0: الشريف الذي يضاف إلى المنجزات التي سبق لك تحقيقها بتسلق أعلى القمم الجبلية في العالم في أوروبا وأمريكا وآسيا، وهو ما يجسد ما تتحلين به من إرادة وصبر وإصرار. وتابع جلالته: وإذ ندعو الله تعالى بموصول التوفيق والسداد وبالمزيد من التميز والعطاء في مشوارك الرياضي لنؤكد لك صابغ عطفنا وموصول رضانا.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
3: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: احتفاء بيوم إفريقيا، احتضنت دائرة الفنون الجميلة بمدريد حفلا عرف حضور ممثلين عن البعثات الدبلوماسية الإفريقية المعتمدة بإسبانيا ومسؤولين إسبان، إلى جانب أفراد من الجالية الإفريقية وفاعلين ثقافيين وجمعويين. الحفل شكل مناسبة لتسليط الضوء على العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع إفريقيا وإسبانيا. نحن سعداء اليوم بالاحتفاء بالذكرى 63 لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية التي أصبحت اليوم الاتحاد الإفريقي. هذا الحدث يشكل فرصة للإشادة بوحدة القارة الإفريقية وتنوعها وروح التضامن التي تميزها، كما نشيد بانخراط إسبانيا تجاه إفريقيا وبأهمية استراتيجية إسبانيا إفريقيا 2025-2028. هذا وأبرزت السيدة ابن عيش بصفتها عميدة السلك الدبلوماسي الإفريقي المعتمد بمدريد دور المملكة المغربية كحلقة وصل بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، مؤكدة أن الموضوع الذي اختاره الاتحاد الإفريقي هذه السنة والمتعلق بالتدبير المستدام للمياه والتطهير يمثل رهانا أساسيا بالنسبة لمستقبل القارة وتحقيق أهداف أجندة 2063. من جانبه أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف في رسالة مصورة بثت بالمناسبة أن يوم إفريقيا يشكل في الآن ذاته احتفاء بالإرث المشترك للقارة، هو اعترافا بالدور المتنامي لإفريقيا على الساحة الدولية. بدوره أبرز كاتب الدولة الإسباني في الشؤون الخارجية والعالمية دييغو مارتينيز بيليو الروابط التاريخية والإنسانية والاستراتيجية التي تجمع إسبانيا بإفريقيا، مؤكدا أن هذه العلاقات تتجاوز بكثير مجرد القرب الجغرافي. وتخلل هذا الحفل تقديم عروض فنية وموسيقية وعروض أزياء تقليدية أبرزت غنى اللباس الإفريقي، لا سيما القفطان المغربي الذي استأثر باهتمام الحضور، إلى جانب فضاءات خصصت لفنون الطبخ والتقاليد الثقافية لعدد من البلدان الإفريقية.
1: خبر من المصدر.
5: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: أعربت السعودية ومصر والأردن والإمارات وقطر والبحرين ومجلس التعاون الخليجي عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للهجمات المعادية بصواريخ وطائرات مسيرة على دولة الكويت. وهكذا أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها بأشد العبارات للهجمات المعادية بصواريخ وطائرات مسيرة على دولة الكويت. ومن جهتها أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجمات الآتمة التي شنتها إيران على دولة الكويت الشقيقة، مؤكدة تضامنها الكامل ووقوفها مع دولة الكويت في مواجهة هذه الاعتداءات السافرة التي تهدد أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. ومن جانبها أدانت المملكة الأردنية الهاشمية الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على الكويت بالصواريخ والمسيرات، معتبرة إياها خرقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. كما أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الاعتداءات التي استهدفت دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة، حيث أكدت وزارة الخارجية الإماراتية أن هذه الاعتداءات الإرهابية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت وتهديدا لأمنها واستقرارها. ومن الدوحة أدانت دولة قطر بشدة استهداف دولة الكويت، مشددة على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات الغير المبررة والعمل على خفض التصعيد لاستعادة الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا. ومن المنامة أعربت مملكة البحرين عن إدانتها الشديدة للاعتداء الإيراني الآثم على دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة الذي تبناه الحرس الثوري الإيراني.
1: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: تم بالرباط التوقيع على 3 مشاريع جديدة في إطار برنامج دعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب المندرج في إطار التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي.
6: تمت عملية توقيع بعض الاتفاقيات في إطار تنزيل اتفاقية الإطار ما بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي التي وقعها السيد الوزير، وزير الشباب والثقافة والتواصل، مع سفير الاتحاد الأوروبي. هذه الاتفاقية اللي كتهم الدعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب.
0: ترأس وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد وسفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب ديميتير زانشيف حفل التوقيع على هذه المشاريع مع مؤسسة أفريكاليا والمعهد الثقافي الألماني ومؤسسة هبة والرامية إلى تعزيز منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية كرافعة للتنمية الاقتصادية والإدماج الاجتماعي للشباب. هذا التوقيع يندرج في إطار تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية والتعاون القائم مع الفاعلين في المنظمات غير الحكومية والمعاهد الثقافية الأوروبية مهما للغاية. وتدعم هذه المشاريع المنبثقة من طلب تقديم مقترحات المبدعين الشباب المغاربة بشكل مباشر من خلال مواكبة مشاريعهم وإبداعهم المشترك مع شركاء أوروبيين ومساعدتهم على الحصول على المعلومة.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم.
7: ريم راديو.
1: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
7: ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية.
7: ريم راديو.
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
8: تم بأوتاوا تسليط الضوء على الإصلاحات التي باشرها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في المجال الدستوري والتشريعي والمؤسساتي لفائدة النهوض بحقوق المرأة وتمكينها الاقتصادي ومشاركتها في الحياة العامة، وذلك خلال الدورة السابعة للمائدة المستديرة للمانحين التابعة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة. وفي كلمة خلال هذا اللقاء، استعرضت سفيرة المغرب لدى كندا السيدة سوريا عثماني مبادرات مراجعة مدونة الأسرة ومحاربة العنف ضد النساء وتفعيل الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي وتنفيذ خطة العمل الوطنية النساء والسلام والأمن، بالإضافة إلى العديد من المبادرات الرامية إلى تحقيق الإدماج المالي وريادة الأعمال النسائية. وجددت الدبلوماسية التأكيد على الاهتمام الذي توليه المملكة لأهداف هيئة الأمم المتحدة للمرأة باعتبارها رائدة في قضايا النوع داخل منظومة الأمم المتحدة، وكذا على دعم المغرب لأولويات الهيئة الأممية لا سيما المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات ومحاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي ومشاركة المرأة في عمليات السلام والحكامة. وأشارت السيدة عثماني إلى أن هذه الأولويات تشكل أساس تنمية شاملة ومستدامة انخرط فيها المغرب بحزم، مضيفة أن المملكة تعتبر أن إحدى القوى الرئيسية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة تكمن في حضورها الميداني وقدرتها على تحويل الالتزامات المعيارية إلى نتائج ملموسة لصالح الفئات المستهدفة. كما شددت على أن المغرب يدعو إلى استشارة معمقة وشفافة وشاملة مع الأطراف المعنية قبل أي إصلاح مؤسساتي، والذي يجب أن يصون بشكل إلزامي نزاهة ورؤية هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
7: ريم راديو. ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
9: نوافذ سياحية. حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل المدن وحكايات الأماكن، نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
10: نحن بصدد التحضير لزيارة للمغرب مع زملائنا في سفارة المغرب بباريس. هذه الزيارة مهمة جدا لأن المغرب وفرنسا يواصلان تعزيز شراكتهما الاستثنائية لا سيما في المجال الثقافي. معهد العالم العربي يسعى إلى الإسهام في هذه الدينامية، ونأمل أن نتمكن نحن أيضا من فتح صفحة أكثر طموحا في علاقاتنا وتعاوننا مع المغرب. الشراكة التاريخية التي تجمع المعهد بالمؤسسات الثقافية المغربية من قبيل أكاديمية المملكة المغربية، خاصة من خلال الجائزة السنوية التي تمنحها الأكاديمية في إطار دعمها لأيام التاريخ التي ينظمها المعهد، والتي تكرم العمل التاريخي وتثمن أعمال المؤرخين المهتمين بالشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا. ما يلفت الانتباه اليوم في المغرب هو هذا الثراء الثقافي والطابع النابض بالحيوية الذي يميز المشهد الثقافي المغربي، والذي نجده أيضا في العديد من المؤسسات في فرنسا، فضلا عن عدد المتاحف والمؤسسات التي تم افتتاحها عبر مختلف جهات المملكة بفضل جلالة الملك. وفيما يتعلق بآفاق التعاون مع المغرب، المعهد يستعد لاحتضان معرض كبير خلال شهر شتنبر المقبل يتمحور حول موضوع الزواج، مع تخصيص حيز هام للتقاليد والطقوس المغربية المرتبطة به على مر العصور من خلال عرض قطع استثنائية معارة من متاحف مغربية. لقد حددنا عددا من المسارات المحتملة تشمل إنتاج معارض مشتركة والانفتاح على القارة الإفريقية. المعهد يعتزم أيضا استقبال المغرب كضيف شرف على مهرجان الأندلسيات للموسيقى العربية الأندلسية الذي سينظم من 29 ماي إلى 3 من يونيو. وعلى الرغم من التعاون المؤسساتي فإننا نرغب في تطوير شراكات مع المبدعين والفنانين المغاربة ومع منسقي المعارض ذوي الكفاءات العالية.
7: غيم راديو،
5: أخبار المغرب والعالم.
11: بالنسبة لزراعة الأشجار لا يخفى على الجميع أن الكرة الأرضية كلها تتعاني من واحد الآفة ديال الاحتباس الحراري ناتج تصاعد كمية ديال ثاني أكسيد الكربون بواحد الشكل كبير اللي أثر على طبقة الأوزون. الآن هذه العمليات ديال التشجير والمبادرات اللي تدار في جميع دول العالم بحيث زيادة المساحات المزروعة اللي ما تتأثرش على الفرشة المائية وتتعطينا الأكسجين تتخفض درجة الحرارة. نعرفوا احنا دابا احنا تحت الأشجار هنا مثلا كالشارع باللي تتكون تحت الشجرة يكون الجو بارد، وهذا تنعكس بالإيجاب لا على الحيوان ولا على الإنسان ولا على البيئة بشكل عام. فنتمنى من الله عز وجل الجميع يشارك في هذه الحملة إذا كانت شي حملة وطنية من أجل التشجير، وخاصة تواكبها حملة أخرى للحفاظ على الماء، لأن ما يمكنش نديروا التشجير بلا ماء، وخاصنا تواكبها واحد الحملة ديال الحفاظ على الماء، ترشيد استهلاك الماء.
12: المنافع ديال التشجير هي شنو غنقول لك؟ أولا بعدا تتعطينا الأكسجين، ومن بعد بون تعطينا الاكسجين بالنسبه لينا حنايا، تعطينا الحياه. هو التشجير بالنسبه لي انا يعني هو مثابه الحياه بالنسبه للانسان. او ميم طون مثلا فاش تشوف مثلا الشجر قدامك وداك الشيء تشوف كل شيء خضر، تشوف الحياه كلها امل، كلها تفاؤل، كلها حب. اذا تتولي عندك واحد الطاقه ايجابيه اكثر واكثر، او ميم طون العين ديالك تتسرح، تشوف بعيد، تشوف كل شيء خضر، تشوف كل شيء زوين، وتدوز نهارها زوين، وبالتالي تدوز الشهر ديالها زوين، ومن بعد السنه كلها وحياتها كلها تدوزها زوينه.
13: فضاءنا الاخضر بالمغرب هو فضاء مهم جدا، يجب الاعتناء به ويجب إيلاؤه اهميه كبرى في ظل ما نعرفه من خصص فيما يخص التساقطات. وبالتالي في هذا الإطار أود أن أشير بأن هذا الفضاء الأخضر يتيح إيجابيات ومزايا عديدة تتوجه بالنسبة للناشئة والأطفال وجميع الفئات. وبالتالي في هذا الإطار يجب أن نحرص على هذا الفضاء الأخضر، يجب أن نهتم به، يجب أن نوليه عناية كبرى، وهذا يبدأ من خلال تربية الناشئة الصغيرة في المدارس وفي الثانويات وفي التعليم العالي أيضا.
7: غيم راديو،
5: الإذاعة الأقرب إليكم.
7: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
14: المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية،
7: ريم راديو.
10: في إطار فعاليات الدورة الثالثة لمعرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية بالرباط، قدمت الصحفية والمنتجة نادية لارغيت النسخة الخاصة بالهواتف المحمولة من لعبتها ألف وسؤال واحد حول المغرب.
4: اللعبة ترجمت إلى 7 لغات، ومن دواعي الفخر الكبير أن من بينها اللغة الأمازيغية، وقد أطلقت اللعبة بصيغة مجانية ومفتوحة للجميع بمحتوى عالي الجودة. هذا العمل يعد ثمرة جهود فريق من المتخصصين في مجالات مختلفة، منها الفنون والثقافة والسينما والجغرافيا والتاريخ والرياضة.
15: الأهم اللي فيه هو أن بغينا الابليكاسيون تكون خفيفة صغيرة، دونك الابليكاسيون أبين 50 ميجا، يعني ما غتكلفش واحد لاكاجي كبيرة، وما كتحتاجش لا كونيكسيون انترنت في الفونكسيونمون ديالها، وحتى في الاحترام ديال الخصوصيات ديال المستعملين ديال الابليكاسيون ما كنكوليكتيوش لي زانفورماسيون، يعني اي واحد كيانستالي الابليكاسيون كيبدا يلعب.
4: هذه اللعبة التي تم تطويرها بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل تأتي عقب النجاح الذي حققته نسختها الورقية التي صدرت مطلع سنة 2023 بطبعة أولى بلغت 4000 نسخة.
16: هذا العمل استغرق منا يعني بزاف ديال الوقت وبزاف ديال الجهد، وكنا كفريق متكامل اشتغلنا كاملين عليه، وباش يخرج في هذه الصيغه هذه اللي كاملين كنفتخروا بها كمغاربه.
17: تنلاحظوا بان اغلبيه اعضاء الجاليه المغربيه بالخارج كاين عندهم واحد الرغبه، خصوصا الجيل الثاني والثالث، عندهم رغبه التعرف على تاريخ الوطن، على مكونات هذا الوطن، على الثقافه المغربيه. لهذا هذه اللعبه تنظن غتساعد في هذا الاطار باش يعني تتجاوب على التساؤلات ديال ابناء الجاليه المغربيه الخارج، كل خصوصا ان بعيد 7 لغات.
4: هذه المبادرة الترفيهية والتربوية التي تنخرط في صميم العصر الرقمي تهدف إلى تعزيز نشر الموروث الثقافي الوطني على نطاق أوسع.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
18: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات، وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
0: أدى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد الأربعاء 10 من ذي الحجة 1447 هجرية موافق 27 من ماي 2026 ميلادية صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشوار السعيد بالرباط. وانطلق موكب صاحب الجلالة من القصر الملكي بالرباط في اتجاه مسجد أهل فاس وسط حشود المواطنات والمواطنين الذين غصت بهم جنبات ساحة المشوار، والذين جاءوا للتعبير عن تهانيئهم لأمير المؤمنين بهذه المناسبة البهجة ومشاطرة جلالة الملك فرحة هذا اليوم المبارك الأغر. ولدى وصول جلالة الملك إلى المسجد استعرض جلالته تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية، وبعد أداء الصلاة أبرز الخطيب في خطبة العيد الدلالات الكبرى لهذا اليوم الجليل الذي جعله الله خاتمة للعشر الأوائل من ذي الحجة المباركة التي أقسم الله بها في قوله تعالى والفجر وليال عشر. وبعدما ذكر بقصة أبي الأنبياء سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام، أكد الخطيب على أن عيد الأضحى يحيل إلى القيم النبيلة للتضحية والإيثار والكرم. وفي الختام ابتهل الخطيب وجموع المصلين إلى الله تعالى بأن ينصر أمير المؤمنين ويقر عين جلالته بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد عضده بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، ويحفظه في كافة أفراد أسرته الملكية الشريفة. كما رفعت أكف الضراعة إلى الله عز وجل بأن يمطر سحائب الرحمة والرضوان على فقيدي الوطن والإسلام الملكين المجاهدين محمد الخامس والحسن الثاني، ويكرم مثواهما ويطيب ثراهما. بعد ذلك تقدم رؤساء البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدون بالمغرب للسلام على أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وتهنئته بهذا العيد المبارك. إثر ذلك قام جلالة الملك بنحر أضحية العيد اقتداء بسنة جده المصطفى عليه أزكى الصلاة والسلام، في الوقت الذي كانت تذوي فيه طلقات مدفعية تعبيرا عن البهجة بحلول العيد السعيد. بعد ذلك قام إمام المسجد بنحر الأضحية الثانية، وبالقصر الملكي تقبل أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله تهاني صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد. كما تقبل جلالة الملك تهاني رئيس الحكومة ورئيسي غرفتي البرلمان والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرئيس الأول لمحكمة النقد ورئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد ورؤساء الهيئات الدستورية وعدد من سامي الشخصيات المدنية والعسكرية.
7: غيم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
19: أعلنت الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء، أعلنت أن إجمالي أعداد الحجاج هذا العام لسنة 1447 هجرية بلغ 1,707,301، منهم 1,546,655 حاجا وحاجة قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الهيئة قولها إن عدد الحجاج الذكور من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ 893,396 حاجا، بينما بلغ عدد الحاجات الإناث من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ 813,905 حاجات.
7: غيم راديو.
5: أخبار المغرب والعالم.
1: إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
7: ريم راديو.
5: الخبر من المصدر.
20: شاركت سفارة المغرب بسويسرا في الاحتفال بيوم إفريقيا الذي نظم هذا الأسبوع ببرن في مناسبة شكلت فرصة للاحتفاء بتنوع ووحدة القارة الإفريقية وإبراز غنى التراث الثقافي المغربي. وشكل هذا الحدث الذي أقيم بأحد فنادق العاصمة السويسرية الفخمة بالتعاون مع السفارات الإفريقية المعتمدة لدى الكونفدرالية السويسرية مناسبة للاحتفاء بالهوية الإفريقية للمملكة وتعزيز قيم الوحدة القارية. وشهدت هذه التظاهرة حضور ممثلين عن السلطات الفيدرالية السويسرية من بينهم السفير فيليب شتالدر رئيس قسم إفريقيا جنوب الصحراء والفرنكوفونية بوزارة الشؤون الخارجية الفيدرالية إلى جانب عدد من السفراء الأفارقة المعتمدين ببرن، ومن ضمنهم سفير المغرب الحسن أزولاي. وأتاحت هذه الاحتفالية الفرصة لتسليط الضوء على مختلف المبادرات التي أطلقها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة البلدان الإفريقية. كما شكل هذا الحدث مناسبة للاحتفاء بغنى الثقافة المغربية من خلال رواقين أقامتهما سفارة المملكة عرضت فيهما منتجات من الصناعة التقليدية تجسد فن العيش المشترك. وقد خطف فن الطبخ المغربي الأضواء خلال هذه المناسبة حيث استأثر باهتمام الزوار الذين أتيحت لهم فرصة تذوق أطباق عريقة من الطهي المغربي الأصيل والوقوف على طقوس تقديم الشاي المتميزة والتي لا محيد عنها.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
7: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
21: شهدت مدينة الدار البيضاء خلال يوم العيد تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية، الهدف ضمان نظافة مختلف أحياء العاصمة الاقتصادية وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. في هذا السياق تمت تعبئة آلاف العمال والعاملات الميدانيين عبر مختلف مقاطعات المدينة 16 إلى جانب أسطول مهم من الشاحنات والآليات والتجهيزات المتخصصة في الجمع والتنظيف والغسل والتعقيم، وذلك تحت إشراف جماعة الدار البيضاء وشركة التنمية المحلية الدار البيضاء للبيئة، وبتنسيق مع السلطات المحلية والشركتين المفوض لهما قطاع النظافة أرما وأفيردا. هذه التعبئة تندرج في إطار عملية عيد الأضحى النظيف 2026 المنظمة هذه السنة تحت شعار نظافة مدينتنا تكمل فرحة عيدنا، والتي ترم ترسيخ وعي جماعي بأهمية احترام توقيت إخراج النفايات واستعمال الأكياس المخصصة واعتماد الفرز السليم للنفايات والحفاظ على نظافة الفضاءات العمومية خلال هذه المناسبة المباركة. وبهذه المناسبة أكدت مسؤولة التواصل بشركة التنمية المحلية الدار البيضاء للبيئة سكينة فارس أن الشركة أطلقت على غرار باقي السنوات قبل 8 أيام بتنسيق مع مختلف المتدخلين حملة تحسيسية واسعة تروم تعزيز السلوكيات البيئية المسؤولة وترسيخ ثقافة المحافظة على نظافة الفضاءات العمومية. سكينة فارس أوضحت في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذه الحملة شملت أنشطة ميدانية وتحسيسية بمختلف عمالات ومقاطعات المدينة إلى جانب اعتماد وسائل تواصل رقمية متعددة، وأبرزت أنه تم توزيع حوالي 120 طنا من الأكياس القابلة للتحلل المخصصة لجمع مخلفات الأضحية بشكل مجاني لفائدة الساكنة، وذلك بغية تشجيع السلوكيات البيئية المسؤولة وتسهيل عمليات الجمع والتدبير، مشيرة إلى أن الهدف هو ضمان نظافة العاصمة الاقتصادية للمملكة في أقل من 24 ساعة.
7: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.

0: صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: بمدينة العيون احتضنت مدرسة الإمام الشاطبي لتعليم العتيق أشغال اللقاء الجهوي المخصص لمدرسة دليل الأئمة المرشدين والمرشدات.
3: نلتقي اليوم لمدارسة دليل الأئمة المرشدين والمرشدات الذي أصدرته الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى، وهي فرصة مباركة لتوضيح عمل هذه النخبة من العلماء خريجي معهد محمد السادس للأئمة المرشدين والمرشدات.
2: يهدف هذا اللقاء إلى تيسير فهم مضامين الدليل وتقريبها إلى الأئمة المرشدين والمرشدات وعموم المعنيين، قصد حسن اعتماده والاستفادة منها تحقيقا لتنزيله السليم.
4: هذه الفئة، فئة الأئمة المرشدين والمرشدات، تقوم بتأطير الأئمة أئمة المساجد وتثقيفهم والرفع من مستواهم العلمي والمعرفي.
2: هذا الدليل يبرز أيضا الدور الفعال للأئمة المرشدين فيما يخص الاتصال بأئمة المساجد وتأطيرهم وتثقيفهم والارتقاء بمستواهم العلمي والمعرفي.
5: قدمت عرضا حول مهام الأئمة المرشدين والمرشدات وواجباتهم، وتناولت فيه ما يتعلق بمهام الأئمة المرشدين والمرشدات كالوقاية والتبليغ والنفع وتكوين القيمين الدينيين وتأطيرهم.
2: تضمن اللقاء تنظيم جلستين علميتين ركزتا على تدارس مجموعة من المواضيع هامة الأسس النظرية لعمل الأئمة المرشدين والمرشدات ومهام الأئمة المرشدين والمرشدات وواجباتهم.
1: ريم راديو.
0: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: ريم راديو.
6: ريم راديو.
0: الخبر من المصدر.
6: ريم راديو.
7: بلغ عدد المشاريع والعمليات المنجزة على مستوى إقليم تونات منذ إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2005 ما مجموعه 3031 مشروعاً وعملية بكلفة مالية إجمالية بلغت 1.4 مليار درهم. تقديم هذه المعطيات تم خلال عرض قدمه رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة تونت بمناسبة تخليد الذكرى 21 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
8: الشعار ديال هاد المرحلة هذه هو شعار ديال الحكمة والأهمية ديالها اللي من خلال يعني الحكمة ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي تتنبع من القاعدة، يعني من اللجان المحلية، اللجان الإقليمية، وكذلك اللجان الجهوية واللجان استراتيجية على مستوى المركزي، واللي من خلال هاد اللجان يعني الحمد لله تم ترسيخ واحد الحكمة جيدة على مستوى الوطني، وأيضا التقائية تم تحقيق التقائية في جميع المجالات ديال اشتغال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
7: هذا وفي سياق دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني قام عامل الإقليم والوفد المرافق له بزيارة أروقة معرض المنتجات المجالية بمدينة تونت الذي تنظمه تعاونية أهل الجبال بتنسيق مع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية.
9: اليوم نظمنا هذا المعرض بمناسبة تخليد الذكرى الوطنية التنمية البشرية من النسخة ديال 21. ومع المناسبة هذه كنشكر السيد عامل عمل التاونات اللي جا شرفنا ودرنا الافتتاح لهذا المعرض. بالنسبة لهذا التاونات الأهل الجبال مستفدة في واحد القطار ديال مبادرة التنمية البشرية اللي عطتنا لدادون اللي ولينا كننظموا فيهم المعرض لا خارج الإقليم ولا داخل الإقليم.
7: وعلى هامش اللقاء أشرف عامل الإقليم على تسليم مفاتيح 4 سيارات إسعاف رباعية الدفع تم اقتناؤها لفائدة الجمعيات التي تشرف على تسيير منظومة الصحة الجماعاتية بجماعات بني وليد وبوشابل وتافرانت وبوعروس.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
10: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكاية، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
11: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
2: تمويل ومواكبة المستثمرين من مغاربة العالم موضوع لقاء تم بمدريد لتسليط الضوء على آليات وتسهيلات التمويل الموجه للمغاربة المقيمين بالخارج الراغبين في الاستثمار بالمغرب.
12: بنك
2: اوف افريكا تتيح تنوع الفرص امام المستثمرين لا سيما في قطاعات العقار والصناعه والطاقه المتجدده والسياحه والفلاحه ذات القيمه المضافه العاليه والبنيه التحتيه فضلا عن التكنولوجيات الحديثه والاقتصاد الرقمي. استعرض المتدخلون خلال هذا اللقاء فرص الاستثمار الواعدة التي يتيحها المغرب والقطاعات ذات الإمكانيات القوية فضلا عن آليات المواكبة والتمويل التي يقدمها القطاع البنكي لدعم مغاربة العالم في تجسيد مشاريعهم على أرض الواقع.
13: مثل هذه المبادرات تعكس الاهتمام الكبير بتشجيع الاستثمار وخلق فرص جديدة للتعاون بين المغرب وأبنائه المقيمين بالخارج، كما تساهم في دعم المشاريع وتقوية العلاقات الاقتصادية والمهنية. نحن نفتخر بكوننا جزءا من هذا اللقاءات.
2: وأكد المتدخلون أيضا خلال هذا اللقاء أن المملكة المغربية بفضل الإصلاحات الهيكلية التي أطلقتها والاستقرار الذي تنعم به والرؤية المتطلعة إلى المستقبل تفرض نفسها اليوم تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس كوجهة استثمارية جذابة وتنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
1: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم
11: ريم راديو.
1: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
11: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية
11: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
14: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى المتسلقة العالمية نوال سفندلا إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. وجاء في برقية جلالة الملك: فقد علمنا ببالغ الاعتزاز بالإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقك لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين في أول سابقة تحققها امرأة مغربية بصعودها لهاتين القمتين العالميتين دفعة واحدة. وقال جلالة الملك: وإننا لنهنئك على هذا الإنجاز العالمي ورفعك للراية المغربية خفاقة في الأعالي، والذي بقدر ما جاء تتويجا لجهودك الدؤوبة وعزيمتك القوية فهو يؤكد كفاءة وقدرة المرأة المغربية على رفع التحديات في مختلف المجالات، ويعكس طموح وإرادة الشباب المغربية في تحقيق المزيد من المنجزات في المنافسات الرياضية القارية والدولية. وأضاف صاحب الجلالة: كما نبارك لك هذا التألق الرياضي المشرف الذي يضاف إلى المنجزات التي سبق لك تحقيقها بالتسلق أعلى القمم الجبلية في العالم في أوروبا وأمريكا وآسيا، وهو ما يجسد ما تتحلينا به من إرادة وصبر وإصرار. وتابع جلالته: وإذ ندعو الله تعالى لك بموصول التوفيق والسداد وبالمزيد من التميز والعطاء في مشوارك الرياضي لنؤكد لك سابغ عطفنا وموصول رضانا.
11: غيم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
14: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرع على ريم راديو.
11: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
6: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: الرباط عاصمة الكتاب لسنة 2026 تخلد تتويجها العالمي بطابع بريدي تذكاري برحاب متحف بريد المغرب بالعاصمة.
15: مدينة الرباط، نحن نحتفي بمدينة الأنوار التي جعلت من الكتاب أداة للتنوير وبناء الجسور بين الثقافات، وهذا الطابع البريدي الذي سيتم الكشف عنه اليوم هو عبارة عن لوحة فنية يختلط فيها مزيج من معالم تاريخية وأخرى حديثة لمدينة الرباط.
2: وبهذه المناسبة أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد أن الاحتفاء بهذا الاختيار يرسخ مكانة المملكة كمنارة للإشعاع الثقافي والحضاري على الصعيدين الإقليمي والدولي. ومن جهته أبرز المدير العام لمجموعة بريد المغرب أمين بن جلون التويمي الأهمية التي توليها مجموعة بريد المغرب للاحتفاء بهذا التتويج الدولي المرموق لمدينة الرباط تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذا الطابع الجديد سيعبر الحدود والزمن ليصبح شاهدا على لحظة تاريخية ستحمل إلى العالم رسالة قوية لمدينة اختارت أن تتألق بقوة الكلمات. ومن على منصة الحفل أجمعت الكلمات على القيمة الرمزية والتاريخية لهذا الإصدار باعتباره سفيرا بصريا عابرا للحدود يرسخ مكانة الرباط كمركز عالمي للإبداع والحوار الثقافي.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
11: غيم راديو. كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
11: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
14: أشادت كومونوليث دومينيكا أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة بالدينامية الدولية المتنامية الداعمة للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمغرب على صحرائه. وأكد السفير الممثل الدائم لدومينيكا لدى الأمم المتحدة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة مؤخرا في ماناغوا بنياغاراغوا أن هذه الدينامية تتجسد في افتتاح قنصليات عامة بكل من العيون والداخلة، وكذا توسيع الأنشطة القنصلية والسياسية والاقتصادية لعدد من الدول بالأقاليم الجنوبية للمملكة. كما أشاد بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن رقم 2797 سنة 2025، معتبرا أنه أفضى زخما جديدا على المسار السياسي القائم حصريا على مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. وسلط الدبلوماسي الضوء على الخصوص على المناقشات التي جمعت المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، والتي نظمت في كل من واشنطن ومدريد على أساس المقترح المغربي للحكم الذاتي. كما أعرب عن دعم بلاده لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ستيفان دي ميستورا، ولجهود الولايات المتحدة الرامية إلى تيسير هذا المسار، داعيا كافة الأطراف إلى اغتنام هذه الفرصة التاريخية للتوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي المستمر منذ نصف قرن. وجددت دومينيكا من جهة أخرى التأكيد على أهمية احترام وقف إطلاق النار، مشيدة بالتزام المغرب المتواصل لفائدة الاستقرار، وكذا بتعاونه الكامل مع بعثة البنورسو. وفي ختام مداخلته، أبرز سفير دومينيكا الدينامية التنموية والسوسيو اقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة بفضل النموذج التنموي الجديد الذي أطلقه المغرب سنة 2015.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم راديو.
14: إذاعة الأخبار المغربية. وزعت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى المبارك ضمن مبادرة فعاليات ترفيهية للأطفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وتنفذ هذه المبادرة في عدد من أحياء المدينة المقدسة والبلدات والقرى المحيطة بها استجابة لطلبات من مؤسسات مجتمعية محلية بهدف إدخال البهجة إلى قلوب الصغار والتخفيف من وطأة الظروف الميدانية الصعبة. وشهدت بوابات ومحيط المسجد الأقصى بعد صلاة العيد أجواء من الفرح والتفاعل، ووزعت طواقم الوكالة الهدايا والألعاب وكعك العيد على العائلات المتواجدة. وعبر الأهالي عن امتنانهم لهذه المبادرة التي منحت أطفالهم فرصة حقيقية للفرح والدخول في أجواء العيد، مؤكدين أن هذه الخطوات البسيطة في فكرتها والكبيرة في أثرها تساعدهم على تجاوز ضغوط الحياة اليومية وتمنح أبنائهم ذكريات ترتبط بمسجدهم ومدينتهم. ويتضمن المشروع تنظيم فعاليات ترفيهية متكاملة في نحو 10 أحياء مقدسية تستهدف الأطفال من 4 سنة إلى 12 سنة، وتشمل الأنشطة توفير مساحات للمنتفخات والقلاع الهوائية وعروضا للمهرجين وركنا للرسم على الوجوه، إلى جانب توزيع الهدايا الرمزية بهدف توفير مساحات آمنة تضمن للأسر المقدسية قضاء أوقات ممتعة، وبما يرسخ الرسالة الإنسانية والاجتماعية للوكالة في دعم صمود المواطنين والحفاظ على الهوية العربية للمدينة.
1: أخبار المغرب والعالم.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو، الخبر من المصدر.
2: وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد يؤكد بمجلس المستشارين أن المناظرة الوطنية للتخييم التي انعقدت في نوفمبر 2025 أسست لمرحلة جديدة في تدبير التخييم بالمغرب، قوامها الانتقال من منطق التدبير الموسمي إلى منطق سياسة عمومية مستدامة في مجال التخييم التربوي. وأبرز الوزير خلال جوابه عن سؤالين شفويين حول واقع التخييم أن المناظرة شكلت كذلك محطة مؤسساتية وتشاورية هامة لإعادة قراءة واقع التخييم بالمغرب واستشراف نموذج جديد للمخيمات التربوية يقوم على الجودة والسلامة والإنصاف المجالي والتجديد البيداغوجي. وأوضح السيد بن سعيد أنه تم التعامل مع مخرجات هذه المناظرة بمنهجية عملية تقوم على تصنيف التوصيات حسب طبيعتها و درجة قابليتها للتنفيذ، مسجلا أنه تم حصر 90 توصية موزعة على محاور كبرى، منها التشريعات والقوانين والبنيات التحتية والتكوين والتأطير والشراكة والحكامة.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: نظم حفل تسليم الشهادات لخريجي الفوج الأول من أكاديمية موفنبيك مراكش بحضور مهنيين في قطاع السياحة وفرق التأطير إلى جانب أسر وأقارب الخريجين. وشكل هذا الحدث مناسبة للاحتفاء بالالتزام والمثابرة والمسار الذي قطعه الخريجون طيلة هذه السنة تتويجا لتجربة تكوينية غنية على المستويين المهني والإنساني.
6: احنا اليوم جيت سعداء باسكو هذا العام كانت هي الاول بروموسيون ديال الاكاديميه ديال موفنبيك مراكش. الحمد لله، الحمد لله والشكر لله، لقيت واحد النجاح كبير، حيتاش اليوم ملي كنشوفوا انا 60 ابرونتي مخرجين من عندنا في لي كات فيليير اللي هما هاوس كيبينغ، سيرفيس، كوزين اي فرونت اوفيس، الا ونقولوا انه حققت نجاح كبير. الدراري دوزوا معنا والوليدات دوزوا معنا عام ديال القرايه، عام ديال لابراتيك، عام ديال التيرا، عام ديال لي مومون لي زوينين ولي مومون لي قاصحين وحتى لي مومون لي ساهلين.
5: هذه المبادرة تندرج ضمن استراتيجية طموحة تقودها الوزارة تروم تعزيز التكوين بالتناوب في عدد من القطاعات لا سيما الإطعام.

0: والحمد لله توفقنا وتخرجوا من عندنا 60 تلميذ.
1: هذا المشروع جاب واحد لبنا اننا دخلنا في واحد الاتفاقيه الشراكه مع موفامبيك على اساس تكوين بعض الشباب اللي انقطعوا على الدراسه او بعد عندهم يعني بعض المشاكل اللي هي يعني تقريبا في وجود يندمجوا في سوق الشغل. الحمد لله دونك درنا هذه الاتفاقيه على اساس ان خلقنا واحد مركز ديال التدرج المهني داخل المقاوله، وربما يعني هذا التكوين منحهم واحد الفرصه سانحه باش يتعلموا واحد الحرفه اللي ربما تساعدهم في الادماج في سوق الشغل.
2: من خلال هذه المبادره تسعى هذه المؤسسه المرموقه الى مواكبه الاستراتيجيه السياحيه للمغرب، مؤكده التزامها بدعم التكوين ونقل الخبرات ومواكبه الكفاءات.
3: غيم راديو، اخبار المغرب والعالم.
4: تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية والهدف ضمان نظافة مختلف أحياء مدينة الدار البيضاء وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. هذه التعبئة تندرج في إطار عملية عيد الأضحى النظيف 2026 المنظمة هذه السنة تحت شعار نظافة مدينتنا تكمل فرحة عيدنا.
5: اول حاجه كنبداو بعمليات ديال التحسيس 8 ايام قبل العيد، فقمنا بعمليات تحسيس مكثفه في جميع العمالات، وكذلك فرقنا ما يقارب 120 طن ديال اكياس بلاستيكيه في جميع بالمجان في جميع مقاطعات جامعات الدار البيضاء. كاين واحد تجنيد مكثف لعمال النظافه من يومين قبل من العيد وكذلك 3 ايام قبل العيد. كلنا كنرفعوا التحدي باش الدار البيضاء تبقى نقيه في اقل من 24 ساعه.
6: هاد لوبيراسيون كتم التنسيق التام مع شركة كازا بيئة ومجلس الدار البيضاء باش المواطن البيضاوي مع العشية يخرج يلقى أزقة والشوارع نقيين.
4: وبحسب الدار البيضاء للبيئة فقد تم وضع خطة عمل متكاملة تشمل تكثيف عمليات جمع النفايات المنزلية ومخلفات الأضاحي إلى جانب تعزيز جاهزية مراكز التحويل والبنيات الخاصة بمعالجة النفايات والمطرح المراقب بمديونة لاستيعاب التدفقات الكبيرة التي تعرفها المدينة خلال هذه المناسبة.
3: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.مر، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
8: القنصلية العامة للمغرب بمدريد نظمت يوم الأبواب المفتوحة لفائدة المواطنين المغاربة الذين يتعذر عليهم إنجاز مساطرهم الإدارية خلال أيام العمل، وذلك لتمكينهم من الاستفادة من أفضل الظروف من مختلف الخدمات القنصلية الأساسية. هذه العملية تندرج في إطار سياسة القرب وتحسين الخدمات القنصلية الموجهة للمغاربة المقيمين بالخارج، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى تقريب الإدارة من مغاربة العالم، وتفعيلا لتوجيهات وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج الرامية إلى الارتقاء بالخدمات القنصلية.
9: جينا اليوم لهنايا للقنصليه باش نصاوب باسبورتي على حساب التسويه الجماعيه. الاخ ديالي كان محتاج باسبورتي وما كانش عنده ومعدلوا معنا بزاف، عاونونا.
10: جينا على اساس بان باش نصوبوا واحد الباسبور ولا كارت ناسيونال لبنيتها في اطار ان شاء الله بحول الله دابا الصيف على حساب العطله الصيفيه، كلشي في المستوى صراحه الله.
8: هذه المبادرة تعكس التزام القنصلية العامة للمملكة المغربية بمدريد المتواصل بتعزيز سياسة القرب من المواطنين المغاربة من خلال توفير مواكبة إدارية فعالة ميسرة ومتكيفة مع احتياجاتهم.
3: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة

0: رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
1: ريم راديو
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس توزع ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى المبارك ضمن مبادرة فعاليات ترفيهية للأطفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وتنفذ هذه المبادرة في عدد من أحياء المدينة المقدسة والبلدات والقرى المحيطة بها استجابة لطلبات من مؤسسات مجتمعية محلية بهدف إدخال البهجة إلى قلوب الصغار والتخفيف من وطأة الظروف الميدانية الصعبة. وعبر الأهالي عن امتنانهم لهذه الالتفاتة التي منحت أطفالهم فرصة حقيقية للفرح والدخول في أجواء العيد، مؤكدين أن هذه الخطوات البسيطة في فكرتها والكبيرة في أثرها تساعدهم على تجاوز ضغوط الحياة اليومية وتمنح أبنائهم ذكريات ترتبط بمسجدهم ومدينتهم.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو
0: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: الخبر من المصدر.
3: قال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للمنظمة الأممية المنعقد ما بين 25 والسابع والعشرين مايو الجاري بماناغوا في نيكاراغوا إن الإبقاء على قضية الصحراء المغربية ضمن أجندة هذه اللجنة يعد أمرا متجاوزا. وفي هذا الصدد أبرز السيد هلال أن الإبقاء على إدراج هذه القضية ضمن أجندة لجنة 24 يعد انتهاكا للمادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بأولوية مجلس الأمن على الهيئات الفرعية للجمعية العامة، مسجلا أنها تعد كذلك بشكل أكثر حدة اليوم لا سيما في ظل الدينامية الدبلوماسية غير المسبوقة التي يعرفها ملف الصحراء منذ تبني القرار 27/97. وأضاف السفير أن مجلس الأمن ومن خلال قراره رقم 27/97 رسم معالم الطريق بتيسير من المبعوث الشخصي الأمين العام الأممي وبمساعدة قيمة من الولايات المتحدة، إذ كرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الأساس الوحيد والأوحد الجاد وذا المصداقية من أجل التوصل إلى تسوية نهائية. وجدد تأكيد مسؤولية الأطراف الأربعة المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليزاريو في هذه العملية السياسية. وفي هذا السياق أكد أنه قد ول وقت المراوغات والخطابات الإيديولوجية المتجاوزة والمقاربات الاعتيادية التي أبقت هذا النزاع طيلة عقود في مأزق مسدود، وحان وقت العمل والمبادرات الشجاعة التي ينتظرها مجلس الأمن من الأطراف الأربعة وخاصة الجزائر والبوليزاريو. وفي هذا الصدد صرح السيد هلال أن المغرب من جهته ربط الفعل بالقول، فغدات اعتماد القرار رقم 27/97 قدم عرضا مفصلا لمخططه للحكم الذاتي ممهدا بذلك السبيل أمام مناخ واعد في إطار جلسات النقاشات المنعقدة في واشنطن ومدريد.
1: ريم راديو،
0: الخبر من المصدر.
4: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
2: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 47/400 هجرية 26/2000 ميلادية، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله فأصدر عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 1376 شخصا. وفيما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة العدل بهذا الخصوص: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 47/400 هجرية 26/2000 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 1356 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1195 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 13 نزيلة، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 1180 نزيلة، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد، تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل واحد. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة صراح وعددهم 161 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 63 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 4 أشخاص، العفو من الغرامة لفائدة 78 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 15 شخصا، العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة شخص واحد، المجموع 1356. وبهذه المناسبة السعيدة أبى جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية، ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 20 شخصا، وذلك على النحو التالي: العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة نازلين، العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 12 نزيلة، التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 6 نزلاء، المجموع العام 1376. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب، والسلام.
5: إذاعة الأخبار المغربية،
1: ريم راديو.
5: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
6: تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على ضوء معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني زوال أمس من توقيف المشتبه فيها الرئيسي في واقعة تحريض طفل قاصر على استهلاك مادة يشتبه في كونها مسكرة، والتي شكلت موضوع تسجيل فيديو تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني كانت قد تفاعلت بجدية كبيرة مع تسجيل الفيديو الذي أظهر تحريض شخصين لطفل قاصر على استهلاك مادة يشتبه في كونها مشروبا كحوليا، حيث تم تحديد هويتهما وتوقيف أحدهما خلال عملية أمنية جرى تنفيذها بدوار الخصاص ممالي الواد بالقرب من مدينة بن سليمان، وذلك بتنسيق ميداني مع عناصر الدرك الملكي المختصة ترابيا. كما أظهرت الأبحاث الأولية، يضيف المصدر ذاته أن المشبه فيهما شقيقان وأن الطفل ضحية هاته الواقعة ابن شقيقهما الثالث الذي يبلغ من العمر 6 سنوات، حيث جرى توقيف أحدهما وتحديد هوية شقيقه الثاني بشكل كامل في أفق توقيفه بدوره. وخلص البلاغ إلى أنه يجري حاليا إخضاع الموقوف للبحث القضائي من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، علاوة على تحديد تاريخها وكافة المشاركين فيها بشكل كامل.
1: ريم راديو.
7: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
8: إذاعة الأخبار المغربية.
6: جددت كوت ديفوار أمام المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي مداخلة خلال هذا المؤتمر الذي انعقد مؤخرا في ماناغوا بنيكاراغوا، أبرز الوفد الإيفواري أن هذه المبادرة التي تحظى بدعم نحو 130 دولة من بينها 3 أعضاء دائمين في مجلس الأمن تتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة. وأبرز أن هذه المبادرة التي تعززت وجاهتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2797 المعتمد في 2025 تتميز بمراعاة خصوصيات الصحراء المغربية، مما يتيح لساكنتها فرصة المشاركة الفعالة في تدبير الحياة السياسية والسوسيو اقتصادية للمنطقة. وعلى الصعيد السياسي، سجل الوفد أن هؤلاء السكان يختارون ممثليهم المحليين والوطنيين بكامل الحرية خلال مختلف الانتخابات الديمقراطية التي يتم إجراؤها في المملكة بشكل منتظم، مشيدا بمشاركة منتخبي الصحراء المغربية الذين تم انتخابهم خلال هذه الاقتراعات في أشغال لجنة 24.
8: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية. من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
1: ريم راديو
8: إذاعة الأخبار المغربية.
10: الناخب الوطني محمد وهبي يكشف عن اللائحة النهائية للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم. اللائحة تضم 26 لاعبا رسميا وثلاثة احتياطيين وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي ستنظم بشكل مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين. جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدها السيد وهبي الثلاثاء في قاعة الندوات التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم في المعمورة بسلع. وفيما يلي قائمة اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة: في حراسة المرمى وجهت الدعوة لياسين بونو من نادي الهلال السعودي، منير المحمد الكجوي من نهضة بركان، وأحمد رضا التكناوتي من الجيش الملكي. في خط الدفاع وجهت الدعوة لنصير مزراوي من مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنس صلاح الدين من بي اس في أندهوفن الهولندي، يوسف بالعمري من الأهلي المصري، أشرف حكيمي من باريس سان جيرمان الفرنسي، زكريا الوحيدي من جينك البلجيكي، نايف أكرد من أولمبيك مارسيليا الفرنسي، شادي رياض من كريستال بالاس الإنجليزي، رضوان حلحال من ميشلن البلجيكي، وعيسى يوب من فولهام الإنجليزية. وفي خط الوسط وجهت الدعوة لسمير المرابط من نادي ستراسبورغ الفرنسي، أيوب عدي من ليل الفرنسي، نايل العناوي من روما الإيطالي، سفيان أمرابط من بيتيز الإسباني، عز الدين أناحي من جيرونا الإسباني، بلال الخنوس من شتوتغارت الألماني، وإسماعيل الصباري من بي اس في أندهوفن الهولندية. أما في خط الهجوم وجهت الدعوة لعبد الصمد الزلزولي من نادي بيتيز الإسباني، شمس الدين الطالبي من ساندرلاند الإنجليزي، أيوب الكعبي من أولمبياكوس اليوناني، إبراهيم دياز من ريال مدريد، ياسين جاسيم من ستراسبورغ الفرنسي، سفيان رحيمي من العين الإماراتي، أيوب أموني إشكوياب من إنترخت فرانكفورت الألماني. أما اللاعبون الاحتياطيون فهم المهدي الحرار من نادي الرجاء الرياضي، أمين السباعي من أنجي الفرنسي، ومروان سعدان من الفتح السعودي. خلال الندوة الصحفية الناخب الوطني أعرب عن إعجابه بغنى الخزان الكروي المغربي، مؤكدا أن اللاعبين غير المدعوين حاليا في اللائحة النهائية لمونديال 2026 ستتاح لهم فرصة الدفاع عن الألوان الوطنية خلال الاستحقاقات المقبلة. حاولنا اختيار لاعبين قادرين على الاندماج بسرعة في خطة لاعبي المنتخب الوطني. لم نترك شيئا للصدفة، لقد بحثنا عن مواصفات محددة. الهدف كان يتمثل في معاينة لاعبين مختلفين من أجل توسيع اختياراتنا التكتيكية والبشرية. الإطار التقني الوطني أوضح بأن اختيار اللاعبين الذين سيخوضون غمار نهائيات كأس العالم 2026 استند إلى قدرتهم على الاندماج في خطة اللعب التي وضعها الطاقم التقني مع الاستجابة للمتطلبات البدنية والتكتيكية التي يفرضها المستوى العالي. الهدف من التجمع الإعدادي الأخير لأسود الأطلس هو توسيع قاعدة اختيار اللاعبين القادرين على الالتحاق بالمنتخب الوطني. ما أحتفظ به من هذا التجمع أن هناك لاعبين مستعدين للدفاع عن الألوان الوطنية. لقد خرجنا بالكثير من الإيجابيات، عشنا تجمعا جيدا جدا على جميع المستويات من حيث النسق العالي وفي أجواء يسودها الاحترام. يذكر أن قرعة نهائيات مونديال 2026 كانت قد وضعت المغرب في المجموعة الثالثة لمونديال 2026 إلى جانب كل من البرازيل واسكتلندا وهايتي.
8: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو
8: إذاعة الأخبار المغربية.
9: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو
8: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو
8: إذاعة الأخبار المغربية.
11: أكد الدولي المغربي إبراهيم دياز أن أسود الأطلس قادرون على تحقيق أشياء عظيمة خلال نهائيات كأس العالم المقبلة، مشيدا بجودة الأداء والروح الجماعية التي تميز المنتخب المغربي. لاعب ريال مدريد أوضح في حوار صحفي أن المغرب يمتلك جيلا موهوبا قادرا على مقارعة كبريات المدارس الكروية العالمية، امتدادا للمسار التاريخي الذي بصم عليه الفريق في مونديال قطر 2022. وقال إبراهيم دياز: نمارس كرة قدم الشارع، نلعب من أجل المتعة ونتبادل الكرات الثنائية السريعة وانتو، ونتفوق في المواجهات الفردية واحد ضد واحد، نحن قادرون على تحقيق أشياء عظيمة. وسلط لاعب خط الوسط الهجومي للنادي الملكي الذي أضحى أحد الركائز الأساسية لأسود الأطلس منذ اختياره تمثيل المغرب عام 2024، سلط الضوء على التماسك والانسجام الكبيرين اللذين يسودان داخل المجموعة الوطنية. وكان المغرب قد صنع التاريخ خلال كأس العالم قطر 2022 بعدما أصبح أول منتخب إفريقي وعربي يبلغ نصف نهائي البطولة عقب إقصائه منتخبي إسبانيا والبرتغال. ويعد إبراهيم دياز اليوم من بين أبرز الأسماء المعول عليها لحمل طموحات الكرة المغربية في المونديال القادم، حيث تسعى المملكة إلى تكريس مكانتها ضمن المنتخبات الأكثر تنافسية على الساحة الدولية.
8: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
8: المصداقية والخبر اليقين.
1: ريم راديو.
8: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
1: ريم راديو.
8: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: ريم راديو.
8: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
8: الأخبار على مدار الساعة.
12: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
13: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا ضمن برنامج القانون والناس، حيث الحديث ما زال متواصلا عن موضوع الهبة والصدقة، الإطار القانوني والتعاقدي. ولهذه الغاية يحضر معنا وكالعادة فضيلة الأستاذ توفيق العزوزي، موثق بمدينة مارا، رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط سابقا، وأيضا الخبير في القانون الدولي الخاص. أهلا ومرحبا بكم أستاذ الفاضل.
14: مرحبا الأستاذ هشام.
13: كيف ما قلت في البداية، الحديث ما زال متواصل حول موضوع الهبة والصدقة، الإطار القانوني والتعاقدي. حلقات بسطنا فيها القول حول هذا الموضوع، ونوصل اليوم إلى محور بالغ الأهمية وهو المتعلق بالمصاريف والنفقات. إذا المصاريف والنفقات الخاصة بعقد الهبة والصدقة، واش كتكون على عاتق السيد اللي عطى الهبة ولا السيد اللي قبل الهبة أو الصدقة؟ شكون اللي كيخلص هاد المصاريف الأستاذ توفيق العزوزي؟
14: مبدئيا المصاريف اللي كتتعلق بعقد الهبة أو عقد الصدقة، وخاصة إذا كان الأمر كيتعلق بهبة العقار، مدونة الحقوق العينية جاوبت على هذا السؤال، كتقول لك بأنه المصاريف تقع على عاتق الموهوب له، هذا هو المبدأ.
13: نعم.
14: وما لا الاستثناء ما لم يتفق على خلاف ذلك، يعني كاين شي اتفاق اخر ما غيطرحش اشكال بالنسبه للمصاريف اللي اداهم.
13: نعم. إذن بالنسبة للمصاريف والنفقات يعني سواء ديال التسجيل أو ديال المحافظة أو للأتعاب ديال الموثق وما يتعلق بهذا العقد كيكون على عاتق الموهوب له، ولا خدينا عقد الهبة كمثال، يعني السيد اللي كيقبل الهبة هو اللي كيخلص هاد المصاريف، مع هذا ولا كان اتفاق بعضياتهم كيفما أشار الأستاذ توفيق العزوزي، ولا كان اتفاق بين الأطراف فممكن يخلص داك الطرف اللي عطى ولا كان عنده منين غادي يعطي إلى غير ذلك، ولا ممكن يخلص أيضا طرف آخر، يعني مسألة مبنية على مسألة الاتفاق، لكن الأصل هو أنه اللي يستفد هو اللي كيخلص.
14: يعني هذا الفصل هذا ماشي من القواعد اللي هي آمرة اللي ما خصناش نبدلوها.
13: نعم،
14: هذا من المسائل اللي حسم فيها المشرع ومع ذلك خلى الاختيار بحسب الحالة.
13: نعم، الآن غادي نتكلموا على هاد المصاريف. إذن بالنسبة لعقد الهبة أو لعقد الصداقة كاين مصاريف اللي هي ديال التسجيل، شحال النسبة ديال التسجيل اللي كنخلصوا عليها الأستاذ توفيق؟
14: إذن خصنا نعرفوا بأنه كاين المصاريف اللي كتتعلق كما قلت بالتسجيل وبالتحفيظ وبالأتعاب ديال الموثق.
13: نعم،
14: وكاين واحد الجانب آخر ديال التصريح بضريبة الأرباح العقارية يمكن نفصلوا فيه أكثر.
13: نعم، نبدأ بالموضوع اللي هو خاص بالتسجيل والتحفيظ ومصاريف الموثق.
14: بالنسبة للتسجيل والتحفيظ اللي كيتحكم في نوعية المصاريف أو لا في النسبة المئوية اللي غادي نأديوها، لأن كنأديو بواحد النسبة المئوية كيحددها القانون.
13: نعم،
14: مدونة العامة للضرائب المادة 133 ديال المدونة العامة للضرائب كتعطينا النسب في كل نعم. عقد كل نوع العقد أشحال كنخلصوا. إلى مثلا تكلمنا على هاد التفويتات بغير عوض كنتحدثوا عليها، ولكن جات هاد المادة هادي ودرت لنا واحد التفصيل آخر.
13: نعم،
14: يعني التفصيل الأول هو أنه الهبة أو الصداقة إلا عطيناها لشي واحد ماشي قريب منا، نفسر أكثر، إلا كانت الهبة بين الأزواج أو لا كانت الهبة بين الإخوة أو لا كانت الهبة بين الأصول والفروع.
13: نعم،
14: وخصنا نحدو شنو هاد الأصول والفروع، وأيضا الهبة بين الكافيل والمكفول.
13: نعم،
14: اللي كاين واحد القرار ديال الكفاف بالنسبه للاطفال المهملين كيكون واحد واحد واحد ديال الكفاله اللي كتحدد شكون هو الكافل ما الى ذلك.
13: نعم،
14: هادو عطاهم المشرع واحد النسبه مئويه مخفضه بالنسبه للتسجيل.
13: التسجيل
14: اللي هي 1.5% عوضه النسبه العاديه. النسبه العاديه كتختلف باختلاف الشكل ديال هذا العقار، واش كنتحدثوا على ارض عاريه، واش كنتحدثوا على ارض فلاحيه، واش كنتحدثوا على حقوق مشاعه في ارض فلاحيه ما مبنياش، او لا كنتحدثوا على واحد العقار اللي هو مبني.
13: نعم،
14: العقار اللي هو مبني النسبه محدده 4%، هذه النسبه العاديه.
13: نعم،
14: ملي كنقول النسبه العاديه تطبق حتى بالنسبه للبيوعات وحتى بالنسبه للنوع الثاني ديال الهبات اللي ذكرنا عليه. الا كان الامر كيتعلق بواحد ارض عاريه او لا ارض فلاحيه 5%. إذن شنو هو الامتياز اللي يمكننا ناخده باش يمكننا نستافدو من داك 1.5%؟ وأننا خصنا نثبتو العلاقة ما بين الواهب والموهوب له.
13: نعم،
14: يعني الزوج كيعطي للزوجة أو الزوجة كتعطي للزوج.
13: نعم،
14: عوضة 4% أو 5% غنأدي 1.5%. عندنا أخ كيعطي الأخ ديالو ولا أخت الأخ ديالها ولا أخ الأخ ديالها، عندنا النسبة مئوية 1.5% عوضة 4%. عندنا الأصول والفروع. ملي كنقول الأصول، الأصول هما الأب الجد وإن عالة.
13: نعم،
14: حتى كنهبطوا للفروع اللي هو الإبن وإبن الإبن وإن نزل.
13: نعم،
14: يعني هادو وخصهم بطبيعة الحال إثباتات، ماشي كنقولوا راه غير هكذاك. ملي كنقولوا مثلا علاقة الزوجية قائمة، يعني كاين عقد الزواج اللي زال ساريا مفعول، راه ماشي حسم قيد في المحافظة بأنه متزوج، ولكن في واقع الأمر أنه الطلاق وقع واحد النهار في الفلاني، أنا كندخلوا في مجال التحايل.
13: نعم،
14: على القانون. علاقة ديال الأخوة كتثبت بالحالة المدنية وعقود ازدياد مثلا. العلاقة ديال الأصول والفروع كذلك بنفس الشيء. إذن هذه مسألة كتعطينا بالنسبة للتسجيل النسبة 1.5% عوض النسبة العادية.
13: نعم، واضح الأستاذ توفيق. إذن بالنسبة النسبة المخفضة اللي كيستافد منها يعني الموهوب له من كيبغي يأدي ديك المصاريف قلنا هي 1.5%، لكن شريطة أن يكون من بين هاد الناس اللي تكلمت عليهم، إما يكون يعني أنه الهبة وقعت ما بين الأزواج، الزوج عطى للزوجة أو الزوجة عطات للزوج، إما ما بين الإخوة، يعني الأخ عطى الأخ ديالو للأخت عطات للأخت ديالها أو الأخ ديالها إلى غير ذلك، إما ما بين الآباء والأبناء أو ما بين الأبناء والآباء. وكدائما كنتكلموا على الآباء والأبناء، وإن علا وإن نزل، يعني ممكن أنه فات الخانة كيدخل الجد وكيدخل أيضا الحفيد. وتكلمت أيضا على مسألة الكفيل والمكفول، يعني ممكن أنه كيستافد أيضا من هذه النسبة الكفيل والكفيل والمكفول، ولا كان يعني إشاء ما يثبت على أنه بالفعل كاين هذيك الكفالة قانونية إلى غير ذلك. مزيان الأستاذ توفيق العزوزي، إحنا بالنسبة لنا واحد الهبة كتعطف العائلة، عم كيعطي الولد خوه، ولا مثلا عما كتعطي الولد خوها إلى غير ذلك، أو الخالة كتعطي الولد مثلا اختها، واش في هذه الحالة كيستافدوا أيضا من هذه النسبة ولا لا؟ يعني النسبة ديال المخفضة ديال 1.5% كيستافدوا من عيات الناس.
14: النسبة المخفضة كتستافد منها هذه الفئات اللي هضرت لك عليهم، هما اللي محددوها المادة 133 من المدونة العامة للضرائب. ما عدا ذلك كياخذوا النسبة العادية بحال أي تفويت عادي بحال بيع. ولكن هذا اللي خصنا نذكره في هذا الشأن، هذا هو أنه راه قبل راه كانت أي هبة ولا أي صدقة كانت بالنسبة المخفضة، ولكن حنا يمكننا كنعرفوا بأنه القاعدة القانونية راه قاعدة اجتماعية. ماذا يعني هذا؟ أنه القانون دائما هو المرآة ديال داك المجتمع. ملي كيشوف واحد التصرفات اللي غادية في واحد الاتجاه اللي هو غير الاتجاه اللي ترسمت له النهار الأول، لأن علاش كنديروا الهبة ولا علاش كنديروا الصدقة؟ باش نكثروا المودة بين الناس، التداول ديال ما تبقاش الدائرة ديال الأملاك ما تبقاش منحصرة في واحد الجهات معينة، والثروات كتوسع. والمدونة العامة للضرائب هو درع من الأدرع اللي كتستعملوا أي دولة باش كتشجع على واحد التصرف معين. عندما ثبت أنه بزاف ديال بيوعات اللي هما بيوعات سورية والناس كتمشي دير الهبة عوض البيع، وقع تدخل المشرع.
13: وغادي نرجعوا لهذا الموضوع الأستاذ توفيق لأنه مهم جدا. لكن قبل ذلك نمشيو للمسألة، دائما كنتكلموا في إطار المصاريف اللي كتكون على عاتق الموهوب له أو المتصدق له اللي غادي يخلصها في إطار التسجيل. تكلمنا على التسجيل والنسبة دياله، نتكلموا الآن على المحافظة، النسبة ديال المحافظة.
14: المحافظة النسبة لا تتغير بالنسبة للتفويتات، هي 1.5% من القيمة ديال اللي كاينه في العقد.
13: نعم، ونرجعوا لهذه المسألة ديال القيمة اللي كاينه في العقد، لأن مرتبطة بواحد الإطار اللي هو أساسي. كيف ما قلنا الهبة والصدقة دائما تعطى بدون عوض، الهبة كتعطى لوجه الموهوب له، والصدقة كتعطى لوجه الله تعالى، ما فيهاش الفلوس. كيفاش كيتم تحديد هذه النسبة اللي غادي تاخذ عليها يعني دار التسجيل ولا المحافظة غادي ياخذوا هذه الفلوس هذه؟ كيفاش كتحدد هذه النسبة الأستاذ توفيق؟
14: وهذه النسبة كتكون عبارة عن صريح اللي كيصرحوا به الأطراف، كيقولوا بأنه القيمة ديال هذا العقار في هذا التاريخ هذا تساوي كذا. طبيعة الحال هذه القيمة هذه طبقا للقواعد العامة المعمول بها في مجال مدونة الضرائب، أنه إدارة الضرائب عندها الإمكانية أنها تصحح الأساس الضريبي إلى ثبت أنه القيمة اللي كتعطى في ذاك العقد راه ناقصة على القيمة الحقيقية. غادي نقول لك أنا واحد الملك كيسوى مليون ديال الدرهم، وغندير أنا في التصريح بأنه 100,000 درهم مثلا. هذا يعني بطبيعة الحال أنت درتي الهبة درتي الصدقة، ولكن الأموال ديال الدولة ما خصهاش يتم الهضر ديالها بهذه الطريقة هذه كما قلنا.
13: نعم، واضح الأستاذ الفاضل. وبالنسبة للمصاريف ديال الموثق في عقد الهبة والصدقة تقريبا شحال كتمثل الأستاذ الفاضل، ولا كتكون عن طريق الاتفاق؟
14: لحد الآن مازال ما خرجش المرسوم ديال الأتعاب اللي كيحدد كل نوع ديال التصرف شنو هو المبلغ الواجب أداؤه من ناحية ديال الأتعاب. إذن في هذه الحالة هذه اليوم كاين الاتفاق، وكان واحد العمل كان دار في إطار مجلس الجهوي للمتقين بالرباط اللي كنت كنشرف عليه لمدة ولايتين، أننا درنا واحد وثيقة تقييم الأتعاب اللي كنعطيوها للشخص اللي المتعاقدين. قبل ما قبل التوقيع وقبل ما يقبلوا على هذا العمل هذا. علاش؟ لانه كيتعتبروهم كمستهلكين وواجب الاعلام. خصهم يعرفوا داكشي اللي غادي يخلصوه قبل. فان تم الاتفاق فذاك إن لم يتم الاتفاق ديك الساعات الإنسان له الحرية أنه يشوف شي اتجاه آخر.
13: نعم، إذا واضح أستاذي الفاضل، هنذكروا لأننا في الحلقة ديال اليوم تكلمنا على المصاريف والنفقات التي تترتب عن عقد الهبة والصدقة، وبالضبط تكلمنا على المصاريف الخاصة بالتسجيل والتحفيظ وأتعاب الموثق، وقلنا على أنها كتكون على عاتق الموهوب له أو المتصدق له، ما عدا إذا وقع الاتفاق على غير ذلك. قلنا على أن هذه المصاريف هذه بالنسبة للتسجيل كتشكل نسبة ديال 1.5%، ولا كان السيد اللي عطى الهبة يعني الأطراف ديال الهبة كينتميو لهذه الفئات اللي نتكلموا عليهم، إما أن كاين علاقة زوجية بيناتهم يعني الأزواج، وإما كاين العلاقة ديال الأخوة أن الأخ كيعطي الأخت أو الأخت كتعطي الأخوها إلى غير ذلك، أو العلاقة ديال ما بين الفروع والأصول أي ما بين الآباء والأبناء أو العكس، أو أيضا العلاقة ما بين الكفيل والمكفولات. الناس كيستافدوا من واحد النسبة مخفضة اللي هي 1.5%، ولعطينا المثال يعني أنه كان نسبة التقويم هي 1,000,000 ديال الدرهم، 100,000,000 يعني كيخلصوا 1.5 مليون. من غير هاد الناس هادو كنقول لهم
14: تسجيل،
13: نعم كنخوف تسجيل، يعني من غير هاد الشيء هذا هاد الناس كيخلصوا على حساب داك العقار، ولا كان عقار مبني كيخلصوا عليها 4%، ولا كانت أرض عارية أو أرض فلاحية كيخلصوا التعريفة الكاملة اللي هي 5%. أيضا تكلمنا على مصاريف الموثق اللي كنا كتبقى دائما في إطار الاتفاق اللي فادنا بها الأستاذ توفيق العزوزي. شكرا لكم مرة أخرى على هذه الإضاءات والإشارات نيرات حول هذا الموضوع.
14: شكرا لكم أستاذي هشام، وتمنى تعمل استفادة بالنسبة للجميع.
13: أكيد أستاذي الفاضل. الشكر أيضا موصول لكم، وإلى أن ألقاكم في حلقة أخرى من حلقات برنامج القانون والناس، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
12: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة، مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
8: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
15: تمويل ومواكبة المستثمرين من مغاربة العالم موضوع لقاء تم بمدريد لتسليط الضوء على آليات وتسهيلات التمويل الموجه للمغاربة المقيمين بالخارج الراغبين في الاستثمار بالمغرب. بنك أوف أفريكا تتيح تنوع الفرص أمام المستثمرين، لا سيما في قطاعات العقار والصناعة والطاقة المتجددة والسياحة والفلاحة ذات القيمة المضافة العالية والبنية التحتية، فضلا عن التكنولوجيات الحديثة والاقتصاد الرقمي. استعرض المتدخلون خلال هذا اللقاء فرص الاستثمار الواعدة التي يتيحها المغرب والقطاعات ذات الإمكانيات القوية، فضلا عن آليات المواكبة والتمويل التي يقدمها القطاع البنكي لدعم مغاربة العالم في تجسيد مشاريعهم على أرض الواقع.
16: مثل هذه المبادرات تعكس الاهتمام الكبير بتشجيع الاستثمار وخلق فرص جديدة للتعاون بين المغرب وأبنائه المقيمين بالخارج، كما تساهم في دعم المشاريع وتقوية العلاقات الاقتصادية والمهنية. نحن نفتخر بكوننا جزءا من هذا اللقاءات.
15: وأكد المتدخلون أيضا خلال هذا اللقاء أن المملكة المغربية بفضل الإصلاحات الهيكلية التي أطلقتها والاستقرار الذي تنعم به والرؤية المتطلعة إلى المستقبل، تفرض نفسها اليوم تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس كوجهة استثمارية جذابة وتنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
8: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة، مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: ريم راديو.
8: أخبار
17: أخبار المغرب والعالم.
15: الرباط عاصمة الكتاب لسنة 2026 تخلد تتويجها العالمي بطابع بريدي تذكاري برحاب متحف بريد المغرب بالعاصمة.
18: مدينة الرباط نحن نحتفي بمدينة الأنوار التي جعلت من الكتاب أداة للتنوير وبناء الجسور بين الثقافات، وهذا الطابع البريدي الذي سيتم الكشف عنه اليوم هو عبارة عن لوحة فنية يختلط فيها مزيج من معالم تاريخية وأخرى حديثة لمدينة الرباط.
15: وبهذه المناسبة أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد أن الاحتفاء بهذا الاختيار يرسخ مكانة المملكة كمنارة للإشعاع الثقافي والحضاري على الصعيدين الإقليمي والدولي. ومن جهته أبرز المدير العام لمجموعة بريد المغرب أمين بن جلون التويمي الأهمية التي توليها مجموعة بريد المغرب للاحتفاء بهذا التتويج الدولي المرموق لمدينة الرباط تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذا الطابع الجديد سيعبر الحدود والزمن ليصبح شاهدا على لحظة تاريخية ستحمل إلى العالم رسالة قوية لمدينة اختارت أن تتألق بقوة الكلمات. ومن على منصة الحفل أجمعت الكلمات على القيمة الرمزية والتاريخية لهذا الإصدار باعتباره سفيرا بصريا عابرا للحدود يرسخ مكانة الرباط كمركز عالمي للإبداع والحوار الثقافي.
17: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
19: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
17: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
19: ريم راديو،
17: إذاعة الأخبار المغربية.
15: تم بالرباط التوقيع على 3 مشاريع جديدة في إطار برنامج دعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب المندرج في إطار التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي.
20: تمت عملية توقيع بعض الاتفاقيات في إطار تنزيل اتفاقية الإطار ما بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي التي وقعها السيد الوزير وزير الشباب والثقافة والتواصل مع سفير الاتحاد الأوروبي. هذه الاتفاقية اللي كتهم الدعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب.
15: ترأس وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد وسفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب ديميتير دانشيف حفل التوقيع على هذه المشاريع مع مؤسسة أفريكاليا والمعهد الثقافي الألماني ومؤسسة هبة والرامية إلى تعزيز منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية كرافعة للتنمية الاقتصادية والإدماج الاجتماعي للشباب. هذا التوقيع يندرج في إطار تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية والتعاون القائم مع الفاعلين في المنظمات غير الحكومية والمعاهد الثقافية الأوروبية مهم للغاية. وتدعم هذه المشاريع المنبثقة من طلب تقديم مقترحات المبدعين الشباب المغاربة بشكل مباشر من خلال مواكبة مشاريعهم وإبداعهم المشترك مع شركاء أوروبيين ومساعدتهم على الحصول على المعلومة.
17: غيم راديو، الخبر من المصدر. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيم راديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
19: غيم راديو،
17: ريم راديو، الخبر من المصدر. ريم راديو.
15: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى المتسلقة العالمية نواس فندلا إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. وجاء في برقية جلالة الملك: فقد علمنا ببالغ الاعتزاز بالإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقك لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين في أول سابقة تحققها امرأة مغربية بصعودها لهاتين القمتين العالميتين دفعة واحدة. وقال جلالة الملك: وإننا لنهنئك على هذا الإنجاز العالمي ورفعك للراية المغربية خفاقة في الأعالي، والذي بقدر ما جاء تتويجا لجهودك الدؤوبة وعزيمتك القوية فهو يؤكد كفاءة وقدرة المرأة المغربية على رفع التحديات في مختلف المجالات، ويعكس طموح وإرادة الشباب المغربي في تحقيق المزيد من المنجزات في المنافسات الرياضية القارية والدولية. وأضاف صاحب الجلالة: كما نبارك لك هذا التألق الرياضي المشرف الذي يضاف إلى المنجزات التي سبق لك تحقيقها بتسلق أعلى القمم الجبلية في العالم في أوروبا وأمريكا وآسيا، وهو ما يجسد ما تتحلين به من إرادة وصبر وإصرار. وتابع جلالته: وإذ ندعو الله تعالى بموصول التوفيق والسداد وبالمزيد من التميز والعطاء في مشوارك الرياضي لنؤكد لك صابغ عطفنا وموصول رضانا.
1: ريم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم.
21: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
6: تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على ضوء معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني زوال أمس من توقيف المشتبه فيها الرئيسي في واقعة تحريض طفل قاصر على استهلاك مادة يشتبه في كونها مسكرة، والتي شكلت موضوع تسجيل فيديو تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني كانت قد تفاعلت بجدية كبيرة مع تسجيل الفيديو الذي أظهر تحريض شخصين لطفل قاصر على استهلاك مادة يشتبه في كونها مشروبا كحوليا، حيث تم تحديد هويتهما وتوقيف أحدهما خلال عملية أمنية جرى تنفيذها بدوار الخصاص ممالي الواد بالقرب من مدينة بن سليمان، وذلك بتنسيق ميداني مع عناصر الدرك الملكية المختصة ترابيا. كما أظهرت الأبحاث الأولية، يضيف المصدر ذاته، أن المشبه فيهما شقيقان وأن الطفل ضحية هاته الواقعة ابن شقيقهما الثالث الذي يبلغ من العمر 6 سنوات، حيث جرى توقيف أحدهما وتحديد هوية شقيقه الثاني بشكل كامل في أفق توقيفه بدوره. وخلص البلاغ إلى أنه يجرى حاليا إخضاع الموقوف للبحث القضائي من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، علاوة على تحديد تاريخها وكافة المشاركين فيها بشكل كامل.
1: ريم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم.
21: نبض الرياضة. لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: شاركت سفارة المغرب بسويسرا في الاحتفال بيوم إفريقيا الذي نظم هذا الأسبوع ببرن في مناسبة شكلت فرصة للاحتفاء بتنوع ووحدة القارة الإفريقية وإبراز غنى التراث الثقافي المغربي. وشكل هذا الحدث الذي أقيم بأحد فنادق العاصمة السويسرية الفخمة بالتعاون مع السفارات الإفريقية المعتمدة لدى الكونفدرالية السويسرية مناسبة للاحتفاء بالهوية الإفريقية للمملكة وتعزيز قيم الوحدة القارية. وشهدت هذه التظاهرة حضور ممثلين عن السلطات الفيدرالية السويسرية من بينهم السفير فيليب شتالدر رئيس قسم إفريقيا جنوب الصحراء والفرنكوفونية بوزارة الشؤون الخارجية الفيدرالية إلى جانب عدد من السفراء الأفارقة المعتمدين ببرن، ومن ضمنهم سفير المغرب الحسن أزولاي. وأتاحت هذه الاحتفالية الفرصة لتسليط الضوء على مختلف المبادرات التي أطلقها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة البلدان الإفريقية. كما شكل هذا الحدث مناسبة للاحتفاء بغنى الثقافة المغربية من خلال رواقين أقامتهما سفارة المملكة عرضت فيهما منتجات من الصناعة التقليدية تجسد فن العيش المشترك. وقد خطف فن الطبخ المغربي الأضواء خلال هذه المناسبة حيث استأثر باهتمام الزوار الذين أتيحت لهم فرصة تذوق أطباق عريقة من الطهي المغربي الأصيل والوقوف على طقوس تقديم الشاي المتميزة والتي لا محيد عنها.
1: ريم راديو.
3: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
0: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
4: نحن بصدد التحضير لزيارة للمغرب مع زملائنا في سفارة المغرب بباريس. هذه الزيارة مهمة جدا لأن المغرب وفرنسا يواصلان تعزيز شراكتهما الاستثنائية لا سيما في المجال الثقافي. معهد العالم العربي يسعى إلى الإسهام في هذه الدينامية، ونأمل أن نتمكن نحن أيضا من فتح صفحة أكثر طموحا في علاقاتنا وتعاوننا مع المغرب. الشراكة التاريخية التي تجمع المعهد بالمؤسسات الثقافية المغربية من قبيل أكاديمية المملكة المغربية، خاصة من خلال الجائزة السنوية التي تمنحها الأكاديمية في إطار دعمها لأيام التاريخ التي ينظمها المعهد والتي تكرم العمل التاريخي وتثمن أعمال المؤرخين المهتمين بالشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا. ما يلفت الانتباه اليوم في المغرب هو هذا الثراء الثقافي والطابع النابض بالحيوية الذي يميز المشهد الثقافي المغربي، والذي نجده أيضا في العديد من المؤسسات في فرنسا، فضلا عن عدد المتاحف والمؤسسات التي تم افتتاحها عبر مختلف جهات المملكة بفضل جلالة الملك. وفيما يتعلق بآفاق التعاون مع المغرب، المعهد يستعد لاحتضان معرض كبير خلال شهر شتنبر المقبل يتمحور حول موضوع الزواج، مع تخصيص حيز هام للتقاليد والطقوس المغربية المرتبطة به على مر العصور من خلال عرض قطع استثنائية معارة من متاحف مغربية. لقد حددنا عددا من المسارات المحتملة تشمل إنتاج معارض مشتركة والانفتاح على القارة الإفريقية. المعهد يعتزم أيضا استقبال المغرب كضيف شرف على مهرجان الأندلسيات للموسيقى العربية الأندلسية الذي سينظم من 29 ماي إلى 3 يونيو. وعلى الرغم من التعاون المؤسساتي، فإننا نرغب في تطوير شراكات مع المبدعين والفنانين المغاربة ومع منسقي المعارض ذوي الكفاءات العالية.
1: ريم راديو.
3: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
22: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
11: شهدت مدينة الدار البيضاء خلال يوم العيد تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية، الهدف ضمان نظافة مختلف أحياء العاصمة الاقتصادية وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. في هذا السياق تمت تعبئة آلاف العمال والعاملات الميدانيين عبر مختلف مقاطعات المدينة 16 إلى جانب أسطول مهم من الشاحنات والآليات والتجهيزات المتخصصة في الجمع والتنظيف والغسل والتعقيم، وذلك تحت إشراف جماعة الدار البيضاء وشركة التنمية المحلية الدار البيضاء للبيئة، وبتنسيق مع السلطات المحلية والشركتين المفوض لهما قطاع النظافة أرما وأفيردا. هذه التعبئة تندرج في إطار عملية عيد الأضحى النظيف 2026 المنظمة هذه السنة تحت شعار نظافة مدينتنا تكمل فرحة عيدنا، والتي ترم ترسيخ وعي جماعي بأهمية احترام توقيت إخراج النفايات واستعمال الأكياس المخصصة واعتماد الفرز السليم للنفايات والحفاظ على نظافة الفضاءات العمومية خلال هذه المناسبة المباركة. وبهذه المناسبة أكدت مسؤولة التواصل بشركة التنمية المحلية الدار البيضاء للبيئة سكينة فارس أن الشركة أطلقت على غرار باقي السنوات قبل 8 أيام بتنسيق مع مختلف المتدخلين حملة تحسيسية واسعة تروم تعزيز السلوكيات البيئية المسؤولة وترسيخ ثقافة المحافظة على نظافة

0: الهيئية المسؤولة وتسهيل عمليات الجمع والتدبير، مشيرة إلى أن الهدف هو ضمان نظافة العاصمة الاقتصادية للمملكة في أقل من 24 ساعة.
1: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين.
3: ريم راديو.
4: بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا، سلط وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط الضوء على مرتكزات الرؤية الملكية تجاه إفريقيا، مضيفا أن الرؤية الملكية للقارة الإفريقية تقوم على 5 مرتكزات أساسية تتمثل في سياسة الانتماء والتفاؤل والثقة واعتماد مقاربة شمولية في العمل الخارجي وتقاسم التجارب مع البلدان الإفريقية، وكذا إطلاق مبادرات إقليمية كبرى تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأبرز السيد بوريطة في كلمته خلال هذا اللقاء أن المملكة تعتبر إفريقيا ليست مجرد فضاء مجاور أو خيارا استراتيجيا ظرفيا، بل انتماء كاملا وراسخا، مذكرا بخطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام القمة 28 للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، والذي أكد فيه جلالته أن إفريقيا قارتي وهي أيضا بيتي. كما استعرض السيد بوريطة المبادرات الإقليمية الكبرى التي تم إطلاقها تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لدعم التنمية والاستقرار في إفريقيا، وعلى رأسها المبادرة الأطلسية ومشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب الذي يشمل 13 بلدا إفريقيا مطلا على الساحل الأطلسي.
5: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حصاد الجهات لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. بيناظور ندوة علمية تقارب إشكالات تكيف القانون مع الثورة التكنولوجية. وبدار البيضاء تعبئة استثنائية لضمان نظافة المدينة بمناسبة عيد الأضحى. مطار طنجة بن بطوطة الدولي يستقبل أزيد من 872 ألف مسافر مع متم أبريل الماضي. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. ينظم مختبر الدراسات القانونية والسياسية لدول البحر الأبيض المتوسط ومختبر البحث في قانون العقار والتعمير ومتطلبات الحكامة الترابية بالكلية متعددة التخصصات بالناظور يوم السبت 4 يوليوز المقبل ندوة علمية

0: حول موضوع القانون في مواجهة الثورة التكنولوجية، إشكالات التكيف والمسايرة. ويندرج هذا اللقاء العلمي في إطار تعزيز النقاش الأكاديمي داخل الأوساط الجامعية من خلال إشراك الطلبة الباحثين بسلك الدكتوراه في تخصصي القانون العام والخاص لتمكينهم من مقاربة الإشكالات المرتبطة بقدرة القاعدة القانونية على التكيف والمسايرة في ظل الطفرة التكنولوجية. كما يرم هذا اللقاء تنمية الحس التحليلي لدى الطلبة وتشجيعهم على البحث في القضايا القانونية المستجدة وفتح المجال لاقتراح رؤى تسهم في تطوير التفكير القانوني. وحسب الورقة التقديمية للندوة، فإن القانون يواجه تحديا حقيقيا يتمثل في مواكبة التحولات المتسارعة التي أعادت تشكيل مناحي الحياة وضبط آثارها، بما يضمن تحقيق التوازن بين الابتكار وحماية حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن التقنيات الحديثة من قبيل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة أفرزت إشكالات قانونية معقدة تتعلق بالمسؤولية وحماية المعطيات الشخصية والأمن السيبراني، مما يستدعي إعادة التفكير في عدة مفاهيم قانونية تقليدية. في خبر آخر، شهدت مدينة الدار البيضاء تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك بهدف ضمان نظافة مختلف أحياء العاصمة الاقتصادية وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. المزيد في التقرير التالي.
1: تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية، والهدف ضمان نظافة مختلف أحياء مدينة الدار البيضاء وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. هذه التعبئة تندرج في إطار عملية عيد الأضحى النظيف 2026 المنظمة هذه السنة تحت شعار نظافة مدينتنا تكمل فرحة عيدنا.
2: اول حاجه كنبداو بعمليه ديال التحسيس 8 ايام قبل العيد، فقمنا بعمليه تحسيس مكثفه في جميع العمالات، وكذلك فرقنا ما يقارب 120 طن ديال اكياس بلاستيكيه في جميع بالمجان في جميع مقاطعات جماعات الدار البيضاء. كاين واحد تجنيد مكثف لعمال النظافه من يومين قبل من العيد، وكذلك 3 ايام قبل العيد. كلنا كنرفعوا التحدي باش الدار البيضاء تبقى نقيه في اقل من 24 ساعه.
3: هاد لوبيراسيون كتم التنسيق التام مع شركة كازا بيئة ومجلس الدار البيضاء باش المواطن البيضاوي مع العشية يخرج يلقى أزقة وشوارع نقيين.
1: وبحسب دار البيضاء للبيئة، فقد تم وضع خطة عمل متكاملة تشمل تكثيف عمليات جمع النفايات المنزلية ومخلفات الأضاحي، إلى جانب تعزيز جاهزية مراكز التحويل والبنيات الخاصة بمعالجة النفايات والمطرح المراقب بمديونة لاستيعاب التدفقات الكبيرة التي تعرفها المدينة خلال هذه المناسبة.
0: ونختم حصاد الجهات لهذا اليوم من طنجة، حيث استقبل مطار طنجة ابن بطوطة الدولي مع متم أبريل الماضي ما مجموعه 872,341 مسافرا مقابل 782,377 مسافرا خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، وذلك وفق معطيات المكتب الوطني للمطارات. وأوضح المكتب في إحصائيته الدورية المتعلقة بحركة النقل الجوي التجاري برسم شهر أبريل 2026 أن هذا التطور يمثل ارتفاعا بنسبة 11.5% في حركة نقل المسافرين على مستوى هذه المحطة الجوية على أساس سنوي. وتبرز معطيات توزيع حركة النقل الجوي للمسافرين بمطار طنجة إلى غاية ما تم أبريل الماضي هيمنة الرحلات الدولية بما مجموعه 799,357 مسافرا، مسجلة ارتفاعا بنسبة 12.2% مقابل 72,984 مسافرا عبر الرحلات الداخلية، بزيادة تناهز 4%. وبخصوص حركة الطائرات، سجلت هذه البنية التحتية ارتفاعا بنسبة 12.5% بعدما بلغ عدد الحركات الجوية 6945 حركة إلى غاية نهاية أبريل 2026 مقابل 6170 رحلة جوية خلال الفترة نفسها من السنة المنصرمة. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
2: رمى حجاج بيت الله الحرام يوم الخميس ثاني أيام عيد الأضحى أول أيام التشريق الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، تأسيا واتباعا بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسط منظومة خدمية وأمنية متكاملة وإجراءات تنظيمية دقيقة سهلت انسيابية حركة الحشود داخل منشأة الجمرات. وجاءت عملية الرمي وفق خطة تفويج محكمة نفذت بتعاون وتنسيق بين مختلف الجهات المعنية وبمتابعة ميدانية فورية أسهمت في تحقيق أعلى درجات السلامة والأمان للحجاج وتمكينهم من أداء نسكهم في أجواء تسودها الطمأنينة والسكينة حسب وكالة الأنباء السعودية. ويواصل الحجاج إقامتهم في مشعر منى خلال أيام التشريق لإكمال نسكهم مع جواز التعجل في ثانيها لمن أراد، امتثالا لقوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى.
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: بباريس الفرنسية تحتضن مؤسسة دار المغرب إلى غاية 16 من يونيو 2026 معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت.
4: Expo photographique Les Gardiens du Silence.
3: معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت تجربة أردنا من خلالها قضاء بعض الوقت مع الساكنة المحلية للأطلس الكبير وأعيش تفاصيل حياتهم اليومية واستيعاب نمط عيشهم. هذا الموعد الثقافي يقدم تجربة بصرية غامرة في قلب منطقة إميلشيل من خلال نظرات متقاطعة للمصورين الفوتوغرافيين المغربيين. زرنا الأطلس الكبير من خلال هذه التجربة السمعية البصرية والتي توثق كواليس الرحلة واللقاءات مع الساكنة والتي ولدت بشكل عفوي من خلال لقطات مصورة لم تكن في البداية موجهة لعرض سينمائي. ويسعى معرض حراس الصمت إلى المساهمة في إشعاع الإبداع الفوتوغرافي المغربي على الصعيد الدولي.
2: غيم راديو،
1: الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. الخبر من المصدر.
5: بلغ عدد المشاريع والعمليات المنجزة على مستوى إقليم تونات منذ إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2005 ما مجموعه 3031 مشروعاً وعملية بكلفة مالية إجمالية بلغت 1.4 مليار درهم. تقديم هذه المعطيات تم خلال عرض قدمه رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة تونت بمناسبة تخليد الذكرى 21 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
6: الشعار ديال هاد المرحلة هذه هو شعار ديال الحكمة والأهمية ديالها اللي من خلال يعني الحكمة ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي تتنبع من القاعدة يعني من اللجان المحلية، اللجان الإقليمية وكذلك اللجان الجهوية واللجان استراتيجية على مستوى المركزي، واللي من خلال هاد اللجان يعني الحمد لله تم ترسيخ واحد الحكمة جيدة على مستوى الوطني، وأيضا التقائية تم تحقيق التقائية في جميع المجالات ديال اشتغال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
5: هذا وفي سياق دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني قام عامل الإقليم والوفد المرافق له بزيارة أروقة معرض المنتجات المجالية بمدينة تونات الذي تنظمه تعاونية أهل الجبال بتنسيق مع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية.
7: اليوم نظمنا هذا المعرض بمناسبة تخليد الذكرى الوطنية للتنمية البشرية من النسخة ديال 21، وبالمناسبة هذه كنشكر السيد عامل عمالة تاونات اللي جا شرفنا ودرنا الافتتاح لهذا المعرض. بالنسبة لهذه تعاونية أهل الجبال مستفدة في واحد القطار ديال مبادرة التنمية البشرية اللي عطتنا لدادون اللي ولينا كننظموا فيهم المعرض لا خارج الإقليم ولا داخل الإقليم.
5: وعلى هامش اللقاء أشرف عامل الإقليم على تسليم مفاتيح 4 سيارات إسعاف رباعية الدفع تم اقتناؤها لفائدة الجمعيات التي تشرف على تسيير منظومة الصحة الجماعاتية بجماعات بني وليد وبوشابل وتافرانت وبوعروس.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
8: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
9: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
10: أعلنت الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء، أعلنت أن إجمالي أعداد الحجاج هذا العام لسنة 1447 هجرية بلغ 1,707,300 حاج واحد، منهم 1,546,655 حاجا وحاجة قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الهيئة قولها إن عدد الحجاج الذكور من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ 893,396 حاجا، بينما بلغ عدد الحاجات الإناث من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ 813,905 حاجات.
2: ريم راديو،
9: أخبار المغرب والعالم.
8: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
2: ريم راديو.
11: قال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للمنظمة الأممية المنعقد ما بين 25 و27 مايو الجاري بماناغوا في نيكاراغوا إن الإبقاء على قضية الصحراء المغربية ضمن أجندة هذه اللجنة يعد أمرا متجاوزا. وفي هذا الصدد أبرز السيد هلال أن الإبقاء على إدراج هذه القضية ضمن أجندة لجنة 24 يعد انتهاكا للمادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بأولوية مجلس الأمن على الهيئات الفرعية للجمعية العامة، مسجلا أنها تعد كذلك بشكل أكثر حدة اليوم لا سيما في ظل الدينامية الدبلوماسية غير المسبوقة التي يعرفها ملف الصحراء منذ تبني القرار 27/97. وأضاف السفير أن مجلس الأمن ومن خلال قراره رقم 27/97 رسم معالم الطريق بتيسير من المبعوث الشخصي الأمين العام الأممي وبمساعدة قيمة من الولايات المتحدة، إذ كرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الأساس الوحيد والأوحد الجاد وذا المصداقية من أجل التوصل إلى تسوية نهائية. وجدد تأكيد مسؤولية الأطراف الأربعة المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليزاريو في هذه العملية السياسية. وفي هذا السياق أكد أنه قد ول وقت المراوغات والخطابات الإيديولوجية المتجاوزة والمقاربات الاعتيادية التي أبقت هذا النزاع طيلة عقود في مأزق مسدود، وحان وقت العمل والمبادرات الشجاعة التي ينتظرها مجلس الأمن من الأطراف الأربعة وخاصة الجزائر والبوليزاريو. وفي هذا الصدد صرح السيد هلال أن المغرب من جهته ربط الفعل بالقول، فغدت اعتماد القرار رقم 27/97 قدم عرضا مفصلا لمخططه للحكم الذاتي ممهدا بذلك السبيل أمام مناخ واعد في إطار جلسات النقاشات المنعقدة في واشنطن ومدريد.
2: ريم راديو.
9: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
12: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
9: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى المتسلقة العالمية نوال سفندلا إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. وجاء في برقية جلالة الملك: فقد علمنا ببالغ الاعتزاز بالإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقك لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين في أول سابقة تحققها امرأة مغربية بصعودها لهاتين القمتين العالميتين دفعة واحدة. وقال جلالة الملك: وإننا لنهنئك على هذا الإنجاز العالمي ورفعك للراية المغربية خفاقة في الأعالي، والذي بقدر ما جاء تتويجا لجهودك الدؤوبة وعزيمتك القوية فهو يؤكد كفاءة وقدرة المرأة المغربية على رفع التحديات في مختلف المجالات، ويعكس طموح وإرادة الشباب المغربية في تحقيق المزيد من المنجزات في المنافسات الرياضية القارية والدولية. وأضاف صاحب الجلالة: كما نبارك لك هذا التألق الرياضي المشرف الذي يضاف إلى المنجزات التي سبق لك تحقيقها بالتسلق أعلى القمم الجبلية في العالم في أوروبا وأمريكا وآسيا، وهو ما يجسد ما تتحلينا به من إرادة وصبر وإصرار. وتابع جلالته: وإذ ندعو الله تعالى لك بموصول التوفيق والسداد وبالمزيد من التميز والعطاء في مشوارك الرياضي لنؤكد لك سابغ عطفنا وموصول رضانا.
2: ريم راديو.
9: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
11: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية.
13: احتفاء بيوم إفريقيا، احتضنت دائرة الفنون الجميلة بمدريد حفلا عرف حضور ممثلين عن البعثات الدبلوماسية الإفريقية المعتمدة بإسبانيا ومسؤولين إسبان، إلى جانب أفراد من الجالية الإفريقية وفاعلين ثقافيين وجمعويين. الحفل شكل مناسبة لتسليط الضوء على العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع إفريقيا وإسبانيا. نحن سعداء اليوم بالاحتفاء بالذكرى 63 لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية التي أصبحت اليوم الاتحاد الإفريقي. هذا الحدث يشكل فرصة للإشادة بوحدة القارة الإفريقية وتنوعها وروح التضامن التي تميزها، كما نشيد بانخراط إسبانيا تجاه إفريقيا وبأهمية استراتيجية إسبانيا إفريقيا 2025-2028. هذا وأبرزت السيدة ابن عيش بصفتها عميدة السلك الدبلوماسي الإفريقي المعتمد بمدريد دور المملكة المغربية كحلقة وصل بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، مؤكدة أن الموضوع الذي اختاره الاتحاد الإفريقي هذه السنة والمتعلق بتدبير المستدام للمياه والتطهير يمثل رهانا أساسيا بالنسبة لمستقبل القارة وتحقيق أهداف أجندة 2063. من جانبه أكد رئيس رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف في رسالة مصورة بثت بالمناسبة أن يوم إفريقيا يشكل في الآن ذاته احتفاء بالإرث المشترك للقارة، هو اعترافا بالدور المتنامي لإفريقيا على الساحة الدولية. بدوره أبرز كاتب الدولة الإسباني في الشؤون الخارجية والعالمية دييغو مارتينيز بيليو الروابط التاريخية والإنسانية والاستراتيجية التي تجمع إسبانيا بإفريقيا، مؤكدا أن هذه العلاقات تتجاوز بكثير مجرد القرب الجغرافي. وتخلل هذا الحفل تقديم عروض فنية وموسيقية وعروض أزياء تقليدية أبرزت غنى اللباس الإفريقي، لا سيما القفطان المغربي الذي استأثر باهتمام الحضور، إلى جانب فضاءات خصصت لفنون الطبخ والتقاليد الثقافية لعدد من البلدان الإفريقية.
14: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية.
15: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
14: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
14: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
16: تم بأوتاوا تسليط الضوء على الإصلاحات التي باشرها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في المجال الدستوري والتشريعي والمؤسساتي لفائدة النهوض بحقوق المرأة وتمكينها الاقتصادي ومشاركتها في الحياة العامة، وذلك خلال الدورة السابعة للمائدة المستديرة للمانحين التابعة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة. وفي كلمة خلال هذا اللقاء استعرضت سفيرة المغرب لدى كندا السيدة سوريا عثماني مبادرات مراجعة مدونة الأسرة ومحاربة العنف ضد النساء وتفعيل الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي وتنفيذ خطة العمل الوطنية النساء والسلام والأمن، بالإضافة إلى العديد من المبادرات الرامية إلى تحقيق الإدماج المالي وريادة الأعمال النسائية. وجددت الدبلوماسية التأكيد على الاهتمام الذي توليه المملكة لأهداف هيئة الأمم المتحدة للمرأة باعتبارها رائدة في قضايا النوع داخل منظومة الأمم المتحدة، وكذا على دعم المغرب لأولويات الهيئة الأممية لا سيما المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات ومحاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي ومشاركة المرأة في عمليات السلام والحكامة. وأشارت السيدة عثماني إلى أن هذه الأولويات تشكل أساس تنمية شاملة ومستدامة انخرط فيها المغرب بحزم، مضيفة أن المملكة تعتبر أن إحدى القوى الرئيسية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة تكمن في حضورها الميداني وقدرتها على تحويل الالتزامات المعيارية إلى نتائج ملموسة لصالح الفئات المستهدفة. كما شددت على أن المغرب يدعو إلى استشارة معمقة وشفافة وشاملة مع الأطراف المعنية قبل أي إصلاح مؤسساتي، والذي يجب أن يصون بشكل إلزامي نزاهة ورؤية هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
14: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
14: الأخبار على مدار الساعة.
17: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
14: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية، والهدف ضمان نظافة مختلف أحياء مدينة الدار البيضاء وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. هذه التعبئة تندرج في إطار عملية عيد الأضحى النظيف 2026 المنظمة هذه السنة تحت شعار نظافة مدينتنا تكمل فرحة عيدنا.
18: اول حاجه كنبداو بعمليه ديال التحسيس 8 ايام قبل العيد، فقمنا بعمليه تحسيس مكثفه في جميع العمالات، وكذلك فرقنا ما يقارب 120 طن ديال اكياس بلاستيكيه في جميع بالمجان في جميع مقاطعات جامعات الدار البيضاء. كاين واحد تجنيد مكثف لعمال النظافه من يومين قبل من العيد، وكذلك 3 ايام قبل العيد. كلنا كنرفعوا التحدي باش الدار البيضاء تبقى نقيه في اقل من 24 ساعه.
19: هاد لوبيراسيون كتم التنسيق التام مع شركة كازا بيئة ومجلس الدار البيضاء باش المواطن البيضاوي مع العشية يخرج يلقى أزقة والشوارع نقيين.
13: وبحسب الدار البيضاء للبيئة، فقد تم وضع خطة عمل متكاملة تشمل تكثيف عمليات جمع النفايات المنزلية ومخلفات الأضاحي إلى جانب تعزيز جاهزية مراكز التحويل والبنيات الخاصة بمعالجة النفايات والمطرح المراقب بمديونة لاستيعاب التدفقات الكبيرة التي تعرفها المدينة خلال هذه المناسبة.
14: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
14: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
20: أشادت كومونوليث دومينيكا أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة بالدينامية الدولية المتنامية الداعمة للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمغرب على صحرائه. وأكد السفير الممثل الدائم لدومينيكا لدى الأمم المتحدة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة مؤخرا في ماناغوا بنياغاراغوا أن هذه الدينامية تتجسد في افتتاح قنصليات عامة بكل من العيون والداخلة، وكذا توسيع الأنشطة القنصلية والسياسية والاقتصادية لعدد من الدول بالأقاليم الجنوبية للمملكة. كما أشاد بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن رقم 2797 سنة 2025، معتبرا أنه أفضى زخما جديدا على المسار السياسي القائم حصريا على مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. وسلط الدبلوماسي الضوء على الخصوص على المناقشات التي جمعت المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، والتي نظمت في كل من واشنطن ومدريد على أساس المقترح المغربي للحكم الذاتي. كما أعرب عن دعم بلاده لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ستيفان دي ميستورا، ولجهود الولايات المتحدة الرامية إلى تيسير هذا المسار، داعيا كافة الأطراف إلى اغتنام هذه الفرصة التاريخية للتوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي المستمر منذ نصف قرن. وجددت دومينيكا من جهة أخرى التأكيد على أهمية احترام وقف إطلاق النار، مشيدة بالتزام المغرب المتواصل لفائدة الاستقرار وكذا بتعاونه الكامل مع بعثة البنورسو. وفي ختام مداخلته، أبرز سفير دومينيكا الدينامية التنموية والسوسيو اقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة بفضل النموذج التنموي الجديد الذي أطلقه المغرب سنة 2015.
14: ريم راديو. ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
21: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
2: ريم راديو. ريم راديو.
21: إذاعة الأخبار المغربية.
0: وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد يؤكد بمجلس المستشارين أن المناظرة الوطنية للتخييم التي انعقدت في نوفمبر 2025 أسست لمرحلة جديدة في تدبير التخييم بالمغرب، قوامها الانتقال من منطق التدبير الموسمي إلى منطق سياسة عمومية مستدامة في مجال التخييم التربوي. وأبرز الوزير خلال جوابه عن سؤالين شفويين حول واقع التخييم أن المناظرة شكلت كذلك محطة مؤسساتية وتشاورية هامة لإعادة قراءة واقع التخييم بالمغرب واستشراف نموذج جديد للمخيمات التربوية يقوم على الجودة والسلامة والإنصاف المجالي والتجديد البيداغوجي. وأوضح السيد بن سعيد أنه تم التعامل مع مخرجات هذه المناظرة بمنهجية عملية تقوم على تصنيف التوصيات حسب طبيعتها و درجة قابليتها للتنفيذ، مسجلا أن حصر 90 توصية موزعة على محاور كبرى منها التشريعات والقوانين والبنية التحتية والتكوين والتأطير والشراكة والحكامة.
21: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
4: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
21: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
22: في إطار فعاليات الدورة الثالثة لمعرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية بالرباط، قدمت الصحفية والمنتجة نادية لارغيت النسخة الخاصة بالهواتف المحمولة من لعبتها ألف وسؤال واحد حول المغرب. اللعبة ترجمت إلى 7 لغات، ومن دواعي الفخر الكبير أن من بينها اللغة الأمازيغية، وقد أطلقت اللعبة بصيغة مجانية ومفتوحة للجميع بمحتوى عالي الجودة. هذا العمل يعد ثمرة جهود فريق من المتخصصين في مجالات مختلفة منها الفنون والثقافة والسينما والجغرافيا والتاريخ والرياضة.
23: الأهم اللي فيه هو أن بغينا الابليكاسيون تكون خفيفة صغيرة، دونك الابليكاسيون أبل 50 ميجا، يعني ما غتكلفش واحد لاكاجي كبيرة وما كتحتاجش لا كونيكسيون انترنت في الفونكسيونمون ديالها، وحتى في الاحترام ديال الخصوصيات ديال المستعملين ديال الابليكاسيون ما كنكوليكتيوش لي زانفورماسيون، يعني اي واحد كيانستالي الابليكاسيون كيبدا يلعب.
22: هذه اللعبة التي تم تطويرها بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل تأتي عقب النجاح الذي حققته نسختها الورقية التي صدرت مطلع سنة 2023 بطبعة أولى بلغت 4000 نسخة.
24: هذا العمل استغرق منا يعني بزاف ديال الوقت وبزاف ديال الجهد، وكنا كفريق متكامل اشتغلنا كاملين عليه، وباش يخرج في هذه الصيغة هذه اللي كاملين كنفتخروا بها كمغاربة.
25: تنلاحظوا بأن أغلبية أعضاء الجالية المغربية بالخارج كان عندهم واحد الرغبة، خصوصا الجيل الثاني والثالث عندهم رغبة التعرف على تاريخ الوطن، على مكونات هذا الوطن، على الثقافة المغربية. لهذا هذه اللعبة تنظن غتساعد في هذا الإطار باش يعني تتجاوب على التساؤلات ديال أبناء الجالية المغربية الخارج، كل خصوصا أنها بعيد 7 لغات.
22: هذه المبادرة الترفيهية والتربوية التي تنخرط في صميم العصر الرقمي تهدف إلى تعزيز نشر الموروث الثقافي الوطني على نطاق أوسع.
2: ريم راديو.
21: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: ريم راديو.
21: إذاعة الأخبار المغربية.
4: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن.
1: نوافذ سياحية. كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو. ريم
3: راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
20: جددت كوت ديفوار أمام المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي مداخلة خلال هذا المؤتمر الذي انعقد مؤخرا في ماناغوا بنيكاراغوا، أبرز الوفد الإيفواري أن هذه المبادرة التي تحظى بدعم نحو 130 دولة من بينها 3 أعضاء دائمين في مجلس الأمن تتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة. وأبرز أن هذه المبادرة التي تعززت وجاهتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2797 المعتمد في 2025 تتميز بمراعاة خصوصيات الصحراء المغربية، مما يتيح لساكنتها فرصة المشاركة الفعالة في تدبير الحياة السياسية والسوسيو اقتصادية للمنطقة. وعلى الصعيد السياسي، سجل الوفد أن هؤلاء السكان يختارون ممثليهم المحليين والوطنيين بكامل الحرية خلال مختلف الانتخابات الديمقراطية التي يتم إجراؤها في المملكة بشكل منتظم، مشيدا بمشاركة منتخبي الصحراء المغربية الذين تم انتخابهم خلال هذه الاقتراعات في أشغال لجنة 24.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو.
3: الأخبار على مدار الساعة.
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو. الخبر من المصدر.
6: أعربت السعودية ومصر والأردن والإمارات وقطر والبحرين ومجلس التعاون الخليجي عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للهجمات المعادية بصواريخ وطائرات مسيرة على دولة الكويت. وهكذا أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها بأشد العبارات للهجمات المعادية بصواريخ وطائرات مسيرة على دولة الكويت. ومن جهتها أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجمات الآتمة التي شنتها إيران على دولة الكويت الشقيقة، مؤكدة تضامنها الكامل ووقوفها مع دولة الكويت في مواجهة هذه الاعتداءات السافرة التي تهدد أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. ومن جانبها أدانت المملكة الأردنية الهاشمية الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على الكويت بالصواريخ والمسيرات، معتبرة إياها خرقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. كما أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الاعتداءات التي استهدفت دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة، حيث أكدت وزارة الخارجية الإماراتية أن هذه الاعتداءات الإرهابية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت وتهديدا لأمنها واستقرارها. ومن الدوحة أدانت دولة قطر بشدة استهداف دولة الكويت، مشددة على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات الغير المبررة والعمل على خفض التصعيد لاستعادة الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا. ومن المنامة أعربت مملكة البحرين عن إدانتها الشديدة للاعتداء الإيراني الآثم على دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة الذي تبناه الحرس الثوري الإيراني.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
3: الناخب الوطني محمد وهبي يكشف عن اللائحة النهائية للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم. اللائحة تضم 26 لاعبا رسميا وثلاثة احتياطيين. وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي ستنظم بشكل مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين. جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدها السيد وهبي الثلاثاء في قاعة الندوات التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم في المعمورة بسلع. وفيما يلي قائمة اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة. في حراسة المرمى وجهت الدعوة لياسين بونو من نادي الهلال السعودي، منير المحمد الكجوي من نهضة بركان، وأحمد رضا التكناوتي من الجيش الملكي. في خط الدفاع وجهت الدعوة لنصير مزراوي من مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنس صلاح الدين من PSV أندهوفن الهولندي، يوسف بالعمري من الأهلي المصري، أشرف حكيمي من باريس سان جيرمان الفرنسي، زكريا الوحيدي من جينك البلجيكي، نايف أكرد من أولمبيك مارسيليا الفرنسي، شادي رياض من كريستال بالاس الإنجليزي، رضوان حلحال من ميشلن البلجيكي، وعيسى يوب من فولهام الإنجليزية. وفي خط الوسط وجهت الدعوة لسمير المرابط من نادي ستراسبورغ الفرنسي، أيوب عدي من ليل الفرنسي، نايل العناوي من روما الإيطالي، سفيان أمرابط من بيتيز الإسباني، عز الدين أناحي من جيرونا الإسباني، بلال الخنوس من شتوتغارت الألماني، وإسماعيل الصباري من PSV أندهوفن الهولندية. أما في خط الهجوم وجهت الدعوة لعبد الصمد الزلزولي من نادي بيتيز الإسباني، شمس الدين الطالبي من ساندرلاند الإنجليزي، أيوب الكعبي من أولمبياكوس اليوناني، إبراهيم دياز من ريال مدريد، ياسين جاسيم من ستراسبورغ الفرنسي، سفيان رحيمي من العين الإماراتي، أيوب أموني إشكوياب من إنترخت فرانكفورت الألماني. أما اللاعبون الاحتياطيون فهم المهدي الحرار من نادي الرجاء الرياضي، أمين السباعي من أنجي الفرنسي، ومروان سعدان من الفتح السعودي. خلال الندوة الصحفية الناخب الوطني أعرب عن إعجابه بغنى الخزان الكروي المغربي، مؤكدا أن اللاعبين غير المدعوين حاليا في اللائحة النهائية لمونديال 2026 ستتاح لهم فرصة الدفاع عن الألوان الوطنية خلال الاستحقاقات المقبلة. حاولنا اختيار لاعبين قادرين على الاندماج بسرعة في خطة لاعبي المنتخب الوطني. لم نترك شيئا للصدفة، لقد بحثنا عن مواصفات محددة. الهدف كان يتمثل في معاينة لاعبين مختلفين من أجل توسيع اختياراتنا التكتيكية والبشرية. الإطار التقني الوطني أوضح بأن اختيار اللاعبين الذين سيخوضون غمار نهائيات كأس العالم 2026 استند إلى قدرتهم على الاندماج في خطة اللعب التي وضع الطاقم التقني مع الاستجابة للمتطلبات البدنية والتكتيكية التي يفرضها المستوى العالي. الهدف من التجمع الإعدادي الأخير لأسود الأطلس هو توسيع قاعدة اختيار اللاعبين القادرين على الالتحاق بالمنتخب الوطني. ما أحتفظ به من هذا التجمع أن هناك لاعبين مستعدين للدفاع عن الألوان الوطنية. لقد خرجنا بالكثير من الإيجابيات، عشنا تجمعا جيدا جدا على جميع المستويات من حيث النسق العالي وفي أجواء يسودها الاحترام. يذكر أن قرعة نهائيات مونديال 2026 كانت قد وضعت المغرب في المجموعة الثالثة لمونديال 2026 إلى جانب كل من البرازيل واسكتلندا وهايتي.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: صحتك. مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
4: ريم راديو،
5: الخبر من المصدر.
6: نظم حفل تسليم الشهادات لخريجي الفوج الأول من أكاديمية موفنبيك مراكش بحضور مهنيين في قطاع السياحة وفرق التأطير إلى جانب أسر وأقارب الخريجين. وشكل هذا الحدث مناسبة للاحتفاء بالالتزام والمثابرة والمسار الذي قطعه الخريجون طيلة هذه السنة تتويجا لتجربة تكوينية غنية على المستويين المهني والإنساني.
7: احنا اليوم جيت سعداء باسكو هذا العام كانت هي الاول بروموسيون ديال الاكاديميه ديال موفنبيك مراكش. الحمد لله الحمد لله والشكر لله، لقات واحد النجاح كبير، حيت اليوم ملي كنشوفوا انا 60 ابرونتي مخرجين من عندنا في لي كات فيليير اللي هما هاوس كيبينغ سيرفيس كوزين اي فرونت اوفيس، الا ونقولوا انه حققت نجاح كبير. الدراري دوزوا معنا والوليدات دوزوا معنا عام ديال القرايه، عام ديال لابراتيك، عام ديال التيرا، عام ديال لي مومون لي زوينين ولي مومون لي قاصحين وحتى لي مومون لي ساهلين.
6: هذه المبادرة تندرج ضمن استراتيجية طموحة تقودها الوزارة تروم تعزيز التكوين بالتناوب في عدد من القطاعات، لا سيما الإطعام والفندقة والصناعة التقليدية والصيد البحري والصحة.
8: هذا العام الحمد لله تخرجوا من عندنا 60 لغية في 4 ديال لي فيليال هاوس كيبينغ سيرفيس كوزين اي ريسبسيون. خدينا دي زونفون افيك ان كاستينغ اللي درناه العام اللي فات كان مزيان، اللي خول لنا اننا نخرجوا من بعد سنه ديال الدراسه اللي هي كتكون من 80% ديال التكوين التطبيقي و20% ديال التكوين الاداري، التكوين في الاقسام، و80% في عين المكان في الاوتيل. والحمد لله توفقنا وتخرجوا من عندنا 60 تلميذ.
9: هذا المشروع جاب واحد اللبنه اننا دخلنا في واحد اتفاقيه شراكه مع موفنبيك على اساس تكوين بعض الشباب اللي انقطعوا على الدراسه او بعد عندهم يعني بعض المشاكل اللي هي يعني تقريبا في وجود يندمجوا في سوق الشغل. الحمد لله دونك درنا هذه الاتفاقيه على اساس ان خلقنا واحد مركز ديال التدرج المهني داخل المقاوله، وربما يعني هذا التكوين منحهم واحد الفرصه سانحه باش يتعلموا واحد الحرفه اللي ربما تساعدهم في الادماج في سوق الشغل.
6: من خلال هذه المبادره تسعى هذه المؤسسه المرموقه الى مواكبه الاستراتيجيه السياحيه للمغرب، مؤكده التزامها بدعم التكوين ونقل الخبرات ومواكبه الكفاءات.
5: سياسه، مجتمع، اقتصاد، ثقافه ورياضه.
4: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيم راديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
4: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
3: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 47/400 هجرية 26/2000 ميلادية، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله فأصدر عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 1376 شخصا. و وفيما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة العدل بهذا الخصوص. بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 47/400 هجرية 26/2000 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 1356 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1195 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 13 نزيلة، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 1180 نزيلة، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد، تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل واحد. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 161 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 63 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 4 أشخاص، العفو من الغرامة لفائدة 78 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 15 شخصا، العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة شخص واحد، المجموع 1356. وبهذه المناسبة السعيدة أبى جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية، ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 20 شخصا، وذلك على النحو التالي: العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة نازلين، العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 12 نزيلة، التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 6 نزلاء، المجموع العام 1376. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب، والسلام.

0: وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس توزع ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى المبارك ضمن مبادرة فعاليات ترفيهية للأطفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وتنفذ هذه المبادرة في عدد من أحياء المدينة المقدسة والبلدات والقرى المحيطة بها استجابة لطلبات من مؤسسات مجتمعية محلية بهدف إدخال البهجة إلى قلوب الصغار والتخفيف من وطأة الظروف الميدانية الصعبة. وعبر الأهالي عن امتنانهم لهذه الالتفاتة التي منحت أطفالهم فرصة حقيقية للفرح والدخول في أجواء العيد، مؤكدين أن هذه الخطوات البسيطة في فكرتها والكبيرة في أثرها تساعدهم على تجاوز ضغوط الحياة اليومية وتمنح أبنائهم ذكريات ترتبط بمسجدهم ومدينتهم.
1: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو.
2: الأخبار على مدار الساعة.
4: القنصلية العامة للمغرب بمدريد نظمت يوم الأبواب المفتوحة لفائدة المواطنين المغاربة الذين يتعذر عليهم إنجاز مساطرهم الإدارية خلال أيام العمل، وذلك لتمكينهم من الاستفادة من أفضل الظروف من مختلف الخدمات القنصلية الأساسية. هذه العملية تندرج في إطار سياسة القرب وتحسين الخدمات القنصلية الموجهة للمغاربة المقيمين بالخارج، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى تقريب الإدارة من مغاربة العالم، وتفعيلا لتوجيهات وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج الرامية إلى الارتقاء بالخدمات القنصلية.
5: جينا اليوم لهنايا للقنصليه باش نصاوب باسبورتي على حساب التسويه الجماعيه. الاخ ديالي كان محتاج باسبورتي وما كانش عنده ومعدلو معنا بزاف، عاونونا.
6: جينا على اساس بان باش نصوبوا واحد الباسبور ولا كارت ناسيونال لبنيتها في اطار ان شاء الله بحول الله دابا الصيف على حساب العطله الصيفيه، كلشي في المستوى الصراحه الله.
4: هذه المبادرة تعكس التزام القنصلية العامة للمملكة المغربية بمدريد المتواصل بتعزيز سياسة القرب من المواطنين المغاربة من خلال توفير مواكبة إدارية فعالة ميسرة ومتكيفة مع احتياجاتهم.
3: ريم راديو.
2: ريم راديو. الخبر من المصدر.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: ريم راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية.
7: بالنسبة لزراعة الأشجار لا يخفى على الجميع أن الكرة الأرضية كلها تتعاني من واحد الآفة ديال الاحتباس الحراري نتيجة تصاعد كمية ديال ثاني أكسيد الكربون بواحد الشكل كبير اللي أثر على طبقة الأوزون. الآن هذه العمليات ديال التشجير والمبادرات اللي تدار في جميع دول العالم بحيث زيادة المساحات المزروعة اللي ما تتأثرش على الفرشة المائية وتتعطينا الأكسجين تتخفض درجة الحرارة. نعرفوا احنا دابا احنا تحت الأشجار هنا مثلا كالشارع باللي تتكون تحت الشجرة يكون الجو بارد، وهذا تنعكس بالإيجاب لا على الحيوان ولا على الإنسان ولا على البيئة بشكل عام. فأنت

0: منهم الله عز وجل الجميع يشارك في هذه الحملة، إذا كانت شي حملة وطنية من أجل التشجير، وخاصة تواكبها حملة أخرى للحفاظ على الماء، لأن ما يمكنش نديروا التشجير بلا ماء، وخاصنا تواكبها واحد الحملة ديال الحفاظ على الماء، ترشيد استهلاك الماء.
1: المنافع ديال التشجير هي شغن نقول لك، أولا بعدا تتعطينا الأكسجين، ومن بعد بون تعطينا الاكسجين بالنسبه لينا حنايا، تعطينا الحياه. هو التشجير بالنسبه لي انا يعني هو مثابه الحياه بالنسبه للانسان. او ميم طون مثلا فاش تشوف مثلا الشجر قدامك وداك الشيء، تشوف كل شيء خضر، تشوف الحياه كلها امل، كلها تفاؤل، كلها حب. اذا تتولي عندك واحد الطاقه ايجابيه اكثر واكثر، او ميم طون العين ديالك تتسرح، تشوف بعيد، تشوف كل شيء خضر، تشوف كل شيء زوين، وتدوز نهارها زوين، وبالتالي تدوز الشهر ديالها زوين، ومن بعد السنه كلها وحياتها كلها تدوزها زوينه.
2: فضاءنا الاخضر بالمغرب هو فضاء مهم جدا، يجب الاعتناء به ويجب إيلاؤه اهميه كبرى في ظل ما نعرفه من خصص فيما يخص التساقطات. وبالتالي في هذا الإطار أود أن أشير بأن هذا الفضاء الأخضر يتيح إيجابيات ومزايا عديدة تتوجه بالنسبة للناشئة والأطفال وجميع الفئات. وبالتالي في هذا الإطار يجب أن نحرص على هذا الفضاء الأخضر، يجب أن نهتم به، يجب أن نوليه عناية كبرى، وهذا يبدأ من خلال تربية الناشئة الصغيرة في المدارس وفي الثانويات وفي التعليم العالي أيضا.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
4: بمدينة العيون احتضنت مدرسة الإمام الشاطبي للتعليم العتيق أشغال اللقاء الجهوي المخصص لمدرسة دليل الأئمة المرشدين والمرشدات.
5: نلتقي اليوم لمدارسة دليل الأئمة المرشدين والمرشدات الذي أصدرته الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى، وهي فرصة مباركة لتوضيح عمل هذه النخبة من العلماء خريجي معهد محمد السادس للأئمة المرشدين والمرشدات.
4: يهدف هذا اللقاء إلى تيسير فهم مضامين الدليل وتقريبها إلى الأئمة المرشدين والمرشدات وعموم المعنيين، قصد حسن اعتماده والاستفادة منها تحقيقا لتنزيله السليم.
6: هذه الفئة، فئة الأئمة المرشدين والمرشدات، تقوم بتأطير الأئمة أئمة المساجد وتثقيفهم والرفع من مستواهم العلمي والمعرفي.
4: هذا الدليل يبرز أيضا الدور الفعال للأئمة المرشدين فيما يخص الاتصال بأئمة المساجد وتأطيرهم وتثقيفهم والارتقاء بمستواهم العلمي والمعرفي.
7: قدمت عرضا حول مهام الأئمة المرشدين والمرشدات وواجباتهم، وتناولت فيه ما يتعلق بمهام الأئمة المرشدين والمرشدات كالوقاية والتبليغ والنفع وتكوين القيمين الدينيين وتأطيرهم.
4: تضمن اللقاء تنظيم جلستين علميتين ركزتا على تدارس مجموعة من المواضيع هامة الأسس النظرية لعمل الأئمة المرشدين والمرشدات ومهام الأئمة المرشدين والمرشدات وواجباتهم.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
3: ريم راديو، الخبر من المصدر.
9: رمى حجاج بيت الله الحرام يوم الخميس ثاني أيام عيد الأضحى أول أيام التشريق الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، تأسيا واتباعا بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وسط منظومة خدمية وأمنية متكاملة وإجراءات تنظيمية دقيقة سهلت انسيابية حركة الحشود داخل منشأة الجمرات. وجاءت عملية الرمي وفق خطة تفويج محكمة نفذت بتعاون وتنسيق بين مختلف الجهات المعنية وبمتابعة ميدانية فورية أسهمت في تحقيق أعلى درجات السلامة والأمان للحجاج وتمكينهم من أداء نسكهم في أجواء تسودها الطمأنينة والسكينة حسب وكالة الأنباء السعودية. ويواصل الحجاج إقامتهم في مشعر منى خلال أيام التشريق لإكمال نسكهم مع جواز التعجل في ثانيها لمن أراد، امتثالا لقوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
10: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
3: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
11: القنصلية العامة للمغرب بمدريد نظمت يوم الأبواب المفتوحة لفائدة المواطنين المغاربة الذين يتعذر عليهم إنجاز مساطرهم الإدارية خلال أيام العمل، وذلك لتمكينهم من الاستفادة من أفضل الظروف من مختلف الخدمات القنصلية الأساسية. هذه العملية تندرج في إطار سياسة القرب وتحسين الخدمات القنصلية الموجهة للمغاربة المقيمين بالخارج، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى تقريب الإدارة من مغاربة العالم، وتفعيلا لتوجيهات وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج الرامية إلى الارتقاء بالخدمات القنصلية.
12: جينا اليوم لهنايا للقنصلية باش نصاوب باسبورتي على حساب التسوية الجماعية. الأخ ديالي كان محتاج باسبورتي وما كانش عنده ومعدلوا معنا بزاف، عاونونا.
13: جينا على أساس بأن باش نصوبوا واحد الباسبور على كارت ناسيونال لبنيتا في إطار إن شاء الله بحول الله دابا الصيف على حساب العطلة الصيفية، كلشي في المستوى صراحة الله.
11: هذه المبادرة تعكس التزام القنصلية العامة للمملكة المغربية بمدريد المتواصل بتعزيز سياسة القرب من المواطنين المغاربة من خلال توفير مواكبة إدارية فعالة ميسرة ومتكيفة مع احتياجاتهم.
3: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
14: بباريس الفرنسية تحتضن مؤسسة دار المغرب إلى غاية 16 من يونيو 2026 معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت. معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت تجربة أردنا من خلالها قضاء بعض الوقت مع الساكنة المحلية للأطلس الكبير وأعيش تفاصيل حياتهم اليومية واستيعاب نمط عيشهم. هذا الموعد الثقافي يقدم تجربة بصرية غامرة في قلب منطقة إميلشيل من خلال نظرات متقاطعة للمصورين الفوتوغرافيين المغربيين. زرنا الأطلس الكبير من خلال هذه التجربة السمعية البصرية والتي توثق كواليس الرحلة واللقاءات مع الساكنة والتي ولدت بشكل عفوي من خلال لقطات مصورة لم تكن في البداية موجهة لعرض سينمائي. ويسعى معرض حراس السمت إلى المساهمة في إشعاع الإبداع الفوتوغرافي المغربي على الصعيد الدولي. ريم راديو.
9: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرع على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: تم بالرباط التوقيع على 3 مشاريع جديدة في إطار برنامج دعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب المندرج في إطار التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي.
15: تمت عملية توقيع بعض الاتفاقيات في إطار تنزيل اتفاقية الإطار ما بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي التي وقعها السيد الوزير وزير الشباب والثقافة والتواصل مع سفير الاتحاد الأوروبي. هذه الاتفاقية اللي كتهم الدعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب.
14: ترأس وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد وسفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب ديميتير دانشيف حفل التوقيع على هذه المشاريع مع مؤسسة أفريكاليا والمعهد الثقافي الألماني ومؤسسة هبة والرامية إلى تعزيز منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية كرافعة للتنمية الاقتصادية والإدماج الاجتماعي للشباب. هذا التوقيع يندرج في إطار تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية والتعاون القائم مع الفاعلين في المنظمات غير الحكومية والمعاهد الثقافية الأوروبية مهم للغاية. وتدعم هذه المشاريع المنبثقة من طلب تقديم مقترحات المبدعين الشباب المغاربة بشكل مباشر من خلال مواكبة مشاريعهم وإبداعهم المشترك مع شركاء أوروبيين ومساعدتهم على الحصول على المعلومة.
3: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
8: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: ريم راديو.
10: إذاعة الأخبار المغربية. أعربت السعودية ومصر والأردن والإمارات وقطر والبحرين ومجلس التعاون الخليجي عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للهجمات المعادية بصواريخ وطائرات مسيرة على دولة الكويت. وهكذا أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها بأشد العبارات للهجمات المعادية بصواريخ وطائرات مسيرة على دولة الكويت. ومن جهتها أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجمات الآتمة التي شنتها إيران على دولة الكويت الشقيقة مؤكدة تضامنها الكامل ووقوفها مع دولة الكويت في مواجهة هذه الاعتداءات السافرة التي تهدد أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.
9: ومن جانبها أدانت المملكة الأردنية الهاشمية الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على الكويت بالصواريخ والمسيرات، معتبرة إياها خرقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. كما أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الاعتداءات التي استهدفت دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة، حيث أكدت وزارة الخارجية الإماراتية أن هذه الاعتداءات الإرهابية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت وتهديدا لأمنها واستقرارها. ومن الدوحة أدانت دولة قطر بشدة استهداف دولة الكويت، مشددة على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات الغير المبررة والعمل على خفض التصعيد لاستعادة الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا. ومن المنامة أعربت مملكة البحرين عن إدانتها الشديدة للاعتداء الإيراني الآثم على دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة الذي تبناه الحرس الثوري الإيراني.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
16: تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية، والهدف ضمان نظافة مختلف أحياء مدينة الدار البيضاء وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. هذه التعبئة تندرج في إطار عملية عيد الأضحى النظيف 2026 المنظمة هذه السنة تحت شعار نظافة مدينتنا تكمل فرحة عيدنا.
17: اول حاجه كنبداو بعمليات ديال التحسيس 8 ايام قبل العيد، فقمنا بعمليات تحسيس مكثفه في جميع العمالات، وكذلك فرقنا ما يقارب 120 طن ديال اكياس بلاستيكيه في جميع بالمجان في جميع مقاطعات جامعات الدار البيضاء. كاين واحد تجنيد مكثف لعمال النظافه من يومين قبل من العيد، وكذلك 3 ايام قبل العيد. كلنا كنرفعوا التحدي باش الدار البيضاء تبقى نقيه في اقل من 24 ساعه.
18: هاد لوبيراسيون كتم التنسيق التام مع شركة كازا بيئة ومجلس الدار البيضاء باش المواطن البيضاوي مع العشية يخرج يلقى أزقة والشوارع نقيين.
16: وبحسب دار البيضاء للبيئة، فقد تم وضع خطة عمل متكاملة تشمل تكثيف عمليات جمع النفايات المنزلية ومخلفات الأضاحي، إلى جانب تعزيز جاهزية مراكز التحويل والبنيات الخاصة بمعالجة النفايات والمطرح المراقب بمديونة لاستيعاب التدفقات الكبيرة التي تعرفها المدينة خلال هذه المناسبة.
3: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
19: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا ضمن برنامج القانون والناس، حيث الحديث ما زال متواصلا عن موضوع الهبة والصدقة، الإطار القانوني والتعاقدي. ولهذه الغاية يحضر معنا وكالعادة فضيلة الأستاذ توفيق العزوزي، موثق بمدينة مارا، رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط سابقا، وأيضا الخبير في القانون الدولي الخاص. أهلا ومرحبا بكم أستاذ الفاضل.
20: مرحبا الأستاذ هشام.
19: كيفما قلت في البداية، الحديث ما زال متواصل حول موضوع الهبة والصدق الإطار القانوني والتعاقدي. حلقات بسطنا فيها القول حول هذا الموضوع، ونوصل اليوم إلى محور بالغ الأهمية وهو المتعلق بالمصاريف والنفقات. إذا المصاريف والنفقات الخاصة بعقد الهبة والصدقة، واش كتكون على عاتق السيد اللي عطى الهبة ولا السيد اللي قبل الهبة أو الصدقة؟ شكون اللي كيخلص هاد المصاريف؟ الأستاذ توفيق العزوزي.
20: مبدئيا المصاريف اللي كتتعلق بعقد الهبة أو عقد الصدقة، وخاصة إذا كان الأمر كيتعلق بهبة العقار، مدونة الحقوق العينية جاوبت على هذا السؤال، كتقول لك بأنه المصاريف تقع على عاتق الموهوب له، هذا هو المبدأ.
19: نعم.
20: وما الاستثناء ما لم يتفق على خلاف ذلك، يعني كاش اتفاق اخر ما غتطرحش اشكال بالنسبه للمصاريف اللي اداهم.
19: نعم. اذا بالنسبه للمصاريف والنفقات، يعني سواء ديال التسجيل او ديال المحافظه او للاتعاب ديال الموثق وما يتعلق بهذا العقد، كيكون على عاتق الموهوب له. ولا خدينا عقد الهبه كمثال، يعني السيد اللي كيقبل الهبه هو اللي كيخلص هاد المصاريف، ما عدا ولا كان اتفاق بعضياتهم كيفما أشار الأستاذ توفيق العزوزي، ولكن اتفاق بين الأطراف فممكن يخلص ذاك الطرف اللي عطى، ولكن عنده منين غادي يعطي إلى غير ذلك، ولا ممكن يخلص أيضا طرف آخر. يعني مسألة مبنية على مسألة الاتفاق، لكن الأصل هو أنه اللي يستفد هو اللي كيخلص.
20: يعني هذا الفصل هذا ماشي من القواعد اللي هي آمرة اللي ما خصناش نبدلوها.
19: نعم.
20: هذا من المسائل اللي حسم فيها المشرع، ومع ذلك خلى الاختيار بحسب الحالة.
19: نعم. الآن غادي نتكلموا على هاد المصاريف. إذا بالنسبة لعقد الهبة أو لعقد الصدقة، كاين مصاريف اللي هي ديال التسجيل، شحال النسبة ديال التسجيل اللي كنخلصوا عليها الأستاذ توفيق؟
20: إذن خصنا نعرفوا بأنه كاين المصاريف اللي كتتعلق كما قلت بالتسجيل وبالتحفيظ وبالأتعاب ديال الموثق.
19: نعم.
20: وكاين واحد الجانب آخر ديال التصريح بضريبة الأرباح العقارية، يمكن نفصلوا فيه أكثر.
19: نعم. نبدأ بالموضوع اللي هو خاص بالتسجيل والتحفيظ ومصاريف الموثق.
20: بالنسبة للتسجيل والتحفيظ، اللي كيتحكم في نوعية المصاريف أو لا في النسبة المئوية اللي غادي نأديوها، لأن كنأديو بواحد النسبة المئوية كيحددها القانون.
19: نعم.
20: مدونة العامة للضرائب، المادة 133 ديال المدونة العامة للضرائب كتعطينا النسب في كل عقد، كل نوع العقد شحال كنخلصوا. إلى مثلا تكلمنا على هاد التفويتات بغير عوض، كنتحدثوا عليها، ولكن جات هذه المادة هذه ودرت لنا واحد تفصيل آخر.
19: نعم.
20: يعني التفصيل الأول هو أنه الهبة أو الصدقة إلا عطيناها لشي واحد ماشي قريب منا، نفسر أكثر، إلا كانت الهبة بين الأزواج أو لا كانت الهبة بين الإخوة أو لا كانت الهبة بين الأصول والفروع.
19: نعم.
20: وخصنا نحدد شنو هما الأصول والفروع، وأيضا الهبة بين الكافيل والمكفول.
19: نعم.
20: اللي كاين واحد القرار ديال الكفاف بالنسبه للاطفال المهملين، كيكون واحد واحد واحد ديال الكفاله اللي كتحدد شكون هو الكافل ما الى ذلك.
19: نعم.
20: هادو عطاهم المشرع واحد النسبه مئويه مخفضه بالنسبه للتسجيل. التسجيل
19: هي
20: اللي هي 1.5% عوض النسبه العاديه. النسبه العاديه كتختلف باختلاف الشكل ديال هذا العقار، واش كنتحدثوا على ارض عاريه، واش كنتحدثوا على ارض فلاحيه، واش كنتحدثوا على حقوق مشاعه في ارض فلاحيه ما مبنياش، او لا كنتحدثوا على واحد العقار اللي هو مبني.
19: نعم.
20: العقار اللي هو مبني النسبه محدده 4%، هذه النسبه العاديه.
19: نعم.
20: ومن كنقول النسبه العاديه تطبق حتى بالنسبه للبيوعات وحتى بالنسبه للنوع الثاني ديال الهبات اللي ذكرنا عليه. الا كان الامر كيتعلق بواحد ارض عاريه او لا ارض فلاحيه 5%. إذا شنو هو الامتياز اللي يمكننا ناخذه باش يمكننا نستافدوا من داك 1.5%؟ هو أننا خصنا نثبتوا العلاقة ما بين الواهب والموهوب له.
19: نعم.
20: يعني الزوج كيعطي للزوجة أو الزوجة كتعطي للزوج.
19: نعم.
20: عوضة 4% أو 5% غنأدي 1.5%. عندنا أخ كيعطي الأخت ديالو ولا أخت الأخت ديالها ولا أخ الأخ ديالها، عندنا النسبة مئوية 1.5% عوضة 4%. عندنا الأصول والفروع، ملي كنقول الأصول، الأصول هما الأب الجد وإن عالى.
19: نعم.
20: حتى كنهبطوا للفروع اللي هو الابن وابن الابن وإن نزل.
19: نعم.
20: يعني هادو وخصهم بطبيعة الحال إثباتات، ماشي كنقولوا راه غير هكذاك. ملي كنقولوا مثلا علاقة الزوجية قائمة، يعني كاين عقد الزواج اللي زال ساريا مفعول، راه ماشي حسم قيد في المحافظة بأنه متزوج، ولكن في واقع الأمر أن الطلاق وقع واحد النهار في الفلاني، هنا كندخلوا في مجال التحايل.
19: نعم.
20: على القانون. علاقة ديال الأخوة كتثبت بالحالة المدنية وعقود الزديات مثلا، العلاقة ديال الأصول والفروع كذلك بنفس الشيء. إذن هذه مسألة كتعطينا بالنسبة للتسجيل النسبة 51% عوض النسبة العادية.
19: نعم واضح الأستاذ توفيق. إذن بالنسبة النسبة المخفضة اللي كيستافد منها يعني الموهوب له من كيبغي يأدي ديك المصاريف قلنا هي 51%، لكن شريطة أن يكون من بين هاد الناس اللي تكلمت عليهم، إما يكون يعني أنه الهبة وقعت ما بين الأزواج، الزوج عطى للزوجة أو الزوجة عطى للزوج، إما ما بين الإخوة يعني الأخ عطى الأخ دياله والأخت عطات الأخت ديالها أو الأخ ديالها إلى غير ذلك، إما ما بين الآباء والأبناء أو ما بين الأبناء والآباء. ودائما كنتكلموا على الآباء والأبناء وإن على وإن نزل، يعني ممكن أنه فات الخانة كيدخل الجد وكيدخل أيضا الحفيد. وتكلمتي أيضا على مسألة الكفيل والمكفول، يعني ممكن أنه كيستافد أيضا من هذه النسبة الكفيل والمكفول، ولا كان يعني إشارة ما يثبت على أنه بالفعل كاين ذلك الكفالة قانونية إلى غير ذلك. مزيان الأستاذ توفيق العزوزي، إحنا بالنسبة لنا واحد الهبة كتعطى في العائلة، عم كيعطي الولد خوه، ولا مثلا عما كتعطي الولد خوها إلى غير ذلك، أو الخالة كتعطي الولد مثلا اختها، واش في هذه الحالة كيستافدوا أيضا من هذه النسبة ولا لا؟ يعني النسبة ديال المخفضة ديال 1.5% كيستافدوا من عيات الناس.
20: النسبة المخفضة كتستافد من هذه الفئات اللي هضرت لك عليهم، هما اللي محددهم مادة 133.
19: نعم.
20: من المدونة العامة للضرائب. ما عدا ذلك كياخذوا النسبة العادية بحال أي تفويت عادي بحال بيع.
19: نعم.
20: ولكن هذا اللي خصنا نذكره في هذا الشأن هذا، وأنه راه قبل راه كانت أي هبة ولا أي صدقة كانت بالنسبة المخفضة، ولكن احنا يمكننا كنعرفوا بأنه القاعدة القانونية راه قاعدة اجتماعية. ماذا يعني هذا؟ أنه القانون دائما هو المرآة ديال داك المجتمع.
19: نعم.
20: ملي كيشوف واحد التصرفات اللي غادية في واحد الاتجاه اللي هو غير الاتجاه اللي ترسمت له النهار الأول، لأن علاش كنديروا الهبة ولا علاش كنديروا الصدقة؟ باش نكثروا المودة بين الناس، التداول ديال ما تبقاش الدائرة ديال الأملاك ما تبقاش منحصرة في واحد الجهات معينة، والثروات كتوسع. والمدونة العامة للضرائب هو درع من الأدرع اللي كتستعملوا أي دولة باش كتشجع على واحد التصرف معين. عندما ثبت أنه بزاف ديال البيوعات اللي هما بيوعات سورية والناس كتمشي دير الهبة عوض البيع،
19: نعم،
20: وقع تدخل المشرع.
19: وغادي نرجع لهذا الموضوع الأستاذ توفيق لأنه مهم جدا. لكن قبل ذلك نمشي للمسألة، دائما كنتكلموا في إطار المصاريف اللي كتكون على عاتق الموهوب له أو المتصدق له اللي غادي يخلصها في إطار التسجيل. تكلمنا على التسجيل والنسبة دياله، نتكلموا الآن على المحافظة، النسبة ديال المحافظة.
20: المحافظة النسبة لا تتغير بالنسبة للتفويتات، هي 1.5%،
19: نعم،
20: من القيمة ديال اللي كاينه في العقد.
19: نعم. ونرجعوا لهذه المساله ديال القيمه اللي كاينه في العقد، لان مرتبطه بواحد الاطار اللي هو اساسي. كيف ما قلنا الهبه والصدقه دائما تعطى بدون عوض. الهبه كتعطى لوجه الموهوب له، والصدقه كتعطى لوجه الله تعالى، ما فيهاش الفلوس. كيفاش كيتم تحديد هذه النسبه اللي غادي تاخذ عليها يعني دار التسجيل ولا المحافظه غادي ياخذوا هذه الفلوس هذه؟ كيفاش كتحدد هذه النسبه الاستاذ توفيق؟
20: وهذه النسبه كتكون عباره عن تصريح اللي كيصرحوا به الاطراف، كيقولوا بانه القيمه ديال هذا العقار في هذا التاريخ هذا تساوي كذا. طبيعه الحال هذه القيمه هذه طبقا للقواعد العامه المعمول بها في مجال مدونه الضرائب، انه اداره الضرائب عندها الامكانيه انها تصحح الاساس الضريبي الى ثبت انه القيمه اللي كتعطى في ذاك العقد راه ناقصه على القيمه الحقيقيه.
19: نعم.
20: غادي نقول لك انا واحد الملك كيسوى مليون ديال الدرهم، وغندير انا في التصريح بانه 100,000 درهم مثلا.
19: نعم.
20: هذا يعني بطبيعه الحال انت درتي الهبه درتي الصدقه، ولكن الاموال ديال الدوله ما خصهاش يتم الهضر ديالها بهذه الطريقه هذه كما قلنا.
19: نعم واضح الاستاذ الفاضل. وبالنسبه للمصاريف ديال الموثق في عقد الهبه والصدقه تقريبا شحال كتمثل الاستاذ الفاضل، ولا كتكون عن طريق الاتفاق؟
20: لحد الآن مازال ما خرجش المرسوم ديال الأتعاب اللي كيحدد كل نوع ديال التصرف شنو هو المبلغ الواجب أداؤه من ناحية ديال الأتعاب. إذن في هذه الحالة هذه اليوم كاين الاتفاق، وكان واحد العمل كان دار في إطار المجلس الجهوي للمتقين بالرباط اللي كنت كنشرف عليه لمدة ولايتين، أننا درنا واحد وثيقة تقييم الأتعاب اللي كنعطيوها للشخص اللي المتعاقدين نعم. قبل ما قبل التوقيع وقبل ما يقبلوا على هذا العمل هذا. علاش؟ لأنه كيتعتبروهم كمستهلكين وواجب الإعلام
0: نعم.
20: خصهم يعرفوا داكشي اللي غادي يخلصوه قبل. فإن تم الاتفاق فذاك، إن لم يتم الاتفاق ديك الساعات الإنسان له الحرية أنه يشوف شي اتجاه آخر.
0: نعم. إذن واضح أستاذي الفاضل، هنذكره لأننا في الحلقة ديال اليوم تكلمنا على المصاريف والنفقات التي تترتب عن عقد الهبة والصدقة، وبالضبط تكلمنا على المصاريف الخاصة بالتسجيل والتحفيظ وأتعاب الموثق، وقلنا على أنها كتكون على عاتق الموهوب له أو المتصدق له، ما عدا إذا وقع الاتفاق على غير ذلك. قلنا على أن هذه المصاريف هذه بالنسبة للتسجيل كتشكل نسبة ديال 1.5%، ولا كان السيد اللي عطى الهبة يعني الأطراف ديال الهبة كينتميو لهذه الفئات اللي نتكلموا عليهم، إما أن كاين علاقة زوجية بيناتهم يعني الأزواج، وإما كاين العلاقة ديال الأخوة أن الأخ كيعطي الأخت أو الأخت كتعطي الأخوها إلى غير ذلك، أو العلاقة ديال ما بين الفروع والأصول أي ما بين الآباء والأبناء أو العكس، أو أيضا العلاقة ما بين الكفيل والمكفولات. الناس كيستافدوا من واحد النسبة مخفضة اللي هي 1.5%، ولعطينا المثال يعني أنه كان نسبة التقويم هي 1,000,000 ديال الدرهم، 100 مليون يعني كيخلصوا 1.5 مليون. من غير هاد الناس هادو كنقول لهم
20: التسجيل
0: نعم كنخوف في التسجيل، يعني من غير هاد الشيء هذا هاد الناس كيخلصوا على حساب داك العقار، ولا كان عقار مبني كيخلصوا عليها 4%، ولا كانت ارض عاريه او ارض فلاحيه كيخلصوا التعريفه الكامله اللي هي 5%. ايضا تكلمنا على مصاريف الموثق اللي كنا كتبقى دائما في اطار الاتفاق اللي فادنا بها الاستاذ توفيق العزوزي. شكرا لكم مره اخرى على هذه الاضاءات والاشارات النيرات حول هذا الموضوع.
20: شكرا لكم استاذي هشام، ونتمنى تعمل الاستفاده بالنسبه للجميع.
0: اكيد استاذي الفاضل. الشكر ايضا موصول لكم، والى ان القاكم في حلقه اخرى من حلقات برنامج القانون والناس، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
21: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة، مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
22: ريم راديو،
23: إذاعة الأخبار المغربية.
24: جددت كوت ديفوار أمام المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي مداخلة خلال هذا المؤتمر الذي انعقد مؤخرا في ماناغوا بنيكاراغوا، أبرز الوفد الإيفواري أن هذه المبادرة التي تحظى بدعم نحو 130 دولة من بينها 3 أعضاء دائمين في مجلس الأمن تتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة. وأبرز أن هذه المبادرة التي تعززت وجاهتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2797 المعتمد في 2025 تتميز بمراعاة خصوصيات الصحراء المغربية، مما يتيح لساكنتها فرصة المشاركة الفعالة في تدبير الحياة السياسية والسوسيو-اقتصادية للمنطقة. وعلى الصعيد السياسي، سجل الوفد أن هؤلاء السكان يختارون ممثليهم المحليين والوطنيين بكامل الحرية خلال مختلف الانتخابات الديمقراطية التي يتم إجراؤها في المملكة بشكل منتظم، مشيدا بمشاركة منتخبي الصحراء المغربية الذين تم انتخابهم خلال هذه الاقتراعات في أشغال لجنة 24.
23: إذاعة الأخبار المغربية،
22: ريم راديو،
23: الأخبار على مدار الساعة. لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع،
8: ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
22: ريم راديو،
1: ريم راديو،
21: الخبر من المصدر.
2: احتفاء بيوم إفريقيا، احتضنت دائرة الفنون الجميلة بمدريد حفلا عرف حضور ممثلين عن البعثات الدبلوماسية الإفريقية المعتمدة بإسبانيا ومسؤولين إسبان، إلى جانب أفراد من الجالية الإفريقية وفاعلين ثقافيين وجمعويين. الحفل شكل مناسبة لتسليط الضوء على العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع إفريقيا وإسبانيا. نحن سعداء اليوم بالاحتفاء بالذكرى 63 لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية التي أصبحت اليوم الاتحاد الإفريقي. هذا الحدث يشكل فرصة للإشادة بوحدة القارة الإفريقية وتنوعها وروح التضامن التي تميزها، كما نشيد بانخراط إسبانيا تجاه إفريقيا وبأهمية استراتيجية إسبانيا إفريقيا 2025-2028. هذا وأبرزت السيدة ابن عيش بصفتها عميدة السلك الدبلوماسي الإفريقي المعتمد بمدريد دور المملكة المغربية كحلقة وصل بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، مؤكدة أن الموضوع الذي اختاره الاتحاد الإفريقي هذه السنة والمتعلق بالتدبير المستدام للمياه والتطهير يمثل رهانا أساسيا بالنسبة لمستقبل القارة وتحقيق أهداف أجندة 2063. من جانبه أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف في رسالة مصورة بثت بالمناسبة أن يوم إفريقيا يشكل في الآن ذاته احتفاء بالإرث المشترك للقارة، هو اعترافا بالدور المتنامي لإفريقيا على الساحة الدولية. بدوره أبرز كاتب الدولة الإسباني في الشؤون الخارجية والعالمية دييغو مارتينيز بيليو الروابط التاريخية والإنسانية والاستراتيجية التي تجمع إسبانيا بإفريقيا، مؤكدا أن هذه العلاقات تتجاوز بكثير مجرد القرب الجغرافي. وتخلل هذا الحفل تقديم عروض فنية وموسيقية وعروض أزياء تقليدية أبرزت غنى اللباس الإفريقي، لا سيما القفطان المغربي الذي استأثر باهتمام الحضور، إلى جانب فضاءات خصصت لفنون الطبخ والتقاليد الثقافية لعدد من البلدان الإفريقية.
21: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
22: غيم راديو،
21: إذاعة الأخبار المغربية.

0: عربية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
3: بمدينة العيون احتضنت مدرسة الإمام الشاطبي للتعليم العتيق أشغال اللقاء الجهوي المخصص لمدرسة دليل الأئمة المرشدين والمرشدات.
4: نلتقي اليوم لمدارسة دليل الأئمة المرشدين والمرشدات الذي أصدرته الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى، وهي فرصة مباركة لتوضيح عمل هذه النخبة من العلماء خريجي معهد محمد السادس للأئمة المرشدين والمرشدات.
3: يهدف هذا اللقاء إلى تيسير فهم مضامين الدليل وتقريبها إلى الأئمة المرشدين والمرشدات وعموم المعنيين، قصد حسن اعتماده والاستفادة منه تحقيقا لتنزيله السليم.
5: هذه الفئة، فئة الأئمة المرشدين والمرشدات، تقوم بتأطير الأئمة أئمة المساجد وتثقيفهم والرفع من مستواهم العلمي والمعرفي.
3: هذا الدليل يبرز أيضا الدور الفعال للأئمة المرشدين فيما يخص الاتصال بأئمة المساجد وتأطيرهم وتثقيفهم والارتقاء بمستواهم العلمي والمعرفي.
6: قدمت عرضا حول مهام الأئمة المرشدين والمرشدات وواجباتهم، وتناولت فيه ما يتعلق بمهام الأئمة المرشدين والمرشدات كالوقاية والتبليغ والنفع وتكوين القيمين الدينيين وتأطيرهم.
3: تضمن اللقاء تنظيم جلستين علميتين ركزتا على تدارس مجموعة من المواضيع هامت الأسس النظرية لعمل الأئمة المرشدين والمرشدات ومهام الأئمة المرشدين والمرشدات وواجباتهم.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
3: تمويل ومواكبة المستثمرين من مغاربة العالم موضوع لقاء تم بمدريد لتسليط الضوء على آليات وتسهيلات التمويل الموجه للمغاربة المقيمين بالخارج الراغبين في الاستثمار بالمغرب. بنك أوف أفريكا تتيح تنوع الفرص أمام المستثمرين، لا سيما في قطاعات العقار والصناعة والطاقة المتجددة والسياحة والفلاحة ذات القيمة المضافة العالية والبنية التحتية، فضلا عن التكنولوجيات الحديثة والاقتصاد الرقمي. استعرض المتدخلون خلال هذا اللقاء فرص الاستثمار الواعدة التي يتيحها المغرب والقطاعات ذات الإمكانيات القوية، فضلا عن آليات المواكبة والتمويل التي يقدمها القطاع البنكي لدعم مغاربة العالم في تجسيد مشاريعهم على أرض الواقع.
7: مثل هذه المبادرات تعكس الاهتمام الكبير بتشجيع الاستثمار وخلق فرص جديدة للتعاون بين المغرب وأبنائه المقيمين بالخارج، كما تساهم في دعم المشاريع وتقوية العلاقات الاقتصادية والمهنية. نحن نفتخر بكوننا جزءا من هذا اللقاءات.
3: وأكد المتدخلون أيضا خلال هذا اللقاء أن المملكة المغربية بفضل الإصلاحات الهيكلية التي أطلقتها والاستقرار الذي تنعم به والرؤية المتطلعة إلى المستقبل، تفرض نفسها اليوم تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس كوجهة استثمارية جذابة وتنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
8: بلغ عدد المشاريع والعمليات المنجزة على مستوى إقليم تونات منذ إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2005 ما مجموعه 3031 مشروعا وعملية بكلفة مالية إجمالية بلغت 1.4 مليار درهم. تقديم هذه المعطيات تم خلال عرض قدمه رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة تونت بمناسبة تخليد الذكرى 21 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
9: الشعار ديال هاد المرحله هذه هو شعار ديال الحكمه والاهميه ديالها اللي من خلال يعني الحكمه ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه اللي تتنبع من القاعده يعني من اللجان المحليه اللجان الاقليميه وكذلك اللجان الجهويه واللجان استراتيجيه على مستوى المركزي، واللي من خلال هاد اللجان يعني الحمد لله تم ترسيخ واحد الحكمه جيده على مستوى الوطني، وايضا التقائيه تم تحقيق التقائية في جميع المجالات ديال اشتغال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
8: هذا وفي سياق دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني قام عامل الإقليم والوفد المرافق له بزيارة أروقة معرض المنتجات المجالية بمدينة تونت الذي تنظمه تعاونية أهل الجبال بتنسيق مع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية.
10: اليوم نظمنا هذا المعرض بمناسبة تخليد الذكرى الوطنية للتنمية البشرية من النسخة ديال 21، وبالمناسبة هذه كنشكر السيد عامل عمالة تاونات اللي جا شرفنا ودرنا الافتتاح لهذا المعرض. بالنسبة لهذه التعاونية الأهل الجبال مستفدة في واحد القطار ديال مبادرة التنمية البشرية اللي عطتنا لدادون اللي ولينا كننظموا فيهم المعرض لا خارج الإقليم ولا داخل الإقليم.
8: وعلى هامش اللقاء أشرف عامل الإقليم على تسليم مفاتيح 4 سيارات إسعاف رباعية الدفع تم اقتناؤها لفائدة الجمعيات التي تشرف على تسيير منظومة الصحة الجماعاتية بجماعات بني وليد وبوشابل وتافرانت وبوعروس.
2: غيم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
11: وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس توزع ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى المبارك ضمن مبادرة فعاليات ترفيهية للأطفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وتنفذ هذه المبادرة في عدد من أحياء المدينة المقدسة والبلدات والقرى المحيطة بها استجابة لطلبات من مؤسسات مجتمعية محلية بهدف إدخال البهجة إلى قلوب الصغار والتخفيف من وطأة الظروف الميدانية الصعبة. وعبر الأهالي عن امتنانهم لهذه الالتفاتة التي منحت أطفالهم فرصة حقيقية للفرح والدخول في أجواء العيد، مؤكدين أن هذه الخطوات البسيطة في فكرتها والكبيرة في أثرها تساعدهم على تجاوز ضغوط الحياة اليومية وتمنح أبنائهم ذكريات ترتبط بمسجدهم ومدينتهم.
2: غيم راديو.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: في إطار فعاليات الدورة الثالثة لمعرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية بالرباط، قدمت الصحفية والمنتجة نادية لارغيت النسخة الخاصة بالهواتف المحمولة من لعبتها ألف وسؤال واحد حول المغرب. اللعبة ترجمت إلى 7 لغات، ومن دواعي الفخر الكبير أن من بينها اللغة الأمازيغية، وقد أطلقت اللعبة بصيغة مجانية ومفتوحة للجميع بمحتوى عالي الجودة. هذا العمل يعد ثمرة جهود فريق من المتخصصين في مجالات مختلفة، منها الفنون والثقافة والسينما والجغرافيا والتاريخ والرياضة.
4: أهم الهدف هو أن بغينا الابليكاسيون تكون خفيفة صغيرة، دونك الابليكاسيون أبين 50 ميجا، يعني ما غتكلفش واحد لاكاجي كبيرة، وما كتحتاجش لاكونيكسيون انترنت في الفونكسيونمون ديالها، وحتى في الاحترام ديال الخصوصيات ديال المستعملين ديال الابليكاسيون ما كنكوليكتيوش لي زانفورماسيون، يعني اي واحد كيانستالي الابليكاسيون كيبدا يلعب.
3: هذه اللعبة التي تم تطويرها بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل تأتي عقب النجاح الذي حققته نسختها الورقية التي صدرت مطلع سنة 2023 بطبعة أولى بلغت 4000 نسخة.
5: هذا العمل استغرق منا يعني بزاف ديال الوقت وبزاف ديال الجهد، وكنا كفريق متكامل اشتغلنا كاملين عليه، وباش يخرج في هذه الصيغه هذه اللي كامل كنفتخروا بها كمغاربه.
6: تنلاحظوا بان اغلبيه اعضاء الجاليه المغربيه بالخارج كاين عندهم واحد الرغبه، خصوصا الجيل الثاني والثالث، عندهم الرغبه للتعرف على تاريخ الوطن، على مكونات هذا الوطن، على الثقافه المغربيه. لهذا هذه اللعبه تنظن غتساعد في هذا الاطار باش يعني تتجاوب على التساؤلات ديال ابناء الجاليه المغربيه الخارج، كل خصوصا انها بعيد 7 لغات.
3: هذه المبادرة الترفيهية والتربوية التي تنخرط في صميم العصر الرقمي تهدف إلى تعزيز نشر الموروث الثقافي الوطني على نطاق أوسع.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
1: ريم راديو.
2: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية.
0: أكد الدولي المغربي إبراهيم دياز أن أسود الأطلس قادرون على تحقيق أشياء عظيمة خلال نهائيات كأس العالم المقبلة، مشيدا بجودة الأداء والروح الجماعية التي تميز المنتخب المغربي. لاعب ريال مدريد أوضح في حوار صحفي أن المغرب يمتلك جيلا موهوبا قادرا على مقارعة كبريات المدارس الكروية العالمية، امتدادا للمسار التاريخي الذي بصم عليه الفريق في مونديال قطر 2022. وقال إبراهيم دياز: نمارس كرة قدم الشارع، نلعب من أجل المتعة، ونتبادل الكرات الثنائية السريعة وانتو، ونتفوق في المواجهات الفردية 1-1. نحن قادرون على تحقيق أشياء عظيمة. وسلط لاعب خط الوسط الهجومي للنادي الملكي الذي أضحى أحد الركائز الأساسية لأسود الأطلس منذ اختياره تمثيل المغرب عام 2014 2020 سلط الضوء على التماسك والانسجام الكبيرين اللذين يسودان داخل المجموعة الوطنية. وكان المغرب قد صنع التاريخ خلال كأس العالم قطر 2022 بعدما أصبح أول منتخب إفريقي وعربي يبلغ نصف نهائي البطولة عقب إقصائه منتخبي إسبانيا والبرتغال. ويعد إبراهيم دياز اليوم من بين أبرز الأسماء المعول عليها لحمل طموحات الكرة المغربية في المونديال القادم، حيث تسعى المملكة إلى تكريس مكانتها ضمن المنتخبات الأكثر تنافسية على الساحة الدولية.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
7: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: ريم راديو
7: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس،
8: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة ليوم السبت أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى حار بكل من السهول الداخلية ومنطقة السيس والجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الصحراوية. كما يتوقع تمركز سحب غير مستقرة مصحوبة بقطرات مطرية مع احتمال بروز رعد فوق مناطق الأطلس والجنوب الشرقي للبلاد، فضلا عن تشكل كتل ضبابية أو ضباب خلال الصباح والليل محليا بالواجهة المتوسطية والسهول الشمالية والوسطى. إلى جانب ذلك يرتقب تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما محليا بالسواحل الجنوبية مع تطير الغبار محليا، وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 6 درجات و 13 درجة بمرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، وما بين 20 درجة و 25 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد وشرق وأقصى جنوب الأقاليم الصحراوية، وما بين 14 و 19 درجة فيما تبقى من ربع المملكة. وستعرف درجات الحرارة خلال النهار بعض الانخفاض بالأقاليم الجنوبية، وستعرف بعض الارتفاع الطفيف بباقي الأرجاء الأخرى، وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل

0: أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: وزعت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى المبارك ضمن مبادرة فعاليات ترفيهية للأطفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وتنفذ هذه المبادرة في عدد من أحياء المدينة المقدسة والبلدات والقرى المحيطة بها استجابة لطلبات من مؤسسات مجتمعية محلية بهدف إدخال البهجة إلى قلوب الصغار والتخفيف من وطأة الظروف الميدانية الصعبة. وشهدت بوابات ومحيط المسجد الأقصى بعد صلاة العيد أجواء من الفرح والتفاعل، ووزعت طواقم الوكالة الهدايا والألعاب وكعك العيد على العائلات المتواجدة. وعبر الأهالي عن امتنانهم لهذه المبادرة التي منحت أطفالهم فرصة حقيقية للفرح والدخول في أجواء العيد، مؤكدين أن هذه الخطوات البسيطة في فكرتها والكبيرة في أثرها تساعدهم على تجاوز ضغوط الحياة اليومية وتمنح أبنائهم ذكريات ترتبط بمسجدهم ومدينتهم. ويتضمن المشروع تنظيم فعاليات ترفيهية متكاملة في نحو 10 أحياء مقدسية تستهدف الأطفال من 4 سنة إلى 12 سنة، وتشمل الأنشطة توفير مساحات للمنتفخات والقلاع الهوائية وعروضا للمهرجين وركنا للرسم على الوجوه إلى جانب توزيع الهدايا الرمزية بهدف توفير مساحات آمنة تضمن للأسر المقدسية قضاء أوقات ممتعة وبما يرسخ الرسالة الإنسانية والاجتماعية للوكالة في دعم صمود المواطنين والحفاظ على الهوية العربية للمدينة.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو،
1: ريم راديو.
3: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: ريم راديو.
4: بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا، سلط وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط الضوء على مرتكزات الرؤية الملكية تجاه إفريقيا، مضيفا أن الرؤية الملكية للقارة الإفريقية تقوم على 5 مرتكزات أساسية تتمثل في سياسة الانتماء والتفاؤل والثقة واعتماد مقاربة شمولية في العمل الخارجي وتقاسم التجارب مع البلدان الإفريقية، وكذا إطلاق مبادرات إقليمية كبرى تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأبرز السيد بوريطة في كلمته خلال هذا اللقاء أن المملكة تعتبر إفريقيا ليست مجرد فضاء مجاور أو خيارا استراتيجيا ظرفيا، بل انتماء كاملا وراسخا، مذكرا بخطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام القمة 28 للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، والذي أكد فيه جلالته أن إفريقيا قارتي وهي أيضا بيتي. كما استعرض السيد بوريطة المبادرات الإقليمية الكبرى التي تم إطلاقها تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لدعم التنمية والاستقرار في إفريقيا، وعلى رأسها المبادرة الأطلسية ومشروع أنبوب الغاز نيجيريا.

0: المغرب الذي يشمل 13 بلدا إفريقيا مطلا على الساحل الأطلسي.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
3: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى المتسلقة العالمية نواس فندلا إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. وجاء في برقية جلالة الملك: فقد علمنا ببالغ الاعتزاز بالإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقك لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين في أول سابقة تحققها امرأة مغربية بصعوبة عودها لهاتين القمتين العالميتين دفعة واحدة. وقال جلالة الملك: وإننا لنهنئك على هذا الإنجاز العالمي ورفعك للراية المغربية خفاقة في الأعالي، والذي بقدر ما جاء تتويجا لجهودك الدؤوبة وعزيمتك القوية فهو يؤكد كفاءة وقدرة المرأة المغربية على رفع التحديات في مختلف المجالات، ويعكس طموح وإرادة الشباب المغربي في تحقيق المزيد من المنجزات في المنافسات الرياضية القارية والدولية. وأضاف صاحب الجلالة: كما نبارك لك هذا التألق الرياضي المشرف الذي يضاف إلى المنجزات التي سبق لك تحقيقها بتسلق أعلى القمم الجبلية في العالم في أوروبا وأمريكا وآسيا، وهو ما يجسد ما تتحلين به من إرادة وصبر وإصرار. وتابع جلالته: وإذ ندعو الله تعالى بموصول التوفيق والسداد وبالمزيد من التميز والعطاء في مشوارك الرياضي لنؤكد لك صابغ عطفنا وموصول رضانا.
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
4: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.

0: على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
2: شاركت سفارة المغرب بسويسرا في الاحتفال بيوم إفريقيا الذي نظم هذا الأسبوع ببرن في مناسبة شكلت فرصة للاحتفاء بتنوع ووحدة القارة الإفريقية وإبراز غنى التراث الثقافي المغربي. وشكل هذا الحدث الذي أقيم بأحد فنادق العاصمة السويسرية الفخمة بالتعاون مع السفارات الإفريقية المعتمدة لدى الكونفدرالية السويسرية مناسبة للاحتفاء بالهوية الإفريقية للمملكة وتعزيز قيم الوحدة القارية. وشهدت هذه التظاهرة حضور ممثلين عن السلطات الفيدرالية السويسرية من بينهم السفير فيليب شتالدر رئيس قسم إفريقيا جنوب الصحراء والفرنكوفونية بوزارة الشؤون الخارجية الفيدرالية إلى جانب عدد من السفراء الأفارقة المعتمدين ببرن، ومن ضمنهم سفير المغرب الحسن أزولاي. وأتاحت هذه الاحتفالية الفرصة لتسليط الضوء على مختلف المبادرات التي أطلقها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة البلدان الإفريقية. كما شكل هذا الحدث مناسبة للاحتفاء بغنى الثقافة المغربية من خلال رواقين أقامتهما سفارة المملكة عرضت فيهما منتجات من الصناعة التقليدية تجسد فن العيش المشترك. وقد خطف فن الطبخ المغربي الأضواء خلال هذه المناسبة حيث استأثر باهتمام الزوار الذين أتيحت لهم فرصة تذوق أطباق عريقة من الطهي المغربي الأصيل والوقوف على طقوس تقديم الشاي المتميزة والتي لا محيد عنها.
1: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ريم راديو.ما. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: أدى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد الأربعاء العاشر من ذي الحجة 1447 هجرية موافق للسابع والعشرين من ماي 2026 ميلادية صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشوار السعيد بالرباط. وانطلق موكب صاحب الجلالة من القصر الملكي بالرباط في اتجاه مسجد أهل فاس وسط حشود المواطنات والمواطنين الذين غصت بهم جنبات ساحة المشوار والذين جاءوا للتعبير عن تهانيئهم لأمير المؤمنين بهذه المناسبة البهجة ومشاطرة جلالة الملك فرحة هذا اليوم المبارك الأغر. ولدى وصول جلالة الملك إلى المسجد استعرض جلالته تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية. وبعد أداء الصلاة أبرز الخطيب في خطبة العيد الدلالات الكبرى لهذا اليوم الجليل الذي جعله الله خاتمة للعشر الأوائل من ذي الحجة المباركة التي أقسم الله بها في قوله تعالى والفجر وليال عشر. وبعدما ذكر بقصة أبي الأنبياء سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام أكد الخطيب على أن عيد الأضحى يحيل إلى القيم النبيلة للتضحية والإيثار والكرم. وفي الختام ابتهل الخطيب وجموع المصلين إلى الله تعالى بأن ينصر أمير المؤمنين ويقر عين جلالته بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد عضده بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد ويحفظه في كافة أفراد أسرته الملكية الشريفة. كما رفعت أكف الضراعة إلى الله عز وجل بأن يمطر صحائب الرحمة والرضوان على فقيدي الوطن والإسلام الملكين المجاهدين محمد الخامس والحسن الثاني، ويكرم مثواهما ويطيب ثراهما. بعد ذلك تقدم رؤساء البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدون بالمغرب للسلام على أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وتهنئته بهذا العيد المبارك. إثر ذلك قام جلالة الملك بنحر أضحية العيد اقتداء بسنة جده المصطفى عليه أزكى الصلاة والسلام، في الوقت الذي كانت تذوي فيه طلقات مدفعية تعبيرا عن البهجة بحلول العيد السعيد. بعد ذلك قام إمام المسجد بنحر الأضحية الثانية، وبالقصر الملكي تقبل أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله تهاني صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد. كما تقبل جلالة الملك تهاني رئيس الحكومة ورئيسي غرفتي البرلمان والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرئيس الأول لمحكمة النقد ورئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد ورؤساء الهيئات الدستورية وعدد من سامي الشخصيات المدنية والعسكرية.
1: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر.
3: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: ريم راديو. ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية. الناخب الوطني محمد وهبي يكشف عن اللائحة النهائية للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم. اللائحة تضم 26 لاعبا رسميا وثلاثة احتياطيين وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي ستنظم بشكل مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين. جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدها السيد وهبي الثلاثاء في قاعة الندوات التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم في المعمورة بسلع. وفيما يلي قائمة اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة: في حراسة المرمى وجهت الدعوة لياسين بونو من نادي الهلال السعودي، منير المحمد الكجوي من نهضة بركان، وأحمد رضا التكناوتي من الجيش الملكي. في خط الدفاع وجهت الدعوة لنصير مزراوي من مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنس صلاح الدين من بي اس في أندهوفن الهولندي، يوسف بالعمري من الأهلي المصري، أشرف حكيمي من باريس سان جيرمان الفرنسي، زكريا الوحيدي من جينك البلجيكي، نايف أكرد من أولمبيك مارسيليا الفرنسي، شادي رياض من كريستال بالاس الإنجليزي، رضوان حلحال من ميشلن البلجيكي، وعيسى يوب من فولهام الإنجليزية. وفي خط الوسط وجهت الدعوة لسمير المرابط من نادي ستراسبورغ الفرنسي، أيوب بوعدي من ليل الفرنسي، نايل العناوي من روما الإيطالي، سفيان أمرابط من بيتيز الإسباني، عز الدين أناحي من جيرونا الإسباني، بلال الخنوس من شتوتغارت الألماني، وإسماعيل الصباري من بي اس في أندهوفن الهولندية. أما في خط الهجوم وجهت الدعوة لعبد الصمد الزلزولي من نادي بيتيز الإسباني، شمس الدين الطالبي من ساندرلاند الإنجليزي، أيوب الكعبي من أولمبياكوس اليوناني، إبراهيم دياز من ريال مدريد، ياسين جاسيم من ستراسبورغ الفرنسي، سفيان رحيمي من العين الإماراتي، أيوب أموني إشكوياب من إنترخت فرانكفورت الألماني. أما اللاعبون الاحتياطيون فهم المهدي الحرار من نادي الرجاء الرياضي، أمين السباعي من أنجي الفرنسي، ومروان سعدان من الفتح السعودي.
5: خلال الندوة الصحفية، الناخب الوطني أعرب عن إعجابه بغنى الخزان الكروي المغربي، مؤكدا أن اللاعبين غير المدعوين حاليا في اللائحة النهائية لمونديال 2026 ستتاح لهم فرصة الدفاع عن الألوان الوطنية خلال الاستحقاقات المقبلة. حاولنا اختيار لاعبين قادرين على الاندماج بسرعة في خطة لاعب المنتخب الوطني. لم نترك شيئا للصدفة، لقد بحثنا عن مواصفات محددة. الهدف كان يتمثل في معاينة لاعبين مختلفين من أجل توسيع اختياراتنا التكتيكية والبشرية. الإطار التقني الوطني أوضح بأن اختيار اللاعبين الذين سيخوضون غمار نهائيات كأس العالم 2026 استند إلى قدرتهم على الاندماج في خطة اللعب التي وضع الطاقم التقني مع الاستجابة للمتطلبات البدنية والتكتيكية التي يفرضها المستوى العالي. الهدف من التجمع الإعدادي الأخير لأسود الأطلس هو توسيع قاعدة اختيار اللاعبين القادرين على الالتحاق بالمنتخب الوطني. ما أحتفظ به من هذا التجمع أن هناك لاعبين مستعدين للدفاع عن الألوان الوطنية. لقد خرجنا بالكثير من الإيجابيات، عشنا تجمعا جيدا جدا على جميع المستويات من حيث النسق العالي وفي أجواء يسودها الاحترام. يذكر أن قرعة نهائية مونديال 2026 كانت قد وضعت المغرب في المجموعة الثالثة لمونديال 2026 إلى جانب كل من البرازيل واسكتلندا وهايتي.
1: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
6: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: شهدت مدينة الدار البيضاء خلال يوم العيد تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية، الهدف ضمان نظافة مختلف أحياء العاصمة الاقتصادية وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. في هذا السياق تمت تعبئة آلاف العمال والعاملات الميدانيين عبر مختلف مقاطعات المدينة 16 إلى جانب أسطول مهم من الشاحنات والآليات والتجهيزات المتخصصة في الجمع والتنظيف والغسل والتعقيم، وذلك تحت إشراف جماعة الدار البيضاء وشركة التنمية المحلية الدار البيضاء للبيئة، وبتنسيق مع السلطات المحلية والشركتين المفوض لهما قطاع النظافة أرما وأفيردا. هذه التعبئة تندرج في إطار عملية عيد الأضحى النظيف 2026 المنظمة هذه السنة تحت شعار نظافة مدينتنا تكمل فرحة عيدنا، والتي ترم ترسيخ وعي جماعي بأهمية احترام توقيت إخراج النفايات واستعمال الأكياس المخصصة واعتماد الفرز السليم للنفايات والحفاظ على نظافة الفضاءات العمومية خلال هذه المناسبة المباركة. وبهذه المناسبة أكدت مسؤولة التواصل بشركة التنمية المحلية الدار البيضاء للبيئة سكينة فارس أن الشركة أطلقت على غرار باقي السنوات قبل 8 أيام بتنسيق مع مختلف المتدخلين حملة تحسيسية واسعة تروم تعزيز السلوكيات البيئية المسؤولة وترسيخ ثقافة المحافظة على نظافة الفضاءات العمومية. سكينة فارس أوضحت في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذه الحملة شملت أنشطة ميدانية وتحسيسية بمختلف عمالات ومقاطعات المدينة إلى جانب اعتماد وسائل تواصل رقمية إعلامية متعددة، وأبرزت أنه تم توزيع حوالي 120 طنا من الأكياس القابلة للتحلل المخصصة لجمع مخلفات الأضحية بشكل مجاني لفائدة الساكنة، وذلك بغية تشجيع السلوكيات البيئية المسؤولة وتسهيل عمليات الجمع والتدبير، مشيرة إلى أن الهدف هو ضمان نظافة العاصمة الاقتصادية للمملكة في أقل من 24 ساعة.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
8: نحن بصدد التحضير لزيارة للمغرب مع زملائنا في سفارة المغرب بباريس. هذه الزيارة مهمة جدا لأن المغرب وفرنسا يواصلان تعزيز شراكتهما الاستثنائية لا سيما في المجال الثقافي. معهد العالم العربي يسعى إلى الإسهام في هذه الدينامية، ونأمل أن نتمكن نحن أيضا من فتح صفحة أكثر طموحا في علاقاتنا وتعاوننا مع المغرب. الشراكة التاريخية التي تجمع المعهد بالمؤسسات الثقافية المغربية من قبيل أكاديمية المملكة المغربية، خاصة من خلال الجائزة السنوية التي تمنحها الأكاديمية في إطار دعمها لأيام التاريخ التي ينظمها المعهد، والتي تكرم العمل التاريخي وتثمن أعمال المؤرخين المهتمين بالشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا. ما يلفت الانتباه اليوم في المغرب هو هذا الثراء الثقافي والطابع النابض بالحيوية الذي يميز المشهد الثقافي المغربي، والذي نجده أيضا في العديد من المؤسسات في فرنسا، فضلا عن عدد المتاحف والمؤسسات التي تم افتتاحها عبر مختلف جهات المملكة بفضل جلالة الملك. وفيما يتعلق بآفاق التعاون مع المغرب، المعهد يستعد لاحتضان معرض كبير خلال شهر شتنبر المقبل يتمحور حول موضوع الزواج، مع تخصيص حيز هام للتقاليد والطقوس المغربية المرتبطة به على مر العصور من خلال عرض قطع استثنائية معارة من متاحف مغربية. لقد حددنا عددا من المسارات المحتملة تشمل إنتاج معارض مشتركة والانفتاح على القارة الإفريقية. المعهد يعتزم أيضا استقبال المغرب كضيف شرف على مهرجان الأندلسيات للموسيقى العربية الأندلسية الذي سينظم من 29 ماي إلى 3 من يونيو. وعلى الرغم من التعاون المؤسساتي، فإننا نرغب في تطوير شراكات مع المبدعين والفنانين المغاربة ومع منسقي المعارض ذوي الكفاءات العالية.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
3: حصاد الجهات. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
9: أشادت كومونوليث دومينيكا أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة بالدينامية الدولية المتنامية الداعمة للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمغرب على صحرائه. وأكد السفير الممثل الدائم لدومينيكا لدى الأمم المتحدة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة مؤخرا في ماناغوا بنياغاراغوا أن هذه الدينامية تتجسد في افتتاح قنصليات عامة بكل من العيون والداخلة، وكذا توسيع الأنشطة القنصلية والسياسية والاقتصادية لعدد من الدول بالأقاليم الجنوبية للمملكة. كما أشاد بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن رقم 2797 سنة 2025، معتبرا أنه أفضى زخما جديدا على المسار السياسي القائم حصريا على مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. وسلط الدبلوماسي الضوء على الخصوص على المناقشات التي جمعت المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، والتي نظمت في كل من واشنطن ومدريد على أساس المقترح المغربي للحكم الذاتي. كما أعرب عن دعم بلاده لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ستيفان دي ميستورا، ولجهود الولايات المتحدة الرامية إلى تيسير هذا المسار، داعيا كافة الأطراف إلى اغتنام هذه الفرصة التاريخية للتوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي المستمر منذ نصف قرن. وجددت دومينيكا من جهة أخرى التأكيد على أهمية احترام وقف إطلاق النار، مشيدة بالتزام المغرب المتواصل لفائدة الاستقرار وكذا بتعاونه الكامل مع بعثة البنورسو. وفي ختام مداخلته، أبرز سفير دومينيكا الدينامية التنموية والسوسيواقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة بفضل النموذج التنموي الجديد الذي أطلقه المغرب سنة 2015.
1: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو، الأخبار على مدار الساعة.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: غيم راديو.
10: وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد يؤكد بمجلس المستشارين أن المناظرة الوطنية للتخييم التي انعقدت في نوفمبر 2025 أسست لمرحلة جديدة في تدبير التخييم بالمغرب، قوامها الانتقال من منطق التدبير الموسمي إلى منطق سياسة عمومية مستدامة في مجال التخييم التربوي. وأبرز الوزير خلال جوابه عن سؤالين شفويين حول واقع التخييم أن المناظرة شكلت كذلك محطة مؤسساتية وتشاورية هامة لإعادة قراءة واقع التخييم بالمغرب واستشراف نموذج جديد للمخيمات التربوية يقوم على الجودة والسلامة والإنصاف المجالي والتجديد البيداغوجي. وأوضح السيد بن سعيد أنه تم التعامل مع مخرجات هذه المناظرة بمنهجية عملية تقوم على تصنيف التوصيات حسب طبيعتها و درجة قابليتها للتنفيذ، مسجلا أنه تم حصر 90 توصية موزعة على محاور كبرى منها التشريعات والقوانين والبنية التحتية والتكوين والتأطير والشراكة والحكامة.
0: ريم راديو.
1: صحة مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
2: قال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للمنظمة الأممية المنعقد ما بين 25 و 27 مايو الجاري بماناغوا في نيكاراغوا إن الإبقاء على قضية الصحراء المغربية ضمن أجندة هذه اللجنة يعد أمرا متجاوزا. وفي هذا الصدد أبرز السيد هلال أن الإبقاء على إدراج هذه القضية ضمن أجندة لجنة 24 يعد انتهاكا للمادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بأولوية مجلس الأمن على الهيئات الفرعية للجمعية العامة، مسجلا أنها تعد كذلك بشكل أكثر حدة اليوم لا سيما في ظل الدينامية الدبلوماسية غير المسبوقة التي يعرفها ملف الصحراء منذ تبني القرار 2797. وأضاف السفير أن مجلس الأمن ومن خلال قراره رقم 2797 رسم معالم الطريق بتيسير من المبعوث الشخصي الأمين العام الأممي وبمساعدة قيمة من الولايات المتحدة، إذ كرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الأساس الوحيد والأوحد الجاد وذا المصداقية من أجل التوصل إلى تسوية نهائية. وجدد تأكيد مسؤولية الأطراف الأربعة المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليزاريو في هذه العملية السياسية. وفي هذا السياق أكد أنه قد ول وقت المراوغات والخطابات الإيديولوجية المتجاوزة والمقاربات الاعتيادية التي أبقت هذا النزاع طيلة عقود في مأزق مسدود، وحان وقت العمل والمبادرات الشجاعة التي ينتظرها مجلس الأمن من الأطراف الأربعة وخاصة الجزائر والبوليزاريو. وفي هذا الصدد صرح السيد هلال أن المغرب من جهته ربط الفعل بالقول، فغدات اعتماد القرار رقم 2797 قدم عرضا مفصلا لمخططه للحكم الذاتي ممهدا بذلك السبيل أمام مناخ واعد في إطار جلسات النقاشات المنعقدة في واشنطن ومدريد.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: تم بأوتاوا تسليط الضوء على الإصلاحات التي باشرها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في المجال الدستوري والتشريعي والمؤسساتي لفائدة النهوض بحقوق المرأة وتمكينها الاقتصادي ومشاركتها في الحياة العامة، وذلك خلال الدورة السابعة للمائدة المستديرة للمانحين التابعة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة. وفي كلمة خلال هذا اللقاء استعرضت سفيرة المغرب لدى كندا السيدة سوريا عثماني مبادرات مراجعة مدونة الأسرة ومحاربة العنف ضد النساء وتفعيل الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي وتنفيذ خطة العمل الوطنية النساء والسلام والأمن، بالإضافة إلى العديد من المبادرات الرامية إلى تحقيق الإدماج المالي وريادة الأعمال النسائية. وجددت الدبلوماسية التأكيد على الاهتمام الذي توليه المملكة لأهداف هيئة الأمم المتحدة للمرأة باعتبارها رائدة في قضايا النوع داخل منظومة الأمم المتحدة، وكذا على دعم المغرب لأولويات الهيئة الأممية لا سيما المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات ومحاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي ومشاركة المرأة في عمليات السلام والحكامة. وأشارت السيدة عثماني إلى أن هذه الأولويات تشكل أساس تنمية شاملة ومستدامة انخرط فيها المغرب بحزم، مضيفة أن المملكة تعتبر أن إحدى القوى الرئيسية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة تكمن في حضورها الميداني وقدرتها على تحويل الالتزامات المعيارية إلى نتائج ملموسة لصالح الفئات المستهدفة. كما شددت على أن المغرب يدعو إلى استشارة معمقة وشفافة وشاملة مع الأطراف المعنية قبل أي إصلاح مؤسساتي، والذي يجب أن يصون بشكل إلزامي نزاهة ورؤية هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: نبض الرياضة.
11: لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: ريم راديو،
6: أخبار المغرب والعالم.
5: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 47400 هجرية 26200 ميلادية، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله فأصدر عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 1376 شخصا. وفيما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة العدل بهذا الخصوص. بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 47400 هجرية 26200 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 1356 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1195 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 13 نزيلة، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 1180 نزيلة، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد، تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل واحد. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة صراح وعددهم 161 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 63 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 4 أشخاص، العفو من الغرامة لفائدة 78 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 15 شخصا، العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة شخص واحد، المجموع 1356. وبهذه المناسبة السعيدة أبى جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية، ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 20 شخصا، وذلك على النحو التالي: العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة نزيلين، العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 12 نزيلة، التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 6 نزلاء، المجموع العام 1376. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب، والسلام.
1: ريم راديو،
6: أخبار المغرب والعالم.
3: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
6: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
9: تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على ضوء معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني زوال أمس من توقيف المشتبه فيها الرئيسي في واقعة تحريض طفل قاصر على استهلاك مادة يشتبه في كونها مسكرة والتي شكلت موضوع تسجيل فيديو تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني كانت قد تفاعلت بجدية كبيرة مع تسجيل الفيديو الذي أظهر تحريض شخصين لطفل قاصر على استهلاك مادة يشتبه في كونها مشروبا كحوليا، حيث تم تحديد هويتهما وتوقيف أحدهما خلال عملية أمنية جرى تنفيذها بدوار الخصاص مملي الواد بالقرب من مدينة بن سليمان، وذلك بتنسيق ميداني مع عناصر الدرك الملكي المختصة ترابيا. كما أظهرت الأبحاث الأولية يضيف المصدر ذاته أن المشتبه فيهما شقيقان وأن الطفل ضحية هاته الواقعة ابن شقيقهما الثالث الذي يبلغ من العمر 6 سنوات، حيث جرى توقيف أحدهما وتحديد هوية شقيقه الثاني بشكل كامل في أفق توقيفه بدوره. وخلص البلاغ إلى أنه يجرى حاليا إخضاع الموقوف للبحث القضائي من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية علاوة على تحديد تاريخها وكافة المشاركين فيها بشكل كامل.
1: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر.
11: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
1: ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية.
12: نظم حفل تسليم الشهادات لخريجي الفوج الأول من أكاديمية موفنبيك مراكش بحضور مهنيين في قطاع السياحة وفرق التأطير إلى جانب أسر وأقارب الخريجين. وشكل هذا الحدث مناسبة للاحتفاء بالالتزام والمثابرة والمسار الذي قطعه الخريجون طيلة هذه السنة تتويجا لتجربة تكوينية غنية على المستويين المهني والإنساني.
13: احنا اليوم جيت سعداء باسكو هذا العام كانت هي الاول بروموسيون ديال الاكاديميه ديال موفنبيك مراكش. الحمد لله الحمد لله والشكر لله، لقيت واحد النجاح كبير، حيت اليوم ملي كنشوفوا انا 60 ابرونتي مخرجين من عندنا في لي كات فيليير اللي هما هاوس كيبينغ سيرفيس كوزين اي فرونت اوفيس، الا ونقولوا انه حققت نجاح كبير. الدراري دوزوا معنا والوليدات دوزوا معنا عام ديال القرايه، عام ديال لابراتيك، عام ديال التيرا، عام ديال لي مومون لي زوينين ولي مومون لي قاصحين وحتى لي مومون لي ساهلين.
12: هذه المبادرة تندرج ضمن استراتيجية طموحة تقودها الوزارة تروم تعزيز التكوين بالتناوب في عدد من القطاعات لا سيما الإطعام والفندقة والصناعة التقليدية والصيد البحري والصحة.
14: هذا العام الحمد لله تخرجوا من عندنا 60 لوغيا في 4 ديال لي فيليال هاوس كيبينغ سيرفيس كوزين اي ريسبسيون. خدينا دي زونفون افيك ان كاستينغ اللي درناه العام اللي فات كان كان كان كان كان مزيان، اللي خول لنا اننا نخرجوا من بعد سنه ديال الدراسه اللي هي كتكون من 80% ديال التكوين التطبيقي و20% ديال التكوين الاداري، تكوين في الاقسام، و80% في عين المكان في الاوتيل. والحمد لله توفقنا وتخرجوا من عندنا 60 تلميذ.
15: هذا المشروع جاب واحد لبنا اننا دخلنا في واحد اتفاقيه شراكه مع موفنبيك على اساس تكوين بعض الشباب اللي انقطعوا على الدراسه او بعد عندهم يعني بعض المشاكل اللي هي يعني تقريبا في وجود يندمجوا في سوق الشغل. الحمد لله دونك درنا هذا الاتفاقيه على اساس ان خلقنا واحد مركز ديال التدرج المهني داخل المقاوله وربما يعني هاد التكوين منحهم واحد الفرصه سانحه باش يتعلموا واحد الحرفه اللي ربما تساعدهم في الادماج في سوق الشغل.
12: من خلال هذه المبادره تسعى هذه المؤسسه المرموقه الى مواكبه الاستراتيجيه السياحيه للمغرب، مؤكده التزامها بدعم التكوين ونقل الخبرات ومواكبه الكفاءات.
1: ريم راديو، الاذاعه الاقرب اليكم. ريم راديو، اذاعه الاخبار المغربيه.
3: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: ريم راديو، ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: الرباط عاصمة الكتاب لسنة 2026 تخلد تتويجها العالمي بطابع بريدي تذكاري برحاب متحف بريد المغرب بالعاصمة.
16: مدينة الرباط، نحن نحتفي بمدينة الأنوار التي جعلت من الكتاب أداة للتنوير وبناء الجسور بين الثقافات، وهذا الطابع البريدي الذي سيتم الكشف عنه اليوم هو عبارة عن لوحة فنية يختلط فيها مزيج من معالم تاريخية وأخرى حديثة لمدينة الرباط.
4: وبهذه المناسبة أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد أن الاحتفاء بهذا الاختيار يرسخ مكانة المملكة كمنارة للإشعاع الثقافي والحضاري على الصعيدين الإقليمي والدولي. ومن جهته أبرز المدير العام لمجموعة بريد المغرب أمين بن جلون التويمي الأهمية التي توليها مجموعة بريد المغرب للاحتفاء بهذا التتويج الدولي المرموق لمدينة الرباط تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذا الطابع الجديد سيعبر الحدود والزمن ليصبح شاهدا على لحظة تاريخية ستحمل إلى العالم رسالة قوية لمدينة اختارت أن تتألق بقوة الكلمات. ومن على منصة الحفل أجمعت الكلمات على القيمة الرمزية والتاريخية لهذا الإصدار باعتباره سفيرا بصريا عابرا للحدود يرسخ مكانة الرباط كمركز عالمي للإبداع والحوار الثقافي.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
3: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية،
1: ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
17: أعلنت الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء، أعلنت أن إجمالي أعداد الحجاج هذا العام لسنة 1447 هجرية بلغ 1,707,300 واحد، منهم 1,546,655 حاجا وحاجة قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الهيئة قولها إن عدد الحجاج الذكور من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ 893,396 حاجا، بينما بلغ عدد الحاجات الإناث من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ 813,905 حاجات.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
9: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى المتسلقة العالمية نوال سفندلا إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. وجاء في برقية جلالة الملك: فقد علمنا ببالغ الاعتزاز بالإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقك لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين في أول سابقة تحققها امرأة مغربية بصعودها لهاتين القمتين العالميتين دفعة واحدة. وقال جلالة الملك: وإننا لنهنئك على هذا الإنجاز العالمي ورفعك للراية المغربية خفاقة في الأعالي، والذي بقدر ما جاء تتويجا لجهودك الدؤوبة وعزيمتك القوية فهو يؤكد كفاءة وقدرة المرأة المغربية على رفع التحديات في مختلف المجالات، ويعكس طموح وإرادة الشباب المغربية في تحقيق المزيد من المنجزات في المنافسات الرياضية القارية والدولية. وأضاف صاحب الجلالة: كما نبارك لك هذا التألق الرياضي المشرف الذي يضاف إلى المنجزات التي سبق لك تحقيقها بالتسلق أعلى القمم الجبلية في العالم في أوروبا وأمريكا وآسيا، وهو ما يجسد ما تتحلينا به من إرادة وصبر وإصرار. وتابع جلالته: وإذ ندعو الله تعالى لك بموصول التوفيق والسداد وبالمزيد من التميز والعطاء في مشوارك الرياضي لنؤكد لك سابغ عطفنا وموصول رضانا. غيم راديو.
1: غيم راديو. الخبر من المصدر.
18: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
9: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى المتسلقة العالمية نوال سفندلا إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. وجاء في برقية جلالة الملك: فقد علمنا ببالغ الاعتزاز بالإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقك لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين في أول سابقة تحققها امرأة مغربية بصعودها لهاتين القمتين العالميتين دفعة واحدة. وقال جلالة الملك: وإننا لنهنئك على هذا الإنجاز العالمي ورفعك للراية المغربية خفاقة في الأعالي، والذي بقدر ما جاء تتويجا لجهودك الدؤوبة وعزيمتك القوية فهو يؤكد كفاءة وقدرة المرأة المغربية على رفع التحديات في مختلف المجالات، ويعكس طموح وإرادة الشباب المغربية في تحقيق المزيد من المنجزات في المنافسات الرياضية القارية والدولية. وأضاف صاحب الجلالة: كما نبارك لك هذا التألق الرياضي المشرف الذي يضاف إلى المنجزات التي سبق لك تحقيقها بالتسلق أعلى القمم الجبلية في العالم في أوروبا وأمريكا وآسيا، وهو ما يجسد ما تتحلينا به من إرادة وصبر وإصرار. وتابع جلالته: وإذ ندعو الله تعالى لك بموصول التوفيق والسداد وبالمزيد من التميز والعطاء في مشوارك الرياضي لنؤكد لك سابغ عطفنا وموصول رضانا.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: غيم راديو.
1: غيم راديو.
17: أعلنت الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء، أعلنت أن إجمالي أعداد الحجاج هذا العام لسنة 1447 هجرية بلغ 1,707,300 واحد، منهم 1,546,655 حاجا وحاجة قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الهيئة قولها إن عدد الحجاج الذكور من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ 893,396 حاجا، بينما بلغ عدد الحاجات الإناث من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ 813,905 حاجات.
1: ريم راديو. ريم راديو.
19: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: ريم راديو،
19: أخبار المغرب والعالم.
9: جددت كوت ديفوار أمام المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي مداخلة خلال هذا المؤتمر الذي انعقد مؤخرا في ماناغوا بنيكاراغوا، أبرز الوفد الإيفواري أن هذه المبادرة التي تحظى بدعم نحو 130 دولة من بينها 3 أعضاء دائمين في مجلس الأمن تتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة. وأبرز أن هذه المبادرة التي تعززت وجاهتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2797 المعتمد في 2025 تتميز بمراعاة خصوصيات الصحراء المغربية، مما يتيح لساكنتها فرصة المشاركة الفعالة في تدبير الحياة السياسية والسوسيو-اقتصادية للمنطقة. وعلى الصعيد السياسي، سجل الوفد أن هؤلاء السكان يختارون ممثليهم المحليين والوطنيين بكامل الحرية خلال مختلف الانتخابات الديمقراطية التي يتم إجراؤها في المملكة بشكل منتظم، مشيدا بمشاركة منتخبي الصحراء المغربية الذين تم انتخابهم خلال هذه الاقتراعات في أشغال لجنة 24.
19: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
19: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.

0: على ريم راديو.
1: ريم راديو. ريم راديو.
0: الخبر من المصدر. ريم راديو.
2: تم بالرباط التوقيع على 3 مشاريع جديدة في إطار برنامج دعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب المندرج في إطار التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي.
3: تمت عملية توقيع بعض الاتفاقيات في إطار تنزيل اتفاقية الإطار ما بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي التي وقعها السيد الوزير وزير الشباب والثقافة والتواصل مع سفير الاتحاد الأوروبي. هذه الاتفاقية اللي كتهم الدعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب.
2: ترأس وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد وسفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب ديميتير دانشيف حفل التوقيع على هذه المشاريع مع مؤسسة أفريكاليا والمعهد الثقافي الألماني ومؤسسة هيبة والرامية إلى تعزيز منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية كرافعة للتنمية الاقتصادية والإدماج الاجتماعي للشباب. هذا التوقيع يندرج في إطار تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية والتعاون القائم مع الفاعلين في المنظمات غير الحكومية والمعاهد الثقافية الأوروبية مهم للغاية. وتدعم هذه المشاريع المنبثقة من طلب تقديم مقترحات المبدعين الشباب المغاربة بشكل مباشر من خلال مواكبة مشاريعهم وإبداعهم المشترك مع شركاء أوروبيين ومساعدتهم على الحصول على المعلومة.
1: ريم راديو.
4: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
5: تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على ضوء معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني زوال أمس من توقيف المشتبه فيها الرئيسي في واقعة تحريض طفل قاصر على استهلاك مادة يشتبه في كونها مسكرة، والتي شكلت موضوع تسجيل فيديو تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن صالح الأمن الوطني كانت قد تفاعلت بجدية كبيرة مع تسجيل الفيديو الذي أظهر تحريض شخصين لطفل قاصر على استهلاك مادة يشتبه في كونها مشروبا كحوليا، حيث تم تحديد هويتهما وتوقيف أحدهما خلال عملية أمنية جرى تنفيذها بدوار الخصاص ممالي الواد بالقرب من مدينة بن سليمان، وذلك بتنسيق ميداني مع عناصر الدرك الملكية المختصة ترابيا. كما أظهرت الأبحاث الأولية يضيف المصدر ذاته أن المشبه فيهما شقيقان وأن الطفل ضحية هاته الواقعة ابن شقيقهما الثالث الذي يبلغ من العمر 6 سنوات، حيث جرى توقيف أحدهما وتحديد هوية شقيقه الثاني بشكل كامل في أفق توقيفه بدوره. وخلص البلاغ إلى أنه يجرى حاليا إخضاع الموقوف للبحث القضائي من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية علاوة على تحديد تاريخها وكافة المشاركين فيها بشكل
1: كامل.
4: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
1: ريم راديو.
4: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: ريم راديو.
4: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.

0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: بالنسبة لزراعة الأشجار لا يخفى على الجميع أن الكرة الأرضية كلها تتعاني من واحد الآفة ديال الاحتباس الحراري نتيجة تصاعد كمية ديال ثاني أكسيد الكربون بواحد الشكل كبير اللي أثر على طبقة الأوزون. الآن هذه العمليات ديال التشجير والمبادرات اللي تدار في جميع دول العالم بحيث زيادة المساحات المزروعة لما تتأثرش على الفرشة المائية وتتعطينا الأكسجين تتخفض درجة الحرارة. نعرفوا احنا دابا احنا تحت الأشجار هنا مثلا كالشارع باللي تتكون تحت الشجرة يكون الجو بارد وهذا تنعكس بالإيجاب لا على الحيوان ولا على الإنسان ولا على البيئة بشكل عام. فنتمنوا من الله عز وجل الجميع يشارك في هذه الحملة إذا كانت شي حملة وطنية من أجل التشجير وخاصة تواكبها حملة أخرى للحفاظ على الماء لأنه ما يمكنش نديروا التشجير بلا ماء وخاصنا تواكبها واحد الحملة ديال الحفاظ على الماء ترشيد استهلاك الماء.
2: المنافع ديال التشجير هي شنو غنقول لك؟ أولا بعدا تتعطينا الأكسجين ومن بعد بون تتعطينا الأكسجين بالنسبة لنا حنايا تتعطينا الحياة. هو التشجير بالنسبة لي أنايا يعني هو مثابة الحياة بالنسبة للإنسان. وأوميم طون مثلا فاش تشوف مثلا الشجر قدامك وداك الشيء تشوف كل شيء خضر تتشوف الحياة كلها أمل كلها تفاؤل كلها حب. إذا تتولي عندك واحد الطاقة إيجابية أكثر وأكثر وأوميم طون العين ديالك تتسرح تتشوف بعيد تتشوف كل شيء خضر تتشوف كل شيء زوين وتدوز نهارها زوين وبالتالي تدوز الشهر ديالها زوين ومن بعد السنة كلها وحياتها كلها تدوزها زوينة.
3: فضاءنا الأخضر بالمغرب هو فضاء مهم جدا يجب الاعتناء به ويجب إيلاؤه أهمية كبرى في ظل ما نعرفه من خصص فيما يخص التساقطات. وبالتالي في هذا الإطار أود أن أشير بأن هذا الفضاء الأخضر يتيح إيجابيات ومزايا عديدة تتوجه بالنسبة للناشئة والأطفال وجميع الفئات. وبالتالي في هذا الإطار يجب أن نحرص على هذا الفضاء الأخضر يجب أن نهتم به يجب أن نوليه عناية كبرى وهذا يبدأ من خلال تربية الناشئة الصغيرة في المدارس وفي الثانويات وفي التعليم العالي أيضا.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية والهدف ضمان نظافة مختلف أحياء مدينة الدار البيضاء وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. هذه التعبئة تندرج في إطار عملية عيد الأضحى النظيف 2026 المنظمة هذه السنة تحت شعار نظافة مدينتنا تكمل فرحة عيدنا.
5: اول حاجه كنبداو بعمليات ديال التحسيس 8 ايام قبل العيد فقمنا بعمليات تحسيس مكثفه في جميع العمالات وكذلك فرقنا ما يقارب 120 طن ديال اكياس بلاستيكيه في جميع بالمجان في جميع مقاطعات جماعات الدار البيضاء. كاين واحد تجنيد مكثف لعمال النظافه من يومين قبل من العيد وكذلك 3 ايام قبل العيد كلنا كنرفعوا التحدي باش الدار البيضاء تبقى نقيه في اقل من 24 ساعه.
6: هاد لوبيراسيون كتم التنسيق التام مع شركة كازا بيئة ومجلس الدار البيضاء باش المواطن البيضاوي مع العشية يخرج يلقى أزقة والشوارع نقيين.
4: وبحسب دار البيضاء للبيئة فقد تم وضع خطة عمل متكاملة تشمل تكثيف عمليات جمع النفايات المنزلية ومخلفات الأضاحي إلى جانب تعزيز جاهزية مراكز التحويل والبنيات الخاصة بمعالجة النفايات والمطرح المراقب بمديونة لاستيعاب التدفقات الكبيرة التي تعرفها المدينة خلال هذه المناسبة.
0: ريم راديو. الخبر من المصدر.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو. تم بأوتاوا تسليط الضوء على الإصلاحات التي باشرها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في المجال الدستوري والتشريعي والمؤسساتي لفائدة النهوض بحقوق المرأة وتمكينها الاقتصادي ومشاركتها في الحياة العامة، وذلك خلال الدورة السابعة للمائدة المستديرة للمانحين التابعة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة. وفي كلمة خلال هذا اللقاء استعرضت سفيرة المغرب لدى كندا السيدة سوريا عثماني مبادرات مراجعة مدونة الأسرة ومحاربة العنف ضد النساء وتفعيل الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي وتنفيذ خطة العمل الوطنية النساء والسلام والأمن، بالإضافة إلى العديد من المبادرات الرامية إلى تحقيق الإدماج المالي وريادة الأعمال النسائية. وجددت الدبلوماسية التأكيد على الاهتمام الذي توليه المملكة لأهداف هيئة الأمم المتحدة للمرأة باعتبارها رائدة في قضايا النوع داخل منظومة الأمم المتحدة، وكذا على دعم المغرب لأولويات الهيئة الأممية لا سيما المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات ومحاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي ومشاركة المرأة في عمليات السلام والحكامة. وأشارت السيدة عثماني إلى أن هذه الأولويات تشكل أساس تنمية شاملة ومستدامة انخرط فيها المغرب بحزم، مضيفة أن المملكة تعتبر أن إحدى القوى الرئيسية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة تكمن في حضورها الميداني وقدرتها على تحويل الالتزامات المعيارية إلى نتائج ملموسة لصالح الفئات المستهدفة. كما شددت على أن المغرب يدعو إلى استشارة معمقة وشفافة وشاملة مع الأطراف المعنية قبل أي إصلاح مؤسساتي، والذي يجب أن يصون بشكل إلزامي نزاهة ورؤية هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
2: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
3: القنصلية العامة للمغرب بمدريد نظمت يوم الأبواب المفتوحة لفائدة المواطنين المغاربة الذين يتعذر عليهم إنجاز مساطرهم الإدارية خلال أيام العمل، وذلك لتمكينهم من الاستفادة من أفضل الظروف من مختلف الخدمات القنصلية الأساسية. هذه العملية تندرج في إطار سياسة القرب وتحسين الخدمات القنصلية الموجهة للمغاربة المقيمين بالخارج، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى تقريب الإدارة من مغاربة العالم، وتفعيلا لتوجيهات وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج الرامية إلى الارتقاء بالخدمات القنصلية.
4: جينا اليوم لهنايا للقنصليه باش نصاوب باسبورتي على حساب التسويه الجماعيه. الاخ ديالي كان محتاج باسبورتي وما كانش عنده ومعدلوا معنا بزاف، عاونونا.
5: جينا على اساس بان باش نصوبوا واحد الباسبور ولا كارت ناسيونال لبنيتها في اطار ان شاء الله بحول الله دابا الصيف على حساب العطله الصيفيه، كلشي في المستوى صراحه الله.
3: هذه المبادرة تعكس التزام القنصلية العامة للمملكة المغربية بمدريد المتواصل بتعزيز سياسة القرب من المواطنين المغاربة من خلال توفير مواكبة إدارية فعالة ميسرة ومتكيفة مع احتياجاتهم.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
1: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ghimradio.mr. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا، سلط وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط الضوء على مرتكزات الرؤية الملكية تجاه إفريقيا، مضيفا أن الرؤية الملكية للقارة الإفريقية تقوم على 5 مرتكزات أساسية تتمثل في سياسة الانتماء والتفاؤل والثقة واعتماد مقاربة شمولية في العمل الخارجي وتقاسم التجارب مع البلدان الإفريقية وكذا إطلاق مبادرات إقليمية كبرى تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأبرز السيد بوريطة في كلمته خلال هذا اللقاء أن المملكة تعتبر إفريقيا ليست مجرد فضاء مجاور أو خيارا استراتيجيا ظرفيا بل انتماء كاملا وراسخا، مذكرا بخطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام القمة 28 للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، والذي أكد فيه جلالته أن إفريقيا قارتي وهي أيضا بيتي. كما استعرض السيد بوريطة المبادرات الإقليمية الكبرى التي تم إطلاقها تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لدعم التنمية والاستقرار في إفريقيا، وعلى رأسها المبادرة الأطلسية ومشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب الذي يشمل 13 بلدا إفريقيا مطلا على الساحل الأطلسي.
2: غيم راديو،
7: أخبار المغرب والعالم. رمى حجاج بيت الله الحرام يوم الخميس ثاني أيام عيد الأضحى أول أيام التشريق الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، تأسيا واتباعا بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسط منظومة خدمية وأمنية متكاملة وإجراءات تنظيمية دقيقة سهلت انسيابية حركة الحشود داخل منشأة الجمرات. وجاءت عملية الرمي وفق خطة تفويج محكمة نفذت بتعاون وتنسيق بين مختلف الجهات المعنية وبمتابعة ميدانية فورية أسهمت في تحقيق أعلى درجات السلامة والأمان للحجاج وتمكينهم من أداء نسكهم في أجواء تسودها الطمأنينة والسكينة حسب وكالة الأنباء السعودية. ويواصل الحجاج إقامتهم في مشعر منى خلال أيام التشريق لإكمال نسكهم مع جواز التعجل في ثانيها لمن أراد، امتثالا لقوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى.
2: غيم راديو،
7: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: غيم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
8: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
9: أدى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد الأربعاء 10 من ذي الحجة 1447 هجرية موافق 27 من ماي 2026 ميلادية صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشوار السعيد بالرباط. وانطلق موكب صاحب الجلالة من القصر الملكي بالرباط في اتجاه مسجد أهل فاس وسط حشود المواطنات والمواطنين الذين غصت بهم جنبات ساحة المشوار والذين جاءوا للتعبير عن تهانيهم لأمير المؤمنين بهذه المناسبة البهجة ومشاطرة جلالة الملك فرحة هذا اليوم المبارك الأغر. ولدى وصول جلالة الملك إلى المسجد استعرض جلالته تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية. وبعد أداء الصلاة أبرز الخطيب في خطبة العيد الدلالات الكبرى لهذا اليوم الجليل الذي جعله الله خاتمة للعشر الأوائل من ذي الحجة المباركة التي أقسم الله بها في قوله تعالى: والفجر وليال عشر. وبعدما ذكر بقصة أبي الأنبياء سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام أكد الخطيب على أن عيد الأضحى يحيل إلى القيم النبيلة للتضحية والإيثار والكرم. وفي الختام ابتهل الخطيب وجموع المصلين إلى الله تعالى بأن ينصر أمير المؤمنين ويقر عين جلالته بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد عضده بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد ويحفظه في كافة أفراد أسرته الملكية الشريفة. كما رفعت أكف الضراعة إلى الله عز وجل بأن يمطر سحائب الرحمة والرضوان على فقيدي الوطن والإسلام الملكين المجاهدين محمد الخامس والحسن الثاني ويكرم مثواهما ويطيب ثراهما. بعد ذلك تقدم رؤساء البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدون بالمغرب للسلام على أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وتهنئته بهذا العيد المبارك. إثر ذلك قام جلالة الملك بنحر أضحية العيد اقتداء بسنة جده المصطفى عليه أزكى الصلاة والسلام في الوقت الذي كانت تدوي فيه طلقات مدفعية تعبيرا عن البهجة بحلول العيد السعيد. بعد ذلك قام إمام المسجد بنحر الأضحية الثانية وبالقصر الملكي تقبل أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله تهاني صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد. كما تقبل جلالة الملك تهاني رئيس الحكومة ورئيسي غرفتي البرلمان والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الرئيس الأول لمحكمة النقد ورئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد ورؤساء الهيئات الدستورية وعدد من سامي الشخصيات المدنية والعسكرية.
2: غيم راديو،
8: الخبر من المصدر.
10: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
8: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.
9: بباريس الفرنسية تحتضن مؤسسة دار المغرب إلى غاية 16 من يونيو 2026 معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت. معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت تجربة أردنا من خلالها قضاء بعض الوقت مع الساكنة المحلية للأطلس الكبير وأعيش تفاصيل حياتهم اليومية واستيعاب نمط عيشهم. هذا الموعد الثقافي يقدم تجربة بصرية غامرة في قلب منطقة إميلشيل من خلال نظرات متقاطعة للمصورين الفوتوغرافيين المغربيين. زرنا الأطلس الكبير من خلال هذه التجربة السمعية البصرية والتي توثق كواليس الرحلة واللقاءات مع الساكنة والتي ولدت بشكل عفوي من خلال لقطات مصورة لم تكن في البداية موجهة لعرض سينمائي. ويسعى معرض حراس الصمت إلى المساهمة في إشعاع الإبداع الفوتوغرافي المغربي على الصعيد الدولي.
2: غيم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.
10: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو،
8: الأخبار على مدار الساعة.
11: أكد الدولي المغربي إبراهيم دياز أن أسود الأطلس قادرون على تحقيق أشياء عظيمة خلال نهائيات كأس العالم المقبلة، مشيدا بجودة الأداء والروح الجماعية التي تميز المنتخب المغربي. لاعب ريال مدريد أوضح في حوار صحفي أن المغرب يمتلك جيلا موهوبا قادرا على مقارعة كبريات المدارس الكروية العالمية، امتدادا للمسار التاريخي الذي بصم عليه الفريق في مونديال قطر 2022. وقال إبراهيم دياز: نمارس كرة قدم الشارع، نلعب من أجل المتعة ونتبادل الكرات الثنائية السريعة وانتو، ونتفوق في المواجهات الفردية واحد ضد واحد، نحن قادرون على تحقيق أشياء عظيمة. وسلط لاعب خط الوسط الهجومي للنادي الملكي الذي أضحى أحد الركائز الأساسية لأسود الأطلس منذ اختياره تمثيل المغرب عام 2024 سلط الضوء على التماسك والانسجام الكبيرين اللذين يسودان داخل المجموعة الوطنية. وكان المغرب قد صنع التاريخ خلال كأس العالم قطر 2022 بعدما أصبح أول منتخب إفريقي وعربي يبلغ نصف نهائي البطولة عقب إقصائه منتخبي إسبانيا والبرتغال. ويعد إبراهيم دياز اليوم من بين أبرز الأسماء المعول عليها لحمل طموحات الكرة المغربية في المونديال القادم، حيث تسعى المملكة إلى تكريس مكانتها ضمن المنتخبات الأكثر تنافسية على الساحة الدولية.
8: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: ريم راديو.
13: بلغ عدد المشاريع والعمليات المنجزة على مستوى إقليم تونات منذ إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2005 ما مجموعه 3031 مشروعا وعملية بكلفة مالية إجمالية بلغت 1.4 مليار درهم. تقديم هذه المعطيات تم خلال عرض قدمه رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة تونت بمناسبة تخليد الذكرى 21 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
14: الشعار ديال هاد المرحله هذه هو شعار ديال الحكمه والاهميه ديالها اللي من خلال يعني الحكمه ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه اللي تتنبع من القاعده يعني من اللجان المحليه اللجان الاقليميه وكذلك اللجان الجهويه واللجان استراتيجيه على مستوى المركزي، واللي من خلال هاد اللجان يعني الحمد لله تم ترسيخ واحد الحكمه جيده على مستوى الوطني، وايضا التقائيه تم تحقيق التقائية في جميع المجالات ديال اشتغال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
13: هذا وفي سياق دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني قام عامل الإقليم والوفد المرافق له بزيارة أروقة معرض المنتجات المجالية بمدينة تونت الذي تنظمه تعاونية أهل الجبال بتنسيق مع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية.
15: اليوم نظمنا هذا المعرض بمناسبة تخليد الذكرى الوطنية التنمية البشرية من النسخة ديال 21، وبالمناسبة هذه كنشكروا السيد عامل عمالة تاونات اللي جا شرفنا ودرنا الافتتاح لهذا المعرض. بالنسبة لهذه التعاونية الأهل الجبال مستفدة في واحد القطار ديال مبادرة التنمية البشرية اللي عطتنا لدادون اللي ولينا كننظموا فيهم المعرض لا خارج الإقليم ولا داخل الإقليم.
13: وعلى هامش اللقاء أشرف عامل الإقليم على تسليم مفاتيح 4 سيارات إسعاف رباعية الدفع تم اقتناؤها لفائدة الجمعيات التي تشرف على تسيير منظومة الصحة الجماعاتية بجماعات بني وليد وبوشابل وتافرانت وبوعروس.
2: ريم راديو.
8: أخبار المغرب والعالم.
16: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
17: إذاعة الأخبار المغربية.
1: قال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للمنظمة الأممية المنعقد ما بين 25 و27 مايو الجاري بماناغوا في نيكاراغوا إن الإبقاء على قضية الصحراء المغربية ضمن أجندة هذه اللجنة يعد أمرا متجاوزا. وفي هذا الصدد أبرز السيد هلال أن الإبقاء على إدراج هذه القضية ضمن أجندة لجنة 24 يعد انتهاكا للمادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بأولوية مجلس الأمن على الهيئات الفرعية للجمعية العامة، مسجلا أنها تعد كذلك بشكل أكثر حدة اليوم لا سيما في ظل الدينامية الدبلوماسية غير المسبوقة التي يعرفها ملف الصحراء منذ تبني القرار 27/97. وأضاف السفير أن مجلس الأمن ومن خلال قراره رقم 27/97 رسم معالم الطريق بتيسير من المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي وبمساعدة قيمة من الولايات المتحدة، إذ كرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الأساس الوحيد والأوحد الجاد وذا المصداقية من أجل التوصل إلى تسوية نهائية. وجدد تأكيد مسؤولية الأطراف الأربعة المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليزاريو في هذه العملية السياسية. وفي هذا السياق أكد أنه قد ول وقت المراوغات والخطابات الإيديولوجية المتجاوزة والمقاربات الاعتيادية التي أبقت هذا النزاع طيلة عقود في مأزق مسدود، وحان وقت العمل والمبادرات الشجاعة التي ينتظرها مجلس الأمن من الأطراف الأربعة وخاصة الجزائر والبوليزاريو. وفي هذا الصدد صرح السيد هلال أن المغرب من جهته ربط الفعل بالقول، فغدات اعتماد القرار رقم 27/97 قدم عرضا مفصلا لمخططه للحكم الذاتي ممهدا بذلك السبيل أمام مناخ واعد في إطار جلسات النقاشات المنعقدة في واشنطن ومدريد.
16: غيم راديو.
2: غيم راديو.
17: إذاعة الأخبار المغربية.
18: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية
17: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
19: الناخب الوطني محمد وهبي يكشف عن اللائحة النهائية للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم. اللائحة تضم 26 لاعبا رسميا وثلاثة احتياطيين وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي ستنظم بشكل مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين. جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدها السيد وهبي الثلاثاء في قاعة الندوات التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم في المعمورة بسلع. وفيما يلي قائمة اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة. في حراسة المرمى وجهت الدعوة لياسين بونو من نادي الهلال السعودي، منير المحمد الكجوي من نهضة بركان، وأحمد رضا التكناوتي من الجيش الملكي. في خط الدفاع وجهت الدعوة لنصير مزراوي من مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنس صلاح الدين من بي اس في أندهوفن الهولندي، يوسف بالعمري من الأهلي المصري، أشرف حكيمي من باريس سان جيرمان الفرنسي، زكريا الوحيدي من جينك البلجيكي، نايف أكرد من أولمبيك مارسيليا الفرنسي، شادي رياض من كريستال بالاس الإنجليزي، رضوان حلحال من ميشلن البلجيكي، وعيسى ديوب من فولهام الإنجليزي. وفي خط الوسط وجهت الدعوة لسمير المرابط من نادي ستراسبورغ الفرنسي، أيوب بعدي من ليل الفرنسي، نايل العناوي من روما الإيطالي، سفيان أمرابط من بيتيز الإسباني، عز الدين أناحي من جيرونا الإسباني، بلال الخنوس من شتوتغارت الألماني، وإسماعيل الصباري من بي اس في أندهوفن الهولندي. أما في خط الهجوم وجهت الدعوة لعبد الصمد الزلزولي من نادي بيتيز الإسباني، شمس الدين الطالبي من ساندرلاند الإنجليزي، أيوب الكعبي من أولمبياكوس اليوناني، إبراهيم دياز من ريال مدريد، ياسين جاسيم من ستراسبورغ الفرنسي، سفيان رحيمي من العين الإماراتي، أيوب أموني إشكوياب من إنترخت فرانكفورت الألماني. أما اللاعبون الاحتياطيون فهم المهدي الحرار من نادي الرجاء الرياضي، أمين السباعي من أنجي الفرنسي، ومروان سعدان من الفتح السعودي. خلال الندوة الصحفية الناخب الوطني أعرب عن إعجابه بغنى الخزان الكروي المغربي، مؤكدا أن اللاعبين غير المدعوين حاليا في اللائحة النهائية لمونديال 2026 ستتاح لهم فرصة الدفاع عن الألوان الوطنية خلال الاستحقاقات المقبلة. حاولنا اختيار لاعبين قادرين على الاندماج بسرعة في خطة لاعب المنتخب الوطني، لم نترك شيئا للصدفة، لقد بحثنا عن مواصفات محددة. الهدف كان يتمثل في معاينة لاعبين مختلفين من أجل توسيع اختياراتنا التكتيكية والبشرية. الإطار التقني الوطني أوضح بأن اختيار اللاعبين الذين سيخوضون غمار نهائيات كأس العالم 2026 استند إلى قدرتهم على الاندماج في خطة اللعب التي وضع الطاقم التقني مع الاستجابة للمتطلبات البدنية والتكتيكية التي يفرضها المستوى العالي. الهدف من التجمع الإعدادي الأخير لأسود الأطلس هو توسيع قاعدة اختيار اللاعبين القادرين على الالتحاق بالمنتخب الوطني. ما أحتفظ به من هذا التجمع أن هناك لاعبين مستعدين للدفاع عن الألوان الوطنية. لقد خرجنا بالكثير من الإيجابيات، عشنا تجمعا جيدا جدا على جميع المستويات من حيث النسق العالي وفي أجواء يسودها الاحترام. يذكر أن قرعة نهائيات مونديال 2026 كانت قد وضعت المغرب في المجموعة الثالثة لمونديال 2026 إلى جانب كل من البرازيل واسكتلندا وهايتي.
17: غيم راديو. الخبر من المصدر.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
3: الرباط عاصمة الكتاب لسنة 2026 تخلد تتويجها العالمي بطابع بريدي تذكاري برحاب متحف بريد المغرب بالعاصمة.
4: مدينة الرباط نحن نحتفي بمدينة الأنوار التي جعلت من الكتاب أداة للتنوير وبناء الجسور بين الثقافات، وهذا الطابع البريدي الذي سيتم الكشف عنه اليوم هو عبارة عن لوحة فنية يختلط فيها مزيج من معالم تاريخية وأخرى حديثة لمدينة الرباط.
3: وبهذه المناسبة أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد أن الاحتفاء بهذا الاختيار يرسخ مكانة المملكة كمنارة للإشعاع الثقافي والحضاري على الصعيدين الإقليمي والدولي. ومن جهته أبرز المدير العام لمجموعة بريد المغرب أمين بن جلون التويمي الأهمية التي توليها مجموعة بريد المغرب للاحتفاء بهذا التتويج الدولي المرموق لمدينة الرباط تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذا الطابع الجديد سيعبر الحدود والزمن ليصبح شاهدا على لحظة تاريخية ستحمل إلى العالم رسالة قوية لمدينة اختارت أن تتألق بقوة الكلمات. ومن على منصة الحفل أجمعت الكلمات على القيمة الرمزية والتاريخية لهذا الإصدار باعتباره سفيرا بصريا عابرا للحدود يرسخ مكانة الرباط كمركز عالمي للإبداع والحوار الثقافي.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
5: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
6: شاركت سفارة المغرب بسويسرا في الاحتفال بيوم إفريقيا الذي نظم هذا الأسبوع ببرن في مناسبة شكلت فرصة للاحتفاء بتنوع ووحدة القارة الإفريقية وإبراز غنى التراث الثقافي المغربي. وشكل هذا الحدث الذي أقيم بأحد فنادق العاصمة السويسرية الفخمة بالتعاون مع السفارات الإفريقية المعتمدة لدى الكونفدرالية السويسرية مناسبة للاحتفاء بالهوية الإفريقية للمملكة وتعزيز قيم الوحدة القارية. وشهدت هذه التظاهرة حضور ممثلين عن السلطات الفيدرالية السويسرية من بينهم السفير فيليب شتالدر رئيس قسم إفريقيا جنوب الصحراء والفرنكوفونية بوزارة الشؤون الخارجية الفيدرالية إلى جانب عدد من السفراء الأفارقة المعتمدين ببرن، ومن ضمنهم سفير المغرب الحسن أزولاي. وأتاحت هذه الاحتفالية الفرصة لتسليط الضوء على مختلف المبادرات التي أطلقها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة البلدان الإفريقية. كما شكل هذا الحدث مناسبة للاحتفاء بغنى الثقافة المغربية من خلال رواقين أقامتهما سفارة المملكة عرضت فيهما منتجات من الصناعة التقليدية تجسد فن العيش المشترك. وقد خطف فن الطبخ المغربي الأضواء خلال هذه المناسبة حيث استأثر باهتمام الزوار الذين أتيحت لهم فرصة تذوق أطباق عريقة من الطهي المغربي الأصيل والوقوف على طقوس تقديم الشاي المتميزة والتي لا محيد عنها.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
2: ريم راديو،
5: أخبار المغرب والعالم.
6: وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس توزع ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى المبارك ضمن مبادرة فعاليات ترفيهية للأطفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وتنفذ هذه المبادرة في عدد من أحياء المدينة المقدسة والبلدات والقرى المحيطة بها استجابة لطلبات من مؤسسات مجتمعية محلية بهدف إدخال البهجة إلى قلوب الصغار والتخفيف من وطأة الظروف الميدانية الصعبة. وعبر الأهالي عن امتنانهم لهذه الالتفاتة التي منحت أطفالهم فرصة حقيقية للفرح والدخول في أجواء العيد، مؤكدين أن هذه الخطوات البسيطة في فكرتها والكبيرة في أثرها تساعدهم على تجاوز ضغوط الحياة اليومية وتمنح أبنائهم ذكريات ترتبط بمسجدهم ومدينتهم.
2: ريم راديو،
5: الإذاعة الأقرب إليكم.
7: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
8: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
5: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
9: شهدت مدينة الدار البيضاء خلال يوم العيد تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية، الهدف ضمان نظافة مختلف أحياء العاصمة الاقتصادية وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. في هذا السياق تمت تعبئة آلاف العمال والعاملات الميدانيين عبر مختلف مقاطعات المدينة 16 إلى جانب أسطول مهم من الشاحنات والآليات والتجهيزات المتخصصة في الجمع والتنظيف والغسل والتعقيم، وذلك تحت إشراف جماعة الدار البيضاء وشركة التنمية المحلية الدار البيضاء للبيئة، وبتنسيق مع السلطات المحلية والشركتين المفوض لهما قطاع النظافة أرما وأفيردا. هذه التعبئة تندرج في إطار عملية عيد الأضحى النظيف 2026 المنظمة هذه السنة تحت شعار نظافة مدينتنا تكمل فرحة عيدنا، والتي ترم ترسيخ وعي جماعي بأهمية احترام توقيت إخراج النفايات واستعمال الأكياس المخصصة واعتماد الفرز السليم للنفايات والحفاظ على نظافة الفضاءات العمومية خلال هذه المناسبة المباركة. وبهذه المناسبة أكدت مسؤولة التواصل بشركة التنمية المحلية الدار البيضاء للبيئة سكينة فارس أن الشركة أطلقت على غرار باقي السنوات قبل 8 أيام بتنسيق مع مختلف المتدخلين حملة تحسيسية واسعة تروم تعزيز السلوكيات البيئية المسؤولة وترسيخ ثقافة المحافظة على نظافة الفضاءات العمومية. سكينة فارس أوضحت في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذه الحملة شملت أنشطة ميدانية وتحسيسية بمختلف عمالات ومقاطعات المدينة إلى جانب اعتماد وسائل تواصل رقمي متعددة، وأبرزت أنه تم توزيع حوالي 120 طنا من الأكياس القابلة للتحلل المخصصة لجمع مخلفات الأضحية بشكل مجاني لفائدة الساكنة، وذلك بغية تشجيع السلوكيات البيئية المسؤولة وتسهيل عمليات الجمع والتدبير، مشيرة إلى أن الهدف هو ضمان نظافة العاصمة الاقتصادية للمملكة في أقل من 24 ساعة.
2: ريم راديو،
5: الخبر من المصدر.
8: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
6: احتفاء بيوم إفريقيا، احتضنت دائرة الفنون الجميلة بمدريد حفلا عرف حضور ممثلين عن البعثات الدبلوماسية الإفريقية المعتمدة بإسبانيا ومسؤولين إسبان، إلى جانب أفراد من الجالية الإفريقية وفاعلين ثقافيين وجمعويين. الحفل شكل مناسبة لتسليط الضوء على العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع إفريقيا وإسبانيا. نحن سعداء اليوم بالاحتفاء بالذكرى الثالثة والستين لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية التي أصبحت اليوم الاتحاد الإفريقي. هذا الحدث يشكل فرصة للإشادة بوحدة القارة الإفريقية وتنوعها وروح التضامن التي تميزها، كما نشيد بانخراط إسبانيا تجاه إفريقيا وبأهمية استراتيجية إسبانيا إفريقيا 2025-2028. هذا وأبرزت السيدة ابن عيش بصفتها عميدة السلك الدبلوماسي الإفريقي المعتمد بمدريد دور المملكة المغربية كحلقة وصل بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، مؤكدة أن الموضوع الذي اختاره الاتحاد الإفريقي هذه السنة والمتعلق بالتدبير المستدام للمياه والتطهير يمثل رهانا أساسيا بالنسبة لمستقبل القارة وتحقيق أهداف أجندة 2063. من جانبه أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف في رسالة مصورة بثت بالمناسبة أن يوم إفريقيا يشكل في الآن ذاته احتفاء بالإرث المشترك للقارة، هو اعترافا بالدور المتنامي لإفريقيا على الساحة الدولية. بدوره أبرز كاتب الدولة الإسباني في الشؤون الخارجية والعالمية دييغو مارتينيز بيليو الروابط التاريخية والإنسانية والاستراتيجية التي تجمع إسبانيا بإفريقيا، مؤكدا أن هذه العلاقات تتجاوز بكثير مجرد القرب الجغرافي. وتخلل هذا الحفل تقديم عروض فنية وموسيقية وعروض أزياء تقليدية أبرزت غنى اللباس الإفريقي، لا سيما القفطان المغربي الذي استأثر باهتمام الحضور، إلى جانب فضاءات خصصت لفنون الطبخ والتقاليد الثقافية لعدد من البلدان الإفريقية.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
7: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو،
5: الأخبار على مدار الساعة.
3: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى المتسلقة العالمية نوال سفندلا إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. وجاء في برقية جلالة الملك: فقد علمنا ببالغ الاعتزاز بالإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقك لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين في أول سابقة تحققها امرأة مغربية بصعودها لهاتين القمتين العالميتين دفعة واحدة. وقال جلالة الملك: وإننا لنهنئك على هذا الإنجاز العالمي ورفعك للراية المغربية خفاقة في الأعالي، والذي بقدر ما جاء تتويجا لجهودك الدؤوبة وعزيمتك القوية فهو يؤكد كفاءة وقدرة المرأة المغربية على رفع التحديات في مختلف المجالات، ويعكس طموح وإرادة الشباب المغربي في تحقيق المزيد من المنجزات في المنافسات الرياضية القارية والدولية. وأضاف صاحب الجلالة: كما نبارك لك هذا التألق الرياضي المشرف الذي يضاف إلى المنجزات التي سبق لك تحقيقها بتسلق أعلى القمم الجبلية في العالم في أوروبا وأمريكا وآسيا، وهو ما يجسد ما تتحلين به من إرادة وصبر وإصرار. وتابع جلالته: وإذ ندعو الله تعالى بموصول التوفيق والسداد وبالمزيد من التميز والعطاء في مشوارك الرياضي لنؤكد لك صابغ عطفنا وموصول رضانا.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
2: ريم راديو،
5: أخبار المغرب والعالم.
10: نحن بصدد التحضير لزيارة للمغرب مع زملائنا في سفارة المغرب بباريس. هذه الزيارة مهمة جدا لأن المغرب وفرنسا يواصلان تعزيز شراكتهما الاستثنائية لا سيما في المجال الثقافي. معهد العالم العربي يسعى إلى الإسهام في هذه الدينامية، ونأمل أن نتمكن نحن أيضا من فتح صفحة أكثر طموحا في علاقاتنا وتعاوننا مع المغرب. الشراكة التاريخية التي تجمع المعهد بالمؤسسات الثقافية المغربية من قبيل أكاديمية المملكة المغربية، خاصة من خلال الجائزة السنوية التي تمنحها الأكاديمية في إطار دعمها لأيام التاريخ التي ينظمها المعهد، والتي تكرم العمل التاريخي وتثمن أعمال المؤرخين المهتمين بالشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا. ما يلفت الانتباه اليوم في المغرب هو هذا الثراء الثقافي والطابع النابض بالحيوية الذي يميز المشهد الثقافي المغربي، والذي نجده أيضا في العديد من المؤسسات في فرنسا، فضلا عن عدد المتاحف والمؤسسات التي تم افتتاحها عبر مختلف جهات المملكة بفضل جلالة الملك. وفيما يتعلق بآفاق التعاون مع المغرب، المعهد يستعد لاحتضان معرض كبير خلال شهر شتنبر المقبل يتمحور حول موضوع الزواج، مع تخصيص حيز هام للتقاليد والطقوس المغربية المرتبطة به على مر العصور من خلال عرض قطع استثنائية معارة من متاحف مغربية. لقد حددنا عددا من المسارات المحتملة تشمل إنتاج معارض مشتركة والانفتاح على القارة الإفريقية. المعهد يعتزم أيضا استقبال المغرب كضيف شرف على مهرجان الأندلسيات للموسيقى العربية الأندلسية الذي سينظم من 29 ماي إلى 3 من يونيو. وعلى الرغم من التعاون المؤسساتي، فإننا نرغب في تطوير شراكات مع المبدعين والفنانين المغاربة ومع منسقي المعارض ذوي الكفاءات العالية.
5: غيم راديو.
2: غيم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
2: ريم راديو.
5: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: ريم راديو.
5: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
5: الإذاعة الأقرب إليكم.
11: ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
11: ريم راديو.
5: حالة الطقس.
11: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة ليوم السبت أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى حار بكل من السهول الداخلية ومنطقة السيس والجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الصحراوية. كما يتوقع تمركز سحب غير مستقرة مصحوبة بقطرات مطرية مع احتمال بروز رعد فوق مناطق الأطلس والجنوب الشرقي للبلاد، فضلا عن تشكل كتل ضبابية أو ضباب خلال الصباح والليل محليا بالواجهة المتوسطية والسهول الشمالية والوسطى. إلى جانب ذلك يرتقب تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما محليا بالسواحل الجنوبية مع تطير الغبار محليا، وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 6 درجات و 13 درجة بمرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وما بين 20 درجة و 25 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد وشرق وأقصى جنوب الأقاليم الصحراوية وما بين 14 و 19 درجة فيما تبقى من ربع المملكة. وستعرف درجة الحرارة خلال النهار بعد الانخفاض بالأقاليم الجنوبية، وستعرف بعد الارتفاع الطفيف بباقي الأرجاء الأخرى، وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان إلى هائج بين كاب سبارتيل والعيون وهائجا بالجنوب.
5: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو
5: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.

0: تغطية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. أعربت السعودية ومصر والأردن والإمارات وقطر والبحرين ومجلس التعاون الخليجي عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للهجمات المعادية بصواريخ وطائرات مسيرة على دولة الكويت. وهكذا أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها بأشد العبارات للهجمات المعادية بصواريخ وطائرات مسيرة على دولة الكويت. ومن جهتها أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجمات الآتمة التي شنتها إيران على دولة الكويت الشقيقة، مؤكدة تضامنها الكامل ووقوفها مع دولة الكويت في مواجهة هذه الاعتداءات السافرة التي تهدد أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. ومن جانبها أدانت المملكة الأردنية الهاشمية الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على الكويت بالصواريخ والمسيرات، معتبرة إياها خرقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. كما أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الاعتداءات التي استهدفت دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة، حيث أكدت وزارة الخارجية الإماراتية أن هذه الاعتداءات الإرهابية

0: والطائرة المسيرة الذي تبناه الحرس الثوري الإيراني.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حصاد الجهاد لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. بيناظور ندوة علمية تقارب إشكالات تكيف القانون مع الثورة التكنولوجية. وبدار البيضاء تعبئة استثنائية لضمان نظافة المدينة بمناسبة عيد الأضحى. مطار طنجة بن بطوطة الدولي يستقبل أزيد من 872 ألف مسافر مع متم أبريل الماضي. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. ينظم مختبر الدراسات القانونية والسياسية لدول البحر الأبيض المتوسط ومختبر البحث في قانون العقار والتعمير ومتطلبات الحكامة الترابية بالكلية متعددة التخصصات بالناظور يوم السبت 4 يوليوز المقبل ندوة علمية حول موضوع القانون في مواجهة الثورة التكنولوجية، إشكالات التكيف والمسايرة. ويندرج هذا اللقاء العلمي في إطار تعزيز النقاش الأكاديمي داخل الأوساط الجامعية من خلال إشراك الطلبة الباحثين بسلك الدكتوراه في تخصصي القانون العام والخاص لتمكينهم من مقاربة الإشكالات المرتبطة بقدرة القاعدة القانونية على التكيف والمسايرة في ظل الطفرة التكنولوجية. كما يرم هذا اللقاء تنمية الحس التحليلي لدى الطلبة وتشجيعهم على البحث في القضايا القانونية المستجدة وفتح المجال لاقتراح رؤى تسهم في تطوير التفكير القانوني. وحسب الورقة التقديمية للندوة، فإن القانون يواجه تحديا حقيقيا يتمثل في مواكبة التحولات المتسارعة التي أعادت تشكيل مناحي الحياة وضبط آثارها، بما يضمن تحقيق التوازن بين الابتكار وحماية حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن التقنيات الحديثة من قبيل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة أفرزت إشكالات قانونية معقدة تتعلق بالمسؤولية وحماية المعطيات الشخصية والأمن السيبراني، مما يستدعي إعادة التفكير في عدة مفاهيم قانونية تقليدية. في خبر آخر، شهدت مدينة الدار البيضاء تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك بهدف ضمان نظافة مختلف أحياء العاصمة الاقتصادية وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. المزيد في التقرير التالي.
3: تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية، والهدف ضمان نظافة مختلف أحياء مدينة الدار البيضاء وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. هذه التعبئة تندرج في إطار عملية عيد الأضحى النظيف 2026 المنظمة هذه السنة تحت شعار نظافة مدينتنا تكمل فرحة عيدنا.
4: اول حاجه كنبداو بعمليه ديال التحسيس 8 ايام قبل العيد، فقمنا بعمليه تحسيس مكثفه في جميع العمالات، وكذلك فرقنا ما يقارب 120 طن ديال اكياس بلاستيكيه في جميع بالمجان في جميع مقاطعات جامعات الدار البيضاء. كاين واحد تجنيد مكثف لعمال النظافه من يومين قبل من العيد، وكذلك 3 ايام قبل العيد. كلنا كنرفعوا التحدي باش الدار البيضاء تبقى نقيه في اقل من 24 ساعه.
5: هاد لوبيراسيون كتم التنسيق التام مع شركة كازا بيئة ومجلس الدار البيضاء باش المواطن البيضاوي مع العشية يخرج يلقى أزقة والشوارع نقيين.
3: وبحسب الدار البيضاء للبيئة فقد تم وضع خطة عمل متكاملة تشمل تكثيف عمليات جمع النفايات المنزلية ومخلفات الأضاحي إلى جانب تعزيز جاهزية مراكز التحويل والبنيات الخاصة بمعالجة النفايات.

0: والمطرح المراقب بمديونة لاستيعاب التدفقات الكبيرة التي تعرفها المدينة خلال هذه المناسبة.
1: ونختم حصد الجهات لهذا اليوم من طنجة، حيث استقبل مطار طنجة ابن بطوطة الدولية مع متم أبريل الماضي ما مجموعه 872,341 مسافرا مقابل 782,377 مسافرا خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، وذلك وفق معطيات المكتب الوطني للمطارات. وأوضح المكتب في إحصائيته الدورية المتعلقة بحركة النقل الجوي التجاري برسم شهر أبريل 2026 أن هذا التطور يمثل ارتفاعا بنسبة 11.5% في حركة نقل المسافرين على مستوى هذه المحطة الجوية على أساس سنوي. وتبرز معطيات توزيع حركة النقل الجوي للمسافرين بمطار طنجة إلى غاية ما تم أبريل الماضي هيمنة الرحلات الدولية بما مجموعه 799,357 مسافرا، مسجلة ارتفاعا بنسبة 12.2% مقابل 72,984 مسافرا عبر الرحلات الداخلية بزيادة تناهز 4%. وبخصوص حركة الطائرات، سجلت هذه البنية التحتية ارتفاعا بنسبة 12.5% بعدما بلغ عدد الحركات الجوية 6,945 حركة إلى غاية نهاية أبريل 2026 مقابل 6,170 رحلة جوية خلال الفترة نفسها من السنة المنصرمة. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: في إطار فعاليات الدورة الثالثة لمعرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية بالرباط، قدمت الصحفية والمنتجة نادية لارغيت النسخة الخاصة بالهواتف المحمولة من لعبتها ألف وسؤال واحد حول المغرب. اللعبة ترجمت إلى 7 لغات، ومن دواعي الفخر الكبير أن من بينها اللغة الأمازيغية. وقد أطلقت اللعبة بصيغة مجانية ومفتوحة للجميع بمحتوى عالي الجودة. هذا العمل يعد ثمرة جهود فريق من المتخصصين في مجالات مختلفة، منها الفنون والثقافة والسينما والجغرافيا والتاريخ والرياضة.
4: أهم الدفي هو أن بغينا الابليكاسيون تكون خفيفة صغيرة، دونك الابليكاسيون أبين 1.50 ميجا، يعني ما غتكلفش واحد لاكاد جي كبيره، وما كتحتاجش لا كونيكسيون انترنيت في الفونكسيونمون ديالها، وحتى في الاحترام ديال الخصوصيات ديال المستعملين ديال لابليكاسيون ما كنكوليكتيوش لي زانفورماسيون، يعني اي واحد كيانستالي لابليكاسيون كيبدا يلعب.
3: هذه اللعبة التي تم تطويرها بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل تأتي عقب النجاح الذي حققته نسختها الورقية التي صدرت مطلع سنة 2023 بطبعة أولى بلغت 4000 نسخة.
5: هذا العمل استغرق منا يعني بزاف ديال الوقت وبزاف ديال الجهد، وكنا كفريق متكامل اشتغلنا كاملين عليه، وباش يخرج في هذه الصيغه هذه اللي كامل كنفتخروا بها كمغاربه.
6: تنلاحظوا بان اغلبيه اعضاء الجاليه المغربيه بالخارج كاين عندهم واحد الرغبه، خصوصا الجيل الثاني والثالث، عندهم الرغبه للتعرف على تاريخ الوطن، على مكونات هذا الوطن، على الثقافه المغربيه. لهذا هذه اللعبه تنظن غتساعد في هذا الاطار باش يعني تتجاوب على التساؤلات ديال ابناء الجاليه المغربيه الخارج، كل خصوصا ان بعيد 7 لغات.
3: هذه المبادرة الترفيهية والتربوية التي تنخرط في صميم العصر الرقمي تهدف إلى تعزيز نشر الموروث الثقافي الوطني على نطاق أوسع.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: وزعت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى المبارك ضمن مبادرة فعاليات ترفيهية للأطفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وتنفذ هذه المبادرة في عدد من أحياء المدينة المقدسة والبلدات والقرى المحيطة بها استجابة لطلبات من مؤسسات مجتمعية محلية بهدف إدخال البهجة إلى قلوب الصغار والتخفيف من وطأة الظروف الميدانية الصعبة. وشهدت بوابات ومحيط المسجد الأقصى بعد صلاة العيد أجواء من الفرح والتفاعل، ووزعت طواقم الوكالة الهدايا والألعاب وكعك العيد على العائلات المتواجدة. وعبر الأهالي عن امتنانهم لهذه المبادرة التي منحت أطفالهم فرصة حقيقية للفرح والدخول في أجواء العيد، مؤكدين أن هذه الخطوات البسيطة في فكرتها والكبيرة في أثرها تساعدهم على تجاوز ضغوط الحياة اليومية وتمنح أبنائهم ذكريات ترتبط بمسجدهم ومدينتهم. ويتضمن المشروع تنظيم فعاليات ترفيهية متكاملة في نحو 10 أحياء مقدسية تستهدف الأطفال من 4 سنة إلى 12 سنة، وتشمل الأنشطة توفير مساحات للمنتفخات والقلاع الهوائية وعروضا للمهرجين وركن للرسم على الوجوه إلى جانب توزيع الهدايا الرمزية بهدف توفير مساحات آمنة تضمن للأسر المقدسية قضاء أوقات ممتعة وبما يرسخ الرسالة الإنسانية والاجتماعية للوكالة في دعم صمود المواطنين والحفاظ على الهوية العربية للمدينة. غيم راديو.
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
7: بمدينة العيون احتضنت مدرسة الإمام الشاطبي لتعليم العتيق أشغال اللقاء الجهوي المخصص لمدرسة دليل الأئمة المرشدين والمرشدات.
8: نلتقي اليوم لمدارسة دليل الأئمة المرشدين والمرشدات الذي أصدرته الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى، وهي فرصة مباركة لتوضيح عمل هذه النخبة من العلماء خريجي معهد محمد السادس للأئمة المرشدين والمرشدات.
7: يهدف هذا اللقاء إلى تيسير فهم مضامين الدليل وتقريبها إلى الأئمة المرشدين والمرشدات وعموم المعنيين قصد حسن اعتماده والاستفادة منه تحقيقا لتنزيله السليم.
9: هذه الفئة، فئة الأئمة المرشدين والمرشدات، تقوم بتأطير الأئمة أئمة المساجد وتثقيفهم والرفع من مستواهم العلمي والمعرفي.
7: هذا الدليل يبرز أيضا الدور الفعال للأئمة المرشدين فيما يخص الاتصال بأئمة المساجد وتأطيرهم وتثقيفهم والارتقاء بمستواهم العلمي والمعرفي.
10: قدمت عرضا حول مهام الأئمة المرشدين والمرشدات وواجباتهم، وتناولت فيه ما يتعلق بمهام الأئمة المرشدين والمرشدات كالوقاية والتبليغ والنفع وتكوين القيمين الدينيين وتأطيرهم.
7: تضمن اللقاء تنظيم جلستين علميتين ركزتا على تدارس مجموعة من المواضيع هامت الأسس النظرية لعمل الأئمة المرشدين والمرشدات ومهام الأئمة المرشدين والمرشدات وواجباتهم.
2: إذاعة الأخبار المغربية، غيم راديو، الأخبار على مدار الساعة. السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك.
11: السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
12: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر.
1: أشادت كومونويث دومينيكا أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة بالدينامية الدولية المتنامية الداعمة للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمغرب على صحرائه. وأكد السفير الممثل الدائم لدومينيكا لدى الأمم المتحدة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة مؤخرا في ماناغوا بنياغاراغوا أن هذه الدينامية تتجسد في افتتاح قنصليات عامة بكل من العيون والداخلة، وكذا توسيع الأنشطة القنصلية والسياسية والاقتصادية لعدد من الدول بالأقاليم الجنوبية للمملكة. كما أشاد بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن رقم 2797 سنة 2025، معتبرا أنه أفضى زخما جديدا على المسار السياسي القائم حصريا على مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. وسلط الدبلوماسي الضوء على الخصوص على المناقشات التي جمعت المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، والتي نظمت في كل من واشنطن ومدريد على أساس المقترح المغربي للحكم الذاتي. كما أعرب عن دعم بلاده لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ستيفان دي ميستورا، ولجهود الولايات المتحدة الرامية إلى تيسير هذا المسار، داعيا كافة الأطراف إلى اغتنام هذه الفرصة التاريخية للتوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي المستمر منذ نصف قرن. وجددت دومينيكا من جهة أخرى التأكيد على أهمية احترام وقف إطلاق النار، مشيدة بالتزام المغرب المتواصل لفائدة الاستقرار وكذا بتعاونه الكامل مع بعثة البنورسو. وفي ختام مداخلته أبرز سفير دومينيكا الدينامية التنموية والسوسيو اقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة بفضل النموذج التنموي الجديد الذي أطلقه المغرب سنة 2015.
12: ريم راديو.
13: ريم راديو.
14: إذاعة الأخبار المغربية.
7: تمويل ومواكبة المستثمرين من مغاربة العالم موضوع لقاء تم بمدريد لتسليط الضوء على آليات وتسهيلات التمويل الموجه للمغاربة المقيمين بالخارج الراغبين في الاستثمار بالمغرب. بنك أوف أفريكا تتيح تنوع الفرص أمام المستثمرين، لا سيما في قطاعات العقار والصناعة والطاقة المتجددة والسياحة والفلاحة ذات القيمة المضافة العالية والبنية التحتية، فضلا عن التكنولوجيات الحديثة والاقتصاد الرقمي. استعرض المتدخلون خلال هذا اللقاء فرص الاستثمار الواعدة التي يتيحها المغرب والقطاعات ذات الإمكانيات القوية، فضلا عن آليات المواكبة والتمويل التي يقدمها القطاع البنكي لدعم مغاربة العالم في تجسيد مشاريعهم على أرض الواقع.
15: مثل هذه المبادرات تعكس الاهتمام الكبير بتشجيع الاستثمار وخلق فرص جديدة للتعاون بين المغرب وأبنائه المقيمين بالخارج، كما تساهم في دعم المشاريع وتقوية العلاقات الاقتصادية والمهنية. نحن نفتخر بكوننا جزءا من هذا اللقاءات.
7: وأكد المتدخلون أيضا خلال هذا اللقاء أن المملكة المغربية بفضل الإصلاحات الهيكلية التي أطلقتها والاستقرار الذي تنعم به والرؤية المتطلعة إلى المستقبل تفرض نفسها اليوم تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس كوجهة استثمارية جذابة وتنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
14: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
12: ريم راديو.
14: إذاعة الأخبار المغربية.
16: شاركت سفارة المغرب بسويسرا في الاحتفال بيوم إفريقيا الذي نظم هذا الأسبوع ببرن في مناسبة شكلت فرصة للاحتفاء بتنوع ووحدة القارة الإفريقية وإبراز غنى التراث الثقافي المغربي. وشكل هذا الحدث الذي أقيم بأحد فنادق العاصمة السويسرية الفخمة بالتعاون مع السفارات الإفريقية المعتمدة لدى الكونفدرالية السويسرية مناسبة للاحتفاء بالهوية الإفريقية للمملكة وتعزيز قيم الوحدة القارية. وشهدت هذه التظاهرة حضور ممثلين عن السلطات الفيدرالية السويسرية، من بينهم السفير فيليب شتالدر رئيس قسم إفريقيا جنوب الصحراء والفرنكوفونية بوزارة الشؤون الخارجية الفيدرالية، إلى جانب عدد من السفراء الأفارقة المعتمدين ببرن، ومن ضمنهم سفير المغرب الحسن أزولاي. وأتاحت هذه الاحتفالية الفرصة لتسليط الضوء على مختلف المبادرات التي أطلقها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة البلدان الإفريقية. كما شكل هذا الحدث مناسبة للاحتفاء بغنى الثقافة المغربية من خلال رواقين أقامتهما سفارة المملكة، عرضت فيهما منتجات من الصناعة التقليدية تجسد فن العيش المشترك. وقد خطف فن الطبخ المغربي الأضواء خلال هذه المناسبة، حيث استأثر باهتمام الزوار الذين أتيحت لهم فرصة تذوق أطباق عريقة من الطهي المغربي الأصيل والوقوف على طقوس تقديم الشاي المتميزة والتي لا محيد عنها.
12: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
13: نوافذ سياحية. حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
12: ريم راديو.
14: الإذاعة الأقرب إليكم.
12: ريم راديو.
14: إذاعة الأخبار المغربية.
1: أشادت كومونوليث دومينيكا أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة بالدينامية الدولية المتنامية الداعمة للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمغرب على صحرائه. وأكد السفير الممثل الدائم لدومينيكا لدى الأمم المتحدة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة مؤخرا في ماناغوا بنياغاراغوا أن هذه الدينامية تتجسد في افتتاح قنصليات عامة بكل من العيون والداخلة، وكذا توسيع الأنشطة القنصلية والسياسية والاقتصادية لعدد من الدول بالأقاليم الجنوبية للمملكة. كما أشاد بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن رقم 2797 سنة 2025، معتبرا أنه أفضى زخما جديدا على المسار السياسي القائم حصريا على مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. وسلط الدبلوماسي الضوء على الخصوص على المناقشات التي جمعت المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، والتي نظمت في كل من واشنطن ومدريد على أساس المقترح المغربي للحكم الذاتي. كما أعرب عن دعم بلاده لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ستيفان دي ميستورا، ولجهود الولايات المتحدة الرامية إلى تيسير هذا المسار، داعيا كافة الأطراف إلى اغتنام هذه الفرصة التاريخية للتوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي المستمر منذ نصف قرن. وجددت دومينيكا من جهة أخرى التأكيد على أهمية احترام وقف إطلاق النار، مشيدة بالتزام المغرب المتواصل لفائدة الاستقرار وكذا بتعاونه الكامل مع بعثة البنورسو. وفي ختام مداخلته أبرز سفير دومينيكا الدينامية التنموية والسوسيواقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة بفضل النموذج التنموي الجديد الذي أطلقه المغرب سنة 2015.
14: إذاعة الأخبار المغربية.
12: ريم راديو.
14: المصداقية والخبر اليقين.
12: ريم راديو. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم راديو.
14: إذاعة الأخبار المغربية.
7: بباريس الفرنسية تحتضن مؤسسة دار المغرب إلى غاية 16 من يونيو 2026 معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت. معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت تجربة أردنا من خلالها قضاء بعض الوقت مع الساكنة المحلية للأطلس الكبير وأعيش تفاصيل حياتهم اليومية واستيعاب نمط عيشهم. هذا الموعد الثقافي يقدم تجربة بصرية غامرة في قلب منطقة إميلشيل من خلال نظرات متقاطعة للمصورين الفوتوغرافيين المغربيين. زرنا الأطلس الكبير من خلال هذه التجربة السمعية البصرية والتي توثق كواليس الرحلة واللقاءات مع الساكنة والتي ولدت بشكل عفوي من خلال لقطات مصورة لم تكن في البداية موجهة لعرض سينمائي. ويسعى معرض حراس الصمت إلى المساهمة في إشعاع الإبداع الفوتوغرافي المغربي على الصعيد الدولي.
12: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
12: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
17: ريم راديو،
12: إذاعة الأخبار المغربية.
7: تم بالرباط التوقيع على 3 مشاريع جديدة في إطار برنامج دعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب المندرج في إطار التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي.
18: تمت عملية توقيع بعض الاتفاقيات في إطار تنزيل اتفاقية الإطار ما بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي التي وقعها السيد الوزير، وزير الشباب والثقافة والتواصل، مع سفير الاتحاد الأوروبي. هذه الاتفاقية اللي كتهم الدعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب.
7: ترأس وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد وسفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب ديميتير زانشيف حفل التوقيع على هذه المشاريع مع مؤسسة أفريكاليا والمعهد الثقافي الألماني ومؤسسة هبة والرامية إلى تعزيز منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية كرافعة للتنمية الاقتصادية والإدماج الاجتماعي للشباب. هذا التوقيع يندرج في إطار تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية والتعاون القائم مع الفاعلين في المنظمات غير الحكومية والمعاهد الثقافية الأوروبية مهما للغاية. وتدعم هذه المشاريع المنبثقة من طلب تقديم مقترحات المبدعين الشباب المغاربة بشكل مباشر من خلال مواكبة مشاريعهم وإبداعهم المشترك مع شركاء أوروبيين ومساعدتهم على الحصول على المعلومة.
12: الخبر من المصدر.
19: شهدت مدينة الدار البيضاء خلال يوم العيد تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية، الهدف ضمان نظافة مختلف أحياء العاصمة الاقتصادية وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. في هذا السياق تمت تعبئة آلاف العمال والعاملات الميدانيين عبر مختلف مقاطعات المدينة 16 إلى جانب أسطول مهم من الشاحنات والآليات والتجهيزات المتخصصة في الجمع والتنظيف والغسل والتعقيم، وذلك تحت إشراف جماعة الدار البيضاء وشركة التنمية المحلية الدار البيضاء للبيئة، وبتنسيق مع السلطات المحلية والشركتين المفوض لهما قطاع النظافة أرما وأفيردا. هذه التعبئة تندرج في إطار عملية عيد الأضحى النظيف 2026 المنظمة هذه السنة تحت شعار نظافة مدينتنا تكمل فرحة عيدنا والتي تروم ترسيخ وعي جماعي بأهمية احترام توقيت إخراج النفايات واستعمال الأكياس المخصصة واعتماد الفرز السليم للنفايات والحفاظ على نظافة الفضاءات العمومية خلال هذه المناسبة المباركة. وبهذه المناسبة أكدت مسؤولة التواصل بشركة التنمية المحلية الدار البيضاء للبيئة سكينة فارس أن الشركة أطلقت على غرار باقي السنوات قبل 8 أيام بتنسيق مع مختلف المتدخلين حملة تحسيسية واسعة تروم تعزيز السلوكيات البيئية المسؤولة وترسيخ ثقافة المحافظة على نظافة الفضاءات العمومية. سكينة فارس أوضحت في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذه الحملة شملت أنشطة ميدانية وتحسيسية بمختلف عمالات ومقاطعات المدينة إلى جانب اعتماد وسائل تواصل رقمية متعددة. وأبرزت أنه تم توزيع حوالي 120 طنا من الأكياس القابلة للتحلل المخصصة لجمع مخلفات الأضحية بشكل مجاني لفائدة الساكنة، وذلك بغية تشجيع السلوكيات البيئية المسؤولة وتسهيل عمليات الجمع والتدبير، مشيرة إلى أن الهدف هو ضمان نظافة العاصمة الاقتصادية للمملكة في أقل من 24 ساعة.
12: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
17: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
12: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
20: وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس توزع ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى المبارك ضمن مبادرة فعاليات ترفيهية للأطفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وتنفذ هذه المبادرة في عدد من أحياء المدينة المقدسة والبلدات والقرى المحيطة بها استجابة لطلبات من مؤسسات مجتمعية محلية بهدف إدخال البهجة إلى قلوب الصغار والتخفيف من وطأة الظروف الميدانية الصعبة. وعبر الأهالي عن امتنانهم لهذه الالتفاتة التي منحت أطفالهم فرصة حقيقية للفرح والدخول في أجواء العيد، مؤكدين أن هذه الخطوات البسيطة في فكرتها والكبيرة في أثرها تساعدهم على تجاوز ضغوط الحياة اليومية وتمنح أبنائهم ذكريات ترتبط بمسجدهم ومدينتهم.
12: إذاعة الأخبار المغربية. غيم راديو. غيم راديو.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. أعربت السعودية ومصر والأردن والإمارات وقطر والبحرين ومجلس التعاون الخليجي عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للهجمات المعادية بصواريخ وطائرات مسيرة على دولة الكويت. وهكذا أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها بأشد العبارات للهجمات المعادية بصواريخ وطائرات مسيرة على دولة الكويت. ومن جهتها أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجمات الآتمة التي شنتها إيران على دولة الكويت الشقيقة، مؤكدة تضامنها الكامل ووقوفها مع دولة الكويت في مواجهة هذه الاعتداءات السافرة التي تهدد أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. ومن جانبها أدانت المملكة الأردنية الهاشمية الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على الكويت بالصواريخ والمسيرات، معتبرة إياها خرقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. كما أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الاعتداءات التي استهدفت دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة، حيث أكدت وزارة الخارجية الإماراتية أن هذه الاعتداءات الإرهابية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت وتهديدا لأمنها واستقرارها. ومن الدوحة أدانت دولة قطر بشدة استهداف دولة الكويت، مشددة على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات الغير المبررة والعمل على خفض التصعيد لاستعادة الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا. ومن المنامة أعربت مملكة البحرين عن إدانتها الشديدة للاعتداء الإيراني الآثم على دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة الذي تبناه الحرس الثوري الإيراني. ريم راديو.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم. إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو، ريم راديو، الخبر من المصدر ريم راديو.
2: أدى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد الأربعاء العاشر من ذي الحجة 1447 هجرية موافق للسابع والعشرين من ماي 2026 ميلادية صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشوار السعيد بالرباط. وانطلق موكب صاحب الجلالة من القصر الملكي بالرباط في اتجاه مسجد أهل فاس وسط حشود المواطنات والمواطنين الذين غصت بهم جنبات ساحة المشوار والذين جاءوا للتعبير عن تهانيهم لأمير المؤمنين بهذه المناسبة البهجة ومشاطرة جلالة الملك فرحة هذا اليوم المبارك الأغر. ولدى وصول جلالة الملك إلى المسجد استعرض جلالته تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية. وبعد أداء الصلاة أبرز الخطيب في خطبة العيد الدلالات الكبرى لهذا اليوم الجليل الذي جعله الله خاتمة للعشر الأوائل من ذي الحجة المباركة التي أقسم الله بها في قوله تعالى والفجر وليال عشر. وبعدما ذكر بقصة أبي الأنبياء سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام أكد الخطيب على أن عيد الأضحى يحيل إلى القيم النبيلة للتضحية والإيثار والكرم. وفي الختام ابتهل الخطيب وجموع المصلين إلى الله تعالى بأن ينصر أمير المؤمنين ويقر عين جلالته بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد عضده بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد ويحفظه في كافة أفراد أسرته الملكية الشريفة. كما رفعت أكف الضراعة إلى الله عز وجل بأن يمطر صحائب الرحمة والرضوان على فقيدي الوطن والإسلام الملكين المجاهدين محمد الخامس والحسن الثاني ويكرم مثواهما ويطيب ثراهما. بعد ذلك تقدم رؤساء البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدون بالمغرب للسلام على أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وتهنئته بهذا العيد المبارك. إثر ذلك قام جلالة الملك بنحر أضحية العيد اقتداء بسنة جده المصطفى عليه أزكى الصلاة والسلام في الوقت الذي كانت تدوي فيه طلقات مدفعية تعبيرا عن البهجة بحلول العيد السعيد. بعد ذلك قام إمام المسجد بنحر الأضحية الثانية وبالقصر الملكي تقبل أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله تهاني صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد. كما تقبل جلالة الملك تهاني رئيس الحكومة ورئيسي غرفتي البرلمان والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الرئيس الأول لمحكمة النقد ورئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد ورؤساء الهيئات الدستورية وعدد من سامي الشخصيات المدنية والعسكرية.
1: ريم راديو، ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: نظم حفل تسليم الشهادات لخريجي الفوج الأول من أكاديمية موفنبيك مراكش بحضور مهنيين في قطاع السياحة وفرق التأطير إلى جانب أسر وأقارب الخريجين. وشكل هذا الحدث مناسبة للاحتفاء بالالتزام والمثابرة والمسار الذي قطعه الخريجون طيلة هذه السنة تتويجا لتجربة تكوينية غنية على المستويين المهني والإنساني.
3: حنا اليوم جيت سعداء باسكو هذا العام كانت هي الاول بروموسيون ديال الاكاديميه ديال موفنبيك مراكش. الحمد لله الحمد لله والشكر لله. لقات واحد النجاح كبير حيت اليوم ملي كنشوفوا انا 60 ابرونتي مخرجين من عندنا في لي كات فيليير اللي هما هاوس كيبينغ سيرفيس كوزين اي فرونت اوفيس. الا ونقولوا انه حققت نجاح كبير. الدراري دوزوا معنا والوليدات دوزوا معنا عام ديال القرايه, عام ديال لابراتيك, عام ديال التيرا, عام ديال لي مومون لي زوينين ولي مومون لي قاسحين وحتى لي مومون لي ساهلين.
4: هذه المبادرة تندرج ضمن استراتيجية طموحة تقودها الوزارة تروم تعزيز التكوين بالتناوب في عدد من القطاعات لا سيما الإطعام والفندقة والصناعة التقليدية والصيد البحري والصحة.
5: هذا العام الحمد لله تخرجوا من عندنا 60 لغية في 4 ديال لي فيليال هاوس كيبينغ سيرفيس كوزين اي ريسبسيون. خدينا دي زونفون افيك ان كاستينغ اللي درناه العام اللي فات كان مزيان اللي خول لنا اننا نخرجوا من بعد سنه ديال الدراسه اللي هي كتكون من 80% ديال التكوين التطبيقي و20% ديال التكوين الاداري تكوين في الاقسام و80% في عين المكان في الاوتيل. والحمد لله توفقنا وتخرجوا من عندنا 60 تلميذ.
6: هذا المشروع جاب واحد لبنا اننا دخلنا في واحد اتفاقيه شراكه مع موفنبيك على اساس تكوين بعض الشباب اللي انقطعوا على الدراسه او بعد عندهم يعني بعض المشاكل اللي هي يعني تقريبا في وجود يندمجوا في سوق الشغل. الحمد لله دونك درنا هذا الاتفاقيه على اساس ان خلقنا واحد مركز ديال التدرج المهني داخل المقاوله, وربما يعني هذا التكوين منحهم واحد الفرصه سانحه باش يتعلموا واحد الحرفه اللي ربما تساعدهم في الادماج في سوق الشغل.
4: من خلال هذه المبادره تسعى هذه المؤسسه المرموقه الى مواكبه الاستراتيجيه السياحيه للمغرب مؤكده التزامها بدعم التكوين ونقل الخبرات ومواكبه الكفاءات.
1: ريم راديو, اخبار المغرب والعالم.
7: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله, مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25-27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم, كارلينوس براون, ريتشارد بونا, The Unlimited Spirit of Gospel by أنتوني مورغان, ياسمين حمدان, 47 سول, هو سبيريت وآخرون من 25-27 يونيو. لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيري غناوة بوانت.
1: ريم راديو,
0: ريم راديو,
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو,
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
8: ريم راديو,
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: بمدينة العيون احتضنت مدرسة الإمام الشاطبي للتعليم العتيق أشغال اللقاء الجهوي المخصص لمدرسة دليل الأئمة المرشدين والمرشدات.
9: نلتقي اليوم لمدارسة دليل الأئمة المرشدين والمرشدات الذي أصدرته الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى, وهي فرصة مباركة لتوضيح عمل هذه النخبة من العلماء خريجي معهد محمد السادس للأئمة المرشدين والمرشدات.
2: يهدف هذا اللقاء إلى تيسير فهم مضامين الدليل وتقريبها إلى الأئمة المرشدين والمرشدات وعموم المعنيين قصد حسن اعتماده والاستفادة منها تحقيقا لتنزيله السليم.
10: هذه الفئة, فئة الأئمة المرشدين والمرشدات, تقوم بتأطير الأئمة أئمة المساجد وتثقيفهم والرفع من مستواهم العلمي والمعرفي.
2: هذا الدليل يبرز أيضا الدور الفعال للأئمة المرشدين فيما يخص الاتصال بأئمة المساجد وتأطيرهم وتثقيفهم والارتقاء بمستواهم العلمي والمعرفي.
11: قدمت عرضا حول مهام الأئمة المرشدين والمرشدات وواجباتهم, وتناولت فيه ما يتعلق بمهام الأئمة المرشدين والمرشدات كالوقاية والتبليغ والنفع وتكوين القيمين الدينيين وتأطيرهم.
2: تضمن اللقاء تنظيم جلستين علميتين ركزتا على تدارس مجموعة من المواضيع هامة الأسس النظرية لعمل الأئمة المرشدين والمرشدات ومهام الأئمة المرشدين والمرشدات وواجباتهم.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: غيم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين غيم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم
0: غيم راديو.
1: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيم راديو .ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: غيم راديو.
1: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
0: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى المتسلقة العالمية نوال سفندلا إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقيمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. وجاء في برقية جلالة الملك: فقد علمنا ببالغ الاعتزاز بالإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقك لقيمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين في أول سابقة تحققها امرأة مغربية بصعوبة عودها لهاتين القمتين العالميتين دفعة واحدة. وقال جلالة الملك: وإننا لنهنئك على هذا الإنجاز العالمي ورفعك للراية المغربية خفاقة في الأعالي، والذي بقدر ما جاء تتويجا لجهودك الدؤوبة وعزيمتك القوية فهو يؤكد كفاءة وقدرة المرأة المغربية على رفع التحديات في مختلف المجالات، ويعكس طموح وإرادة الشباب المغربي في تحقيق المزيد من المنجزات في المنافسات الرياضية القارية والدولية. وأضاف صاحب الجلالة: كما نبارك لك هذا التألق الرياضي المشرف الذي يضاف إلى المنجزات التي سبق لك تحقيقها بتسلق أعلى القمم الجبلية في العالم في أوروبا وأمريكا وآسيا، وهو ما يجسد ما تتحلين به من إرادة وصبر وإصرار. وتابع جلالته: وإذ ندعو الله تعالى بموصول التوفيق والسداد وبالمزيد من التميز والعطاء في مشوارك الرياضي لنؤكد لك صابغ عطفنا وموصول رضانا.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
8: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
12: نحن بصدد التحضير لزيارة للمغرب مع زملائنا في سفارة المغرب بباريس. هذه الزيارة مهمة جدا لأن المغرب وفرنسا يواصلان تعزيز شراكتهما الاستثنائية لا سيما في المجال الثقافي. معهد العالم العربي يسعى إلى الإسهام في هذه الدينامية، ونأمل أن نتمكن نحن أيضا من فتح صفحة أكثر طموحا في علاقاتنا وتعاوننا مع المغرب. الشراكة التاريخية التي تجمع المعهد بالمؤسسات الثقافية المغربية من قبيل أكاديمية المملكة المغربية، خاصة من خلال الجائزة السنوية التي تمنحها الأكاديمية في إطار دعمها لأيام التاريخ التي ينظمها المعهد، والتي تكرم العمل التاريخي وتثمن أعمال المؤرخين المهتمين بالشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا. ما يلفت الانتباه اليوم في المغرب هو هذا الثراء الثقافي والطابع النابض بالحيوية الذي يميز المشهد الثقافي المغربي، والذي نجده أيضا في العديد من المؤسسات في فرنسا، فضلا عن عدد المتاحف والمؤسسات التي تم افتتاحها عبر مختلف جهات المملكة بفضل جلالة الملك. وفيما يتعلق بآفاق التعاون مع المغرب، المعهد يستعد لاحتضان معرض كبير خلال شهر شتنبر المقبل يتمحور حول موضوع الزواج، مع تخصيص حيز هام للتقاليد والطقوس المغربية المرتبطة به على مر العصور من خلال عرض قطع استثنائية معارة من متاحف مغربية. لقد حددنا عددا من المسارات المحتملة تشمل إنتاج معارض مشتركة والانفتاح على القارة الإفريقية. المعهد يعتزم أيضا استقبال المغرب كضيف شرف على مهرجان الأندلسيات للموسيقى العربية الأندلسية الذي سينظم من 29 ماي إلى 3 يونيو. وعلى الرغم من التعاون المؤسساتي فإننا نرغب في تطوير شراكات مع المبدعين والفنانين المغاربة ومع منسقي المعارض ذوي الكفاءات العالية.
1: غيم راديو، الخبر من المصدر.
13: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
1: ريم راديو،
8: أخبار المغرب والعالم.
2: تمويل ومواكبة المستثمرين من مغاربة العالم موضوع لقاء تم بمدريد لتسليط الضوء على آليات وتسهيلات التمويل الموجه للمغاربة المقيمين بالخارج الراغبين في الاستثمار بالمغرب.
14: بنك
2: اوف افريكا تتيح تنوع الفرص امام المستثمرين لا سيما في قطاعات العقار والصناعه والطاقه المتجدده والسياحه والفلاحه ذات القيمه المضافه العاليه والبنيه التحتيه، فضلا عن التكنولوجيات الحديثه والاقتصاد الرقمي. استعرض المتدخلون خلال هذا اللقاء فرص الاستثمار الواعدة التي يتيحها المغرب والقطاعات ذات الإمكانيات القوية، فضلا عن آليات المواكبة والتمويل التي يقدمها القطاع البنكي لدعم مغاربة العالم في تجسيد مشاريعهم على أرض الواقع.
15: مثل هذه المبادرات تعكس الاهتمام الكبير بتشجيع الاستثمار وخلق فرص جديدة للتعاون بين المغرب وأبنائه المقيمين بالخارج، كما تساهم في دعم المشاريع وتقوية العلاقات الاقتصادية والمهنية. نحن نفتخر بكوننا جزءا من هذا اللقاءات.
2: وأكد المتدخلون أيضا خلال هذا اللقاء أن المملكة المغربية بفضل الإصلاحات الهيكلية التي أطلقتها والاستقرار الذي تنعم به والرؤية المتطلعة إلى المستقبل تفرض نفسها اليوم تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس كوجهة استثمارية جذابة وتنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
8: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.

0: ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
3: الرباط عاصمة الكتاب لسنة 2026 تخلد تتويجها العالمي بطابع بريدي تذكاري برحاب متحف بريد المغرب بالعاصمة.
4: مدينة الرباط، نحن نحتفي بمدينة الأنوار التي جعلت من الكتاب أداة للتنوير وبناء الجسور بين الثقافات. وهذا الطابع البريدي الذي سيتم الكشف عنه اليوم هو عبارة عن لوحة فنية يختلط فيها مزيج من معالم تاريخية وأخرى حديثة لمدينة الرباط.
3: وبهذه المناسبة أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد أن الاحتفاء بهذا الاختيار يرسخ مكانة المملكة كمنارة للإشعاع الثقافي والحضاري على الصعيدين الإقليمي والدولي. ومن جهته أبرز المدير العام لمجموعة بريد المغرب أمين بن جلون التويمي الأهمية التي توليها مجموعة بريد المغرب للاحتفاء بهذا التتويج الدولي المرموق لمدينة الرباط تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذا الطابع الجديد سيعبر الحدود والزمن ليصبح شاهدا على لحظة تاريخية ستحمل إلى العالم رسالة قوية لمدينة اختارت أن تتألق بقوة الكلمات. ومن على منصة الحفل أجمعت الكلمات على القيمة الرمزية والتاريخية لهذا الإصدار باعتباره سفيرا بصريا عابرا للحدود يرسخ مكانة الرباط كمركز عالمي للإبداع والحوار الثقافي.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: حالة الطقس.
5: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة ليوم السبت أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى حار بكل من السهول الداخلية ومنطقة السيس والجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الصحراوية. كما يتوقع تمركز سحب غير مستقرة مصحوبة بقطرات مطرية مع احتمال بروز رعد فوق مناطق الأطلس والجنوب الشرقي للبلاد، فضلا عن تشكل كتل ضبابية أو ضباب خلال الصباح والليل محليا بالواجهة المتوسطة الوسطية والسهول الشمالية والوسطى. إلى جانب ذلك يرتقب تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما محليا بالسواحل الجنوبية مع تطير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 6 درجات و 13 درجة بمرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وما بين 20 درجة و 25 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد وشرق وأقصى جنوب الأقاليم الصحراوية وما بين 14 و 19 درجة فيما تبقى من ربع المملكة. وستعرف درجة الحرارة خلال النهار بعض الانخفاض بالأقاليم الجنوبية وستعرف بعض الارتفاع الطفيف ببقية الأرجاء الأخرى. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان إلى هائج بين كاب سبارتيل والعيون وهائجا بالجنوب.
0: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال،
2: ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكاية الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
6: ريم راديو.
7: ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
8: احتفاء بيوم إفريقيا، احتضنت دائرة الفنون الجميلة بمدريد حفلا عرف حضور ممثلين عن البعثات الدبلوماسية الإفريقية المعتمدة بإسبانيا ومسؤولين إسبان، إلى جانب أفراد من الجالية الإفريقية وفاعلين ثقافيين وجمعويين. الحفل شكل مناسبة لتسليط الضوء على العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع إفريقيا وإسبانيا. نحن سعداء اليوم بالاحتفاء بالذكرى 63 لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية التي أصبحت اليوم الاتحاد الإفريقي. هذا الحدث يشكل فرصة للإشادة بوحدة

0: المستدام للمياه والتطهير يمثل رهانا أساسيا بالنسبة لمستقبل القارة وتحقيق أهداف أجندة 2063. من جانبه أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف في رسالة مصورة بثت بالمناسبة أن يوم إفريقيا يشكل في الآن ذاته احتفاء بالإرث المشترك للقارة، هو اعترافا بالدور المتنامي لإفريقيا على الساحة الدولية. بدوره أبرز كاتب الدولة الإسباني في الشؤون الخارجية والعالمية فييغو مارتينيز بيليو الروابط التاريخية والإنسانية والاستراتيجية التي تجمع إسبانيا بإفريقيا، مؤكدا أن هذه العلاقات تتجاوز بكثير مجرد القرب الجغرافي. وتخلل هذا الحفل تقديم عروض فنية وموسيقية وعروض أزياء تقليدية أبرزت غنى اللباس الإفريقي، لا سيما القفطان المغربي الذي استأثر باهتمام الحضور، إلى جانب فضاءات خصصت لفنون الطبخ والتقاليد الثقافية لعدد من البلدان الإفريقية.
1: غين راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: القنصلية العامة للمغرب بمدريد نظمت يوم الأبواب المفتوحة لفائدة المواطنين المغاربة الذين يتعذر عليهم إنجاز مساطرهم الإدارية خلال أيام العمل، وذلك لتمكينهم من الاستفادة من أفضل الظروف من مختلف الخدمات القنصلية الأساسية. هذه العملية تندرج في إطار سياسة القرب وتحسين الخدمات القنصلية الموجهة للمغاربة المقيمين بالخارج، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى تقريب الإدارة من مغاربة العالم، وتفعيلا لتوجيهات وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج الرامية إلى الارتقاء بالخدمات القنصلية.
4: جينا اليوم لهنايا للقنصليه باش نصاوب باسبورتي على حساب التسويه الجماعيه. الاخ ديالي كان محتاج باسبورتي وما كانش عنده ومعدلوا معنا بزاف، عاونونا.
5: جينا على اساس بان باش نصوبوا واحد الباسبور ولا كارت ناسيونال لبنيتها في اطار ان شاء الله بحول الله دابا الصيف على حساب العطله الصيفيه، كلشي في المستوى صراحه الله.
3: هذه المبادرة تعكس التزام القنصلية العامة للمملكة المغربية بمدريد المتواصل بتعزيز سياسة القرب من المواطنين المغاربة من خلال توفير مواكبة إدارية فعالة ميسرة ومتكيفة مع احتياجاتهم.
1: ريم راديو.
2: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
6: بلغ عدد المشاريع والعمليات المنجزة على مستوى إقليم تاونات منذ إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2005 ما مجموعه 3031 مشروعا وعملية بكلفة مالية إجمالية بلغت 1.4 مليار درهم. تقديم هذه المعطيات تم خلال عرض قدمه رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة تاونات بمناسبة تخليد الذكرى 21 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
7: الشعار ديال هاد المرحله هذه هو شعار ديال الحكمه والاهميه ديالها اللي من خلال يعني الحكمه ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه اللي تتنبع من القاعده يعني من اللجان المحليه اللجان الإقليمية.

0: وكذلك اللجان الجهويه ولجان استراتيجيه على مستوى المركزي، واللي من خلال هاد اللجان يعني الحمد لله تم ترسيخ واحد الحكمه جيده على مستوى الوطني، وايضا التقائيه تم تحقيق التقائيه في جميع المجالات ديال اشتغال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه.
1: هذا وفي سياق دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، قام عامل الإقليم والوفد المرافق له بزيارة أروقة معرض المنتجات المجالية بمدينة تونت الذي تنظمه تعاونية أهل الجبال بتنسيق مع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية.
2: اليوم نظمنا هذا المعرض بمناسبة تخليد الذكرى الوطنية للتنمية البشرية من النسخة ديال 21، ومع المناسبة هذه كنشكر السيد عامل عمالة تاونات اللي جا شرفنا ودرنا الافتتاح لهذا المعرض. بالنسبة لهذا تعاونية أهل الجبال مستفدة في واحد القطار ديال مبادرة التنمية البشرية اللي عطتنا لدادون اللي ولينا كننظموا فيهم المعرض لا خارج الإقليم ولا داخل الإقليم.
1: وعلى هامش اللقاء أشرف عامل الإقليم على تسليم مفاتيح 4 سيارات إسعاف رباعية الدفع تم اقتناؤها لفائدة الجمعيات التي تشرف على تسيير منظومة الصحة الجماعاتية بجماعات بن وليد وبوشابل وتفرانت وبعروس.
3: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
4: الناخب الوطني محمد وهبي يكشف عن اللائحة النهائية للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم. اللائحة تضم 26 لاعبا رسميا و3 احتياطيين وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي ستنظم بشكل مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يونيو المقبلين. جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقد السيد وهبي الثلاثاء في قاعة الندوات التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم في المعمورة بسلع، وفيما يلي قائمة اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة. في حراسة المرمى وجهت الدعوة لياسين بونو من نادي الهلال السعودي، منير المحمد الكجوي من نهضة بركان، وأحمد رضا التكناوتي من الجيش الملكي. في خط الدفاع وجهت الدعوة لنصير مزراوي من مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنس صلاح الدين من بي اس في أندهوفن الهولندي، يوسف بالعمري من الأهلي المصري، أشرف حكيمي من باريس سان جيرمان الفرنسي، زكريا الوحيدي من جينك البلجيكي، نايف أكرد من أولمبيك مارسيليا الفرنسي، شادي رياض من كريستال بالاس الإنجليزي، رضوان حلحال من ميشلن البلجيكي، وعيسى ديوب من فولهام الإنجليزية. وفي خط الوسط وجهت الدعوة لسمير المرابط من نادي ستراسبورغ الفرنسي، أيوب بوعدي من ليل الفرنسي، نايل العناوي من روما الإيطالي، سفيان أمرابط من بيتيز الإسباني، عز الدين أناحي من جيرونا الإسباني، بلال الخنوس من شتوتغارت الألماني، وإسماعيل الصباري من بي اس في أندهوفن الهولندية. أما في خط الهجوم وجهت الدعوة لعبد الصمد الزلزولي من نادي بيتيز الإسباني، شمس الدين الطالبي من ساندرلاند الإنجليزي، أيوب الكعبي من أولمبياكوس اليوناني، إبراهيم دياز من ريال مدريد، ياسين جاسيم من ستراسبورغ الفرنسي، سفيان رحيمي من العين الإماراتي، أيوب أموني إشكوياب من إنترخت فرانكفورت الألماني. أما اللاعبون الاحتياطيون فهم المهدي الحرار من نادي الرجاء الرياضي، أمين السباعي من أنجي الفرنسي، ومروان سعدان من الفتح السعودي. خلال الندوة الصحفية الناخب الوطني أعرب عن إعجابه بغنى الخزان الكروي المغربي، مؤكدا أن اللاعبين غير المدعوين حاليا في اللائحة النهائية لمونديال 2026 ستتاح لهم فرصة الدفاع عن الألوان الوطنية خلال الاستحقاقات المقبلة. حاولنا اختيار لاعبين قادرين على الاندماج بسرعة في خطة لعب المنتخب الوطني، لم نترك شيئا للصدفة، لقد بحثنا عن مواصفات محددة. الهدف كان يتمثل في معاينة لاعبين مختلفين من أجل توسيع اختياراتنا التكتيكية والبشرية. الإطار التقني الوطني أوضح بأن اختيار اللاعبين الذين سيخوضون غمار نهائيات كأس العالم 2026 استند إلى قدرتهم على الاندماج في خطة اللعب التي وضع الطاقم التقني مع الاستجابة للمتطلبات البدنية والتكتيكية التي يفرضها المستوى العالي. الهدف من التجمع الإعدادي الأخير لأسود الأطلس هو توسيع قاعدة اختيار اللاعبين القادرين على الالتحاق بالمنتخب الوطني. ما أحتفظ به من هذا التجمع أن هناك لاعبين مستعدين للدفاع عن الألوان الوطنية. لقد خرجنا بالكثير من الإيجابيات، عشنا تجمعا جيدا جدا على جميع المستويات من حيث النسق العالي وفي أجواء يسودها الاحترام. يذكر أن قرعة نهائيات مونديال 2026 كانت قد وضعت المغرب في المجموعة الثالثة لمونديال 2026 إلى جانب كل من البرازيل واسكتلندا وهايتي. ريم راديو.
3: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
5: تم بأوتاوا تسليط الضوء على الإصلاحات التي باشرها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في المجال الدستوري والتشريعي والمؤسساتي لفائدة النهوض بحقوق المرأة وتمكينها الاقتصادي ومشاركتها في الحياة العامة، وذلك خلال الدورة السابعة للمائدة المستديرة للمانحين التابعة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة. وفي كلمة خلال هذا اللقاء استعرضت سفيرة المغرب لدى كندا السيدة سوريا عثماني مبادرات مراجعة مدونة الأسرة ومحاربة العنف ضد النساء وتفعيل الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي وتنفيذ خطة العمل الوطنية النساء والسلام والأمن، بالإضافة إلى العديد من المبادرات الرامية إلى تحقيق الإدماج المالي وريادة الأعمال النسائية. وجددت الدبلوماسية التأكيد على الاهتمام الذي توليه المملكة لأهداف هيئة الأمم المتحدة للمرأة باعتبارها رائدة في قضايا النوع داخل منظومة الأمم المتحدة، وكذا على دعم المغرب لأولويات الهيئة الأممية لا سيما المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات ومحاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي ومشاركة المرأة في عمليات السلام والحكامة. وأشارت السيدة عثماني إلى أن هذه الأولويات تشكل أساس تنمية شاملة ومستدامة انخرط فيها المغرب بحزم، مضيفة أن المملكة تعتبر أن إحدى القوى الرئيسية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة تكمن في حضورها الميداني وقدرتها على تحويل الالتزامات المعيارية إلى نتائج ملموسة لصالح الفئات المستهدفة. كما شددت على أن المغرب يدعو إلى استشارة معمقة وشفافة وشاملة مع الأطراف المعنية قبل أي إصلاح مؤسساتي، والذي يجب أن يصون بشكل إلزامي نزاهة ورؤية هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
3: غيم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
7: الأخبار المغربية.
3: ريم راديو.
7: الأخبار على مدار الساعة.
8: جددت كوت ديفوار أمام المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي مداخلة خلال هذا المؤتمر الذي انعقد مؤخرا في ماناغوا بنيكاراغوا، أبرز الوفد الإيفواري أن هذه المبادرة التي تحظى بدعم نحو 130 دولة من بينها 3 أعضاء دائمين في مجلس الأمن تتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة. وأبرز أن هذه المبادرة التي تعززت وجاهتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2797 المعتمد في 2025 تتميز بمراعاة خصوصيات الصحراء المغربية مما يتيح لساكنتها فرصة المشاركة الفعالة في تدبير الحياة السياسية والسوسيو اقتصادية للمنطقة. وعلى الصعيد السياسي، سجل الوفد أن هؤلاء السكان يختارون ممثليهم المحليين والوطنيين بكامل الحرية خلال مختلف الانتخابات الديمقراطية التي يتم إجراؤها في المملكة بشكل منتظم، مشيدا بمشاركة منتخبي الصحراء المغربية الذين تم انتخابهم خلال هذه الاقتراعات في أشغال لجنة 24.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: بالنسبة لزراعة الأشجار، لا يخفى على الجميع أن الكرة الأرضية كلها تتعاني من واحد الآفة ديال الاحتباس الحراري نتيجة تصاعد كمية ديال ثاني أكسيد الكربون بواحد الشكل كبير اللي أثر على طبقة الأوزون. الآن هذه العمليات ديال التشجير والمبادرات اللي تدار في جميع دول العالم بحيث زيادة المساحات المزروعة لما تتأثرش على الفرشة المائية وتتعطينا الأكسجين تتخفض درجة الحرارة. تنعرفوا احنا دابا احنا تحت الأشجار هنا مثلا كالشارع اللي تتكون تحت الشجرات يكون الجو بارد، وهذا تنعكس بالإيجاب لا على الحيوان ولا على الإنسان ولا على البيئة بشكل عام. فنتمنى من الله عز وجل الجميع يشارك في هذه الحملة إذا كانت شي حملة وطنية من أجل التشجير، وخاصة تواكبها حملة أخرى للحفاظ على الماء، لأن ما يمكنش نديروا التشجير بلا ماء، وخاصنا تواكبها واحد الحملة ديال الحفاظ على الماء، ترشيد استهلاك الماء.
10: المنافع ديال التشجير هي شنو نقول لك؟ أولا بعدا تتعطينا الأكسجين، ومن بعد بون تعطينا الاكسجين بالنسبه لينا حنايا، تعطينا الحياه. هو التشجير بالنسبه لي انا يعني هو مثابه الحياه بالنسبه للانسان. او ميم طون مثلا فاش تشوف مثلا الشجر قدامك وداكشي تشوف كل شيء خضر، تشوف الحياه كلها امل، كلها تفاؤل، كلها حب. اذا تتولي عندك واحد الطاقه ايجابيه اكثر واكثر، او ميم طون العين ديالك تتسرح، تشوف بعيد، تشوف كل شيء خضر، تشوف كل شيء زوين، وتدوز نهارها زوين، وبالتالي تدوز الشهر ديالها زوين، ومن بعد السنه كلها وحياتها كلها تدوزها زوينه.
11: فضاءنا الاخضر بالمغرب هو فضاء مهم جدا، يجب الاعتناء به ويجب إيلاؤه اهميه كبرى في ظل ما نعرفه من خصص فيما يخص التساقطات. وبالتالي في هذا الإطار أود أن أشير بأن هذا الفضاء الأخضر يتيح إيجابيات ومزايا عديدة تتوجه بالنسبة للناشئة والأطفال وجميع الفئات. وبالتالي في هذا الإطار يجب أن نحرص على هذا الفضاء الأخضر، يجب أن نهتم به، يجب أن نوليه عناية كبرى، وهذا يبدأ من خلال تربية الناشئة الصغيرة في المدارس وفي الثانويات وفي التعليم العالي أيضا.
7: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
8: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى المتسلقة العالمية نوال سفندلا إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. وجاء في برقية جلالة الملك: فقد علمنا ببالغ الاعتزاز بالإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقك لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين في أول سابقة تحققها امرأة مغربية بصعودها لهاتين القمتين العالميتين دفعة واحدة. وقال جلالة الملك: وإننا لنهنئك على هذا الإنجاز العالمي ورفعك للراية المغربية خفاقة في الأعالي، والذي بقدر ما جاء تتويجا لجهودك الدؤوبة وعزيمتك القوية فهو يؤكد كفاءة وقدرة المرأة المغربية على رفع التحديات في مختلف المجالات، ويعكس طموح وإرادة الشباب المغربية في تحقيق المزيد من المنجزات في المنافسات الرياضية القارية والدولية. وأضاف صاحب الجلالة: كما نبارك لك هذا التألق الرياضي المشرف الذي يضاف إلى المنجزات التي سبق لك تحقيقها بالتسلق أعلى القمم الجبلية في العالم في أوروبا وأمريكا وآسيا، وهو ما يجسد ما تتحلين به من إرادة وصبر وإصرار. وتابع جلالته: وإذ ندعو الله تعالى لك بموصول التوفيق والسداد وبالمزيد من التميز والعطاء في مشوارك الرياضي لنؤكد لك سابغ عطفنا وموصول رضانا.
7: إذاعة الأخبار المغربية،
3: ريم راديو.
7: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
12: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
13: أعلنت الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء، أعلنت أن إجمالي أعداد الحجاج هذا العام لسنة 1447 هجرية بلغ 1,707,301، منهم 1,546,655 حاجا وحاجة قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الهيئة قولها إن عدد الحجاج الذكور من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ 893,396 حاجا، بينما بلغ عدد الحاجات الإناث من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ 813,905 حاجات.
7: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
1: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
3: ريم راديو،
7: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: وزعت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى المبارك ضمن مبادرة فعاليات ترفيهية للأطفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وتنفذ هذه المبادرة في عدد من أحياء المدينة المقدسة والبلدات والقرى المحيطة بها استجابة لطلبات من مؤسسات مجتمعية محلية بهدف إدخال البهجة إلى قلوب الصغار والتخفيف من وطأة الظروف الميدانية الصعبة. وشهدت بوابات ومحيط المسجد الأقصى بعد صلاة العيد أجواء من الفرح والتفاعل، ووزعت طواقم الوكالة الهدايا والألعاب وكعك العيد على العائلات المتواجدة. وعبر الأهالي عن امتنانهم لهذه المبادرة التي منحت أطفالهم فرصة حقيقية للفرح والدخول في أجواء العيد، مؤكدين أن هذه الخطوات البسيطة في فكرتها والكبيرة
8: في أثرها تساعدهم على تجاوز ضغوط الحياة اليومية وتمنح أبنائهم ذكريات ترتبط بمسجدهم ومدينتهم. ويتضمن المشروع تنظيم فعاليات ترفيهية متكاملة في نحو 10 أحياء مقدسية تستهدف الأطفال من 4 سنة إلى 12 سنة، وتشمل الأنشطة توفير مساحات للمنتفخات والقلاع الهوائية وعروضا للمهرجين وركنا للرسم على الوجوه إلى جانب توزيع الهدايا الرمزية بهدف توفير مساحات آمنة تضمن للأسر المقدسية قضاء أوقات ممتعة وبما يرسخ الرسالة الإنسانية والاجتماعية للوكالة في دعم صمود المواطنين والحفاظ على الهوية العربية للمدينة.
3: غيم راديو،
12: الخبر من المصدر. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: ريم راديو،
12: أخبار المغرب والعالم.
14: بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا، سلط وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط الضوء على مرتكزات الرؤية الملكية تجاه إفريقيا، مضيفا أن الرؤية الملكية للقارة الإفريقية تقوم على 5 مرتكزات أساسية تتمثل في سياسة الانتماء والتفاؤل والثقة واعتماد مقاربة شمولية في العمل الخارجي وتقاسم التجارب مع البلدان الإفريقية، وكذا إطلاق مبادرات إقليمية كبرى تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأبرز السيد بوريطة في كلمته خلال هذا اللقاء أن المملكة تعتبر إفريقيا ليست مجرد فضاء مجاور أو خيارا استراتيجيا ظرفيا، بل انتماء كاملا وراسخا، مذكرا بخطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام القمة 28 للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، والذي أكد فيه جلالته أن إفريقيا قارتي وهي أيضا بيتي. كما استعرض السيد بوريطة المبادرات الإقليمية الكبرى التي تم إطلاقها تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لدعم التنمية والاستقرار في إفريقيا، وعلى رأسها المبادرة الأطلسية ومشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب الذي يشمل 13 بلدا إفريقيا مطلا على الساحل الأطلسي.
12: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
12: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
3: غيم راديو.
12: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيم راديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: غيم راديو،
12: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
12: إذاعة الأخبار المغربية.
15: تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية، والهدف ضمان نظافة مختلف أحياء مدينة الدار البيضاء وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. هذه التعبئة تندرج في إطار عملية عيد الأضحى النظيف 2026 المنظمة هذه السنة تحت شعار نظافة مدينتنا تكمل فرحة عيدنا.
16: اول حاجه كنبداو بعمليات ديال التحسيس 8 ايام قبل العيد، فقمنا بعمليات تحسيس مكثفه في جميع العمالات، وكذلك فرقنا ما يقارب 120 طن ديال اكياس بلاستيكيه في جميع بالمجان في جميع مقاطعات جماعات الدار البيضاء. كاين واحد تجنيد مكثف لعمال النظافه من يومين قبل من العيد، وكذلك 3 ايام قبل العيد. كلنا كنرفعوا التحدي باش الدار البيضاء تبقى نقيه في اقل من 24 ساعه.
17: هاد لوبيراسيون كتم بتنسيق التام مع شركة كازا بيئة ومجلس الدار البيضاء باش المواطن البيضاوي مع العشية يخرج يلقى أزقة والشوارع نقيين.
15: وبحسب الدار البيضاء للبيئة فقد تم وضع خطة عمل متكاملة تشمل تكثيف عمليات جمع النفايات المنزلية ومخلفات الأضاحي إلى جانب تعزيز جاهزية مراكز التحويل والبنيات الخاصة بمعالجة النفايات والمطرح المراقب بمديونة لاستيعاب التدفقات الكبيرة التي تعرفها المدينة خلال هذه المناسبة.
3: غيم راديو.
12: الخبر من المصدر.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
3: في إطار فعالية الدورة الثالثة لمعرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية بالرباط، قدمت الصحفية والمنتجة نادية لارغيت النسخة الخاصة بالهواتف المحمولة من لعبتها ألف وسؤال واحد حول المغرب. اللعبة ترجمت إلى 7 لغات، ومن دواعي الفخر الكبير أن من بينها اللغة الأمازيغية، وقد أطلقت اللعبة بصيغة مجانية ومفتوحة للجميع بمحتوى عالي الجودة. هذا العمل يعد ثمرة جهود فريق من المتخصصين في مجالات مختلفة، منها الفنون والثقافة والسينما والجغرافيا والتاريخ والرياضة.
4: الأهم اللي دير فيه هو أن بغينا لابليكاسيون تكون خفيفة صغيرة، دونك لابليكاسيون أبل 50 ميجا، يعني ما غتكلفش واحد لاكاجي كبيرة، وما كتحتاجش لا كونيكسيون انترنيت في الفونكسيونمون ديالها، وحتى في الاحترام ديال الخصوصيات ديال المستعملين ديال لابليكاسيون ما كنكوليكتيوش لي زانفورماسيون، يعني اي واحد كيانستالي لابليكاسيون كيبدا يلعب.
3: هذه اللعبة التي تم تطويرها بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل تأتي عقب النجاح الذي حققته نسختها الورقية التي صدرت مطلع سنة 2023 بطبعة أولى بلغت 4000 نسخة.
5: هذا العمل استغرق منا يعني بزاف ديال الوقت وبزاف ديال الجهد، وكنا كفريق متكامل اشتغلنا كاملين عليه، وباش يخرج في هذه الصيغه هذه اللي كاملي كنفتخروا بها كمغاربه.
6: تنلاحظوا بان اغلبيه اعضاء الجاليه المغربيه بالخارج كاين عندهم واحد الرغبه، خصوصا الجيل الثاني والثالث، عندهم رغبه التعرف على تاريخ الوطن، على مكونات هذا الوطن، على الثقافه المغربيه. لهذا هذه اللعبه من غتساعد في هذا الاطار باش يعني تتجاوب على التساؤلات ديال ابناء الجاليه المغربيه الخارج، كل خصوصا ان بعيد 7 لغات.
3: هذه المبادرة الترفيهية والتربوية التي تنخرط في صميم العصر الرقمي تهدف إلى تعزيز نشر الموروث الثقافي الوطني على نطاق أوسع.
2: ريم راديو.
1: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو. ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على ضوء معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني زوال أمس من توقيف المشتبه فيها الرئيسي في واقعة تحريض طفل قاصر على استهلاك مادة يشتبه في كونها مسكرة، والتي شكلت موضوع تسجيل فيديو تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن صالح الأمن الوطني كانت قد تفاعلت بجدية كبيرة مع تسجيل الفيديو الذي أظهر تحريض شخصين لطفل قاصر على استهلاك مادة يشتبه في كونها مشروبا كحوليا، حيث تم تحديد هويتهما وتوقيف أحدهما خلال عملية أمنية جرى تنفيذها بدوار الخصاص مامالي الواد بالقرب من مدينة بن سليمان، وذلك بتنسيق ميداني مع عناصر الدرك الملكي المختصة ترابيا. كما أظهرت الأبحاث الأولية يضيف المصدر ذاته أن المشبه فيهما شقيقان وأن الطفل ضحية هاته الواقعة ابن شقيقهما الثالث الذي يبلغ من العمر 6 سنوات حيث جرى توقيف أحدهما وتحديد هوية شقيقه الثاني بشكل كامل في أفق توقيفه بدوره. وخلص البلاغ إلى أنه يجري حاليا إخضاع الموقوف للبحث القضائي من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية علاوة على تحديد تاريخها وكافة المشاركين فيها بشكل كامل.
2: غيم راديو.
8: أخبار المغرب والعالم.

0: وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 47400 هجرية 26200 ميلادية، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله فأصدر عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 1376 شخصا. وفيما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة العدل بهذا الخصوص. بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 47400 هجرية 26200 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 1356 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1195 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 13 نزيلة، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 1180 نزيلة، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد، تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل واحد. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة صراح وعددهم 161 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 63 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 4 أشخاص، العفو من الغرامة لفائدة 78 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 15 شخصا، العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة شخص واحد، المجموع 1356. وبهذه المناسبة السعيدة أبى جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية، ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 20 شخصا، وذلك على النحو التالي: العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة نازلين، العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 12 نزيلة، التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 6 نزلاء، المجموع العام 1376. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب. والسلام.
3: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة.
5: Sous le haut patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 maalem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bona, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmine Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: قال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للمنظمة الأممية المنعقد ما بين 25 و 27 مايو الجاري بماناغوا في نيكاراغوا، إن الإبقاء على قضية الصحراء المغربية ضمن أجندة هذه اللجنة يعد أمرا متجاوزا. وفي هذا الصدد أبرز السيد هلال أن الإبقاء على إدراج هذه القضية ضمن أجندة لجنة 24 يعد انتهاكا للمادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بأولوية مجلس الأمن على الهيئات الفرعية للجمعية العامة، مسجلا أنها تعد كذلك بشكل أكثر حدة اليوم، لا سيما في ظل الدينامية الدبلوماسية غير المسبوقة التي يعرفها ملف الصحراء منذ تبني القرار 2797. وأضاف السفير أن مجلس الأمن ومن خلال قراره رقم 2797 رسم معالم الطريق بتيسير من المبعوث الشخصي الأمين العام الأممي وبمساعدة قيمة من الولايات المتحدة، إذ كرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الأساس الوحيد والأوحد الجاد وذا المصداقية من أجل التوصل إلى تسوية نهائية. وجدد تأكيد مسؤولية الأطراف الأربعة المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليزاريو في هذه العملية السياسية. وفي هذا السياق أكد أنه قد ول وقت المراوغات والخطابات الإيديولوجية المتجاوزة والمقاربات الاعتيادية التي أبقت هذا النزاع طيلة عقود في مأزق مسدود، وحان وقت العملي والمبادرات الشجاعة التي ينتظرها مجلس الأمن من الأطراف الأربعة وخاصة الجزائر والبوليزاريو. وفي هذا الصدد صرح السيد هلال أن المغرب من جهته ربط الفعل بالقول، فغدات اعتماد القرار رقم 2797 قدم عرضا مفصلا لمخططه للحكم الذاتي، ممهدا بذلك السبيل أمام مناخ واعد في إطار جلسات النقاشات المنعقدة في واشنطن ومدريد.
1: غيم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
7: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
8: أكد الدولي المغربي إبراهيم دياز أن أسود الأطلس قادرون على تحقيق أشياء عظيمة خلال نهائيات كأس العالم المقبلة، مشيدا بجودة الأداء والروح الجماعية التي تميز المنتخب المغربي. لاعب ريال مدريد أوضح في حوار صحفي أن المغرب يمتلك جيلا موهوبا قادرا على مقارعة كبريات المدارس الكروية العالمية، امتدادا للمسار التاريخي الذي بصم عليه الفريق في مونديال قطر 2022. وقال إبراهيم دياز: نمارس كرة قدم الشارع، نلعب من أجل المتعة ونتبادل الكرات الثنائية السريعة وانتو، ونتفوق في المواجهات الفردية واحد ضد واحد، نحن قادرون على تحقيق أشياء عظيمة. وسلط لاعب خط الوسط الهجومي للنادي الملكي الذي أضحى أحد الركائز الأساسية لأسود الأطلس منذ اختياره تمثيل المغرب عام 2024، سلط الضوء على التماسك والانسجام الكبيرين اللذين يسودان داخل المجموعة الوطنية. وكان المغرب قد صنع التاريخ خلال كأس العالم قطر 2022 بعدما أصبح أول منتخب إفريقي وعربي يبلغ نصف نهائي البطولة عقب إقصائه منتخبي إسبانيا والبرتغال. ويعد إبراهيم دياز اليوم من بين أبرز الأسماء المعول عليها لحمل طموحات الكرة المغربية في المونديال القادم، حيث تسعى المملكة إلى تكريس مكانتها ضمن المنتخبات الأكثر تنافسية على الساحة الدولية.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد يؤكد بمجلس المستشارين أن المناظرة الوطنية للتخييم التي انعقدت في نوفمبر 2025 أسست لمرحلة جديدة في تدبير التخييم بالمغرب، قوامها الانتقال من منطق التدبير الموسمي إلى منطق سياسة عمومية مستدامة في مجال التخييم التربوي. وأبرز الوزير خلال جوابه عن سؤالين شفويين حول واقع التخييم أن المناظرة شكلت كذلك محطة مؤسساتية وتشاورية هامة لإعادة قراءة واقع التخييم بالمغرب واستشراف نموذج جديد للمخيمات التربوية يقوم على الجودة والسلامة والإنصاف المجالي والتجديد البيداغوجي. وأوضح السيد بن سعيد أنه تم التعامل مع مخرجات هذه المناظرة بمنهجية عملية تقوم على تصنيف التوصيات حسب طبيعتها ودرجة قابليتها للتنفيذ، مسجلا أنه تم حصر 90 توصية موزعة على محاور كبرى، منها التشريعات والقوانين والبنية التحتية والتكوين والتأطير والشراكة والحفظ.
3: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية.
10: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
3: غيم راديو. الخبر من المصدر.
11: رمى حجاج بيت الله الحرام يوم الخميس ثاني أيام عيد الأضحى أول أيام التشريق الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، تأسيا واتباعا بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسط منظومة خدمية وأمنية متكاملة وإجراءات تنظيمية دقيقة سهلت انسيابية حركة الحشود داخل منشأة الجمرات. وجاءت عملية الرمي وفق خطة تفويج محكمة نفذت بتعاون وتنسيق بين مختلف الجهات المعنية وبمتابعة ميدانية فورية أسهمت في تحقيق أعلى درجات السلامة والأمان للحجاج وتمكينهم من أداء نسكهم في أجواء تسودها الطمأنينة والسكينة حسب وكالة الأنباء السعودية. ويواصل الحجاج إقامتهم في مشعر منى خلال أيام التشريق لإكمال نسكهم مع جواز التعجل في ثانيها لمن أراد، امتثالا لقوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى.
3: أخبار المغرب والعالم.
8: شهدت مدينة الدار البيضاء خلال يوم العيد تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية، الهدف ضمان نظافة مختلف أحياء العاصمة الاقتصادية وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. في هذا السياق تمت تعبئة آلاف العمال والعاملات الميدانيين عبر مختلف مقاطعات المدينة 16 إلى جانب أسطول مهم من الشاحنات والآليات والتجهيزات المتخصصة في الجمع والتنظيف والغسل والتعقيم، وذلك تحت إشراف جماعة الدار البيضاء وشركة التنمية المحلية الدار البيضاء للبيئة، وبتنسيق مع السلطات المحلية والشركتين المفوض لهما قطاع النظافة أرما وأفيردا. هذه التعبئة تندرج في إطار عملية عيد الأضحى النظيف 2026 المنظمة هذه السنة تحت شعار نظافة مدينتنا تكمل فرحة عيدنا، والتي ترم ترسيخ وعي جماعي بأهمية احترام توقيت إخراج النفايات واستعمال الأكياس المخصصة واعتماد الفرز السليم للنفايات والحفاظ على نظافة الفضاءات العمومية خلال هذه المناسبة المباركة. وبهذه المناسبة أكدت مسؤولة التواصل بشركة التنمية المحلية الدار البيضاء للبيئة سكينة فارس أن الشركة أطلقت على غرار باقي السنوات قبل 8 أيام بتنسيق مع مختلف المتدخلين حملة تحسيسية واسعة تروم تعزيز السلوكيات البيئية المسؤولة وترسيخ ثقافة المحافظة على نظافة الفضاءات العمومية. سكينة فارس أوضحت في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذه الحملة شملت أنشطة ميدانية وتحسيسية بمختلف عمالات ومقاطعات المدينة إلى جانب اعتماد وسائل تواصل رقمية متعددة، وأبرزت أنه تم توزيع حوالي 120 طنا من الأكياس القابلة للتحلل المخصصة لجمع مخلفات الأضحية بشكل مجاني لفائدة الساكنة، وذلك بغية تشجيع السلوكيات البيئية المسؤولة وتسهيل عمليات الجمع والتدبير، مشيرة إلى أن الهدف هو ضمان نظافة العاصمة الاقتصادية للمملكة في أقل من 24 ساعة.
3: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد يؤكد بمجلس المستشارين أن المناظرة الوطنية للتخييم التي انعقدت في نوفمبر 2025 أسست لمرحلة جديدة في تدبير التخييم بالمغرب، قوامها الانتقال من منطق التدبير الموسمي إلى منطق سياسة عمومية مستدامة في مجال التخييم التربوي. وأبرز الوزير خلال جوابه عن سؤالين شفويين حول واقع التخييم أن المناظرة شكلت كذلك محطة مؤسساتية وتشاورية هامة لإعادة قراءة واقع التخييم بالمغرب واستشراف نموذج جديد للمخيمات التربوية يقوم على الجودة والسلامة والإنصاف المجالي والتجديد البيداغوجي. وأوضح السيد بن سعيد أنه تم التعامل مع مخرجات هذه المناظرة بمنهجية عملية تقوم على تصنيف التوصيات حسب طبيعتها ودرجة قابليتها للتنفيذ، مسجلا أنه تم حصر 90 توصية موزعة على محاور كبرى منها التشريعات والقوانين والبنيات التحتية والتكوين والتأطير والشراكة والحضارة.
3: الخبر من المصدر ريم راديو.
12: تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على ضوء معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني زوال أمس من توقيف المشتبه فيها الرئيسي في واقعة تحريض طفل قاصر على استهلاك مادة يشتبه في كونها مسكرة، والتي شكلت موضوع تسجيل فيديو تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني كانت قد تفاعلت بجدية كبيرة مع تسجيل الفيديو الذي أظهر تحريض شخصين لطفل قاصر على استهلاك مادة يشتبه في كونها مشروبا كحوليا، حيث تم تحديد هويتهما وتوقيف أحدهما خلال عملية أمنية جرى تنفيذها بدوار الخصاص مامالي الواد بالقرب من مدينة بن سليمان، وذلك بتنسيق ميداني مع عناصر الدرك الملكي المختصة ترابيا. كما أظهرت الأبحاث الأولية، يضيف المصدر ذاته أن المشبه فيهما شقيقان، وأن الطفل ضحية هاته الواقعة ابن شقيقهما الثالث الذي يبلغ من العمر 6 سنوات، حيث جرى توقيف أحدهما وتحديد هوية شقيقه الثاني بشكل كامل في أفق توقيفه بدوره. وخلص البلاغ إلى أنه يجري حاليا إخضاع الموقوف للبحث القضائي من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، علاوة على تحديد تاريخها وكافة المشاركين فيها بشكل كامل.
1: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
13: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone, avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Nimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservé dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendance.
1: Rime Radio.
3: Rime Radio. نشرة الأخبار على ريم راديو.
14: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة، أنتيغوا وبربودا تجدد تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي. أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة، كومنولث دومينيكا تشيد بالدينامية الدولية الداعمة لسيادة المغرب على صحرائها. شرق أوسطيا، هيئات اقتصادية دولية تحذر من نقص حاد في الوقود خلال الصيف إذا بقي مضيق هرمز مغلقا. أهلا بكم من جديد. البداية إذن بملف الصحراية المغربية. وأمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة، جددت أنتيغوا وبربودا تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، وصفة إياها بالأساس الواقعية من أجل التوصل إلى تسوية دائمة للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. شيماء جبران.
12: أكد السفير الممثل الدائم لدومينيكا لدى الأمم المتحدة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة مؤخرا في ماناغوا بنياغاراغوا، أن هذه الدينامية تتجسد في افتتاح قنصليات عامة بكل من العيون والداخلة، وكذا توسيع الأنشطة القنصلية والسياسية والاقتصادية لعدد من الدول بالأقاليم الجنوبية للمملكة. كما أشاد بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن رقم 2797 سنة 2025، معتبرا أنه أفضى زخما جديدا على المسار السياسي القائم حصريا على مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. وسلط الدبلوماسي الضوء على الخصوص على المناقشات التي جمعت المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، والتي نظمت في كل من واشنطن ومدريد على أساس المقترح المغربي للحكم الذاتي. كما أعرب عن دعم بلاده لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام

0: أبرز سفير دومينيكا الدينامية التنموية والسوسيو اقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة بفضل النموذج التنموي الجديد الذي أطلقه المغرب سنة 2015.
1: من جانبها جددت كوت ديفوار أمام المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها الكامل لمبادرتها الحكمية الذاتية التي تقدم بها المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي مداخلة خلال هذا المؤتمر الذي انعقد في ماناغوا بنيكاراغوا، أبرز الوفد الإيفواري أن هذه المبادرة التي تحظى بدعم نحو 130 دولة من بينها 3 أعضاء دائمين في مجلس الأمن تتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة. وأبرز أن هذه المبادرة التي تعززت وجهتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2797 المعتمد في 2025 تتميز بمراعاة خصوصيات الصحراء المغربية، مما يتيح لساكنتها فرصة المشاركة الفعالة في تدبير الحياة السياسية والسوسيو اقتصادية للمنطقة. هذا وأشادت كومنولث دومينيكا أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة بالدينامية الدولية المتنامية داعمة للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمغرب على صحرائها. عودة لشيماء جبران.
0: في مداخلة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد في ماناغوا بنياغاراغوا، أبرزت ممثلة وفد أنتيغوا وبربودا أن هذه المبادرة التي تتماشى مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة توصف بالجادة وذات المصداقية في القرارات المتتالية لمجلس الأمن الدولي. وفي هذا الإطار سلطت المتدخلة الضوء على الدينامية الدولية المتنامية الداعمة للمخطط المغربي للحكم الذاتي، مما يعكس برأيها اعترافا متزايدا بالمقاربة البراغماتية والمتبصرة التي تنهجها المملكة من أجل تسوية هذا النزاع الإقليمي الذي طال أمدها. من جانب آخر، جددت الدبلوماسية تأكيد دعم بلادها للعملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل وواقعي وبراغماتي ودائم لهذا النزاع المفتعل، مجددة بالمناسبة ذاتها تشبث أنتيغوا وبربودا بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، لا سيما التسوية السليمة للنزاعات واحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية. كما رحبت بالجهود الموصولة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية ستيفان دي ميستورا في أفق تسهيل الحوار بين الأطراف والدفع قدما بالعملية السياسية. وعبرت المتدخلة أيضا عن دعم بلادها لصيغة الموائد المستديرة التي تجمع المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، مبرزة أنه لا يمكن التوصل إلى حل متفاوض بشأنه إلا من خلال الالتزام المستمر في إطار من الواقعية والتوافق وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
1: جرى بباليرمو جنوب إيطاليا تسليط الضوء على الدعم الثابت الذي قدمه المغرب لحركة التحرر في إفريقيا، وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا. كما أشاد المشاركون في هذا اللقاء الذي نظمته القنصلية العامة للمغرب بباليرمو بمقر الجمعية الجهوية الصقلية بريادة المملكة في تعزيز الحوار والتعاون بين بلدان وشعوب القارة الإفريقية. وفي هذا السياق أكدت القنصل العام للمغرب بباليرمو مريم ناصف أن الإرث الذي راكمته المملكة لا يزال يلهم سياستها الإفريقية من خلال وضعي الإنسان في صلب عملها لفائدة القارة تحت القيادة المتبصرة لصاحبي الجلالة الملك محمد السادس. الخبر المغربي من موريتانيا، حيث قامت قوات خفر السواحل أمس باعتراض زورق قادم من غامبيا وعلى متنه 123 شخصا مرشحين للهجرة غير النظامية. وأوضح بلاغ لقوات خفر السواحل أن هذه العملية التي نفذت في حدود الساعة 10 صباحا بتوقيت غرينتش تندرج في إطار مهام الرقابة والإنقاذ في المياه الخضراء الخاضعة للسيادة الوطنية، مشيرا إلى

0: أن الأشخاص الموقوفين من بينهم نساء وقاصرون ينحدرون من بلدان السنغال، غامبيا، غينيا، كوناكري، بوركينا فاسو، نيجيريا وكوديفوار. وأفاد المصدر ذاته بأنه تم تعامل مع المهاجرين الموقوفين وفق الإجراءات القانونية والإنسانية المعمول بها. شرق أوسطيا، حذرت منظمات دولية من بينها صندوق النقد الدولي والوكالة الدولية للطاقة ومنظمة التجارة العالمية من خطر حدوث نقص في النفط هذا الصيف، إذا لم تعد حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز إلى طبيعتها بسرعة. وقال رؤساء المنظمات الدولية الثلاث في بيان مشترك إن مخزونات النفط العالمية تتقلص بوتيرة قياسية بسبب الخسارة الكبيرة في الشحنات التي تمر عبر مضيق هرمز، وإنه إذا لم تعد حركة الملاحة البحرية إلى طبيعتها فإن الانخفاض السريع والمستمر في المخزونات العالمية قبل ذروة الطلب الصيفي في نصف الكرة الشمالية سيمثل خطرا متزايدا على أمن الطاقة وأوضاع السوق وبشكل أوسع قدرة الاقتصاد على الصمود. ثقافيا، افتتحت مساء أمس بباريس فعالية الدورة الثانية من مهرجان أندلسيات باحتفاء خاص بالمغرب من خلال برمجة متميزة تحتفي بغنى وتنوع التراث الموسيقي العربي الأندلسي للمملكة. بقية التفاصيل في سياق التقرير التالي.
1: بباريس افتتحت فعالية الدورة الثانية من مهرجان أندلسيات باحتفاء خاص بالمغرب من خلال برمجة متميزة تحتفي بغنى وتنوع التراث الموسيقي العربي الأندلسي للمملكة. أمسية الافتتاح أحياها الفنان علي الرباحي الذي سافر بالجمهور في رحلة روحية وموسيقية امتزجت فيها رسانة الموسيقى الأندلسية بنفحات المديح والسماع الصوفي.
2: نحن جد سعداء بوجودنا بعاصمة الأنوار باريس لنحيي مع في هذا المعهد يعني المعروف الشهير معهد العالم العربي اللي هو لا يقف فوق رقه للفنانون الذين لهم باع طويل، وجيت سعيد بوقوفي إلى جانب مجموعة من الإخوة العازفين والمنشدين المرموقين في الساحة الوطنية والدولية.
3: والحاجة حنا جينا هنا باش نمثلوا الهوية المغربية ديالنا أحسن تمثيل، وثاني حاجة أنا بالنسبة لي كنعطي الصورة ديال الشاب المغربي اللي مازال إلى يومنا هذا في 2026 متشبث بهذه الهوية المغربية، بالإضافة إلى الشيوخ ديالنا اللي هما حنا امتداد ديالهم وهما الأصل.
1: ويطمح هذا المهرجان المنظم إلى غاية 3 يونيو المقبل بمعهد العالم العربي بشراكة مع جمعية هواة الموسيقى الأندلسية بالمغرب إلى تعريف الجمهور بمختلف التعبيرات الموسيقية المنبثقة عن الموروث الأندلسي المغربي الأصيل. الموسيقى الأندلسية تحمل في جوهرها بعدا صوفيا مهما، وجوق الفنان علي الرباحي قدم حفلا تلتقي فيه الروحانيات بالتقاليد الأندلسية العريقة، ولهذا فإن مهرجان أندلسيات يعد موعدا دوليا بارزا يتيح تقريب مغاربة باريس من تراثهم الموسيقي العربي الأندلسي. هذا الموعد الفني المنظم للاحتفاء بعيد الأضحى المبارك شكل أيضا فرصة للقاء أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج ومشاطرتهم القيم الروحية والثقافية لهذا الإرث العريق.
0: أخيرا في الميدان الرياضي، استعدادا لكأس العالم 2026، فاز المنتخب العراقي لكرة القدم على منتخب أندورا أمس بهدف نظيف في المباراة الودية التي احتضنها ملعب مونتليفي في مدينة جيرونا الإسبانية. هدف المباراة الوحيدة كان من توقيع المهاجم علي يوسف في الدقيقة 21، ويتضمن المعسكر الإعدادي للمنتخب العراقي مباراة ودية ثانية يوم 4 يونيو المقبل ضد منتخب إسبانيا بطل أوروبا، قبل أن يغادر بعد يوم واحد إلى مدينة شيكاغو ومواجهة منتخب فنزويلا في 9 يونيو. ووضعت قرعة نهائيات كأس العالم التي تستضيفها الولايات المتحدة، كندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبل. المنتخب العراقي في المجموعة 9 إلى جانب منتخبات فرنسا والنرويج والسنغال. رياضيا أيضا، أعلن المجلس الإداري لاتحاد الإمارات لكرة القدم اليوم إنهاء التعاقد مع مدرب المنتخب الوطني الأول كوزيمين أولاريو وجهازه التقني المساعد، وذلك بعد انتهاء مهمتهم مع المنتخب خلال الفترة الماضية. وأكد الاتحاد في بيان رسمي أنه سيعلن خلال الفترة المقبلة عن المدرب الجديد الذي سيتولى قيادة المنتخب الوطني الأول استعدادا للاستحقاقات الكروية المقبلة. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
4: ريم راديو،
5: الإذاعة الأقرب إليكم.
4: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
6: تم بالرباط التوقيع على 3 مشاريع جديدة في إطار برنامج دعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب المندرج في إطار التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي.
7: تمت عملية توقيع بعض الاتفاقيات في إطار تنزيل اتفاقية الإطار ما بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي التي وقعها السيد الوزير وزير الشباب والثقافة والتواصل مع سفير الاتحاد الأوروبي. هذه الاتفاقية اللي كتهم الدعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب.
6: ترأس وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد وسفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب ديميتير دانشيف حفل التوقيع على هذه المشاريع مع مؤسسة أفريكاليا والمعهد الثقافي الألماني ومؤسسة هيبة والرامية إلى تعزيز منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية كرافعة للتنمية الاقتصادية والإدماج الاجتماعي للشباب. هذا التوقيع يندرج في إطار تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية والتعاون القائم مع الفاعلين في المنظمات غير الحكومية والمعاهد الثقافية الأوروبية مهم للغاية. وتدعم هذه المشاريع المنبثقة من طلب تقديم مقترحات المبدعين الشباب المغاربة بشكل مباشر من خلال مواكبة مشاريعهم وإبداعهم المشترك مع شركاء أوروبيين ومساعدتهم على الحصول على المعلومة.
4: ريم راديو،
5: الخبر من المصدر.
8: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
9: في إطار فعالية الدورة الثالثة لمعرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية بالرباط، قدمت الصحفية والمنتجة نادية لارغيت النسخة الخاصة بالهواتف المحمولة من لعبتها ألف وسؤال واحد حول المغرب. اللعبة ترجمت إلى 7 لغات، ومن دواعي الفخر الكبير أن من بينها اللغة الأمازيغية، وقد أطلقت اللعبة بصيغة مجانية ومفتوحة للجميع بمحتوى عالي الجودة. هذا العمل يعد ثمرة جهود فريق من المتخصصين في مجالات مختلفة منها الفنون والثقافة والسينما والجغرافيا والتاريخ والرياضة.
10: أهم لدي فيه وأنا بغينا الابليكاسيون تكون خفيفة صغيرة، دونك الابليكاسيون أبل 51 ميجا، يعني ما غتكلفش واحد لاكاجي كبيرة وما كتحتاجش لاكونيكسيون انترنت في الفونكسيونمون ديالها، وحتى في الاحترام ديال الخصوصيات ديال المستعملين ديال الابليكاسيون ما كنكوليكتيوش لي زانفورماسيون، يعني اي واحد كيانستالي الابليكاسيون كيبدا يلعب.
9: هذه اللعبة التي تم تطويرها بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل تأتي عقب النجاح الذي حققته نسختها الورقية التي صدرت مطلع سنة 2023 بطبعة أولى بلغت 4000 نسخة.
11: هذا العمل استغرق منا يعني بزاف ديال الوقت وبزاف ديال الجهد، وكنا كفريق متكامل اشتغلنا كاملين عليه، وباش يخرج في هذه الصيغه هذه اللي كاملين كنفتخروا بها كمغاربه.
12: تنلاحظوا بان اغلبيه اعضاء الجاليه المغربيه بالخارج كاين عندهم واحد الرغبه خصوصا الجيل الثاني والثالث عندهم رغبه التعرف على تاريخ الوطن، على مكونات هذا الوطن، على الثقافه المغربيه. لهذا هذه اللعبه تنظن غتساعد في هذا الاطار باش يعني تتجاوب على التساؤلات ديال ابناء الجاليه المغربيه الخارج في كل، خصوصا انها بعيد بسبعه لغات.
9: هذه المبادرة الترفيهية والتربوية التي تنخرط في صميم العصر الرقمي تهدف إلى تعزيز نشر الموروث الثقافي الوطني على نطاق أوسع.
4: ريم راديو.
13: ريم راديو.
4: الخبر من المصدر.
9: القنصلية العامة للمغرب بمدريد نظمت يوم الأبواب المفتوحة لفائدة المواطنين المغاربة الذين يتعذر عليهم إنجاز مساطرهم الإدارية خلال أيام العمل، وذلك لتمكينهم من الاستفادة من أفضل الظروف من مختلف الخدمات القنصلية الأساسية. هذه العملية تندرج في إطار سياسة القرب وتحسين الخدمات القنصلية الموجهة للمغاربة المقيمين بالخارج، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى تقريب الإدارة من مغاربة العالم، وتفعيلا لتوجيهات وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج الرامية إلى الارتقاء بالخدمات القنصلية.
14: جينا اليوم لهنايا للقنصليه باش نصاوب باسبورتي على حساب التسويه الجماعيه. الاخ ديالي كان محتاج باسبورتي وما كانش عنده، ومعدلوا معنا بزاف، عاونونا.
15: جينا على اساس بان باش نصوبوا واحد الباسبور ولا كارت ناسيونال لبنيته في اطار ان شاء الله بحول الله دابا الصيف على حساب العطله الصيفيه. كلشي في المستوى الصراحه الله.
9: هذه المبادرة تعكس التزام القنصلية العامة للمملكة المغربية بمدريد المتواصل بتعزيز سياسة القرب من المواطنين المغاربة من خلال توفير مواكبة إدارية فعالة ميسرة ومتكيفة مع احتياجاتهم.
5: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
4: ريم راديو.
13: ريم راديو.
5: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة، أنتيغوا وبربودا تجدد تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي. أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة، كومنولث دومينيكا تشيد بالدينامية الدولية الداعمة لسيادة المغرب على صحرائها. شرق أوسطيا، هيئات اقتصادية دولية تحذر من نقص حاد في الوقود خلال الصيف إذا بقي مضيق هرمز مغلقا. أهلا بكم من جديد. البداية إذن بملف الصحراء المغربية. وأمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة، جددت أنتيغوا وبربودا تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، وصفة إياها بالأساسية الواقعية من أجل التوصل إلى تسوية دائمة للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. شيماء جبران.
16: أكد السفير الممثل الدائم لدومينيكا لدى الأمم المتحدة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة مؤخرا في ماناغوا بنياغاراغوا، أن هذه الدينامية تتجسد في افتتاح قنصليات عامة بكل من العيون والداخلة، وكذا توسيع الأنشطة القنصلية والسياسية والاقتصادية لعدد من الدول بالأقاليم الجنوبية للمملكة. كما أشاد بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن رقم 2797 سنة 2025، معتبرا أنه أفضى زخما جديدا على المسار السياسي القائم حصريا على مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. وسلط الدبلوماسي الضوء على الخصوص على المناقشات التي جمعت المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، والتي نظمت في كل من واشنطن ومدريد على أساس المقترح المغربي للحكم الذاتي. كما أعرب عن دعم بلاده لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية المغربية ستيفان دي ميستورا ولجهود الولايات المتحدة الرامية إلى تيسير هذا المسار، داعيا كافة الأطراف إلى اغتنام هذه الفرصة التاريخية للتوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي المستمر منذ نصف قرن. وجددت دومينيكا من جهة أخرى التأكيد على أهمية احترام وقف إطلاق النار، مشيدة بالتزام المغرب المتواصل لفائدة الاستقرار وكذا بتعاونه الكامل مع بعثة البنورسو. وفي ختام مداخلته أبرز سفير دومينيكا الدينامية التنموية والسوسيو-اقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة بفضل النموذج التنموي الجديد الذي أطلقه المغرب سنة 2015.
0: من جانبها جددت كوت ديفوار أمام المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها الكامل لمبادرة الحكمية الذاتية التي تقدم بها المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي مداخلة خلال هذا المؤتمر الذي انعقد في ماناغوا بنيكاراغوا، أبرز الوفد الإيفواري أن هذه المبادرة التي تحظى بدعم نحو 130 دولة من بينها 3 أعضاء دائمين في مجلس الأمن تتوافق مع القانونية الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة. وأبرز أن هذه المبادرة التي تعززت وجهتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2797 المعتمد في 2025 تتميز بمراعاة خصوصيات الصحراء المغربية، مما يتيح لساكنتها فرصة المشاركة الفعالة في تدبير الحياة السياسية والسوسيو-اقتصادية للمنطقة. هذا وأشادت كومنولث دومينيكا أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة بالدينامية الدولية المتنامية داعمة للوحدة الترابية والسياسية الوطنية للمغرب على صحرائها. أعود لشيماء جبران.
16: في مداخلة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد في ماناغوا بنياغاراغوا، أبرزت ممثلة وفد أنتيغوا وبربودا أن هذه المبادرة التي تتماشى مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة توصف بالجادة وذات المصداقية في القرارات المتتالية لمجلس الأمن الدولي. وفي هذا الإطار سلطت المتدخلة الضوء على الدينامية الدولية المتنامية الداعمة للمخطط المغربي للحكم الذاتي، مما يعكس برأيها اعترافا متزايدا بالمقاربة البراغماتية والمتبصرة التي تنهجها المملكة من أجل تسوية هذا النزاع الإقليمي الذي طال أمدها. من جانب آخر جددت الدبلوماسية تأكيد دعم بلادها للعملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل وواقعي وبراغماتي ودائم لهذا النزاع المفتعل، مجددة بالمناسبة ذاتها تشبث أنتيغوا وبربودا بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة لا سيما التسوية السليمة للنزاعات واحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية. كما رحبت بالجهود الموصولة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية ستيفان دي ميستورا في أفق تسهيل الحوار بين الأطراف والدفع قدما بالعملية السياسية. وعبرت المتدخلة أيضا عن دعم بلادها لصيغة الموائد المستديرة التي تجمع المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، مبرزة أنه لا يمكن التوصل إلى حل متفاوض بشأنه إلا من خلال الالتزام المستمر في إطار من الواقعية والتوافق وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
0: جرى بباليرمو جنوب إيطاليا تسليط الضوء على الدعم الثابت الذي قدمه المغرب لحركة التحرر في إفريقيا، وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا. كما أشاد المشاركون في هذا اللقاء الذي نظمته القنصلية العامة للمغرب بباليرمو بمقر الجمعية الجهوية الصقلية بريادة المملكة في تعزيز الحوار والتعاون بين بلدان وشعوب القارة الإفريقية. وفي هذا السياق أكدت القنصل العام للمغرب بباليرمو مريم ناصف أن الإرث الذي راكمته المملكة لا يزال يلهم سياستها الإفريقية من خلال وضعي الإنسان في صلب عملها لفائدة القارة تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. الخبر المغربي من موريتانيا، حيث قامت قوات خفر السواحل أمس باعتراض زورق قادم من غامبيا، وعلى متنه 123 شخصا مرشحين للهجرة غير النظامية. وأوضح بلاغ لقوات خفر السواحل أن هذه العملية التي نفذت في حدود الساعة 10 صباحا بتوقيت غرينتش تندرج في إطار مهام الرقابة والإنقاذ في المياه الخاضعة للسيادة الوطنية، مشيرا إلى أن الأشخاص الموقوفين من بينهم نساء وقاصرون ينحدرون من بلدان السنغال، غامبيا، غينيا، كوناكري، بوركينا فاسو، نيجيريا، وكوت ديفوار. وأفاد المصدر ذاته بأنه تم تعامل مع المهاجرين الموقوفين وفق الإجراءات القانونية والإنسانية المعمول بها. شرق أوسطيا، حذرت منظمات دولية من بينها صندوق النقد الدولي والوكالة الدولية للطاقة ومنظمة التجارة العالمية من خطر حدوث نقص في النفط هذا الصيف، إذا لم تعد حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز إلى طبيعتها بسرعة. وقال رؤساء المنظمات الدولية الثلاث في بيان مشترك إن مخزونات النفط العالمية تتقلص بوتيرة قياسية بسبب الخسارة الكبيرة في الشحنات التي تمر عبر مضيق هرمز، وإنه إذا لم تعد حركة الملاحة البحرية إلى طبيعتها فإن الانخفاض السريع والمستمر في المخزونات العالمية قبل ذروة الطلب الصيفي في نصف الكرة الشمالية سيمثل خطرا متزايدا على أمن الطاقة وأوضاع السوق وبشكل أوسع قدرة الاقتصاد على الصمود. ثقافيا، افتتحت مساء أمس بباريس فعالية الدورة الثانية من مهرجان أندلسيات باحتفاء خاص بالمغرب من خلال برمجة متميزة تحتفي بغنى وتنوع التراث الموسيقي العربي الأندلسي للمملكة. بقية تفاصيل في سياق تقرير التالية.
1: بباريس افتتحت فعالية الدورة الثانية من مهرجان أندلسيات باحتفاء خاص بالمغرب من خلال برمجة متميزة تحتفي بغنى وتنوع التراث الموسيقي العربي الأندلسي للمملكة. أمسية الافتتاح أحياها الفنان علي الرباحي الذي سافر بالجمهور في رحلة روحية وموسيقية امتزجت فيها رسانة الموسيقى الأندلسية بنفحات المديح والسماع الصوفي.
2: نحن جد سعداء بوجودنا بعاصمة الأنوار باريس لنحيي معها في هذا المعهد المعروف الشهير من هذا العالم العربي اللي هو لا يقف فوق رقه للفنانون الذين لهم باع طويل، وجد سعيد بوقوفي إلى جانب مجموعة من الإخوة العازفين والمنشدين المرموقين في الساحة الوطنية والدولية.
3: أول حاجة احنا جينا هنا باش نمثلوا الهوية المغربية ديالنا أحسن تمثيل، وثاني حاجة أنا بالنسبة لي كان أعطي الصورة ديال الشاب المغربي اللي مازال إلى يومنا هذا في 2026 وتشبت بهذه الهوية المغربية بالإضافة إلى الشيوخ ديالنا اللي هما احنا امتداد ديالهم هما الأصل.
1: ويطمح هذا المهرجان المنظم إلى غاية 3 يونيو المقبل بمعهد العالم العربي بشراكة مع جمعية هواة الموسيقى الأندلسية بالمغرب إلى تعريف الجمهور بمختلف التعبيرات الموسيقية المنبثقة عن الموروث الأندلسي المغربي الأصيل. الموسيقى الأندلسية تحمل في جوهرها بعدا صوفيا مهما، وجوق الفنان علي الرباحي قدم حفلا تلتقي فيه الروحانيات بالتقاليد الأندلسية العريقة، ولهذا فإن مهرجان أندلسيات يعد موعدا دوليا بارزا يتيح تقريب مغاربة باريس من تراثهم الموسيقي العربي الأندلسي. هذا الموعد الفني المنظم للاحتفاء بعيد الأضحى المبارك شكل أيضا فرصة للقاء أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج ومشاطرتهم القيم الروحية والثقافية لهذا الإرث العريق.
0: أخيرا في الميدان الرياضي، استعدادا لكأس العالم 2026، فاز المنتخب العراقي لكرة القدم على منتخب أندورا أمس بهدف نظيف في المباراة الودية التي احتضنها ملعب مونتليفي في مدينة جيرونا الإسبانية. هدف المباراة الوحيدة كان من توقيع المهاجم علي يوسف في الدقيقة 21، ويتضمن المعسكر الإعدادي للمنتخب العراقي مباراة وديتنا الثانية يوم 4 يونيو المقبل ضد منتخب إسبانيا بطل أوروبا قبل أن يغادر بعد يوم واحد إلى مدينة شيكاغو ومواجهة منتخب فنزويلا في 9 من يونيو. ووضعت قرعة نهائيات كأس العالم التي تستضيفها الولايات المتحدة كندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبل المنتخب العراقي في المجموعة التاسعة إلى جانب منتخبات فرنسا والنرويج والسنغال. رياضيا أيضا أعلن المجلس الإداري لاتحاد الإمارات لكرة القدم اليوم إنهاء التعاقد مع مدرب المنتخب الوطني الأول كوزيمين أولاريو وجهازه التقني المساعد وذلك بعد انتهاء مهمتهما مع المنتخب خلال الفترة الماضية. وأكد الاتحاد في بيان رسمي أنه سيعلن خلال الفترة المقبلة عن المدرب الجديد الذي سيتولى قيادة المنتخب الوطني الأول استعدادا للاستحقاقات الكروية المقبلة. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
16: أشادت كومونوليث دومينيكا أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة بالدينامية الدولية المتنامية الداعمة للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمغرب على صحرائه. وأكد السفير الممثل الدائم لدومينيكا لدى الأمم المتحدة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة مؤخرا في ماناغوا بنياغاراغوا أن هذه الدينامية تتجسد في افتتاح قنصليات عامة بكل من العيون والداخلة وكذا توسيع الأنشطة القنصلية والسياسية والاقتصادية لعدد من الدول بالأقاليم الجنوبية للمملكة. كما أشاد بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن رقم 2797 سنة 2025 معتبرا أنه أفضى زخما جديدا على المسار السياسي القائم حصريا على مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. وسلط الدبلوماسي الضوء على الخصوص على المناقشات التي جمعت المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو والتي نظمت في كل من واشنطن ومدريد على أساس المقترح المغربي للحكم الذاتي. كما أعرب عن دعم بلاده لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ستيفان دي ميستورا ولجهود الولايات المتحدة الرامية إلى تيسير هذا المسار داعيا كافة الأطراف إلى اغتنام هذه الفرصة التاريخية للتوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي المستمر منذ نصف قرن. وجددت دومينيكا من جهة أخرى التأكيد على أهمية احترام وقف إطلاق النار مشيدة بالتزام المغرب المتواصل لفائدة الاستقرار وكذا بتعاونه الكامل مع بعثة البنورسو. وفي ختام مداخلته أبرز سفير دومينيكا الدينامية التنموية والسوسيو اقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة بفضل النموذج التنموي الجديد الذي أطلقه المغرب سنة 2015.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
4: ريم راديو.
13: وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس توزع ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى المبارك ضمن مبادرة فعاليات ترفيهية للأطفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وتنفذ هذه المبادرة في عدد من أحياء المدينة المقدسة والبلدات والقرى المحيطة بها استجابة لطلبات من مؤسسات مجتمعية محلية بهدف إدخال البهجة إلى قلوب الصغار والتخفيف من وطأة الظروف الميدانية الصعبة. وعبر الأهالي عن امتنانهم لهذه الالتفاتة التي منحت أطفالهم فرصة حقيقية للفرح والدخول في أجواء العيد، مؤكدين أن هذه الخطوات البسيطة في فكرتها والكبيرة فيها تساعدهم على تجاوز ضغوط الحياة اليومية وتمنح أبنائهم ذكريات ترتبط بمسجدهم ومدينتهم.
4: ريم راديو.
5: أخبار المغرب والعالم.
17: رمى حجاج بيت الله الحرام يوم الخميس ثاني أيام عيد الأضحى أول أيام التشريق الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، تأسيا واتباعا بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وسط منظومة خدمية وأمنية متكاملة وإجراءات تنظيمية دقيقة سهلت انسيابية حركة الحشود داخل منشأة الجمرات. وجاءت عملية الرمي وفق خطة تفويج محكمة نفذت بتعاون وتنسيق بين مختلف الجهات المعنية وبمتابعة ميدانية فورية أسهمت في تحقيق أعلى درجات السلامة والأمان للحجاج وتمكينهم من أداء نسكهم في أجواء تسودها الطمأنينة والسكينة حسب وكالة الأنباء السعودية. ويواصل الحجاج إقامتهم في مشعر منى خلال أيام التشريق لإكمال نسكهم مع جواز التعجل في ثانيها لمن أراد، امتثالا لقوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى.
18: ريم راديو. ريم راديو.
8: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
19: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جلاوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25 27 يونيو، أكثر من 40 معلم جلاوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan، ياسمين حمدان، 47 Soul، هوبا هو سبيريت وآخرون، من 25 27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيغناو فوان.
5: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
18: ريم راديو.
5: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
18: ريم راديو.
5: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
18: ريم راديو.
20: ريم راديو.
5: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة، أنتيغوا وبربودا تجدد تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي. أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة، كومنولث دومينيكا تشيد بالدينامية الدولية الداعمة لسيادة المغرب على صحرائها. شرق أوسطيا، هيئات اقتصادية دولية تحذر من نقص حاد في الوقود خلال الصيف إذا بقي مضيق هرمز مغلقا. أهلا بكم من جديد. البداية إذن بملف الصحراء المغربية. وأمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة، جددت أنتيغوا وبربودا تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، وصفة إياها بالأساس الواقعية من أجل التوصل إلى تسوية دائمة للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. شيماء جبران.
16: أكد السفير الممثل الدائم لدومي لدى الأمم المتحدة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة مؤخرا في ماناغوا بنياغاراغوا، أن هذه الدينامية تتجسد في افتتاح قنصليات عامة بكل من العيون والداخلة، وكذا توسيع الأنشطة القنصلية والسياسية والاقتصادية لعدد من الدول بالأقاليم الجنوبية للمملكة. كما أشاد بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن رقم 2797 سنة 2025 معتبرا أنه أفضى زخما جديدا على المسار السياسي القائم حصريا على مبادرة الحكم الذاتي تحت سيادة المغربية. وسلط الدبلوماسي الضوء على الخصوص على المناقشات التي جمعت المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو والتي نظمت في كل من واشنطن ومدريد على أساس المقترح المغربي للحكم الذاتي. كما أعرب عن دعم بلاده لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ستيفان دي ميستورا ولجهود الولايات المتحدة الرامية إلى تيسير هذا المسار، داعيا كافة الأطراف إلى اغتنام هذه الفرصة التاريخية للتوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي المستمر منذ نصف قرن. وجددت دومينيكا من جهة أخرى التأكيد على أهمية احترام وقف إطلاق النار، مشيدة بالتزام المغرب المتواصل لفائدة الاستقرار وكذا بتعاونه الكامل مع بعثة البنورسو. وفي ختام مداخلته أبرز سفير دومينيكا الدينامية التنموية والسوسيو اقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة بفضل النموذج التنموي الجديد الذي أطلقه المغرب سنة 2015.
0: من جانبها جددت كوت ديفوار أمام المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتية التي تقدم بها المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي مداخلة خلال هذا المؤتمر الذي انعقد في ماناغوا بنيكاراغوا، أبرز الوفد الإيفواري أن هذه المبادرة التي تحظى بدعم نحو 130 دولة من بينها 3 أعضاء دائمين في مجلس الأمن تتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة. وأبرز أن هذه المبادرة التي تعززت وجهتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2797 المعتمد في 2025 تتميز بمراعاة خصوصيات الصحراء المغربية، مما يتيح لساكنتها فرصة المشاركة الفعالة في تدبير الحياة السياسية والسوسيو اقتصادية للمنطقة. هذا وأشادت كومنوث دومينيكا أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة بالدينامية الدولية المتنامية داعمة للوحدة الترابية والسياسية الوطنية للمغرب على صحرائها. عودة لشيماء جبران.
16: في مداخلة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد في ماناغوا بنياغاراغوا، أبرزت ممثلة وفد أنتيغوا وبربودا أن هذه المبادرة التي تتماشى مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة توصف بالجادة وذات المصداقية في القرارات المتتالية لمجلس الأمن الدولي. وفي هذا الإطار سلطت المتدخلة الضوء على الدينامية الدولية المتنامية الداعمة للمخطط المغربي للحكم الذاتي، مما يعكس برأيها اعترافا متزايدا بالمقاربة البراغماتية والمتبصرة التي تنهجها المملكة من أجل تسوية هذا النزاع الإقليمي الذي طال أمدها. من جانب آخر جددت الدبلوماسية تأكيد دعم بلادها للعملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل وواقعي وبراغماتي ودائم لهذا النزاع المفتعل، مجددة بالمناسبة ذاتها تشبث أنتيغوا وبربودا بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة لا سيما التسوية السليمة للنزاعات واحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية. كما رحبت بالجهود الموصولة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية ستيفان دي ميستورا في أفق تسهيل الحوار بين الأطراف والدفع قدما بالعملية السياسية. وعبرت المتدخلة أيضا عن دعم بلادها لصيغة الموائد المستديرة التي تجمع المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، مبرزة أنه لا يمكن التوصل إلى حل متفاوض بشأنه إلا من خلال الالتزام المستمر في إطار من الواقعية والتوافق وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
0: جرى بباليرمو جنوب إيطاليا تسليط الضوء على الدعم الثابت الذي قدمه المغرب لحركة التحرر في إفريقيا، وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا. كما أشاد المشاركون في هذا اللقاء الذي نظمته القنصلية العامة للمغرب بباليرمو بمقر الجمعية الجهوية الصقلية بريادة المملكة في تعزيز الحوار والتعاون بين بلدان وشعوب القارة الإفريقية. وفي هذا السياق أكدت القنصل العام للمغرب بباليرمو مريم الناصف أن الإرث الذي راكمته المملكة لا يزال يلهم سياستها الإفريقية من خلال وضعي الإنسان في صلب عملها لفائدة القارة تحت القيادة المتبصرة لصاحبي الجلالة الملك محمد السادس. الخبر المغربي من موريتانيا، حيث قامت قوات خفر السواحل أمس باعتراض زورق قادم من غامبيا وعلى متنه 223 شخصا مرشحين للهجرة غير النظامية. وأوضح بلاغ لقوات خفر السواحل أن هذه العملية التي نفذت في حدود الساعة 10 صباحا بتوقيت غرينتش تندرج في إطار مهام الرقابة والإنقاذ في المياه الخاضعة للسيادة الوطنية، مشيرا إلى أن الأشخاص الموقفين من بينهم نساء وقاصرون ينحدرون من بلدان السنغال، غامبيا، غينيا، كوناكري، بوركينا فاسو، نيجيريا وكوت ديفوار. وأفاد المصدر ذاته بأنه تم التعامل مع المهاجرين الموقفين وفق الإجراءات القانونية والإنسانية المعمول بها. شرق أوسطيا، حذرت منظمات دولية من بينها صندوق النقد الدولي والوكالة الدولية للطاقة ومنظمة التجارة العالمية من خطر حدوث نقص في النفط هذا الصيف، إذا لم تعد حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز إلى طبيعتها بسرعة. وقال رؤساء المنظمات الدولية الثلاث في بيان مشترك إن مخزونات النفط العالمية تتقلص بوتيرة قياسية بسبب الخسارة الكبيرة في الشحنات التي تمر عبر مضيق هرمز، وإنه إذا لم تعد حركة الملاحة البحرية إلى طبيعتها فإن الانخفاض السريع والمستمر في المخزونات العالمية قبل ذروة الطلب الصيفي في نصف الكرة الشمالية سيمثل خطرا متزايدا على أمن الطاقة وأوضاع السوق وبشكل أوسع قدرة الاقتصاد على الصمود. ثقافيا، افتتحت مساء أمس بباريس فعالية الدورة الثانية من مهرجان أندلسيات باحتفاء خاص بالمغرب من خلال برمجة متميزة تحتفي بغنى وتنوع التراث الموسيقي العربي الأندلسي للمملكة. بقي التفاصيل في سياق التقرير التالي.
1: بباريس افتتحت فعالية الدورة الثانية من مهرجان أندلسيات باحتفاء خاص بالمغرب من خلال برمجة متميزة تحتفي بغنى وتنوع التراث الموسيقي العربي الأندلسي للمملكة. أمسية الافتتاح أحياها الفنان علي الرباحي الذي سافر بالجمهور في رحلة روحية وموسيقية امتزجت فيها رسانة الموسيقى الأندلسية بنفحات المديح والسماع الصوفي.
2: نحن جد سعداء بوجودنا بعاصمة الأنوار باريس لنحيي مع في هذا المعهد يعني المعروف الشهير من هذا العالم العربي اللي هو لا يقف فوق رقه للفنانون الذين لهم باع طويل، وجد سعيد بوقوفي إلى جانب مجموعة من الإخوة العازفين والمنشدين المرموقين في الساحة الوطنية والدولية.
3: والحاجة حنا جينا هنا باش نمثلوا الهوية المغربية ديالنا أحسن تمثيل، وتاني حاجة أنا بالنسبة لي كان أعطي الصورة ديال الشاب المغربي اللي مازال إلى يومنا هذا في 2026 متشبث بهذه الهوية المغربية، بالإضافة إلى الشيوخ ديالنا اللي هما حنا امتداد ديالهم هما الأصل.
1: ويطمح هذا المهرجان المنظم إلى غاية الثالث من يونيو المقبل بمعهد العالم العربي بشراكة مع جمعية هواة الموسيقى الأندلسية بالمغرب إلى تعريف الجمهور بمختلف التعبيرات الموسيقية المنبثقة عن الموروث الأندلسي المغربي الأصيل. الموسيقى الأندلسية تحمل في جوهرها بعدا صوفيا مهما، وجوق الفنان علي الرباحي قدم حفلا تلتقي فيه الروحانيات بالتقاليد الأندلسية العريقة ولهذا فإن مهرجان أندلسيات يعد موعدا دوليا بارزا يتيح تقريب مغاربة باريس من تراثهم الموسيقي العربي الأندلسي. هذا الموعد الفني المنظم للاحتفاء بعيد الأضحى المبارك شكل أيضا فرصة للقاء أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج ومشاطرتهم القيم الروحية والثقافية لهذا الإرث العريق.
0: أخيرا في الميدان الرياضي، استعدادا لكأس العالم 2026 فاز المنتخب العراقي لكرة القدم على منتخب أندورا أمس بهدف نظيف في المباراة الودية التي احتضنها ملعب مونتليفي في مدينة جيرونا الإسبانية. هدف المباراة الوحيدة كان من توقيع المهاجم علي يوسف في الدقيقة 21، ويتضمن المعسكر الإعدادي للمنتخب العراقي مباراة ودية ثانية يوم 4 يونيو المقبل ضد منتخب إسبانيا بطل أوروبا، قبل أن يغادر بعد يوم واحد إلى مدينة شيكاغو ومواجهة منتخب فنزويلا في 9 يونيو. ووضعت قرعة نهائيات كأس العالم التي تستضيفها الولايات المتحدة، كندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبل المنتخب العراقي في المجموعة 9 إلى جانب منتخبات فرنسا والنرويج والسنغال. رياضيا أيضا، أعلن المجلس الإداري لاتحاد الإمارات لكرة القدم اليوم إنهاء التعاقد مع مدرب المنتخب الوطني الأول كوزيمين أولاريو وجهازه التقني المساعد، وذلك بعد انتهاء مهمتهم مع المنتخب خلال الفترة الماضية. وأكد الاتحاد في بيان رسمي أنه سيعلن خلال الفترة المقبلة عن المدرب الجديد الذي سيتولى قيادة المنتخب الوطني الأول استعدادا للاستحقاقات الكروية المقبلة. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
18: غيم راديو.
5: أخبار المغرب والعالم.
1: نحن بصدد التحضير لزيارة للمغرب مع زملائنا في سفارة المغرب بباريس. هذه الزيارة مهمة جدا لأن المغرب وفرنسا يواصلان تعزيز شراكتهما الاستثنائية لا سيما في المجال الثقافي. معهد العالم العربي يسعى إلى الإسهام في هذه الدينامية، ونأمل أن نتمكن نحن أيضا من فتح صفحة أكثر طموحا في علاقاتنا وتعاوننا مع المغرب. الشراكة التاريخية التي تجمع المعهد بالمؤسسات الثقافية المغربية من قبيل أكاديمية المملكة المغربية، خاصة من خلال الجائزة السنوية التي تمنحها الأكاديمية في إطار دعمها لأيام التاريخ التي ينظمها المعهد، والتي تكرم العمل التاريخي وتثمن أعمال المؤرخين المهتمين بالشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا. ما يلفت الانتباه اليوم في المغرب هو هذا الثراء الثقافي والطابع النابض بالحيوية الذي يميز المشهد الثقافي المغربي، والذي نجده أيضا في العديد من المؤسسات في فرنسا، فضلا عن عدد المتاحف والمؤسسات التي تم افتتاحها عبر مختلف جهات المملكة بفضل جلالة الملك. وفيما يتعلق بآفاق التعاون مع المغرب، المعهد يستعد لاحتضان معرض كبير خلال شهر شتنبر المقبل يتمحور حول موضوع الزواج، مع تخصيص حيز هام للتقاليد والطقوس المغربية المرتبطة به على مر العصور من خلال عرض قطع استثنائية معارة من متاحف مغربية. لقد حددنا عددا من المسارات المحتملة تشمل إنتاج معارض مشتركة والانفتاح على القارة الإفريقية. المعهد يعتزم أيضا استقبال المغرب كضيف شرف على مهرجان الأندلسيات للموسيقى العربية الأندلسية الذي سينظم من 29 ماي إلى 3 يونيو. وعلى الرغم من التعاون المؤسساتي، فإننا نرغب في تطوير شراكات مع المبدعين والفنانين المغاربة ومع منسقي المعارض ذوي الكفاءات العالية.
5: إذاعة الأخبار المغربية
18: غيم راديو،
5: المصداقية والخبر اليقين.
18: غيم راديو.
5: مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ أحاول فيها العافية بلغة واضحة
20: ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
21: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
22: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
23: أهلاً وسهلاً بكم مستمعينا في حلقة أخرى من برنامجكم نوافذ سياحية على إذاعتكم مغربية ريم راديو. اليوم غادي ناخذكم في رحلة مميزة إلى واحدة من أجمل مدن شمال المغرب، مدينة الفن والتاريخ، المدينة اللي كتجمع بين الماضي وجمال الحاضر. مرحبا بكم في مدينة تطوان لؤلؤة الشمال. تقع تطوان شمال المملكة المغربية، وتعد من المدن العريقة اللي تأثرت بشكل كبير بالحضارة الأندلسية، حيث استقر بها العديد من المهاجرين الأندلسيين حاملين معهم ثقافتهم وفنونهم. هذه المدينة لعبت دور مهم خلال فترات تاريخية مختلفة، خاصة خلال فترة الحماية الإسبانية، مما كيجعلها مزيج فريد من الثقافتين المغربية والإسبانية. توجد مدينة تطوان عدة معالم تاريخية رائعة، وعلى رأسها المصنفة ضمن التراث العالمي واللي كتميزها بأزقتها الضيقة وبيوتها البيضاء التقليدية. وحتى في الداخل ديال المدينة القديمة توجد العديد من القطع التاريخية التي يمكن زيارتها. وتشتهر هذه المدينة بكونها مركز مهم للفنون، خاصة الموسيقى الأندلسية التي ما زالت حاضرة في مختلف المناسبات. وكتعرف هذه المدينة كذلك بحرفها التقليدية مثل الزليج والنسيج، وهي مدينة كتستقطب العديد من الفنانين والمبدعين من مختلف أنحاء العالم. والمطبخ التطواني غني ومتنوع، من أشهر أطباقه الكسكس، البسطيلة وحتى السمك. وأحسن وقت لزيارة مدينة تطوان هو فصل الصيف والربيع. هذه المدينة توجد بها شواطئ عديدة وجميلة جدا يمكن زيارتها والتمتع برونقها، وهي مدينة كتستحق الزيارة والتجول فيها لاكتشاف جمالها. شكرا لحسن استماعكم مستمعينا، وكنضرب لكم اللقاء الأسبوع المقبل مع مدينة جديدة. السلام عليكم.
22: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
18: ريم راديو.
21: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة، أنتيغوا وبربودا تجدد تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي. أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة، كومنولث دومينيكا تشيد بالدينامية الدولية الداعمة لسيادة المغرب على صحرائها. شرق أوسطيا، هيئات اقتصادية دولية تحذر من نقص حاد في الوقود خلال الصيف إذا بقي مضيق هرمز مغلقا. أهلا بكم من جديد. البداية إذن بملف الصحراء المغربية. وأمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة، جددت أنتيغوا وبرابودا تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، وصفة إياها بالأساسية الواقعية من أجل التوصل إلى تسوية دائمة للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. شيماء جبران.
16: أكد السفير الممثل الدائم دومينيكا لدى الأمم المتحدة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة مؤخرا في ماناغوا بنياغاراغوا، أن هذه الدينامية تتجسد في افتتاح قنصليات عامة بكل من العيون والداخلة، وكذا توسيع الأنشطة القنصلية والسياسية والاقتصادية لعدد من الدول بالأقاليم الجنوبية للمملكة. كما أشاد بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن رقم 2797 سنة 2025، معتبرا أنه أفضى زخما جديدا على المسار السياسي القائم حصريا على مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. وسلط الدبلوماسي الضوء على الخصوص على المناقشات التي جمعت المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، والتي نظمت في كل من واشنطن ومدريد على أساس المقترح المغربي للحكم الذاتي. كما أعرب عن دعم بلاده لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ستيفان دي ميستورا، ولجهود الولايات المتحدة الرامية إلى تيسير هذا المسار، داعيا كافة الأطراف إلى اغتنام هذه الفرصة التاريخية للتوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي المستمر منذ نصف قرن. وجددت دومينيكا من جهة أخرى التأكيد على أهمية احترام وقف إطلاق النار، مشيدة بالتزام المغرب المتواصل لفائدة الاستقرار وكذا بتعاونه الكامل مع بعثة بنورسو. وفي ختام مداخلته، أبرز سفير دومينيكا الدينامية التنموية والسوسيو-اقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة بفضل النموذج التنموي الجديد

0: المبادرة التي تحظى بدعم نحو 130 دولة من بينها 3 أعضاء دائمين في مجلس الأمن تتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة. وأبرز أن هذه المبادرة التي تعززت وجهتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2797 المعتمد في 2025 تتميز بمراعاة خصوصيات الصحراء المغربية مما يتيح لساكنتها فرصة المشاركة الفعالة في تدبير الحياة السياسية والسوسيو اقتصادية للمنطقة. هذا وأشادت كومنولث دومينيكا أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة بالدينامية الدولية المتنامية داعمة للوحدة الترابية والسياسية السيادة الوطنية للمغرب على صحرائها. عودة لشيماء جبران.
1: في مداخلة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد في مناغوا بنياغاراغوا، أبرزت ممثلة وفد أنتيغوا وبربودا أن هذه المبادرة التي تتماشى مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة توصف بالجادة وذات المصداقية في القرارات المتتالية لمجلس الأمن الدولي. وفي هذا الإطار سلطت المتدخلة الضوء على الدينامية الدولية المتنامية الداعمة للمخطط المغربي للحكم الذاتي، مما يعكس برأيها اعترافا متزايدا بالمقاربة البراغماتية والمتبصرة التي تنهجها المملكة من أجل تسوية هذا النزاع الإقليمي الذي طال أمدها. من جانب آخر، جددت الدبلوماسية تأكيد دعم بلادها للعملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل واقعي وبراغماتي ودائم لهذا النزاع المفتعل، مجددة بالمناسبة ذاتها تشبث أنتيغوا وبربودا بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة لا سيما التسوية السليمة للنزاعات واحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية. كما رحبت بالجهود الموصولة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية ستيفان دي ميستورا في أفق تسهيل الحوار بين الأطراف والدفع قدما بالعملية السياسية. وعبرت المتدخلة أيضا عن دعم بلادها لصيغة الموائد المستديرة التي تجمع المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، مبرزة أنه لا يمكن التوصل إلى حل متفاوض بشأنه إلا من خلال الالتزام المستمر في إطار من الواقعية والتوافق وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
0: جرى بباليرمو جنوب إيطاليا تسليط الضوء على الدعم الثابت الذي قدمه المغرب لحركة التحرر في إفريقيا، وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا. كما أشاد المشاركون في هذا اللقاء الذي نظمته القنصلية العامة للمغرب بباليرمو بمقر الجمعية الجهوية الصقلية بريادة المملكة في تعزيز الحوار والتعاون بين بلدان وشعوب القارة الإفريقية. وفي هذا السياق أكدت القنصل العام للمغرب بباليرمو مريم ناصف أن الإرث الذي راكمته المملكة لا يزال يلهم سياستها الإفريقية من خلال وضعي الإنسان في صلب عملها لفائدة القارة تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. الخبر المغربي من موريتانيا، حيث قامت قوات خفر السواحل أمس باعتراض زورق قادم من غامبيا وعلى متنه 123 شخصا مرشحين للهجرة غير النظامية. وأوضح بلاغون لقوات خفر السواحل أن هذه العملية التي نفذت في حدود الساعة 10 صباحا بتوقيت غرينتش تندرج في إطار مهام الرقابة والإنقاذ في المياه الخاضعة للسيادة الوطنية، مشيرا إلى أن الأشخاص الموقفين من بينهم نساء وقاصرون ينحدرون من بلدان السنغال، غامبيا، غينيا، كوناكري، بوركينا فاسو، نيجيريا، وكوت ديفوار. وأفاد المصدر ذاته بأنه تم تعامل مع المهاجرين الموقفين وفق الإجراءات القانونية والإنسانية المعمول بها. شرق أوسطيا، حذرت منظمات دولية من بينها صندوق النقد الدولي والوكالة الدولية للطاقة ومنظمة التجارة العالمية من خطر حدوث نقص في النفط هذا الصيف إذا لم تعد حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز إلى طبيعة

0: بها بسرعة. وقال رؤساء المنظمات الدولية الثلاث في بيان مشترك إن مخزونات النفط العالمية تتقلص بوتيرة قياسية بسبب الخسارة الكبيرة في الشحنات التي تمر عبر مضيق هرمز، وإنه إذا لم تعد حركة الملاحة البحرية إلى طبيعتها فإن الانخفاض السريع والمستمر في المخزونات العالمية قبل ذروة الطلب الصيفي في نصف الكرة الشمالية سيمثل خطرا متزايدا على أمن الطاقة وأوضاع السوق وبشكل أوسع قدرة الاقتصاد على الصمود. ثقافيا، افتتحت مساء أمس بباريس فعالية الدورة الثانية من مهرجان أندلسيات باحتفاء خاص بالمغرب من خلال برمجة متميزة تحتفي بغنى وتنوع التراث الموسيقي العربي الأندلسي للمملكة. بقية التفاصيل في سياق التقرير التالي.
1: بباريس افتتحت فعالية الدورة الثانية من مهرجان أندلسيات باحتفاء خاص بالمغرب من خلال برمجة متميزة تحتفي بغنى وتنوع التراث الموسيقي العربي الأندلسي للمملكة. أمسية الافتتاح أحياها الفنان علي الرباحي الذي سافر بالجمهور في رحلة روحية وموسيقية امتزجت فيها رسانة الموسيقى الأندلسية بنفحات المديح والسماع الصوفي.
2: نحن جد سعداء بوجودنا بعاصمة الأنوار باريس لنحيي معها في هذا المعهد يعني المعروف الشهير من هذا العالم العربي اللي هو لا يقف فوق رقه للفنانون الذين لهم باع طويل. وجد سعيد بوقوفي إلى جانب مجموعة من الإخوة العازفين والمنشدين المرموقين في الساحة الوطنية والدولية.
3: والحاجة احنا جينا هنا باش نمثلوا الهوية المغربية ديالنا أحسن تمثيل، وتاني حاجة أنا بالنسبة لي كان أعطي الصورة ديال الشاب المغربي اللي مازال إلى يومنا هذا في 2026 وتشبث بهذه الهوية المغربية بالإضافة إلى الشيوخ ديالنا اللي هما احنا امتداد ديالهم هما الأصل.
1: ويطمح هذا المهرجان المنظم إلى غاية 3 يونيو المقبل بمعهد العالم العربي بشراكة مع جمعية هواة الموسيقى الأندلسية بالمغرب إلى تعريف الجمهور بمختلف التعبيرات الموسيقية المنبثقة عن الموروث الأندلسي المغربي الأصيل. الموسيقى الأندلسية تحمل في جوهرها بعدا صوفيا مهما، وجوق الفنان علي الرباحي قدم حفلا تلتقي فيه الروحانيات بالتقاليد الأندلسية العريقة. ولهذا فإن مهرجان أندلسيات يعد موعدا دوليا بارزا يتيح تقريب مغاربة باريس من تراثهم الموسيقي العربي الأندلسي. هذا الموعد الفني المنظم للاحتفاء بعيد الأضحى المبارك شكل أيضا فرصة للقاء أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج ومشاطرتهم القيم الروحية والثقافية لهذا الإرث العريق.
0: أخيرا في الميدان الرياضي، استعدادا لكأس العالم 2026 فاز المنتخب العراقي لكرة القدم على منتخب أندورا أمس بهدف نظيف في المباراة الودية التي احتضنها ملعب مونتليفي في مدينة جيرونا الإسبانية. هدف المباراة الوحيدة كان من توقيع المهاجم علي يوسف في الدقيقة 21، ويتضمن المعسكر الإعدادي للمنتخب العراقي مباراة ودية ثانية يوم 4 يونيو المقبل ضد منتخب إسبانيا بطل أوروبا قبل أن يغادر بعد يوم واحد إلى مدينة شيكاغو ومواجهة منتخب فنزويلا في 9 يونيو. ووضعت قرعة نهائيات كأس العالم التي تستضيفها الولايات المتحدة كندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبل المنتخب العراقي في المجموعة 9 إلى جانب منتخبات فرنسا والنرويج والسنغال. رياضيا أيضا، أعلن المجلس الإداري لاتحاد الإمارات لكرة القدم اليوم إنهاء التعاقد مع مدرب المنتخب الوطني الأول كوزيمين أولاريو وجهازه التقني المساعد، وذلك بعد انتهاء مهمتهم مع المنتخب خلال الفترة الماضية. وأكد الاتحاد في بيان رسمي أنه سيعلن خلال الفترة المقبلة عن المدرب الجديد الذي سيتولى قيادة المنتخب الوطني الأول استعدادا للاستحقاقات الكروية المقبلة. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حصاد الجهاد لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. بيناظور ندوة علمية تقارب إشكالات تكيف القانون مع الثورة التكنولوجية. وبدار البيضاء تعبئة استثنائية لضمان نظافة المدينة بمناسبة عيد الأضحى. مطار طنجة بن بطوطة دولي يستقبل أزيد من 872 ألف مسافر مع متم أبريل الماضي. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. ينظم مختبر الدراسات القانونية والسياسية لدول البحر الأبيض المتوسط ومختبر البحث في قانون العقار والتعمير ومتطلبات الحكامة الترابية بالكلية متعددة التخصصات بالناظور يوم السبت 4 يوليوز المقبل ندوة علمية حول موضوع القانون في مواجهة الثورة التكنولوجية، إشكالات التكيف والمسايرة. ويندرج هذا اللقاء العلمي في إطار لتعزيز النقاش الأكاديمي داخل الأوساط الجامعية من خلال إشراك الطلبة الباحثين بسلك الدكتوراه في تخصصي القانون العام والخاص لتمكينهم من مقاربة الإشكالات المرتبطة بقدرة القاعدة القانونية على التكيف والمسايرة في ظل الطفرة التكنولوجية. كما يرم هذا اللقاء تنمية الحس التحليلي لدى الطلبة وتشجيعهم على البحث في القضايا القانونية المستجدة وفتح المجال لاقتراح رؤى تسهم في تطوير التفكير القانوني. وحسب الورقة التقديمية للندوة، فإن القانون يواجه تحديا حقيقيا يتمثل في مواكبة التحولات المتسارعة التي أعادت تشكيل مناحي الحياة وضبط آثارها، بما يضمن تحقيق التوازن بين الابتكار وحماية حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن التقنيات الحديثة من قبيل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة أفرزت إشكالات قانونية معقدة تتعلق بالمسؤولية وحماية المعطيات الشخصية والأمن السيبراني، مما يستدعي إعادة التفكير في عدة مفاهيم قانونية تقليدية. في خبر آخر، شهدت مدينة الدار البيضاء تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك بهدف ضمان نظافة مختلف أحياء العاصمة الاقتصادية وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. المزيد في التقرير التالي.
6: تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية، والهدف ضمان نظافة مختلف أحياء مدينة الدار البيضاء وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. هذه التعبئة تندرج في إطار عملية عيد الأضحى النظيف 2026 المنظمة هذه السنة تحت شعار نظافة مدينتنا تكمل فرحة عيدنا.
7: اول حاجه كنبداو بعمليات ديال التحسيس 8 ايام قبل العيد، فقمنا بعمليات تحسيس مكثفه في جميع العمالات، وكذلك فرقنا ما يقارب 120 طن ديال اكياس بلاستيكيه في جميع بالمجان في جميع مقاطعات جامعات الدار البيضاء. كاين واحد تجنيد مكثف لعمال النظافه من يومين قبل من العيد، وكذلك 3 ايام قبل العيد. كلنا كنرفعوا التحدي باش الدار البيضاء تبقى نقيه في اقل من 24 ساعه.
8: هاد لوبيراسيون كتم التنسيق التام مع شركة كازا بيئة ومجلس الدار البيضاء باش المواطن البيضاوي مع العشية يخرج يلقى أزقة والشوارع نقيين.
6: وبحسب الدار البيضاء للبيئة فقد تم وضع خطة عمل متكاملة تشمل تكثيف عمليات جمع النفايات المنزلية ومخلفات الأضاحي إلى جانب تعزيز جاهزية مراكز التحويل والبنيات الخاصة بمعالجة النفايات والمطرح المراقب بمديونة لاستيعاب التدفقات الكبيرة التي تعرفها المدينة خلال هذه المناسبة.
5: ونختم حصد الجهات لهذا اليوم من طنجة، حيث استقبل مطار طنجة ابن بطوطة الدولي مع متم أبريل الماضي ما مجموعه 872,341 مسافرا مقابل 782,377 مسافرا خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، وذلك وفق معطيات المكتب الوطني للمطارات. وأوضح المكتب في إحصائيته الدورية المتعلقة بحركة النقل الجوي التجاري برسم شهر أبريل 2026 أن هذا التطور يمثل ارتفاعا بنسبة 11.5% في حركة نقل المسافرين على مستوى هذه المحطة الجوية على أساس سنوي. وتبرز معطيات توزيع حركة النقل الجوي للمسافرين بمطار طنجة إلى غاية ما تم أبريل الماضي هيمنة الرحلات الدولية بما مجموعه 799,357 مسافرا مسجلة ارتفاعا بنسبة 12.2% مقابل 72,984 مسافرا عبر الرحلات الداخلية بزيادة تناهز 4%. وبخصوص حركة الطائرات، سجلت هذه البنية التحتية ارتفاعا بنسبة 12.5% بعدما بلغ عدد الحركات الجوية 6,945 حركة إلى غاية نهاية أبريل 2026 مقابل 6,170 رحلة جوية خلال الفترة نفسها من السنة المنصرمة. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
4: إذاعة الأخبار المغربية
9: غيم راديو،
4: الأخبار على مدار الساعة.
9: غيم راديو،
4: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24، سيراليون وبوروندي وليبيريا تجدد تأكيد دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء. عيد الأضحى المبارك مر في ظروف مرضية على المستوى الصحي بحسب المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا. ودوليا الصين والاتحاد الأوروبي يدرسان إحداث آلية للتشاور بشأن التجارة والاستثمار. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. جددت سيراليون أمام أعضاء اللجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وأكد السفير الممثل الدائم لسيراليون لدى الأمم المتحدة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد هذا الأسبوع في ماناغوا بنياراغوا أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي المتوافقة مع القانون الدولي يعتبرها مجلس الأمن الدولي مقاربة ذات مصداقية وواقعية للمضي قدما بالعملية السياسية التي تجري تحت رعاية الأمم المتحدة. وفي هذا السياق أبرز الدبلوماسي أن بلاده ترحب باعتماد مجلس الأمن للقرار 2797 سنة 2025، والذي يشكل منعطفا تاريخيا ويحدد إطارا للتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي. كما سلط الضوء على دينامية الدعم الدولي المتنامي لهذه المبادرة التي تحظى اليوم بتأييد أزيد من 130 دولة عبر العالم. وجددت سيراليون أيضا تأكيد دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية الرامية إلى تيسير العملية السياسية نحو التوصل إلى حل عادل ودائم وفقا لمقتضيات قرار مجلس الأمن رقم 2797. من جانبها جددت جمهورية بوروندي أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء الذي يشكل الأساس الوحيد والأوحد الجاذ وذا المصداقية والواقعي للتوصل إلى حل سياسي دائم لهذا النزاع الإقليمي. وفي تصريح رسمي خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد مؤخرا بماناغوا في نياغاراغوا، رحب الوفد البوروندي أيضا بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 معتبرا أنه يشكل منعطفا تاريخيا ويكرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كإطار مرجعي للعملية السياسية. كما أبرز الوفد الدينامية الدولية المتنامية لصالح المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تدعمها أزيد من 130 دولة عبر العالم، داعيا كافة الأطراف المعنية وهي المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو إلى الانخراط بشكل بناء في إطار العملية الأممية تحت إشراف المبعوث الشخصي للأمن العام للأمم المتحدة إلى الصحراء. وأشادت بوروندي من جانب آخر باحترام المملكة لوقف إطلاق النار وتعاونها التام والمستمر مع المينورسو، كما أدانت بشدة أي عمل من شأنه أن يقوض الاستقرار الإقليمي لا سيما الهجوم ضد مدينة سمارة في 5 مايو 2026 الذي يوصف بالتهديد الذي يستهدف الأمن الإقليمي وجهود إحلال السلام. وبدورها جددت ليبيريا أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الأكثر قابلية للتطبيق لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وخلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 الذي انعقد هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا، أكدت البعثة الليبيرية أن المبادرة التي تقدم بها المغرب سنة 2007 توصف من قبل ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بأنها مبادرة جادة وذات مصداقية وواقعية. وفي هذا السياق أشادت البعثة باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797 لسنة 2025 معتبرة أنه أعطى زخما جديدا للعملية السياسية الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة ويوفر إطارا ملائما للتوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم لهذا النزاع المفتعل. وجددت البعثة في هذا الصدد تأكيد الدعم الكامل لبلادها للمسار الذي يجسده هذا القرار والمتمثل في مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. كما أعربت بهذه المناسبة عن دعمها لجهود الوساطة التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ستيفان ديمستورا. ودعت البعثة أيضا جميع الأطراف المعنية وهي المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو إلى مواصلة الانخراط بشكل بناء في هذا المسار من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي. وعند تطرقها التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة بفضل النموذج التنموي الجديد الذي تم إطلاقه سنة 2015، أبرزت البعثة أن هذه الدينامية تساهم في الارتقاء بظروف عيش ساكنة المنطقة. في خبر آخر، أفاد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا بأن عيد الأضحى 1447 هجرية مر في ظروف مرضية على المستوى الصحي. إسماعيل الملكية وتفاصيله.
10: أفاد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا
0: بأن عيد الأضحى 1447 هجرية مر في ظروف مرضية على المستوى الصحي. المكتب سجل في بلاغ له أن برنامج العمل الخاص بعيد الأضحى لهذه السنة الذي اعتمده المكتب وكذا التعبئة الاستثنائية للمصالح البيطرية المداومة والمختبرات التابعة للمكتب خلال فترة العيد مكن من مرور هذه المناسبة في ظروف صحية مرضية، وذلك بمساهمة وانخراط الشركاء ومختلف المتدخلين من سلطات محلية وجمعيات حماية المستهلك ومهنيين وجزارين وأطباء وتقنيين بياطرة. وأوضح أنه قام خلال فترة العيد بتعبئة موارده البشرية من خلال مداومة 500 طبيب وتقني بيطري طيلة أيام العيد. وأبرز البلاغ أن المصالح البيطرية للمكتب قامت بفحص زيادة من 3750 سقيطة بجميع جهات المملكة وبزيارات إلى 350 منزلا تفاعلا مع طلبات المواطنين من أجل المعاينة المباشرة والفحص وإعطاء الإرشادات الدقيقة واللازمة حول السلامة الصحية للحوم الأضاحية. بالموازاة مع ذلك تمت الاستجابة لأزيد من 2000 اتصال عبر الهاتف وعبر مواقع التواصل الاجتماعي للمكتب لمعالجة طلبات وتساؤلات المواطنين بشكل مستمر بالتزامن مع القيام بعمليات المراقبة والتفتيش والمنتظمة على مستوى المجازر المعتمدة ومحلات الجزر للتأكد من مطابقة اللحوم والأحشاء للمعايير الصحية. وخلص البلاغ إلى أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية حريص على اعتماد مقاربة القرب والإنصات المستمر والفعال للمواطنين عبر جميع مصالحها.
5: في أشان ثقافية للنشر، افتتحت مساء أمس بمدينة خريبكة فعاليات الدورة 26 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية والتي تقام إلى غاية 6 يونيو المقبل تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وشهد حفل الافتتاح تقديم عروض فنية متعددة احتفت بالتنوع الثقافي الإفريقي في أجواء احتفالية حضرها على الخصوص ولجهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم خريبكة وممثلي هيئات محلية وإقليمية إلى جانب سينمائيين وفنانين ومهنيي القطاع وعشاق السينما القادمين من مختلف بلدان القارة. وتقترح هذه الدورة التي تقام تحت شعار السينما الإفريقية بين إغراء منصات البث الرقمي ونبض الحلم برمجة متنوعة تشمل مسابقتين للأفلام الطويلة والقصيرة وتكريمات وعروضا ولقاءات وندوات حول الفن السابع. كما تتميز دورة هذه السنة التي تحل فيها سينما جمهورية الكونغو الديمقراطية ضيف شرف حسب المنظمين بمسابقتين رسميتين مختصتين للأفلام الروائية الطويلة والقصيرة، حيث تضم قائمة الأفلام الطويلة ضمن الانتقاء الرسمي 14 عملا سينمائيا، فيما تضم فئة الأفلام الروائية القصيرة 13 عملا. وفي كلمة بالمناسبة أكد مدير المهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكة عز الدين كاريران أن هذه التظاهرة أضحت على مر السنين فضاء حيويا يساهم في تحريك عجلة التنمية المحلية بمدينة خريبكة من خلال تنشيط السياحة الثقافية ودعم الاقتصاد المحلي وخلق فرص للتبادل المهني والفني، فضلا عن تعزيز صورة المغرب كوجهة ثقافية رائدة على المستويين الإفريقي والدولي. دوليا، أعلنت وزارة التجارة الصينية أمس أن الصين والاتحاد الأوروبي يدرسان إحداث آلية للتشاور بشأن التجارة والاستثمار وسيعقدان حوارا بهذا الشأن. وقال متحدث باسم الوزارة في جوابه على سؤال صحفي بشأن المناقشة التوجيهية التي أجرتها هيئة المفوضين التابعة للمفوضية الأوروبية حول العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين يوم الجمعة إن الصين حافظت على تواصل سلس مع الاتحاد الأوروبي. وأضاف المتحدث أن الصين والاتحاد الأوروبي تجمعهما شراكة مهمة في مجالي الاقتصاد والتجارة قائمة على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة، معربا عن أمل الصين في أن يلتزم الجانب الأوروبي بقواعد منظمة التجارة العالمية ويتمسك بالتجارة الحرة والمنافسة النزيهة ويعارض الحمائية والأحادية. ونختم النشرة بالخبر الرياضي، حيث تعادل الفتح الرياضي مع ضيفه الجيش الملكي بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم اللقاء المؤجل عن الدورة 21 من البطولة الوطنية الاحترافية إنوي لكرة القدم. ورياضيا دائما، فاز فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي بعد تغلبه على أرسنال الإنجليزي في المباراة النهائية التي أقيمت أمس في بودابست. وفاز الفريق الفرنسي في المباراة بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل لهدف لمثله. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
9: ريم راديو،
4: الخبر من المصدر.
10: المنتخب المغربي لكرة القدم رسخ مكانته ضمن نخبة كرة القدم الدولية وبات اليوم واحدا من أفضل المنتخبات في العالم. المغرب حقق خلال السنوات الأخيرة نتائج رفيعة المستوى سواء على الصعيد القاري أو الدولي، ما جعله يفرض نفسه عن جدارة كأحد كبار منتخبات كرة القدم العالمية. قوة المنتخب الوطني تكمن في توازنه المثالي من خلال المزج بين حماس اللاعبين الشباب الواعدين وخبرة العناصر الأكثر تجربة، وهو انسجام يثير الاهتمام بشكل كبير. الجنسية المغربية تعد الأكثر حضورا داخل مراكز التكوين في إسبانيا بعد الجنسية الإسبانية، وهي معطيات إحصائية ذات دلالة كبيرة. اللاعب المغربي الشاب يتوفر على موهبة فطرية ونضج تكتيكي يؤهلانه للتألق وفرض نفسه داخل منظومة دقيقة ومتطلبة مثل كرة القدم الإسبانية. المملكة المغربية شريك استراتيجي رفيع المستوى بالنسبة للليغا، ونحن ملتزمون بمواصلة بناء وتعزيز جسور التواصل والتبادل بين المنظومتين الكرويتين في البلدين الجارين. هذا التوجه يندرج ضمن رؤية استشرافية يجسدها برنامج التكوين الدولي Next Gen Draft الذي تنظمه لليغا وإيا سبورتس بشكل مشترك، والذي يستضيف في نسخته الثانية هذه السنة 8 مواهب مغربية شابة من بينهم 4 فتيات و4 فتيان. كأس العالم لعام 2030 يحمل أهمية كبرى ومتعددة الأبعاد بالنسبة لضفتي مضيق جبل طارق. السنوات الأربع المقبلة ستكون حاسمة، حيث سيعمل المغرب وإسبانيا على استكشاف وتفعيل العديد من مجالات التعاون بهدف تعظيم الإمكانات الكروية للبلدين.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
11: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
9: ريم راديو،
11: إذاعة الأخبار المغربية.
0: أفاد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أنسا بأن عيد الأضحى 1447 هجرية مر في ظروف مرضية على المستوى الصحي. المكتب سجل في بلاغ له أن برنامج العمل الخاص بعيد الأضحى لهذه السنة الذي اعتمده المكتب، وكذا التعبئة الاستثنائية للمصالح البيطرية المداومة والمختبرات التابعة للمكتب. خلال فترة العيد مكن من مرور هذه المناسبة في ظروف صحية مرضية، وذلك بمساهمة وانخراط الشركاء ومختلف المتدخلين من سلطات محلية وجمعيات حماية المستهلك ومهنيين وجزارين وأطباء وتقنيين بياطرة. وأوضح أنه قام خلال فترة العيد بتعبئة موارده البشرية من خلال مداومة 500 طبيب وتقني بيطري طيلة أيام العيد. وأبرز البلاغ أن المصالح البيطرية للمكتب قامت بفحص زيادة من 3750 سقيطة بجميع جهات المملكة، وبزيارات إلى 350 منزلا تفاعلا مع طلبات المواطنين من أجل المعاينة المباشرة والفحص وإعطاء الإرشادات الدقيقة واللازمة حول السلامة الصحية للحوم الأضاحية. بالموازاة مع ذلك تمت الاستجابة لأزيد من 2000 اتصال عبر الهاتف وعبر مواقع التواصل الاجتماعي للمكتب لمعالجة طلبات وتساؤلات المواطنين بشكل مستمر، بالتزامن مع القيام بعمليات المراقبة والتفتيش والمنتظمة على مستوى المجازر المعتمدة ومحلات الجزرة للتأكد من مطابقة اللحوم والأحشاء للمعايير الصحية. وخلص البلاغ إلى أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية حرص على اعتماد مقاربة القرب والإنصات المستمر والفعال للمواطنين عبر جميع مصالحها.
11: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
9: غيم راديو،
11: إذاعة الأخبار المغربية.
9: غيم راديو،
11: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24، سيراليون وبوروندي وليبيريا تجدد تأكيد دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء. عيد الأضحى المبارك مر في ظروف مرضية على المستوى الصحي بحسب المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا. ودوليا الصين والاتحاد الأوروبي يدرسان إحداث آلية للتشاور بشأن التجارة والاستثمار. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. جددت سيراليون أمام أعضاء اللجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وأكد السفير الممثل الدائم لسيراليون لدى الأمم المتحدة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد هذا الأسبوع في ماناغوا بنياراغوا أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي المتوافقة مع القانون الدولي يعتبرها مجلس الأمن الدولي مقاربة ذات مصداقية وواقعية للمضي قدما بالعملية السياسية التي تجري تحت رعاية الأمم المتحدة. وفي هذا السياق أبرز الدبلوماسي أن بلاده ترحب باعتماد مجلس الأمن للقرار 2797 سنة 2025، والذي يشكل منعطفا تاريخيا ويحدد إطارا للتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي. كما سلط الضوء على دينامية الدعم الدولي المتنامي لهذه المبادرة التي تحظى اليوم بتأييد أزيد من 130 دولة عبر العالم. وجددت سيراليون أيضا تأكيد دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية الرامية إلى تيسير العملية السياسية نحو التوصل إلى حل عادل ودائم وفقا لمقتضيات قرار مجلس الأمن رقم 2797. من جانبها جددت جمهورية بوروندي أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء الذي يشكل الأساس الوحيد والأوحد الجاذ وذا المصداقية والواقعي للتوصل إلى حل سياسي دائم لهذا النزاع الإقليمي. وفي تصريح رسمي خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد مؤخراً بماناغوا في نياغاراغوا، رحب الوفد البوروندي أيضا بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 معتبرا أنه يشكل منعطفا تاريخيا ويكرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كإطار مرجعي للعملية السياسية. كما أبرز الوفد الدينامية الدولية المتنامية لصالح المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تدعمها أزيد من 130 دولة عبر العالم، داعيا كافة الأطراف المعنية وهي المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو إلى الانخراط بشكل بناء في إطار العملية الأممية تحت إشراف المبعوث الشخصي للأمن العام للأمم المتحدة إلى الصحراء. وأشادت بوروندي من جانب آخر باحترام المملكة لوقف إطلاق النار وتعاونها التام والمستمر مع المينورسو، كما أدانت بشدة أي عمل من شأنه أن يقوض الاستقرار الإقليمي لا سيما الهجوم ضد مدينة سمارة في 5 ماي 2026 الذي يوصف بالتهديد الذي يستهدف الأمن الإقليمي وجهود إحلال السلام. وبدورها جددت ليبيريا أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الأكثر قابلية للتطبيق لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وخلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 الذي انعقد هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا، أكدت البعثة الليبيرية أن المبادرة التي تقدم بها المغرب سنة 2007 توصف من قبل ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بأنها مبادرة جادة وذات مصداقية وواقعية. وفي هذا السياق أشادت البعثة باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797 لسنة 2025 معتبرة أنه أعطى زخما جديدا للعملية السياسية الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة ويوفر إطارا ملائما للتوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم لهذا النزاع المفتعل. وجددت البعثة في هذا الصدد تأكيد الدعم الكامل لبلادها للمسار الذي يجسده هذا القرار والمتمثل في مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. كما أعربت بهذه المناسبة عن دعمها لجهود الوساطة التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ستيفان ديمستورا. ودعت البعثة أيضا جميع الأطراف المعنية وهي المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو إلى مواصلة الانخراط بشكل بناء في هذا المسار من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي. وعند تطرقها للتنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة بفضل النموذج التنموي الجديد الذي تم إطلاقه سنة 2015، أبرزت البعثة أن هذه الدينامية تساهم في الارتقاء بظروف عيش ساكنة المنطقة. في خبر آخر، أفاد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا بأن عيد الأضحى 1447 هجرية مر في ظروف مرضية على المستوى الصحي. إسماعيل ملكية وتفاصيله.
0: أفاد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا بأن عيد الأضحى 1447 هجرية مر في ظروف مرضية على المستوى الصحي. المكتب سجل في بلاغ له أن برنامج العمل الخاص بعيد الأضحى لهذه السنة الذي اعتمده المكتب، وكذا التعبئة الاستثنائية للمصالحية البيطرية المدومة والمختبرات التابعة للمكتب. خلال فترة العيد مكن من مرور هذه المناسبة في ظروف صحية مرضية، وذلك بمساهمة وانخراط الشركاء ومختلف المتدخلين من سلطات محلية وجمعيات حماية المستهلك ومهنيين وجزارين وأطباء وتقنيين بياطرة. وأوضح أنه قام خلال فترة العيد بتعبئة موارده البشرية من خلال مداومة 500 طبيب وتقني بيطري طيلة أيام العيد. وأبرز البلاغ أن المصالح البيطرية للمكتب قامت بفحص زيادة من 3750 سقيطة بجميع جهات المملكة، وبزيارات إلى 350 منزلا تفاعلا مع طلبات المواطنين من أجل المعاينة المباشرة والفحص وإعطاء الإرشادات الدقيقة واللازمة حول السلامة الصحية للحوم الأضاحية. بالموازاة مع ذلك تمت الاستجابة لأزيد من 2000 اتصال عبر الهاتف وعبر مواقع التواصل الاجتماعي للمكتب لمعالجة طلبات وتساؤلات المواطنين بشكل مستمر، بالتزامن مع القيام بعمليات المراقبة والتفتيش والمنتظمة على مستوى المجازر المعتمدة ومحلات الجزرة للتأكد من مطابقة اللحوم والأحشاء للمعايير الصحية. وخلص البلاغ إلى أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية حريص على اعتماد مقاربة القرب والإنصات المستمر والفعال للمواطنين عبر جميع مصالحها.
5: في أشانية ثقافية للنشرة، افتتحت مساء أمس بمدينة خريبكة فعاليات الدورة 26 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية، والتي تقام إلى غاية 6 يونيو المقبل تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وشهد حفل الافتتاح تقديم عروض فنية متعددة احتفت بالتنوع الثقافي الإفريقي في أجواء احتفالية حضرها على الخصوص ولجهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم خريبكة وممثلي هيئات محلية وإقليمية، إلى جانب سينمائيين وفنانين ومهنيي القطاع وعشاق السينما القادمين من مختلف بلدان القارة. وتقترح هذه الدورة التي تقام تحت شعار السينما الإفريقية بين إغراء منصات البث الرقمي ونبض الحلم برمجة متنوعة تشمل مسابقتين للأفلام الطويلة والقصيرة وتكريمات وعروضا ولقاءات وندوات حول الفن السابع. كما تتميز دورة هذه السنة التي تحل فيها سينما جمهورية الكونغو الديمقراطية ضيف شرف حسب المنظمين بمسابقتين رسميتين مختصتين للأفلام الروائية الطويلة والقصيرة، حيث تضم قائمة الأفلام الطويلة ضمن الانتقاء الرسمي 14 عملا سينمائيا، فيما تضم فئة الأفلام الروائية القصيرة 13 عملا. وفي كلمة بالمناسبة، أكد مدير المهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكة عز الدين كريران أن هذه التظاهرة أضحت على مر السنين فضاء حيويا يساهم في تحريك عجلة التنمية المحلية بمدينة خريبكة من خلال تنشيط السياحة الثقافية ودعم الاقتصاد المحلي وخلق فرص للتبادل المهني والفني، فضلا عن تعزيز صورة المغرب كوجهة ثقافية رائدة على المستويين الإفريقي والدولي. دوليا، أعلنت وزارة التجارة الصينية أمس أن الصين والاتحاد الأوروبي يدرسان إحداث آلية للتشاور بشأن التجارة والاستثمار وسيعقدان حوارا بهذا الشأن. وقال متحدث باسم الوزارة في جوابه على سؤال صحفي بشأن المناقشة التوجيهية التي أجرتها هيئة المفوضين التابعة للمفوضية الأوروبية حول العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين يوم الجمعة إن الصين حافظت على تواصل سلس مع الاتحاد الأوروبي. وأضاف المتحدث أن الصين والاتحاد الأوروبي تجمعهما شراكة مهمة في مجالي الاقتصاد والتجارة قائمة على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة، معربا عن أمل الصين في أن يلتزم الجانب الأوروبي بقواعد منظمة التجارة العالمية ويتمسك بالتجارة الحرة والمنافسة النزيهة ويعارض الحمائية والأحادية. ونختم النشرة بالخبر الرياضي، حيث تعادل الفتح الرياضي مع ضيفه الجيش الملكي بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم اللقاء المؤجل عن الدورة 21 من البطولة الوطنية الاحترافية إنوي لكرة القدم. ورياضيا دائما، فاز فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي بعد تغلبه على أرسنال الإنجليزي في المباراة النهائية التي أقيمت أمس في بودابست. وفاز الفريق الفرنسي في المباراة بركلات الترجيح بأربعة أهداف لثلاثة أهداف بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل لهدف لمثله. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
11: إذاعة الأخبار المغربية
9: غيم راديو،
11: المصداقية والخبر اليقين غيم راديو.
12: يستقبل الملعب الأولمبي بعاصمة المملكة أبرز الأبطال الأولمبيين والدوليين بمناسبة الدورة 17 لملتقى محمد السادس الدولي لألعاب القوى. هذا ما أكده الكاتب العام للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم هذه الدورة. المحطة الثالثة ضمن رزنامة العصبة الماسية المرموقة برسم عام 2026، والتي تستضيف نخبة ألعاب القوى على الصعيد العالمي من حامل الألقاب الأولمبية والعالمية. مشاركة هؤلاء الأبطال المعروفين عالميا تعد بعرض رياضي متميز للجماهير المغربية التي ستتوافد بكثافة على الملعب الأولمبي لحضور هذا العرس الرياضي العالمي الكبير، والذي يجمع 40 دولة تمثل كافة القارات.
9: غيم راديو،
11: أخبار المغرب والعالم.
13: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
11: إذاعة الأخبار المغربية
9: ريم راديو.
5: جددت كوت ديفوار أمام المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي مداخلة خلال هذا المؤتمر الذي انعقد مؤخرا في ماناغوا بنيكاراغوا، أبرز الوفد الإيفواري أن هذه المبادرة التي تحظى بدعم نحو 130 دولة من بينها 3 أعضاء دائمين في مجلس الأمن تتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة. وأبرز أن هذه المبادرة التي تعززت وجاهتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2797 المعتمد في 2025 تتميز بمراعاة خصوصيات الصحراء المغربية، مما يتيح لساكنتها فرصة المشاركة الفعالة في تدبير الحياة السياسية والسوسيو اقتصادية للمنطقة. وعلى الصعيد السياسي، سجل الوفد أن هؤلاء السكان يختارون ممثليهم المحليين والوطنيين بكامل الحرية خلال مختلف الانتخابات الديمقراطية التي يتم إجراؤها في المملكة بشكل منتظم، مشيدا بمشاركة منتخبي الصحراء المغربية الذين تم انتخابهم خلال هذه الاقتراعات في أشغال لجنة 24.
9: غيم راديو،
11: إذاعة الأخبار المغربية.
1: بباريس افتتحت فعالية الدورة الثانية من مهرجان أندلسيات باحتفاء خاص بالمغرب من خلال برمجة متميزة تحتفي بغنى وتنوع التراث الموسيقي العربي الأندلسي للمملكة. أمسية الافتتاح أحياها الفنان علي الرباحي الذي سافر بالجمهور في رحلة روحية وموسيقية امتزجت فيها رسانة الموسيقى الأندلسية بنفحات المديح والسماع الصوفي.
2: نحن جد سعداء بوجودنا بعاصمة الأنوار باريس لنحيي مع في هذا المعهد يعني المعروف الشهير معهد العالم العربي اللي هو لا يقف فوق رقه إلا الفنانون الحمد لله الذين لهم باع طويل. وجد سعيد بوقوفي وإلى جانب مجموعة من الإخوة العازفين والمنشدين المرموقين على الساحة الوطنية والدولية.
3: والحاجة احنا جينا هنا باش نمثلوا الهوية المغربية ديالنا أحسن تمثيل. وثاني حاجة أنا بالنسبة لي كان أعطي الصورة ديال الشاب المغربي اللي مازال إلى يومنا هذا في 2026 متشبث بهذه الهوية المغربية بالإضافة إلى الشيوخ ديالنا اللي هما إحنا امتداد ديالهم هما الأصل.
1: ويطمح هذا المهرجان المنظم إلى غاية 3 يونيو المقبل بمعهد العالم العربي بشراكة مع جمعية هواة الموسيقى الأندلسية بالمغرب إلى تعريف الجمهور بمختلف التعبيرات الموسيقية المنبثقة عن الموروث الأندلسي المغربي الأصيل. الموسيقى الأندلسية تحمل في جوهرها بعدا صوفيا مهما، وجوق الفنان علي الرباحي قدم حفلا تلتقي فيه الروحانيات بالتقاليد الأندلسية العريقة. ولهذا فإن مهرجان أندلسيات يعد موعدا دوليا بارزا يتيح تقريب مغاربة باريس من تراثهم الموسيقي العربي الأندلسي. هذا الموعد الفني المنظم للاحتفاء بعيد الأضحى المبارك شكل أيضا فرصة للقاء أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج ومشاطرتهم القيم الروحية والثقافية لهذا الإرث العريق.
9: غيم راديو
11: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.مر. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: غيم راديو.
11: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 سيراليون وبوروندي وليبيريا تجدد تأكيد دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء. عيد الأضحى المبارك مر في ظروف مرضية على المستوى الصحي بحسب المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا. ودوليا الصين والاتحاد الأوروبي يدرسان إحداث آلية للتشاور بشأن التجارة والاستثمار. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. جددت سيراليون أمام أعضاء اللجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وأكد السفير الممثل الدائم لسيراليون لدى الأمم المتحدة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد هذا الأسبوع في ماناغوا بنياراغوا أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي المتوافقة مع القانون الدولي يعتبرها مجلس الأمن الدولي مقاربة ذات مصداقية وواقعية للمضي قدما بالعملية السياسية التي تجري تحت رعاية الأمم المتحدة. وفي هذا السياق أبرز الدبلوماسي أن بلاده ترحب باعتماد مجلس الأمن للقرار 2797 سنة 2025 والذي يشكل منعطفا تاريخيا ويحدد إطارا للتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي. كما سلط الضوء على دينامية الدعم الدولي المتنامي لهذه المبادرة التي تحظى اليوم بتأييد أزيد من 130 دولة عبر العالم. وجددت سيراليون أيضا تأكيد دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية الرامية إلى تيسير العملية السياسية نحو التوصل إلى حل عادل ودائم وفقا لمقتضيات قرار مجلس الأمن رقم 2797. من جانبها جددت جمهورية بوروندي أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء الذي يشكل الأساس الوحيد والأوحد الجاذ وذا المصداقية والواقعي للتوصل إلى حل سياسي دائم لهذا النزاع الإقليمي. وفي تصريح رسمي خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد مؤخرا بماناغوا في نياغاراغوا، رحب الوفد البوروندي أيضا بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 معتبرا أنه يشكل منعطفا تاريخيا ويكرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كإطار مرجعي للعملية السياسية. كما أبرز الوفد الدينامية الدولية المتنامية لصالح المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تدعمها أزيد من 130 دولة عبر العالم، داعيا كافة الأطراف المعنية وهي المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو إلى الانخراط بشكل بناء في إطار العملية الأممية تحت إشراف المبعوث الشخصي للأمن العام للأمم المتحدة إلى الصحراء.

0: اختيارها الحل الأكثر قابلية للتطبيق لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وخلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 الذي انعقد هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا، أكدت البعثة الليبيرية أن المبادرة التي تقدم بها المغرب سنة 2007 توصف من قبل ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بأنها مبادرة جادة وذات مصداقية وواقعية. وفي هذا السياق أشادت البعثة باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797 لسنة 2025، معتبرة أنه أعطى زخما جديدا للعملية السياسية الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة، ويوفر إطارا ملائما للتوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم لهذا النزاع المفتعل. وجددت البعثة في هذا الصدد تأكيد الدعم الكامل لبلادها للمسار الذي يجسده هذا القرار والمتمثل في مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. كما أعربت بهذه المناسبة عن دعمها لجهود الوساطة التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ستيفان ديمستورا. ودعت البعثة أيضا جميع الأطراف المعنية وهي المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو إلى مواصلة الانخراط بشكل بناء في هذا المسار من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي. وعند تطرقها للتنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة بفضل النموذج التنموي الجديد الذي تم إطلاقه سنة 2015، أبرزت البعثة أن هذه الدينامية تساهم في الارتقاء بظروف عيش ساكنة المنطقة. في خبر آخر، أفاد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا بأن عيد الأضحى 1447 هجرية مر في ظروف مرضية على المستوى الصحي. إسماعيل ملكية وتفاصيله.
1: أفاد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا بأن عيد الأضحى 1447 هجرية مر في ظروف مرضية على المستوى الصحي. المكتب سجل في بلاغ له أن برنامج العمل الخاص بعيد الأضحى لهذه السنة الذي اعتمده المكتب وكذا التعبئة الاستثنائية للمصالح البيطرية المدومة والمختبرات التابعة للمكتب خلال فترة العيد مكن من مرور هذه المناسبة في ظروف صحية مرضية، وذلك بمساهمة وانخراط الشركاء ومختلف المتدخلين من سلطات محلية وجمعيات حماية المستهلك ومهنيين وجزارين وأطباء وتقنيين بياطرة. وأوضح أنه قام خلال فترة العيد بتعبئة موارده البشرية من خلال مداومة 500 طبيب وتقني بيطري طيلة أيام العيد. وأبرز البلاغ أن المصالح البيطرية للمكتب قامت بفحص زيادة من 3750 سقيطة بجميع جهات المملكة وبزيارات إلى 350 منزلا تفاعلا مع طلبات المواطنين من أجل المعاينة المباشرة والفحص وإعطاء الإرشادات الدقيقة واللازمة حول السلامة الصحية للحوم الأضاحية. بالموازاة مع ذلك تمت الاستجابة لأزيد من 2000 اتصال عبر الهاتف وعبر مواقع التواصل الاجتماعي للمكتب لمعالجة طلبات وتساؤلات المواطنين بشكل مستمر بالتزامن مع القيام بعمليات المراقبة والتفتيش والمنتظمة على مستوى المجازر المعتمدة ومحلات الجزرة للتأكد من مطابقة اللحوم والأحشاء للمعايير الصحية. وخلص البلاغ إلى أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية حريص على اعتماد مقاربة القرب والإنصات المستمر والفعال للمواطنين عبر جميع مصالحها.
0: في أشانية ثقافية للنشرة، افتتحت مساء أمس بمدينة خريبكة فعاليات الدورة 26 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية والتي تقام إلى غاية 6 يونيو المقبل تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وشهد حفل الافتتاح تقديم عروض فنية متعددة احتفت بالتنوع الثقافي الإفريقي في أجواء احتفالية حضرها على الخصوص ولجهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم خريبكا.

وممثلي هيئات محلية وإقليمية إلى جانب سينمائيين وفنانين ومهنيي القطاع وعشاق السينما القادمين من مختلف بلدان القارة. وتقترح هذه الدورة التي تقام تحت شعار السينما الإفريقية بين إغراء منصات البث الرقمي ونبض الحلم برمجة متنوعة تشمل مسابقتين للأفلام الطويلة والقصيرة وتكريمات وعروضا ولقاءات وندوات حول الفن السابع. كما تتميز دورة هذه السنة التي تحل فيها سينما جمهورية الكونغو الديمقراطية ضيف شرف حسب المنظمين بمسابقتين رسميتين مختصتين للأفلام الروائية الطويلة والقصيرة، حيث تضم قائمة الأفلام الطويلة ضمن الانتقاء الرسمي 14 عملا سينمائيا، فيما تضم فئة الأفلام الروائية القصيرة 13 عملا. وفي كلمة بالمناسبة، أكد مدير المهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريب عز الدين كاريران أن هذه التظاهرة أضحت على مر السنين فضاء حيويا يساهم في تحريك عجلة التنمية المحلية بمدينة خريب من خلال تنشيط السياحة الثقافية ودعم الاقتصاد المحلي وخلق فرص للتبادل المهني والفني، فضلا عن تعزيز صورة المغرب كوجهة ثقافية رائدة على المستويين الإفريقي والدولي. دوليا، أعلنت وزارة التجارة الصينية أمس أن الصين والاتحاد الأوروبي يدرسان إحداث آلية للتشاور بشأن التجارة والاستثمار وسيعقدان حوارا بهذا الشأن. وقال متحدث باسم الوزارة في جوابه على سؤال صحفي بشأن المناقشة التوجيهية التي أجرتها هيئة المفوضين التابعة للمفوضية الأوروبية حول العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين يوم الجمعة إن الصين حافظت على تواصل سلس مع الاتحاد الأوروبي. وأضاف المتحدث أن الصين والاتحاد الأوروبي تجمعهما شراكة مهمة في مجالي الاقتصاد والتجارة قائمة على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة، معربا عن أمل الصين في أن يلتزم الجانب الأوروبي بقواعد منظمة التجارة العالمية ويتمسك بالتجارة الحرة والمنافسة النزيهة ويعارض الحمائية والأحادية. ونختم النشرة بالخبر الرياضي، حيث تعادل الفتح الرياضي مع ضيفه الجيش الملكي بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم اللقاء المؤجل عن الدورة 21 من البطولة الوطنية الاحترافية إنوي لكرة القدم. ورياضيا، دائما فاز فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي بعد تغلبه على أرسنال الإنجليزي في المباراة النهائية التي أقيمت أمس في بودابست. وفاز الفريق الفرنسي في المباراة بركلات الترجيح بأربعة أهداف لثلاثة أهداف بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل لهدف لمثله. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: جددت سيراليون أمام أعضاء اللجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وأكد السفير الممثل الدائم لسيراليون لدى الأمم المتحدة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد هذا الأسبوع في ماناغوا بنياراغوا أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي المتوافقة مع القانون الدولي يعتبرها مجلس الأمن الدولي مقاربة ذات مصداقية وواقعية للمضي قدما بالعملية السياسية التي تجري تحت رعاية الأمم المتحدة. وفي هذا السياق أبرز الدبلوماسي أن بلاده ترحب باعتماد مجلس الأمن للقرار 2797 سنة 2025، والذي يشكل منعطفا تاريخيا ويحدد إطارا للتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي. كما سلط الضوء على دينامية الدعم الدولي المتنامي لهذه المبادرة التي تحظى اليوم بتأييد أزيد من 130 دولة عبر العالم. وجددت سيراليون أيضا تأكيد دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية الرامية إلى تيسير العملية السياسية نحو التوصل إلى حل عادل ودائم وفقا لمقتضيات قرار مجلس الأمن رقم 2797.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على ضوء معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني زوال أمس من توقيف المشتبه فيها الرئيسي في واقعة تحريض طفل قاصر على استهلاك مادة يشتبه في كونها مسكرة، والتي شكلت موضوع تسجيل فيديو تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني كانت قد تفاعلت بجدية كبيرة مع تسجيل الفيديو الذي أظهر تحريض شخصين لطفل قاصر على استهلاك مادة يشتبه في كونها مشروبا كحوليا، حيث تم تحديد هويتهما وتوقيف أحدهما خلال عملية أمنية جرى تنفيذها بدوار الخصاص مامالي الواد بالقرب من مدينة بن سليمان، وذلك بتنسيق ميداني مع عناصر الدرك الملكية المختصة ترابيا. كما أظهرت الأبحاث الأولية يضيف المصدر ذاته أن المشبه فيهما شقيقان وأن الطفل ضحية هاته الواقعة ابن شقيقهما الثالث الذي يبلغ من العمر 6 سنوات، حيث جرى توقيف أحدهما وتحديد هوية شقيقه الثاني بشكل كامل في أفق توقيفه بدوره. وخلص البلاغ إلى أنه يجري حاليا إخضاع الموقوف للبحث القضائي من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية علاوة على تحديد تاريخها وكافة المشاركين فيها بشكل كامل.
1: غيم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
4: بباريس الفرنسية تحتضن مؤسسة دار المغرب إلى غاية 16 يونيو 2026 معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت.
5: إكسبو فوتوغرافيك لغارديان دو سيلونس.
4: معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت، تجربة أردنا من خلالها قضاء بعض الوقت مع الساكنة المحلية للأطلس الكبير وأعيش تفاصيل حياتهم اليومية واستيعاب نمط عيشهم. هذا الموعد الثقافي يقدم تجربة بصرية غامرة في قلب منطقة إميلشيل من خلال نظرات متقاطعة للمصورين الفوتوغرافيين المغربيين. زرنا الأطلس الكبير من خلال هذه التجربة السمعية البصرية والتي توثق كواليس الرحلة واللقاءات مع الساكنة والتي ولدت بشكل عفوي من خلال لقطات مصورة لم تكن في البداية موجهة لعرض سينمائي. ويسعى معرض حراس الصمت إلى المساهمة في إشعاع الإبداع الفوتوغرافي المغربي على الصعيد الدولي.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24، سيراليون وبوروندي وليبيريا تجدد تأكيد دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء. عيد الأضحى المبارك مر في ظروف مرضية على المستوى الصحي بحسب المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا. ودوليا الصين والاتحاد الأوروبي يدرسان إحداث آلية للتشاور بشأن التجارة والاستثمار. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. جددت سيراليون أمام أعضاء اللجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وأكد السفير الممثل الدائم لسيراليون لدى الأمم المتحدة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد هذا الأسبوع في ماناغوا بنياراغوا أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي المتوافقة مع القانون الدولي يعتبرها مجلس الأمن الدولي مقاربة ذات مصداقية وواقعية للمضي قدما بالعملية السياسية التي تجري تحت رعاية الأمم المتحدة. وفي هذا السياق أبرز الدبلوماسي أن بلاده ترحب باعتماد مجلس الأمن للقرار 2797 سنة 2025، والذي يشكل منعطفا تاريخيا ويحدد إطارا للتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي. كما سلط الضوء على دينامية الدعم الدولي المتنامي لهذه المبادرة التي تحظى اليوم بتأييد أزيد من 130 دولة عبر العالم. وجددت سيراليون أيضا تأكيد دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية الرامية إلى تيسير العملية السياسية نحو التوصل إلى حل عادل ودائم وفقا لمقتضيات قرار مجلس الأمن رقم 2797. من جانبها جددت جمهورية بوروندي أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء الذي يشكل الأساس الوحيد والأوحد الجاذ وذا المصداقية والواقعي للتوصل إلى حل سياسي دائم لهذا النزاع الإقليمي. وفي تصريح رسمي خلال المؤتمر الإقليمي الإقليمي للجنة 24 المنعقد مؤخرا بماناغوا في نياغاراغوا، رحب الوفد البوروندي أيضا بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 معتبرا أنه يشكل منعطفا تاريخيا ويكرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كإطار مرجعي للعملية السياسية. كما أبرز الوفد الدينامية الدولية المتنامية لصالح المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تدعمها أزيد من 130 دولة عبر العالم، داعيا كافة الأطراف المعنية وهي المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو إلى الانخراط بشكل بناء في إطار العملية الأممية تحت إشراف المبعوث الشخصي للأمن العام للأمم المتحدة إلى الصحراء. وأشادت بوروندي من جانب آخر باحترام المملكة لوقف إطلاق النار وتعاونها التام والمستمر مع المينورسو، كما أدانت بشدة أي عمل من شأنه أن يقوض الاستقرار الإقليمي، لا سيما الهجوم ضد مدينة سمارة في 5 ماي 2026 الذي يوصف بالتهديد الذي يستهدف الأمن الإقليمي وجهود إحلال السلام. وبدورها جددت ليبيريا أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الأكثر قابلية للتطبيق لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وخلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 الذي انعقد هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا، أكدت البعثة الليبيرية أن المبادرة التي تقدم بها المغرب سنة 2007 توصف من قبل ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بأنها مبادرة جادة وذات مصداقية وواقعية. وفي هذا السياق أشادت البعثة باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797 لسنة 2025 معتبرة أنه أعطى زخما جديدا للعملية السياسية الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة ويوفر إطارا ملائما للتوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم لهذا النزاع المفتعل. وجددت البعثة في هذا الصدد تأكيد الدعم الكامل لبلادها للمسار الذي يجسده هذا القرار والمتمثل في مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. كما أعربت بهذه المناسبة عن دعمها لجهود الوساطة التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ستيفان ديمستورا. ودعت البعثة أيضا جميع الأطراف المعنية وهي المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو إلى مواصلة الانخراط بشكل بناء في هذا المسار من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي. وعند تطرقها للتنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة بفضل النموذج التنموي الجديد الذي تم إطلاقه سنة 2015، أبرزت البعثة أن هذه الدينامية تساهم في الارتقاء بظروف عيش ساكنة المنطقة. في خبر آخر، أفاد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا بأن عيد الأضحى 1447 هجرية مر في ظروف مرضية على المستوى الصحي. إسماعيل الملكية والتفاصيل.
6: أفاد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا بأن عيد الأضحى 1447 هجرية مر في ظروف مرضية على المستوى الصحي. المكتب سجل في بلاغ له أن برنامج العمل الخاص بعيد الأضحى لهذه السنة الذي اعتمده المكتب وكذا التعبئة الاستثنائية للمصالح البيطرية المدومة والمختبرات التابعة للمكتب خلال فترة العيد مكن من مرور هذه المناسبة في ظروف صحية مرضية، وذلك بمساهمة وانخراط الشركاء ومختلف المتدخلين من سلطات محلية وجمعيات حماية المستهلك ومهنيين وجزارين وأطباء وتقنيين بياطرة. وأوضح أنه قام خلال فترة العيد بتعبئة موارده البشرية من خلال مداومة 500 طبيب وتقني بيطري طيلة أيام العيد. وأبرز البلاغ أن المصالح البيطرية للمكتب قامت بفحص زيادة من 3750 سقيطة بجميع جهات المملكة وبزيارات إلى 350 منزلا تفاعلا مع طلبات المواطنين من أجل المعاينة المباشرة والفحص وإعطاء الإرشادات الدقيقة واللازمة حول السلامة الصحية للحوم الأضاحية. بالموازاة مع ذلك تمت الاستجابة لأزيد من 2000 اتصال عبر الهاتف وعبر مواقع التواصل الاجتماعي للمكتب لمعالجة طلبات وتساؤلات المواطنين بشكل مستمر بالتزامن مع القيام بعمليات المراقبة والتفتيش والمنتظمة على مستوى المجازر المعتمدة ومحلات الجزرة للتأكد من مطابقة اللحوم والأحشاء للمعايير الصحية. وخلص البلاغ إلى أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية حريص على اعتماد مقاربة القرب والإنصات المستمر والفعال للمواطنين عبر جميع مصالحها.
3: في أشانية ثقافية للنشرة، افتتحت مساء أمس بمدينة خريبكة فعاليات الدورة 26 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية والتي تقام إلى غاية 6 يونيو المقبل تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وشهد حفل الافتتاح تقديم عروض فنية متعددة احتفت بالتنوع الثقافي الإفريقي في أجواء احتفالية حضرها على الخصوص ولجهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم خريبكة وممثلي هيئات محلية وإقليمية إلى جانب سينمائيين وفنانين ومهنيي القطاع وعشاق السينما القادمين من مختلف بلدان القارة. وتقترح هذه الدورة التي تقام تحت شعار السينما الإفريقية بين إغراء منصات البث الرقمي ونبض الحلم برمجة متنوعة تشمل مسابقتين للأفلام الطويلة والقصيرة وتكريمات وعروضا ولقاءات وندوات حول الفن السابع. كما تتميز دورة هذه السنة التي تحل فيها سينما جمهورية الكونغو الديمقراطية ضيف شرف حسب المنظمين بمسابقتين رسميتين مختصتين للأفلام الروائية الطويلة والقصيرة، حيث تضم قائمة الأفلام الطويلة ضمن الانتقاء الرسمي 14 عملا سينمائيا، فيما تضم فئة الأفلام الروائية القصيرة 13 عملا. وفي كلمة بالمناسبة أكد مدير المهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكة عز الدين كاريران أن هذه التظاهرة أضحت على مر السنين فضاء حيويا يساهم في تحريك عجلة التنمية المحلية بمدينة خريبكة من خلال تنشيط السياحة الثقافية ودعم الاقتصاد المحلي وخلق فرص للتبادل المهني والفني، فضلا عن تعزيز صورة المغرب كوجهة ثقافية رائدة على المستويين الإفريقي والدولي. دوليا، أعلنت وزارة التجارة الصينية أمس أن الصين والاتحاد الأوروبي يدرسان إحداث آلية للتشاور بشأن التجارة والاستثمار وسيعقدان حوارا بهذا الشأن. وقال متحدث باسم الوزارة في جوابه على سؤال صحفي بشأن المناقشة التوجيهية التي أجرتها هيئة المفوضين التابعة للمفوضية الأوروبية حول العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين يوم الجمعة إن الصين حافظت على تواصل سلس مع الاتحاد الأوروبي. وأضاف المتحدث أن الصين والاتحاد الأوروبي تجمعهما شراكة مهمة في مجالي الاقتصاد والتجارة قائمة على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة، معربا عن أمل الصين في أن يلتزم الجانب الأوروبي بقواعد منظمة التجارة العالمية ويتمسك بالتجارة الحرة والمنافسة النزيهة ويعارض الحمائية والأحادية. ونختم النشرة بالخبر الرياضي، حيث تعادل الفتح الرياضي مع ضيفه الجيش الملكي بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم اللقاء المؤجل عن الدورة 21 من البطولة الوطنية الاحترافية إنوي لكرة القدم. ورياضيا، دائما فاز فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي بعد تغلبه على أرسنال الإنجليزي في المباراة النهائية التي أقيمت أمس في بودابست. وفاز الفريق الفرنسي في المباراة بركلات الترجيح بأربعة أهداف لثلاثة أهداف بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل لهدف لمثله. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
3: جددت جمهورية بوروندي أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء الذي يشكل الأساس الوحيد والأوحد الجاذ وذا المصداقية والواقعي للتوصل إلى حل سياسي دائم لهذا النزاع الإقليمي. وفي تصريح رسمي خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد مؤخراً بما ناغوا في نياغاراغوا، رحب الوفد البوروندي أيضا بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 معتبرا أنه يشكل منعطفا تاريخيا ويكرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كإطار مرجعي للعملية السياسية. كما أبرز الوفد الدينامية الدولية المتنامية لصالح المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تدعمها أزيد من 130 دولة عبر العالم، داعيا كافة الأطراف المعنية وهي المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو إلى الانخراط بشكل بناء في إطار العملية الأممية تحت إشراف المبعوث الشخصي للأمن العام للأمم المتحدة إلى الصحراء. وأشادت بوروندي من جانب آخر احترام المملكة لوقف إطلاق النار وتعاونها التام والمستمر مع المينورسو، كما أدانت بشدة أي عمل من شأنه أن يقوض الاستقرار الإقليمي لا سيما الهجوم ضد مدينة سمارة في 5 ماي 2026 الذي يوصف بالتهديد الذي يستهدف الأمن الإقليمي وجهود إحلال السلام.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: افتتحت مساء أمس بمدينة خريبكة فعاليات الدورة 26 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية والتي تقام إلى غاية 6 يونيو المقبل تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وشهد حفل الافتتاح تقديم عروض فنية متعددة احتفت بالتنوع الثقافي الإفريقي في أجواء احتفالية حضرها على الخصوص ولجهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم خريبكة وممثلي هيئات محلية وإقليمية إلى جانب سينمائيين وفنانين ومهنيي القطاع وعشاق السينما القادمين من مختلف بلدان القارة. وتقترح هذه الدورة التي تقام تحت شعار السينما الإفريقية بين إغراء منصات البث الرقمي ونبض الحلم برمجة متنوعة تشمل مسابقتين للأفلام الطويلة والقصيرة وتكريمات وعروضا ولقاءات وندوات حول الفن السابع. كما تتميز دورة هذه السنة التي تحل فيها سينما جمهورية الكونغو الديمقراطية ضيف شرف حسب المنظمين بمسابقتين رسميتين مختصتين للأفلام الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة، حيث تضم قائمة الأفلام الطويلة ضمن الانتقاء الرسمي 14 عملا سينمائيا، فيما تضم فئة الأفلام الروائية القصيرة 13 عملا. وفي كلمة بالمناسبة، أكد مدير المهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكا عز الدين كاريران أن هذه التظاهرة أضحت على مر السنين فضاء حيويا يساهم في تحريك عجلة التنمية المحلية بمدينة خريبكا من خلال تنشيط السياحة الثقافية ودعم الاقتصاد المحلي وخلق فرص للتبادل المهني والفني، فضلا عن تعزيز صورة المغرب كوجهة ثقافية رائدة على المستويين الإفريقي والدولي.
7: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو،
7: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.
3: جددت سيراليون أمام أعضاء اللجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وأكد السفير الممثل الدائم لسيراليون لدى الأمم المتحدة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد هذا الأسبوع في ماناغوا بنياراغوا أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي المتوافقة مع القانون الدولي يعتبرها مجلس الأمن الدولي مقاربة ذات مصداقية وواقعية للمضي قدما بالعملية السياسية التي تجري تحت رعاية الأمم المتحدة. وفي هذا السياق أبرز الدبلوماسي أن بلاده ترحب باعتماد مجلس الأمن للقرار 2797 سنة 2025، والذي يشكل منعطفا تاريخيا ويحدد إطارا للتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي. كما سلط الضوء على دينامية الدعم الدولي المتنامي لهذه المبادرة التي تحظى اليوم بتأييد أزيد من 130 دولة عبر العالم. وجددت سيراليون أيضا تأكيد دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية الرامية إلى تيسير العملية السياسية نحو التوصل إلى حل عادل ودائم وفقا لمقتضيات قرار مجلس الأمن رقم 2797.
1: ريم راديو.
7: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
1: ريم راديو.
7: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 سيراليون وبوروندي وليبيريا تجدد تأكيد دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء. عيد الأضحى المبارك مر في ظروف مرضية على المستوى الصحي بحسب المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا. ودوليا الصين والاتحاد الأوروبي يدرسان إحداث آلية للتشاور بشأن التجارة والاستثمار. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. جددت سيراليون أمام أعضاء اللجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وأكد السفير الممثل الدائم لسيراليون لدى الأمم المتحدة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد هذا الأسبوع في ماناغوا بنياراغوا أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي المتوافقة مع القانون الدولي يعتبرها مجلس الأمن الدولي مقاربة ذات مصداقية وواقعية للمضي قدما بالعملية السياسية التي تجري تحت رعاية الأمم المتحدة. وفي هذا السياق أبرز الدبلوماسي أن بلاده ترحب باعتماد مجلس الأمن للقرار 2797 سنة 2025، والذي يشكل منعطفا تاريخيا ويحدد إطارا للتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي. كما سلط الضوء على دينامية الدعم الدولي المتنامي لهذه المبادرة التي تحظى اليوم بتأييد أزيد من 130 دولة عبر العالم. وجددت سيراليون أيضا تأكيد دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية الرامية إلى تيسير العملية السياسية نحو التوصل إلى حل عادل ودائم وفقا لمقتضيات قرار مجلس الأمن رقم 2797. من جانبها جددت جمهورية بوروندي أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء الذي يشكل الأساس الوحيد والأوحد الجاذ وذا المصداقية والواقعي للتوصل إلى حل سياسي دائم لهذا النزاع الإقليمي. وفي تصريح رسمي خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد مؤخرا بماناغوا في نياغاراغوا، رحب الوفد البوروندي أيضا بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 معتبرا أنه يشكل منعطفا تاريخيا ويكرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كإطار مرجعي للعملية السياسية. كما أبرز الوفد الدينامية الدولية المتنامية لصالح المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تدعمها أزيد من 130 دولة عبر العالم، داعيا كافة الأطراف المعنية وهي المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو إلى الانخراط بشكل بناء في إطار العملية الأممية تحت إشراف المبعوث الشخصي للأمن العام للأمم المتحدة إلى الصحراء. وأشادت بوروندي من جانب آخر باحتراف المملكة لوقف إطلاق النار وتعاونها التام والمستمر مع المينورسو، كما أدانت بشدة أي عمل من شأنه أن يقوض الاستقرار الإقليمي لا سيما الهجوم ضد مدينة سمارة في 5 مايو 2026 الذي يوصف بالتهديد الذي يستهدف الأمن الإقليمي وجهود إحلال السلام. وبدورها جددت ليبيريا أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الأكثر قابلية للتطبيق لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وخلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 الذي انعقد هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا، أكدت البعثة الليبيرية أن المبادرة التي تقدم بها المغرب سنة 2007 توصف من قبل ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بأنها مبادرة جادة وذات مصداقية وواقعية. وفي هذا السياق أشادت البعثة باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797 لسنة 2025 معتبرة أنه أعطى زخما جديدا للعملية السياسية الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة ويوفر إطارا ملائما للتوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم لهذا النزاع المفتعل. وجددت البعثة في هذا الصدد تأكيد الدعم الكامل لبلادها للمسار الذي يجسده هذا القرار والمتمثل في مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. كما أعربت بهذه المناسبة عن دعمها لجهود الوساطة التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ستيفان ديمستورا. ودعت البعثة أيضا جميع الأطراف المعنية وهي المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو إلى مواصلة الانخراط بشكل بناء في هذا المسار من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي. وعند تطرقها التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة بفضل النموذج التنموي الجديد الذي تم إطلاقه سنة 2015، أبرزت البعثة أن هذه الدينامية تساهم في الارتقاء بظروف عيش ساكنة المنطقة. في خبر آخر، أفاد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا بأن عيد الأضحى 1447 هجرية مر في ظروف مرضية على المستوى الصحي. إسماعيل الملكية وتفاصيله.
6: أفاد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا بأن عيد الأضحى 1447 هجرية مر في ظروف مرضية على المستوى الصحي. المكتب سجل في بلاغ له أن برنامج العمل الخاص بعيد الأضحى لهذه السنة الذي اعتمده المكتب وكذا التعبئة الاستثنائية للمصالح البيطرية المدومة والمختبرات التابعة للمكتب خلال فترة العيد مكن من مرور هذه المناسبة في ظروف صحية مرضية، وذلك بمساهمة وانخراط الشركاء ومختلف المتدخلين من سلطات محلية وجمعيات حماية المستهلك ومهنيين وجزارين وأطباء وتقنيين بياطرة. وأوضح أنه قام خلال فترة العيد بتعبئة موارده البشرية من خلال مداومة 500 طبيب وتقني بيطري طيلة أيام العيد. وأبرز البلاغ أن المصالح البيطرية للمكتب قامت بفحص زيادة من 3750 سقيطة بجميع جهات المملكة وبزيارات إلى 350 منزلا تفاعلا مع طلبات المواطنين من أجل المعاينة المباشرة والفحص وإعطاء الإرشادات الدقيقة واللازمة حول السلامة الصحية للحوم الأضاحية. بالموازاة مع ذلك تمت الاستجابة لأزيد من 2000 اتصال عبر الهاتف وعبر مواقع التواصل الاجتماعي للمكتب لمعالجة طلبات وتساؤلات المواطنين بشكل مستمر بالتزامن مع القيام بعمليات المراقبة والتفتيش والمنتظمة على مستوى المجازر المعتمدة ومحلات الجزرة للتأكد من مطابقة اللحوم والأحشاء للمعايير الصحية. وخلص البلاغ إلى أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية حرص على اعتماد مقاربة القرب والإنصات المستمر والفعال للمواطنين عبر جميع مصالحها.
3: في أشانية ثقافية للنشر، افتتحت مساء أمس بمدينة خريبكة فعاليات الدورة 26 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية والتي تقام إلى غاية 6 يونيو المقبل تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وشهد حفل الافتتاح تقديم عروض فنية متعددة احتفت بالتنوع الثقافي الإفريقي في أجواء احتفالية حضرها على الخصوص ولجهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم خريبكة وممثلي هيئات محلية وإقليمية إلى جانب سينمائيين وفنانين ومهنيي القطاع وعشاق السينما القادمين من مختلف بلدان القارة. وتقترح هذه الدورة التي تقام تحت شعار السينما الإفريقية بين إغراء منصات البث الرقمي ونبض الحلم برمجة متنوعة تشمل مسابقتين للأفلام الطويلة والقصيرة وتكريمات وعروضا ولقاءات وندوات حول الفن السابع. كما تتميز دورة هذه السنة التي تحل فيها سينما جمهورية الكونغو الديمقراطية ضيف شرف حسب المنظمين بمسابقتين رسميتين مختصتين للأفلام الروائية الطويلة والقصيرة، حيث تضم قائمة الأفلام الطويلة ضمن الانتقاء الرسمي 14 عملا سينمائيا، فيما تضم فئة الأفلام الروائية القصيرة 13 عملا. وفي كلمة بالمناسبة، أكد مدير المهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكة عز الدين كريران أن هذه التظاهرة أضحت على مر السنين فضاء حيويا يساهم في تحريك عجلة التنمية المحلية بمدينة خريبكة من خلال تنشيط السياحة الثقافية ودعم الاقتصاد المحلي وخلق فرص للتبادل المهني والفني، فضلا عن تعزيز صورة المغرب كوجهة ثقافية رائدة على المستويين الإفريقي والدولي. دوليا، أعلنت وزارة التجارة الصينية أمس أن الصين والاتحاد الأوروبي يدرسان إحداث آلية للتشاور بشأن التجارة والاستثمار وسيعقدان حوارا بهذا الشأن. وقال متحدث باسم الوزارة في جوابه على سؤال صحفي بشأن المناقشة التوجيهية التي أجرتها هيئة المفوضين التابعة للمفوضية الأوروبية حول العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين يوم الجمعة إن الصين حافظت على تواصل سلس مع الاتحاد الأوروبي. وأضاف المتحدث أن الصين والاتحاد الأوروبي تجمعهما شراكة مهمة في مجالي الاقتصاد والتجارة قائمة على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة، معربا عن أمل الصين في أن يلتزم الجانب الأوروبي بقواعد منظمة التجارة العالمية ويتمسك بالتجارة الحرة والمنافسة النزيهة ويعارض الحمائية والأحادية. ونختم النشرة بالخبر الرياضي، حيث تعادل الفتح الرياضي مع ضيفه الجيش الملكي بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم اللقاء المؤجل عن الدورة 21 من البطولة الوطنية الاحترافية إنوي لكرة القدم. ورياضيا دائما، فاز فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي بعد تغلبه على أرسنال الإنجليزي في مباراة النهائية التي أقيمت أمس في بودابست. وفاز الفريق الفرنسي في المباراة بركلات الترجيح بأربعة أهداف لثلاثة أهداف بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل لهدف لمثله. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
7: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
6: أفاد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أنسا بأن عيد الأضحى 1447 هجرية مر في ظروف مرضية على المستوى الصحي. المكتب سجل في بلاغ له أن برنامج العمل الخاص بعيد الأضحى لهذه السنة الذي اعتمده المكتب وكذا التعبئة الاستثنائية للمصالح البيطرية المدومة والمختبرات التابعة للمكتب خلال فترة العيد مكن من مرور هذه المناسبة في ظروف صحية مرضية، وذلك بمساهمة وانخراط الشركاء ومختلف المتدخلين من سلطات محلية وجمعيات حماية المستهلك ومهنيين وجزارين وأطباء وتقنيين بياطرة. وأوضح أنه قام خلال فترة العيد بتعبئة موارده البشرية من خلال مداومة 500 طبيب وتقني بيطري طيلة أيام العيد. وأبرز البلاغ أن المصالح البيطرية للمكتب قامت بفحص زيادة من 3750 سقيطة بجميع جهات المملكة وبزيارات إلى 350 منزلا تفاعلا مع طلبات المواطنين من أجل المعاينة المباشرة والفحص وإعطاء الإرشادات الدقيقة واللازمة حول السلامة الصحية للحوم الأضاحية. بالموازاة مع ذلك تمت الاستجابة لأزيد من 2000 اتصال عبر الهاتف وعبر مواقع التواصل الاجتماعي للمكتب لمعالجة طلبات وتساؤلات المواطنين بشكل مستمر بالتزامن مع القيام بعمليات المراقبة والتفتيش والمنتظمة على مستوى المجازر المعتمدة ومحلات الجزرة للتأكد من مطابقة اللحوم والأحشاء للمعايير الصحية. وخالص البلاغ إلى أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية حريص على اعتماد مقاربة القرب والإنصات المستمر والفعال للمواطنين عبر جميع مصادر.
8: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
9: بباريس افتتحت فعالية الدورة الثانية من مهرجان أندلسيات باحتفاء خاص بالمغرب من خلال برمجة متميزة تحتفي بغنى وتنوع التراث الموسيقي العربي الأندلسي للمملكة. أمسية الافتتاح أحياها الفنان علي الرباحي الذي سافر بالجمهور في رحلة روحية وموسيقية امتزجت فيها رسانة الموسيقى الأندلسية بنفحات المديح والسماع الصوفي.
10: نحن جد سعداء بوجودنا بعاصمة الأنوار باريس لنحيي مع في هذا المعهد يعني المعروف الشهير معهد العالم العربي اللي هو لا يقف فوق رقه إلا الفنانون الحمد لله الذين لهم باع طويل. وجد سعيد بهذا بوقوفي وإلى جانب مجموعة من الإخوة العازفين والمنشدين المرموقين على الساحة الوطنية والدولية.
11: والحاجة احنا جينا هنا باش نمثلوا الهوية المغربية ديالنا أحسن تمثيل. وثاني حاجة أنا بالنسبة لي كان أعطي الصورة ديال الشاب المغربي اللي مازال إلى يومنا هذا في 2026 متشبث بهذه الهوية المغربية بالإضافة إلى الشيوخ ديالنا اللي هما إحنا امتداد ديالهم هما الأصل.
9: ويطمح هذا المهرجان المنظم إلى غاية 3 يونيو المقبل بمعهد العالم العربي بشراكة مع جمعية هواة الموسيقى الأندلسية بالمغرب إلى تعريف الجمهور بمختلف التعبيرات الموسيقية المنبثقة عن الموروث الأندلسي المغربي الأصيل. الموسيقى الأندلسية تحمل في جوهرها بعدا صوفيا مهما، وجوق الفنان علي الرباحي قدم حفلا تلتقي فيه الروحانيات بالتقاليد الأندلسية العريقة. ولهذا فإن مهرجان أندلسيات يعد موعدا دوليا بارزا يتيح تقريب مغاربة باريس من تراثهم الموسيقي العربي الأندلسي. هذا الموعد الفني المنظم للاحتفاء بعيد الأضحى المبارك شكل أيضا فرصة للقاء أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج ومشاطرتهم القيم الروحية والثقافية لهذا الإرث العريق.
2: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة الأخبار المغربية،
1: ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 سيراليون وبوروندي وليبيريا تجدد تأكيد دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء. عيد الأضحى المبارك مر في ظروف مرضية على المستوى الصحي بحسب المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا. ودوليا الصين والاتحاد الأوروبي يدرسان إحداث آلية للتشاور بشأن التجارة والاستثمار. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. جددت سيراليون أمام أعضاء اللجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وأكد السفير الممثل الدائم لسيراليون لدى الأمم المتحدة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد هذا الأسبوع في ماناغوا بنياراغوا أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي المتوافقة مع القانون الدولي يعتبرها مجلس الأمن الدولي مقاربة ذات مصداقية وواقعية للمضي قدما بالعملية السياسية التي تجري تحت رعاية الأمم المتحدة. وفي هذا السياق أبرز الدبلوماسي أن بلاده ترحب باعتماد مجلس الأمن للقرار 2797 سنة 2025 والذي يشكل منعطفا تاريخيا ويحدد إطارا للتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي. كما سلط الضوء على دينامية الدعم الدولي المتنامي لهذه المبادرة التي تحظى اليوم بتأييد أزيد من 130 دولة عبر العالم. وجددت سيراليون أيضا تأكيد دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية الرامية إلى تيسير العملية السياسية نحو التوصل إلى حل عادل ودائم وفقا لمقتضيات قرار مجلس الأمن رقم 2797. من جانبها جددت جمهورية بوروندي أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء الذي يشكل الأساس الوحيد والأوحد الجاذ وذا المصداقية والواقعي للتوصل إلى حل سياسي دائم لهذا النزاع الإقليمي. وفي تصريح رسمي خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد مؤخرا بماناغوا في نياغاراغوا رحب الوفد البوروندي أيضا بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 معتبرا أنه يشكل منعطفا تاريخيا ويكرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كإطار مرجعي للعملية السياسية. كما أبرز الوفد الدينامية الدولية المتنامية لصالح المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تدعمها أزيد من 130 دولة عبر العالم داعيا كافة الأطراف المعنية وهي المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو إلى الانخراط بشكل بناء في إطار العملية الأممية تحت إشراف المبعوث الشخصي للأمن العام للأمم المتحدة إلى الصحراء. وأشادت بوروندي من جانب آخر باحترام المملكة لوقف إطلاق النار وتعاونها التام والمستمر مع المينورسو، كما أدانت بشدة أي عمل من شأنه أن يقوض الاستقرار الإقليمي لا سيما الهجوم ضد مدينة سمارة في 5 ماي 2026 الذي يوصف بالتهديد الذي يستهدف الأمن الإقليمي وجهود إحلال السلام. وبدورها جددت ليبيريا أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الأكثر قابلية للتطبيق لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وخلال المؤتمر الإقليمي للجنة

0: السياسية الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة ويوفر إطاراً ملائماً للتوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم لهذا النزاع المفتعل. وجددت البعثة في هذا الصدد تأكيد الدعم الكامل لبلادها للمسار الذي يجسده هذا القرار والمتمثل في مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. كما أعربت بهذه المناسبة عن دعمها لجهود الوساطة التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ستيفان ديمستورا. ودعت البعثة أيضا جميع الأطراف المعنية وهي المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو إلى مواصلة الانخراط بشكل بناء في هذا المسار من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي. وعند تطرقها التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة بفضل النموذج التنموي الجديد الذي تم إطلاقه سنة 2015، أبرزت البعثة أن هذه الدينامية تساهم في الارتقاء بظروف عيش ساكنة المنطقة. في خبر آخر، أفاد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا بأن عيد الأضحى 1447 هجرية مر في ظروف مرضية على المستوى الصحي. إسماعيل الملكية والتفاصيل.
1: أفاد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا بأن عيد الأضحى 1447 هجرية مر في ظروف مرضية على المستوى الصحي. المكتب سجل في بلاغ له أن برنامج العمل الخاص بعيد الأضحى لهذه السنة الذي اعتمده المكتب وكذا التعبئة الاستثنائية للمصالح البيطرية المداومة والمختبرات التابعة للمكتب خلال فترة العيد مكن من مرور هذه المناسبة في ظروف صحية مرضية، وذلك بمساهمة وانخراط الشركاء ومختلف المتدخلين من سلطات محلية وجمعيات حماية المستهلك ومهنيين وجزارين وأطباء وتقنيين بياطرة. وأوضح أنه قام خلال فترة العيد بتعبئة موارده البشرية من خلال مداومة 500 طبيب وتقني بيطري طيلة أيام العيد. وأبرز البلاغ أن المصالح البيطرية للمكتب قامت بفحص زيادة من 3750 سقيطة بجميع جهات المملكة وبزيارات إلى 350 منزلا تفاعلا مع طلبات المواطنين من أجل المعاينة المباشرة والفحص وإعطاء الإرشادات الدقيقة واللازمة حول السلامة الصحية للحوم الأضاحية. بالموازاة مع ذلك تمت الاستجابة لأزيد من 2000 اتصال عبر الهاتف وعبر مواقع التواصل الاجتماعي للمكتب لمعالجة طلبات وتساؤلات المواطنين بشكل مستمر بالتزامن مع القيام بعمليات المراقبة والتفتيش والمنتظمة على مستوى المجازر المعتمدة ومحلات الجزر للتأكد من مطابقة اللحوم والأحشاء للمعايير الصحية. وخلص البلاغ إلى أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية حريص على اعتماد مقاربة القرب والإنصات المستمر والفعال للمواطنين عبر جميع مصالحها.
0: في أشانية ثقافية للنشر، افتتحت مساء أمس بمدينة خريبكة فعاليات الدورة 26 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية والتي تقام إلى غاية 6 يونيو المقبل تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وشهد حفل الافتتاح تقديم عروض فنية متعددة احتفت بالتنوع الثقافي الإفريقي في أجواء احتفالية حضرها على الخصوص ولجهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم خريبكة وممثلي هيئات محلية وإقليمية إلى جانب سينمائيين وفنانين ومهنيي القطاع وعشاق السينما القادمين من مختلف بلدان القارة. وتقترح هذه الدورة التي تقام تحت شعار السينما الإفريقية بين إغراء منصات البث الرقمي ونبض الحلم برمجة متنوعة تشمل مسابقتين للأفلام الطويلة والقصيرة وتكريمات وعروضا ولقاءات وندوات حول الفن السابع. كما تتميز دورة هذه السنة التي تحل فيها سينما جمهورية الكونغو الديمقراطية ضيف شرف حسب المنظمين بمسابقتين رسميتين مختصتين

0: الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة، حيث تضم قائمة الأفلام الطويلة ضمن الانتقاء الرسمي 14 عملا سينمائيا، فيما تضم فئة الأفلام الروائية القصيرة 13 عملا. وفي كلمة بالمناسبة، أكد مدير المهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكة عز الدين كاريران أن هذه التظاهرة أضحت على مر السنين فضاء حيويا يساهم في تحريك عجلة التنمية المحلية بمدينة خريبكة من خلال تنشيط السياحة الثقافية ودعم الاقتصاد المحلي وخلق فرص للتبادل المهني والفني، فضلا عن تعزيز صورة المغرب كوجهة ثقافية رائدة على المستويين الإفريقي والدولي. دوليا، أعلنت وزارة التجارة الصينية أمس أن الصين والاتحاد الأوروبي يدرسان إحداث آلية للتشاور بشأن التجارة والاستثمار وسيعقدان حوارا بهذا الشأن. وقال متحدث باسم الوزارة في جوابه على سؤال صحفي بشأن المناقشة التوجيهية التي أجرتها هيئة المفوضين التابعة للمفوضية الأوروبية حول العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين يوم الجمعة، إن الصين حافظت على تواصل سلس مع الاتحاد الأوروبي. وأضاف المتحدث أن الصين والاتحاد الأوروبي تجمعهما شراكة مهمة في مجالي الاقتصاد والتجارة قائمة على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة، معربا عن أمل الصين في أن يلتزم الجانب الأوروبي بقواعد منظمة التجارة العالمية ويتمسك بالتجارة الحرة والمنافسة النزيهة ويعارض الحمائية والأحادية. ونختم النشرة بالخبر الرياضي، حيث تعادل الفتح الرياضي مع ضيفه الجيش الملكي بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم اللقاء المؤجل عن الدورة 21 من البطولة الوطنية الاحترافية إنوي لكرة القدم. ورياضيا، دائما فاز فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي بعد تغلبه على أرسنال الإنجليزي في المباراة النهائية التي أقيمت أمس في بودابست. وفاز الفريق الفرنسي في المباراة بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل لهدف لمثله. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية، غيم راديو.
2: ثقافة الحفاظ على الشواطئ بالنسبة لي أنا وجهة نظر ديالي، خاص الطفل تربى عليه الثقافة دي من الصغر ديالو، أولا في الوالدين ديالو لأنهم أول واحد اللي كيدوك البحر من الوالدين ديالك، خصهم ينبهوا بأنه غادي واحد البلاصة اللي هي نظيفة وخصو يخليها نظيفة كما لقاها. النقطة الثانية هي الدور ديال المدرسة، أنا كيبان لي بأنه خاصة تكون واحد المواد خاصة تتعلم فيما يخص البيئة بصفة عامة والبحر بصفة خاصة، سيرتو أن البحر هو واحد المكان اللي تيقصدوه الاطفال في الصيف يعني في جميع المناطق بواحد الكثره، وبالتالي يعني عنده واحد الدور، خصو يكون عنده واحد الدور في الثقافه الاجتماعيه ديالنا من الصغر. النقطه الثالثه هي خاص واحد شويه الخدمه في المجال ديال الاعلام والمجال ديال الانترنت بصفه عامه، بحكم ان الاطفال دابا كاملين تيستعملوا الانترنت، سيرتو انهم تيستعملوا لي جو، خصنا ندخلوا ليهم تما كيفاش انهم يحافظوا على البيئه داخل الالعاب. يعني الطفل ما يمكنش تجي تبقى تعطيه نصائح ما غايكسبتيهاش، خصك تعطيه داك الشيء على شكل الالعاب، هو كيلعب وهو كيتعلم كيفاش يحافظ على البيئه، كيفاش انه يتعامل مع النظافه في داك الشيء اللي كيدير البحر، كيفاش انه خصو يجمعوه، فين خصو يحطوا، يعني هذه المجموعه هذه الامور كامله خصو يتعلمها وهو فرحان باش يتعلمها.
3: كاينين بزاف ديال العوامل، ما كايناش حاجه واحده. اول حاجه التربيه ديال الطفل وسط العائله ديالو والديه في المدرسه ديالو، كيفاش تربى مع الاستاذ ديالو التلاميذ اللي معاه لونتوغاج ديالو كامل. يعني الطفل ما عمرو كي غتجي شي حاجه هكاك من عنده، اكيد لونتوغاج ديالو هو اللي كيخليه تربى فيه هادشي. يعني من الاحسن زعما باش داك الطفل حتى هو يكبر ويكون عندنا واحد المجتمع اللي يكون واعي بهاد القضيه ديال النظافه ديال الشواطئ، خاص اول حاجه هي انت كيفاش تربي ولدك حتى هو يشوف زعما يشوف الدنيا كتبقى نقيه والديه كيفاش كيديروا صافي هاد التربيه كتبقى غاده معايا.
4: اخويا كاينين ثلاثه العوامل. العامل الاول هو العائله، الى خرجوا للبحر يعلموا ولادهم انهم كاينين لي بوبيل باش يحافظوا على الشاطئ الا جاوا الناس اخرين. العامل الثاني الوسط الخارجي، الاصدقاء والناس اللي كيكونوا كاع في البحر، انهم تكون واحد النظره سلبيه على شافوا شي واحد كيلوح الزبل ويقولوا ليه بطريقه مؤدبه ان هاد الافعال ما خصهاش تكون. ثالثا حتى المدرسه، التوعيه اللي هي توعيه الاطفال والشباب على الحفاظ على البيئه وعلى الشواطئ.
5: كل شيء من الوالدين، اذا كانوا الوالدين مزيانين وغاديين مزيان من جهه النظافه وهادي وكيوصيو الاولاد ديالهم، وحتى هما غادي يتربوا على داك الشيء. ما كياكلوا شي حاجه ويلوحوها في الزنقه وهادي، داك الشيء اللي كيشوف الطفل من الصغر داك الشيء اللي غادي يدير، ما يدير حتى شي حاجه، ما هو ما كيجيب شي حاجه من راسو، داك الشيء اللي كيشوف هو اللي غايدير.
1: اذاعه الاخبار المغربيه غيم راديو، الاخبار على مدار الساعه.
6: أفاد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أنسا بأن عيد الأضحى 1447 هجرية مر في ظروف مرضية على المستوى الصحي. المكتب سجل في بلاغ له أن برنامج العمل الخاص بعيد الأضحى لهذه السنة الذي اعتمده المكتب وكذا التعبئة الاستثنائية للمصالح البيطرية المدومة والمختبرات التابعة للمكتب خلال فترة العيد مكن من مرور هذه المناسبة في ظروف صحية مرضية، وذلك بمساهمة وانخراط الشركاء ومختلف المتدخلين من سلطات محلية وجمعيات حماية المستهلك ومهنيين وجزارين وأطباء وتقنيين بياطرة. وأوضح أنه قام خلال فترة العيد بتعبئة موارده البشرية من خلال مداومة 500 طبيب وتقني بيطري طيلة أيام العيد. وأبرز البلاغ أن المصالح البيطرية للمكتب قامت بفحص زيادة من 3750 سقيطة بجميع جهات المملكة وبزيارات إلى 350 منزلا تفاعلا مع طلبات المواطنين من أجل المعاينة المباشرة والفحص وإعطاء الإرشادات الدقيقة واللازمة حول السلامة الصحية للحوم الأضاحية. بالموازاة مع ذلك تمت الاستجابة لأزيد من 2000 اتصال عبر الهاتف وعبر مواقع التواصل الاجتماعي للمكتب لمعالجة طلبات وتساؤلات المواطنين بشكل مستمر بالتزامن مع القيام بعمليات المراقبة والتفتيش والمنتظمة على مستوى المجازر المعتمدة ومحلات الجزرة للتأكد من مطابقة اللحوم والأحشاء للمعايير الصحية. وخلص البلاغ إلى أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية حريص على اعتماد مقاربة القرب والإنصات المستمر والفعال للمواطنين عبر جميع مصالحها.
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
7: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم
1: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو، الأخبار على مدار الساعة غيم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 سيراليون وبوروندي وليبيريا تجدد تأكيد دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء. عيد الأضحى المبارك مر في ظروف مرضية على المستوى الصحي بحسب المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا. ودوليا الصين والاتحاد الأوروبي يدرسان إحداث آلية للتشاور بشأن التجارة والاستثمار. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. جددت سيراليون أمام أعضاء اللجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وأكد السفير الممثل الدائم لسيراليون لدى الأمم المتحدة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد هذا الأسبوع في ماناغوا بنياراغوا أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي المتوافقة مع القانون الدولي يعتبرها مجلس الأمن الدولي مقاربة ذات مصداقية وواقعية للمضي قدما بالعملية السياسية التي تجري تحت رعاية الأمم المتحدة. وفي هذا السياق أبرز الدبلوماسي أن بلاده ترحب باعتماد مجلس الأمن للقرار 2797 سنة 2025 والذي يشكل منعطفا تاريخيا ويحدد إطارا للتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي. كما سلط الضوء على دينامية الدعم الدولي المتنامي لهذه المبادرة التي تحظى اليوم بتأييد أزيد من 130 دولة عبر العالم. وجددت سيراليون أيضا تأكيد دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية الرامية إلى تيسير العملية السياسية نحو التوصل إلى حل عادل ودائم وفقا لمقتضيات قرار مجلس الأمن رقم 2797. من جانبها جددت جمهورية بوروندي أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء الذي يشكل الأساس الوحيد والأوحد الجاذ وذا المصداقية والواقعي للتوصل إلى حل سياسي دائم لهذا النزاع الإقليمي. وفي تصريح رسمي خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد مؤخرا بماناغوا في نياغاراغوا رحب الوفد البوروندي أيضا بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 معتبرا أنه يشكل منعطفا تاريخيا ويكرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كإطار مرجعي للعملية السياسية. كما أبرز الوفد الدينامية الدولية المتنامية لصالح المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تدعمها أزيد من 130 دولة عبر العالم داعيا كافة الأطراف المعنية وهي المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو إلى الانخراط بشكل بناء في إطار العملية الأممية تحت إشراف المبعوث الشخصي للأمن العام للأمم المتحدة إلى الصحراء. وأشادت بوروندي من جانب آخر احترام المملكة لوقف إطلاق النار وتعاونها التام والمستمر مع المينورسو، كما أدانت بشدة أي عمل من شأنه أن يقوض الاستقرار الإقليمي لا سيما الهجوم ضد مدينة سمارة في 5 ماي 2026 الذي يوصف بالتهديد الذي يستهدف الأمن الإقليمي وجهود إحلال السلام. وبدورها جددت ليبيريا أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الأكثر قابلية للتطبيق لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وخلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 الذي انعقد هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا أكدت البعثة الليبيرية أن المبادرة التي تقدم بها المغرب سنة 2007 توصف من قبل ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بأنها مبادرة جادة وذات مصداقية وواقعية. وفي هذا السياق أشادت البعثة باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797 لسنة 2025، معتبرة أنه أعطى زخما جديدا للعملية السياسية الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة، ويوفر إطارا ملائما للتوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم لهذا النزاع المفتعل. وجددت البعثة في هذا الصدد تأكيد الدعم الكامل لبلادها للمسار الذي يجسده هذا القرار والمتمثل في مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. كما أعربت بهذه المناسبة عن دعمها لجهود الوساطة التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ستيفان ديمستورا. ودعت البعثة أيضا جميع الأطراف المعنية وهي المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو إلى مواصلة الانخراط بشكل بناء في هذا المسار من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي. وعند تطرقها التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة بفضل النموذج التنموي الجديد الذي تم إطلاقه سنة 2015، أبرزت البعثة أن هذه الدينامية تساهم في الارتقاء بظروف عيش ساكنة المنطقة. في خبر آخر، أفاد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا بأن عيد الأضحى 1447 هجرية مر في ظروف مرضية على المستوى الصحي. إسماعيل الملكية والتفاصيل.
6: أفاد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا بأن عيد الأضحى 1447 هجرية مر في ظروف مرضية على المستوى الصحي. المكتب سجل في بلاغ له أن برنامج العمل الخاص بعيد الأضحى لهذه السنة الذي اعتمده المكتب وكذا التعبئة الاستثنائية للمصالح البيطرية المداومة والمختبرات التابعة للمكتب خلال فترة العيد مكن من مرور هذه المناسبة في ظروف صحية مرضية، وذلك بمساهمة وانخراط الشركاء ومختلف المتدخلين من سلطات محلية وجمعيات حماية المستهلك ومهنيين وجزارين وأطباء وتقنيين بيطرة. وأوضح أنه قام خلال فترة العيد بتعبئة موارده البشرية من خلال مداومة 500 طبيب وتقني بيطري طيلة أيام العيد. وأبرز البلاغ أن المصالح البيطرية للمكتب قامت بفحص زيادة من 3750 سقيطة بجميع جهات المملكة وبزيارات إلى 350 منزلا تفاعلا مع طلبات المواطنين من أجل المعاينة المباشرة والفحص وإعطاء الإرشادات الدقيقة واللازمة حول السلامة الصحية للحوم الأضاحية. بالموازاة مع ذلك تمت الاستجابة لأزيد من 2000 اتصال عبر الهاتف وعبر مواقع التواصل الاجتماعي للمكتب لمعالجة طلبات وتساؤلات المواطنين بشكل مستمر بالتزامن مع القيام بعمليات المراقبة والتفتيش والمنتظمة على مستوى المجازر المعتمدة ومحلات الجزر للتأكد من مطابقة اللحوم والأحشاء للمعايير الصحية. وخلص البلاغ إلى أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية حريص على اعتماد مقاربة القرب والإنصات المستمر والفعال للمواطنين عبر جميع مصالحها.
0: في أشانية ثقافية للنشرة، افتتحت مساء أمس بمدينة خريبكة فعاليات الدورة 26 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية والتي تقام إلى غاية 6 يونيو المقبل تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وشهد حفل الافتتاح تقديم عروض فنية متعددة احتفت بالتنوع الثقافي الإفريقي في أجواء احتفالية حضرها على الخصوص ولجهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم خريبكة وممثلي هيئات محلية وإقليمية إلى جانب سينمائيين وفنانين ومهنيي القطاع وعشاق السينما القادمين من مختلف بلدان القارة. وتقترح هذه الدورة التي تقام تحت شعار السينما الإفريقية بين إغراء منصات البث الرقمي ونبض الحلم برمجة متنوعة تشمل مسابقتين للأفلام الطويلة والقصيرة وتكريمات وعروضا ولقاءات وندوات حول الفن السابع. كما تتميز دورة هذه السنة التي تحل فيها سينما جمهورية الكونغو الديمقراطية ضيف شرف حسب المنظمين بمسابقتين رسميتين مختصتين للأفلام الروائية الطويلة والقصيرة، حيث تضم قائمة الأفلام الطويلة ضمن الانتقاء الرسمي 14 عملا سينمائيا، فيما تضم فئة الأفلام الروائية القصيرة 13 عملا. وفي كلمة بالمناسبة، أكد مدير المهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكا عز الدين كاريران أن هذه التظاهرة أضحت على مر السنين فضاء حيويا يساهم في تحريك عجلة التنمية المحلية بمدينة خريبكا من خلال تنشيط السياحة الثقافية ودعم الاقتصاد المحلي وخلق فرص للتبادل المهني والفني، فضلا عن تعزيز صورة المغرب كوجهة ثقافية رائدة على المستويين الإفريقي والدولي. دوليا، أعلنت وزارة التجارة الصينية أمس أن الصين والاتحاد الأوروبي يدرسان إحداث آلية للتشاور بشأن التجارة والاستثمار وسيعقدان حوارا بهذا الشأن. وقال متحدث باسم الوزارة في جوابه على سؤال صحفي بشأن المناقشة التوجيهية التي أجرتها هيئة المفوضين التابعة للمفوضية الأوروبية حول العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين يوم الجمعة، إن الصين حافظت على تواصل سلس مع الاتحاد الأوروبي. وأضاف المتحدث أن الصين والاتحاد الأوروبي تجمعهما شراكة مهمة في مجالي الاقتصاد والتجارة قائمة على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة، معربا عن أمل الصين في أن يلتزم الجانب الأوروبي بقواعد منظمة التجارة العالمية ويتمسك بالتجارة الحرة والمنافسة النزيهة ويعارض الحمائية والأحادية. ونختم النشرة بالخبر الرياضي، حيث تعادل الفتح الرياضي مع ضيفه الجيش الملكي بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم اللقاء المؤجل عن الدورة 21 من البطولة الوطنية الاحترافية إنوي لكرة القدم. ورياضيا، دائما فاز فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي بعد تغلبه على أرسنال الإنجليزي في المباراة النهائية التي أقيمت أمس في بودابست. وفاز الفريق الفرنسي في المباراة بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل لهدف لمثله. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: غيم راديو، الخبر من المصدر.
0: جددت كوت ديفوار أمام المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي مداخلة خلال هذا المؤتمر الذي انعقد مؤخرا في ماناغوا بنيكاراغوا، أبرز الوفد الإيفواري أن هذه المبادرة التي تحظى بدعم نحو 130 دولة من بينها 3 أعضاء دائمين في مجلس الأمن تتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة. وأبرز أن هذه المبادرة التي تعززت وجاهتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2797 المعتمد في 2025 تتميز بمراعاة خصوصيات الصحراء المغربية، مما يتيح لساكنتها فرصة المشاركة الفعالة في تدبير الحياة السياسية والسوسيو-اقتصادية للمنطقة. وعلى الصعيد السياسي، سجل الوفد أن هؤلاء السكان يختارون ممثليهم المحليين والوطنيين بكامل الحرية خلال مختلف الانتخابات الديمقراطية التي يتم إجراؤها في المملكة بشكل منتظم، مشيدا بمشاركة منتخبي الصحراء المغربية الذين تم انتخابهم خلال هذه الاقتراعات في أشغال لجنة 24.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
0: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: يستقبل الملعب الأولمبي بعاصمة المملكة أبرز الأبطال الأولمبيين والدوليين بمناسبة الدورة 17 لملتقى محمد السادس الدولي لألعاب القوى. هذا ما أكده الكاتب العام للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم هذه الدورة. المحطة الثالثة ضمن رزنامة العصبة الماسية المرموقة برسم عام 2026 والتي تستضيف نخبة ألعاب القوى على الصعيد العالمي من حامل الألقاب الأولمبية والعالمية. مشاركة هؤلاء الأبطال المعروفين عالميا تعد بعرض رياضي متميز للجماهير المغربية التي ستتوافد بكثافة على الملعب الأولمبي لحضور هذا العرس الرياضي العالمي الكبير والذي يجمع 40 دولة تمثل كافة القارات.
1: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
0: أشادت كومونوليث دومينيكا أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة بالدينامية الدولية المتنامية الداعمة للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمغرب على صحرائه. وأكد السفير الممثل الدائم لدومينيكا لدى الأمم المتحدة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة مؤخرا في ماناغوا بنياغاراغوا أن هذه الدينامية تتجسد في افتتاح قنصليات عامة بكل من العيون والداخلة وكذا توسيع الأنشطة القنصلية والسياسية والاقتصادية لعدد من الدول بالأقاليم الجنوبية للمملكة. كما أشاد بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن رقم 2797 سنة 2025 معتبرا أنه أفضى زخما جديدا على المسار السياسي القائم حصريا على مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. وسلط الدبلوماسي الضوء على الخصوص على المناقشات التي جمعت المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو والتي نظمت في كل من واشنطن ومدريد على أساس المقترح المغربي للحكم الذاتي. كما أعرب عن دعم بلاده لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ستيفان دي ميستورا ولجهود الولايات المتحدة الرامية إلى تيسير هذا المسار داعيا كافة الأطراف إلى اغتنام هذه الفرصة التاريخية للتوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي المستمر منذ نصف قرن. وجددت دومينيكا من جهة أخرى التأكيد على أهمية احترام وقف إطلاق النار مشيدة بالتزام المغرب المتواصل لفائدة الاستقرار وكذا بتعاونه الكامل مع بعثة البنورسو. وفي ختام مداخلته أبرز سفير دومينيكا الدينامية التنموية والسوسيو-اقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة بفضل النموذج التنموي الجديد الذي أطلقه المغرب سنة 2015.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
9: Sous l'eau, patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 maalem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bona, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmin Hamden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
1: أخبار المغرب والعالم. ريم راديو، ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري والبداية بأبرز العناوين. خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 سيراليون وبوروندي وليبيريا تجدد تأكيد دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء. عيد الأضحى المبارك مر في ظروف مرضية على المستوى الصحي بحسب المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا. ودوليا الصين والاتحاد الأوروبي يدرسان إحداث آلية للتشاور بشأن التجارة والاستثمار. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. جددت سيراليون أمام أعضاء اللجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وأكد السفير الممثل الدائم لسيراليون لدى الأمم المتحدة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد هذا الأسبوع في ماناغوا بنياراغوا أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي المتوافقة مع القانون الدولي يعتبرها مجلس الأمن الدولي مقاربة ذات مصداقية وواقعية للمضي قدما بالعملية السياسية التي تجري تحت رعاية الأمم المتحدة. وفي هذا السياق أبرز الدبلوماسي أن بلاده ترحب باعتماد مجلس الأمن للقرار 2797 سنة 2025 والذي يشكل منعطفا تاريخيا ويحدد إطارا للتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي. كما سلط الضوء على دينامية الدعم الدولي المتنامي لهذه المبادرة التي تحظى اليوم بتأييد أزيد من 130 دولة عبر العالم. وجددت سيراليون أيضا تأكيد دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية الرامية إلى تيسير العملية السياسية نحو التوصل إلى حل عادل ودائم وفقا لمقتضيات قرار مجلس الأمن رقم 2797. من جانبها جددت جمهورية بوروندي أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء الذي يشكل الأساس الوحيد والأوحد الجاذ وذا المصداقية والواقعي للتوصل إلى حل سياسي دائم لهذا النزاع الإقليمي. وفي تصريح رسمي خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد مؤخرا بماناغوا في نياغاراغوا رحب الوفد البوروندي أيضا بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 معتبرا أنه يشكل منعطفا تاريخيا ويكرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كإطار مرجعي للعملية السياسية. كما أبرز الوفد الدينامية الدولية المتنامية لصالح المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تدعمها أزيد من 130 دولة عبر العالم داعيا كافة الأطراف المعنية وهي المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو إلى الانخراط بشكل بناء في إطار العملية الأممية تحت إشراف المبعوث الشخصي للأمن العام للأمم المتحدة إلى الصحراء. وأشادت بوروندي من جانب آخر احترام المملكة لوقف إطلاق النار وتعاونها التام والمستمر مع المينورسو، كما أدانت بشدة أي عمل من شأنه أن يقوض الاستقرار الإقليمي لا سيما الهجوم ضد مدينة سمارة في الخامس من ماي 2026 الذي يوصف بالتهديد الذي يستهدف الأمن الإقليمي وجهود إحلال السلام. وبدورها جددت ليبيريا أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الأكثر قابلية للتطبيق لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وخلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 الذي انعقد هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا أكدت البعثة الليبيرية أن المبادرة التي تقدم بها المغرب سنة 2007 توصف من قبل ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بأنها مبادرة جادة وذات مصداقية وواقعية. وفي هذا السياق أشادت البعثة باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797 لسنة 2025 معتبرة أنه أعطى زخما جديدا للعملية السياسية الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة ويوفر إطارا ملائما للتوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم لهذا النزاع المفتعل. وجددت البعثة في هذا الصدد تأكيد الدعم الكامل لبلادها للمسار الذي يجسده هذا القرار والمتمثل في مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. كما أعربت بهذه المناسبة عن دعمها لجهود الوساطة التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ستيفان ديمستورا. ودعت البعثة أيضا جميع الأطراف المعنية وهي المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو إلى مواصلة الانخراط بشكل بناء في هذا المسار من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي. وعند تطرقها للتنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة بفضل النموذج التنموي الجديد الذي تم إطلاقه سنة 2015 أبرزت البعثة أن هذه الدينامية تساهم في الارتقاء بظروف عيش ساكنة المنطقة. في خبر آخر، أفاد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا بأن عيد الأضحى 1447 هجرية مر في ظروف مرضية على المستوى الصحي. إسماعيل ملكية والتفاصيل.
6: أفاد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا بأن عيد الأضحى 1447 هجرية مر في ظروف مرضية على المستوى الصحي. المكتب سجل في بلاغ له أن برنامج العمل الخاص بعيد الأضحى لهذه السنة الذي اعتمده المكتب وكذا التعبئة الاستثنائية للمصالح البيطرية المدومة والمختبرات التابعة للمكتب خلال فترة العيد مكن من مرور هذه المناسبة في ظروف صحية مرضية، وذلك بمساهمة وانخراط الشركاء ومختلف المتدخلين من سلطات محلية وجمعيات حماية المستهلك ومهنيين وجزارين وأطباء وتقنيين بياطرة. وأوضح أنه قام خلال فترة العيد بتعبئة موارده البشرية من خلال مداومة 500 طبيب وتقني بيطري طيلة أيام العيد. وأبرز البلاغ أن المصالح البيطرية للمكتب قامت بفحص زيادة من 3750 سقيطة بجميع جهات المملكة وبزيارات إلى 350 منزلا تفاعلا مع طلبات المواطنين من أجل المعاينة المباشرة والفحص وإعطاء الإرشادات الدقيقة واللازمة حول السلامة الصحية للحوم الأضاحية. بالموازاة مع ذلك تمت الاستجابة لأزيد من 2000 اتصال عبر الهاتف وعبر مواقع التواصل الاجتماعي للمكتب لمعالجة طلبات وتساؤلات المواطنين بشكل مستمر بالتزامن مع القيام بعمليات المراقبة والتفتيش والمنتظمة على مستوى المجازر المعتمدة ومحلات الجزرة للتأكد من مطابقة اللحوم والأحشاء للمعايير الصحية. وخلص البلاغ إلى أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية حريص على اعتماد مقاربة القرب والإنصات المستمر والفعال للمواطنين عبر جميع مصالحها.
0: في أشانية ثقافية للنشرة، افتتحت مساء أمس بمدينة خريبكة فعاليات الدورة 26 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية والتي تقام إلى غاية 6 يونيو المقبل تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وشهد حفل الافتتاح تقديم عروض فنية متعددة احتفت بالتنوع الثقافي الإفريقي في أجواء احتفالية حضرها على الخصوص ولجهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم خريبكة وممثلي هيئات محلية وإقليمية إلى جانب سينمائيين وفنانين ومهنيي القطاع وعشاق السينما القادمين من مختلف بلدان القارة. وتقترح هذه الدورة التي تقام تحت شعار السينما الإفريقية بين إغراء منصات البث الرقمي ونبض الحلم برمجة متنوعة تشمل مسابقتين للأفلام الطويلة والقصيرة وتكريمات وعروضا ولقاءات وندوات حول الفن السابع. كما تتميز دورة هذه السنة التي تحل فيها سينما جمهورية الكونغو الديمقراطية ضيف شرف حسب المنظمين بمسابقتين رسميتين مختصتين للأفلام الروائية الطويلة والقصيرة، حيث تضم قائمة الأفلام الطويلة ضمن الانتقاء الرسمي 14 عملا سينمائيا، فيما تضم فئة الأفلام الروائية القصيرة 13 عملا. وفي كلمة بالمناسبة، أكد مدير المهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريب عز الدين كاريران أن هذه التظاهرة أضحت على مر السنين فضاء حيويا يساهم في تحريك عجلة التنمية المحلية بمدينة خريب من خلال تنشيط السياحة الثقافية ودعم الاقتصاد المحلي وخلق فرص للتبادل المهني والفني، فضلا عن تعزيز صورة المغرب كوجهة ثقافية رائدة على المستويين الإفريقي والدولي. دوليا، أعلنت وزارة التجارة الصينية أمس أن الصين والاتحاد الأوروبي يدرسان إحداث آلية للتشاور بشأن التجارة والاستثمار وسيعقدان حوارا بهذا الشأن. وقال متحدث باسم الوزارة في جوابه على سؤال صحفي بشأن المناقشة التوجيهية التي أجرتها هيئة المفوضين التابعة للمفوضية الأوروبية حول العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين يوم الجمعة إن الصين حافظت على تواصل سلس مع الاتحاد الأوروبي. وأضاف المتحدث أن الصين والاتحاد الأوروبي تجمعهما شراكة مهمة في مجالي الاقتصاد والتجارة قائمة على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة، معربا عن أمل الصين في أن يلتزم الجانب الأوروبي بقواعد منظمة التجارة العالمية ويتمسك بالتجارة الحرة والمنافسة النزيهة ويعارض الحمائية والأحادية. ونختم النشرة بالخبر الرياضي، حيث تعادل الفتح الرياضي مع ضيفه الجيش الملكي بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم اللقاء المؤجل عن الدورة 21 من البطولة الوطنية الاحترافية إنوي لكرة القدم. ورياضيا، دائما فاز فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي بعد تغلبه على أرسنال الإنجليزي في المباراة النهائية التي أقيمت أمس في بودابست. وفاز الفريق الفرنسي في المباراة بركلات الترجيح بأربعة أهداف لثلاثة أهداف بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل لهدف لمثله. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
10: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
11: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
10: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
12: بباريس افتتحت فعالية الدورة الثانية من مهرجان أندلسيات باحتفاء خاص بالمغرب من خلال برمجة متميزة تحتفي بغنى وتنوع التراث الموسيقي العربي الأندلسي للمملكة. أمسية الافتتاح أحياها الفنان علي الرباحي الذي سافر بالجمهور في رحلة روحية وموسيقية امتزجت فيها رسانة الموسيقى الأندلسية بنفحات المديح والسماع الصوفي.
13: نحن جد سعداء بوجودنا بعاصمة الأنوار باريس لنحيي مع في هذا المعهد يعني المعروف الشهير معهد العالم العربي اللي هو لا يقف فوق رقه إلا الفنانون الحمد لله الذين لهم باع طويل. وجد سعيد بهذا بوقوفي وإلى جانب مجموعة من الإخوة العازفين والمنشدين المرموقين على الساحة الوطنية والدولية.
14: والحاجة احنا جينا هنا باش نمثلوا الهوية المغربية ديالنا أحسن تمثيل. وثاني حاجة أنا بالنسبة لي كان أعطي الصورة ديال الشاب المغربي اللي مازال إلى يومنا هذا في 2026 متشبث بهذه الهوية المغربية بالإضافة إلى الشيوخ ديالنا اللي هما احنا امتداد ديالهم هما الأصل.
12: ويطمح هذا المهرجان المنظم إلى غاية 3 يونيو المقبل بمعهد العالم العربي بشراكة مع جمعية هواة الموسيقى الأندلسية بالمغرب إلى تعريف الجمهور بمختلف التعبيرات الموسيقية المنبثقة عن الموروث الأندلسي المغربي الأصيل. الموسيقى الأندلسية تحمل في جوهرها بعدا صوفيا مهما، وجوق الفنان علي الرباحي قدم حفلا تلتقي فيه الروحانيات بالتقاليد الأندلسية العريقة. ولهذا فإن مهرجان أندلسيات يعد موعدا دوليا بارزا يتيح تقريب مغاربة باريس من تراثهم الموسيقي العربي الأندلسي. هذا الموعد الفني المنظم للاحتفاء بعيد الأضحى المبارك شكل أيضا فرصة للقاء أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج ومشاطرتهم القيم الروحية والثقافية لهذا الإرث العريق.
1: إذاعة الأخبار المغربية
10: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
0: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
10: ريم راديو.
1: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
15: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone avec Kéron en maître de cérémonie aux côtés de Laurie Perret, Nimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
10: ريم راديو.
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
8: يستقبل الملعب الأولمبي بعاصمة المملكة أبرز الأبطال الأولمبيين والدوليين بمناسبة الدورة 17 لملتقى محمد السادس الدولي لألعاب القوى. هذا ما أكده الكاتب العام للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم هذه الدورة. المحطة الثالثة ضمن رزنامة العصبة الماسية المرموقة برسم عام 2026 والتي تستضيف نخبة ألعاب القوى على الصعيد العالمي من حامل الألقاب الأولمبية والعالمية. مشاركة هؤلاء الأبطال المعروفين عالميا تعد بعرض رياضي متميز للجماهير المغربية التي ستتوافد بكثافة على الملعب الأولمبي لحضور هذا العرس الرياضي العالمي الكبير والذي يجمع 40 دولة تمثل كافة القارات.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
10: ريم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية.
10: ريم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24، سيراليون وبوروندي وليبيريا تجدد تأكيد دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء. عيد الأضحى المبارك مر في ظروف مرضية على المستوى الصحي بحسب المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا. ودوليا الصين والاتحاد الأوروبي يدرسان إحداث آلية للتشاور بشأن التجارة والاستثمار. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. جددت سيراليون أمام أعضاء اللجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وأكد السفير الممثل الدائم لسيراليون لدى الأمم المتحدة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد هذا الأسبوع في ماناغوا بنياراغوا أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي المتوافقة مع القانون الدولي يعتبرها مجلس الأمن الدولي مقاربة ذات مصداقية وواقعية للمضي قدما بالعملية السياسية التي تجري تحت رعاية الأمم المتحدة. وفي هذا السياق أبرز الدبلوماسي أن بلاده ترحب باعتماد مجلس الأمن للقرار 2797 سنة 2025، والذي يشكل منعطفا تاريخيا ويحدد إطارا للتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي. كما سلط الضوء على دينامية الدعم الدولي المتنامي لهذه المبادرة التي تحظى اليوم بتأييد أزيد من 130 دولة عبر العالم. وجددت سيراليون أيضا تأكيد دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية الرامية إلى تيسير العملية السياسية نحو التوصل إلى حل عادل ودائم وفقا لمقتضيات قرار مجلس الأمن رقم 2797. من جانبها جددت جمهورية بوروندي أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء الذي يشكل الأساس الوحيد والأوحد الجاذ وذا المصداقية والواقعي للتوصل إلى حل سياسي دائم لهذا النزاع الإقليمي. وفي تصريح رسمي خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد مؤخرا بماناغوا في نياغاراغوا، رحب الوفد البوروندي أيضا بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 معتبرا أنه يشكل منعطفا تاريخيا ويكرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كإطار مرجعي للعملية السياسية. كما أبرز الوفد الدينامية الدولية المتنامية لصالح المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تدعمها أزيد من 130 دولة عبر العالم، داعيا كافة الأطراف المعنية وهي المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو إلى الانخراط بشكل بناء في إطار العملية الأممية تحت إشراف المبعوث الشخصي للأمن العام للأمم المتحدة إلى الصحراء. وأشادت بوروندي من جانب آخر احترام المملكة لوقف إطلاق النار وتعاونها التام والمستمر مع المينورسو، كما أدانت بشدة أي عمل من شأنه أن يقوض الاستقرار الإقليمي لا سيما الهجوم ضد مدينة سمارة في 5 ماي 2026 الذي يوصف بالتهديد الذي يستهدف الأمن الإقليمي وجهود إحلال السلام. وبدورها جددت ليبيريا أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الأكثر قابلية للتطبيق لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وخلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 الذي انعقد هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا، أكدت البعثة الليبيرية أن المبادرة التي تقدم بها المغرب سنة 2007 توصف من قبل ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بأنها مبادرة جادة وذات مصداقية وواقعية. وفي هذا السياق أشادت البعثة باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797 لسنة 2025 معتبرة أنه أعطى زخما جديدا للعملية السياسية الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة ويوفر إطارا ملائما للتوصل إلى

0: المعنية وهي المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو إلى مواصلة الانخراط بشكل بناء في هذا المسار من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي. وعند تطرقها للتنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة بفضل النموذج التنموي الجديد الذي تم إطلاقه سنة 2015، أبرزت البعثة أن هذه الدينامية تساهم في الارتقاء بظروف عيش ساكنة المنطقة. في خبر آخر، أفاد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا بأن عيد الأضحى 1447 هجرية مر في ظروف مرضية على المستوى الصحي. إسماعيل الملكية وتفاصيله.
1: أفاد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا بأن عيد الأضحى 1447 هجرية مر في ظروف مرضية على المستوى الصحي. المكتب سجل في بلاغ له أن برنامج العمل الخاص بعيد الأضحى لهذه السنة الذي اعتمده المكتب وكذا التعبئة الاستثنائية للمصالح البيطرية المدومة والمختبرات التابعة للمكتب خلال فترة العيد مكن من مرور هذه المناسبة في ظروف صحية مرضية، وذلك بمساهمة وانخراط الشركاء ومختلف المتدخلين من سلطات محلية وجمعيات حماية المستهلك ومهنيين وجزارين وأطباء وتقنيين بياطرة. وأوضح أنه قام خلال فترة العيد بتعبئة موارده البشرية من خلال مداومة 500 طبيب وتقني بيطري طيلة أيام العيد. وأبرز البلاغ أن المصالح البيطرية للمكتب قامت بفحص زيادة من 3750 سقيطة بجميع جهات المملكة وبزيارات إلى 350 منزلا تفاعلا مع طلبات المواطنين من أجل المعاينة المباشرة والفحص وإعطاء الإرشادات الدقيقة واللازمة حول السلامة الصحية للحوم الأضاحية. بالموازاة مع ذلك تمت الاستجابة لأزيد من 2000 اتصال عبر الهاتف وعبر مواقع التواصل الاجتماعي للمكتب لمعالجة طلبات وتساؤلات المواطنين بشكل مستمر بالتزامن مع القيام بعمليات المراقبة والتفتيش والمنتظمة على مستوى المجازر المعتمدة ومحلات الجزرة للتأكد من مطابقة اللحوم والأحشاء للمعايير الصحية. وخلص البلاغ إلى أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية حريص على اعتماد مقاربة القرب والإنصات المستمر والفعال للمواطنين عبر جميع مصالحها.
0: في أشانية ثقافية للنشرة، افتتحت مساء أمس بمدينة خريبكة فعاليات الدورة 26 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية والتي تقام إلى غاية 6 يونيو المقبل تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وشهد حفل الافتتاح تقديم عروض فنية متعددة احتفت بالتنوع الثقافي الإفريقي في أجواء احتفالية حضرها على الخصوص ولجهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم خريبكة وممثلي هيئات محلية وإقليمية إلى جانب سينمائيين وفنانين ومهنيي القطاع وعشاق السينما القادمين من مختلف بلدان القارة. وتقترح هذه الدورة التي تقام تحت شعار السينما الإفريقية بين إغراء منصات البث الرقمي ونبض الحلم برمجة متنوعة تشمل مسابقتين للأفلام الطويلة والقصيرة وتكريمات وعروضا ولقاءات وندوات حول الفن السابع. كما تتميز دورة هذه السنة التي تحل فيها سينما جمهورية الكونغو الديمقراطية ضيف شرف حسب المنظمين بمسابقتين رسميتين مختصتين للأفلام الروائية الطويلة والقصيرة، حيث تضم قائمة الأفلام الطويلة ضمن الانتقاء الرسمي 14 عملا سينمائيا، فيما تضم فئة الأفلام الروائية القصيرة 13 عملا. وفي كلمة بالمناسبة، أكد مدير المهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكة عز الدين كريران أن هذه التظاهرة أضحت على مر السنين فضاء حيويا يساهم في تحريك عجلة التنمية المحلية بمدينة خريبكة من خلال تنشيط السياحة الثقافية ودعم الاقتصاد المحلي وخلق فرص للتبادل المهني

0: والفنية، فضلا عن تعزيز صورة المغرب كوجهة ثقافية رائدة على المستويين الإفريقي والدولي. دوليا، أعلنت وزارة التجارة الصينية أمس أن الصين والاتحاد الأوروبي يدرسان إحداث آلية للتشاور بشأن التجارة والاستثمار، وسيعقدان حوارا بهذا الشأن. وقال متحدث باسم الوزارة في جوابه على سؤال صحفي بشأن المناقشة التوجيهية التي أجرتها هيئة المفوضين التابعة للمفوضية الأوروبية حول العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين يوم الجمعة، إن الصين حافظت على تواصل سلس مع الاتحاد الأوروبي. وأضاف المتحدث أن الصين والاتحاد الأوروبي تجمعهما شراكة مهمة في مجالي الاقتصاد والتجارة قائمة على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة، معربا عن أمل الصين في أن يلتزم الجانب الأوروبي بقواعد منظمة التجارة العالمية ويتمسك بالتجارة الحرة والمنافسة النزيهة ويعارض الحمائية والأحادية. ونختم النشرة بالخبر الرياضي، حيث تعادل الفتح الرياضي مع ضيفه الجيش الملكي بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم اللقاء المؤجل عن الدورة 21 من البطولة الوطنية الاحترافية إنوي لكرة القدم. ورياضيا، دائما فاز فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي بعد تغلبه على أرسنال الإنجليزي في المباراة النهائية التي أقيمت أمس في بودابست. وفاز الفريق الفرنسي في المباراة بركلات الترجيح بأربعة أهداف لثلاثة أهداف بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل لهدف لمثله. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: بباريس افتتحت فعالية الدورة الثانية من مهرجان أندلسيات باحتفاء خاص بالمغرب من خلال برمجة متميزة تحتفي بغنى وتنوع التراث الموسيقي العربي الأندلسي للمملكة. أمسية الافتتاح أحياها الفنان علي الرباحي الذي سافر بالجمهور في رحلة روحية وموسيقية امتزجت فيها رسانة الموسيقى الأندلسية بنفحات المديح والسماع الصوفي.
3: سعداء بوجودنا بعاصمة الأنوار باريس لنحيي مع في هذا المعهد يعني المعروف الشهير معهد العالم العربي اللي هو لا يقف فوق رقه إلا الفنانون الحمد لله الذين لهم باع طويل. وجيت سعيد بهذا بوقوفي وإلى جانب مجموعة من الإخوة العازفين والمنشدين المرموقين على الساحة الوطنية والدولية.
4: والحاجة احنا جينا هنا باش نمثلوا الهوية المغربية ديالنا أحسن تمثيل. وثاني حاجة أنا بالنسبة لي كان أعطي الصورة ديال الشاب المغربي اللي مازال إلى يومنا هذا في 2026 متشبث بهذه الهوية المغربية بالإضافة إلى الشيوخ ديالنا اللي هما إحنا امتداد ديالهم هما الأصل.
2: ويطمح هذا المهرجان المنظم إلى غاية 3 يونيو المقبل بمعهد العالم العربي بشراكة مع جمعية هواة الموسيقى الأندلسية بالمغرب إلى تعريف الجمهور بمختلف التعبيرات الموسيقية المنبثقة عن الموروث الأندلسي المغربي الأصيل. الموسيقى الأندلسية تحمل في جوهرها بعداً صوفياً مهماً، وجوق الفنان علي الرباحي قدم حفلاً تلتقي فيه الروحانيات بالتقاليد الأندلسية العريقة. ولهذا فإن مهرجان أندلسيات يعد موعداً دولياً بارزاً يتيح تقريب مغاربة باريس من تراثهم الموسيقي العربي الأندلسي. هذا الموعد الفني المنظم للاحتفاء بعيد الأضحى المبارك شكل أيضا فرصة للقاء أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج ومشاطرتهم القيم الروحية والثقافية لهذا الإرث العريق.
0: جددت ليبيريا أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الأكثر قابلية للتطبيق لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وخلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 الذي انعقد هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا، أكدت البعثة الليبيرية أن المبادرة التي تقدم بها المغرب سنة 2007 توصف من قبل ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بأنها مبادرة جادة وذات مصداقية وواقعية. وفي هذا السياق أشادت البعثة باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797 لسنة 2025 معتبرة أنه أعطى زخما جديدا للعملية السياسية الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة ويوفر إطارا ملائما للتوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم لهذا النزاع المفتعل. وجددت البعثة في هذا الصدد تأكيد الدعم الكامل لبلادها للمسار الذي يجسده هذا القرار والمتمثل في مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. كما أعربت بهذه المناسبة عن دعمها لجهود الوساطة التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ستيفان ديمستورا. ودعت البعثة أيضا جميع الأطراف المعنية وهي المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو إلى مواصلة الانخراط بشكل بناء في هذا المسار من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي. وعند تطرقها للتنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة بفضل النموذج التنموي الجديد الذي تم إطلاقه سنة 2015، أبرزت البعثة أن هذه الدينامية تساهم في الارتقاء بظروف عيش ساكنة المنطقة.
1: غيم راديو. أخبار المغرب والعالم.
0: جددت سيراليون أمام أعضاء اللجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وأكد السفير الممثل الدائم لسيراليون لدى الأمم المتحدة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد هذا الأسبوع في ماناغوا بنياراغوا أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي المتوافقة مع القانون الدولي يعتبرها مجلس الأمن الدولي مقاربة ذات مصداقية وواقعية للمضي قدما بالعملية السياسية التي تجري تحت رعاية الأمم المتحدة. وفي هذا السياق أبرز الدبلوماسي أن بلاده ترحب باعتماد مجلس الأمن للقرار 2797 سنة 2025 والذي يشكل منعطفا تاريخيا ويحدد إطارا للتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي. كما سلط الضوء على دينامية الدعم الدولي المتنامي لهذه المبادرة التي تحظى اليوم بتأييد أزيد من 130 دولة عبر العالم. وجددت سيراليون أيضا تأكيد دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية الرامية إلى تيسير العملية السياسية نحو التوصل إلى حل عادل ودائم وفقا لمقتضيات قرار مجلس الأمن رقم 2797.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: غيم راديو.
1: غيم راديو.
5: غيم راديو.
1: غيم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 سيراليون وبوروندي وليبيريا تجدد تأكيد دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء. عيد الأضحى المبارك مر في ظروف مرضية على المستوى الصحي بحسب المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا. ودوليا الصين والاتحاد الأوروبي يدرسان إحداث آلية للتشاور بشأن التجارة والاستثمار. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. جددت سيراليون أمام أعضاء اللجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وأكد السفير الممثل الدائم لسيراليون لدى الأمم المتحدة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد هذا الأسبوع في ماناغوا بنياراغوا أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي المتوافقة مع القانون الدولي يعتبرها مجلس الأمن الدولي مقاربة ذات مصداقية وواقعية للمضي قدما بالعملية السياسية التي تجري تحت رعاية الأمم المتحدة. وفي هذا السياق أبرز الدبلوماسي أن بلاده ترحب باعتماد مجلس الأمن للقرار 2797 سنة 2025 والذي يشكل منعطفا تاريخيا ويحدد إطارا للتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي. كما سلط الضوء على دينامية الدعم الدولي المتنامي لهذه المبادرة التي تحظى اليوم بتأييد أزيد من 130 دولة عبر العالم. وجددت سيراليون أيضا تأكيد دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية الرامية إلى تيسير العملية السياسية نحو التوصل إلى حل عادل ودائم وفقا لمقتضيات قرار مجلس الأمن رقم 2797. من جانبها جددت جمهورية بوروندي أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء الذي يشكل الأساس الوحيد والأوحد الجاذ وذا المصداقية والواقعي للتوصل إلى حل سياسي دائم لهذا النزاع الإقليمي. وفي تصريح رسمي خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد مؤخرا بماناغوا في نياغاراغوا رحب الوفد البوروندي أيضا بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 معتبرا أنه يشكل منعطفا تاريخيا ويكرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كإطار مرجعي للعملية السياسية. كما أبرز الوفد الدينامية الدولية المتنامية لصالح المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تدعمها أزيد من 130 دولة عبر العالم داعيا كافة الأطراف المعنية وهي المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو إلى الانخراط بشكل بناء في إطار العملية الأممية تحت إشراف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء. وأشادت بوروندي من جانب آخر باحترام المملكة لوقف إطلاق النار وتعاونها التام والمستمر مع المينورسو، كما أدانت بشدة أي عمل من شأنه أن يقوض الاستقرار الإقليمي لا سيما الهجوم ضد مدينة سمارة في 5 ماي 2026 الذي يوصف بالتهديد الذي يستهدف الأمن الإقليمي وجهود إحلال السلام. وبدورها جددت ليبيريا أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الأكثر قابلية للتطبيق لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وخلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 الذي انعقد هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا أكدت البعثة الليبيرية أن المبادرة التي تقدم بها المغرب سنة 2007 توصف من قبل ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بأنها مبادرة جادة وذات مصداقية وواقعية. وفي هذا السياق أشادت البعثة باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797 لسنة 2025 معتبرة أنه أعطى زخما جديدا للعملية السياسية الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة ويوفر إطارا ملائما للتوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم لهذا النزاع المفتعل. وجددت البعثة في هذا الصدد تأكيد الدعم الكامل لبلادها للمسار الذي يجسده هذا القرار والمتمثل في مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. كما أعربت بهذه المناسبة عن دعمها لجهود الوساطة التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ستيفان ديمستورا، ودعت البعثة أيضا جميع الأطراف المعنية وهي المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو إلى مواصلة الانخراط بشكل بناء في هذا المسار من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي. وعند تطرقها للتنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة بفضل النموذج التنموي الجديد الذي تم إطلاقه سنة 2015، أبرزت البعثة أن هذه الدينامية تساهم في الارتقاء بظروف عيش ساكنة المنطقة. في خبر آخر، أفاد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا بأن عيد الأضحى 1447 هجرية مر في ظروف مرضية على المستوى الصحي. إسماعيل ملكية وتفاصيله.
6: أفاد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا بأن عيد الأضحى 1447 هجرية مر في ظروف مرضية على المستوى الصحي. المكتب سجل في بلاغ له أن برنامج العمل الخاص بعيد الأضحى لهذه السنة الذي اعتمده المكتب وكذا التعبئة الاستثنائية للمصالح البيطرية المدومة والمختبرات التابعة للمكتب خلال فترة العيد مكن من مرور هذه المناسبة في ظروف صحية مرضية، وذلك بمساهمة وانخراط الشركاء ومختلف المتدخلين من سلطات محلية وجمعيات حماية المستهلك ومهنيين وجزارين وأطباء وتقنيين بياطرة. وأوضح أنه قام خلال فترة العيد بتعبئة موارده البشرية من خلال مداومة 500 طبيب وتقني بيطري طيلة أيام العيد. وأبرز البلاغ أن المصالح البيطرية للمكتب قامت بفحص زيادة من 3750 سقيطة بجميع جهات المملكة وبزيارات إلى 350 منزلا تفاعلا مع طلبات المواطنين من أجل المعاينة المباشرة والفحص وإعطاء الإرشادات الدقيقة واللازمة حول السلامة الصحية للحوم الأضاحية. بالموازاة مع ذلك تمت الاستجابة لأزيد من 2000 اتصال عبر الهاتف وعبر مواقع التواصل الاجتماعي للمكتب لمعالجة طلبات وتساؤلات المواطنين بشكل مستمر بالتزامن مع القيام بعمليات المراقبة والتفتيش والمنتظمة على مستوى المجازر المعتمدة ومحلات الجزارة للتأكد من مطابقة اللحوم والأحشاء للمعايير الصحية. وخلص البلاغ إلى أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية حريص على اعتماد مقاربة القرب والإنصات المستمر والفعال للمواطنين عبر جميع مصالحها.
0: في أشانية ثقافية للنشرة، افتتحت مساء أمس بمدينة خريبكة فعاليات الدورة 26 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية والتي تقام إلى غاية 6 يونيو المقبل تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وشهد حفل الافتتاح تقديم عروض فنية متعددة احتفت بالتنوع الثقافي الإفريقي في أجواء احتفالية حضرها على الخصوص ولجهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم خريبكة وممثلي هيئات محلية وإقليمية إلى جانب سينمائيين وفنانين ومهنيي القطاع وعشاق السينما القادمين من مختلف بلدان القارة. وتقترح هذه الدورة التي تقام تحت شعار السينما الإفريقية بين إغراء منصات البث الرقمي ونبض الحلم برمجة متنوعة تشمل مسابقتين للأفلام الطويلة والقصيرة وتكريمات وعروضا ولقاءات وندوات حول الفن السابع. كما تتميز دورة هذه السنة التي تحل فيها سينما جمهورية الكونغو الديمقراطية ضيف شرف حسب المنظمين بمسابقتين رسميتين مختصتين للأفلام الروائية الطويلة والقصيرة، حيث تضم قائمة الأفلام الطويلة ضمن الانتقاء الرسمي 14 عملا سينمائيا، فيما تضم فئة الأفلام الروائية القصيرة 13 عملا. وفي كلمة بالمناسبة، أكد مدير المهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكا عز الدين كاريران أن هذه التظاهرة أضحت على مر السنين فضاء حيويا يساهم في تحريك عجلة التنمية المحلية بمدينة خريبكا من خلال تنشيط السياحة الثقافية ودعم الاقتصاد المحلي وخلق فرص للتبادل المهني والفني، فضلا عن تعزيز صورة المغرب كوجهة ثقافية رائدة على المستويين الإفريقي والدولي. دوليا، أعلنت وزارة التجارة الصينية أمس أن الصين والاتحاد الأوروبي يدرسان إحداث آلية للتشاور بشأن التجارة والاستثمار وسيعقدان حوارا بهذا الشأن. وقال متحدث باسم الوزارة في جوابه على سؤال صحفي بشأن المناقشة التوجيهية التي أجرتها هيئة المفوضين التابعة للمفوضية الأوروبية حول العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين يوم الجمعة إن الصين حافظت على تواصل سلس مع الاتحاد الأوروبي. وأضاف المتحدث أن الصين والاتحاد الأوروبي تجمعهما شراكة مهمة في مجالي الاقتصاد والتجارة قائمة على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة، معربا عن أمل الصين في أن يلتزم الجانب الأوروبي بقواعد منظمة التجارة العالمية ويتمسك بالتجارة الحرة والمنافسة النزيهة ويعارض الحمائية والأحادية. ونختم النشرة بالخبر الرياضي، حيث تعادل الفتح الرياضي مع ضيفه الجيش الملكي بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم اللقاء المؤجل عن الدورة 21 من البطولة الوطنية الاحترافية إنوي لكرة القدم. ورياضيا، دائما فاز فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي بعد تغلبه على أرسنال الإنجليزي في المباراة النهائية التي أقيمت أمس في بودابست. وفاز الفريق الفرنسي في المباراة بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل لهدف لمثله. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
7: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
0: جددت جمهورية بوروندي أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء الذي يشكل الأساس الوحيد والأوحد الجاذ وذا المصداقية والواقعي للتوصل إلى حل سياسي دائم لهذا النزاع الإقليمي. وفي تصريح رسمي خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد مؤخراً ماناغوا في نياغاراغوا، رحب الوفد البوروندي أيضا بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 معتبرا أنه يشكل منعطفا تاريخيا ويكرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كإطار مرجعي للعملية السياسية. كما أبرز الوفد الدينامية الدولية المتنامية لصالح المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تدعمها أزيد من 130 دولة عبر العالم، داعيا كافة الأطراف المعنية وهي المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو إلى الانخراط بشكل بناء في إطار العملية الأممية تحت إشراف المبعوث الشخصي للأمن العام للأمم المتحدة إلى الصحراء. وأشادت بوروندي من جانب آخر باحترام المملكة لوقف إطلاق النار وتعاونها التام والمستمر مع المينورسو، كما أدانت بشدة أي عمل من شأنه أن يقوض الاستقرار الإقليمي، لا سيما الهجوم ضد مدينة سمارة في 5 مايو 2026 الذي يوصف بالتهديد الذي يستهدف الأمن الإقليمي وجهود إحلال السلام.
5: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: أشادت كومونوليث دومينيكا أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة بالدينامية الدولية المتنامية الداعمة للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمغرب على صحرائه. وأكد السفير الممثل الدائم لدومينيكا لدى الأمم المتحدة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة مؤخرا في ماناغوا بنياغاراغوا أن هذه الدينامية تتجسد في افتتاح قنصليات عامة بكل من العيون والداخلة، وكذا توسيع الأنشطة القنصلية والسياسية والاقتصادية لعدد من الدول بالأقاليم الجنوبية للمملكة. كما أشاد بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن رقم 2797 سنة 2025، معتبرا أنه أفضى زخما جديدا على المسار السياسي القائم حصريا على مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. وسلط الدبلوماسية الضوء على الخصوص على المناقشات التي جمعت المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، والتي نظمت في كل من واشنطن ومدريد على أساس المقترح المغربي للحكم الذاتي. كما أعرب عن دعم بلاده لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ستيفان دي ميستورا، ولجهود الولايات المتحدة الرامية إلى تيسير هذا المسار، داعيا كافة الأطراف إلى اغتنام هذه الفرصة التاريخية للتوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي المستمر منذ نصف قرن. وجددت دومينيكا من جهة أخرى التأكيد على أهمية احترام وقف إطلاق النار، مشيدة بالتزام المغرب المتواصل لفائدة الاستقرار وكذا بتعاونه الكامل مع بعثة المينورسو. وفي ختام مداخلته أبرز سفير دومينيكا الدينامية التنموية والسوسيو-اقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة بفضل النموذج التنموي الجديد الذي أطلقه المغرب سنة 2015.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على ضوء معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني زوال أمس من توقيف المشتبه فيها الرئيسي في واقعة تحريض طفل قاصر على استهلاك مادة يشتبه في كونها مسكرة، والتي شكلت موضوع تسجيل فيديو تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطنية كانت قد تفاعلت بجدية كبيرة مع تسجيل الفيديو الذي أظهر تحريض شخصين لطفل قاصر على استهلاك مادة يشتبه في كونها مشروبا كحوليا، حيث تم تحديد هويتهما وتوقيف أحدهما خلال عملية أمنية جرى تنفيذها بدوار الخصاص مملي الواد بالقرب من مدينة بن سليمان، وذلك بتنسيق ميداني مع عناصر الدرك الملكية المختصة ترابيا. كما أظهرت الأبحاث الأولية يضيف المصدر ذاته أن المشبه فيهما شقيقان، وأن الطفل ضحية هاته الواقعة ابن شقيقهما الثالث الذي يبلغ من العمر 6 سنوات، حيث جرى توقيف أحدهما وتحديد هوية شقيقه الثاني بشكل كامل في أفق توقيفه بدوره. وخلص البلاغ إلى أنه يجرى حاليا إخضاع الموقوف للبحث القضائي من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، علاوة على تحديد تاريخها وكافة المشاركين فيها بشكل كامل.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: ريم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24، سيراليون وبوروندي وليبيريا تجدد تأكيد دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء. عيد الأضحى المبارك مر في ظروف مرضية على المستوى الصحي بحسب المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا. ودوليا الصين والاتحاد الأوروبي يدرسان إحداث آلية للتشاور بشأن التجارة والاستثمار. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. جددت سيراليون أمام أعضاء اللجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وأكد السفير الممثل الدائم لسيراليون لدى الأمم المتحدة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد هذا الأسبوع في ماناغوا بنياراغوا أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي المتوافقة مع القانون الدولي يعتبرها مجلس الأمن الدولي مقاربة ذات مصداقية وواقعية للمضي قدما بالعملية السياسية التي تجري تحت رعاية الأمم المتحدة. وفي هذا السياق أبرز الدبلوماسي أن بلاده ترحب باعتماد مجلس الأمن للقرار 2797 سنة 2025، والذي يشكل منعطفا تاريخيا ويحدد إطارا للتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي. كما سلط الضوء على دينامية الدعم الدولي المتنامي لهذه المبادرة التي تحظى اليوم بتأييد أزيد من 130 دولة عبر العالم. وجددت سيراليون أيضا تأكيد دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية الرامية إلى تيسير العملية السياسية نحو التوصل إلى حل عادل ودائم وفقا لمقتضيات قرار مجلس الأمن رقم 2797. من جانبها جددت جمهورية بوروندي أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء الذي يشكل الأساس الوحيد والأوحد الجاذ وذا المصداقية والواقعي للتوصل إلى حل سياسي دائم لهذا النزاع الإقليمي. وفي تصريح رسمي خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد مؤخرا بماناغوا في نياغاراغوا، رحب الوفد البوروندي أيضا بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 معتبرا أنه يشكل منعطفا تاريخيا ويكرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كإطار مرجعي للعملية السياسية. كما أبرز الوفد الدينامية الدولية المتنامية لصالح المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تدعمها أزيد من 130 دولة عبر العالم، داعيا كافة الأطراف المعنية وهي المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو إلى الانخراط بشكل بناء في إطار العملية الأممية تحت إشراف المبعوث الشخصي للأمن العام للأمم المتحدة إلى الصحراء. وأشادت بوروندي من جانب آخر احترام المملكة لوقف إطلاق النار وتعاونها التام والمستمر مع المينورسو، كما أدانت بشدة أي عمل من شأنه أن يقوض الاستقرار الإقليمي لا سيما الهجوم ضد مدينة سمارة في 5 ماي 2026 الذي يوصف بالتهديد الذي يستهدف الأمن الإقليمي وجهود إحلال السلام. وبدورها جددت ليبيريا أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الأكثر قابلية للتطبيق لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وخلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 الذي انعقد هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا، أكدت البعثة الليبيرية أن المبادرة التي تقدم بها المغرب سنة 2007 توصف من قبل ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بأنها مبادرة جادة وذات مصداقية وواقعية. وفي هذا السياق أشادت البعثة باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797 لسنة 2025 معتبرة أنه أعطى زخما جديدا للعملية السياسية الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة ويوفر إطارا ملائما للتوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم لهذا النزاع المفتعل. وجددت البعثة في هذا الصدد تأكيد الدعم الكامل لبلادها للمسار الذي يجسده هذا القرار والمتمثل في مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. كما أعربت بهذه المناسبة عن دعمها لجهود الوساطة التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ستيفان ديمستورا. ودعت البعثة أيضا جميع الأطراف المعنية وهي المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو إلى مواصلة الانخراط بشكل بناء في هذا المسار من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي. وعند تطرقها للتنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة بفضل النموذج التنموي الجديد الذي تم إطلاقه سنة 2015، أبرزت البعثة أن هذه الدينامية تساهم في الارتقاء بظروف عيش ساكنة المنطقة. في خبر آخر، أفاد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا بأن عيد الأضحى 1447 هجرية مر في ظروف مرضية على المستوى الصحي. إسماعيل ملكية وتفاصيله.
6: أفاد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا بأن عيد الأضحى 1447 هجرية مر في ظروف مرضية على المستوى الصحي. المكتب سجل في بلاغ له أن برنامج العمل الخاص بعيد الأضحى لهذه السنة الذي اعتمده المكتب وكذا التعبئة الاستثنائية للمصالح البيطرية المدومة والمختبرات التابعة للمكتب خلال فترة العيد مكن من مرور هذه المناسبة في ظروف صحية مرضية، وذلك بمساهمة وانخراط الشركاء ومختلف المتدخلين من سلطات محلية وجمعيات حماية المستهلك ومهنيين وجزارين وأطباء وتقنيين بياطرة. وأوضح أنه قام خلال فترة العيد بتعبئة موارده البشرية من خلال مداومة 500 طبيب وتقني بيطري طيلة أيام العيد. وأبرز البلاغ أن المصالح البيطرية للمكتب قامت بفحص زيادة من 3750 سقيطة بجميع جهات المملكة وبزيارات إلى 350 منزلا تفاعلا مع طلبات المواطنين من أجل المعاينة المباشرة والفحص وإعطاء الإرشادات الدقيقة واللازمة حول السلامة الصحية للحوم الأضاحية. بالموازاة مع ذلك تمت الاستجابة لأزيد من 2000 اتصال عبر الهاتف وعبر مواقع التواصل الاجتماعي للمكتب لمعالجة طلبات وتساؤلات المواطنين بشكل مستمر بالتزامن مع القيام بعمليات المراقبة والتفتيش والمنتظمة على مستوى المجازر المعتمدة ومحلات الجزرة للتأكد من مطابقة اللحوم والأحشاء للمعايير الصحية. وخلص البلاغ إلى أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية حريص على اعتماد مقاربة القرب والإنصات المستمر والفعال للمواطنين عبر جميع مصالحها.
0: في أشانية ثقافية للنشرة، افتتحت مساء أمس بمدينة خريبكة فعاليات الدورة 26 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية والتي تقام إلى غاية 6 يونيو المقبل تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وشهد حفل الافتتاح تقديم عروض فنية متعددة احتفت بالتنوع الثقافي الإفريقي في أجواء احتفالية حضرها على الخصوص ولجهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم خريبكا وممثلي هيئات محلية وإقليمية، إلى جانب سينمائيين وفنانين ومهنيي القطاع وعشاق السينما القادمين من مختلف بلدان القارة. وتقترح هذه الدورة التي تقام تحت شعار السينما الإفريقية بين إغراء منصات البث الرقمي ونبض الحلم برمجة متنوعة تشمل مسابقتين للأفلام الطويلة والقصيرة وتكريمات وعروضا ولقاءات وندوات حول الفن السابع. كما تتميز دورة هذه السنة التي تحل فيها سينما جمهورية الكونغو الديمقراطية ضيف شرف حسب المنظمين بمسابقتين رسميتين مختصتين للأفلام الروائية الطويلة والقصيرة، حيث تضم قائمة الأفلام الطويلة ضمن الانتقاء الرسمي 14 عملا سينمائيا، فيما تضم فئة الأفلام الروائية القصيرة 13 عملا. وفي كلمة بالمناسبة أكد مدير المهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكا عز الدين كاريران أن هذه التظاهرة أضحت على مر السنين فضاء حيويا يساهم في تحريك عجلة التنمية المحلية بمدينة خريبكا من خلال تنشيط السياحة الثقافية ودعم الاقتصاد المحلي وخلق فرص للتبادل المهني والفني، فضلا عن تعزيز صورة المغرب كوجهة ثقافية رائدة على المستويين الإفريقي والدولي. دوليا، أعلنت وزارة التجارة الصينية أمس أن الصين والاتحاد الأوروبي يدرسان إحداث آلية للتشاور بشأن التجارة والاستثمار وسيعقدان حوارا بهذا الشأن. وقال متحدث باسم الوزارة في جوابه على سؤال صحفي بشأن المناقشة التوجيهية التي أجرتها هيئة المفوضين التابعة للمفوضية الأوروبية حول العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين يوم الجمعة إن الصين حافظت على تواصل سلس مع الاتحاد الأوروبي. وأضاف المتحدث أن الصين والاتحاد الأوروبي تجمعهما شراكة مهمة في مجالي الاقتصاد والتجارة قائمة على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة، معربا عن أمل الصين في أن يلتزم الجانب الأوروبي بقواعد منظمة التجارة العالمية ويتمسك بالتجارة الحرة والمنافسة النزيهة ويعارض الحمائية والأحادية. ونختم النشرة بالخبر الرياضي، حيث تعادل الفتح الرياضي مع ضيفه الجيش الملكي بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم اللقاء المؤجل عن الدورة 21 من البطولة الوطنية الاحترافية إنوي لكرة القدم. ورياضيا، دائما فاز فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي بعد تغلبه على أرسنال الإنجليزي في المباراة النهائية التي أقيمت أمس في بودابست. وفاز الفريق الفرنسي في المباراة بركلات الترجيح بأربعة أهداف لثلاثة أهداف بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل لهدف لمثله. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
5: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
6: أفاد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أنسا بأن عيد الأضحى 1447 هجرية مر في ظروف مرضية على المستوى الصحي. المكتب سجل في بلاغ له أن برنامج العمل الخاص بعيد الأضحى لهذه السنة الذي اعتمده المكتب وكذا التعبئة الاستثنائية للمصالح البيطرية المدومة والمختبرات التابعة للمكتب خلال فترة العيد مكن من مرور هذه المناسبة في ظروف صحية مرضية، وذلك بمساهمة وانخراط الشركاء ومختلف المتدخلين من سلطات محلية وجمعيات حماية المستهلك ومهنيين وجزارين وأطباء وتقنيين بياطرة. وأوضح أنه قام خلال فترة العيد بتعبئة موارده البشرية من خلال مداومة 500 طبيب وتقني بيطري طيلة أيام العيد. وأبرز البلاغ أن المصالح البيطرية للمكتب قامت بفحص أزيد من 3750 سقيطة بجميع جهات المملكة، وبزيارات إلى 350 منزلا تفاعلا مع طلبات المواطنين من أجل المعاينة المباشرة والفحص وإعطاء الإرشادات الدقيقة واللازمة حول السلامة الصحية للحوم الأضاحية. بالموازاة مع ذلك تمت الاستجابة لأزيد من 2000 اتصال عبر الهاتف وعبر مواقع التواصل الاجتماعي للمكتب لمعالجة طلبات وتساؤلات المواطنين بشكل مستمر، بالتزامن مع القيام بعمليات المراقبة والتفتيش والمنتظمة على مستوى المجازر المعتمدة ومحلات الجزارة للتأكد من مطابقة اللحوم والأحشاء للمعايير الصحية. وخلص البلاغ إلى أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية حريص على اعتماد مقاربة القرب والإنصات المستمر والفعال للمواطنين عبر جميع مصالحها.
5: ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
8: ريم راديو.
5: أخبار المغرب والعالم.
0: جددت كوت ديفوار أمام المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي مداخلة خلال هذا المؤتمر الذي انعقد مؤخرا في ماناغوا بنيكاراغوا، أبرز الوفد الإيفواري أن هذه المبادرة التي تحظى بدعم نحو 130 دولة من بينها 3 دائمين في مجلس الأمن تتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة. وأبرز أن هذه المبادرة التي تعززت وجاهتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2797 المعتمد في 2025 تتميز بمراعاة خصوصيات الصحراء المغربية، مما يتيح لساكنتها فرصة المشاركة الفعالة في تدبير الحياة السياسية والسوسيو اقتصادية للمنطقة. وعلى الصعيد السياسي، سجل الوفد أن هؤلاء السكان يختارون ممثليهم المحليين والوطنيين بكامل الحرية خلال مختلف الانتخابات الديمقراطية التي يتم إجراؤها في المملكة بشكل منتظم، مشيدا بمشاركة منتخبي الصحراء المغربية الذين تم انتخابهم خلال هذه الاقتراعات في أشغال لجنة 24.
5: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
0: جددت جمهورية بوروندي أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء الذي يشكل الأساس الوحيد والأوحد الجاذ وذا المصداقية والواقعي للتوصل إلى حل سياسي دائم لهذا النزاع الإقليمي. وفي تصريح رسمي خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد مؤخراً بماناغوا في نيكاراغوا، رحب الوفد البوروندي أيضا بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797، معتبرا أنه يشكل منعطفا تاريخيا ويكرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كإطار مرجعي للعملية السياسية. كما أبرز الوفد الدينامية الدولية المتنامية لصالح المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تدعمها أزيد من 130 دولة عبر العالم، داعيا كافة الأطراف المعنية وهي المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو إلى الانخراط بشكل بناء في إطار العملية الأممية تحت إشراف المبعوث الشخصي للأمن العام للأمم المتحدة إلى الصحراء. وأشادت بوروندي من جانب آخر باحترام احترام المملكة لوقف إطلاق النار وتعاونها التام والمستمر مع المينورسو، كما أدانت بشدة أي عمل من شأنه أن يقوض الاستقرار الإقليمي، لا سيما الهجوم ضد مدينة سمارة في 5 ماي 2026 الذي يوصف بالتهديد الذي يستهدف الأمن الإقليمي وجهود إحلال السلام.
8: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
9: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا ضمن برنامج القانون والناس، حيث الحديث ما زال متواصلا عن موضوع الهبة والصدقة، الإطار القانوني والتعاقدي. ولهذه الغاية يحضر معنا وكالعادة فضيلة الأستاذ توفيق العزوزي، موثق بمدينة مارة، رئيس المجلس الجهوي لموثقين بالرباط سابقا، وأيضا الخبير في القانون الدولي الخاص. أهلا ومرحبا بكم أستاذ الفاضل.
10: مرحبا الأستاذ هشام.
9: كيفما قلت في البداية، الحديث ما زال متواصل حول موضوع الهبة والصدقة، الإطار القانوني والتعاقدي. حلقات بسطنا فيها القول حول هذا الموضوع، ونوصل اليوم إلى محور بالغ الأهمية وهو المتعلق بالمصاريف والنفقات. إذا المصاريف والنفقات الخاصة بعقد الهبة والصدقة، واش كتكون على عاتق السيد اللي عطى الهبة ولا السيد اللي قبل الهبة أو الصدقة؟ شكون اللي كيخلص هاد المصاريف الأستاذ توفيق العزوزي؟
10: مبدئيا المصاريف اللي كتتعلق بعقد الهبة أو عقد الصدقة، وخاصة إذا كان الأمر كيتعلق بهبة العقار، مدونة الحقوق العينية جاوبت على هذا السؤال، كتقول لك بأنه المصاريف تقع على عاتق الموهوب له، هذا هو المبدأ.
9: نعم.
10: ما الاستثناء ما لم يتفق على خلاف ذلك، يعني كاش اتفاق اخر ما غيطرحش اشكال بالنسبه للمصاريف اللي اداهم.
9: نعم. اذا بالنسبه للمصاريف والنفقات، يعني سواء ديال التسجيل او ديال المحافظه او للاتعاب ديال الموثق وما يتعلق بهذا العقد، كيكون على عاتق الموهوب له. ولا خدينا عقد الهبه كمثال، يعني السيد اللي كيقبل الهبه هو اللي كيخلص هاد المصاريف، ما عدا ولا كان اتفاق بعضيتهم كيفما أشار الأستاذ توفيق العزوزي، ولكن اتفاق بين الأطراف فممكن يخلص ذاك الطرف اللي عطى، ولكن عنده منين غادي يعطي إلى غير ذلك، ولا ممكن يخلص أيضا طرف آخر. يعني مسألة مبنية على مسألة الاتفاق، لكن الأصل هو أنه اللي يستفد هو اللي كيخلص.
10: يعني هذا الفصل هذا ماشي من القواعد اللي هي آمرة اللي ما خصناش نبدلوها.
9: نعم.
10: هذا من المسائل اللي حسم فيها المشرع، ومع ذلك خلى الاختيار بحسب الحالة.
9: نعم. الآن غادي نتكلموا على هاد المصاريف. إذا بالنسبة لعقد الهبة أو لعقد الصدقة، كاين مصاريف اللي هي ديال التسجيل، شحال النسبة ديال التسجيل اللي كنخلصوا عليها الأستاذ توفيق؟
10: إذن خصنا نعرفوا بأنه كاين المصاريف اللي كتتعلق كما قلت بالتسجيل وبالتحفيظ وبالأتعاب ديال الموثق.
9: نعم.
10: وكاين واحد الجانب آخر ديال التصريح بضريبة الأرباح العقارية، يمكن نفصلوا فيه أكثر.
9: نعم. نبدأ بالموضوع اللي هو خاص بالتسجيل والتحفيظ ومصاريف الموثق.
10: بالنسبة للتسجيل والتحفيظ، اللي كيتحكم في نوعية المصاريف أو لا في النسبة المئوية اللي غادي نأديوها، لأننا كنأديو بواحد النسبة المئوية كيحددها القانون.
9: نعم.
10: مدونة العامة للضرائب، المادة 133 ديال المدونة العامة للضرائب كتعطينا النسب في كل. نعم. عقد، كل نوع العقد أشحال كنخلصوا. إلى مثلا تكلمنا على هاد التفويتات بغير عوض، كان تحدثوا عليها، ولكن جات هذه المادة هذه ودرت نوع تفصيل آخر.
9: نعم.
10: يعني التفصيل الأول هو أنه الهبة أو الصدقة إلا عطيناها لشي واحد ماشي قريب منا، تنفسر أكثر، إلا كانت الهبة بين الأزواج، أو لا كانت الهبة بين الإخوة، أو لا كانت الهبة بين الأصول والفروع.
9: نعم.
10: وخصنا نحدد شنو هما الأصول والفروع، وأيضا الهبة بين الكافيل والمكفول.
9: نعم.
10: اللي كاين واحد القرار ديال الكفاف بالنسبه للاطفال المهملين، كيكون واحد واحد واحد ديال الكفاله اللي كتحدد شكون هو الكافي ما الى ذلك.
9: نعم.
10: هادو عطاهم المشرع واحد النسبه مئويه مخفضه بالنسبه للتسجيل. التسجيل
9: هي
10: اللي هي 1.5% عوض النسبه العاديه. النسبه العاديه كتختلف باختلاف الشكل ديال هذا العقار، واش كنتحدثوا على أرض عارية، واش كان تحدثوا على أرض فلاحية، واش كان تحدثوا على حقوق مشاعة في أرض فلاحية ما مبنياش، أو لا كان تحدثوا على واحد العقار اللي هو مبني.
9: نعم.
10: العقار اللي هو مبني النسبة محددة 4%، هذه النسبة العادية.
9: نعم.
10: ومن كنقول النسبة العادية تطبقوا حتى بالنسبة للبيوعات، وحتى بالنسبة للنوع الثاني ديال الهبات اللي ذكرنا عليه. إذا كان الأمر كيتعلق بواحد أرض عارية أو أرض فلاحية 5%. إذا شنو هو الامتياز اللي يمكننا ناخذه باش يمكننا نستافدوا من داك 1.5%؟ هو أننا خصنا نثبتوا العلاقة ما بين الواهب والموهوب له.
9: نعم.
10: يعني الزوج كيعطي للزوجة أو الزوجة كتعطي للزوج.
9: نعم.
10: عوضة 4% أو 5% غنأدي 1.5%. عندنا أخ كيعطي الأخت ديالو ولا أخت الأخت ديالها ولا أخ الأخ ديالها، عندنا النسبة مئوية 1.5% عوضة 4%. عندنا الأصول والفروع، ملي كنقول الأصول، الأصول هما الأب الجد وإن عالة.
9: نعم.
10: حتى كنهبطوا للفروع اللي هو الإبن وإبن الإبن وإن نزل.
9: نعم.
10: يعني هادو وخصهم بطبيعة إثباتات، ماشي كنقولوا راه غير هكذاك. ملي كنقولوا مثلا علاقة الزوجية قائمة، يعني كاين عقد الزواج الذي زال ساريا مفعول، راه ماشي حسم قيد في المحافظة بأنه متزوج، ولكن في واقع الأمر أن الطلاق وقع واحد النهار في الفلاني، أنا كندخلوا في مجال التحايل.
9: نعم.
10: على القانون. علاقة ديال الأخوة كتثبت بالحالة المدنية وعقود ازدياد مثلا. العلاقة ديال الأصول والفروع كذلك بنفس الشيء. إذن هذه مسألة كتعطينا بالنسبة للتسجيل النسبة 1.5% عوض النسبة العادية.
9: نعم، واضح الأستاذ توفيق. إذن بالنسبة

0: على وإن نزل، يعني ممكن أنه فات الخانة كيدخل الجد وكيدخل أيضا الحفيد. وتكلمتي أيضا على مسألة الكفيل والمكفول، يعني ممكن أنه كيستافد أيضا من هذه النسبة الكفيل والمكفول، ولا كان يعني إشارة ما يثبت على أنه بالفعل كاين هذيك الكفالة قانونية إلى غير ذلك. مزيان الأستاذ توفيق العزوزي، إحنا بالنسبة لنا واحد الهبة كتعطى في العائلة، عم كيعطي الولد خوه، ولا مثلا عمه كتعطي الولد خوها الى غير ذلك، او الخاله كتعطي الولد مثلا اختها، واش في هذه الحاله كيستافدوا ايضا من هذه النسبه ولا لا؟ يعني النسبه ديال المخفضه ديال 1.5% كيستافدوا منها عيات الناس.
1: النسبه المخفضه كتستافد منها هذه الفئات اللي هضرت لك عليهم، اللي محددهم الماده 133 من مدونه العامه للضرائب. ما عدا ذلك كياخذوا النسبه العاديه بحال اي تفويت عادي بحال بيع.
0: نعم.
1: ولكن هذا اللي خصنا نذكره في هذا الشأن، هذا هو أنه راه قبل راه كانت أي هبة ولا أي صدقة كانت بالنسبة المخفضة، ولكن احنا يمكننا كنعرفوا بأنه القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية. ماذا يعني هذا؟ أنه القانون دائما هو المرآة ديال داك المجتمع.
0: نعم.
1: ملي كيشوف واحد التصرفات اللي غادية في واحد الاتجاه اللي هو غير الاتجاه اللي ترسمت له النهار الأول، لأن علاش كنديروا الهبة ولا علاش كنديروا الصدقة؟ باش نكثروا المودة بين الناس، التداول ديال ما تبقاش الدائرة ديال الأملاك ما تبقاش منحصرة في واحد الجهات معينة، والثروات كتوسع. والمدونة العامة للضرائب هو درع من الأدرع اللي كتستعملوا أي دولة باش كتشجع على واحد التصرف معين. عندما ثبت أنه بزاف ديال البيوعات اللي هما بيوعات سورية والناس كتمشي دير الهبة عوض البيع،
0: نعم،
1: وقع تدخل المشرع.
0: وغادي نرجعوا لهذا الموضوع الأستاذ توفيق لأنه مهم جدا. لكن قبل ذلك نمشيو للمسألة، دائما كنتكلموا في إطار المصاريف اللي كتكون على عاتق الموهوب له أو المتصدق له اللي غادي يخلصها في إطار التسجيل. تكلمنا على التسجيل والنسبة دياله، نتكلموا الآن على المحافظة، النسبة ديال المحافظة.
1: المحافظة النسبة لا تتغير بالنسبة للتفويتات، هي 1.5% من القيمة ديال اللي كاينه في العقد.
0: نعم. ونرجعوا لهذ المساله ديال القيمه اللي كاينه في العقد، لان مرتبطه بواحد الاطار اللي هو اساسي. كيف ما قلنا الهبه والصدقه دائما تعطى بدون عوض. الهبه كتعطى لوجهي الموهوب له، والصدقه كتعطى لوجه الله تعالى، ما فيهاش الفلوس. كيفاش كيتم تحديد هذه النسبه اللي غادي تاخذ عليها يعني دار التسجيل ولا المحافظه غادي ياخذوا هذه الفلوس هذه؟ كيفاش كتحدد هذه النسبه الاستاذ توفيق؟
1: هو النسبه كتكون عباره عن تصريح اللي كيصرحوا به الاطراف، كيقولوا بانه القيمه هذا العقار في هذا التاريخ هذا تساوي كذا. طبيعه الحال هذه القيمه هذه طبقا للقواعد العامه المعمول بها في مجال مدونه الضرائب، انه اداره الضرائب عندها الامكانيه انها تصحح الاساس الضريبي الى ثبت انه القيمه اللي كتعطى في ذاك العقد راه ناقصه على القيمه الحقيقيه.
0: نعم.
1: غادي نقول لك انا واحد الملك كيسوى مليون ديال الدرهم، وغندير انا في التصريح بانه 100,000 درهم مثلا.
0: نعم.
1: هذا يعني بطبيعه الحال انت درتي الهبه درتي الصدقه، ولكن الاموال ديال الدوله ما خصهاش يتم الهضر ديالها بهذه الطريقه هذه كما قلنا.
0: نعم، واضح الاستاذ الفاضل. وبالنسبه للمصاريف ديال الموثق في عقد الهبه والصدقه تقريبا شحال كتمثل الاستاذ الفاضل، ولا كتكون عن طريق الاتفاق؟
1: لحد الان مازال ما خرجش المرسوم ديال الاتعاب اللي كيحدد كل نوع ديال التصرف شنو هو المبلغ الواجب اداؤه من ناحيه ديال الاتعاب. اذا في هذه الحاله هذه اليوم كاين الاتفاق، وكان واحد العمل كان دار في اطار المجلس الجهوي للمتقين بالرباط اللي كنت كنشرف عليه لمده ولايتين، اننا درنا واحد وثيقه تقييم الاتعاب اللي كنعطيوها للشخص اللي المتعاقدين.
0: نعم.
1: قبل ما قبل التوقيع وقبل ما يقبلوا على هذا العمل هذا. علاش؟ لانه كيتعتبروا هما كمستهلكين وواجب الاعلام.
0: نعم.
1: خصهم يعرفوا داكشي اللي غادي يخلصوه قبل. فان تم الاتفاق فذاك، ان لم يتم الاتفاق ديك الساعات الانسان له الحريه انه يشوف شي اتجاه اخر.
0: نعم. اذا واضح استاذي الفاضل، هنذكروا لاننا في الحلقه ديال اليوم تكلمنا على المصاريف والنفقات التي تترتب عن عقد الهبه والصدقه، وبالضبط تكلمنا على المصاريف الخاصه بالتسجيل والتحفيظ واتعاب الموثق، وقلنا على انها كتكون على عاتق الموهوب له او المتصدق له.

0: ما عدا إذا وقع الاتفاق على غير ذلك. قلنا على أن هذه المصاريف هذه بالنسبة التسجيل كتشكل نسبة ديال 1.5%، ولا كان السيد اللي عطى الهبة يعني الأطراف ديال الهبة كينتميو لهذه الفئات اللي نتكلموا عليهم، إما أن كاين علاقة زوجية بيناتهم يعني الأزواج، وإما كاين العلاقة ديال الأخوة أن الأخ كيعطي الأخته أو الأخت كتعطي الخوها إلى غير ذلك، أو العلاقة ديال ما بين الفروع والأصول أي ما بين الآباء والأبناء أو العكس، أو أيضا العلاقة ما بين الكفيل والمكفولات. الناس كيستافدوا من واحد النسبة مخفضة اللي هي 1.5%، ولعطينا المثال يعني أنه كان نسبة التقويم هي 1,000,000 ديال الدرهم، 100,000,000 يعني كيخلصوا 1.5 مليون. من غير هاد الناس هادو كنقول لهم
1: التسجيل
0: نعم كنقول في التسجيل يعني من غير هاد الشيء هذا هاد الناس كيخلصوا على حساب داك العقار، ولا كان عقار مبني كيخلصوا عليها 4%، ولا كانت ارض عاريه او ارض فلاحيه كيخلصوا التعريفه الكامله اللي هي 5%. ايضا تكلمنا على مصاريف الموثق اللي كنا كتبقى دائما في اطار الاتفاق اللي فادنا بها الاستاذ توفيق العزوزي. شكرا لكم مره اخرى على هذه الاضاءات والاشارات نيرات حول هذا الموضوع.
1: شكرا لكم استاذ هشام، وتمنى تعمل الاستفاده بالنسبه للجميع.
0: اكيد استاذي الفاضل. الشكر ايضا موصول لكم، والى ان القاكم في حلقه اخرى من حلقات برنامج القانون والناس، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
2: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة، مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حصاد الجهات لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. بيناظور ندوة علمية تقارب إشكالات تكيف القانون مع الثورة التكنولوجية. وبدار البيضاء تعبئة استثنائية لضمان نظافة المدينة بمناسبة عيد الأضحى. مطار طنجة بن بطوطة الدولي يستقبل أزيد من 872,000 مسافر مع ما تم أبريل الماضي. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. ينظم مختبر الدراسات القانونية والسياسية لدول البحر الأبيض المتوسط ومختبر البحث في قانون العقار والتعمير ومتطلبات الحكامة الترابية بالكلية متعددة التخصصات بالناظور يوم السبت 4 يوليوز المقبل ندوة علمية حول موضوع القانون في مواجهة الثورة التكنولوجية، إشكالات التكيف والمسايرة. ويندرج هذا اللقاء العلمي في إطار لتعزيز النقاش الأكاديمي داخل الأوساط الجامعية من خلال إشراك الطلبة الباحثين بسلك الدكتوراه في تخصصي القانون العام والخاص لتمكينهم من مقاربة الإشكالات المرتبطة بقدرة القاعدة القانونية على التكيف والمسايرة في ظل الطفرة التكنولوجية. كما يرم هذا اللقاء تنمية الحس التحليلي لدى الطلبة وتشجيعهم على البحث في القضايا القانونية المستجدة وفتح المجال لاقتراح رؤى تسهم في تطوير التفكير القانوني. وحسب الورقة التقديمية للندوة، فإن القانون يواجه تحديا حقيقيا يتمثل في مواكبة التحولات المتسارعة التي أعادت تشكيل مناحي الحياة وضبط آثارها، بما يضمن تحقيق التوازن بين الابتكار وحماية حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن التقنيات الحديثة من قبيل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة أفرزت إشكالات قانونية معقدة تتعلق بالمسؤولية وحماية المعطيات الشخصية والأمن السيبراني، مما يستدعي إعادة التفكير في عدة مفاهيم قانونية تقليدية. في خبر آخر، شهدت مدينة الدار البيضاء تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك بهدف ضمان نظافة مختلف أحياء العاصمة الاقتصادية وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. المزيد في التقرير التالي.
3: تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية، والهدف ضمان نظافة مختلف أحياء مدينة الدار البيضاء وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. هذه التعبئة تندرج في إطار عملية عيد الأضحى النظيف 2026 المنظمة هذه السنة تحت شعار نظافة مدينتنا تكمل فرحة عيدنا.
6: اول حاجه كنبداو بعمليه ديال التحسيس 8 ايام قبل العيد، فقمنا بعمليه تحسيس مكثفه في جميع العمالات، وكذلك فرقنا ما يقارب 120 طن ديال اكياس بلاستيكيه في جميع بالمجان في جميع مقاطعات جماعات الدار البيضاء. كاين واحد تجنيد مكثف لعمال النظافه من يومين قبل من العيد، وكذلك 3 ايام قبل العيد. كلنا كنرفعوا التحدي باش الدار البيضاء تبقى نقيه في اقل من 24 ساعه.
7: هاد لوبيراسيون كتم التنسيق التام مع شركة كازا بيئة ومجلس الدار البيضاء، باش المواطن البيضاوي مع العشية يخرج يلقى أزقة وشوارع نقيين.
3: وبحسب الدار البيضاء للبيئة، فقد تم وضع خطة عمل متكاملة تشمل تكثيف عمليات جمع النفايات المنزلية ومخلفات الأضاحي، إلى جانب تعزيز جاهزية مراكز التحويل والبنيات الخاصة بمعالجة النفايات والمطرح المراقب بمديونة لاستيعاب التدفقات الكبيرة التي تعرفها المدينة خلال هذه المناسبة.
5: ونختم حصاد الجهات لهذا اليوم من طنجة، حيث استقبل مطار طنجة ابن بطوطة الدولي مع متم أبريل الماضي ما مجموعه 872,341 مسافرا مقابل 782,377 مسافرا خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، وذلك وفق معطيات المكتب الوطني للمطارات. وأوضح المكتب في إحصائيته الدورية المتعلقة بحركة النقل الجوي التجاري برسم شهر أبريل 2026 أن هذا التطور يمثل ارتفاعا بنسبة 11.5% في حركة نقل المسافرين على مستوى هذه المحطة الجوية على أساس سنوي. وتبرز معطيات توزيع حركة النقل الجوي للمسافرين بمطار طنجة إلى غاية ما تم أبريل الماضي هيمنة الرحلات الدولية بما مجموعه 799,357 مسافرا، مسجلة ارتفاعا بنسبة 12.2% مقابل 72,984 مسافرا عبر الرحلات الداخلية، بزيادة تناهز 4%. وبخصوص حركة الطائرات، سجلت هذه البنية التحتية ارتفاعا بنسبة 12.5% بعدما بلغ عدد الحركات الجوية 6,945 حركة إلى غاية نهاية أبريل 2026 مقابل 6,170 رحلة جوية خلال الفترة نفسها من السنة المنصرمة.
2: وبهذا مستمعين الكرام نصل وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
8: إذاعة الأخبار المغربية. غيم راديو.
2: الأخبار على مدار الساعة.
8: ريم راديو.
9: ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24، سيراليون وبوروندي وليبيريا تجدد تأكيد دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء. عيد الأضحى المبارك مر في ظروف مرضية على المستوى الصحي بحسب المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا. ودوليا الصين والاتحاد الأوروبي يدرسان إحداث آلية للتشاور بشأن التجارة والاستثمار. أهلا بكم جديد وإلى التفاصيل. جددت سيراليون أمام أعضاء اللجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وأكد السفير الممثل الدائم لسيراليون لدى الأمم المتحدة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي المتوافقة مع القانون الدولي يعتبرها مجلس الأمن الدولي مقاربة ذات مصداقية وواقعية للمضي قدما بالعملية السياسية. وفي هذا السياق أبرز الدبلوماسي أن بلاده ترحب باعتماد مجلس الأمن للقرار 2797 سنة 2025، والذي يشكل منعطفا تاريخيا ويحدد إطارا للتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي. كما سلط الضوء على دينامية الدعم الدولي المتنامي لهذه المبادرة التي تحظى اليوم بتأييد أزيد من 130 دولة عبر العالم. وجددت سيراليون أيضا تأكيد دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية الرامية إلى تيسير العملية السياسية نحو التوصل إلى حل عادل ودائم وفقا لمقتضيات قرار مجلس الأمن رقم 2797. من جانبها جددت جمهورية بوروندي أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء الذي يشكل الأساس الوحيد والأوحد الجاذ وذا المصداقية والواقعي للتوصل إلى حل سياسي دائم لهذا النزاع الإقليمي. وفي تصريح رسمي خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد مؤخرا بماناغوا بنيكاراغوا، رحب الوفد البوروندي أيضا بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797، معتبرا أنه يشكل منعطفا تاريخيا ويكرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كإطار مرجعي للعملية السياسية. كما أبرز الوفد الدينامية الدولية المتنامية لصالح المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تدعمها أزيد من 130 دولة عبر العالم، داعيا كافة الأطراف المعنية وهي المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو إلى الانخراط بشكل بناء في إطار العملية الأممية تحت إشراف المبعوث الشخصي للأمن العام للأمم المتحدة إلى الصحراء. وأشادت بوروندي من جانب آخر باحترام المملكة لوقف إطلاق النار وتعاونها التام والمستمر مع المينورسو، كما أدانت بشدة أي عمل من شأنه أن يقوض الاستقرار الإقليمي لا سيما الهجوم ضد مدينة سمارة في 5 ماي 2026 الذي يوصف بالتهديد الذي يستهدف الأمن الإقليمي وجهود إحلال السلام. وبدورها جددت ليبيريا أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الأكثر قابلية للتطبيق لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وخلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 الذي انعقد هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا، أكدت البعثة الليبيرية أن المبادرة التي تقدم بها المغرب سنة 2007 توصف من قبل ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بأنها مبادرة جادة وذات مصداقية وواقعية. وفي هذا السياق أشادت البعثة باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797 لسنة 2025، معتبرة أنه أعطى زخما جديدا للعملية السياسية الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة، ويوفر إطارا ملائما للتوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم لهذا النزاع المفتعل. وجددت البعثة في هذا الصدد تأكيد الدعم الكامل لبلادها للمسار الذي يجسده هذا القرار والمتمثل في مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. كما أعربت بهذه المناسبة عن دعمها لجهود الوساطة التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ستيفان ديمستورا. ودعت البعثة أيضا جميع الأطراف المعنية وهي المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو إلى مواصلة الانخراط بشكل بناء في هذا المسار من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي. وعند تطرقها للتنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة بفضل النموذج التنموي الجديد الذي تم إطلاقه سنة 2015، أبرزت البعثة أن هذه الدينامية تساهم في الارتقاء بظروف عيش ساكنة المنطقة. في خبر آخر، أفاد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا بأن عيد الأضحى 1447 هجرية مر في ظروف مرضية على المستوى الصحي. إسماعيل الملكية والتفاصيل.
9: أفاد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا بأن عيد الأضحى 1447 هجرية مر في ظروف مرضية على المستوى الصحي. المكتب سجل في بلاغ له أن برنامج العمل الخاص بعيد الأضحى لهذه السنة الذي اعتمده المكتب وكذا التعبئة الاستثنائية للمصالح البيطرية المدومة والمختبرات التابعة للمكتب خلال فترة العيد مكن من مرور هذه المناسبة في ظروف صحية مرضية، وذلك بمساهمة وانخراط الشركاء ومختلف المتدخلين من سلطات محلية وجمعيات حماية المستهلك ومهنيين وجزارين وأطباء وتقنيين بياطرة. وأوضح أنه قام خلال فترة العيد بتعبئة موارده البشرية من خلال مداومة 500 طبيب وتقني بيطري طيلة أيام العيد. وأبرز البلاغ أن المصالح البيطرية للمكتب قامت بفحص زيادة من 3750 سقيطة بجميع جهات المملكة، وبزيارات إلى 350 منزلا تفاعلا مع طلبات المواطنين من أجل المعاينة المباشرة والفحص وإعطاء الإرشادات الدقيقة واللازمة حول السلامة الصحية للحوم الأضاحية. بالموازاة مع ذلك تمت الاستجابة لأزيد من 2000 اتصال عبر الهاتف وعبر مواقع التواصل الاجتماعي للمكتب لمعالجة طلبات وتساؤلات المواطنين بشكل مستمر بالتزامن مع القيام بعمليات المراقبة والتفتيش والمنتظمة على مستوى المجازر المعتمدة ومحلات الجزرة للتأكد من مطابقة اللحوم والأحشاء للمعايير الصحية. وخلص البلاغ إلى أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية حريص على اعتماد مقاربة القرب والإنصات المستمر والفعال للمواطنين عبر جميع مصالحها.
5: في أشانية ثقافية للنشرة، افتتحت مساء أمس بمدينة خريبكة فعاليات الدورة 26 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية، والتي تقام إلى غاية 6 يونيو المقبل تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وشهد حفل الافتتاح تقديم عروض فنية متعددة احتفت بالتنوع الثقافي الإفريقي في أجواء احتفالية حضرها على الخصوص ولجهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم خريبكة وممثلي هيئات محلية وإقليمية، إلى جانب سينمائيين وفنانين ومهنيي القطاع وعشاق السينما القادمين من مختلف بلدان القارة. وتقترح هذه الدورة التي تقام تحت شعار السينما الإفريقية بين إغراء منصات البث الرقمي ونبض الحلم برمجة متنوعة تشمل مسابقتين للأفلام الطويلة والقصيرة وتكريمات وعروضا ولقاءات وندوات حول الفن السابع. كما تتميز دورة هذه السنة التي تحل فيها سينما جمهورية الكونغو الديمقراطية ضيف شرف حسب المنظمين بمسابقتين رسميتين مختصتين للأفلام الروائية الطويلة والقصيرة، حيث تضم قائمة الأفلام الطويلة ضمن الانتقاء الرسمي 14 عملا سينمائيا، فيما تضم فئة الأفلام الروائية القصيرة 13 عملا. وفي كلمة بالمناسبة، أكد مدير المهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكا عز الدين كاريران أن هذه التظاهرة أضحت على مر السنين فضاء حيويا يساهم في تحريك عجلة التنمية المحلية بمدينة خريبكا من خلال تنشيط السياحة الثقافية ودعم الاقتصاد المحلي وخلق فرص للتبادل المهني والفني، فضلا عن تعزيز صورة المغرب كوجهة ثقافية رائدة على المستويين الإفريقي والدولي. دوليا، أعلنت وزارة التجارة الصينية أمس أن الصين والاتحاد الأوروبي يدرسان إحداث آلية للتشاور بشأن التجارة والاستثمار وسيعقدان حوارا بهذا الشأن. وقال متحدث باسم الوزارة في جوابه على سؤال صحفي بشأن المناقشة التوجيهية التي أجرتها هيئة المفوضين التابعة للمفوضية الأوروبية حول العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين يوم الجمعة إن الصين حافظت على تواصل سلس مع الاتحاد الأوروبي. وأضاف المتحدث أن الصين والاتحاد الأوروبي تجمعهما شراكة مهمة في مجالي الاقتصاد والتجارة قائمة على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة، معربا عن أمل الصين في أن يلتزم الجانب الأوروبي بقواعد منظمة التجارة العالمية ويتمسك بالتجارة الحرة والمنافسة النزيهة ويعارض الحمائية والأحادية. ونختم النشرة بالخبر الرياضي، حيث تعادل الفتح الرياضي مع ضيفه الجيش الملكي بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم اللقاء المؤجل عن الدورة 21 من البطولة الوطنية الاحترافية إنوي لكرة القدم. ورياضيا، دائما فاز فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي بعد تغلبه على أرسنال الإنجليزي في المباراة النهائية التي أقيمت أمس في بودابست. وفاز الفريق الفرنسي في المباراة بركلات الترجيح بأربعة أهداف لثلاثة أهداف بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل لهدف لمثله. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
10: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
11: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: جددت كوت ديفوار أمام المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي مداخلة خلال هذا المؤتمر الذي انعقد مؤخرا في ماناغوا بنيكاراغوا، أبرز الوفد الإيفواري أن هذه المبادرة التي تحظى بدعم نحو 130 دولة من بينها 3 أعضاء دائمين في مجلس الأمن تتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة. وأبرز أن هذه المبادرة التي تعززت وجاهتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2797 المعتمد في 2025 تتميز بمراعاة خصوصيات الصحراء المغربية، مما يتيح لساكنتها فرصة المشاركة الفعالة في تدبير الحياة السياسية والسوسيو-اقتصادية للمنطقة. وعلى الصعيد السياسي، سجل الوفد أن هؤلاء السكان يختارون ممثليهم المحليين والوطنيين بكامل الحرية خلال مختلف الانتخابات الديمقراطية التي يتم إجراؤها في المملكة بشكل منتظم، مشيدا بمشاركة منتخبي الصحراء المغربية الذين تم انتخابهم خلال هذه الاقتراعات في أشغال لجنة 24.
8: ريم راديو. ريم راديو.
11: الخبر من المصدر. ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
8: ريم راديو.
11: أخبار المغرب والعالم.
5: افتتحت مساء أمس بمدينة خريبكة فعاليات الدورة 26 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية، والتي تقام إلى غاية 6 يونيو المقبل تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وشهد حفل الافتتاح تقديم عروض فنية متعددة احتفت بالتنوع الثقافي الإفريقي في أجواء احتفالية حضرها على الخصوص ولجهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم خريبكة وممثلي هيئات محلية وإقليمية، إلى جانب سينمائيين وفنانين ومهنيي القطاع وعشاق السينما القادمين من مختلف بلدان القارة. وتقترح هذه الدورة التي تقام تحت شعار السينما الإفريقية بين إغراء منصات البث الرقمي ونبض الحلم برمجة متنوعة تشمل مسابقتين للأفلام الطويلة والقصيرة وتكريمات وعروضا ولقاءات وندوات حول الفن السابع. كما تتميز دورة هذه السنة التي تحل فيها سينما جمهورية الكونغو الديمقراطية ضيف شرف حسب المنظمين بمسابقتين رسميتين مختصتين للأفلام الروائية الطويلة والقصيرة، حيث تضم قائمة الأفلام الطويلة ضمن الانتقاء الرسمي 14 عملا سينمائيا، فيما تضم فئة الأفلام الروائية القصيرة 13 عملا. وفي كلمة بالمناسبة، أكد مدير المهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكة عز الدين كاريران أن هذه التظاهرة أضحت على مر السنين فضاء حيويا يساهم في تحريك عجلة التنمية المحلية بمدينة خريبكة من خلال تنشيط السياحة الثقافية ودعم الاقتصاد المحلي وخلق فرص للتبادل المهني والفني، فضلا عن تعزيز صورة المغرب كوجهة ثقافية رائدة على المستويين الإفريقي والدولي.
11: إذاعة الأخبار المغربية.
8: ريم راديو.
10: ريم راديو.
8: ريم راديو.
10: ريم راديو.
11: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24، سيراليون وبوروندي وليبيريا تجدد تأكيد دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء. عيد الأضحى المبارك مر في ظروف مرضية على المستوى الصحي بحسب المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا. ودوليا الصين والاتحاد الأوروبي يدرسان إحداث آلية للتشاور بشأن التجارة والاستثمار. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. جددت سيراليون أمام أعضاء اللجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وأكد السفير الممثل الدائم لسيراليون لدى الأمم المتحدة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي المتوافقة مع القانون الدولي يعتبرها مجلس الأمن الدولي مقاربة ذات مصداقية وواقعية للمضي قدما بالعملية السياسية. وفي هذا السياق أبرز الدبلوماسي أن بلاده ترحب باعتماد مجلس الأمن للقرار 2797 سنة 2025 والذي يشكل منعطفا تاريخيا ويحدد إطارا للتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي. كما سلط الضوء على دينامية الدعم الدولي المتنامي لهذه المبادرة التي تحظى اليوم بتأييد أزيد من 130 دولة عبر العالم. وجددت سيراليون أيضا تأكيد دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية الرامية إلى تيسير العملية السياسية نحو التوصل إلى حل عادل ودائم وفقا لمقتضيات قرار مجلس الأمن رقم 2797. من جانبها جددت جمهورية بوروندي أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء الذي يشكل الأساس الوحيد والأوحد الجاذ وذا المصداقية والواقعي للتوصل إلى حل سياسي دائم لهذا النزاع الإقليمي. وفي تصريح رسمي خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد مؤخرا بماناغوا بنيكاراغوا رحب الوفد البوروندي أيضا بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 معتبرا أنه يشكل منعطفا تاريخيا ويكرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كإطار مرجعي للعملية السياسية. كما أبرز الوفد الدينامية الدولية المتنامية لصالح المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تدعمها أزيد من 130 دولة عبر العالم داعيا كافة الأطراف المعنية وهي المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو إلى الانخراط بشكل بناء في إطار العملية الأممية تحت إشراف المبعوث الشخصي للأمن العام للأمم المتحدة إلى الصحراء. وأشادت بوروندي من جانب آخر باحترام المملكة لوقف إطلاق النار وتعاونها التام والمستمر مع المينورسو، كما أدانت بشدة أي عمل من شأنه أن يقوض الاستقرار الإقليمي لا سيما الهجوم ضد مدينة سمارة في 5 ماي 2026 الذي يوصف بالتهديد الذي يستهدف الأمن الإقليمي وجهود إحلال السلام. وبدورها جددت ليبيريا أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الأكثر قابلية للتطبيق لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وخلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 الذي انعقد هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا أكدت البعثة الليبيرية أن المبادرة التي تقدم بها المغرب سنة 2007 توصف من قبل ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بأنها مبادرة جادة وذات مصداقية وواقعية. وفي هذا السياق أشادت البعثة باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797 لسنة 2025 معتبرة أنه أعطى زخما جديدا للعملية السياسية الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة ويوفر إطارا ملائما للتوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم لهذا النزاع المفتعل. وجددت البعثة في هذا الصدد تأكيد الدعم الكامل لبلادها للمسار الذي يجسده هذا القرار والمتمثل في مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. كما أعربت بهذه المناسبة عن دعمها لجهود الوساطة التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ستيفان ديمستورا. ودعت البعثة أيضا جميع الأطراف المعنية وهي المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو إلى مواصلة الانخراط بشكل بناء في هذا المسار من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي. وعند تطرقها للتنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة بفضل النموذج التنموي الجديد الذي تم إطلاقه سنة 2015، أبرزت البعثة أن هذه الدينامية تساهم في الارتقاء بظروف عيش ساكنة المنطقة. في خبر آخر، أفاد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا بأن عيد الأضحى 1447 هجرية مر في ظروف مرضية على المستوى الصحي. إسماعيل الملكية وتفاصيله.
9: أفاد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا بأن عيد الأضحى 1447 هجرية مر في ظروف مرضية على المستوى الصحي. المكتب سجل في بلاغ له أن برنامج العمل الخاص بعيد الأضحى لهذه السنة الذي اعتمده المكتب وكذا التعبئة الاستثنائية للمصالح البيطرية المدومة والمختبرات التابعة للمكتب خلال فترة العيد مكن من مرور هذه المناسبة في ظروف صحية مرضية، وذلك بمساهمة وانخراط الشركاء ومختلف المتدخلين من سلطات محلية وجمعيات حماية المستهلك ومهنيين وجزارين وأطباء وتقنيين بياطرة. وأوضح أنه قام خلال فترة العيد بتعبئة موارده البشرية من خلال مداومة 500 طبيب وتقني بيطري طيلة أيام العيد. وأبرز البلاغ أن المصالح البيطرية للمكتب قامت بفحص زيادة من 3750 سقيطة بجميع جهات المملكة وبزيارات إلى 350 منزلا تفاعلا مع طلبات المواطنين من أجل المعاينة المباشرة والفحص وإعطاء الإرشادات الدقيقة واللازمة حول السلامة الصحية للحوم الأضاحية. بالموازاة مع ذلك تمت الاستجابة لأزيد من 2000 اتصال عبر الهاتف وعبر مواقع التواصل الاجتماعي للمكتب لمعالجة طلبات وتساؤلات المواطنين بشكل مستمر بالتزامن مع القيام بعمليات المراقبة والتفتيش والمنتظمة على مستوى المجازر المعتمدة ومحلات الجزرة للتأكد من مطابقة اللحوم والأحشاء للمعايير الصحية. وخلص البلاغ إلى أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية حريص على اعتماد مقاربة القرب والإنصات المستمر والفعال للمواطنين عبر جميع مصالحها.
5: في أشانية ثقافية للنشرة، افتتحت مساء أمس بمدينة خريبكة فعاليات الدورة 26 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية والتي تقام إلى غاية 6 يونيو المقبل تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وشهد حفل الافتتاح تقديم عروض فنية متعددة احتفت بالتنوع الثقافي الإفريقي في أجواء احتفالية حضرها على الخصوص ولجهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم خريبكة وممثلي هيئات محلية وإقليمية إلى جانب سينمائيين وفنانين ومهنيي القطاع وعشاق السينما القادمين من مختلف بلدان القارة. وتقترح هذه الدورة التي تقام تحت شعار السينما الإفريقية بين إغراء منصات البث الرقمي ونبض الحلم برمجة متنوعة تشمل مسابقتين للأفلام الطويلة والقصيرة وتكريمات وعروضا ولقاءات وندوات حول الفن السابع. كما تتميز دورة هذه السنة التي تحل فيها سينما جمهورية الكونغو الديمقراطية ضيف شرف حسب المنظمين بمسابقتين رسميتين مختصتين للأفلام الروائية الطويلة والقصيرة، حيث تضم قائمة الأفلام الطويلة ضمن الانتقاء الرسمي 14 عملا سينمائيا، فيما تضم فئة الأفلام الروائية القصيرة 13 عملا. وفي كلمة بالمناسبة أكد مدير المهرجان المهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكا عز الدين كاريران أن هذه التظاهرة أضحت على مر السنين فضاء حيويا يساهم في تحريك عجلة التنمية المحلية بمدينة خريبكا من خلال تنشيط السياحة الثقافية ودعم الاقتصاد المحلي وخلق فرص للتبادل المهني والفني، فضلا عن تعزيز صورة المغرب كوجهة ثقافية رائدة على المستويين الإفريقي والدولي. دوليا، أعلنت وزارة التجارة الصينية أمس أن الصين والاتحاد الأوروبي يدرسان إحداث آلية للتشاور بشأن التجارة والاستثمار وسيعقدان حوارا بهذا الشأن. وقال متحدث باسم الوزارة في جوابه على سؤال صحفي بشأن المناقشة التوجيهية التي أجرتها هيئة المفوضين التابعة للمفوضية الأوروبية حول العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين يوم الجمعة إن الصين حافظت على تواصل سلس مع الاتحاد الأوروبي. وأضاف المتحدث أن الصين والاتحاد الأوروبي تجمعهما شراكة مهمة في مجالي الاقتصاد والتجارة قائمة على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة، معربا عن أمل الصين في أن يلتزم الجانب الأوروبي بقواعد منظمة التجارة العالمية ويتمسك بالتجارة الحرة والمنافسة النزيهة ويعارض الحمائية والأحادية. ونختم النشرة بالخبر الرياضي، حيث تعادل الفتح الرياضي مع ضيفه الجيش الملكي بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم اللقاء المؤجل عن الدورة 21 من البطولة الوطنية الاحترافية إنوي لكرة القدم. ورياضيا، دائما فاز فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي بعد تغلبه على أرسنال الإنجليزي في المباراة النهائية التي أقيمت أمس في بودابست. وفاز الفريق الفرنسي في المباراة بركلات الترجيح بأربعة أهداف لثلاثة أهداف بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل لهدف لمثله. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
11: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: أفاد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أنسا بأن عيد الأضحى 1447 هجرية مر في ظروف مرضية على المستوى الصحي. المكتب سجل في بلاغ له أن برنامج العمل الخاص بعيد الأضحى لهذه السنة الذي اعتمده المكتب وكذا التعبئة الاستثنائية للمصالح البيطرية المدومة والمختبرات التابعة للمكتب خلال فترة العيد مكن من مرور هذه المناسبة في ظروف صحية مرضية، وذلك بمساهمة وانخراط الشركاء ومختلف المتدخلين من سلطات محلية وجمعيات حماية المستهلك ومهنيين وجزارين وأطباء وتقنيين بياطرة. وأوضح أنه قام خلال فترة العيد بتعبئة موارده البشرية من خلال مداومة 500 طبيب وتقني بيطري طيلة أيام العيد. وأبرز البلاغ أن المصالح البيطرية للمكتب قامت بفحص زيادة من 3750 سقيطة بجميع جهات المملكة وبزيارات إلى 350 منزلا تفاعلا مع طلبات المواطنين من أجل المعاينة المباشرة والفحص وإعطاء الإرشادات الدقيقة واللازمة حول السلامة الصحية للحوم الأضاحية. بالموازاة مع ذلك تمت الاستجابة لأزيد من 2000 اتصال عبر الهاتف وعبر مواقع التواصل الاجتماعي للمكتب لمعالجة طلبات وتساؤلات المواطنين بشكل مستمر بالتزامن مع القيام بعمليات المراقبة والتفتيش والمنتظمة على مستوى المجازر المعتمدة ومحلات الجزر للتأكد من مطابقة اللحوم والأحشاء للمعايير الصحية. وخلص البلاغ إلى أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية حريص على اعتماد مقاربة القرب والإنصات المستمر والفعال للمواطنين عبر جميع مصالحها.
11: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
12: بباريس الفرنسية تحتضن مؤسسة دار المغرب إلى غاية 16 من يونيو 2026 معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت.
13: Expo photographique les gardiens du silence.
12: معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت تجربة أردنا من خلالها قضاء بعض الوقت مع الساكنة المحلية للأطلس الكبير وأعيش تفاصيل حياتهم اليومية واستيعاب نمط عيشهم. هذا الموعد الثقافي يقدم تجربة بصرية غامرة في قلب منطقة إميلشيل من خلال نظرات متقاطعة للمصورين الفوتوغرافيين المغربيين. زرنا الأطلس الكبير من خلال هذه التجربة السمعية البصرية والتي توثق كواليس الرحلة واللقاءات مع الساكنة والتي ولدت بشكل عفوي من خلال لقطات مصورة لم تكن في البداية موجهة لعرض سينمائي. ويسعى معرض حراس الصمت إلى المساهمة في إشعاع الإبداع الفوتوغرافي المغربي على الصعيد الدولي.
11: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
8: غيم راديو
11: إذاعة الأخبار المغربية.
14: بباريس افتتحت فعالية الدورة الثانية من مهرجان أندلسيات باحتفاء خاص بالمغرب من خلال برمجة متميزة تحتفي بغنى وتنوع التراث الموسيقي العربي الأندلسي للمملكة. أمسية الافتتاح أحياها الفنان علي الرباحي الذي سافر بالجمهور في رحلة روحية وموسيقية امتزجت فيها رسانة الموسيقى الأندلسية بنفحات المديح والسماع الصوفي.
15: نحن جد سعداء بوجودنا بعاصمة الأنوار باريس لنحيي مع في هذا المعهد يعني المعروف الشهير معهد العالم العربي اللي هو لا يقف فوق رقه إلا الفنانون الحمد لله الذين لهم باع طويل. وجد سعيد بوقوفي وإلى جانب مجموعة من الإخوة العازفين والمنشدين المرموقين على الساحة الوطنية والدولية.
16: والحاجة احنا جينا هنا باش نمثلوا الهوية المغربية ديالنا أحسن تمثيل. وثاني حاجة أنا بالنسبة لي كان أعطي الصورة ديال الشاب المغربي اللي مازال إلى يومنا هذا في 2026 متشبث بهذه الهوية المغربية بالإضافة إلى الشيوخ ديالنا اللي هما إحنا امتداد ديالهم هما الأصل.
14: ويطمح هذا المهرجان المنظم إلى غاية 3 يونيو المقبل بمعهد العالم العربي بشراكة مع جمعية هواة الموسيقى الأندلسية بالمغرب إلى تعريف الجمهور بمختلف التعبيرات الموسيقية المنبثقة عن الموروث الأندلسي المغربي الأصيل. الموسيقى الأندلسية تحمل في جوهرها بعدا صوفيا مهما وجوق الفنان علي الرباحي قدم حفلا تلتقي فيه الروحانيات بالتقاليد الأندلسية العريقة. ولهذا فإن مهرجان أندلسيات يعد موعدا دوليا بارزا يتيح تقريب مغاربة باريس من تراثهم الموسيقي العربي الأندلسي. هذا الموعد الفني المنظم للاحتفاء بعيد الأضحى المبارك شكل أيضا فرصة للقاء أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج ومشاطرتهم القيم الروحية والثقافية لهذا الإرث العريق.
8: ريم راديو.
11: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
8: غيم راديو
11: إذاعة الأخبار المغربية.
8: غيم راديو.
11: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري والبداية بأبرز العناوين. خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 سيراليون وبوروندي وليبيريا تجدد تأكيد دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء. عيد الأضحى المبارك مر في ظروف مرضية على المستوى الصحي بحسب المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا. ودوليا الصين والاتحاد الأوروبي يدرسان إحداث آلية للتشاور بشأن التجارة والاستثمار. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. جددت سيراليون أمام أعضاء اللجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وأكد السفير الممثل الدائم لسيراليون لدى الأمم المتحدة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي المتوافقة مع القانون الدولي يعتبرها مجلس الأمن الدولي مقاربة ذات مصداقية وواقعية للمضي قدما بالعملية السياسية. وفي هذا السياق أبرز الدبلوماسي أن بلاده ترحب باعتماد مجلس الأمن للقرار 2797 سنة 2025 والذي يشكل منعطفا تاريخيا ويحدد إطارا للتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي. كما سلط الضوء على دينامية الدعم الدولي المتنامي لهذه المبادرة التي تحظى اليوم بتأييد أزيد من 130 دولة عبر العالم. وجددت سيراليون أيضا تأكيد دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية الرامية إلى تيسير العملية السياسية نحو التوصل إلى حل عادل ودائم وفقا لمقتضيات قرار مجلس الأمن رقم 2797. من جانبها جددت جمهورية بوروندي أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء الذي يشكل الأساس الوحيد والأوحد الجاذ وذا المصداقية والواقعي للتوصل إلى حل سياسي دائم لهذا النزاع الإقليمي. وفي تصريح رسمي خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد مؤخرا بماناغوا بنيكاراغوا رحب الوفد البوروندي أيضا بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 معتبرا أنه يشكل منعطفا تاريخيا ويكرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كإطار مرجعي للعملية السياسية. كما أبرز الوفد الدينامية الدولية المتنامية لصالح المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تدعمها أزيد من 130 دولة عبر العالم داعيا كافة الأطراف المعنية وهي المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو إلى الانخراط بشكل بناء في إطار العملية الأممية تحت إشراف المبعوث الشخصي للأمن العام للأمم المتحدة إلى الصحراء. وأشادت بوروندي من جانب آخر احترام المملكة لوقف إطلاق النار وتعاونها التام والمستمر مع المينورسو، كما أدانت بشدة أي عمل من شأنه أن يقوض الاستقرار الإقليمي لا سيما الهجوم ضد مدينة سمارة في 5 ماي 2026 الذي يوصف بالتهديد الذي يستهدف الأمن الإقليمي وجهود إحلال السلام. وبدورها جددت ليبيريا أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الأكثر قابلية للتطبيق لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وخلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 الذي انعقد هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا أكدت البعثة الليبيرية أن المبادرة التي تقدم بها المغرب سنة 2007 توصف من قبل ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بأنها مبادرة جادة وذات مصداقية وواقعية. وفي هذا السياق أشادت البعثة باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797 لسنة 2025 معتبرة أنه أعطى زخما جديدا للعملية السياسية الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة ويوفر إطارا ملائما للتوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم لهذا النزاع المفتعل. وجددت البعثة في هذا الصدد تأكيد الدعم الكامل لبلادها للمسار الذي يجسده هذا القرار والمتمثل في مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. كما أعربت بهذه المناسبة عن دعمها لجهود الوساطة التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ستيفان ديمستورا. ودعت البعثة أيضا جميع الأطراف المعنية وهي المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو إلى مواصلة الانخراط بشكل بناء في هذا المسار من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي. وعند تطرقها للتنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة بفضل النموذج التنموي الجديد الذي تم إطلاقه سنة 2015، أبرزت البعثة أن هذه الدينامية تساهم في الارتقاء بظروف عيش ساكنة المنطقة. في خبر آخر، أفاد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا بأن عيد الأضحى 1447 هجرية مر في ظروف مرضية على المستوى الصحي. إسماعيل الملكية والتفاصيل.
9: أفاد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا بأن عيد الأضحى 1447 هجرية مر في ظروف مرضية على المستوى الصحي. المكتب سجل في بلاغ له أن برنامج العمل الخاص بعيد الأضحى لهذه السنة الذي اعتمده المكتب وكذا

0: وتقني بيطري طيلة أيام العيد. وأبرز البلاغ أن المصالح البيطرية للمكتب قامت بفحصها زيادة من 3750 سقيطة بجميع جهات المملكة، وبزيارات إلى 350 منزلا تفاعلا مع طلبات المواطنين من أجل المعاينة المباشرة والفحص وإعطاء الإرشادات الدقيقة واللازمة حول السلامة الصحية للحوم الأضاحية. بالموازاة مع ذلك تمت الاستجابة لأزيد من 2000 اتصال عبر الهاتف وعبر مواقع التواصل الاجتماعي للمكتب لمعالجة طلبات وتساؤلات المواطنين بشكل مستمر، بالتزامن مع القيام بعمليات المراقبة والتفتيش والمنتظمة على مستوى المجازر المعتمدة ومحلات الجزارة للتأكد من مطابقة اللحوم والأحشاء للمعايير الصحية. وخلص البلاغ إلى أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية حريص على اعتماد مقاربة القرب والإنصات المستمر والفعال للمواطنين عبر جميع مصالحها.
1: في أشانية ثقافية للنشرة، افتتحت مساء أمس بمدينة خريبكة فعاليات الدورة 26 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية، والتي تقام إلى غاية 6 يونيو المقبل تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وشهد حفل الافتتاح تقديم عروض فنية متعددة احتفت بالتنوع الثقافي الإفريقي في أجواء احتفالية حضرها على الخصوص ولجهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم خريبكة وممثلي هيئات محلية وإقليمية، إلى جانب سينمائيين وفنانين ومهنيي القطاع وعشاق السينما القادمين من مختلف بلدان القارة. وتقترح هذه الدورة التي تقام تحت شعار السينما الإفريقية بين إغراء منصات البث الرقمي ونبض الحلم برمجة متنوعة تشمل مسابقتين للأفلام الطويلة والقصيرة وتكريمات وعروضا ولقاءات وندوات حول الفن السابع. وفي كلمة بالمناسبة، أكد مدير المهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكة عز الدين كريران أن هذه التظاهرة أضحت على مر السنين فضاء حيويا يساهم في تحريك عجلة التنمية المحلية بمدينة خريبكة من خلال تنشيط السياحة الثقافية ودعم الاقتصاد المحلي وخلق فرص للتبادل المهني والفني، فضلا عن تعزيز صورة المغرب كوجهة ثقافية رائدة على المستويين الإفريقي والدولي. دوليا، أعلنت وزارة التجارة الصينية أمس أن الصين والاتحاد الأوروبي يدرسان إحداث آلية للتشاور بشأن التجارة والاستثمار وسيعقدان حوارا بهذا الشأن. وقال متحدث باسم الوزارة في جوابه على سؤال صحفي بشأن المناقشة التوجيهية التي أجرتها هيئة المفوضين التابعة للمفوضية الأوروبية حول العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين يوم الجمعة، إن الصين حافظت على تواصل سلس مع الاتحاد الأوروبي. وأضاف المتحدث أن الصين والاتحاد الأوروبي تجمعهما شراكة مهمة في مجالي الاقتصاد والتجارة قائمة على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة، معربا عن أمل الصين في أن يلتزم الجانب الأوروبي بقواعد منظمة التجارة العالمية ويتمسك بالتجارة الحرة والمنافسة النزيهة ويعارض الحمائية والأحادية. ونختم النشرة بالخبر الرياضي، حيث تعادل الفتح الرياضي مع ضيفه الجيش الملكي بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم اللقاء المؤجل عن الدورة 21 من البطولة الوطنية الاحترافية إنوي لكرة القدم. ورياضيا، دائما فاز فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي بعد تغلبه على أرسنال الإنجليزي في المباراة النهائية التي أقيمت أمس في بودابست. وفاز الفريق الفرنسي في المباراة بركلات الترجيح ب4-3 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل لهدف لمثله. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية

0: النشرة. دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: ثقافة الحفاظ على الشواطئ بالنسبة لي أنا وجهة نظر ديالي، خاص الطفل تربى عليه الثقافة دي من الصغر دياله، أولا في الوالدين دياله، لأنهم أول واحد اللي كيدوك البحر هما الوالدين ديالك، خصهم ينبهوا بأنه غادي واحد البلاصة اللي هي نظيفة وخصو يخليها نظيفة كما لقاها. النقطة الثانية هي الدور ديال المدرسة، أنا كيبان لي بأنه خاصة تكون واحد المواد خاصة تتعلم فيما يخص البيئة بصفة عامة والبحر بصفة خاصة، سيرتو أن البحر هو واحد المكان اللي تيقصدوه الأطفال في الصيف، يعني في جميع المناطق بواحد الكثرة، وبالتالي يعني عنده واحد الدور، خصو يكون عنده واحد الدور في الثقافة الاجتماعية ديالنا من الصغر. النقطة الثالثة هي خاص واحد شوية الخدمة في المجال ديال الإعلام والمجال ديال الإنترنت بصفة عامة، بحكم أن الأطفال دابا كاملين تيستعملوا الإنترنت، سيرتو أنهم تيستعملوا ليجوه، خصنا ندخلوا ليهم تما كيفاش أنهم يحافظوا على البيئة داخل الألعاب. يعني الطفل ما يمكنش تجي وتبقى تعطيه نصائح ما غايأكسبتيهاش، خاصك تعطيه داك الشيء على سك الألعاب، هو كيلعب وهو كيتعلم كيفاش يحافظ على البيئة، كيفاش أنه يتعامل مع النظافة في داك الشيء اللي كيدير البحر، كيفاش أنه خصو يجمعوا فين خصو يحطوا، يعني هاد المجموعة هاد الأمور كاملة خصو يتعلمها وهو فرحان باش يتعلمها.
3: كاينين بزاف ديال العوامل، ما كايناش حاجه وحده. اول حاجه التربيه ديال الطفل وسط العائله ديالو والديه، في المدرسه ديالو كيفاش تربى مع الاستاذ ديالو التلاميذ اللي معاه لونتوغاج ديالو كامل. يعني الطفل ما عمرو كي غتجي شي حاجه هكاك من عنده، اكيد لونتوغاج ديالو هو اللي كيخليه تربى في هادشي. يعني من الاحسن زعما باش داك الطفل حتى هو يكبر ويكون عندنا واحد المجتمع اللي يكون واعي بهذه القضيه ديال النظافه ديال الشواطئ، خاص اول حاجه هي انت كيفاش تربي ولدك، حتى هو يشوف زعما تشوف الدنيا كيفاش تبقى نقيه، والديه كيفاش كيديروا، صافي هاد التربيه كتبقى غاده معايا.
4: اخويا كاينين ثلاثه العوامل، العامل الاول هو العائله، الى خرجوا للبحر يعلموا ولادهم انهم كاينين لي بوبيل باش يحافظوا على الشاطئ الا جاوا الناس اخرين. العامل الثاني الوسط الخارجي، الاصدقاء والناس اللي كيكونوا كاع في البحر، انهم تكون واحد النظره سلبيه على شافوا شي واحد كيلوح الزبل ويقولوا ليه بطريقه مؤدبه ان هاد الافعال ما خصهاش تكون. ثالثا حتى المدرسه، التوعيه اللي هي توعيه الاطفال والشباب على الحفاظ على البيئه وعلى الشواطئ.
5: كل شيء من الوالدين، الا كانوا الوالدين مزيانين وغاديين مزيان من جهه النظافه وغادي كيوصيو الاولاد ديالهم، وحتى هما غادي يتربوا على داك الشيء، ما كياكلوا شي حاجه ويلوحوها في الزنقه، وهذا داك الشيء اللي كيشوف الطفل من الصغر، داك الشيء اللي غادي يدير، ما يدير حتى شي حاجه، ما هو ما كيجيب شي حاجه من راسه، داك الشيء اللي كيشوف هو اللي غايدير.
1: ريم راديو، اذاعه الاخبار المغربيه.
6: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
0: تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على ضوء معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني زوال أمس من توقيف المشتبه فيها الرئيسي في واقعة تحريض طفل قاصر على استهلاك مادة يشتبه في كونها مسكرة، والتي شكلت موضوع تسجيل فيديو تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني كانت قد تفاعلت بجدية كبيرة مع تسجيل الفيديو الذي أظهر تحريض شخصين لطفل قاصر على استهلاك مادة يشتبه في كونها مشروبا كحوليا، حيث تم تحديد هويتهما وتوقيف أحدهما خلال عملية أمنية جرى تنفيذها بدوار الخصاص ممالي الواد بالقرب من مدينة بن سليمان، وذلك بتنسيق ميداني مع عناصر الدرك المدني الملكية المختصة ترابيا. كما أظهرت الأبحاث الأولية يضيف المصدر ذاته أن المشبه فيهما شقيقان وأن الطفل ضحية هاته الواقعة ابن شقيقهما الثالث الذي يبلغ من العمر 6 سنوات حيث جرى توقيف أحدهما وتحديد هوية شقيقه الثاني بشكل كامل في أفق توقيفه بدوره. وخلص البلاغ إلى أنه يجرى حاليا إخضاع الموقوف للبحث القضائي من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية علاوة على تحديد تاريخها وكافة المشاركين فيها بشكل كامل.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حالة الطقس.
0: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بكل من السهول غرب الأطلس والجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الصحراوية للمملكة. وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة بالسواحل الشمالية والوسطى والواجهة المتوسطية والشمال الغربي للأقاليم الصحراوية مع كتل ضبابية أو ضباب محلي وتمركز سحب ضعيفة الاستقرار مصحوبة بقطرات مطرية مع احتمال بروز رعد فوق مناطق الأطلس الكبير والمتوسط. كما يرتقب تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى والجنوب. أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في ارتفاع. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان إلى هائج ما بين كابس بارتيل والعيون وهائجا بالجنوب.
7: الخبر من المصدر
1: ريم راديو.
7: ريم راديو نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 سيراليون وبوروندي وليبيريا تجدد تأكيد دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء. عيد الأضحى المبارك مر في ظروف مرضية على المستوى الصحي بحسب المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا. ودولياً الصين والاتحاد الأوروبي يدرسان إحداث آلية للتشاور بشأن التجارة والاستثمار. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. جددت سيراليون أمام أعضاء اللجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وأكد السفير الممثل الدائم لسيراليون لدى الأمم المتحدة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي المتوافقة مع القانون الدولي يعتبرها مجلس الأمن الدولي مقاربة ذات مصداقية وواقعية للمضي قدما بالعملية السياسية. وفي هذا السياق أبرز الدبلوماسي أن بلاده ترحب باعتماد مجلس الأمن للقرار 2797 سنة 2025 والذي يشكل منعطفا تاريخيا ويحدد إطارا للتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي. كما سلط الضوء على دينامية الدعم الدولي المتنامي لهذه المبادرة التي تحظى اليوم بتأييد أزيد من 130 دولة عبر العالم. وجددت سيراليون أيضا تأكيد دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية الرامية إلى تيسير العملية السياسية نحو التوصل إلى حل عادل ودائم وفقا لمقتضيات قرار مجلس الأمن رقم 2797. من جانبها جددت جمهورية بوروندي أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء الذي يشكل الأساس الوحيد والأوحد الجاذ وذا المصداقية والواقعي للتوصل إلى حل سياسي دائم لهذا النزاع الإقليمي. وفي تصريح رسمي خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد مؤخرا بماناغوا بنيكاراغوا، رحب الوفد البوروندي أيضا بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 معتبرا أنه يشكل منعطفا تاريخيا ويكرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كإطار مرجعي للعملية السياسية. كما أبرز الوفد الدينامية الدولية المتنامية لصالح المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تدعمها أزيد من 130 دولة عبر العالم، داعيا كافة الأطراف المعنية وهي المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو إلى الانخراط بشكل بناء في إطار العملية الأممية تحت إشراف المبعوث الشخصي للأمن العام للأمم المتحدة إلى الصحراء. وأشادت بوروندي من جانب آخر احترام المملكة لوقف إطلاق النار وتعاونها التام والمستمر مع المينورسو، كما أدانت بشدة أي عمل من شأنه أن يقوض الاستقرار الإقليمي لا سيما الهجوم ضد مدينة سمارة في 5 ماي 2026 الذي يوصف بالتهديد الذي يستهدف الأمن الإقليمي وجهود إحلال السلام. وبدورها جددت ليبيريا أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الأكثر قابلية للتطبيق لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وخلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 الذي انعقد هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا، أكدت البعثة الليبيرية أن المبادرة التي تقدم بها المغرب سنة 2007 توصف من قبل ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بأنها مبادرة جادة وذات مصداقية وواقعية. وفي هذا السياق أشادت البعثة باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797 لسنة 2025 معتبرة أنه أعطى زخما جديدا للعملية السياسية الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة ويوفر إطارا ملائما للتوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم لهذا النزاع المفتعل. وجددت البعثة في هذا الصدد تأكيد الدعم الكامل لبلادها للمسار الذي يجسده هذا القرار والمتمثل في مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. كما أعربت بهذه المناسبة عن دعمها لجهود الوساطة التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ستيفان ديمستورا. ودعت البعثة أيضا جميع الأطراف المعنية وهي المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو إلى مواصلة الانخراط بشكل بناء في هذا المسار من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي. وعند تطرقها للتنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة بفضل النموذج التنموي الجديد الذي تم إطلاقه سنة 2015، أبرزت البعثة أن هذه الدينامية تساهم في الارتقاء بظروف عيش ساكنة المنطقة. في خبر آخر، أفاد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا بأن عيد الأضحى 1447 هجرية مر في ظروف مرضية على المستوى الصحي. إسماعيل الملكية وتفاصيله.
8: أفاد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا بأن عيد الأضحى 1447 هجرية مر في ظروف مرضية على المستوى الصحي. المكتب سجل في بلاغ له أن برنامج العمل الخاص بعيد الأضحى لهذه السنة الذي اعتمده المكتب، وكذا التعبئة الاستثنائية للمصالح البيطرية المداومة والمختبرات التابعة للمكتب خلال فترة العيد، مكن من مرور هذه المناسبة في ظروف صحية مرضية، وذلك بمساهمة وانخراط الشركاء ومختلف المتدخلين من سلطات محلية وجمعيات حماية المستهلك ومهنيين وجزارين وأطباء وتقنيين بياطرة. وأوضح أنه قام خلال فترة العيد بتعبئة موارده البشرية من خلال مداومة 500 طبيب وتقني بيطري طيلة أيام العيد. وأبرز البلاغ أن المصالح البيطرية للمكتب قامت بفحص زيادة من 3750 سقيطة بجميع جهات المملكة، وبزيارات إلى 350 منزلا تفاعلا مع طلبات المواطنين من أجل المعاينة المباشرة والفحص وإعطاء الإرشادات الدقيقة واللازمة حول السلامة الصحية للحوم الأضاحية. بالموازاة مع ذلك، تمت الاستجابة لأزيد من 2000 اتصال عبر الهاتف وعبر مواقع التواصل الاجتماعي للمكتب لمعالجة طلبات وتساؤلات المواطنين بشكل مستمر، بالتزامن مع القيام بعمليات المراقبة والتفتيش والمنتظمة على مستوى المجازر المعتمدة ومحلات الجزرة للتأكد من مطابقة اللحوم والأحشاء للمعايير الصحية. وخلص البلاغ إلى أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية حريص على اعتماد مقاربة القرب والإنصات المستمر والفعال للمواطنين عبر جميع مصالحها.
0: في أشانية ثقافية للنشرة، افتتحت مساء أمس بمدينة خريبكة فعاليات الدورة 26 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية، والتي تقام إلى غاية 6 يونيو المقبل تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وشهد حفل الافتتاح تقديم عروض فنية متعددة احتفت بالتنوع الثقافي الإفريقي في أجواء احتفالية حضرها على الخصوص ولجهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم خريبكة وممثلي هيئات محلية وإقليمية، إلى جانب سينمائيين وفنانين ومهنيي القطاع وعشاق السينما القادمين من مختلف بلدان القارة. وتقترح هذه الدورة التي تقام تحت شعار السينما الإفريقية بين إغراء منصات البث الرقمي ونبض الحلم برمجة متنوعة تشمل مسابقتين للأفلام الطويلة والقصيرة وتكريمات وعروضا ولقاءات وندوات حول الفن السابع. وفي كلمة بالمناسبة، أكد مدير المهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكة عز الدين كاريران أن هذه التظاهرة أضحت على مر السنين فضاء حيويا يساهم في تحريك عجلة التنمية المحلية بمدينة خريبكة من خلال تنشيط السياحة الثقافية ودعم الاقتصاد المحلي وخلق فرص للتبادل المهني والفني، فضلا عن تعزيز صورة المغرب كوجهة ثقافية رائدة على المستويين الإفريقي والدولي. دوليا، أعلنت وزارة التجارة الصينية أمس أن الصين والاتحاد الأوروبي يدرسان إحداث آلية للتشاور بشأن التجارة والاستثمار وسيعقدان حوارا بهذا الشأن. وقال متحدث باسم الوزارة في جوابه على سؤال صحفي بشأن المناقشة التوجيهية التي أجرتها هيئة المفوضين التابعة للمفوضية الأوروبية حول العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين يوم الجمعة، إن الصين حافظت على تواصل سلس مع الاتحاد الأوروبي. وأضاف المتحدث أن الصين والاتحاد الأوروبي تجمعهما شراكة مهمة في مجالي الاقتصاد والتجارة قائمة على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة، معربا عن أمل الصين في أن يلتزم الجانب الأوروبي بقواعد منظمة التجارة العالمية ويتمسك بالتجارة الحرة والمنافسة النزيهة ويعارض الحمائية والأحادية. ونختم النشرة بالخبر الرياضي، حيث تعادل الفتح الرياضي مع ضيفه الجيش الملكي بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم اللقاء المؤجل عن الدورة 21 من البطولة الوطنية الاحترافية إنوي لكرة القدم. ورياضيا، دائما فاز فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي بعد تغلبه على أرسنال الإنجليزي في المباراة النهائية التي أقيمت أمس في بودابست. وفاز الفريق الفرنسي في المباراة بركلات الترجيح بأربعة أهداف لثلاثة أهداف بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل لهدف لمثله. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
8: أفاد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أنسا بأن عيد الأضحى 1447 هجرية مر في ظروف مرضية على المستوى الصحي. المكتب سجل في بلاغ له أن برنامج العمل الخاص بعيد الأضحى لهذه السنة الذي اعتمده المكتب وكذا التعبئة الاستثنائية للمصالح البيطرية المدومة والمختبرات التابعة للمكتب خلال فترة العيد مكن من مرور هذه المناسبة في ظروف صحية مرضية، وذلك بمساهمة وانخراط الشركاء ومختلف المتدخلين من سلطات محلية وجمعيات حماية المستهلك ومهنيين وجزارين وأطباء وتقنيين بياطرة. وأوضح أنه قام خلال فترة العيد بتعبئة موارده البشرية من خلال مداومة 500 طبيب وتقني بيطري طيلة أيام العيد. وأبرز البلاغ أن المصالح البيطرية للمكتب قامت بفحص زيادة من 3750 سقيطة بجميع جهات المملكة وبزيارات إلى 350 منزلا تفاعلا مع طلبات المواطنين من أجل المعاينة المباشرة والفحص وإعطاء الإرشادات الدقيقة واللازمة حول السلامة الصحية للحوم الأضاحية. بالموازاة مع ذلك تمت الاستجابة لأزيد من 2000 اتصال عبر الهاتف وعبر مواقع التواصل الاجتماعي للمكتب لمعالجة طلبات وتساؤلات المواطنين بشكل مستمر بالتزامن مع القيام بعمليات المراقبة والتفتيش والمنتظمة على مستوى المجازر المعتمدة ومحلات الجزرة للتأكد من مطابقة اللحوم والأحشاء للمعايير الصحية. وخلص البلاغ إلى أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية حريص على اعتماد مقاربة القرب والإنصات المستمر والفعال للمواطنين عبر جميع مصالحها.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
0: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
9: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
10: يستقبل الملعب الأولمبي بعاصمة المملكة أبرز الأبطال الأولمبيين والدوليين بمناسبة الدورة 17 لملتقى محمد السادس الدولي لألعاب القوى. هذا ما أكده الكاتب العام للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم هذه الدورة. المحطة الثالثة ضمن رزنامة العصبة الماسية المرموقة برسم عام 2026 والتي تستضيف نخبة ألعاب القوى على الصعيد العالمي من حامل الألقاب الأولمبية والعالمية. مشاركة هؤلاء الأبطال المعروفين عالميا تعد بعرض رياضي متميز للجماهير المغربية التي ستتوافد بكثافة على الملعب الأولمبي لحضور هذا العرس الرياضي العالمي الكبير والذي يجمع 40 دولة تمثل كافة القارات.
9: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
9: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
11: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: غيم راديو،
11: أخبار المغرب والعالم.
8: أفاد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أنسا بأن عيد الأضحى 1447 هجرية مر في ظروف مرضية على المستوى الصحي. المكتب سجل في بلاغ له أن برنامج العمل الخاص بعيد الأضحى لهذه السنة الذي اعتمده المكتب وكذا التعبئة الاستثنائية للمصالح البيطرية المدومة والمختبرات التابعة للمكتب خلال فترة العيد مكن من مرور هذه المناسبة في ظروف صحية مرضية، وذلك بمساهمة وانخراط الشركاء ومختلف المتدخلين من سلطات محلية وجمعيات حماية المستهلك ومهنيين وجزارين وأطباء وتقنيين بياطرة. وأوضح أنه قام خلال فترة العيد بتعبئة موارده البشرية من خلال مداومة 500 طبيب وتقني بيطري طيلة أيام العيد. وأبرز البلاغ أن المصالح البيطرية للمكتب قامت بفحص زيادة من 3750 سقيطة بجميع جهات المملكة وبزيارات إلى 350 منزلا تفاعلا مع طلبات المواطنين من أجل المعاينة المباشرة والفحص وإعطاء الإرشادات الدقيقة واللازمة حول السلامة الصحية للحوم الأضاحية. بالموازاة مع ذلك تمت الاستجابة لأزيد من 2000 اتصال عبر الهاتف وعبر مواقع التواصل الاجتماعي للمكتب لمعالجة طلبات وتساؤلات المواطنين بشكل مستمر بالتزامن مع القيام بعمليات المراقبة والتفتيش والمنتظمة على مستوى المجازر المعتمدة ومحلات الجزرة للتأكد من مطابقة اللحوم والأحشاء للمعايير الصحية. وخلص البلاغ إلى أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية حريص على اعتماد مقاربة القرب والإنصات المستمر والفعال للمواطنين عبر جميع مصر.
9: غيم راديو،
11: إذاعة الأخبار المغربية.
9: غيم راديو،
12: ريم راديو،
11: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 سيراليون وبوروندي وليبيريا تجدد تأكيد دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء. عيد الأضحى المبارك مر في ظروف مرضية على المستوى الصحي بحسب المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا. ودوليا الصين والاتحاد الأوروبي يدرسان إحداث آلية للتشاور بشأن التجارة والاستثمار. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. جددت سيراليون أمام أعضاء اللجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وأكد السفير الممثل الدائم لسيراليون لدى الأمم المتحدة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي المتوافقة مع القانون الدولي يعتبرها مجلس الأمن الدولي مقاربة ذات مصداقية وواقعية للمضي قدما بالعملية السياسية. وفي هذا السياق أبرز الدبلوماسي أن بلاده ترحب باعتماد مجلس الأمن للقرار 2797 سنة 2025 والذي يشكل منعطفا تاريخيا ويحدد إطارا للتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي. كما سلط الضوء على دينامية الدعم الدولي المتنامي لهذه المبادرة التي تحظى اليوم بتأييد أزيد من 130 دولة عبر العالم. وجددت سيراليون أيضا تأكيد دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية الرامية إلى تيسير العملية السياسية نحو التوصل إلى حل عادل ودائم وفقا لمقتضيات قرار مجلس الأمن رقم 2797. من جانبها جددت جمهورية بوروندي أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء الذي يشكل الأساس الوحيد والأوحد الجاذ وذا المصداقية والواقعي للتوصل إلى حل سياسي دائم لهذا النزاع الإقليمي. وفي تصريح رسمي خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد مؤخرا بماناغوا بنيكاراغوا، رحب الوفد البوروندي أيضا بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 معتبرا أنه يشكل منعطفا تاريخيا ويكرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كإطار مرجعي للعملية السياسية. كما أبرز الوفد الدينامية الدولية المتنامية لصالح المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تدعمها أزيد من 130 دولة عبر العالم، داعيا كافة الأطراف المعنية وهي المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو إلى الانخراط بشكل بناء في إطار العملية الأممية تحت إشراف المبعوث الشخصي للأمن العام للأمم المتحدة إلى الصحراء. وأشادت بوروندي من جانب آخر باحترام المملكة لوقف إطلاق النار وتعاونها التام والمستمر مع المينورسو، كما أدانت بشدة أي عمل من شأنه أن يقوض الاستقرار الإقليمي لا سيما الهجوم ضد مدينة سمارة في 5 مايو 2026 الذي يوصف بالتهديد الذي يستهدف الأمن الإقليمي وجهود إحلال السلام. وبدورها جددت ليبيريا أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الأكثر قابلية للتطبيق لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وخلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 الذي انعقد هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا، أكدت البعثة الليبيرية أن المبادرة التي تقدم بها المغرب سنة 2007 توصف من قبل ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بأنها مبادرة جادة وذات مصداقية وواقعية. وفي هذا السياق أشادت البعثة باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797 لسنة 2025 معتبرة أنه أعطى زخما جديدا للعملية السياسية الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة ويوفر إطارا ملائما للتوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم لهذا النزاع المفتعل. وجددت البعثة في هذا الصدد تأكيد الدعم الكامل لبلادها للمسار الذي يجسده هذا القرار والمتمثل في مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. كما أعربت بهذه المناسبة عن دعمها لجهود الوساطة التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ستيفان ديمستورا. ودعت البعثة أيضا جميع الأطراف المعنية وهي المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو إلى مواصلة الانخراط بشكل بناء في هذا المسار من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي. وعند تطرقها التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة بفضل النموذج التنموي الجديد الذي تم إطلاقه سنة 2015، أبرزت البعثة أن هذه الدينامية تساهم في الارتقاء بظروف عيش ساكنة المنطقة. في خبر آخر، أفاد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا بأن عيد الأضحى 1447 هجرية مر في ظروف مرضية على المستوى الصحي. إسماعيل الملكية والتفاصيل.
8: أفاد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا بأن عيد الأضحى 1447 هجرية مر في ظروف مرضية على المستوى الصحي، المكتب سجل في بلاغ له أن برنامج العمل الخاص بعيد الأضحى لهذه السنة الذي اعتمده المكتب وكذا التعبئة الاستثنائية للمصالح البيطرية المدومة والمختبرات التابعة للمكتب خلال فترة العيد مكن من مرور هذه المناسبة في ظروف صحية مرضية، وذلك بمساهمة وانخراط الشركاء ومختلف المتدخلين من سلطات محلية وجمعيات حماية المستهلك ومهنيين وجزارين وأطباء وتقنيين بياطرة. وأوضح أنه قام خلال فترة العيد بتعبئة موارده البشرية من خلال مداومة 500 طبيب وتقني بيطري طيلة أيام العيد. وأبرز البلاغ أن المصالح البيطرية للمكتب قامت بفحص زيادة من 3750 سقيطة بجميع جهات المملكة وبزيارات إلى 350 منزلا تفاعلا مع طلبات المواطنين من أجل المعاينة المباشرة والفحص وإعطاء الإرشادات الدقيقة واللازمة حول السلامة الصحية للحوم الأضاحية. بالموازاة مع ذلك تمت الاستجابة لأزيد من 2000 اتصال عبر الهاتف وعبر مواقع التواصل الاجتماعي للمكتب لمعالجة طلبات وتساؤلات المواطنين بشكل مستمر بالتزامن مع القيام بعمليات المراقبة والتفتيش والمنتظمة على مستوى المجازر المعتمدة ومحلات الجزر للتأكد من مطابقة اللحوم والأحشاء للمعايير الصحية. وخلص البلاغ إلى أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية حرص على اعتماد مقاربة القرب والإنصات المستمر والفعال للمواطنين عبر جميع مصالحها.
0: في أشانية ثقافية للنشرة، افتتحت مساء أمس بمدينة خريبكة فعاليات الدورة 26 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية والتي تقام إلى غاية 6 يونيو المقبل تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وشهد حفل الافتتاح تقديم عروض فنية متعددة احتفت بالتنوع الثقافي الإفريقي في أجواء احتفالية حضرها على الخصوص ولجهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم خريبكة وممثلي هيئات محلية وإقليمية إلى جانب سينمائيين وفنانين ومهنيي القطاع وعشاق السينما القادمين من مختلف بلدان القارة. وتقترح هذه الدورة التي تقام تحت شعار السينما الإفريقية بين إغراء منصات البث الرقمي ونبض الحلم برمجة متنوعة تشمل مسابقتين للأفلام الطويلة والقصيرة وتكريمات وعروضا ولقاءات وندوات حول الفن السابع. وفي كلمة بالمناسبة أكد مدير المهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكة عز الدين كاريران أن هذه التظاهرة أضحت على مر السنين فضاء حيويا يساهم في تحريك عجلة التنمية المحلية بمدينة خريبكة من خلال تنشيط السياحة الثقافية ودعم الاقتصاد المحلي وخلق فرص للتبادل المهني والفني، فضلا عن تعزيز صورة المغرب كوجهة ثقافية رائدة على المستويين الإفريقي والدولي. دوليا، أعلنت وزارة التجارة الصينية أمس أن الصين والاتحاد الأوروبي يدرسان إحداث آلية للتشاور بشأن التجارة والاستثمار وسيعقدان حوارا بهذا الشأن. وقال متحدث باسم الوزارة في جوابه على سؤال صحفي بشأن المناقشة التوجيهية التي أجرتها هيئة المفوضين التابعة للمفوضية الأوروبية حول العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين يوم الجمعة إن الصين حافظت على تواصل سلس مع الاتحاد الأوروبي. وأضاف المتحدث أن الصين والاتحاد الأوروبي تجمعهما شراكة مهمة في مجالي الاقتصاد والتجارة قائمة على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة، معربا عن أمل الصين في أن يلتزم الجانب الأوروبي بقواعد منظمة التجارة العالمية ويتمسك بالتجارة الحرة والمنافسة النزيهة ويعارض الحمائية والأحادية. ونختم النشرة بالخبر الرياضي، حيث تعادل الفتح الرياضي مع ضيفه الجيش الملكي بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم اللقاء المؤجل عن الدورة 21 من البطولة الوطنية الاحترافية إنوي لكرة القدم. ورياضيا دائما، فاز فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي بعد تغلبه على أرسنال الإنجليزي في المباراة النهائية التي أقيمت أمس في بودابست. وفاز الفريق الفرنسي في المباراة بركلات الترجيح بأربعة أهداف لثلاثة أهداف بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل لهدف لمثله. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
12: بباريس افتتحت فعالية الدورة الثانية من مهرجان أندلسيات باحتفاء خاص بالمغرب من خلال برمجة متميزة تحتفي بغنى وتنوع التراث الموسيقي العربي الأندلسي للمملكة. أمسية الافتتاح أحياها الفنان علي الرباحي الذي سافر بالجمهور في رحلة روحية وموسيقية امتزجت فيها رسانة الموسيقى الأندلسية بنفحات المديح والسماع الصوفي.
13: نحن جد سعداء بوجودنا بعاصمة الأنوار باريس لنحيي مع في هذا المعهد يعني المعروف الشهير معهد العالم العربي اللي هو لا يقف فوق رقه إلا الفنانون الحمد لله الذين لهم باع طويل. وجد سعيد بهذا بوقوفي وإلى جانب مجموعة من الإخوة العازفين والمنشدين المرموقين على الساحة الوطنية والدولية.
14: والحاجة احنا جينا هنا باش نمثلوا الهوية المغربية ديالنا أحسن تمثيل، وتاني حاجة أنا بالنسبة لي كان أعطي الصورة ديال الشاب المغربي اللي مازال إلى يومنا هذا في 2026 متشبث بهذه الهوية المغربية بالإضافة إلى الشيوخ ديالنا اللي هما إحنا امتداد ديالهم هما الأصل.
12: ويطمح هذا المهرجان المنظم إلى غاية 3 يونيو المقبل بمعهد العالم العربي بشراكة مع جمعية هواة الموسيقى الأندلسية بالمغرب إلى تعريف الجمهور بمختلف التعبيرات الموسيقية المنبثقة عن الموروث الأندلسي المغربي الأصيل. الموسيقى الأندلسية تحمل في جوهرها بعدا صوفيا مهما، وجوق الفنان علي الرباحي قدم حفلا تلتقي فيه الروحانيات بالتقاليد الأندلسية العريقة. ولهذا فإن مهرجان أندلسيات يعد موعدا دوليا بارزا يتيح تقريب مغاربة باريس من تراثهم الموسيقي العربي الأندلسي. هذا الموعد الفني المنظم للاحتفاء بعيد الأضحى المبارك شكل أيضا فرصة للقاء أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج ومشاطرتهم القيم الروحية والثقافية لهذا الإرث العريق.
11: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
8: أفاد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أنسا بأن عيد الأضحى 1447 هجرية مر في ظروف مرضية على المستوى الصحي. المكتب سجل في بلاغ له أن برنامج العمل الخاص بعيد الأضحى لهذه السنة الذي اعتمده المكتب وكذا التعبئة الاستثنائية للمصالح البيطرية المدومة والمختبرات التابعة للمكتب خلال فترة العيد مكن من مرور هذه المناسبة في ظروف صحية مرضية، وذلك بمساهمة وانخراط الشركاء ومختلف المتدخلين من سلطات محلية وجمعيات حماية المستهلك ومهنيين وجزارين وأطباء وتقنيين بياطرة. وأوضح أنه قام خلال فترة العيد بتعبئة موارده البشرية من خلال مداومة 500 طبيب وتقني بيطري طيلة أيام العيد. وأبرز البلاغ أن المصالح البيطرية للمكتب قامت بفحص زيادة من 3750 سقيطة بجميع جهات المملكة، وبزيارات إلى 350 منزلا تفاعلا مع طلبات المواطنين من أجل المعاينة المباشرة والفحص وإعطاء الإرشادات الدقيقة واللازمة حول السلامة الصحية للحوم الأضاحية. بالموازاة مع ذلك تمت الاستجابة لأزيد من 2000 اتصال عبر الهاتف وعبر مواقع التواصل الاجتماعي للمكتب لمعالجة طلبات وتساؤلات المواطنين بشكل مستمر بالتزامن مع القيام بعمليات المراقبة والتفتيش والمنتظمة على مستوى المجازر المعتمدة ومحلات الجزارة للتأكد من مطابقة اللحوم والأحشاء للمعايير الصحية. وخلص البلاغ إلى أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية حريص على اعتماد مقاربة القرب والإنصات المستمر والفعال للمواطنين عبر جميع مصر.
11: ريم راديو. الخبر من المصدر.
0: جددت ليبيريا أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الأكثر قابلية للتطبيق لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وخلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 الذي انعقد هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا، أكدت البعثة الليبيرية أن المبادرة التي تقدم بها المغرب سنة 2007 توصف من قبل ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بأنها مبادرة جادة وذات مصداقية وواقعية. وفي هذا السياق أشادت البعثة باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797 لسنة 2025 معتبرة أنه أعطى زخما جديدا للعملية السياسية الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة ويوفر إطارا ملائما للتوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم لهذا النزاع المفتعل. وجددت البعثة في هذا الصدد تأكيد الدعم الكامل لبلادها للمسار الذي يجسده هذا القرار والمتمثل في مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. كما أعربت بهذه المناسبة عن دعمها لجهود الوساطة التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ستيفان ديمستورا. ودعت البعثة أيضا جميع الأطراف المعنية وهي المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو إلى مواصلة الانخراط بشكل بناء في هذا المسار من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي. وعند تطرقها التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة بفضل النموذج التنموي الجديد الذي تم إطلاقه سنة 2015، أبرزت البعثة أن هذه الدينامية تساهم في الارتقاء بظروف عيش ساكنة المنطقة.
11: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 سيراليون وبوروندي وليبيريا تجدد تأكيد دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء. عيد الأضحى المبارك مر في ظروف مرضية على المستوى الصحي بحسب المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا. ودوليا الصين والاتحاد الأوروبي يدرسان إحداث آلية للتشاور بشأن التجارة والاستثمار. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. جددت سيراليون أمام أعضاء اللجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وأكد السفير الممثل الدائم لسيراليون لدى الأمم المتحدة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي المتوافقة مع القانون الدولي يعتبرها مجلس الأمن الدولي مقاربة ذات مصداقية وواقعية للمضي قدما بالعملية السياسية. وفي هذا السياق أبرز الدبلوماسي أن بلاده ترحب باعتماد مجلس الأمن للقرار 2797 سنة 2025 والذي يشكل منعطفا تاريخيا ويحدد إطارا للتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي. كما سلط الضوء على دينامية الدعم الدولي المتنامي لهذه المبادرة التي تحظى اليوم بتأييد أزيد من 130 دولة عبر العالم. وجددت سيراليون أيضا تأكيد دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية الرامية إلى تيسير العملية السياسية نحو التوصل إلى حل عادل ودائم وفقا لمقتضيات قرار مجلس الأمن رقم 2797. من جانبها جددت جمهورية بوروندي أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء الذي يشكل الأساس الوحيد والأوحد الجاذ وذا المصداقية والواقعي للتوصل إلى حل سياسي دائم لهذا النزاع الإقليمي. وفي تصريح رسمي خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد مؤخراً بماناغوا بنيكاراغوا رحب الوفد البوروندي أيضاً بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 معتبراً أنه يشكل منعطفاً تاريخياً ويكرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كإطار مرجعي للعملية السياسية. كما أبرز الوفد الدينامية الدولية المتنامية لصالح المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تدعمها أزيد من 130 دولة عبر العالم داعيا كافة الأطراف المعنية وهي المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو إلى الانخراط بشكل بناء في إطار العملية الأممية تحت إشراف المبعوث الشخصي للأمن العام للأمم المتحدة إلى الصحراء. وأشادت بوروندي من جانب آخر باحتراف المملكة لوقف إطلاق النار وتعاونها التام والمستمر مع المينورسو، كما أدانت بشدة أي عمل من شأنه أن يقوض الاستقرار الإقليمي لا سيما الهجوم ضد مدينة سمارة في 5 مايو 2026 الذي يوصف بالتهديد الذي يستهدف الأمن الإقليمي وجهود إحلال السلام. وبدورها جددت ليبيريا أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الأكثر قابلية للتطبيق لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وخلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 الذي انعقد هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا أكدت البعثة الليبيرية أن المبادرة التي تقدم بها المغرب سنة 2007 توصف من قبل ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بأنها مبادرة جادة وذات مصداقية وواقعية. وفي هذا السياق أشادت البعثة باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797 لسنة 2025 معتبرة أنه أعطى زخما جديدا للعملية السياسية الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة ويوفر إطارا ملائما للتوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم لهذا النزاع المفتعل. وجددت البعثة في هذا الصدد تأكيد الدعم الكامل لبلادها للمسار الذي يجسده هذا القرار والمتمثل في مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. كما أعربت بهذه المناسبة عن دعمها لجهود الوساطة التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ستيفان ديمستورا. ودعت البعثة أيضا جميع الأطراف المعنية وهي المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو إلى مواصلة الانخراط بشكل بناء في هذا المسار من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي. وعند تطرقها للتنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة بفضل النموذج التنموي الجديد الذي تم إطلاقه سنة 2015، أبرزت البعثة أن هذه الدينامية تساهم في الارتقاء بظروف عيش ساكنة المنطقة. في خبر آخر، أفاد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا بأن عيد الأضحى 1447 هجرية مر في ظروف مرضية على المستوى الصحي. إسماعيل ملكية وتفاصيله.
8: أفاد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا بأن عيد الأضحى 1447 هجرية مر في ظروف مرضية على المستوى الصحي. المكتب سجل في بلاغ له أن برنامج العمل الخاص بعيد الأضحى لهذه السنة الذي اعتمده المكتب وكذا التعبئة الاستثنائية للمصالح البيطرية المدومة والمختبرات التابعة للمكتب خلال فترة العيد مكن من مرور هذه المناسبة في ظروف صحية مرضية، وذلك بمساهمة وانخراط الشركاء ومختلف المتدخلين من سلطات محلية وجمعيات حماية المستهلك ومهنيين وجزارين وأطباء وتقنيين بياطرة. وأوضح أنه قام خلال فترة العيد بتعبئة موارده البشرية من خلال مداومة 500 طبيب وتقني بيطري طيلة أيام العيد. وأبرز البلاغ أن المصالح البيطرية للمكتب قامت بفحص زيادة من 3750 سقيطة بجميع جهات المملكة.

0: بعمليات المراقبة والتفتيش والمنتظمة على مستوى المجازر المعتمدة ومحلات الجزرة للتأكد من مطابقة اللحوم والأحشاء للمعايير الصحية. وخلص البلاغ إلى أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية حريص على اعتماد مقاربة القرب والإنصات المستمر والفعال للمواطنين عبر جميع مصالحها.
1: في أشاني ثقافية للنشر، افتتحت مساء أمس بمدينة خريبكة فعاليات الدورة 26 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية، والتي تقام إلى غاية 6 يونيو المقبل تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وشهد حفل الافتتاح تقديم عروض فنية متعددة احتفت بالتنوع الثقافي الإفريقي في أجواء احتفالية حضرها على الخصوص ولجهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم خريبكة وممثلي هيئات محلية وإقليمية، إلى جانب سينمائيين وفنانين ومهنيي القطاع وعشاق السينما القادمين من مختلف بلدان القارة. وتقترح هذه الدورة التي تقام تحت شعار السينما الإفريقية بين إغراء منصات البث الرقمي ونبض الحلم برمجة متنوعة تشمل مسابقتين للأفلام الطويلة والقصيرة وتكريمات وعروضا ولقاءات وندوات حول الفن السابع. وفي كلمة بالمناسبة، أكد مدير المهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكة عز الدين كاريران أن هذه التظاهرة أضحت على مر السنين فضاء حيويا يساهم في تحريك عجلة التنمية المحلية بمدينة خريبكة من خلال تنشيط السياحة الثقافية ودعم الاقتصاد المحلي وخلق فرص للتبادل المهني والفني، فضلا عن تعزيز صورة المغرب كوجهة ثقافية رائدة على المستويين الإفريقي والدولي. دوليا، أعلنت وزارة التجارة الصينية أمس أن الصين والاتحاد الأوروبي يدرسان إحداث آلية للتشاور بشأن التجارة والاستثمار وسيعقدان حوارا بهذا الشأن. وقال متحدث باسم الوزارة في جوابه على سؤال صحفي بشأن المناقشة التوجيهية التي أجرتها هيئة المفوضين التابعة للمفوضية الأوروبية حول العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين يوم الجمعة، إن الصين حافظت على تواصل سلس مع الاتحاد الأوروبي. وأضاف المتحدث أن الصين والاتحاد الأوروبي تجمعهما شراكة مهمة في مجالي الاقتصاد والتجارة قائمة على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة، معربا عن أمل الصين في أن يلتزم الجانب الأوروبي بقواعد منظمة التجارة العالمية ويتمسك بالتجارة الحرة والمنافسة النزيهة ويعارض الحمائية والأحادية. ونختم النشرة بالخبر الرياضي، حيث تعادل الفتح الرياضي مع ضيفه الجيش الملكي بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم اللقاء المؤجل عن الدورة 21 من البطولة الوطنية الاحترافية إنوي لكرة القدم. ورياضيا، دائما فاز فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي بعد تغلبه على أرسنال الإنجليزي في المباراة النهائية التي أقيمت أمس في بودابست. وفاز الفريق الفرنسي في المباراة بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل لهدف لمثله. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.

0: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. الصمت العقابي هو أسلوب تواصلي سلبي وخطة نفسية كيتم فيها الامتناع المتعمد عن الكلام أو التفاعل العاطفي مع فرد معين. هذا السلوك كيتم استخدامه في كل علاقات سواء بالأزواج أو الأصدقاء أو أفراد العائلة وحتى في بيئة العمل. هو أداة للتحكم والتلاعب بالمشاعر أو الابتزاز العاطفي لإجبار الطرف الآخر على الشعور بالذنب أو الاستسلام لمطالب الصامت. هذا السلوك كيبان بسيط في الظاهر دياله لأن الفرد كيختار ما يتكلمش، لكن كيكون عنده تأثير نفسي وعاطفي على الطرف الآخر، وهو ماشي سكوت عادي باش الواحد يهدى أو يفكر، بل هو تصرف متعمد الهدف منه الضغط على الآخر وجعله سلاح عقابي وتحكمي. كاين الكثير من الافراد اللي كيعتبروا هذا السلوك عادي بلا ما يحسوا بالخطوره ديالو، لان اللي كيقوم به ما كيعطيش فرصه للاخر باش يوضح وجهه نظره او الاسباب اللي خلاته يتخذ موقف اعتبره الطرف الاخر ضده، وهذا الامر كيشحل الاجواء، والفرد اللي كيتعرض للصمت العقابي كيبدا يحس بالحيره والقلق حيت ما كيعرفش كيفاش يدافع على راسه ولا كيفاش يصلح الموقف، ومع الوقت كيولي كيشك في راسه ويحس بالذنب حتى وإن ما كانش هو المخطئ فعلا. هذا السلوك غالبا كيكون نابع من ضعف التواصل العاطفي. كاينين أفراد ما كيتعلموش يعبروا على الغضب ديالهم بطريقة صحية، لذلك كيلجؤوا للصمت كوسيلة للعقاب، وكاين حتى اللي كيستعملوا هذه الطريقة باش يبينوا القوة والسيطرة ديالهم حيت كيعرفوا أن التجاهل والصمت كيجرح بشكل مضاعف أكثر من الكلام. فالإنسان بطبيعته كيبغي يشعر بالاهتمام، ومنين كيتحرم منه كيحس بالرفض والإهانة. من ناحية النفسية الصمت العقابي يقدر يخلي آثار سلبية، والفرد المتضرر منه يقدر يدخل في حالة حزن وتوتر ويحس بعدم الأمان العاطفي. بعض الأفراد كيوليو يخافوا من أي نقاش أو خلاف حين تعرفين أن النتيجة غتكون التجاهل والصمت العقابي، لأن مع تكرار هذا السلوك العلاقة كتبدأ تضعف تدريجيا وكيولي فيها البعد العاطفي وانعدام الثقة. الكثير من أفراد المجتمع كيشوفوا أن الصمت علامة ديال الوقار أو طريقة لتفادي المشاكل، ولكن خاص نفرقوا بين الصمت الصحي والصمت العقابي. الصمت الصحي كيكون مؤقت، الهدف منه تهدئة الأعصاب وتنظيم الأفكار قبل من الحوار. أما الصمت العقابي فكيكون فيه نية الإيذاء النفسي أو الضغط على الآخر، والفرق الأساسي بينهم هو النوايا وطريقة التعامل من بعد. مثلا إذا كان شي خلاف بين جوج ديال الأفراد ومن بعد واحد فيهم قال خليني هاد الساعة حتى نهدى ومن بعد نهضره، فهذا التصرف كيعبر على النضج. أما إذا قطع التواصل نهائيا وما بقى لا كيرد ولا كيهضر وكيخلي الطرف الآخر كيتعذب نفسيا، فهذا هو الصمت العقابي. هذا النوع من السلوك كيخلي العلاقة تدخل في حلقة مفرغة، لأن الطرف المتضرر كيحاول يراضي ويفهم، والطرف الآخر كيزيد في التجاهل، ومع الوقت كيولي التواصل مبني على الخوف وعدم الثقة. بعض الأفراد كيستعملوا هذا الصمت باش يفرضوا شروطهم ويخليوا الآخر يعتذر ويقدر يكون ماشي هو المذنب، وهنا كيبدأ التلاعب العاطفي اللي يقدر يتحول لعلاقة سامة بين الطرفين. والأخطر هو ملي كياخذ الصمت العقابي وقت طويل. بعد الدراسات النفسية تبتات أن هذا الصمت كيأثر على الدماغ بنفس الطريقة اللي كيأثر بها الألم الجسدي، يعني الإنسان فعلا كيحس بجرح نفسي حقيقي. من جهة أخرى حتى الفرد اللي كيمارس الصمت العقابي ماشي دائما كيكون شرير، بعض المرات كيكون هو بنفسه عانى من نفس الأسلوب في الطفولة ديالو أو في علاقة معينة، وتعلم أن الصمت هو الطريقة الوحيدة للتعبير على الغضب. لكن هذا الأمر ما كيبررش هذا السلوك، بل كيبين الحاجة للتوعية وتعلم طرق صحية في التواصل واعتماد الحوار الصريح والواضح، لتفادي مشاكل أكبر. فأي علاقة ناجحة خاص تكون مبنية على التواصل، وكل فرد محتاج يعبر على مشاعره واللي ضره بالكلام حتى ولو كان غضبان أو مجروح. ممكن يقول مثلا أنا متضايق من هذا التصرف وباغي شوية الوقت، بدل ما يختفي عاطفيا ويصمت ويخلي الآخر كيتخبط في دوامة القلق. كذلك الطرف اللي كيتعرض للصمت العقابي خاصو يعرف أنه ماشي دائما هو السبب، لأن كاين اللي كيدخل في جلد الذات وكيحاول يرضي الطرف الآخر بأي طريقة خوفا من فقدان العلاقة بينهم. فالاحترام العاطفي ضروري، وأي علاقة فيها تجاهل متكرر ومعاناة نفسية خاصها وقفة حقيقية. فالصمت العقابي اللي كنسميوه بالدارجة النخال عمره ما كان حل، لأن العلاقة الإنسانية دائما كتحتاج لتواصل صحي وتفهم وتعبير عن المشاعر اللي ما كتخليش مكان لسلوكيات سامة، وكتزيد العلاقات نضج واستقرار. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
2: غيم راديو.
1: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيم غاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: غيم راديو،
1: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو،
3: غيم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24، سيراليون وبوروندي وليبيريا تجدد تأكيد دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء. عيد الأضحى المبارك مر في ظروف مرضية على المستوى الصحي بحسب المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا. ودوليا الصين والاتحاد الأوروبي يدرسان إحداث آلية للتشاور بشأن التجارة والاستثمار. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. جددت سيراليون أمام أعضاء اللجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وأكد السفير الممثل الدائم لسيراليون لدى الأمم المتحدة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي المتوافقة مع القانون الدولي يعتبرها مجلس الأمن الدولي مقاربة ذات مصداقية وواقعية للمضي قدما بالعملية السياسية. وفي هذا السياق أبرز الدبلوماسي أن بلاده ترحب باعتماد مجلس الأمن للقرار 2797 سنة 2025، والذي يشكل منعطفا تاريخيا ويحدد إطارا للتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي. كما سلط الضوء على دينامية الدعم الدولي المتنامي لهذه المبادرة التي تحظى اليوم بتأييد أزيد من 130 دولة عبر العالم. وجددت سيراليون أيضا تأكيد دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية الرامية إلى تيسير العملية السياسية نحو التوصل إلى حل عادل ودائم وفقا لمقتضيات قرار مجلس الأمن رقم 2797. من جانبها جددت جمهورية بوروندي أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء الذي يشكل الأساس الوحيد والأوحد الجاذ وذا المصداقية والواقعي للتوصل إلى حل سياسي دائم لهذا النزاع الإقليمي. وفي تصريح رسمي خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد مؤخراً بماناغوا بنيكاراغوا، رحب الوفد البوروندي أيضاً بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797، معتبراً أنه يشكل منعطفاً تاريخياً ويكرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كإطار مرجعي للعملية السياسية. كما أبرز الوفد الدينامية الدولية المتنامية لصالح المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تدعمها أزيد من 130 دولة عبر العالم، داعيا كافة الأطراف المعنية وهي المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو إلى الانخراط بشكل بناء في إطار العملية الأممية تحت إشراف المبعوث الشخصي للأمن العام للأمم المتحدة إلى الصحراء. وأشادت بوروندي من جانب آخر باحترام المملكة لوقف إطلاق النار وتعاونها التام والمستمر مع المينورسو، كما أدانت بشدة أي عمل من شأنه أن يقوض الاستقرار الإقليمي، لا سيما الهجوم ضد مدينة سمارة في 5 ماي 2026 الذي يوصف بالتهديد الذي يستهدف الأمن الإقليمي وجهود إحلال السلام. وبدورها جددت ليبيريا أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الأكثر قابلية للتطبيق لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وخلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 الذي انعقد هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا، أكدت البعثة الليبيرية أن المبادرة التي تقدم بها المغرب سنة 2007 توصف من قبل ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بأنها مبادرة جادة وذات مصداقية وواقعية. وفي هذا السياق أشادت البعثة باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797 لسنة 2025، معتبرة أنه أعطى زخما جديدا للعملية السياسية الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة ويوفر إطارا ملائما للتوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم لهذا النزاع المفتعل. وجددت البعثة في هذا الصدد تأكيد الدعم الكامل لبلادها للمسار الذي يجسده هذا القرار والمتمثل في مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. كما أعربت بهذه المناسبة عن دعمها لجهود الوساطة التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ستيفان ديمستورا. ودعت البعثة أيضا جميع الأطراف المعنية وهي المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو إلى مواصلة الانخراط بشكل بناء في هذا المسار من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي. وعند تطرقها للتنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة بفضل النموذج التنموي الجديد الذي تم إطلاقه سنة 2015، أبرزت البعثة أن هذه الدينامية تساهم في الارتقاء بظروف عيش ساكنة المنطقة. في خبر آخر، أفاد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا بأن عيد الأضحى 1447 هجرية مر في ظروف مرضية على المستوى الصحي. إسماعيل ملكية وتفاصيله.
3: أفاد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا بأن عيد الأضحى 1447 هجرية مر في ظروف مرضية على المستوى الصحي. المكتب سجل في بلاغ له أن برنامج العمل الخاص بعيد الأضحى لهذه السنة الذي اعتمده المكتب وكذا التعبئة الاستثنائية للمصالح البيطرية المدومة والمختبرات التابعة للمكتب خلال فترة العيد مكن من مرور هذه المناسبة في ظروف صحية مرضية، وذلك بمساهمة وانخراط الشركاء ومختلف المتدخلين من سلطات محلية وجمعيات حماية المستهلك ومهنيين وجزارين وأطباء وتقنيين بياضرة. وأوضح أنه قام خلال فترة العيد بتعبئة موارده البشرية من خلال مداومة 500 طبيب وتقني بيطري طيلة أيام العيد. وأبرز البلاغ أن المصالح البيطرية للمكتب قامت بفحص زيادة من 3750 سقيطة بجميع جهات المملكة، وبزيارات إلى 350 منزلا تفاعلا مع طلبات المواطنين من أجل المعاينة المباشرة والفحص وإعطاء الإرشادات الدقيقة واللازمة حول السلامة الصحية للحوم الأضاحية. بالموازاة مع ذلك تمت الاستجابة لأزيد من 2000 اتصال عبر الهاتف وعبر مواقع التواصل الاجتماعي للمكتب لمعالجة طلبات وتساؤلات المواطنين بشكل مستمر، بالتزامن مع القيام بعمليات المراقبة والتفتيش والمنتظمة على مستوى المجازر المعتمدة ومحلات الجزارة للتأكد من مطابقة اللحوم والأحشاء للمعايير الصحية. وخلص البلاغ إلى أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية حريص على اعتماد مقاربة القرب والإنصات المستمر والفعال للمواطنين عبر جميع مصالحها.
4: في أشانية ثقافية للنشرة، افتتحت مساء أمس بمدينة خريبكة فعاليات الدورة 26 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية، والتي تقام إلى غاية 6 يونيو المقبل تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وشهد حفل الافتتاح تقديم عروض فنية متعددة احتفت بالتنوع الثقافي الإفريقي في أجواء احتفالية حضرها على الخصوص ولجهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم خريبكة وممثلي هيئات محلية وإقليمية، إلى جانب سينمائيين وفنانين ومهنيي القطاع وعشاق السينما القادمين من مختلف بلدان القارة. وتقترح هذه الدورة التي تقام تحت شعار السينما الإفريقية بين إغراء منصات البث الرقمي ونبض الحلم برمجة متنوعة تشمل مسابقتين للأفلام الطويلة والقصيرة وتكريمات وعروضا ولقاءات وندوات حول الفن السابع. وفي كلمة بالمناسبة، أكد مدير المهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكة عز الدين كريران أن هذه التظاهرة أضحت على مر السنين فضاء حيويا يساهم في تحريك عجلة التنمية المحلية بمدينة خريبكة من خلال تنشيط السياحة الثقافية ودعم الاقتصاد المحلي وخلق فرص للتبادل المهني والفني، فضلا عن تعزيز صورة المغرب كوجهة ثقافية رائدة على المستويين الإفريقي والدولي. دوليا، أعلنت وزارة التجارة الصينية أمس أن الصين والاتحاد الأوروبي يدرسان إحداث آلية للتشاور بشأن التجارة والاستثمار وسيعقدان حوارا بهذا الشأن. وقال متحدث باسم الوزارة في جوابه على سؤال صحفي بشأن المناقشة التوجيهية التي أجرتها هيئة المفوضين التابعة للمفوضية الأوروبية حول العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين يوم الجمعة، إن الصين حافظت على تواصل سلس مع الاتحاد الأوروبي. وأضاف المتحدث أن الصين والاتحاد الأوروبي تجمعهما شراكة مهمة في مجالي الاقتصاد والتجارة قائمة على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة، معربا عن أمل الصين في أن يلتزم الجانب الأوروبي بقواعد منظمة التجارة العالمية ويتمسك بالتجارة الحرة والمنافسة النزيهة ويعارض الحمائية والأحادية. ونختم النشرة بالخبر الرياضي، حيث تعادل الفتح الرياضي مع ضيفه الجيش الملكي بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم اللقاء المؤجل عن الدورة 21 من البطولة الوطنية الاحترافية إنوي لكرة القدم. ورياضيا دائما، فاز فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي بعد تغلبه على أرسنال الإنجليزي في المباراة النهائية التي أقيمت أمس في بودابست. وفاز الفريق الفرنسي في المباراة بركلات الترجيح بأربعة أهداف لثلاثة أهداف بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل لهدف لمثله. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
4: جددت سيراليون أمام أعضاء اللجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وأكد السفير الممثل الدائم لسيراليون لدى الأمم المتحدة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي المتوافقة مع القانون الدولي يعتبرها مجلس الأمن الدولي مقاربة ذات مصداقية وواقعية للمضي قدما بالعملية السياسية. وفي هذا السياق أبرز الدبلوماسي أن بلاده ترحب باعتماد مجلس الأمن للقرار 2797 سنة 2025 والذي يشكل منعطفا تاريخيا ويحدد إطارا للتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي. كما سلط الضوء على دينامية الدعم الدولي المتنامي لهذه المبادرة التي تحظى اليوم بتأييد أزيد من 130 دولة عبر العالم. وجددت سيراليون أيضا تأكيد دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية الرامية إلى تيسير العملية السياسية نحو التوصل إلى حل عادل ودائم وفقا لمقتضيات قرار مجلس الأمن رقم 2797.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
5: المنتخب المغربي لكرة القدم رسخ مكانته ضمن نخبة كرة القدم الدولية وبات اليوم واحدا من أفضل المنتخبات في العالم. المغرب حقق خلال السنوات الأخيرة نتائج رفيعة المستوى سواء على الصعيد القاري أو الدولي، ما جعله يفرض نفسه عن جدارة كأحد كبار منتخبات كرة القدم العالمية. قوة المنتخب الوطني تكمن في توازنه المثالي من خلال المزج بين حماس اللاعبين الشباب الواعدين وخبرة العناصر الأكثر تجربة، وهو انسجام يثير الاهتمام بشكل كبير. الجنسية المغربية تعد الأكثر حضورا داخل مراكز التكوين في إسبانيا بعد الجنسية الإسبانية، وهي معطيات إحصائية ذات دلالة كبيرة. اللاعب المغربي الشاب يتوفر على موهبة فطرية ونضج تكتيكي يؤهلانه للتألق وفرض نفسه داخل منظومة دقيقة ومتطلبة مثل كرة القدم الإسبانية. المملكة المغربية شريك استراتيجي رفيع المستوى بالنسبة للليغا، ونحن ملتزمون بمواصلة بناء وتعزيز جسور التواصل والتبادل بين المنظومتين الكرويتين في البلدين الجارين. هذا التوجه يندرج ضمن رؤية استشرافية يجسدها برنامج التكوين الدولي نيكست جين درافت الذي تنظمه لليغا وإيا سبورتس بشكل مشترك، والذي يستضيف في نسخته الثانية هذه السنة ثمانية مواهب مغربية شابة شابة من بينهم 4 فتيات و4 فتيان. كأس العالم لعام 2030 يحمل أهمية كبرى ومتعددة الأبعاد بالنسبة لضفتي مضيق جبل طارق. السنوات الأربع المقبلة ستكون حاسمة، حيث سيعمل المغرب وإسبانيا على استكشاف وتفعيل العديد من مجالات التعاون بهدف تعظيم الإمكانات الكروية للبلدين.
2: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. نوافذ سياحية. حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
6: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25-27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by أنتوني مورغان، ياسمين حمدان، 47 سول، هوبا هوبا سبيريت وآخرون. من 25-27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيريغناو بوينت.
2: غيم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
7: يستقبل الملعب الأولمبي بعاصمة المملكة أبرز الأبطال الأولمبيين والدوليين بمناسبة الدورة 17 لملتقى محمد السادس الدولي لألعاب القوى. هذا ما أكده الكاتب العام للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم هذه الدورة. المحطة الثالثة ضمن رزنامة العصبة الماسية المرموقة برسم عام 2026، والتي تستضيف نخبة ألعاب القوى على الصعيد العالمي من حامل الألقاب الأولمبية والعالمية. مشاركة هؤلاء الأبطال المعروفين عالميا تعد بعرض رياضي متميز للجماهير المغربية التي ستتوافد بكثافة على الملعب الأولمبي لحضور هذا العرس الرياضي العالمي الكبير، والذي يجمع 40 دولة تمثل كافة القارة.
1: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24، سيراليون وبوروندي وليبيريا تجدد تأكيد دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء. عيد الأضحى المبارك مر في ظروف مرضية على المستوى الصحي بحسب المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا. ودوليا الصين والاتحاد الأوروبي يدرسان إحداث آلية للتشاور بشأن التجارة والاستثمار. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. جددت سيراليون أمام أعضاء اللجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وأكد السفير الممثل الدائم لسيراليون لدى الأمم المتحدة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي المتوافقة مع القانون الدولي يعتبرها مجلس الأمن الدولي مقاربة ذات مصداقية وواقعية للمضي قدما بالعملية السياسية. وفي هذا السياق أبرز الدبلوماسي أن بلاده ترحب باعتماد مجلس الأمن للقرار 2797 سنة 2025، والذي يشكل منعطفا تاريخيا ويحدد إطارا للتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي. كما سلط الضوء على دينامية الدعم الدولي المتنامي لهذه المبادرة التي تحظى اليوم بتأييد أزيد من 130 دولة عبر العالم. وجددت سيراليون أيضا تأكيد دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية الرامية إلى تيسير العملية السياسية نحو التوصل إلى حل عادل ودائم وفقا لمقتضيات قرار مجلس الأمن رقم 2797. من جانبها جددت جمهورية بوروندي أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء الذي يشكل الأساس الوحيد والأوحد الجاذ وذا المصداقية والواقعي للتوصل إلى حل سياسي دائم لهذا النزاع الإقليمي. وفي تصريح رسمي خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد مؤخرا بماناغوا بنيكاراغوا، رحب الوفد البوروندي أيضا بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797، معتبرا أنه يشكل منعطفا تاريخيا ويكرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كإطار مرجعي للعملية السياسية. كما أبرز الوفد الدينامية الدولية المتنامية لصالح المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تدعمها أزيد من 130 دولة عبر العالم، داعيا كافة الأطراف المعنية وهي المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو إلى الانخراط بشكل بناء في إطار العملية الأممية تحت إشراف المبعوث الشخصي للأمن العام للأمم المتحدة إلى الصحراء. وأشادت بوروندي من جانب آخر احترام المملكة لوقف إطلاق النار وتعاونها التام والمستمر مع المينورسو، كما أدانت بشدة أي عمل من شأنه أن يقوض الاستقرار الإقليمي لا سيما الهجوم ضد مدينة سمارة في 5 ماي 2026 الذي يوصف بالتهديد الذي يستهدف الأمن الإقليمي وجهود إحلال السلام. وبدورها جددت ليبيريا أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الأكثر قابلية للتطبيق لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وخلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 الذي انعقد هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا، أكدت البعثة الليبيرية أن المبادرة التي تقدم بها المغرب سنة 2007 توصف من قبل ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بأنها مبادرة جادة وذات مصداقية وواقعية. وفي هذا السياق أشادت البعثة باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797 لسنة 2025، معتبرة أنه أعطى زخما جديدا للعملية السياسية الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة ويوفر إطارا ملائما للتوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم لهذا النزاع المفتعل. وجددت البعثة في هذا الصدد تأكيد الدعم الكامل لبلادها للمسار الذي يجسده هذا القرار والمتمثل في مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. كما أعربت بهذه المناسبة عن دعمها لجهود الوساطة التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ستيفان ديمستورا. ودعت البعثة أيضا جميع الأطراف المعنية وهي المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو إلى مواصلة الانخراط بشكل بناء في هذا المسار من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي. وعند تطرقها للتنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة بفضل النموذج التنموي الجديد الذي تم إطلاقه سنة 2015، أبرزت البعثة أن هذه الدينامية تساهم في الارتقاء بظروف عيش ساكنة المنطقة. في خبر آخر، أفاد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا بأن عيد الأضحى 1447 هجرية مر في ظروف مرضية على المستوى الصحي. إسماعيل الملكية وتفاصيله.
3: أفاد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا بأن عيد الأضحى 1447 هجرية مر في ظروف مرضية على المستوى الصحي. المكتب سجل في بلاغ له أن برنامج العمل الخاص بعيد الأضحى لهذه السنة الذي اعتمده المكتب وكذا التعبئة الاستثنائية للمصالح البيطرية المدومة والمختبرات التابعة للمكتب خلال فترة العيد مكن من مرور هذه المناسبة في ظروف صحية مرضية، وذلك بمساهمة وانخراط الشركاء ومختلف المتدخلين من سلطات محلية وجمعيات حماية المستهلك ومهنيين وجزارين وأطباء وتقنيين بياطرة. وأوضح أنه قام خلال فترة العيد بتعبئة موارده البشرية من خلال مداومة 500 طبيب وتقني بيطري طيلة أيام العيد. وأبرز البلاغ أن المصالح البيطرية للمكتب قامت بفحص زيادة من 3750 سقيطة بجميع جهات المملكة وبزيارات إلى 350 منزلا تفاعلا مع طلبات المواطنين من أجل المعاينة المباشرة والفحص وإعطاء الإرشادات الدقيقة واللازمة حول السلامة الصحية للحوم الأضاحية. بالموازاة مع ذلك تمت الاستجابة لأزيد من 2000 اتصال عبر الهاتف وعبر مواقع التواصل الاجتماعي للمكتب لمعالجة طلبات وتساؤلات المواطنين بشكل مستمر بالتزامن مع القيام بعمليات المراقبة والتفتيش والمنتظمة على مستوى المجازر المعتمدة ومحلات الجزارة للتأكد من مطابقة اللحوم والأحشاء للمعايير الصحية. وخلص البلاغ إلى أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية حريص على اعتماد مقاربة القرب والإنصات المستمر والفعال للمواطنين عبر جميع مصالحها.
4: في أشانية ثقافية للنشرة، افتتحت مساء أمس بمدينة خريبكة فعاليات الدورة 26 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية والتي تقام إلى غاية 6 يونيو المقبل تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وشهد حفل الافتتاح تقديم عروض فنية متعددة احتفت بالتنوع الثقافي الإفريقي في أجواء احتفالية حضرها على الخصوص ولجهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم خريبكة وممثلي هيئات محلية وإقليمية إلى جانب سينمائيين وفنانين ومهنيي القطاع وعشاق السينما القادمين من مختلف بلدان القارة. وتقترح هذه الدورة التي تقام تحت شعار السينما الإفريقية بين إغراء منصات البث الرقمي ونبض الحلم برمجة متنوعة تشمل مسابقتين للأفلام الطويلة والقصيرة وتكريمات وعروضا ولقاءات وندوات حول الفن السابع. وفي كلمة بالمناسبة، أكد مدير المهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكة عز الدين كريران أن هذه التظاهرة أضحت على مر السنين فضاء حيويا يساهم في تحريك عجلة التنمية المحلية بمدينة خريبكة من خلال تنشيط السياحة الثقافية ودعم الاقتصاد المحلي وخلق فرص للتبادل المهني والفني، فضلا عن تعزيز صورة المغرب كوجهة ثقافية رائدة على المستويين الإفريقي والدولي. دوليا، أعلنت وزارة التجارة الصينية أمس أن الصين والاتحاد الأوروبي يدرسان إحداث آلية للتشاور بشأن التجارة والاستثمار وسيعقدان حوارا بهذا الشأن. وقال متحدث باسم الوزارة في جوابه على سؤال صحفي بشأن المناقشة التوجيهية التي أجرتها هيئة المفوضين التابعة للمفوضية الأوروبية حول العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين يوم الجمعة إن الصين حافظت على تواصل سلس مع الاتحاد الأوروبي. وأضاف المتحدث أن الصين والاتحاد الأوروبي تجمعهما شراكة مهمة في مجالي الاقتصاد والتجارة قائمة على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة، معربا عن أمل الصين في أن يلتزم الجانب الأوروبي بقواعد منظمة التجارة العالمية ويتمسك بالتجارة الحرة والمنافسة النزيهة ويعارض الحمائية والأحادية. ونختم النشرة بالخبر الرياضي، حيث تعادل الفتح الرياضي مع ضيفه الجيش الملكي بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم اللقاء المؤجل عن الدورة 21 من البطولة الوطنية الاحترافية إنوي لكرة القدم. ورياضيا دائما، فاز فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي بعد تغلبه على أرسنال الإنجليزي في المباراة النهائية التي أقيمت أمس في بودابست. وفاز الفريق الفرنسي في المباراة بركلات الترجيح بأربعة أهداف لثلاثة أهداف بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل لهدف لمثله. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: غيم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
4: جددت كوت ديفوار أمام المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي مداخلة خلال هذا المؤتمر الذي انعقد مؤخرا في ماناغوا بنيكاراغوا، أبرز الوفد الإيفواري أن هذه المبادرة التي تحظى بدعم نحو 130 دولة من بينها 3 أعضاء دائمين في مجلس الأمن تتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة. وأبرز أن هذه المبادرة التي تعززت وجاهتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2797 المعتمد في 2025 تتميز بمراعاة خصوصيات الصحراء المغربية، مما يتيح لساكنتها فرصة المشاركة الفعالة في تدبير الحياة السياسية والسوسيو-اقتصادية للمنطقة. وعلى الصعيد السياسي، سجل الوفد أن هؤلاء السكان يختارون ممثليهم المحليين والوطنيين بكامل الحرية خلال مختلف الانتخابات الديمقراطية التي يتم إجراؤها في المملكة بشكل منتظم، مشيدا بمشاركة منتخبي الصحراء المغربية الذين تم انتخابهم خلال هذه الاقتراعات في أشغال لجنة 24.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو، الخبر من المصدر. ريم راديو. نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
8: كنرحب المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم السياحي نوافذ سياحية على إذاعتكم مغربية ريم راديو. وجهتنا اليوم مدينة لا تشبه غيرها، مدينة كتختلط فيها رائحة التوابل بصوت الحكواتيين وتتزين أزقتها العتيقة بألوان التاريخ والحياة. إنها مراكش، المدينة الحمراء وعاصمة النخيل بالمغرب. هي مدينة تأسست منذ القرن 11 وتحولت إلى واحدة من أهم الوجهات السياحية في العالم بفضل معالمها التاريخية وأسواقها الشعبية وحدائقها الموسيقى الساحرة. تقع مدينة مراكش جنوب وسط المغرب وكتعرف بألقاب عديدة مثل المدينة الحمراء، مدينة البهجة بسبب لون مبانيها الترابية وأجواءها المفعمة بالحياة، وتعتبر من أبرز المدن السياحية المغربية حيث يقصدها الزوار من مختلف أنحاء العالم للاستمتاع بتراثها الثقافي والمعماري العريق. وهذه أشهر المعالم السياحية بهذه المدينة. لا يمكن زيارة مراكش دون المرور بساحة جمع الفنا، فالقلب النابض بهذه المدينة حيث تجد الحكواتيين والموسيقيين وبعث العصائر والأطعمة الشعبية في مشهد فريد كيعكس روح المغرب الأصيلة، وقد صنفتها اليونسكو تراث شفوي إنساني. مسجد الكتبية من أبرز معالم المدينة، والذي يعد رمز معماري رائع يعود للعهد الموحدي وكيتميز تصميم المغربي الأندلسي الجميل. أما عشاق الطبيعة والهدوء فموعدهم مع حدائق الماجوغيل، الحديقة الشهيرة بألوانها الزرقاء الساحرة والنباتات ديالها النادرة القديمة من مختلف أنحاء العالم. ومن المعالم التاريخية المبهرة كذلك قصر البديع، الذي كان يوما من أفخم القصور المغربية بزخارفه وحدائقه الواسعة. أما بالنسبة للأسواق والأكلات الشعبية، كتشتهر مراكش بأسواقها التقليدية المليئة بالصناعات اليدوية المغربية مثل الزرابي، الفخار والمصابيح النحاسية وحتى العطور الشرقية. كما تعرف هذه المدينة بأطباقها الشهية على رأسها طنجية المراكشية، وهي أكلة تقليدية تطهى ببطء داخل أواني فخارية كتعكس المطبخ المراكشي الأصيل. ويمكن للسائح في مدينة مراكش الاستمتاع بعدة أنشطة مثل التجول في أزقة المدينة القديمة، ركوب الجمال والقيام برحلة سفاري قرب المدينة، زيارة جبال الأطلس ومنطقة ستي فاطمة للاستمتاع بالأمسية الفنية والموسيقى الشعبية المغربية. وأفضل وقت لزيارة مدينة مراكش هو فصل الربيع، وكذلك في هذه الفترة من السنة، وتعرف المدينة بكرم الضيافة المغربية والمساومة في الأسواق التقليدية جزء من الثقافة التجارية المحلية. كانت هذه رحلتنا اليوم إلى مدينة مراكش، المدينة اللي كتجمع بين التاريخ والفن والطبيعة. وبهذا مستمعينا كنكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة. كنتمنى حلقتنا ديال اليوم تكون نالت إعجابكم، وكنضرب لكم موعد في الحلقة المقبلة مع مدينة جديدة. السلام عليكم.
1: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: ريم راديو. ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
9: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
10: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا ضمن برنامج القانون والناس، حيث الحديث ما زال متواصلا عن موضوع الهبة والصدقة، الإطار القانوني والتعاقدي. ولهذه الغاية يحضر معنا وكالعادة فضيلة الأستاذ توفيق العزوزي، موثق بمدينة مارة، رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط سابقا، وأيضا الخبير في القانون الدولي الخاص. أهلا ومرحبا بكم أستاذ الفاضل.
11: مرحبا أستاذ هشام.
10: كيفما قلت في البداية، الحديث ما زال متواصل حول موضوع الهبة والصدقة، الإطار القانوني والتعاقدي. حلقات بسطنا فيها القول حول هذا الموضوع، ونوصل اليوم إلى محور بالغ الأهمية، وهو المتعلق بالمصاريف والنفقات. إذا المصاريف والنفقات الخاصة بعقد الهبة والصدقة، واش كتكون على عاتق السيد اللي عطى الهبة ولا السيد اللي قبل الهبة أو الصدقة؟ شكون اللي كيخلص هاد المصاريف؟ الأستاذ توفيق العزوزي.
11: مبدئيا المصاريف اللي كتتعلق بعقد الهبة أو عقد الصدقة، وخاصة إذا كان الأمر كيتعلق بهبة العقار، مدونة الحقوق العينية جاوبت على هذا السؤال، كتقول لك بأنه المصاريف تقع على عاتق الموهوب له، هذا هو المبدأ.
10: نعم.
11: والما الاستثناء ما لم يتفق على خلاف ذلك، يعني كاين شي اتفاق اخر ما غيطرحش اشكال بالنسبه للمصاريف اللي اداهم.
10: نعم. اذا بالنسبه للمصاريف والنفقات، يعني سواء ديال التسجيل او ديال المحافظه او للاتعاب ديال الموثق وما يتعلق بهذا العقد، كيكون على عاتق الموهوب له. ولا خدينا عقد الهبه كمثال، يعني السيد اللي كيقبل الهبه هو اللي كيخلص هاد المصاريف، ما عدا ولا كان اتفاق بعضياتهم كيفما أشار الأستاذ توفيق العزوزي، ولكن اتفاق بين الأطراف، فممكن يخلص ذاك الطرف اللي أعطى، ولكن عنده منين غادي يعطي إلى غير ذلك، ولا ممكن يخلص أيضا طرف آخر. يعني مسألة مبنية على مسألة الاتفاق، لكن الأصل هو أنه اللي يستفد هو اللي يخلص.
11: يعني هذا الفصل هذا ماشي من القواعد اللي هي آمرة اللي ما خصناش نبدلوها.
10: نعم.
11: هذا من المسائل اللي حسم فيها المشرع، ومع ذلك خلى الاختيار بحسب الحالة.
10: نعم. الآن غادي نتكلموا على هاد المصاريف. إذا بالنسبة لعقد الهبة أو لعقد الصدقة، كاين مصاريف اللي هي ديال التسجيل. شحال النسبة ديال التسجيل اللي كنخلصوا عليها الأستاذ توفيق؟
11: إذن خصنا نعرفوا بأنه كاين المصاريف اللي كتتعلق كما قلت بالتسجيل وبالتحفيظ وبالأتعاب ديال الموثق.
10: نعم.
11: وكاين واحد الجانب آخر ديال التصريح بضريبة الأرباح العقارية، يمكن نفصلوا فيه أكثر.
10: نعم. نبدأ بالموضوع واللي هو خاص بالتسجيل والتحفيظ ومصاريف الموثق.
11: بالنسبة للتسجيل والتحفيظ، اللي كيتحكم في نوعية المصاريف أو لا في النسبة المئوية اللي غادي نأديوها، لأن كنأديو بواحد النسبة مئوية كيحددها القانون.
10: نعم.
11: مدونة العامة للضرائب، المادة 133 ديال المدونة العامة للضرائب كتعطينا النسب في كل. نعم. عقد، كل نوع العقد أشحال كنخلصوا. إلى مثلا تكلمنا على هاد التفويتات بغير عوض، كنتحدثوا عليها، ولكن جات هاد المادة هادي ودارت لنا واحد التفصيل آخر.
10: نعم.
11: يعني التفصيل الأول هو أنه الهبة أو الصدقة إلا عطيناها لشي واحد ماشي قريب منا، غنفسر أكثر. إلا كانت الهبة بين الأزواج، أو لا كانت الهبة بين الإخوة، أو لا كانت الهبة بين الأصول والفروع.
10: نعم.
11: وخصنا نحدو شنو هاد الأصول والفروع. وأيضا الهبة بين الكافيل والمكفول.
10: نعم.
11: اللي كاين واحد القرار ديال الكفاف بالنسبه للاطفال المهملين، كيكون واحد واحد واحد ديال الكفاله اللي كتحدد شكون هو الكافل ما الى ذلك.
10: نعم.
11: هادو عطاهم المشرع واحد النسبه مئويه مخفضه بالنسبه للتسجيل،
10: التسجيل
11: اللي هي 1.5% عوضه النسبه العاديه. النسبه العاديه كتختلف باختلاف الشكل ديال هذا العقار، واش كنتحدثوا على ارض عاريه، واش كنتحدثوا على ارض فلاحيه، واش كنتحدثوا على حقوق مشاعة في ارض فلاحيه ما مبنياش، او لا كنتحدثوا على واحد العقار اللي هو مبني.
10: نعم.
11: العقار اللي هو مبني النسبه محدده 4%، هذه النسبه العاديه.
10: نعم.
11: ملي كنقول النسبه العاديه تطبق حتى بالنسبه للبيوعات، وحتى بالنسبه للنوع الثاني ديال الهبات اللي ذكرنا عليه. الا كان الامر كيتعلق بواحد ارض عاريه او لا ارض فلاحيه 5%. إذا شنو هو الامتياز اللي يمكننا ناخذه باش يمكننا نستافدوا من داك 1.5%؟ هو أننا خصنا نثبتوا العلاقة ما بين الواهب والموهوب له.
10: نعم.
11: يعني الزوج كيعطي للزوجة، أو الزوجة كتعطي للزوج.
10: نعم.
11: عوضة 4% أو 5% غنأدي 1.5%. عندنا أخ كيعطي الأخ ديالو، ولا أخت الأخ ديالها، ولا أخ الأخ ديالها، عندنا النسبة مئوية 1.5% عوضة 4%. عندنا الأصول والفروع. ملي كنقول الأصول، الأصول هما الأب الجد وإن علا،
10: نعم،
11: حتى كنهبطوا للفروع اللي هو الابن وابن الابن وإن نزل،
10: نعم.
11: يعني هادو وخصهم بطبيعة الحال إثباتات، ماشي كنقولوا راه غير هكذاك. ملي كنقولوا مثلا علاقة الزوجية قائمة، يعني كاين عقد الزواج اللي زال ساريا مفعول، راه ماشي حيث مقيد في المحافظة بأنه متزوج، ولكن في واقع الأمر أنه الطلاق وقع واحد النهار في الفلاني، أنا كندخلوا في مجال التحايل،
10: نعم،
11: على القانون. علاقة ديال الأخوة كتثبت بالحالة المدنية وعقود الازدياد مثلا. العلاقة ديال الأصول والفروع كذلك بنفس الشيء. إذن هذه مسألة كتعطينا بالنسبة للتسجيل النسبة 21% عوض النسبة العادية.
10: نعم، واضح الأستاذ توفيق. إذن بالنسبة النسبة المخفضة اللي كيستافد منها يعني الموهوب له من كيبغي يأدي ديك المصاريف، قلنا هي 1.5%، لكن شريطة أن يكون من بين هاد الناس اللي تكلمت عليهم، إما يكون يعني أنه الهيبة وقعت ما بين الأزواج، الزوج عطى للزوجة أو الزوجة عطت للزوج، إما ما بين الإخوة، يعني الأخ عطى الأخ دياله للأخت عطت للأخت ديالها أو الأخ ديالها إلى غير ذلك، إما ما بين الآباء والأبناء أو ما بين الأبناء والآباء. ودائما كنتكلموا على الآباء والأبناء، وإن عالى وإن نزل، يعني ممكن أنه فات الخانة كيدخل الجد وكيدخل أيضا الحفيد. وتكلمت أيضا على مسألة الكفيل والمكفول، يعني ممكن أنه كيستافد أيضا من هذه النسبة الكفيل والمكفول، ولكن يعني إشارة ما يثبت على أنه بالفعل كاين هذيك الكفالة قانونية إلى غير ذلك. مزيان الأستاذ توفيق العزوزي، إحنا بالنسبة لنا واحد الهبة كتعطى في العائلة، عم كيعطي الولد خوه، ولا مثلا عما كتعطي الولد خوها إلى غير ذلك، أو الخالة كتعطي الولد مثلا اختها، واش في هذه الحالة كيستافدوا أيضا من هذه النسبة ولا لا؟ يعني النسبة ديال المخفضة ديال 1.5% كيستافدوا من عيات الناس؟
11: النسبة المخفضة كتستافد من هذه الفئات اللي هضرت لك عليهم، اللي محددهم المادة 133،
10: نعم،
11: من المدونة العامة للضرائب. ما عدا ذلك كيخذوا النسبة العادية بحال أي تفويت عادي بحال بيع،
10: نعم.
11: ولكن هذا اللي خصنا نذكره في هذا الشأن هذا، هو أنه راه قبل راه كانت أي هبة ولا أي صدقة كانت بالنسبة المخفضة، ولكن حنا يمكننا كنعرفوا بأنه القاعدة القانونية راه قاعدة اجتماعية. ماذا يعني هذا؟ أنه القانون دائما هو المرآة ديال داك المجتمع،
10: نعم.
11: ملي كيشوف واحد التصرفات اللي غادية في واحد الاتجاه اللي هو غير الاتجاه اللي ترسمت له النهار الأول، لأن علاش كنديروا الهبة ولا علاش كنديروا الصدقة؟ باش نكثروا المودة بين الناس، التداول ديال ما تبقاش الدائرة ديال الأملاك ما تبقاش منحصرة في واحد الجهات معينة، والثروات كتوسع. والمدونة العامة للضرائب هو درع من الأدرع اللي كتستعملوا أي دولة باش

0: لا تتغير بالنسبة للتفويتات هي 1.5% من القيمة ديال اللي كاينه في العقد.
1: نعم. ونرجعوا لهذه المسألة ديال القيمة اللي كاينه في العقد لأن مرتبطة بواحد الإطار اللي هو أساسي. كيف ما قلنا الهبة والصدقة دائما تعطى بدون عوض. الهبة كتعطى لوجه الموهوب له، والصدقة كتعطى لوجه الله تعالى، ما فيهاش الفلوس. كيفاش كيتم تحديد هذه النسبه اللي غادي تاخذ عليها يعني دار التسجيل ولا المحافظه غادي ياخذوا هذه الفلوس هذه؟ كيفاش كتحدد هذه النسبه الاستاذ توفيق؟
0: وهذه النسبه كتكون عباره عن تصريح اللي كيصرحوا به الاطراف، كيقولوا بانه القيمه ديال هذا العقار في هذا التاريخ هذا تساوي كذا. طبيعه الحال هذه القيمه هذه طبقا للقواعد العامه المعمول بها في مجال مدونه الضرائب انه اداره الضرائب عندها الامكانيه انها تصحح الاساس الضريبي الى ثبت انه القيمه اللي كتعطى في ذاك العقد راه ناقصه على القيمه الحقيقيه.
1: نعم.
0: غادي نقول لك انا واحد الملك كيسوى مليون ديال الدرهم وغندير انا في التصريح بانه 100,000 درهم مثلا.
1: نعم.
0: هذا يعني بطبيعه الحال انت درتي الهبه درتي الصدقه، ولكن الاموال ديال الدوله ما خصهاش يتم الهضر ديالها بهذه الطريقه هذه كما قلنا.
1: نعم واضح الاستاذ الفاضل. وبالنسبه للمصاريف ديال الموثق في عقد الهبه والصدقه تقريبا شحال كتمثل الاستاذ الفاضل ولا كتكون عن طريق الاتفاق؟
0: لحد الآن مازال ما خرجش المرسوم ديال الأتعاب اللي كيحدد كل نوع ديال التصرف شنو هو المبلغ الواجب أداؤه من ناحية ديال الأتعاب. إذن في هذه الحالة هذه اليوم كاين الاتفاق، وكان واحد العمل كان دار في إطار المجلس الجهوي للمتقين بالرباط اللي كنت كنشرف عليه لمدة ولايتين أننا درنا واحد وثيقة تقييم الأتعاب اللي كنعطيوها للشخص اللي المتعاقدين.
1: نعم.
0: قبل ما قبل التوقيع وقبل ما يقبلوا على هذا العمل هذا. علاش؟ لانه كيتعتبروا هما كمستهلكين وواجب الاعلام.
1: نعم.
0: خصهم يعرفوا داكشي اللي غادي يخلصوه قبل. فان تم الاتفاق فذاك، ان لم يتم الاتفاق ديك الساعات الانسان له الحريه انه يشوف شي اتجاه اخر.
1: نعم. اذا واضح استاذي الفاضل. هنذكروا لاننا في الحلقه ديال اليوم تكلمنا على المصاريف والنفقات التي تترتب عن عقد الهبه والصدقه، وبالضبط تكلمنا على المصاريف الخاصه بالتسجيل والتحفيظ واتعاب الموثق، وقلنا على انها كتكون على عاتق الموهوب له او المتصدق له ما عدا اذا وقع الاتفاق على غير ذلك. قلنا على ان هذه المصاريف هذه بالنسبه التسجيل كتشكل نسبة ديال 1.5%، ولا كان السيد اللي عطى الهبة يعني الأطراف ديال الهبة كينتميو لهذه الفئات اللي نتكلموا عليهم، إما أن كاين علاقة زوجية بيناتهم يعني الأزواج، وإما كاين العلاقة ديال الأخوة أن الأخ كيعطي الأخت أو الأخت كتعطي الأخوها إلى غير ذلك، أو العلاقة ديال ما بين الفروع والأصول أي ما بين الآباء والأبناء أو العكس، أو أيضا العلاقة ما بين الكفيل والمكفولات. الناس كيستافدوا من واحد النسبة مخفضة اللي هي 1.5%. ولعطينا المثال يعني أنه كان نسبة التقويم هي مليون ديال الدرهم، 100 مليون، يعني كيخلصوا 1.5 مليون. من غير هاد الناس هادو كنقول لهم
0: التسجيل.
1: نعم كنقول في التسجيل يعني من غير هاد الشيء هذا هاد الناس كيخلصوا على حساب داك العقار، ولا كان عقار مبني كيخلصوا عليها 4%، ولا كانت ارض عاريه او ارض فلاحيه كيخلصوا التعريفه الكامله اللي هي 5%. ايضا تكلمنا على مصاريف الموثق اللي كنا كتبقى دائما في اطار الاتفاق اللي فادنا بها الاستاذ توفيق العزوزي. شكرا لكم مره اخرى على هذه الاضاءات والاشارات النيرات حول هذا الموضوع.
0: شكرا لكم استاذي هشام، ونتمنى تعمل الاستفاده بالنسبه للجميع.
1: اكيد استاذي الفاضل. الشكر ايضا موصول لكم، والى ان القاكم في حلقه اخرى من حلقات برنامج القانون والناس، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
2: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة، مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
3: ريم راديو،
4: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
5: حصاد الجهاد.

0: جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حصاد الجهات لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. بيناظور ندوة علمية تقارب إشكالات تكيف القانون مع الثورة التكنولوجية. وبدار البيضاء تعبئة استثنائية لضمان نظافة المدينة بمناسبة عيد الأضحى. مطار طنجة بن بطوطة الدولي يستقبل أزيد من 872 ألف مسافر مع متم أبريل الماضي. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. ينظم مختبر الدراسات القانونية والسياسية لدول البحر الأبيض المتوسط ومختبر البحث في قانون العقار والتعمير ومتطلبات الحكامة الترابية بالكلية متعددة التخصصات بالناظور يوم السبت 4 يوليوز المقبل ندوة علمية حول موضوع القانون في مواجهة الثورة التكنولوجية، إشكالات التكيف والمسايرة. ويندرج هذا اللقاء العلمي في إطار تعزيز النقاش الأكاديمي داخل الأوساط الجامعية من خلال إشراك الطلبة الباحثين بسلك الدكتوراه في تخصصي القانون العام والخاص لتمكينهم من مقاربة الإشكالات المرتبطة بقدرة القاعدة القانونية على التكيف والمسايرة في ظل الطفرة التكنولوجية. كما يرم هذا اللقاء تنمية الحس التحليلي لدى الطلبة وتشجيعهم على البحث في القضايا القانونية المستجدة وفتح المجال لاقتراح رؤى تسهم في تطوير التفكير القانوني. وحسب الورقة التقديمية للندوة، فإن القانون يواجه تحديا حقيقيا يتمثل في مواكبة التحولات المتسارعة التي أعادت تشكيل مناحي الحياة وضبط آثارها، بما يضمن تحقيق التوازن بين الابتكار وحماية حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن التقنيات الحديثة من قبيل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة أفرزت إشكالات قانونية معقدة تتعلق بالمسؤولية وحماية المعطيات الشخصية والأمن السيبراني، مما يستدعي إعادة التفكير في عدة مفاهيم قانونية تقليدية. في خبر آخر، شهدت مدينة الدار البيضاء تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك بهدف ضمان نظافة مختلف أحياء العاصمة الاقتصادية وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. المزيد في التقرير التالي.
2: تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية، والهدف ضمان نظافة مختلف أحياء مدينة الدار البيضاء وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. هذه التعبئة تندرج في إطار عملية عيد الأضحى النظيف 2026 المنظمة هذه السنة تحت شعار نظافة مدينتنا تكمل فرحة عيدنا.
3: اول حاجه كنبداو بعمليه ديال التحسيس 8 ايام قبل العيد، فقمنا بعمليه تحسيس مكثفه في جميع العمالات، وكذلك فرقنا ما يقارب 120 طن ديال اكياس بلاستيكيه في جميع بالمجان في جميع مقاطعات جامعات الدار البيضاء. كاين واحد تجنيد مكثف لعمال النظافه من يومين قبل من العيد، وكذلك 3 ايام قبل العيد. كلنا كنرفعوا التحدي باش الدار البيضاء تبقى نقيه في اقل من 24 ساعه.
4: هاد لوبيراسيون كتم التنسيق التام مع شركة كازا بيئة ومجلس الدار البيضاء باش المواطن البيضاوي مع العشية يخرج يلقى أزقة وشوارع نقيين.
2: وبحسب دار البيضاء للبيئة، فقد تم وضع خطة عمل متكاملة تشمل تكثيف عمليات جمع النفايات المنزلية ومخلفات الأضاحي، إلى جانب تعزيز جاهزية مراكز التحويل والبنيات الخاصة بمعالجة النفايات والمطرح المراقب بمديونة لاستيعاب التدفقات الكبيرة التي تعرفها المدينة خلال هذه المناسبة.
1: ونختم حصاد الجهات لهذا اليوم من طنجة، حيث استقبل مطار طنجة ابن بطوطة الدولية مع متم أبريل الماضي ما مجموعه 872,341 مسافرا مقابل 782,377 مسافرا خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، وذلك وفق معطيات المكتب الوطني للمطارات. وأوضح المكتب في إحصائيته الدورية المتعلقة بحركة النقل الجوي التجاري برسم شهر أبريل 2026 أن هذا التطور يمثل ارتفاعا بنسبة 11.5% في حركة نقل المسافرين على مستوى هذه المحطة الجوية على أساس سنوي. وتبرز معطيات توزيع حركة النقل الجوي للمسافرين بمطار طنجة إلى غاية ما تم أبريل الماضي هيمنة الرحلات الدولية بما مجموعه 799,357 مسافرا، مسجلة ارتفاعا بنسبة 12.2% مقابل 72,984 مسافرا عبر الرحلات الداخلية، بزيادة تناهز 4%. وبخصوص حركة الطائرات، سجلت هذه البنية التحتية ارتفاعا بنسبة 12.5% بعدما بلغ عدد الحركات الجوية 6,945 حركة إلى غاية نهاية أبريل 2026 مقابل 6,170 رحلة جوية خلال الفترة نفسها من السنة المنصرمة. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
0: إذاعة الأخبار المغربية
5: غيم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة
5: غيم راديو.
0: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24، سيراليون وبوروندي وليبيريا تجدد تأكيد دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء. عيد الأضحى المبارك مر في ظروف مرضية على المستوى الصحي بحسب المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا. ودوليا الصين والاتحاد الأوروبي يدرسان إحداث آلية للتشاور بشأن التجارة والاستثمار. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. جددت سيراليون أمام أعضاء اللجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وأكد السفير الممثل الدائم لسيراليون لدى الأمم المتحدة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي المتوافقة مع القانون الدولي يعتبرها مجلس الأمن الدولي مقاربة ذات مصداقية وواقعية للمضي قدما بالعملية السياسية. وفي هذا السياق أبرز الدبلوماسي أن بلاده ترحب باعتماد مجلس الأمن للقرار 2797 سنة 2025، والذي يشكل منعطفا تاريخيا ويحدد إطارا للتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي. كما سلط الضوء على دينامية الدعم الدولي المتنامي لهذه المبادرة التي تحظى اليوم بتأييد أزيد من 130 دولة عبر العالم. وجددت سيراليون أيضا تأكيد دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية الرامية إلى تيسير العملية السياسية نحو التوصل إلى حل عادل ودائم وفقا لمقتضيات قرار مجلس الأمن رقم عام 2797. من جانبها جددت جمهورية بوروندي أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء الذي يشكل الأساس الوحيد والأوحد الجاذ وذا المصداقية والواقعي للتوصل إلى حل سياسي دائم لهذا النزاع الإقليمي. وفي تصريح رسمي خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد مؤخراً بماناغوا بنيكاراغوا، رحب الوفد البوروندي أيضاً بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 معتبراً أنه يشكل منعطفاً تاريخياً ويكرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كإطار مرجعي للعملية السياسية. كما أبرز الوفد الدينامية الدولية المتنامية لصالح المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تدعمها أزيد من 130 دولة عبر العالم، داعيا كافة الأطراف المعنية وهي المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو إلى الانخراط بشكل بناء في إطار العملية الأممية تحت إشراف المبعوث الشخصي للأمن العام للأمم المتحدة إلى الصحراء. وأشادت بوروندي من جانب آخر باحترام المملكة لوقف إطلاق النار وتعاونها التام والمستمر مع المينورسو، كما أدانت بشدة أي عمل من شأنه أن يقوض الاستقرار الإقليمي لا سيما الهجوم ضد مدينة سمارة في 5 ماي 2026 الذي يوصف بالتهديد الذي يستهدف الأمن الإقليمي وجهود إحلال السلام. وبدورها جددت ليبيريا أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الأكثر قابلية للتطبيق لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وخلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 الذي انعقد هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا، أكدت البعثة الليبيرية أن المبادرة التي تقدم بها المغرب سنة 2007 توصف من قبل ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بأنها مبادرة جادة وذات مصداقية وواقعية. وفي هذا السياق أشادت البعثة باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797 لسنة 2025 معتبرة أنه أعطى زخما جديدا للعملية السياسية الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة ويوفر إطارا ملائما للتوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم لهذا النزاع المفتعل. وجددت البعثة في هذا الصدد تأكيد الدعم الكامل لبلادها للمسار الذي يجسده هذا القرار والمتمثل في مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. كما أعربت بهذه المناسبة عن دعمها لجهود الوساطة التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ستيفان ديمستورا. ودعت البعثة أيضا جميع الأطراف المعنية وهي المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو إلى مواصلة الانخراط بشكل بناء في هذا المسار من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي. وعند تطرقها للتنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة بفضل النموذج التنموي الجديد الذي تم إطلاقه سنة 2015، أبرزت البعثة أن هذه الدينامية تساهم في الارتقاء بظروف عيش ساكنة المنطقة. في خبر آخر، أفاد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا بأن عيد الأضحى 1447 هجرية مر في ظروف مرضية على المستوى الصحي. إسماعيل مالكية وتفاصيله.
6: أفاد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا بأن عيد الأضحى 1447 هجرية مر في ظروف مرضية على المستوى الصحي. المكتب سجل في بلاغ له أن برنامج العمل الخاص بعيد الأضحى لهذه السنة الذي اعتمده المكتب وكذا التعبئة الاستثنائية للمصالح البيطرية المدومة والمختبرات التابعة للمكتب خلال فترة العيد مكن من مرور هذه المناسبة في ظروف صحية مرضية، وذلك بمساهمة وانخراط الشركاء ومختلف المتدخلين من سلطات محلية وجمعيات حماية المستهلك ومهنيين وجزارين وأطباء وتقنيين بياضرة. وأوضح أنه قام خلال فترة العيد بتعبئة موارده البشرية من خلال مداومة 500 طبيب وتقني بيطري طيلة أيام العيد. وأبرز البلاغ أن المصالح البيطرية للمكتب قامت بفحص أزيد من 3750 سقيطة بجميع جهات المملكة، وبزيارات إلى 350 منزلا تفاعلا مع طلبات المواطنين من أجل المعاينة المباشرة والفحص وإعطاء الإرشادات الدقيقة واللازمة حول السلامة الصحية للحوم الأضاحية. بالموازاة مع ذلك تمت الاستجابة لأزيد من 2000 اتصال عبر الهاتف وعبر مواقع التواصل الاجتماعي للمكتب لمعالجة طلبات وتساؤلات المواطنين بشكل مستمر، بالتزامن مع القيام بعمليات المراقبة والتفتيش والمنتظمة على مستوى المجازر المعتمدة ومحلات الجزارة للتأكد من مطابقة اللحوم والأحشاء للمعايير الصحية. وخلص البلاغ إلى أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية حريص على اعتماد مقاربة القرب والإنصات المستمر والفعال للمواطنين عبر جميع مصالحها.
1: في أشانية ثقافية للنشرة، افتتحت مساء أمس بمدينة خريبكة فعاليات الدورة 26 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية، والتي تقام إلى غاية 6 يونيو المقبل تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وشهد حفل الافتتاح تقديم عروض فنية متعددة احتفت بالتنوع الثقافي الإفريقي في أجواء احتفالية حضرها على الخصوص ولجهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم خريبكة وممثلي هيئات محلية وإقليمية، إلى جانب سينمائيين وفنانين ومهنيي القطاع وعشاق السينما القادمين من مختلف بلدان القارة. وتقترح هذه الدورة التي تقام تحت شعار السينما الإفريقية بين إغراء منصات البث الرقمي ونبض الحلم برمجة متنوعة تشمل مسابقتين للأفلام الطويلة والقصيرة وتكريمات وعروضا ولقاءات وندوات حول الفن السابع. وفي كلمة بالمناسبة، أكد مدير المهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكة عز الدين كاريران أن هذه التظاهرة أضحت على مر السنين فضاء حيويا يساهم في تحريك عجلة التنمية المحلية بمدينة خريبكة من خلال تنشيط السياحة الثقافية ودعم الاقتصاد المحلي وخلق فرص للتبادل المهني والفني، فضلا عن تعزيز صورة المغرب كوجهة ثقافية رائدة على المستويين الإفريقي والدولي. دوليا، أعلنت وزارة التجارة الصينية أمس أن الصين والاتحاد الأوروبي يدرسان إحداث آلية للتشاور بشأن التجارة والاستثمار وسيعقدان حوارا بهذا الشأن. وقال متحدث باسم الوزارة في جوابه على سؤال صحفي بشأن المناقشة التوجيهية التي أجرتها هيئة المفوضين التابعة للمفوضية الأوروبية حول العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين يوم الجمعة، إن الصين حافظت على تواصل سلس مع الاتحاد الأوروبي. وأضاف المتحدث أن الصين والاتحاد الأوروبي تجمعهما شراكة مهمة في مجالي الاقتصاد والتجارة قائمة على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة، معربا عن أمل الصين في أن يلتزم الجانب الأوروبي بقواعد منظمة التجارة العالمية ويتمسك بالتجارة الحرة والمنافسة النزيهة ويعارض الحمائية والأحادية. ونختم النشرة بالخبر الرياضي، حيث تعادل الفتح الرياضي مع ضيفه الجيش الملكي بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم اللقاء المؤجل عن الدورة 21 من البطولة الوطنية الاحترافية إنوي لكرة القدم. ورياضيا دائما، فاز فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي بعد تغلبه على أرسنال الإنجليزي في المباراة النهائية التي أقيمت أمس في بودابست. وفاز الفريق الفرنسي في المباراة بركلات الترجيح بأربعة أهداف لثلاثة أهداف بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل لهدف لمثله. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
5: غيم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
8: بباريس الفرنسية تحتضن مؤسسة دار المغرب إلى غاية 16 من يونيو 2026 معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت. معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت تجربة أردنا من خلالها قضاء بعض الوقت مع الساكنة المحلية للأطلس الكبير وأعيش تفاصيل حياتهم اليومية واستيعاب نمط عيشهم. هذا الموعد الثقافي يقدم تجربة بصرية غامرة في قلب منطقة إميلشيل من خلال نظرات متقاطعة للمصورين الفوتوغرافيين المغربيين. زرنا الأطلس الكبير من خلال هذه التجربة السمعية البصرية والتي توثق كواليس الرحلة واللقاءات مع الساكنة والتي ولدت بشكل عفوي من خلال لقطات مصورة لم تكن في البداية موجهة لعرض سينمائي. ويسعى معرض حراس الصمت إلى المساهمة في إشعاع الإبداع الفوتوغرافي المغربي على الصعيد الدولي.
7: إذاعة الأخبار المغربية،
5: غيم راديو.
1: جددت ليبيريا أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الأكثر قابلية للتطبيق لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وخلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 الذي انعقد هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا، أكدت البعثة الليبيرية أن المبادرة التي تقدم بها المغرب سنة 2007 توصف من قبل ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بأنها مبادرة جادة وذات مصداقية وواقعية. وفي هذا السياق أشادت البعثة باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797 لسنة 2025 معتبرة أنه أعطى زخما جديدا للعملية السياسية الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة ويوفر إطارا ملائما للتوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم لهذا النزاع المفتعل. وجددت البعثة في هذا الصدد تأكيد الدعم الكامل لبلادها للمسار الذي يجسده هذا القرار والمتمثل في مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. كما أعربت بهذه المناسبة عن دعمها لجهود الوساطة التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ستيفان ديمستورا. ودعت البعثة أيضا جميع الأطراف المعنية وهي المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو إلى مواصلة الانخراط بشكل بناء في هذا المسار من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي. وعند تطرقها للتنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة بفضل النموذج التنموي الجديد الذي تم إطلاقه سنة 2015، أبرزت البعثة أن هذه الدينامية تساهم في الارتقاء بظروف عيش ساكنة المنطقة.
7: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: غيم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
1: أشادت كومونوليث دومينيكا أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة بالدينامية الدولية المتنامية الداعمة للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمغرب على صحرائه. وأكد السفير الممثل الدائم لدومينيكا لدى الأمم المتحدة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة مؤخرا في ماناغوا بنياغاراغوا أن هذه الدينامية تتجسد في افتتاح قنصليات عامة بكل من العيون والداخلة، وكذا توسيع الأنشطة القنصلية والسياسية والاقتصادية لعدد من الدول بالأقاليم الجنوبية للمملكة. كما أشاد بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن رقم 2797 سنة 2025، معتبرا أنه أفضى زخما جديدا على المسار السياسي القائم حصريا على مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. وسلط الدبلوماسي الضوء على الخصوص على المناقشات التي جمعت المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، والتي نظمت في كل من واشنطن ومدريد على أساس المقترح المغربي للحكم الذاتي. كما أعرب عن دعم بلاده لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ستيفان دي ميستورا، ولجهود الولايات المتحدة الرامية إلى تيسير هذا المسار، داعيا كافة الأطراف إلى اغتنام هذه الفرصة التاريخية للتوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي المستمر منذ نصف قرن. وجددت دومينيكا من جهة أخرى التأكيد على أهمية احترام وقف إطلاق النار، مشيدة بالتزام المغرب المتواصل لفائدة الاستقرار وكذا بتعاونه الكامل مع بعثة البنورسو. وفي ختام مداخلته أبرز سفير دومينيكا الدينامية التنموية والسوسيو-اقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة بفضل النموذج التنموي الجديد الذي أطلقه المغرب سنة 2015.
5: غيم راديو،
7: أخبار المغرب والعالم.
5: غيم راديو،
7: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24، سيراليون وبوروندي وليبيريا تجدد تأكيد دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء. عيد الأضحى المبارك مر في ظروف مرضية على المستوى الصحي بحسب المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا. ودوليا الصين والاتحاد الأوروبي يدرسان إحداث آلية للتشاور بشأن التجارة والاستثمار. أهلا بكم جديد وإلى التفاصيل. جددت سيراليون أمام أعضاء اللجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وأكد السفير الممثل الدائم لسيراليون لدى الأمم المتحدة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي المتوافقة مع القانون الدولي يعتبرها مجلس الأمن الدولي مقاربة ذات مصداقية وواقعية للمضي قدما بالعملية السياسية. وفي هذا السياق أبرز الدبلوماسي أن بلاده ترحب باعتماد مجلس الأمن للقرار 2797 سنة 2025، والذي يشكل منعطفا تاريخيا ويحدد إطارا للتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي. كما سلط الضوء على دينامية الدعم الدولي المتنامي لهذه المبادرة التي تحظى اليوم بتأييد أزيد من 130 دولة عبر العالم. وجددت سيراليون أيضا تأكيد دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية الرامية إلى تيسير العملية السياسية نحو التوصل إلى حل عادل ودائم وفقا لمقتضيات قرار مجلس الأمن رقم 2797. من جانبها جددت جمهورية بوروندي أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء الذي يشكل الأساس الوحيد والأوحد الجاذ وذا المصداقية والواقعي للتوصل إلى حل سياسي دائم لهذا النزاع الإقليمي. وفي تصريح رسمي خلال المؤتمر الإقليمي الأمني للجنة 24 المنعقد مؤخرا بماناغوا بنيكاراغوا. رحب الوفد البوروندي أيضا بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 معتبرا أنه يشكل منعطفا تاريخيا ويكرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كإطار مرجعي للعملية السياسية. كما أبرز الوفد الدينامية الدولية المتنامية لصالح المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تدعمها أزيد من 130 دولة عبر العالم، داعيا كافة الأطراف المعنية وهي المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو إلى الانخراط بشكل بناء في إطار العملية الأممية تحت إشراف المبعوث الشخصي للأمن العام للأمم المتحدة إلى الصحراء. وأشادت بوروندي من جانب آخر باحترام المملكة لوقف إطلاق النار وتعاونها التام والمستمر مع المينورسو، كما أدانت بشدة أي عمل من شأنه أن يقوض الاستقرار الإقليمي لا سيما الهجوم ضد مدينة سمارة في 5 ماي 2026 الذي يوصف بالتهديد الذي يستهدف الأمن الإقليمي وجهود إحلال السلام. وبدورها جددت ليبيريا أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الأكثر قابلية للتطبيق لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وخلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 الذي انعقد هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا، أكدت البعثة الليبيرية أن المبادرة التي تقدم بها المغرب سنة 2007 توصف من قبل ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بأنها مبادرة جادة وذات مصداقية وواقعية. وفي هذا السياق أشادت البعثة باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797 لسنة 2025 معتبرة أنه أعطى زخما جديدا للعملية السياسية الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة ويوفر إطارا ملائما للتوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم لهذا النزاع المفتعل. وجددت البعثة في هذا الصدد تأكيد الدعم الكامل لبلادها للمسار الذي يجسده هذا القرار والمتمثل في مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. كما أعربت بهذه المناسبة عن دعمها لجهود الوساطة التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ستيفان ديمستورا. ودعت البعثة أيضا جميع الأطراف المعنية وهي المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو إلى مواصلة الانخراط بشكل بناء في هذا المسار من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي. وعند تطرقها للتنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة بفضل النموذج التنموي الجديد الذي تم إطلاقه سنة 2015، أبرزت البعثة أن هذه الدينامية تساهم في الارتقاء بظروف عيش ساكنة المنطقة. في خبر آخر، أفاد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا بأن عيد الأضحى 1447 هجرية مر في ظروف مرضية على المستوى الصحي. إسماعيل الملكية والتفاصيل.
6: أفاد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا بأن عيد الأضحى 1447 هجرية مر في ظروف مرضية على المستوى الصحي. المكتب سجل في بلاغ له أن برنامج العمل الخاص بعيد الأضحى لهذه السنة الذي اعتمده المكتب وكذا التعبئة الاستثنائية للمصالح البيطرية المدومة والمختبرات التابعة للمكتب خلال فترة العيد مكن من مرور هذه المناسبة في ظروف صحية مرضية، وذلك بمساهمة وانخراط الشركاء ومختلف المتدخلين من سلطات محلية وجمعيات حماية المستهلك ومهنيين وجزارين وأطباء وتقنيين بياطرة. وأوضح أنه قام خلال فترة العيد بتعبئة موارده البشرية من خلال مداومة 500 طبيب وتقني بيطري طيلة أيام العيد. وأبرز البلاغ أن المصالح البيطرية للمكتب قامت بفحص أزيد من 3750 سقيطة بجميع جهات المملكة وبزيارات إلى 350 منزلا تفاعلا مع طلبات المواطنين من أجل المعاينة المباشرة والفحص وإعطاء الإرشادات الدقيقة واللازمة حول السلامة الصحية للحوم الأضاحية. بالموازاة مع ذلك تمت الاستجابة لأزيد من 2000 اتصال عبر الهاتف وعبر مواقع التواصل الاجتماعي للمكتب لمعالجة طلبات وتساؤلات المواطنين بشكل مستمر بالتزامن مع القيام بعمليات المراقبة والتفتيش والمنتظمة على مستوى المجازر المعتمدة ومحلات الجزرة للتأكد من مطابقة اللحوم والأحشاء للمعايير الصحية. وخلص البلاغ إلى أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية حريص على اعتماد مقاربة القرب والإنصات المستمر والفعال للمواطنين عبر جميع مصالحها.
1: في أشان ثقافية للنشر، افتتحت مساء أمس بمدينة خريبكة فعاليات الدورة 26 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية والتي تقام إلى غاية 6 يونيو المقبل تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وشهد حفل الافتتاح تقديم عروض فنية متعددة احتفت بالتنوع الثقافي الإفريقي في أجواء احتفالية حضرها على الخصوص ولجهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم خريبكة وممثلي هيئات محلية وإقليمية إلى جانب سينمائيين وفنانين ومهنيي القطاع وعشاق السينما القادمين من مختلف بلدان القارة. وتقترح هذه الدورة التي تقام تحت شعار السينما الإفريقية بين إغراء منصات البث الرقمي ونبض الحلم برمجة متنوعة تشمل مسابقتين للأفلام الطويلة والقصيرة وتكريمات وعروضا ولقاءات وندوات حول الفن السابع. وفي كلمة بالمناسبة، أكد مدير المهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكة عز الدين كاريران أن هذه التظاهرة أضحت على مر السنين فضاء حيويا يساهم في تحريك عجلة التنمية المحلية بمدينة خريبكة من خلال تنشيط السياحة الثقافية ودعم الاقتصاد المحلي وخلق فرص للتبادل المهني والفني، فضلا عن تعزيز صورة المغرب كوجهة ثقافية رائدة على المستويين الإفريقي والدولي. دوليا، أعلنت وزارة التجارة الصينية أمس أن الصين والاتحاد الأوروبي يدرسان إحداث آلية للتشاور بشأن التجارة والاستثمار وسيعقدان حوارا بهذا الشأن. وقال متحدث باسم الوزارة في جوابه على سؤال صحفي بشأن المناقشة التوجيهية التي أجرتها هيئة المفوضين التابعة للمفوضية الأوروبية حول العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين يوم الجمعة إن الصين حافظت على تواصل سلس مع الاتحاد الأوروبي. وأضاف المتحدث أن الصين والاتحاد الأوروبي تجمعهما شراكة مهمة في مجالي الاقتصاد والتجارة قائمة على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة، معربا عن أمل الصين في أن يلتزم الجانب الأوروبي بقواعد منظمة التجارة العالمية ويتمسك بالتجارة الحرة والمنافسة النزيهة ويعارض الحمائية والأحادية. ونختم النشرة بالخبر الرياضي، حيث تعادل الفتح الرياضي مع ضيفه الجيش الملكي بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم اللقاء المؤجل عن الدورة 21 من البطولة الوطنية الاحترافية إنوي لكرة القدم. ورياضيا، دائما فاز فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي بعد تغلبه على أرسنال الإنجليزي في المباراة النهائية التي أقيمت أمس في بودابست. وفاز الفريق الفرنسي في المباراة بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل لهدف لمثله. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
9: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: بباريس افتتحت فعالية الدورة الثانية من مهرجان أندلسيات باحتفاء خاص بالمغرب من خلال برمجة متميزة تحتفي بغنى وتنوع التراث الموسيقي العربي الأندلسي للمملكة. أمسية الافتتاح أحياها الفنان علي الرباحي الذي سافر بالجمهور في رحلة روحية وموسيقية امتزجت فيها رسانة الموسيقى الأندلسية بنفحات المديح والسماع الصوفي.
10: نحن جد سعداء بوجودنا بعاصمة الأنوار باريس لنحيي مع في هذا المعهد يعني المعروف الشهير معهد العالم العربي اللي هو لا يقف فوق رقه إلا الفنانون الحمد لله الذين لهم باع طويل. وجد سعيد بهذا بوقوفي وإلى جانب مجموعة من الإخوة العازفين والمنشدين المرموقين على الساحة الوطنية والدولية.
11: والحاجة احنا جينا هنا باش نمثلوا الهوية المغربية ديالنا أحسن تمثيل، وثاني حاجة أنا بالنسبة لي كان أعطي الصورة ديال الشاب المغربي اللي مازال إلى يومنا هذا في 2026 متشبث بهذه الهوية المغربية بالإضافة إلى الشيوخ ديالنا اللي هما إحنا امتداد ديالهم هما الأصل.
2: ويطمح هذا المهرجان المنظم إلى غاية 3 يونيو المقبل بمعهد العالم العربي بشراكة مع جمعية هواة الموسيقى الأندلسية بالمغرب إلى تعريف الجمهور بمختلف التعبيرات الموسيقية المنبثقة عن الموروث الأندلسي المغربي الأصيل. الموسيقى الأندلسية تحمل في جوهرها بعدا صوفيا مهما، وجوق الفنان علي الرباحي قدم حفلا تلتقي فيه الروحانيات بالتقاليد الأندلسية العريقة. ولهذا فإن مهرجان أندلسيات يعد موعدا دوليا بارزا يتيح تقريب مغاربة باريس من تراثهم الموسيقي العربي الأندلسي. هذا الموعد الفني المنظم للاحتفاء بعيد الأضحى المبارك شكل أيضا فرصة للقاء أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج ومشاطرتهم القيم الروحية والثقافية لهذا الإرث العريق.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: أفاد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أنسا بأن عيد الأضحى 1447 هجرية مر في ظروف مرضية على المستوى الصحي. المكتب سجل في بلاغ له أن برنامج العمل الخاص بعيد الأضحى لهذه السنة الذي اعتمده المكتب وكذا التعبئة الاستثنائية للمصالح البيطرية المدومة والمختبرات التابعة للمكتب خلال فترة العيد مكن من مرور هذه المناسبة في ظروف صحية مرضية، وذلك بمساهمة وانخراط الشركاء ومختلف المتدخلين من سلطات محلية وجمعيات حماية المستهلك ومهنيين وجزارين وأطباء وتقنيين بياطرة. وأوضح أنه قام خلال فترة العيد بتعبئة موارده البشرية من خلال مداومة 500 طبيب وتقني بيطري طيلة أيام العيد. وأبرز البلاغ أن المصالح البيطرية للمكتب قامت بفحص زيادة من 3750 سقيطة بجميع جهات المملكة وبزيارات إلى 350 منزلا تفاعلا مع طلبات المواطنين من أجل المعاينة المباشرة والفحص وإعطاء الإرشادات الدقيقة واللازمة حول السلامة الصحية للحوم الأضاحية. بالموازاة مع ذلك تمت الاستجابة لأزيد من 2000 اتصال عبر الهاتف وعبر مواقع التواصل الاجتماعي للمكتب لمعالجة طلبات وتساؤلات المواطنين بشكل مستمر بالتزامن مع القيام بعمليات المراقبة والتفتيش والمنتظمة على مستوى المجازر المعتمدة ومحلات الجزارة للتأكد من مطابقة اللحوم والأحشاء للمعايير الصحية. وخلص البلاغ إلى أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية حريص على اعتماد مقاربة القرب والإنصات المستمر والفعال للمواطنين عبر جميع مصادر.
7: أخبار المغرب والعالم.
8: بباريس الفرنسية تحتضن مؤسسة دار المغرب إلى غاية 16 من يونيو 2026 معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت. معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت تجربة أردنا من خلالها قضاء بعض الوقت مع الساكنة المحلية للأطلس الكبير وأعيش تفاصيل حياتهم اليومية واستيعاب نمط عيشهم. هذا الموعد الثقافي يقدم تجربة بصرية غامرة في قلب منطقة إميلشيل من خلال نظرات متقاطعة للمصورين الفوتوغرافيين المغربيين. زرنا الأطلس الكبير من خلال هذه التجربة السمعية البصرية والتي توثق كواليس الرحلة واللقاءات مع الساكنة والتي ولدت بشكل عفوي من خلال لقطات مصورة لم تكن في البداية موجهة لعرض سينمائي. ويسعى معرض حراس الصمت إلى المساهمة في إشعاع الإبداع الفوتوغرافي المغربي على الصعيد الدولي.
7: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري والبداية بأبرز العناوين. خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 سيراليون وبوروندي وليبيريا تجدد تأكيد دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء. عيد الأضحى المبارك مر في ظروف مرضية على المستوى الصحي بحسب المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا. ودوليا الصين والاتحاد الأوروبي يدرسان إحداث آلية للتشاور بشأن التجارة والاستثمار. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. جددت سيراليون أمام أعضاء اللجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وأكد السفير الممثل الدائم لسيراليون لدى الأمم المتحدة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي المتوافقة مع القانون الدولي يعتبرها مجلس الأمن الدولي مقاربة ذات مصداقية وواقعية للمضي قدما بالعملية السياسية. وفي هذا السياق أبرز الدبلوماسي أن بلاده ترحب باعتماد مجلس الأمن للقرار 2797 سنة 2025 والذي يشكل منعطفا تاريخيا ويحدد إطارا للتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي. كما سلط الضوء على دينامية الدعم الدولي المتنامي لهذه المبادرة التي تحظى اليوم بتأييد أزيد من 130 دولة عبر العالم. وجددت سيراليون أيضا تأكيد دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية الرامية إلى تيسير العملية السياسية نحو التوصل إلى حل عادل ودائم وفقا لمقتضيات قرار مجلس الأمن رقم 2797. من جانبها جددت جمهورية بوروندي أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء الذي يشكل الأساس الوحيد والأوحد الجاذ وذا المصداقية والواقعي للتوصل إلى حل سياسي دائم لهذا النزاع الإقليمي. وفي تصريح رسمي خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد مؤخرا مؤخرا بماناغوا بنيكاراغوا. رحب الوفد البوروندي أيضا بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 معتبرا أنه يشكل منعطفا تاريخيا ويكرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كإطار مرجعي للعملية السياسية. كما أبرز الوفد الدينامية الدولية المتنامية لصالح المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تدعمها أزيد من 130 دولة عبر العالم، داعيا كافة الأطراف المعنية وهي المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو إلى الانخراط بشكل بناء في إطار العملية الأممية تحت إشراف المبعوث الشخصي للأمن العام للأمم المتحدة إلى الصحراء. وأشادت بوروندي من جانب آخر باحترام المملكة لوقف إطلاق النار وتعاونها التام والمستمر مع المينورسو، كما أدانت بشدة أي عمل من شأنه أن يقوض الاستقرار الإقليمي، لا سيما الهجوم ضد مدينة سمارة في 5 مايو 2026 الذي يوصف بالتهديد الذي يستهدف الأمن الإقليمي وجهود إحلال السلام. وبدورها جددت ليبيريا أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الأكثر قابلية للتطبيق لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وخلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 الذي انعقد هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا، أكدت البعثة الليبيرية أن المبادرة التي تقدم بها المغرب سنة 2007 توصف من قبل ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بأنها مبادرة جادة وذات مصداقية وواقعية. وفي هذا السياق أشادت البعثة باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797 لسنة 2025 معتبرة أنه أعطى زخما جديدا للعملية السياسية الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة ويوفر إطارا ملائما للتوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم لهذا النزاع المفتعل. وجددت البعثة في هذا الصدد تأكيد الدعم الكامل لبلادها للمسار الذي يجسده هذا القرار والمتمثل في مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. كما أعربت بهذه المناسبة عن دعمها لجهود الوساطة التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ستيفان ديمستورا. ودعت البعثة أيضا جميع الأطراف المعنية وهي المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو إلى مواصلة الانخراط بشكل بناء في هذا المسار من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي. وعند تطرقها التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة بفضل النموذج التنموي الجديد الذي تم إطلاقه سنة 2015، أبرزت البعثة أن هذه الدينامية تساهم في الارتقاء بظروف عيش ساكنة المنطقة. في خبر آخر، أفاد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا بأن عيد الأضحى 1447 هجرية مر في ظروف مرضية على المستوى الصحي. إسماعيل الملكية والتفاصيل.
6: أفاد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا بأن عيد الأضحى 1447 هجرية مر في ظروف مرضية على المستوى الصحي. المكتب سجل في بلاغ له أن برنامج العمل الخاص بعيد الأضحى لهذه السنة الذي اعتمده المكتب وكذا التعبئة الاستثنائية للمصالح البيطرية المداومة والمختبرات التابعة للمكتب خلال فترة العيد مكن من مرور هذه المناسبة في ظروف صحية مرضية، وذلك بمساهمة وانخراط الشركاء ومختلف المتدخلين من سلطات محلية وجمعيات حماية المستهلك ومهنيين وجزارين وأطباء وتقنيين بيطرة. وأوضح أنه قام خلال فترة العيد بتعبئة موارده البشرية من خلال مداومة 500 طبيب وتقني بيطري طيلة أيام العيد. وأبرز البلاغ أن المصالح البيطرية للمكتب قامت بفحص زيادة من 3750 سقيطة بجميع جهات المملكة وبزيارات إلى 350 منزلا تفاعلا مع طلبات المواطنين من أجل المعاينة المباشرة والفحص الفحص وإعطاء الإرشادات الدقيقة واللازمة حول السلامة الصحية للحوم الأضاحية. بالموازاة مع ذلك تمت الاستجابة لأزيد من 2000 اتصال عبر الهاتف وعبر مواقع التواصل الاجتماعي للمكتب لمعالجة طلبات وتساؤلات المواطنين بشكل مستمر، بالتزامن مع القيام بعمليات المراقبة والتفتيش والمنتظمة على مستوى المجازر المعتمدة ومحلات الجزارة للتأكد من مطابقة اللحوم والأحشاء للمعايير الصحية. وخلص البلاغ إلى أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية حريص على اعتماد مقاربة القرب والإنصات المستمر والفعال للمواطنين عبر جميع مصالحها.
1: في أشانية ثقافية للنشر، افتتحت مساء أمس بمدينة خريبكة فعاليات الدورة 26 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية، والتي تقام إلى غاية 6 يونيو المقبل تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وشهد حفل الافتتاح تقديم عروض فنية متعددة احتفت بالتنوع الثقافي الإفريقي في أجواء احتفالية حضرها على الخصوص ولجهة بني ملال.

0: وفي كلمة بالمناسبة، أكد مدير المهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريب عز الدين كاريران أن هذه التظاهرة أضحت على مر السنين فضاء حيويا يساهم في تحريك عجلة التنمية المحلية بمدينة خريبكا من خلال تنشيط السياحة الثقافية ودعم الاقتصاد المحلي وخلق فرص للتبادل المهني والفني، فضلا عن تعزيز صورة المغرب كوجهة ثقافية رائدة على المستويين الإفريقي والدولي. دوليا، أعلنت وزارة التجارة الصينية أمس أن الصين والاتحاد الأوروبي يدرسان إحداث آلية للتشاور بشأن التجارة والاستثمار وسيعقدان حوارا بهذا الشأن. وقال متحدث باسم الوزارة في جوابه على سؤال صحفي بشأن المناقشة التوجيهية التي أجرتها هيئة المفوضين التابعة للمفوضية الأوروبية حول العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين يوم الجمعة إن الصين حافظت على تواصل سلس مع الاتحاد الأوروبي. وأضاف المتحدث أن الصين والاتحاد الأوروبي تجمعهما شراكة مهمة في مجالي الاقتصاد والتجارة قائمة على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة، معربا عن أمل الصين في أن يلتزم الجانب الأوروبي بقواعد منظمة التجارة العالمية ويتمسك بالتجارة الحرة والمنافسة النزيهة ويعارض الحمائية والأحادية. ونختم النشرة بالخبر الرياضي، حيث تعادل الفتح الرياضي مع ضيفه الجيش الملكي بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم اللقاء المؤجل عن الدورة 21 من البطولة الوطنية الاحترافية إنوي لكرة القدم. ورياضيا، دائما فاز فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي بعد تغلبه على أرسنال الإنجليزي في المباراة النهائية التي أقيمت أمس في بودابست. وفاز الفريق الفرنسي في المباراة بركلات الترجيح بأربعة أهداف لثلاثة أهداف بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل لهدف لمثله. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين ريم راديو. حالة الطقس،
0: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بكل من السهول غرب الأطلس والجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الصحراوية للمملكة. وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة بالسواحل الشمالية والوسطى والواجهة المتوسطية والشمال الغربي للأقاليم الصحراوية مع كتل ضبابية أو ضباب محلي وتمركز سحب ضعيفة الاستقرار مصحوبة بقطرات مطرية مع احتمال بروز رعد فوق مناطق الأطلس الكبير والمتوسط. كما يرتقب تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى والجنوب. أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في ارتفاع، وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان إلى هائج ما بين كاب سبارتيل والعيون وهائجا بالجنوب.
1: أخبار المغرب والعالم،
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة،

0: ريم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: جددت جمهورية بوروندي أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء الذي يشكل الأساس الوحيد والأوحد الجاذ وذا المصداقية والواقعي للتوصل إلى حل سياسي دائم لهذا النزاع الإقليمي. وفي تصريح رسمي خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد مؤخراً ناغوا بنيكاراغوا، رحب الوفد البوروندي أيضا بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 معتبرا أنه يشكل منعطفا تاريخيا ويكرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كإطار مرجعي للعملية السياسية. كما أبرز الوفد الدينامية الدولية المتنامية لصالح المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تدعمها أزيد من 130 دولة عبر العالم، داعيا كافة الأطراف المعنية وهي المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو إلى الانخراط بشكل بناء في إطار العملية الأممية تحت إشراف المبعوث الشخصي للأمن العام للأمم المتحدة إلى الصحراء. وأشادت بوروندي من جانب آخر باحترام المملكة لوقف إطلاق النار وتعاونها التام والمستمر مع المينورسو، كما أدانت بشدة أي عمل من شأنه أن يقوض الاستقرار الإقليمي لا سيما الهجوم ضد مدينة سمارة في 5 مايو 2026 الذي يوصف بالتهديد الذي يستهدف الأمن الإقليمي وجهود إحلال السلام.
1: ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
0: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
2: جددت ليبيريا أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الأكثر قابلية للتطبيق لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وخلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 الذي انعقد هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا، أكدت البعثة الليبيرية أن المبادرة التي تقدم بها المغرب سنة 2007 توصف من قبل ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بأنها مبادرة جادة وذات مصداقية وواقعية. وفي هذا السياق أشادت البعثة باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797 لسنة 2025 معتبرة أنه أعطى زخما جديدا للعملية السياسية الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة ويوفر إطارا ملائما للتوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم لهذا النزاع المفتعل. وجددت البعثة في هذا الصدد تأكيد الدعم الكامل لبلادها للمسار الذي يجسده هذا القرار والمتمثل في مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. كما أعربت بهذه المناسبة عن دعمها لجهود الوساطة التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ستيفان ديمستورا. ودعت البعثة أيضا جميع الأطراف المعنية وهي المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو إلى مواصلة الانخراط بشكل بناء في هذا المسار من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي. وعند تطرقها للتنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة بفضل النموذج التنموي الجديد الذي تم إطلاقه سنة 2015، أبرزت البعثة أن هذه الدينامية تساهم في الارتقاء بظروف عيش ساكنة المنطقة.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 سيراليون وبوروندي وليبيريا تجدد تأكيد دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء. عيد الأضحى المبارك مر في ظروف مرضية على المستوى الصحي بحسب المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا. ودوليا الصين والاتحاد الأوروبي يدرسان إحداث آلية للتشاور بشأن التجارة والاستثمار. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. جددت سيراليون أمام أعضاء اللجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وأكد السفير الممثل الدائم لسيراليون لدى الأمم المتحدة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي المتوافقة مع القانون الدولي يعتبرها مجلس الأمن الدولي مقاربة ذات مصداقية وواقعية للمضي قدما بالعملية السياسية. وفي هذا السياق أبرز الدبلوماسي أن بلاده ترحب باعتماد مجلس الأمن للقرار 2797 سنة 2025، والذي يشكل منعطفا تاريخيا ويحدد إطارا للتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي. كما سلط الضوء على دينامية الدعم الدولي المتنامي لهذه المبادرة التي تحظى اليوم بتأييد أزيد من 130 دولة عبر العالم. وجددت سيراليون أيضا تأكيد دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية الرامية إلى تيسير العملية السياسية نحو التوصل إلى حل عادل ودائم وفقا لمقتضيات قرار مجلس الأمن رقم 2797. من جانبها جددت جمهورية بوروندي أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء الذي يشكل الأساس الوحيد والأوحد الجاذ وذا المصداقية والواقعي للتوصل إلى حل سياسي دائم لهذا النزاع الإقليمي. وفي تصريح رسمي خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد مؤخرا بماناغوا بنيكاراغوا رحب الوفد البوروندي أيضا بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 معتبرا أنه يشكل منعطفا تاريخيا ويكرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كإطار مرجعي للعملية السياسية. كما أبرز الوفد الدينامية الدولية المتنامية لصالح المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تدعمها أزيد من 130 دولة عبر العالم، داعيا كافة الأطراف المعنية وهي المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو إلى الانخراط بشكل بناء في إطار العملية الأممية تحت إشراف المبعوث الشخصي للأمن العام للأمم المتحدة إلى الصحراء. وأشادت بوروندي من جانب آخر باحترام المملكة لوقف إطلاق النار وتعاونها التام والمستمر مع المينورسو، كما أدانت بشدة أي عمل من شأنه أن يقوض الاستقرار الإقليمي لا سيما الهجوم ضد مدينة سمارة في 5 مايو 2026 الذي يوصف بالتهديد الذي يستهدف الأمن الإقليمي وجهود إحلال السلام. وبدورها جددت ليبيريا أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الأكثر قابلية للتطبيق لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وخلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 الذي انعقد هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا أكدت البعثة الليبيرية أن المبادرة التي تقدم بها المغرب سنة 2007 توصف من قبل ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بأنها مبادرة جادة وذات مصداقية وواقعية. وفي هذا السياق أشادت البعثة باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797 لسنة 2025 معتبرة أنه أعطى زخما جديدا للعملية السياسية الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة ويوفر إطارا ملائما للتوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم لهذا النزاع المفتعل. وجددت البعثة في هذا الصدد تأكيد الدعم الكامل لبلادها للمسار الذي يجسده هذا القرار والمتمثل في مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. كما أعربت بهذه المناسبة عن دعمها لجهود الوساطة التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ستيفان ديمستورا. ودعت البعثة أيضا جميع الأطراف المعنية وهي المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو إلى مواصلة الانخراط بشكل بناء في هذا المسار من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي. وعند تطرقها التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة بفضل النموذج التنموي الجديد الذي تم إطلاقه سنة 2015، أبرزت البعثة أن هذه الدينامية تساهم في الارتقاء بظروف عيش ساكنة المنطقة. في خبر آخر، أفاد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا بأن عيد الأضحى 1447 هجرية مر في ظروف مرضية على المستوى الصحي. إسماعيل الملكية وتفاصيله.
0: أفاد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا بأن عيد الأضحى 1447 هجرية مر في ظروف مرضية على المستوى الصحي. المكتب سجل في بلاغ له أن برنامج العمل الخاص بعيد الأضحى لهذه السنة الذي اعتمده المكتب وكذا التعبئة الاستثنائية للمصالح البيطرية المدومة والمختبرات التابعة للمكتب خلال فترة العيد مكن من مرور هذه المناسبة في ظروف صحية مرضية، وذلك بمساهمة وانخراط الشركاء ومختلف المتدخلين من سلطات محلية وجمعيات حماية المستهلك ومهنيين وجزارين وأطباء وتقنيين بياطرة. وأوضح أنه قام خلال فترة العيد بتعبئة موارده البشرية من خلال مداومة 500 طبيب وتقني بيطري طيلة أيام العيد. وأبرز البلاغ أن المصالح البيطرية للمكتب قامت بفحص زيادة من 3750 سقيطة بجميع جهات المملكة وبزيارات إلى 350 منزلا تفاعلا مع طلبات المواطنين من أجل المعاينة المباشرة والفحص وإعطاء الإرشادات الدقيقة واللازمة حول السلامة الصحية للحوم الأضاحية. بالموازاة مع ذلك تمت الاستجابة لأزيد من 2000 اتصال عبر الهاتف وعبر مواقع التواصل الاجتماعي للمكتب لمعالجة طلبات وتساؤلات المواطنين بشكل مستمر بالتزامن مع القيام بعمليات المراقبة والتفتيش والمنتظمة على مستوى المجازر المعتمدة ومحلات الجزارة للتأكد من مطابقة اللحوم والأحشاء للمعايير الصحية. وخلص البلاغ إلى أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية حريص على اعتماد مقاربة القرب والإنصات المستمر والفعال للمواطنين عبر جميع مصالحها.
2: في أشانية ثقافية للنشرة، افتتحت مساء أمس بمدينة خريبكة فعاليات الدورة 26 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية والتي تقام إلى غاية 6 يونيو المقبل تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وشهد حفل الافتتاح تقديم عروض فنية متعددة احتفت بالتنوع الثقافي الإفريقي في أجواء احتفالية حضرها على الخصوص ولجهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم خريبكة وممثلي هيئات محلية وإقليمية إلى جانب سينمائيين وفنانين ومهنيي القطاع وعشاق السينما القادمين من مختلف بلدان القارة. وتقترح هذه الدورة التي تقام تحت شعار السينما الإفريقية بين إغراء منصات البث الرقمي ونبض الحلم برمجة متنوعة تشمل مسابقتين للأفلام الطويلة والقصيرة وتكريمات وعروضا ولقاءات وندوات حول الفن السابع. وفي كلمة بالمناسبة، أكد مدير المهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكة عز الدين كاريران أن هذه التظاهرة أضحت على مر السنين فضاء حيويا يساهم في تحريك عجلة التنمية المحلية بمدينة خريبكة من خلال تنشيط السياحة الثقافية ودعم الاقتصاد المحلي وخلق فرص للتبادل المهني والفني، فضلا عن تعزيز صورة المغرب كوجهة ثقافية رائدة على المستويين الإفريقي والدولي. دوليا، أعلنت وزارة التجارة الصينية أمس أن الصين والاتحاد الأوروبي يدرسان إحداث آلية للتشاور بشأن التجارة والاستثمار وسيعقدان حوارا بهذا الشأن. وقال متحدث باسم الوزارة في جوابه على سؤال صحفي بشأن المناقشة التوجيهية التي أجرتها هيئة المفوضين التابعة للمفوضية الأوروبية حول العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين يوم الجمعة إن الصين حافظت على تواصل سلس مع الاتحاد الأوروبي. وأضاف المتحدث أن الصين والاتحاد الأوروبي تجمعهما شراكة مهمة في مجالي الاقتصاد والتجارة قائمة على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة، معربا عن أمل الصين في أن يلتزم الجانب الأوروبي بقواعد منظمة التجارة العالمية ويتمسك بالتجارة الحرة والمنافسة النزيهة ويعارض الحمائية والأحادية. ونختم النشرة بالخبر الرياضي، حيث تعادل الفتح الرياضي مع ضيفه الجيش الملكي بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم اللقاء المؤجل عن الدورة 21 من البطولة الوطنية الاحترافية إنوي لكرة القدم. ورياضيا، دائما فاز فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي بعد تغلبه على أرسنال الإنجليزي في المباراة النهائية التي أقيمت أمس في بودابست. وفاز الفريق الفرنسي في المباراة بركلات الترجيح بأربعة أهداف لثلاثة أهداف بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل لهدف لمثله. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
3: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
4: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
3: ريم راديو،
5: ريم راديو،
6: الخبر من المصدر.
2: افتتحت مساء أمس بمدينة خريبكة فعاليات الدورة 26 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية، والتي تقام إلى غاية 6 يونيو المقبل تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وشهد حفل الافتتاح تقديم عروض فنية متعددة احتفت بالتنوع الثقافي الإفريقي في أجواء احتفالية حضرها على الخصوص ولجهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم خريبكة وممثلي هيئات محلية وإقليمية، إلى جانب سينمائيين وفنانين ومهنيي القطاع وعشاق السينما القادمين من مختلف بلدان القارة. وتقترح هذه الدورة التي تقام تحت شعار السينما الإفريقية بين إغراء منصات البث الرقمي ونبض الحلم برمجة متنوعة تشمل مسابقتين للأفلام الطويلة والقصيرة وتكريمات وعروضا ولقاءات وندوات حول الفن السابع. وفي كلمة بالمناسبة، أكد مدير المهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكة عز الدين كريران أن هذه التظاهرة أضحت على مر السنين فضاء حيويا يساهم في تحريك عجلة التنمية المحلية بمدينة خريبكة من خلال تنشيط السياحة الثقافية ودعم الاقتصاد المحلي وخلق فرص للتبادل المهني والفني، فضلا عن تعزيز صورة المغرب كوجهة ثقافية رائدة على المستويين الإفريقي والدولي.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم
5: راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على ضوء معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني زوال أمس من توقيف المشتبه فيها الرئيسي في واقعة تحريض طفل قاصر على استهلاك مادة يشتبه في كونها مسكرة، والتي شكلت موضوع تسجيل فيديو تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني كانت قد تفاعلت بجدية كبيرة مع تسجيل الفيديو الذي أظهر تحريض شخصين لطفل قاصر على استهلاك مادة يشتبه في كونها مشروبا كحوليا، حيث تم تحديد هويتهما وتوقيف أحدهما خلال عملية أمنية جرى تنفيذها بدوار الخصاص ممالي الواد بالقرب من مدينة بن سليمان، وذلك بتنسيق ميداني مع عناصر الدرك الملكية المختصة ترابيا. كما أظهرت الأبحاث الأولية، يضيف المصدر ذاته أن المشبه فيهما شقيقان وأن الطفل ضحية هاته الواقعة ابن شقيقهما الثالث الذي يبلغ من العمر 6 سنوات، حيث جرى توقيف أحدهما وتحديد هوية شقيقه الثاني بشكل كامل في أفق توقيفه بدوره. وخلص البلاغ إلى أنه يجرى حاليا إخضاع الموقوف للبحث القضائي من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، علاوة على تحديد تاريخها وكافة المشاركين فيها بشكل كامل.
5: إذاعة الأخبار المغربية،
3: غيم راديو،
5: الأخبار على مدار الساعة.
7: Sous l'eau, patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, Cap sur Essaouira. 3 jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 maalem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bonnat, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmine Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
5: الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة الأخبار المغربية.
8: بباريس الفرنسية، تحتضن مؤسسة دار المغرب إلى غاية 16 من يونيو 2026 معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت.
9: Expo photographique les gardiens du silence.
8: معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت تجربة أردنا من خلالها قضاء بعض الوقت مع الساكنة المحلية للأطلس الكبير وأعيش تفاصيل حياتهم اليومية واستيعاب نمط عيشهم. هذا الموعد الثقافي يقدم تجربة بصرية غامرة في قلب منطقة إميلشيل من خلال نظرات متقاطعة للمصورين الفوتوغرافيين المغربيين. زرنا الأطلس الكبير من خلال هذه التجربة السمعية البصرية والتي توثق كواليس الرحلة واللقاءات مع الساكنة والتي ولدت بشكل عفوي من خلال لقطات مصورة لم تكن في البداية موجهة لعرض سينمائي. ويسعى معرض حراس الصمت إلى المساهمة في إشعاع الإبداع الفوتوغرافي المغربي على صعيد الدولي.
5: إذاعة الأخبار المغربية
10: ريم راديو.
11: ريم راديو.
5: نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 سيراليون وبوروندي وليبيريا تجدد تأكيد دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء. عيد الأضحى المبارك مر في ظروف مرضية على المستوى الصحي بحسب المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا. ودوليا الصين والاتحاد الأوروبي يدرسان إحداث آلية للتشاور بشأن التجارة والاستثمار. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. جددت سيراليون أمام أعضاء اللجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وأكد السفير الممثل الدائم لسيراليون لدى الأمم المتحدة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي المتوافقة مع القانون الدولي يعتبرها مجلس الأمن الدولي مقاربة ذات مصداقية وواقعية للمضي قدما بالعملية السياسية. وفي هذا السياق أبرز الدبلوماسي أن بلاده ترحب باعتماد مجلس الأمن للقرار 2797 سنة 2025 والذي يشكل منعطفا تاريخيا ويحدد إطارا للتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي. كما سلط الضوء على دينامية الدعم الدولي المتنامي لهذه المبادرة التي تحظى اليوم بتأييد أزيد من 130 دولة عبر العالم. وجددت سيراليون أيضا تأكيد دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية الرامية إلى تيسير العملية السياسية نحو التوصل إلى حل عادل ودائم وفقا لمقتضيات قرار مجلس الأمن رقم 2797. من جانبها جددت جمهورية بوروندي أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء الذي يشكل الأساس الوحيد والأوحد الجاذ وذا المصداقية والواقعي للتوصل إلى حل سياسي دائم لهذا النزاع الإقليمي. وفي تصريح رسمي خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد مؤخرا بماناغوا بنيكاراغوا رحب الوفد البوروندي أيضا بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 معتبرا أنه يشكل منعطفا تاريخيا ويكرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كإطار مرجعي للعملية السياسية. كما أبرز الوفد الدينامية الدولية المتنامية لصالح المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تدعمها أزيد من 130 دولة عبر العالم داعيا كافة الأطراف المعنية وهي المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو إلى الانخراط بشكل بناء في إطار العملية الأممية تحت إشراف المبعوث الشخصي للأمن العام للأمم المتحدة إلى الصحراء. وأشادت بوروندي من جانب آخر باحتفال احترام المملكة لوقف إطلاق النار وتعاونها التام والمستمر مع المينورسو، كما أدانت بشدة أي عمل من شأنه أن يقوض الاستقرار الإقليمي، لا سيما الهجوم ضد مدينة سمارا في 5 ماي 2026 الذي يوصف بالتهديد الذي يستهدف الأمن الإقليمي وجهود إحلال السلام. وبدورها جددت ليبيريا أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الأكثر قابلية للتطبيق لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وخلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 الذي انعقد هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا، أكدت البعثة الليبيرية أن المبادرة التي تقدم بها المغرب سنة 2007 توصف من قبل ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بأنها مبادرة جادة وذات مصداقية وواقعية. وفي هذا السياق أشادت البعثة باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797 لسنة 2025، معتبرة أنه أعطى زخما جديدا للعملية السياسية الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة ويوفر إطارا ملائما للتوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم لهذا النزاع المفتعل. وجددت البعثة في هذا الصدد تأكيد الدعم الكامل لبلادها للمسار الذي يجسده هذا القرار والمتمثل في مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. كما أعربت بهذه المناسبة عن دعمها لجهود الوساطة التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ستيفان ديمستورا. ودعت البعثة أيضا جميع الأطراف المعنية وهي المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو إلى مواصلة الانخراط بشكل بناء في هذا المسار من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي. وعند تطرقها للتنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة بفضل النموذج التنموي الجديد الذي تم إطلاقه سنة 2015، أبرزت البعثة أن هذه الدينامية تساهم في الارتقاء بظروف عيش ساكنة المنطقة. في خبر آخر، أفاد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا بأن عيد الأضحى 1447 هجرية مر في ظروف مرضية على المستوى الصحي. إسماعيل ملكية وتفاصيله.
0: أفاد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا بأن عيد الأضحى 1447 هجرية مر في ظروف مرضية على المستوى الصحي. المكتب سجل في بلاغ له أن برنامج العمل الخاص بعيد الأضحى لهذه السنة الذي اعتمده المكتب وكذا التعبئة الاستثنائية للمصالح البيطرية المدومة والمختبرات التابعة للمكتب خلال فترة العيد مكن من مرور هذه المناسبة في ظروف صحية مرضية، وذلك بمساهمة وانخراط الشركاء ومختلف المتدخلين من سلطات محلية وجمعيات حماية المستهلك ومهنيين وجزارين وأطباء وتقنيين بياطرة. وأوضح أنه قام خلال فترة العيد بتعبئة موارده البشرية من خلال مداومة 500 طبيب وتقني بيطري طيلة أيام العيد. وأبرز البلاغ أن المصالح البيطرية للمكتب قامت بفحص زيادة من 3750 سقيطة بجميع جهات المملكة وبزيارات إلى 350 منزلا تفاعلا مع طلبات المواطنين من أجل المعاينة المباشرة والفحص وإعطاء الإرشادات الدقيقة واللازمة حول السلامة الصحية للحوم الأضاحية. بالموازاة مع ذلك تمت الاستجابة لأزيد من 2000 اتصال عبر الهاتف وعبر مواقع التواصل الاجتماعي للمكتب لمعالجة طلبات وتساؤلات المواطنين بشكل مستمر بالتزامن مع القيام بعمليات المراقبة والتفتيش والمنتظمة على مستوى المجازر المعتمدة ومحلات الجزرة للتأكد من مطابقة اللحوم والأحشاء للمعايير الصحية. وخلص البلاغ إلى أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية حريص على اعتماد مقاربة القرب والإنصات المستمر والفعال للمواطنين عبر جميع مصالحها.
2: في أشانية ثقافية للنشرة، افتتحت مساء أمس بمدينة خريبكة فعاليات الدورة 26 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية، والتي تقام إلى غاية 6 يونيو المقبل تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وشهد حفل الافتتاح تقديم عروض فنية متعددة احتفت بالتنوع الثقافي الإفريقي في أجواء احتفالية حضرها على الخصوص ولجهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم خريبكة وممثلي هيئات محلية وإقليمية، إلى جانب سينمائيين وفنانين ومهنيي القطاع وعشاق السينما القادمين من مختلف بلدان القارة. وتقترح هذه الدورة التي تقام تحت شعار السينما الإفريقية بين إغراء منصات البث الرقمي ونبض الحلم برمجة متنوعة تشمل مسابقتين للأفلام الطويلة والقصيرة وتكريمات وعروضا ولقاءات وندوات حول الفن السابع. وفي كلمة بالمناسبة، أكد مدير المهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكة عز الدين كاريران أن هذه التظاهرة أضحت على مر السنين فضاء حيويا يساهم في تحريك عجلة التنمية المحلية بمدينة خريبكة من خلال تنشيط السياحة الثقافية ودعم الاقتصاد المحلي وخلق فرص للتبادل المهني والفني، فضلا عن تعزيز صورة المغرب كوجهة ثقافية رائدة على المستويين الإفريقي والدولي. دوليا، أعلنت وزارة التجارة الصينية أمس أن الصين والاتحاد الأوروبي يدرسان إحداث آلية للتشاور بشأن التجارة والاستثمار وسيعقدان حوارا بهذا الشأن. وقال متحدث باسم الوزارة في جوابه على سؤال صحفي بشأن المناقشة التوجيهية التي أجرتها هيئة المفوضين التابعة للمفوضية الأوروبية حول العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين يوم الجمعة، إن الصين حافظت على تواصل سلس مع الاتحاد الأوروبي. وأضاف المتحدث أن الصين والاتحاد الأوروبي تجمعهما شراكة مهمة في مجالي الاقتصاد والتجارة قائمة على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة، معربا عن أمل الصين في أن يلتزم الجانب الأوروبي بقواعد منظمة التجارة العالمية ويتمسك بالتجارة الحرة والمنافسة النزيهة ويعارض الحمائية والأحادية. ونختم النشرة بالخبر الرياضي، حيث تعادل الفتح الرياضي مع ضيفه الجيش الملكي بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم اللقاء المؤجل عن الدورة 21 من البطولة الوطنية الاحترافية إنوي لكرة القدم. ورياضيا، دائما فاز فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي بعد تغلبه على أرسنال الإنجليزي في المباراة النهائية التي أقيمت أمس في بودابست. وفاز الفريق الفرنسي في المباراة بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل لهدف لمثله. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: تغطية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
4: كنرحب بالمستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم السياحي نوافذ سياحية على إذاعتكم مغربية ريم راديو. وجهتنا اليوم مدينة لا تشبه غيرها، مدينة كتختلط فيها رائحة التوابل بصوت الحكواتيين وتتزين أزقتها العتيقة بألوان التاريخ والحياة. إنها مراكش، المدينة الحمراء وعاصمة النخيل بالمغرب. هي مدينة تأسست منذ القرن 11 وتحولت إلى واحدة من أهم الوجهات السياحية في العالم بفضل معالمها التاريخية وأسواقها الشعبية وحدائقها الساحرة. تقع مدينة مراكش جنوب وسط المغرب، وكتعرف بألقاب عديدة مثل المدينة الحمراء، مدينة البهجة بسبب لون مبانيها الترابية وأجواءها المفعمة بالحياة، وتعتبر من أبرز المدن السياحية المغربية حيث يقصدها الزوار من مختلف أنحاء العالم للاستمتاع بتراثها الثقافي والمعماري العريق. وهذه أشهر المعالم السياحية بهذه المدينة. لا يمكن زيارة مراكش دون المرور بساحة جمع الفنا، فالقلب النابض هذه المدينة، حيث تجد الحكواتيين والموسيقيين وبعث العصائر والأطعمة الشعبية في مشهد فريد كيعكس روح المغرب الأصيلة، وقد صنفتها اليونسكو تراث شفوي إنساني. مسجد الكتبية من أبرز معالم المدينة، والذي يعد رمز معماري رائع يعود للعهد الموحدي، وكيتميز بتصميم المغربي الأندلسي الجميل. أما عشاق الطبيعة والهدوء فموعدهم مع حدائق الماجوغيل، الحديقة الشهيرة بألوانها الزرقاء الساحرة والنباتات ديالها النادرة القديمة من مختلف أنحاء العالم. ومن المعالم التاريخية المبهرة كذلك قصر البديع، الذي كان يوما من أفخم القصور المغربية بزخارفه وحدائقه الواسعة. أما بالنسبة للأسواق والأكلات الشعبية، كتشتهر مراكش بأسواقها التقليدية المليئة بالصناعات اليدوية المغربية مثل الزرابي، الفخار والمصابيح النحاسية وحتى العطور الشرقية. كما تعرف هذه المدينة بأطباقها الشهية، على رأسها الطنجية المراكشية، وهي أكلة تقليدية تطهى ببطء داخل أواني فخارية كتعكس المطبخ المراكشي الأصيل. ويمكن للسائح في مدينة مراكش الاستمتاع بعدة أنشطة مثل التجول في أزقة المدينة القديمة، ركوب الجمال والقيام برحلة سفاري قرب المدينة، زيارة جبال الأطلس ومنطقة ستي فاطمة للاستمتاع بالأمسية الفنية والموسيقى الشعبية المغربية. وأفضل وقت لزيارة مدينة مراكش هو فصل الربيع، وكذلك في هذه الفترة من السنة، وتعرف المدينة بكرم الضيافة المغربية والمساومة في الأسواق التقليدية جزء من الثقافة التجارية المحلية. كانت هذه رحلتنا اليوم إلى مدينة مراكش، المدينة اللي كتجمع بين التاريخ والفن والطبيعة. وبهذا مستمعينا كنكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة. كنتمنى حلقتنا ديال اليوم تكون نالت إعجابكم، وكنضرب لكم موعد في الحلقة المقبلة مع مدينة جديدة. السلام عليكم.
3: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو، ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
5: كو Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone. Avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Mimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservé dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
2: Rime Radio.
1: Rime Radio. إذاعة الأخبار المغربية.
6: يستقبل الملعب الأولمبي بعاصمة المملكة أبرز الأبطال الأولمبيين والدوليين بمناسبة الدورة 17 لملتقى محمد السادس الدولي لألعاب القوى. هذا ما أكده الكاتب العام للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم هذه الدورة. المحطة الثالثة ضمن رزنامة العصبة الماسية المرموقة برسم عام 2026 والتي تستضيف نخبة ألعاب القوى على الصعيد العالمي من حامل الألقاب الأولمبية والعالمية. مشاركة هؤلاء الأبطال المعروفين عالميا تعد بعرض رياضي متميز للجماهير المغربية التي ستتوافد بكثافة على الملعب الأولمبي لحضور هذا العرس الرياضي العالمي الكبير والذي يجمع 40 دولة تمثل كافة القارة.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 سيراليون وبوروندي وليبيريا تجدد تأكيد دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء. عيد الأضحى المبارك مر في ظروف مرضية على المستوى الصحي بحسب المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا. ودوليا الصين والاتحاد الأوروبي يدرسان إحداث آلية للتشاور بشأن التجارة والاستثمار. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. جددت سيراليون أمام أعضاء اللجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وأكد السفير الممثل الدائم لسيراليون لدى الأمم المتحدة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي المتوافقة مع القانون الدولي يعتبرها مجلس الأمن الدولي مقاربة ذات مصداقية وواقعية للمضي قدما بالعملية السياسية. وفي هذا السياق أبرز الدبلوماسي أن بلاده ترحب باعتماد مجلس الأمن للقرار 2797 سنة 2025 والذي يشكل منعطفا تاريخيا ويحدد إطارا للتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي. كما سلط الضوء على دينامية الدعم الدولي المتنامي لهذه المبادرة التي تحظى اليوم بتأييد أزيد من 130 دولة عبر العالم. وجددت سيراليون أيضا تأكيد دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية الرامية إلى تيسير العملية السياسية نحو التوصل إلى حل عادل ودائم وفقا لمقتضيات قرار مجلس الأمن رقم 2797. من جانبها جددت جمهورية بوروندي أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء الذي يشكل الأساس الوحيد والأوحد الجاذ وذا المصداقية والواقعي للتوصل إلى حل سياسي دائم لهذا النزاع الإقليمي. وفي تصريح رسمي خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد مؤخرا بماناغوا بنيكاراغوا، رحب الوفد البوروندي أيضا بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 معتبرا أنه يشكل منعطفا تاريخيا ويكرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كإطار مرجعي للعملية السياسية. كما أبرز الوفد الدينامية الدولية المتنامية لصالح المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تدعمها أزيد من 130 دولة عبر العالم، داعيا كافة الأطراف المعنية وهي المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو إلى الانخراط بشكل بناء في إطار العملية الأممية تحت إشراف المبعوث الشخصي للأمن العام للأمم المتحدة إلى الصحراء. وأشادت بوروندي من جانب آخر احترام المملكة لوقف إطلاق النار وتعاونها التام والمستمر مع المينورسو، كما أدانت بشدة أي عمل من شأنه أن يقوض الاستقرار الإقليمي لا سيما الهجوم ضد مدينة سمارة في 5 ماي 2026 الذي يوصف بالتهديد الذي يستهدف الأمن الإقليمي وجهود إحلال السلام. وبدورها جددت ليبيريا أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الأكثر قابلية للتطبيق لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وخلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 الذي انعقد هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا، أكدت البعثة الليبيرية أن المبادرة التي تقدم بها المغرب سنة 2007 توصف من قبل ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بأنها مبادرة جادة وذات مصداقية وواقعية. وفي هذا السياق أشادت البعثة باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797 لسنة 2025 معتبرة أنه أعطى زخما جديدا للعملية السياسية الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة ويوفر إطارا ملائما للتوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم لهذا النزاع المفتعل. وجددت البعثة في هذا الصدد تأكيد الدعم الكامل لبلادها للمسار الذي يجسده هذا القرار والمتمثل في مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. كما أعربت بهذه المناسبة عن دعمها لجهود الوساطة التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ستيفان ديمستورا. ودعت البعثة أيضا جميع الأطراف المعنية وهي المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو إلى مواصلة الانخراط بشكل بناء في هذا المسار من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي. وعند تطرقها للتنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة بفضل النموذج التنموي الجديد الذي تم إطلاقه سنة 2015، أبرزت البعثة أن هذه الدينامية تساهم في الارتقاء بظروف عيش ساكنة المنطقة. في خبر آخر، أفاد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا بأن عيد الأضحى 1447 هجرية مر في ظروف مرضية على المستوى الصحي. إسماعيل ملكية وتفاصيله.
8: أفاد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا بأن عيد الأضحى 1447 هجرية مر في ظروف مرضية على المستوى الصحي. المكتب سجل في بلاغ له أن برنامج العمل الخاص بعيد الأضحى لهذه السنة الذي اعتمده المكتب وكذا التعبئة الاستثنائية للمصالح البيطرية المدومة والمختبرات التابعة للمكتب خلال فترة العيد مكن من مرور هذه المناسبة في ظروف صحية مرضية، وذلك بمساهمة وانخراط الشركاء ومختلف المتدخلين من سلطات محلية وجمعيات حماية المستهلك ومهنيين وجزارين وأطباء وتقنيين بياضرة. وأوضح أنه قام خلال فترة العيد بتعبئة موارده البشرية من خلال مداومة 500 طبيب وتقني بيطري طيلة أيام العيد. وأبرز البلاغ أن المصالح البيطرية للمكتب قامت بفحص أزيد من 3750 سقيطة بجميع جهات المملكة، وبزيارات إلى 350 منزلا تفاعلا مع طلبات المواطنين من أجل المعاينة المباشرة والفحص وإعطاء الإرشادات الدقيقة واللازمة حول السلامة الصحية للحوم الأضاحية. بالموازاة مع ذلك تمت الاستجابة لأزيد من 2000 اتصال عبر الهاتف وعبر مواقع التواصل الاجتماعي للمكتب لمعالجة طلبات وتساؤلات المواطنين بشكل مستمر، بالتزامن مع القيام بعمليات المراقبة والتفتيش والمنتظمة على مستوى المجازر المعتمدة ومحلات الجزارة للتأكد من مطابقة اللحوم والأحشاء للمعايير الصحية. وخلص البلاغ إلى أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية حريص على اعتماد مقاربة القرب والإنصات المستمر والفعال للمواطنين عبر جميع مصالحها.
9: في أشانية ثقافية للنشرة، افتتحت مساء أمس بمدينة خريبكة فعاليات الدورة 26 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية، والتي تقام إلى غاية 6 يونيو المقبل تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وشهد حفل الافتتاح تقديم عروض فنية متعددة احتفت بالتنوع الثقافي الإفريقي في أجواء احتفالية حضرها على الخصوص ولجهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم خريبكة وممثلي هيئات محلية وإقليمية، إلى جانب سينمائيين وفنانين ومهنيي القطاع وعشاق السينما القادمين من مختلف بلدان القارة. وتقترح هذه الدورة التي تقام تحت شعار السينما الإفريقية بين إغراء منصات البث الرقمي ونبض الحلم برمجة متنوعة تشمل مسابقتين للأفلام الطويلة والقصيرة وتكريمات وعروضا ولقاءات وندوات حول الفن السابع. وفي كلمة بالمناسبة، أكد مدير المهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكة عز الدين كاريران أن هذه التظاهرة أضحت على مر السنين فضاء حيويا يساهم في تحريك عجلة

0: يعقدان حوارا بهذا الشأن. وقال متحدث باسم الوزارة في جوابه على سؤال صحفي بشأن المناقشة التوجيهية التي أجرتها هيئة المفوضين التابعة للمفوضية الأوروبية حول العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين يوم الجمعة إن الصين حافظت على تواصل سلس مع الاتحاد الأوروبي. وأضاف المتحدث أن الصين والاتحاد الأوروبي تجمعهما شراكة مهمة في مجالي الاقتصاد والتجارة قائمة على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة، معربا عن أمل الصين في أن يلتزم الجانب الأوروبي بقواعد منظمة التجارة العالمية ويتمسك بالتجارة الحرة والمنافسة النزيهة ويعارض الحمائية والأحادية. ونختم النشرة بالخبر الرياضي، حيث تعادل الفتح الرياضي مع ضيفه الجيش الملكي بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم اللقاء المؤجل عن الدورة 21 من البطولة الوطنية الاحترافية إنوي لكرة القدم. ورياضيا دائما، فاز فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي بعد تغلبه على أرسنال الإنجليزي في المباراة النهائية التي أقيمت أمس في بودابست. وفاز الفريق الفرنسي في المباراة بركلات الترجيح بأربعة أهداف لثلاثة أهداف بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل لهدف لمثله. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: أشادت كومونوليث دومينيكا أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة بالدينامية الدولية المتنامية الداعمة للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمغرب على صحرائه. وأكد السفير الممثل الدائم لدومينيكا لدى الأمم المتحدة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة مؤخرا في ماناغوا بنياغاراغوا أن هذه الدينامية تتجسد في افتتاح قنصليات عامة بكل من العيون والداخلة، وكذا توسيع الأنشطة القنصلية والسياسية والاقتصادية لعدد من الدول بالأقاليم الجنوبية للمملكة. كما أشاد بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن رقم 2797 سنة 2025، معتبرا أنه أفضى زخما جديدا على المسار السياسي القائم حصريا على مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. وسلط الدبلوماسي الضوء على الخصوص على المناقشات التي جمعت المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، والتي نظمت في كل من واشنطن ومدريد على أساس المقترح المغربي للحكم الذاتي. كما أعرب عن دعم بلاده لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ستيفان دي ميستورا، ولجهود الولايات المتحدة الرامية إلى تيسير هذا المسار، داعيا كافة الأطراف إلى اغتنام هذه الفرصة التاريخية للتوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي المستمر منذ نصف قرن. وجددت دومينيكا من جهة أخرى التأكيد على أهمية احترام وقف إطلاق النار، مشيدة بالتزام المغرب المتواصل لفائدة الاستقرار وكذا بتعاونه الكامل مع بعثة البنورسو. وفي ختام مداخلته أبرز سفير دومينيكا الدينامية التنموية والسوسيو-اقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة بفضل النموذج التنموي الجديد الذي أطلقه المغرب سنة 2015.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: جددت كوت ديفوار أمام المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي مداخلة خلال هذا المؤتمر الذي انعقد مؤخرا في ماناغوا بنيكاراغوا، أبرز الوفد الإيفواري أن هذه المبادرة التي تحظى بدعم نحو 130 دولة من بينها 3 أعضاء دائمين في مجلس الأمن تتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة

0: الصادرة عن الأمم المتحدة، وأبرز أن هذه المبادرة التي تعززت وجاهتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2797 المعتمد في 2025 تتميز بمراعاة خصوصيات الصحراء المغربية، مما يتيح لساكنتها فرصة المشاركة الفعالة في تدبير الحياة السياسية والسوسيو-اقتصادية للمنطقة. وعلى الصعيد السياسي، سجل الوفد أن هؤلاء السكان يختارون ممثليهم المحليين والوطنيين بكامل الحرية خلال مختلف الانتخابات الديمقراطية التي يتم إجراؤها في المملكة بشكل منتظم، مشيدا بمشاركة منتخبي الصحراء المغربية الذين تم انتخابهم خلال هذه الاقتراعات في أشغال لجنة 24.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين
2: ريم راديو.
3: أفاد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أنسا بأن عيد الأضحى 1447 هجرية مر في ظروف مرضية على المستوى الصحي. المكتب سجل في بلاغ له أن برنامج العمل الخاص بعيد الأضحى لهذه السنة الذي اعتمده المكتب وكذا التعبئة الاستثنائية للمصالح البيطرية المداومة والمختبرات التابعة للمكتب خلال فترة العيد مكن من مرور هذه المناسبة في ظروف صحية مرضية، وذلك بمساهمة وانخراط الشركاء ومختلف المتدخلين من سلطات محلية وجمعيات حماية المستهلك ومهنيين وجزارين وأطباء وتقنيين بياطرة. وأوضح أنه قام خلال فترة العيد بتعبئة موارده البشرية من خلال مداومة 500 طبيب وتقني بيطري طيلة أيام العيد. وأبرز البلاغ أن المصالح البيطرية للمكتب قامت بفحص زيادة من 3750 سقيطة بجميع جهات المملكة وبزيارات إلى 350 منزلا تفاعلا مع طلبات المواطنين من أجل المعاينة المباشرة والفحص وإعطاء الإرشادات الدقيقة واللازمة حول السلامة الصحية للحوم الأضاحية. بالموازاة مع ذلك، تمت الاستجابة لأزيد من 2000 اتصال عبر الهاتف وعبر مواقع التواصل الاجتماعي للمكتب لمعالجة طلبات وتساؤلات المواطنين بشكل مستمر بالتزامن مع القيام بعمليات المراقبة والتفتيش والمنتظمة على مستوى المجازر المعتمدة ومحلات الجزر للتأكد من مطابقة اللحوم والأحشاء للمعايير الصحية. وخلص البلاغ إلى أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية حريص على اعتماد مقاربة القرب والإنصات المستمر والفعال للمواطنين عبر جميع مصالحها.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
4: يستقبل الملعب الأولمبي بعاصمة المملكة أبرز الأبطال الأولمبيين والدوليين بمناسبة الدورة 17 لملتقى محمد السادس الدولي لألعاب القوى. هذا ما أكده الكاتب العام للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم هذه الدورة. المحطة الثالثة ضمن رزنامة العصبة الماسية المرموقة برسم عام 2026، والتي تستضيف نخبة ألعاب القوى على الصعيد العالمي من حامل الألقاب الأولمبية والعالمية. مشاركة هؤلاء الأبطال المعروفين عالميا تعد بعرض رياضي متميز للجماهير المغربية التي ستتوافد بكثافة على الملعب الأولمبي لحضور هذا العرس الرياضي العالمي الكبير والذي يجمع 40 دولة تمثل كافة القارات.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو،
5: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24، سيراليون وبوروندي وليبيريا تجدد تأكيد دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء. عيد الأضحى المبارك مر في ظروف مرضية على المستوى الصحي بحسب المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا. ودوليا الصين والاتحاد الأوروبي يدرسان إحداث آلية للتشاور بشأن التجارة والاستثمار. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. جددت سيراليون أمام أعضاء اللجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وأكد السفير الممثل الدائم لسيراليون لدى الأمم المتحدة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي المتوافقة مع القانون الدولي يعتبرها مجلس الأمن الدولي مقاربة ذات مصداقية وواقعية للمضي قدما بالعملية السياسية. وفي هذا السياق أبرز الدبلوماسي أن بلاده ترحب باعتماد مجلس الأمن للقرار 2797 سنة 2025 والذي يشكل منعطفا تاريخيا ويحدد إطارا للتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي. كما سلط الضوء على دينامية الدعم الدولي المتنامي لهذه المبادرة التي تحظى اليوم بتأييد أزيد من 130 دولة عبر العالم. وجددت سيراليون أيضا تأكيد دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية الرامية إلى تيسير العملية السياسية نحو التوصل إلى حل عادل ودائم وفقا لمقتضيات قرار مجلس الأمن رقم 2797. من جانبها جددت جمهورية بوروندي أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء الذي يشكل الأساس الوحيد والأوحد الجاذ وذا المصداقية والواقعي للتوصل إلى حل سياسي دائم لهذا النزاع الإقليمي. وفي تصريح رسمي خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد مؤخرا بماناغوا بنيكاراغوا رحب الوفد البوروندي أيضا بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 معتبرا أنه يشكل منعطفا تاريخيا ويكرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كإطار مرجعي للعملية السياسية. كما أبرز الوفد الدينامية الدولية المتنامية لصالح المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تدعمها أزيد من 130 دولة عبر العالم داعيا كافة الأطراف المعنية وهي المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو إلى الانخراط بشكل بناء في إطار العملية الأممية تحت إشراف المبعوث الشخصي للأمن العام للأمم المتحدة إلى الصحراء. وأشادت بوروندي من جانب آخر باحترام المملكة لوقف إطلاق النار وتعاونها التام والمستمر مع المينورسو، كما أدانت بشدة أي عمل من شأنه أن يقوض الاستقرار الإقليمي لا سيما الهجوم ضد مدينة سمارة في 5 ماي 2026 الذي يوصف بالتهديد الذي يستهدف الأمن الإقليمي وجهود إحلال السلام. وبدورها جددت ليبيريا أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الأكثر قابلية للتطبيق لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وخلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 الذي انعقد هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا أكدت البعثة الليبيرية أن المبادرة التي تقدم بها المغرب سنة 2007 توصف من قبل ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بأنها مبادرة جادة وذات مصداقية وواقعية. وفي هذا السياق أشادت البعثة باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797 لسنة 2025، معتبرة أنه أعطى زخما جديدا للعملية السياسية الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة، ويوفر إطارا ملائما للتوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم لهذا النزاع المفتعل. وجددت البعثة في هذا الصدد تأكيد الدعم الكامل لبلادها للمسار الذي يجسده هذا القرار والمتمثل في مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. كما أعربت بهذه المناسبة عن دعمها لجهود الوساطة التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ستيفان ديمستورا. ودعت البعثة أيضا جميع الأطراف المعنية وهي المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو إلى مواصلة الانخراط بشكل بناء في هذا المسار من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي. وعند تطرقها للتنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة بفضل النموذج التنموي الجديد الذي تم إطلاقه سنة 2015، أبرزت البعثة أن هذه الدينامية تساهم في الارتقاء بظروف عيش ساكنة المنطقة. في خبر آخر، أفاد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا بأن عيد الأضحى 1447 هجرية مر في ظروف مرضية على المستوى الصحي. إسماعيل ملكية وتفاصيله.
3: أفاد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا بأن عيد الأضحى 1447 هجرية مر في ظروف مرضية على المستوى الصحي. المكتب سجل في بلاغ له أن برنامج العمل الخاص بعيد الأضحى لهذه السنة الذي اعتمده المكتب وكذا التعبئة الاستثنائية للمصالح البيطرية المدومة والمختبرات التابعة للمكتب خلال فترة العيد مكن من مرور هذه المناسبة في ظروف صحية مرضية، وذلك بمساهمة وانخراط الشركاء ومختلف المتدخلين من سلطات محلية وجمعيات حماية المستهلك ومهنيين وجزارين وأطباء وتقنيين بياطرة. وأوضح أنه قام خلال فترة العيد بتعبئة موارده البشرية من خلال مداومة 500 طبيب وتقني بيطري طيلة أيام العيد. وأبرز البلاغ أن المصالح البيطرية للمكتب قامت بفحص زيادة من 3750 سقيطة بجميع جهات المملكة وبزيارات إلى 350 منزلا تفاعلا مع طلبات المواطنين من أجل المعاينة المباشرة والفحص وإعطاء الإرشادات الدقيقة واللازمة حول السلامة الصحية للحوم الأضاحية. بالموازاة مع ذلك تمت الاستجابة لأزيد من 2000 اتصال عبر الهاتف وعبر مواقع التواصل الاجتماعي للمكتب لمعالجة طلبات وتساؤلات المواطنين بشكل مستمر بالتزامن مع القيام بعمليات المراقبة والتفتيش والمنتظمة على مستوى المجازر المعتمدة ومحلات الجزارة للتأكد من مطابقة اللحوم والأحشاء للمعايير الصحية. وخلص البلاغ إلى أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية حريص على اعتماد مقاربة القرب والإنصات المستمر والفعال للمواطنين عبر جميع مصالحها.
0: في أشانية ثقافية للنشرة، افتتحت مساء أمس بمدينة خريبكة فعاليات الدورة 26 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية، والتي تقام إلى غاية 6 يونيو المقبل تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وشهد حفل الافتتاح تقديم عروض فنية متعددة احتفت بالتنوع الثقافي الإفريقي في أجواء احتفالية حضرها على الخصوص ولجهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم خريبكة وممثلي هيئات محلية وإقليمية، إلى جانب سينمائيين وفنانين ومهنيي القطاع وعشاق السينما القادمين من مختلف بلدان القارة. وتقترح هذه الدورة التي تقام تحت شعار السينما الإفريقية بين إغراء منصات البث الرقمي ونبض الحلم برمجة متنوعة تشمل مسابقتين للأفلام الطويلة والقصيرة وتكريمات وعروضا ولقاءات وندوات حول الفن السابع. وفي كلمة بالمناسبة، أكد مدير المهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريب عز الدين كاريران أن هذه التظاهرة أضحت على مر السنين فضاء حيويا يساهم في تحريك عجلة التنمية المحلية بمدينة خريبكا من خلال تنشيط السياحة الثقافية ودعم الاقتصاد المحلي وخلق فرص للتبادل المهني والفني، فضلا عن تعزيز صورة المغرب كوجهة ثقافية رائدة على المستويين الإفريقي والدولي. دوليا، أعلنت وزارة التجارة الصينية أمس أن الصين والاتحاد الأوروبي يدرسان إحداث آلية للتشاور بشأن التجارة والاستثمار وسيعقدان حوارا بهذا الشأن. وقال متحدث باسم الوزارة في جوابه على سؤال صحفي بشأن المناقشة التوجيهية التي أجرتها هيئة المفوضين التابعة للمفوضية الأوروبية حول العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين يوم الجمعة إن الصين حافظت على تواصل سلس مع الاتحاد الأوروبي. وأضاف المتحدث أن الصين والاتحاد الأوروبي تجمعهما شراكة مهمة في مجالي الاقتصاد والتجارة قائمة على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة، معربا عن أمل الصين في أن يلتزم الجانب الأوروبي بقواعد منظمة التجارة العالمية ويتمسك بالتجارة الحرة والمنافسة النزيهة ويعارض الحمائية والأحادية. ونختم النشرة بالخبر الرياضي، حيث تعادل الفتح الرياضي مع ضيفه الجيش الملكي بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم اللقاء المؤجل عن الدورة 21 من البطولة الوطنية الاحترافية إنوي لكرة القدم. ورياضيا، دائما فاز فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي بعد تغلبه على أرسنال الإنجليزي في المباراة النهائية التي أقيمت أمس في بودابست. وفاز الفريق الفرنسي في المباراة بركلات الترجيح بأربعة أهداف لثلاثة أهداف بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل لهدف لمثله. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: بباريس الفرنسية تحتضن مؤسسة دار المغرب إلى غاية 16 من يونيو 2026 معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت. معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت تجربة أردنا من خلالها قضاء بعض الوقت مع الساكنة المحلية للأطلس الكبير وأعيش تفاصيل حياتهم اليومية واستيعاب نمط عيشهم. هذا الموعد الثقافي يقدم تجربة بصرية غامرة في قلب منطقة إميلشيل من خلال نظرات متقاطعة للمصورين الفوتوغرافيين المغربيين. زرنا الأطلس الكبير من خلال هذه التجربة السمعية البصرية والتي توثق كواليس الرحلة واللقاءات مع الساكنة والتي ولدت بشكل عفوي من خلال لقطات مصورة لم تكن في البداية موجهة لعرض سينمائي. ويسعى معرض حراس الصمت إلى المساهمة في إشعاع الإبداع الفوتوغرافي المغربي على الصعيد الدولي.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
0: افتتحت مساء أمس بمدينة خريبكة فعاليات الدورة 26 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية، والتي تقام إلى غاية 6 يونيو المقبل تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وشهد حفل الافتتاح تقديم عروض فنية متعددة احتفت بالتنوع الثقافي الإفريقي في أجواء احتفالية حضرها على الخصوص ولجهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم خريبكة وممثلي هيئات محلية وإقليمية، إلى جانب سينمائيين وفنانين ومهنيي القطاع وعشاق السينما القادمين من مختلف بلدان القارة. وتقترح هذه الدورة التي تقام تحت شعار السينما الإفريقية بين إغراء منصات البث الرقمي ونبض الحلم برمجة متنوعة تشمل مسابقتين للأفلام الطويلة والقصيرة وتكريمات وعروضا ولقاءات وندوات حول الفن السابع. وفي كلمة بالمناسبة أكد مدير المهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكة عز الدين كريران أن هذه التظاهرة أضحت على مر السنين فضاء حيويا يساهم في تحريك عجلة التنمية المحلية بمدينة خريبكة من خلال تنشيط السياحة الثقافية ودعم الاقتصاد المحلي وخلق فرص للتبادل المهني والفني، فضلا عن تعزيز صورة المغرب كوجهة ثقافية رائدة على المستويين الإفريقي والدولي.
6: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.

0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: جددت ليبيريا أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الأكثر قابلية للتطبيق لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وخلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 الذي انعقد هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا، أكدت البعثة الليبيرية أن المبادرة التي تقدم بها المغرب سنة 2007 توصف من قبل ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بأنها مبادرة جادة وذات مصداقية وواقعية. وفي هذا السياق أشادت البعثة باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797 لسنة 2025، معتبرة أنه أعطى زخما جديدا للعملية السياسية الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة، ويوفر إطارا ملائما للتوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم لهذا النزاع المفتعل. وجددت البعثة في هذا الصدد تأكيد الدعم الكامل لبلادها للمسار الذي يجسده هذا القرار والمتمثل في مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. كما أعربت بهذه المناسبة عن دعمها لجهود الوساطة التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ستيفان ديمستورا. ودعت البعثة أيضا جميع الأطراف المعنية وهي المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو إلى مواصلة الانخراط بشكل بناء في هذا المسار من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي. وعند تطرقها للتنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة بفضل النموذج التنموي الجديد الذي تم إطلاقه سنة 2015، أبرزت البعثة أن هذه الدينامية تساهم في الارتقاء بظروف عيش ساكنة المنطقة.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
3: ريم راديو.
1: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ghimradio.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
3: ريم راديو،
4: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 سيراليون وبوروندي وليبيريا تجدد تأكيد دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء. عيد الأضحى المبارك مر في ظروف مرضية على المستوى الصحي بحسب المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا. ودوليا الصين والاتحاد الأوروبي يدرسان إحداث آلية للتشاور بشأن التجارة والاستثمار. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. جددت سيراليون أمام أعضاء اللجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وأكد السفير الممثل الدائم لسيراليون لدى الأمم المتحدة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي المتوافقة مع القانون الدولي يعتبرها مجلس الأمن الدولي مقاربة ذات مصداقية وواقعية للمضي قدما بالعملية السياسية. وفي هذا السياق أبرز الدبلوماسي أن بلاده ترحب باعتماد مجلس الأمن للقرار 2797 سنة 2025، والذي يشكل منعطفا تاريخيا ويحدد إطارا للتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي. كما سلط الضوء على دينامية الدعم الدولي المتنامي لهذه المبادرة التي تحظى اليوم بتأييد أزيد من 130 دولة عبر العالم. وجددت سيراليون أيضا تأكيد دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية الرامية إلى تيسير العملية السياسية نحو التوصل إلى حل عادل ودائم وفقا لمقتضيات قرار مجلس الأمن رقم 2797. من جانبها جددت جمهورية بوروندي أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء الذي يشكل الأساس الوحيد والأوحد الجاذ وذا المصداقية والواقعي للتوصل إلى حل سياسي دائم لهذا النزاع الإقليمي. وفي تصريح رسمي خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد مؤخرا بماناغوا بنيكاراغوا، رحب الوفد البوروندي أيضا بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 معتبرا أنه يشكل منعطفا تاريخيا ويكرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كإطار مرجعي للعملية السياسية. كما أبرز الوفد الدينامية الدولية المتنامية لصالح المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تدعمها أزيد من 130 دولة عبر العالم، داعيا كافة الأطراف المعنية وهي المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو إلى الانخراط بشكل بناء في إطار العملية الأممية تحت إشراف المبعوث الشخصي للأمن العام للأمم المتحدة إلى الصحراء. وأشادت بوروندي من جانب آخر احترام المملكة لوقف إطلاق النار وتعاونها التام والمستمر مع المينورسو، كما أدانت بشدة أي عمل من شأنه أن يقوض الاستقرار الإقليمي لا سيما الهجوم ضد مدينة سمارة في 5 ماي 2026 الذي يوصف بالتهديد الذي يستهدف الأمن الإقليمي وجهود إحلال السلام. وبدورها جددت ليبيريا أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الأكثر قابلية للتطبيق لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وخلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 الذي انعقد هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا، أكدت البعثة الليبيرية أن المبادرة التي تقدم بها المغرب سنة 2007 توصف من قبل ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بأنها مبادرة جادة وذات مصداقية وواقعية. وفي هذا السياق أشادت البعثة باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797 لسنة 2025 معتبرة أنه أعطى زخما جديدا للعملية السياسية الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة ويوفر إطارا ملائما للتوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم لهذا النزاع المفتعل. وجددت البعثة في هذا الصدد تأكيد الدعم الكامل لبلادها للمسار الذي يجسده هذا القرار والمتمثل في مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. كما أعربت بهذه المناسبة عن دعمها لجهود الوساطة التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ستيفان ديمستورا. ودعت البعثة أيضا جميع الأطراف المعنية وهي المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو إلى مواصلة الانخراط بشكل بناء في هذا المسار من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي. وعند تطرقها التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة، بفضل النموذج التنموي الجديد الذي تم إطلاقه سنة 2015. أبرزت البعثة أن هذه الدينامية تساهم في الارتقاء بظروف عيش ساكنة المنطقة. في خبر آخر، أفاد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا بأن عيد الأضحى 1447 هجرية مر في ظروف مرضية على المستوى الصحي. إسماعيل الملكية والتفاصيل.
4: أفاد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا بأن عيد الأضحى 1447 هجرية مر في ظروف مرضية على المستوى الصحي. المكتب سجل في بلاغ له أن برنامج العمل الخاص بعيد الأضحى لهذه السنة الذي اعتمده المكتب وكذا التعبئة الاستثنائية للمصالح البيطرية المدومة والمختبرات التابعة للمكتب خلال فترة العيد مكن من مرور هذه المناسبة في ظروف صحية مرضية، وذلك بمساهمة وانخراط الشركاء ومختلف المتدخلين من سلطات محلية وجمعيات حماية المستهلك ومهنيين وجزارين وأطباء وتقنيين بياطرة. وأوضح أنه قام خلال فترة العيد بتعبئة موارده البشرية من خلال مداومة 500 طبيب وتقني بيطري طيلة أيام العيد. وأبرز البلاغ أن المصالح البيطرية للمكتب قامت بفحص زيادة من 3750 سقيطة بجميع جهات المملكة، وبزيارات إلى 350 منزلا تفاعلا مع طلبات المواطنين من أجل المعاينة المباشرة والفحص وإعطاء الإرشادات الدقيقة واللازمة حول السلامة الصحية للحوم الأضاحية. بالموازاة مع ذلك تمت الاستجابة لأزيد من 2000 اتصال عبر الهاتف وعبر مواقع التواصل الاجتماعي للمكتب لمعالجة طلبات وتساؤلات المواطنين بشكل مستمر، بالتزامن مع القيام بعمليات المراقبة والتفتيش والمنتظمة على مستوى المجازر المعتمدة ومحلات الجزرة للتأكد من مطابقة اللحوم والأحشاء للمعايير الصحية. وخلص البلاغ إلى أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية حريص على اعتماد مقاربة القرب والإنصات المستمر والفعال للمواطنين عبر جميع مصالحها.
2: في أشانية ثقافية للنشرة، افتتحت مساء أمس بمدينة خريبكة فعاليات الدورة 26 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية، والتي تقام إلى غاية 6 يونيو المقبل تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وشهد حفل الافتتاح تقديم عروض فنية متعددة احتفت بالتنوع الثقافي الإفريقي في أجواء احتفالية حضرها على الخصوص ولجهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم خريبكة وممثلي هيئات محلية وإقليمية، إلى جانب سينمائيين وفنانين ومهنيي القطاع وعشاق السينما القادمين من مختلف بلدان القارة. وتقترح هذه الدورة التي تقام تحت شعار السينما الإفريقية بين إغراء منصات البث الرقمي ونبض الحلم برمجة متنوعة تشمل مسابقتين للأفلام الطويلة والقصيرة وتكريمات وعروضا ولقاءات وندوات حول الفن السابع. وفي كلمة بالمناسبة، أكد مدير المهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكة عز الدين كريران أن هذه التظاهرة أضحت على مر السنين فضاء حيويا يساهم في تحريك عجلة التنمية المحلية بمدينة خريبكة من خلال تنشيط السياحة الثقافية ودعم الاقتصاد المحلي وخلق فرص للتبادل المهني والفني، فضلا عن تعزيز صورة المغرب كوجهة ثقافية رائدة على المستويين الإفريقي والدولي. دوليا، أعلنت وزارة التجارة الصينية أمس أن الصين والاتحاد الأوروبي يدرسان إحداث آلية للتشاور بشأن التجارة والاستثمار، وسيعقدان حوارا بهذا الشأن. وقال متحدث باسم الوزارة في جوابه على سؤال صحفي بشأن المناقشة التوجيهية التي أجرتها هيئة المفوضين التابعة للمفوضية الأوروبية حول العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين يوم الجمعة، إن الصين حافظت على تواصل سلس مع الاتحاد الأوروبي. وأضاف المتحدث أن الصين والاتحاد الأوروبي تجمعهما شراكة مهمة في مجالي الاقتصاد والتجارة قائمة على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة، معربا عن أمل الصين في أن يلتزم الجانب الأوروبي بقواعد منظمة التجارة العالمية ويتمسك بالتجارة الحرة والمنافسة النزيهة ويعارض الحمائية والأحادية. ونختم النشرة بالخبر الرياضي، حيث تعادل الفتح الرياضي مع ضيفه الجيش الملكي بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم اللقاء المؤجل عن الدورة 21 من البطولة الوطنية الاحترافية إنوي لكرة القدم. ورياضيا دائما، فاز فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي بعد تغلبه على أرسنال الإنجليزي في المباراة النهائية التي أقيمت أمس في بودابست. وفاز الفريق الفرنسي في المباراة بركلات الترجيح بأربعة أهداف لثلاثة أهداف بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل لهدف لمثله. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
3: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس،
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بكل من السهول غرب الأطلس والجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الصحراوية للمملكة. وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة بالسواحل الشمالية والوسطى والواجهة المتوسطية والشمال الغربي للأقاليم الصحراوية مع كتل ضبابية أو ضباب محلي وتمركز سحب ضعيفة الاستقرار مصحوبة بقطرات مطرية مع احتمال بروز رعد فوق مناطق الأطلس الكبير والمتوسط. كما يرتقب تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى والجنوب. أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في ارتفاع، وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان إلى هائج ما بين كاب سبارتيل والعيون وهائجا بالجنوب.
1: الخبر من المصدر.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
3: ريم راديو،
1: ريم راديو، الخبر من المصدر.
2: جددت سيراليون أمام أعضاء اللجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وأكد السفير الممثل الدائم لسيراليون لدى الأمم المتحدة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي المتوافقة مع القانون الدولي يعتبرها مجلس الأمن الدولي مقاربة ذات مصداقية وواقعية للمضي قدما بالعملية السياسية. وفي هذا السياق أبرز الدبلوماسي أن بلاده ترحب باعتماد مجلس الأمن للقرار 2797 سنة 2025 والذي يشكل منعطفا تاريخيا ويحدد إطارا للتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي. كما سلط الضوء على دينامية الدعم الدولي المتنامي لهذه المبادرة التي تحظى اليوم بتأييد أزيد من 130 دولة عبر العالم. وجددت سيراليون أيضا تأكيد دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية الرامية إلى تيسير العملية السياسية نحو التوصل إلى حل عادل ودائم وفقا لمقتضيات قرار مجلس الأمن رقم 2797.
5: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو،
5: المصداقية والخبر اليقين.
1: غيم راديو.
6: بباريس افتتحت فعالية الدورة الثانية من مهرجان أندلسيات باحتفاء خاص بالمغرب من خلال برمجة متميزة تحتفي بغنى وتنوع التراث الموسيقي العربي الأندلسي للمملكة. أمسية الافتتاح أحياها الفنان علي الرباحي الذي سافر بالجمهور في رحلة روحية وموسيقية امتزجت فيها رسانة الموسيقى الأندلسية بنفحات المديح والسماع الصوفي.
7: نحن جد سعداء بوجودنا بعاصمة الأنوار باريس لنحيي مع في هذا المعهد يعني المعروف الشهير معهد العالم العربي اللي هو لا يقف فوق رقه إلا الفنانون الحمد لله الذين لهم باع طويل. وجد سعيد بهذا بوقوفي وإلى جانب مجموعة من الإخوة العازفين والمنشدين المرموقين على الساحة الوطنية والدولية.
8: والحاجة احنا جينا هنا باش نمثلوا الهوية المغربية ديالنا أحسن تمثيل. وثاني حاجة أنا بالنسبة لي كان أعطي الصورة ديال الشاب المغربي اللي مازال إلى يومنا هذا في 2026 متشبث بهذه الهوية المغربية بالإضافة إلى الشيوخ ديالنا اللي هما احنا امتداد ديالهم هما الأصل.
6: ويطمح هذا المهرجان المنظم إلى غاية 3 يونيو المقبل بمعهد العالم العربي بشراكة مع جمعية هواة الموسيقى الأندلسية بالمغرب إلى تعريف الجمهور بمختلف التعبيرات الموسيقية المنبثقة عن الموروث الأندلسي المغربي الأصيل. الموسيقى الأندلسية تحمل في جوهرها بعدا صوفيا مهما، وجوق الفنان علي الرباحي قدم حفلا تلتقي فيه الروحانيات بالتقاليد الأندلسية العريقة. ولهذا فإن مهرجان أندلسيات يعد موعدا دوليا بارزا يتيح تقريب مغاربة باريس من تراثهم الموسيقي العربي الأندلسي. هذا الموعد الفني المنظم للاحتفاء بعيد الأضحى المبارك شكل أيضا فرصة للقاء أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج ومشاطرتهم القيم الروحية والثقافية لهذا الإرث العريق.
2: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
9: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا ضمن برنامج القانون والناس، حيث الحديث ما زال متواصلا عن موضوع الهبة والصدقة، الإطار القانوني والتعاقدي. ولهذه الغاية يحضر معنا وكالعادة فضيلة الأستاذ توفيق العزوزي، موثق بمدينة مارا، رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط سابقا، وأيضا الخبير في القانون الدولي الخاص. أهلا ومرحبا بكم أستاذ الفاضل.
10: مرحبا أستاذ هشام.
9: كيفما قلت في البداية، الحديث ما زال متواصل حول موضوع الهبة والصدقة، الإطار القانوني والتعاقدي. حلقات بسطنا فيها القول حول هذا الموضوع، ونوصل اليوم إلى محور بالغ الأهمية، وهو المتعلق بالمصاريف والنفقات. إذا المصاريف والنفقات الخاصة بعقد الهبة والصدقة، واش كتكون على عاتق السيد اللي عطى الهبة ولا السيد اللي قبل الهبة أو الصدقة؟ شكون اللي كيخلص هاد المصاريف؟ الأستاذ توفيق العزوزي.
10: مبدئيا المصاريف اللي كتتعلق بعقد الهبة أو عقد الصدقة، وخاصة إذا كان الأمر كيتعلق بهبة العقار، مدونة الحقوق العينية جاوبت على هذا السؤال، كتقول لك بأنه المصاريف تقع على عاتق الموهوب له، هذا هو المبدأ.
9: نعم.
10: وما الاستثناء ما لم يتفق على خلاف ذلك، يعني كاش اتفاق اخر ما غيطرحش اشكال بالنسبه للمصاريف اللي اداهم.
9: نعم. اذا بالنسبه للمصاريف والنفقات، يعني سواء ديال التسجيل او ديال المحافظه او للاتعاب ديال الموثق وما يتعلق بهذا العقد، كيكون على عاتق الموهوب له. ولا خدينا عقد الهبه كمثال، يعني السيد اللي كيقبل الهبه هو اللي كيخلص هاد المصاريف، مع هذا ولا كان اتفاق بعضيتهم كيفما أشار الأستاذ توفيق العزوزي، ولكن اتفاق بين الأطراف، فممكن يخلص ذاك الطرف اللي عطى، ولكن عنده منين غادي يعطي إلى غير ذلك، ولا ممكن يخلص أيضا طرف آخر. يعني مسألة مبنية على مسألة الاتفاق، لكن الأصل هو أنه اللي يستفد هو اللي يخلص.
10: يعني هذا الفصل هذا ماشي من القواعد اللي هي آمرة اللي ما خصناش نبدلوها.
9: نعم.
10: هذا من المسائل اللي حسم فيها المشرع، ومع ذلك خلى الاختيار بحسب الحالة.
9: نعم. الآن غادي نتكلموا على هذه المصاريف. إذا بالنسبة لعقد الهبة أو لعقد الصدقة، كاين مصاريف اللي هي ديال التسجيل. شحال النسبة ديال التسجيل اللي كنخلصوا عليها الأستاذ توفيق؟
10: إذن خصنا نعرفوا بأنه كاين المصاريف اللي كتتعلق كما قلت بالتسجيل وبالتحفيظ وبالأتعاب ديال الموثق.
9: نعم.
10: وكاين واحد الجانب آخر ديال التصريح بضريبة الأرباح العقارية، يمكن نفصلوا فيه أكثر.
9: نعم. نبداو بالموضوع اللي هو خاص بالتسجيل والتحفيظ ومصاريف الموثق.
10: بالنسبه للتسجيل والتحفيظ، اللي كيتحكم في نوعيه المصاريف اولا في النسبه المئويه اللي غادي ناديوها، لان كناديو بواحد النسبه المئويه كيحددها القانون.
9: نعم.
10: مدونه العامه للضرائب، الماده 133 ديال المدونه العامه للضرائب كتعطينا النسب في كل. نعم. عقد، كل نوع العقد اشحال كنخلصوا. الى مثلا تكلمنا على هاد التفويتات بغير عوض، كنت حدثوا عليها، ولكن جات هذه المادة هذه ودرت لنا واحد تفصيل آخر.
9: نعم.
10: يعني التفصيل الأول هو أنه الهبة أو الصدقة إلا عطيناها لشي واحد ماشي قريب منا، نفسر أكثر. إلا كانت الهبة بين الأزواج، أو لا كانت الهبة بين الإخوة، أو لا كانت الهبة بين الأصول والفروع.
9: نعم.
10: وخصنا نحدد شنو هما الأصول والفروع. وأيضا الهبة بين الكافيل والمكفول.
9: نعم.
10: اللي كاين واحد القرار ديال الكفاف بالنسبه للاطفال المهملين، كيكون واحد واحد واحد ديال الكفاله اللي كتحدد شكون هو الكافل ما الى ذلك.
9: نعم.
10: هادو عطاهم المشرع واحد النسبه مئويه مخفضه بالنسبه للتسجيل.
9: التسجيل
10: هي اللي هي 1.5% عوض النسبه العاديه. النسبه العاديه كتختلف باختلاف الشكل ديال هذا العقار، واش كنتحدثوا على ارض عاريه، واش كنتحدثوا على ارض فلاحيه، واش كنتحدثوا على حقوق مشاعه في ارض فلاحيه ما مبنياش، او لا كنتحدثوا على واحد العقار اللي هو مبني.
9: نعم.
10: العقار اللي هو مبني النسبه محدده 4%، هذه النسبه العاديه.
9: نعم.
10: ومن كنقول النسبه العاديه تطبق حتى بالنسبه للبيوعات، وحتى بالنسبه للنوع الثاني ديال الهبات اللي ذكرنا عليه. الا كان الامر كيتعلق بواحد ارض عاريه او لا ارض فلاحيه 5%. إذا شنو هو الامتياز اللي يمكننا ناخذه باش يمكننا نستافدوا من داك 1.5%؟ هو أننا خصنا نثبتوا العلاقة ما بين الواهب والموهوب له.
9: نعم.
10: يعني الزوج كيعطي للزوجة، أو الزوجة كتعطي للزوج.
9: نعم.
10: عوضة 4% أو 5% غنأدي 1.5%. عندنا أخ كيعطي الأخت ديالو، ولا أخت الأخت ديالها، ولا أخ الأخ ديالها. عندنا النسبة مئوية 1.5% عوض 4%. عندنا الأصول والفروع. ملي كنقول الأصول، الأصول هما الأب الجد وإن عالة،
9: نعم،
10: حتى كنهبطوا للفروع اللي هو الابن وابن الابن وإن نزل.
9: نعم.
10: يعني هادو وخصهم بطبيعة الحال إثباتات، ماشي كنقولوا راه غير هكذاك. ملي كنقولوا مثلا علاقة زوجية قائمة، يعني كاين عقد الزواج الذي زال ساريا مفعول، راه ماشي حسم قيد في المحافظة بأنه متزوج، ولكن في واقع الأمر أن الطلاق وقع واحد النهار في الفلاني، أنا كندخلوا في مجال التحايل.
9: نعم.
10: على القانون. علاقة ديال الأخوة كتثبت بالحالة المدنية وعقود ازدياد مثلا. العلاقة ديال الأصول والفروع كذلك بنفس الشيء. إذن هذه مسألة كتعطينا بالنسبة للتسجيل النسبة 1.5% عوض النسبة العادية.
9: نعم، واضح الأستاذ توفيق. إذن بالنسبة النسبة المخفضة اللي كيستافد منها يعني الموهوب له ملي كيبغي يدي ديك المصاريف، قلنا هي 1.5%، لكن شريطة أن يكون من بين هاد الناس اللي تكلمت عليهم، إما يكون يعني أنه الهبة وقعت ما بين الأزواج، الزوج عطى للزوجة أو الزوجة عطات للزوج، إما ما بين الإخوة، يعني الأخ عطى الأخ ديالو للأخت عطات للأخت ديالها أو الأخ ديالها إلى غير ذلك، إما ما بين الآباء والأبناء أو ما بين الأبناء والآباء. ودائما كنتكلموا على الآباء والأبناء، وإن عالى وإن نزل، يعني ممكن أنه فات الخانة كيدخل الجد وكيدخل أيضا الحفيد. وتكلمتي أيضا على مسألة الكفيل والمكفول، يعني ممكن أنه كيستافد أيضا من هذه النسبة الكفيل والمكفول، ولا كان يعني إشارة ما يثبت على أنه بالفعل كاين ذلك الكفالة قانونية إلى غير ذلك. مزيان الأستاذ توفيق العزوزي، إحنا بالنسبة لنا واحد الهبة كتعطى في العائلة، عم كيعطي الولد خوه، ولا مثلا عما كتعطي الولد خوها إلى غير ذلك، أو الخالة كتعطي الولد مثلا اختها، واش في هذه الحالة كيستافدوا أيضا من هذه النسبة ولا لا؟ يعني النسبة ديال المخفضة ديال 1.5% كيستافدوا من عيات الناس؟
10: النسبة المخفضة كتستافد من هذه الفئات اللي هضرت لك عليهم، هما اللي محددهم المادة 133.
9: نعم.
10: من المدونة العامة للضرائب. ما عدا ذلك كيخذوا النسبة العادية بحال أي تفويت عادي بحال بيع.
9: نعم.
10: ولكن هذا اللي خصنا نذكره في هذا الشأن، هذا هو أنه راه قبل راه كانت أي هبة ولا أي صدقة كانت بالنسبة المخفضة، ولكن احنا يمكننا كنعرفوا بأنه القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية. ماذا يعني هذا؟ أنه القانون دائما هو المرآة ديال داك المجتمع.
9: نعم.
10: ملي كيشوف واحد التصرفات اللي غادية في واحد الاتجاه اللي هو غير الاتجاه اللي ترسمت له النهار الأول، لأن علاش كنديروا الهبة ولا علاش كنديروا الصدقة؟ باش نكثروا المودة بين الناس، التداول ديال ما تبقاش الدائرة ديال الأملاك ما تبقاش منحصرة في واحد الجهات معينة، والثروات كتوسع. والمدونة العامة للضرائب هو درع من الأدرع اللي كتستعملوا أي دولة باش كتشجع على واحد التصرف معين.
9: نعم.
10: عندما ثبت أنه بزاف ديال البيوعات اللي هما بيوعات سورية والناس كتمشي تدير الهبة عوض البيع،
9: نعم،
10: وقع تدخل المشرع،
9: وغادي نرجعوا لهذا الموضوع الأستاذ توفيق لأنه مهم جدا. لكن قبل ذلك نمشيو للمسألة، دائما كنتكلموا في إطار المصاريف اللي كتكون على عاتق الموهوب له أو المتصدق له اللي غادي يخلصها في إطار التسجيل. تكلمنا على التسجيل والنسبة ديالو، نتكلموا الآن على المحافظة، النسبة ديال المحافظة.
10: المحافظة النسبة لا تتغير بالنسبة للتفويتات، هي 1.5%،
9: نعم،
10: من القيمة ديال اللي كاينه في العقد.
9: نعم. ونرجعوا لهذ المساله ديال القيمه اللي كاينه في العقد، لان مرتبطه بواحد الاطار اللي هو اساسي. كيف ما قلنا الهبه والصدقه دائما تعطى بدون عوض. الهبه كتعطى لوجه الموهوب له، والصدقه كتعطى لوجه الله تعالى، ما فيهاش الفلوس. كيفاش كيتم تحديد هذه النسبه اللي غادي تاخذ عليها يعني دار التسجيل ولا المحافظه غادي ياخذوا هذه الفلوس هذه؟ كيفاش كتحدد هذه النسبه الاستاذ توفيق؟
10: هو النسبه كتكون عباره عن تصريح اللي كيصرحوا به الاطراف، كيقولوا بانه القيمه ديال هذا العقار في هذا التاريخ هذا تساوي كذا. طبيعه الحال هذه القيمه هذه طبقا للقواعد العامه المعمول بها في مجال مدونه الضرائب، انه اداره الضرائب عندها الامكانيه انها تصحح الاساس الضريبي الى ثبت انه القيمه اللي كتعطى في ذاك العقد راه ناقصه على القيمه الحقيقيه.
9: نعم.
10: غادي نقول لك انا واحد الملك كيسوى مليون ديال الدرهم، وغندير انا في التصريح بانه 100,000 درهم مثلا.
9: نعم.
10: هذا يعني بطبيعة الحال انت درتي ليه بدرتي الصدقة، ولكن الأموال ديال الدولة ما خصهاش يتم الهضر ديالها بهذه الطريقة هذه كما قلنا.
9: نعم واضح الأستاذ الفاضل. وبالنسبة للمصاريف ديال الموثق في عقد الهبة والصدقة تقريبا شحال كتمثل الأستاذ الفاضل ولا كتكون عن طريق الاتفاق؟
10: لحد الآن مازال ما خرجش المرسوم ديال الأتعاب اللي كيحدد كل نوع ديال التصرف شنو هو

0: واجب الإعلام.
1: نعم.
0: خصهم يعرفوا داكشي اللي غادي يخلصوه قبل. فإن تم الاتفاق فذاك، إن لم يتم الاتفاق ديك الساعات الإنسان له الحرية أنه يشوف شي اتجاه آخر.
1: نعم. إذن واضح أستاذي الفاضل، هنذكروا لأننا في الحلقة ديال اليوم تكلمنا على المصاريف والنفقات التي تترتب عن عقد الهبة والصدقة، وبالضبط تكلمنا على المصاريف الخاصة بالتسجيل والتحفيظ وأتعاب الموثق، وقلنا على أنها كتكون على عاتق الموهوب له أو المتصدق له، ما عدا إذا وقع الاتفاق على غير ذلك. قلنا على أن هذه المصاريف هذه بالنسبة للتسجيل كتشكل نسبة ديال 1.5%، ولا كان السيد اللي عطى الهبة يعني الأطراف ديال الهبة كينتميو لهذه الفئات اللي نتكلموا عليهم، إما أن كاين علاقة زوجية بيناتهم يعني الأزواج، وإما كاين العلاقة ديال الأخوة أن الأخ كيعطي الأخته أو الأخت كتعطي الأخوها إلى غير ذلك، أو العلاقة ديال ما بين الفروع والأصول أي ما بين الآباء والأبناء أو العكس، أو أيضا العلاقة ما بين الكفيل والمكفولات. الناس كيستافدوا من واحد النسبة مخفضة اللي هي 1.5%، ولعطينا المثال يعني أنه كان نسبة التقويم هي 1,000,000 ديال الدرهم، 100,000,000 يعني كيخلصوا 1.5 مليون. من غير هاد الناس هادو كنقول لهم
0: التسجيل.
1: نعم كنقول في التسجيل يعني من غير هاد الشيء هذا هاد الناس كيخلصوا على حساب داك العقار، ولا كان عقار مبني كيخلصوا عليها 4%، ولا كانت ارض عاريه او ارض فلاحيه كيخلصوا التعريفه الكامله اللي هي 5%. ايضا تكلمنا على مصاريف الموثق اللي كنا كتبقى دائما في اطار الاتفاق اللي فادنا بها الاستاذ توفيق العزوزي. شكرا لكم مره اخرى على هذه الاضاءات والاشارات النيرات حول هذا الموضوع.
0: شكرا لكم استاذي هشام، وتمنى تعمل استفاده بالنسبه للجميع.
1: اكيد استاذي الفاضل. الشكر ايضا موصول لكم، والى ان القاكم في حلقه اخرى من حلقات برنامج القانون والناس، دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
2: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة، مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حصاد الجهات لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. بيناظور ندوة علمية تقارب إشكالات تكيف القانون مع الثورة التكنولوجية. وبدار البيضاء تعبئة استثنائية لضمان نظافة المدينة بمناسبة عيد الأضحى. مطار طنجة بن بطوطة الدولي يستقبل أزيد من 872 ألف مسافر مع ما تم أبريل الماضي. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. ينظم مختبر الدراسات القانونية والسياسية لدول البحر الأبيض المتوسط ومختبر البحث في قانون العقار والتعمير ومتطلبات الحكامة الترابية بالكلية متعددة التخصصات بالناظور يوم السبت 4 يوليوز المقبل ندوة علمية حول موضوع القانون في مواجهة الثورة التكنولوجية، إشكالات التكيف والمسايرة. ويندرج هذا اللقاء العلمي في إطار تعزيز النقاش الأكاديمي داخل الأوساط الجامعية من خلال إشراك الطلبة الباحثين بسلك الدكتوراه في تخصصي القانون العام والخاص لتمكينهم من مقاربة الإشكالات المرتبطة بقدرة القاعدة القانونية على التكيف والمسايرة في ظل الطفرة التكنولوجية. كما يرم هذا اللقاء تنمية الحس التحليلي لدى الطلبة وتشجيعهم على البحث في القضايا القانونية المستجدة وفتح المجال لاقتراح رؤى تسهم في تطوير التفكير القانوني.

0: وحسب الورقة التقديمية للندوة فإن القانون يواجه تحديا حقيقيا يتمثل في مواكبة التحولات المتسارعة التي أعادت تشكيل مناحي الحياة وضبط آثارها بما يضمن تحقيق التوازن بين الابتكار وحماية حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن التقنيات الحديثة من قبيل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة أفرزت إشكالات قانونية معقدة تتعلق بالمسؤولية وحماية المعطيات الشخصية والأمن السيبراني، مما يستدعي إعادة التفكير في عدة مفاهيم قانونية تقليدية. في خبر آخر، شهدت مدينة الدار البيضاء تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك بهدف ضمان نظافة مختلف أحياء العاصمة الاقتصادية وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. المزيد في التقرير التالي.
1: تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية، والهدف ضمان نظافة مختلف أحياء مدينة الدار البيضاء وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. هذه التعبئة تندرج في إطار عملية عيد الأضحى النظيف 2026 المنظمة هذه السنة تحت شعار نظافة مدينتنا تكمل فرحة عيدنا.
2: اول حاجه كنبداو بعمليه ديال التحسيس 8 ايام قبل العيد، فقمنا بعمليه تحسيس مكثفه في جميع العمالات، وكذلك فرقنا ما يقارب 120 طن ديال اكياس بلاستيكيه في جميع بالمجان في جميع مقاطعات جماعات الدار البيضاء. كاين واحد تجنيد مكثف لعمال النظافه من يومين قبل من العيد، وكذلك 3 ايام قبل العيد. كلنا كنرفعوا التحدي باش الدار البيضاء تبقى نقيه في اقل من 24 ساعه.
3: هاد لوبيراسيون كتم التنسيق التام مع شركة كازا بيئة ومجلس الدار البيضاء باش المواطن البيضاوي مع العشية يخرج يلقى أزقة وشوارع نقيين.
1: وبحسب الدار البيضاء للبيئة، فقد تم وضع خطة عمل متكاملة تشمل تكثيف عمليات جمع النفايات المنزلية ومخلفات الأضاحي، إلى جانب تعزيز جاهزية مراكز التحويل والبنيات الخاصة بمعالجة النفايات والمطرح المراقب بمديونة لاستيعاب التدفقات الكبيرة التي تعرفها المدينة خلال هذه المناسبة.
0: ونختم حصاد الجهات لهذا اليوم من طنجة، حيث استقبل مطار طنجة ابن بطوطة الدولي مع متم أبريل الماضي ما مجموعه 872,341 مسافرا مقابل 782,377 مسافرا خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، وذلك وفق معطيات المكتب الوطني للمطارات. وأوضح المكتب في إحصائيته الدورية المتعلقة بحركة النقل الجوي التجاري برسم شهر أبريل 2026 أن هذا التطور يمثل ارتفاعا بنسبة 11.5% في حركة نقل المسافرين على مستوى هذه المحطة الجوية على أساس سنوي. وتبرز معطيات توزيع حركة النقل الجوي للمسافرين بمطار طنجة إلى غاية ما تم أبريل الماضي هيمنة الرحلات الدولية بما مجموعه 799,357 مسافرا، مسجلة ارتفاعا بنسبة 12.2% مقابل 72,984 مسافرا عبر الرحلات الداخلية بزيادة تناهز 4%. وبخصوص حركة الطائرات، سجلت هذه البنية التحتية ارتفاعا بنسبة 12.5% بعدما بلغ عدد الحركات الجوية 6,945 حركة إلى غاية نهاية أبريل 2026 مقابل 6,170 رحلة جوية خلال الفترة نفسها من السنة المنصرمة. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
4: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24، سيراليون وبوروندي وليبيريا تجدد تأكيد دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء. عيد الأضحى المبارك مر في ظروف مرضية على المستوى الصحي بحسب المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا. ودوليا الصين والاتحاد الأوروبي يدرسان إحداث آلية للتشاور بشأن التجارة والاستثمار. أهلا بكم جديد وإلى التفاصيل. جددت سيراليون أمام أعضاء اللجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وأكد السفير الممثل الدائم لسيراليون لدى الأمم المتحدة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي المتوافقة مع القانون الدولي يعتبرها مجلس الأمن الدولي مقاربة ذات مصداقية وواقعية للمضي قدما بالعملية السياسية. وفي هذا السياق أبرز الدبلوماسي أن بلاده ترحب باعتماد مجلس الأمن للقرار 2797 سنة 2025، والذي يشكل منعطفا تاريخيا ويحدد إطارا للتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي. كما سلط الضوء على دينامية الدعم الدولي المتنامي لهذه المبادرة التي تحظى اليوم بتأييد أزيد من 130 دولة عبر العالم. وجددت سيراليون أيضا تأكيد دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية الرامية إلى تيسير العملية السياسية نحو التوصل إلى حل عادل ودائم وفقا لمقتضيات قرار مجلس الأمن رقم 2797. من جانبها جددت جمهورية بوروندي أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء الذي يشكل الأساس الوحيد والأوحد الجاذ وذا المصداقية والواقعي للتوصل إلى حل سياسي دائم لهذا النزاع الإقليمي. وفي تصريح رسمي خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد مؤخرا بماناغوا بنيكاراغوا، رحب الوفد البوروندي أيضا بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797، معتبرا أنه يشكل منعطفا تاريخيا ويكرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كإطار مرجعي للعملية السياسية. كما أبرز الوفد الدينامية الدولية المتنامية لصالح المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تدعمها أزيد من 130 دولة عبر العالم، داعيا كافة الأطراف المعنية وهي المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو إلى الانخراط بشكل بناء في إطار العملية الأممية تحت إشراف المبعوث الشخصي للأمن العام للأمم المتحدة إلى الصحراء. وأشادت بوروندي من جانب آخر باحترام المملكة لوقف إطلاق النار وتعاونها التام والمستمر مع المينورسو، كما أدانت بشدة أي عمل من شأنه أن يقوض الاستقرار الإقليمي لا سيما الهجوم ضد مدينة سمارة في 5 ماي 2026 الذي يوصف بالتهديد الذي يستهدف الأمن الإقليمي وجهود إحلال السلام. وبدورها جددت ليبيريا أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الأكثر قابلية للتطبيق لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وخلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 الذي انعقد هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا، أكدت البعثة الليبيرية أن المبادرة التي تقدم بها المغرب سنة 2007 توصف من قبل ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بأنها مبادرة جادة وذات مصداقية وواقعية. وفي هذا السياق أشادت البعثة باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797 لسنة 2025، معتبرة أنه أعطى زخما جديدا للعملية السياسية الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة، ويوفر إطارا ملائما للتوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم لهذا النزاع المفتعل. وجددت البعثة في هذا الصدد تأكيد الدعم الكامل لبلادها للمسار الذي يجسده هذا القرار والمتمثل في مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. كما أعربت بهذه المناسبة عن دعمها لجهود الوساطة التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ستيفان ديمستورا. ودعت البعثة أيضا جميع الأطراف المعنية وهي المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو إلى مواصلة الانخراط بشكل بناء في هذا المسار من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي. وعند تطرقها التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة بفضل النموذج التنموي الجديد الذي تم إطلاقه سنة 2015، أبرزت البعثة أن هذه الدينامية تساهم في الارتقاء بظروف عيش ساكنة المنطقة. في خبر آخر، أفاد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا بأن عيد الأضحى 1447 هجرية مر في ظروف مرضية على المستوى الصحي. إسماعيل الملكية والتفاصيل.
5: أفاد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا بأن عيد الأضحى 1447 هجرية مر في ظروف مرضية على المستوى الصحي. المكتب سجل في بلاغ له أن برنامج العمل الخاص بعيد الأضحى لهذه السنة الذي اعتمده المكتب وكذا التعبئة الاستثنائية للمصالح البيطرية المدومة والمختبرات التابعة للمكتب خلال فترة العيد مكن من مرور هذه المناسبة في ظروف صحية مرضية، وذلك بمساهمة وانخراط الشركاء ومختلف المتدخلين من سلطات محلية وجمعيات حماية المستهلك ومهنيين وجزارين وأطباء وتقنيين بياطرة. وأوضح أنه قام خلال فترة العيد بتعبئة موارده البشرية من خلال مداومة 500 طبيب وتقني بيطري طيلة أيام العيد. وأبرز البلاغ أن المصالح البيطرية للمكتب قامت بفحص زيادة من 3750 سقيطة بجميع جهات المملكة، وبزيارات إلى 350 منزلا تفاعلا مع طلبات المواطنين من أجل المعاينة المباشرة والفحص وإعطاء الإرشادات الدقيقة واللازمة حول السلامة الصحية للحوم الأضاحية. بالموازاة مع ذلك تمت الاستجابة لأزيد من 2000 اتصال عبر الهاتف وعبر مواقع التواصل الاجتماعي للمكتب لمعالجة طلبات وتساؤلات المواطنين بشكل مستمر بالتزامن مع القيام بعمليات المراقبة والتفتيش والمنتظمة على مستوى المجازر المعتمدة ومحلات الجزرة للتأكد من مطابقة اللحوم والأحشاء للمعايير الصحية. وخلص البلاغ إلى أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية حريص على اعتماد مقاربة القرب والإنصات المستمر والفعال للمواطنين عبر جميع مصالحها.
0: في أشانية ثقافية للنشرة، افتتحت مساء أمس بمدينة خريبكة فعاليات الدورة 26 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية، والتي تقام إلى غاية 6 يونيو المقبل تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وشهد حفل الافتتاح تقديم عروض فنية متعددة احتفت بالتنوع الثقافي الإفريقي في أجواء احتفالية حضرها على الخصوص ولجهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم خريبكة وممثلي هيئات محلية وإقليمية، إلى جانب سينمائيين وفنانين ومهنيي القطاع وعشاق السينما القادمين من مختلف بلدان القارة. وتقترح هذه الدورة التي تقام تحت شعار السينما الإفريقية بين إغراء منصات البث الرقمي ونبض الحلم برمجة متنوعة تشمل مسابقتين للأفلام الطويلة والقصيرة وتكريمات وعروضا ولقاءات وندوات حول الفن السابع. وفي كلمة بالمناسبة، أكد مدير المهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكا عز الدين كاريران أن هذه التظاهرة أضحت على مر السنين فضاء حيويا يساهم في تحريك عجلة التنمية المحلية بمدينة خريبكا من خلال تنشيط السياحة الثقافية ودعم الاقتصاد المحلي وخلق فرص للتبادل المهني والفني، فضلا عن تعزيز صورة المغرب كوجهة ثقافية رائدة على المستويين الإفريقي والدولي. دوليا، أعلنت وزارة التجارة الصينية أمس أن الصين والاتحاد الأوروبي يدرسان إحداث آلية للتشاور بشأن التجارة والاستثمار وسيعقدان حوارا بهذا الشأن. وقال متحدث باسم الوزارة في جوابه على سؤال صحفي بشأن المناقشة التوجيهية التي أجرتها هيئة المفوضين التابعة للمفوضية الأوروبية حول العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين يوم الجمعة إن الصين حافظت على تواصل سلس مع الاتحاد الأوروبي. وأضاف المتحدث أن الصين والاتحاد الأوروبي تجمعهما شراكة مهمة في مجالي الاقتصاد والتجارة قائمة على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة، معربا عن أمل الصين في أن يلتزم الجانب الأوروبي بقواعد منظمة التجارة العالمية ويتمسك بالتجارة الحرة والمنافسة النزيهة ويعارض الحمائية والأحادية. ونختم النشرة بالخبر الرياضي، حيث تعادل الفتح الرياضي مع ضيفه الجيش الملكي بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم اللقاء المؤجل عن الدورة 21 من البطولة الوطنية الاحترافية إنوي لكرة القدم. ورياضيا، دائما فاز فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي بعد تغلبه على أرسنال الإنجليزي في المباراة النهائية التي أقيمت أمس في بودابست. وفاز الفريق الفرنسي في المباراة بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل لهدف لمثله. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
4: صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو،
6: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
0: جددت جمهورية بوروندي أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء الذي يشكل الأساس الوحيد والأوحد الجاذ وذا المصداقية والواقعي للتوصل إلى حل سياسي دائم لهذا النزاع الإقليمي. وفي تصريح رسمي خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد مؤخراً ناغوا بنيكاراغوا، رحب الوفد البوروندي أيضا بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 معتبرا أنه يشكل منعطفا تاريخيا ويكرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كإطار مرجعي للعملية السياسية. كما أبرز الوفد الدينامية الدولية المتنامية لصالح المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تدعمها أزيد من 130 دولة عبر العالم، داعيا كافة الأطراف المعنية وهي المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو إلى الانخراط بشكل بناء في إطار العملية الأممية تحت إشراف المبعوث الشخصي للأمن العام للأمم المتحدة إلى الصحراء. وأشادت بوروندي من جانب آخر باحترام المملكة لوقف إطلاق النار وتعاونها التام والمستمر مع المينورسو، كما أدانت بشدة أي عمل من شأنه أن يقوض الاستقرار الإقليمي، لا سيما الهجوم ضد مدينة سمارة في 5 ماي 2026 الذي يوصف بالتهديد الذي يستهدف الأمن الإقليمي وجهود إحلال السلام.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على ضوء معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني زوال أمس من توقيف المشتبه فيها الرئيسي في واقعة تحريض طفل قاصر على استهلاك مادة يشتبه في كونها مسكرة، والتي شكلت موضوع تسجيل فيديو تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن صالح الأمن الوطنية كانت قد تفاعلت بجدية كبيرة مع تسجيل الفيديو الذي أظهر تحريض شخصين لطفل قاصر على استهلاك مادة يشتبه في كونها مشروبا كحوليا، حيث تم تحديد هويتهما وتوقيف أحدهما خلال عملية أمنية جرى تنفيذها بدوار الخصاص مامالي الواد بالقرب من مدينة بن سليمان، وذلك بتنسيق ميداني مع عناصر الدرك الملكية المختصة ترابيا. كما أظهرت الأبحاث الأولية يضيف المصدر ذاته أن المشبه فيهما شقيقان وأن الطفل ضحية هاته الواقعة ابن شقيقهما الثالث الذي يبلغ من العمر 6 سنوات، حيث جرى توقيف أحدهما وتحديد هوية شقيقه الثاني بشكل كامل في أفق توقيفه بدوره. وخلص البلاغ إلى أنه يجري حاليا إخضاع الموقوف للبحث القضائي من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية علاوة على تحديد تاريخها وكافة المشاركين فيها بشكل كامل.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
7: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
8: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25-27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Unlimited Spirit of Gospel by أنتوني مورغان، ياسمين حمدان، 47 سول، هوبا هوبا سبيريت وآخرون. من 25-27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيغناو بوينت.
7: ريم راديو،
4: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. الصحراء المغربية، سيراليون، بوروندي وليبيريا تجدد تأكيد دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء أمام المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة. ألعاب وألوان وفرح، مبادرة لوكالة بيت مال القدس الشريف تعيد أجواء العيد لأطفال القدس. على صعيد الدولي، الصين والاتحاد الأوروبي يدرسان إحداث آلية للتشاور بشأن التجارة والاستثمار. أهلا بكم من جديد. البداية إذن بملف الصحراء المغربية أمام أعضاء اللجنة 24 التابعة للأمم المتحدة. جددت كل من سيراليون بوروندي وليبيريا تأكيد دعمها للمخطط المغربي للحكمية الذاتية باعتباره الحل الجاد والواقعي وذي المصداقية لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وخلال أشغال المؤتمر الإقليمي اللجنة المناقدة بمدينة ماناغوا في نيكاراغوا، شددت الدول الثلاث على وجهة المبادرة المغربية وانسجامها مع قرارات مجلس الأمن الدولية، مثمنة القرار رقم 2797 معتبرة أنه يشكل منعطفا تاريخيا ويكرس مخطط الحكمية الذاتي تحت السيادة المغربية كإطار مرجعي للعملية السياسية. تفاصيل مع شيماء جبران.
0: جددت سيراليون أمام أعضاء اللجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وأكد السفير الممثل الدائم لسيراليون لدى الأمم المتحدة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي المتوافقة مع القانون الدولي يعتبرها مجلس الأمن الدولي مقاربة ذات مصداقية وواقعية للمضي قدما بالعملية السياسية. وفي هذا السياق أبرز الدبلوماسي أن بلاده ترحب باعتماد مجلس الأمن للقرار 2797 سنة 2025 والذي يشكل منعطفا تاريخيا ويحدد إطارا للتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي. من جانبها جددت جمهورية بوروندي أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء الذي يشكل الأساس الوحيد والأوحد الجاذ وذا المصداقية والواقعي للتوصل إلى حل سياسي دائم لهذا النزاع الإقليمي. وفي تصريح رسمي خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد مؤخرا بماناغوا بنيكاراغوا، رحب الوفد البوروندي أيضا بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 معتبرا أنه يشكل منعطفا تاريخيا ويكرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كإطار مرجعي للعملية السياسية. بدورها جددت ليبيريا أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الأكثر قابلية للتطبيق لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. أكدت البعثة الليبيرية أن المبادرة التي تقدم بها المغرب سنة 2007 توصف من قبل ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بأنها مبادرة جادة وذات مصداقية وواقعية. وفي هذا السياق أشادت البعثة باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797 لسنة 2025 معتبرة أنه أعطى زخما جديدا للعملية السياسية الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة ويوفر إطارا ملائما للتوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم لهذا النزاع المفتعل.
5: علت أصوات ضحكات الأطفال في ساحات القدس وبلداتها المحيطة وهم يتنقلون بين الألعاب الهوائية وعروض المهرجين في مشهد أعاد أجواء العيد لمئات العائلات وسط ضغوط الحياة اليومية التي تفرضها إجراءات الاحتلال في المدينة. وتزينت توجه الأطفال برسومات ملونة لعلمي فلسطين والمغرب بينما حملوا هداياهم الرمزية التي وزعتها وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتمويل من هيئات مغربية ضمن مبادرة فعاليات ترفيهية للأطفال الممتد على مدار 3 أيام بهدف توفير مساحات لعب آمنة للأطفال من عمر 4 إلى 12 عاما. وانطلقت الفعاليات في أول أيام عيد الأضحى عند بوابة ذاتي المسجد الأقصى المبارك، حيث استقبلت طواقم الوكالة الأطفال وعائلاتهم عقب صلاة العيد من خلال توزيع الألعاب وكعك العيد والهدايا، قبل أن تتوسع في اليومين الثاني والثالث لتشمل أنشطة ترفيهية وفقرات فنية متنوعة في بلدات وقرى بدو والعزرية والنبي صموئيل وسلوان لضمان الوصول إلى أكبر عدد من الأطفال. تصريحات لعدد من الشخصيات المقدسية وبعض الأطفال.
9: شكرا لأهلنا بالمغرب لأنهم عملوا لنا فعاليات، وكمان إنهم الأطفال انبسطوا كثير، شكرا لإلهم لأنهم عملوا لنا المنتفخات وعملوا لنا كمان جابوا لنا المهرجين والدمم الحلوين هدول.
10: انبسطنا اليوم في هذه المنتفخات، نشكر أهل المغرب على هذه المنتفخات ونشكرهم أن نعيدوها كمان مرة.
11: عطتونا منتفخات انبسطنا فيهم، كيفنا وخلتونا نلعب نشاطات وجابولنا الدمى والمهرجين. شكرا للمغرب وفلسطين على هذه المنتفخات وهذه الألعاب.
12: شكرا للمغرب.
13: باي باي، بنحبكم يا أهل المغرب.
14: نفذنا بالتعاون مع وكالة بيت مال القدس فعالية ضخمة لمئات الأطفال في بلدة سلوان، والهدف الأساسي منها رسم الابتسامة على وجوه هؤلاء الأطفال. من وسط الألم هناك أمل، وكانت الوكالة دائما سباقة في لفتة طيبة وكريمة. وفرنا الألعاب الضخمة والمنتفخات الهوائية والمهرجين والهدايا الرمزية للأطفال الذين كانوا منذ ساعات الظهيرة في هذا المكان، لعبوا وفرحوا. و
15: ونحب نحكي كمان لوكالة بيت مال القدس الشريف، شكرا كثير لكل إشي بتعمله، إنه هي عمالها بتدعم وبتعمل هاي الفعاليات اللي بتخلي الأطفال عن جد يحسوا في العيد ويشعروا في هذا الفرحة ويغيروا جو ويفرقوا طاقاتهم، يعني رغم كل الألم اللي إحنا عمالنا نشعر فيه، إلا إنه إحنا دائما بفضل هاي الفعاليات بتعزز عنا شعور الأمل. يعطيكم ألف عافية. كان في عنا اليوم أكثر من 400 طفل موجود في ملعب حي البستان لا يحتفل في عيد الأضحى، من ضمن هاي الفعالية اللي هي كانت ممولة من وكالة بيت مال القدس الشريف. وإحنا بنأكد إنه هاي الفعاليات هي عن جد بتعزز صمود الأهالي وبتخلي الأطفال يفرحوا عن حالهم، يقدروا إنهم يعيشوا هاي الأجواء الحلوة اللي هم محرومين منها.
5: في خبر آخر، أبرز سفير المغرب بالسويد كريم مدرك الآفاق والفرص التي تتيحها الشراكة بين إفريقيا وبلدان الشمال الأوروبية، مؤكدا أن الوقت قد حان للتوجه نحو المشاريع الملموسة والتنمية المشتركة بين الجانبين. وأكد السيد مدرك خلال ندوة اقتصادية نظمت بستوكهولم بمناسبة يوم إفريقيا 2026 تحت شعار التآزر بين إفريقيا وبلدان الشمال الأوروبي من أجل نمو مستدام، أن المؤهل الديموغرافي للقارة الإفريقية يشكل إحدى أبرز نقاط قوتها، وصفا الشباب الإفريقي بأنه أحد أهم مزاياها الاستراتيجية. وقال إن الاستثمار في الشباب الإفريقي هو استثمار في الاستقرار والنمو والابتكار والازدهار المشترك. الخبر الثقافي يأخذنا إلى مدينة خريبكا، وتحت شعار السينما الإفريقية بين إغراء منصات البث الرقمي ونبض الحلم، انطلقت أمس فعاليات الدورة 26 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية والمقامة إلى غاية 6 يونيو المقبل تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وتقترح هذه الدورة التي تحل فيها سينما جمهورية الكونغو الديمقراطية ضيف شرف، تقترح برمجة متنوعة تشمل مسابقتين للأفلام الطويلة والقصيرة وتكريمات وعروضا ولقاءات وندوات حول الفن السابع. هذا التصريح لعبد اللطيف الرقادي المدير الفني للمهرجان.
16: تعريف الدورة 26 مسابقتين، الأولى هم الأفلام الطويلة، لا نميز بين روائي وبين وثائقي، نحن الحدود غير موجودة عندنا. وتعريف هذه الدورة مشاركة 14 فيلم تمثل 9 دول إفريقية، وفيما يخص الفيلم القصير هناك 12 فيلم قصير يمثل كذلك 10 دول إفريقية. دونك هذا الأساس التي تقوم عليه الدورة 26، نواكب التحولات التاريخية من جهة ونحافظ على المسابقة، لأن المهرجان وفي آخر المطاف هو الاحتفال بما أنتجته المخيلة الإفريقية يعني الأفلام.
5: خارجيا نادى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أمس المجتمعات المحلية في المناطق المتضررة من تفشي فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى الاضطلاع بدور محوري في جهود مكافحة المرض. وقال غيبريسوس في تصريحات للصحفيين عقب وصوله إلى مدينة بونيا عاصمة مقاطعة إيتوريا التي تعد بؤرة التفشي الرئيسي للوباء: إن المجتمعات المحلية تدرك المشكلات بصورة أفضل وتعرف كذلك الحلول المناسبة لها، مشددا على أن امتلاكها زمام المبادرة في مواجهة المرض يظل أمرا حاسما. دوليا أعلنت وزارة التجارة الصينية أمس أن الصين والاتحاد الأوروبي يدرسان إحداث آلية للتشاور بشأن التجارة والاستثمار وسيعقدان حوارا بهذا الشأن. وقال متحدث باسم الوزارة في جوابه على سؤال صحفي بشأن المناقشة التوجيهية التي أجرتها هيئة المفوضين التابعة للمفوضية الأوروبية حول العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين يوم الجمعة، قال إن بكين حافظت على تواصل سلس مع الاتحاد الأوروبي. وأضاف المتحدث أن الجانبين تجمعهما شراكة مهمة في مجالي الاقتصاد والتجارة قائمة على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة. أخيرا في الميدان الرياضي، فاز المنتخب المكسيكي لكرة القدم على نظيره الأسترالي بهدف دون رد في مباراة ودية جمعتهما مساء السبت بملعب روز بول بولاية كاليفورنيا الأمريكية ضمن تحضيراتهما لنهائيات كأس العالم 2026. ونجح المنتخب المكسيكي في تحقيق خامس انتصار له خلال سنة 2026، محافظا بذلك على سجله الخالي من الهزائم المباراة السابعة تواليا. وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق المدافع جوهان فاسكيز في الدقيقة 28 إثر ضربة رأسية عقب ركلة ركنية نفذها أليكسيس فيا. ويستهل المنتخب المكسيكي مشاركته في كأس العالم بمواجهة منتخب جنوب إفريقيا في المباراة الافتتاحية بملعب أزتيكا التاريخي بالعاصمة مكسيكو قبل أن يلاقي المنتخبين الكوري والتشيكي ضمن منافسات المجموعة الأولى. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
6: إذاعة الأخبار المغربية.
17: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: دي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مستمعي إذاعة ريم راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. اليوم غادي ناخدكم في جولة داخل عالم الصناعة التقليدية المغربية، وبالضبط مع حرفة صناعة البلغة. هذا الحذاء التقليدي اللي بقى حاضر في الثقافة المغربية وكيعكس الأصالة والذوق المغربي الرفيع. باش نتعرفوا اكثر على اسرار هذه الحرفه، كيسعدنا نستضيفوا المعلم بوجمعه. معلم بوجمعه، مرحبا بك معنا اليوم في برنامج حرف المغرب. كاول سؤال دائما كنبداو به الحلقه ديالنا هو كيفاش كانت البدايه ديالك مع هذه الحرفه؟
2: الحرفه بنتي بديتها انايا في 60ات، غادي الصناعه ولد 7 سنوات. من حداك الوقت الصناعه هي كل شيء، لسه عند 3 المعلمين.
1: أكيد معلم، سنوات الخدمة كتخلي أي حرفة عندها أسرارها الخاصة، ودابا بغينا نتعرفوا أكثر على كيفاش كتصاوب البلغة خطوة بخطوة. يعني شنو هي المراحل اللي كتدوز منها البلغة من الجلد حتى كتولي واجدة للبيع؟
2: البلغة فيها بزاف، فيها بزاف ديال المراحل. تجيب الجلد تتفصلو، تجيب البطانة ولا الملف، تتفصل تاني الملف من الداخل، تتلاقيه تبطنو، تلصقو تبطنو، من بعد تتشبكو، من بعد تشبيك تتسرمو، توقيف، من بعد توقيف خرج الفراش، تبدا بيه تخيط الفراش، من بعد خرج الفراش تخيطو في النعال، تخيط خرج النعال، من بعد خرج النعال تمشي الفينيسي هو اللي تندير دابا أنا دابا.
1: معلم، هاد المراحل كاملة كتبان دقيقة ومركزة، ولكن أكيد كاينة مرحلة معينة كتكون هي الأصعب. في هاد الخدمة شنو هي المرحلة اللي كتبان لك الأصعب وكتطلب تركيز وصبر أكثر؟
2: هاد الزيواني هو أصعب مرحلة في الخدمة كاع، هذا كيتسمى جلد بلدي، هذا صعيب في الخدمة ديالو. هاد الزيواني راه قليل اللي باقي تيخدمو، إلا توسخ لك ما يقبلو منك حتى واحد.
1: تبارك الله عليك معلم، بحكم أن الدقة كتطلب الوقت والصبر، أكيد حتى صناعة البلغة كتحتاج مدة مهمة باش تخرج في أحسن جودة. تقريبا شحال ديال الوقت كتاخد صناعة بلغة وحدة؟
2: بالنسبة للبلغة مزيانة نهار، البلغة كما قال سيدنا نصره الله والصناعة الجودة، عطانا الميلسات دوليا ولكن طلب منا الجودة بصناعة تقليدية. البلغة تخدم بلغة تصدرها خصكم فيها الجودة، والبلغة مزيان ما تمشيش وترجع.
1: معلم، رغم هذا المجهود كامل البلغة كتبقى محافظة على المكانة ديالها في اللباس التقليدي المغربي، وهذا الشيء كيطرح سؤال مهم حول اهتمام يعني الشباب بهذه الحرفة. كيفاش كتشوف اهتمام الشباب اليوم بصناعة البلغة؟ واش كاين إقبال من الجيل الجديد باش يتعلم هذه الحرفة ويحافظ عليها؟
2: الحرفة مزيانة والأكثرية هذا الوقت، هذا احنا هذا الوقت هذا ما لقيناش اللي كنا احنا بالشباب، والحمد لله الدولة عطات كل شيء، تعطيك الدعم، تعطيك كل شيء. ماذا بس الشباب غير ما بغاش يتعلم بنتي، كل شيء مصوب ليه، فرشوا ليه الزربيه يمشي عليها. تنتمنى انا الشباب ديال اليوم الحمد لله كل شيء تيسر ليهم، نطلب منهم يتعلموا شي حاجه اللي هي مهمه. هذه المهنه هي التراث ديال البلاد، احنا كبرنا من الوليدات الحمد لله وزوجناهم الحمد لله، لا سمع ما فيهاش فيها الخير والبركه.
1: شكرا لك معلم على جميع المعلومات اللي اعطيتينا. هكذا مستمعينا كنا معكم في هذه الجولة لاكتشاف حرفة صناعة البلغة المغربية، حرفة كتجمع بين الأصالة الدقة والإبداع وكتبقى شاهد حي على غنى التراث المغربي. نلقاكم الأسبوع المقبل مع حرفة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. السلام عليكم.
0: المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
3: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
4: ريم راديو،
5: ريم راديو،
6: نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. الصحراء المغربية، سيراليون، بوروندي وليبيريا تجدد تأكيد دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء أمام المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة. ألعاب وألوان وفرح، مبادرة لوكالة بيت مال القدس الشريف تعيد أجواء العيد لأطفال القدس. على صعيد الدولي، الصين والاتحاد الأوروبي يدرسان إحداث آلية للتشاور بشأن التجارة والاستثمار. أهلا بكم من جديد. البداية إذن بملف الصحراء المغربية أمام أعضاء اللجنة 24 التابعة للأمم المتحدة. جددت كل من سيراليون، بوروندي وليبيريا تأكيد دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي باعتباره الحل الجاد والواقعي وذي المصداقية لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية وخلال أشغال المؤتمر الإقليمي لجنة المناقض بمدينة ماناغوا في نيكاراغوا. شددت الدول الثلاث على وجهة المبادرة المغربية وانسجامها مع قرارات مجلس الأمن الدولي، مثمنة القرار رقم 2797، معتبرة أنه يشكل منعطفا تاريخيا ويكرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كإطار مرجعي للعملية السياسية. تفاصيل مع شيماء جبران.
8: جددت سيراليون أمام أعضاء اللجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وأكد السفير الممثل الدائم لسيراليون لدى الأمم المتحدة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي المتوافقة مع القانون الدولي يعتبرها مجلس الأمن الدولي مقاربة ذات مصداقية وواقعية للمضي قدما بالعملية السياسية. وفي هذا السياق أبرز الدبلوماسي أن بلاده ترحب باعتماد مجلس الأمن للقرار 2797 سنة 2025 والذي يشكل منعطفا تاريخيا ويحدد إطارا للتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي. من جانبها جددت جمهورية بوروندي أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء الذي يشكل الأساس الوحيد والأوحد الجاذ وذا المصداقية والواقعي للتوصل إلى حل سياسي دائم لهذا النزاع الإقليمي. وفي تصريح رسمي خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد مؤخرا بماناغوا بنيكاراغوا، رحب الوفد البوروندي أيضا بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 معتبرا أنه يشكل منعطفا تاريخيا ويكرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كإطار مرجعي للعملية السياسية. بدورها جددت ليبيريا أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الأكثر قابلية للتطبيق لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. أكدت البعثة الليبيرية أن المبادرة التي تقدم بها المغرب سنة 2007 توصف من قبل ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بأنها مبادرة جادة وذات مصداقية وواقعية. وفي هذا السياق أشادت البعثة باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797 لسنة 2025 معتبرة أنه أعطى زخما جديدا للعملية السياسية الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة ويوفر إطارا ملائما للتوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم لهذا النزاع المفتعل.
7: علت أصوات ضحكات الأطفال في ساحات القدس وبلداتها المحيطة وهم يتنقلون بين الألعاب الهوائية وعروض المهرجين في مشهد أعاد أجواء العيد لمئات العائلات وسط ضغوط الحياة اليومية التي تفرضها إجراءات الاحتلال في المدينة. وتزينت توجه الأطفال برسومات ملونة لعلمي فلسطين والمغرب بينما حملوا هداياهم الرمزية التي وزعتها وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتمويل من هيئات مغربية ضمن مبادرة فعاليات ترفيهية للأطفال الممتد على مدار 3 أيام بهدف توفير مساحات لعب آمنة للأطفال من عمر 4 إلى 12 عاما. وانطلقت الفعاليات في أول أيام عيد الأضحى عند بوابات المسجد الأقصى المبارك حيث استقبلت طواقم الوكالة الأطفال وعائلاتهم عقب صلاة العيد من خلال توزيع الألعاب وكعك العيد والهدايا قبل أن تتوسع في اليومين الثاني والثالث لتشمل أنشطة ترفيهية وفقرات فنية متنوعة في بلدات قراب الدو والعزرية والنبي صموئيل وسلوان لضمان الوصول إلى أكبر عدد من الأطفال. تصريحات لعدد من الشخصيات المقدسية وبعض الأطفال.
4: شكرا لأهلنا بالمغرب لأنهم عملوا لنا فعاليات وكمان إنهم الأطفال انبسطوا كثير وشكرا لهم لأنهم عملوا لنا المتفخات وعملوا لنا كمان جابوا لنا المهرجين والدمم الحلوين هدول.
5: انبسطنا اليوم في هذه المنتفخات. نشكر أهل المغرب على هذه المنتفخات ونشكرهم أننا نعيدوها كمان مرة.
9: أعطتونا منتفخات انبسطنا فيهم كيفنا وخلتونا نلعب نشاطات وجابولنا الدمى والمهرجين. شكرا للمغرب وفلسطين على هذه المنتفخات وهذه الألعاب.
10: شكرا للمغرب.
11: باي باي. بنحبكم يا أهل المغرب.
12: نفذنا بالتعاون مع وكالة بيت مال القدس فعالية ضخمة لمئات الأطفال في بلدة سلوان والهدف الأساسي منها رسم الابتسامة على وجوه هؤلاء الأطفال. من وسط الألم هناك أمل وكانت الوكالة دائما سباقة في لفتة طيبة وكريمة. وفرنا الألعاب الضخمة والمنتفخات الهوائية والمهرجين والهدايا الرمزية للأطفال الذين كانوا منذ ساعات الظهيرة في هذا المكان لعبوا وفرحوا. و
13: ونحب نحكي كمان لوكالة بيت مال القدس الشريف شكرا كثير لكل إشي بتعمله إنه هي عمالها بتدعم وبتعمل هاي الفعاليات اللي بتخلي الأطفال عن جد يحسوا في العيد ويشعروا في هذا الفرحة ويغيروا جو ويفرقوا طاقاتهم. يعني رغم كل الألم اللي إحنا عمالنا نشعر فيه إلا إنه إحنا دائما بفضل هاي الفعاليات بتعزز عنا شعور الأمل. يعطيكم ألف عافية. كان في عنا اليوم أكثر من 400 طفل موجود في ملعب حي البستان لا يحتفل في عيد الأضحى من ضمن هاي الفعالية اللي هي كانت ممولة من وكالة بيت مال القدس الشريف. وإحنا بنأكد إنه هاي الفعاليات هي عن جد بتعزز صمود الأهالي وبتخلي الأطفال يفرغوا عن حالهم يقدروا إنهم يعيشوا هاي الأجواء الحلوة اللي هم محرومين منها.
7: في خبر آخر أبرز سفير المغرب بالسويد كريم مدرك الآفاق والفرص التي تتيحها الشراكة بين إفريقيا وبلدان الشمال الأوروبية مؤكدا أن الوقت قد حان للتوجه نحو المشاريع الملموسة والتنمية المشتركة بين الجانبين. وأكد السيد مدرك خلال ندوة اقتصادية نظمت بستوكهولم بمناسبة يوم إفريقيا 2026 تحت شعار التآزر بين إفريقيا وبلدان الشمال الأوروبي من أجل نمو مستدام. أن المؤهل الديموغرافي للقارة الإفريقية يشكل إحدى أبرز نقاط قوتها، واصفا الشباب الإفريقي بأنه أحد أهم مزاياها الاستراتيجية. وقال إن الاستثمار في الشباب الإفريقي هو استثمار في الاستقرار والنمو والابتكار والازدهار المشترك. الخبر الثقافي يأخذنا إلى مدينة خريبكا، وتحت شعار السينما الإفريقية بين إغراء منصات البث الرقمي ونبض الحلم، انطلقت أمس فعالية الدورة 26 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية والمقامة إلى غاية 6 يونيو المقبل تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وتقترح هذه الدورة التي تحل فيها سينما جمهورية الكونغو الديمقراطية ضيف شرف، تقترح برمجة متنوعة تشمل مسابقتين للأفلام الطويلة والقصيرة وتكريمات وعروضا ولقاءات وندوات حول الفن السابع. هذا التصريح لعبد اللطيف الرجادي المدير الفني للمهرجان.
14: تعريف الدورة 26 مسابقتين، الأولى تهم الأفلام الطويلة، لا نميز بين روائي وبين وثائقي، نحن الحدود غير موجودة عندنا. وتعريف هذه الدورة مشاركة 14 فيلم تمثل 9 دول إفريقية، وفيما يخص الفيلم القصير هناك 12 فيلم قصير يمثل كذلك 10 دول إفريقية. دونك هذا الأساس الذي تقوم عليه الدورة 26، نواكب التحولات التاريخية من جهة، ونحافظ على المسابقة، لأن المهرجان هو في آخر المطاف هو الاحتفال بما أنتجته المخيلة الإفريقية يعني الأفلام.
7: قريا نادى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أمس المجتمعات المحلية في المناطق المتضررة من تفشي فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى الاضطلاع بدور محوري في جهود مكافحة المرض. وقال غيبريسوس في تصريحات للصحفيين عقب وصوله إلى مدينة بونيا عاصمة مقاطعة إيتوريا التي تعد بؤرة التفشي الرئيسي للوباء، إن المجتمعات المحلية تدرك المشكلات

0: الجمهوريات والمفوضين التابعة للمفوضية الأوروبية حول العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين يوم الجمعة. قال إن بكين حافظت على تواصل سلس مع الاتحاد الأوروبي، وأضاف المتحدث أن الجانبين تجمعهما شراكة مهمة في مجالي الاقتصاد والتجارة قائمة على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة. أخيرا في الميدان الرياضي، فاز المنتخب المكسيكي لكرة القدم على نظيره الأسترالي بهدف دون رد في مباراة ودية جمعتهما مساء السبت بملعب روز بول بولاية كاليفورنيا الأمريكية ضمن تحضيراتهما لنهائيات كأس العالم 2026. ونجح المنتخب المكسيكي في تحقيق خامس انتصار له خلال سنة 2026، محافظا بذلك على سجله الخالي من الهزائم المباراة السابعة تواليا. وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق المدافع جوهان فاسكيز في الدقيقة 28 إثر ضربة رأسية عقب ركلة ركنية نفذها أليكسيس فيغا. ويستهل المنتخب المكسيكي مشاركته في كأس العالم بمواجهة منتخب جنوب إفريقيا في المباراة الافتتاحية بملعب أزتيكا التاريخي بالعاصمة مكسيكو، قبل أن يلاقي المنتخبين الكوري والتشيكي ضمن منافسات المجموعة الأولى. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: ثقافة الحفاظ على الشواطئ بالنسبة لي أنا وجهة النظر ديالي، خاص الطفل تربى عليه الثقافة دي من الصغر ديالو، أولا في الوالدين ديالو لأنهما أول واحد اللي كيدوك للبحر هما الوالدين ديالك، خصهم ينبهوا بأنه غادي واحد البلاصة اللي هي نظيفة وخصو يخليها نظيفة كما لقاها. النقطة الثانية هي الدور ديال المدرسة، أنا كيبان لي بأنه خاصة تكون واحد المواد خاصة تتعلم فيما يخص البيئة بصفة عامة والبحر بصفة خاصة، سيرتو أن البحر هو واحد المكان اللي تيقصدوه الاطفال في الصيف يعني في جميع المناطق بواحد الكثره، وبالتالي يعني عنده واحد الدور، خصو يكون عنده واحد الدور في الثقافه الاجتماعيه ديالنا من الصغر. النقطه الثالثه هي خاص واحد شويه الخدمه في المجال ديال الاعلام والمجال ديال الانترنت بصفه عامه، بحكم ان الاطفال دابا كاملين تيستعملوا الانترنت، سيرتو انهم تيستعملوا ليجوه، خصنا ندخلوا ليهم تما كيفاش انهم يحافظوا على البيئه داخل الالعاب. يعني الطفل ما يمكنش تجي وتبقى تعطيه نصائح ما غاي اكسبتيش، خصك تعطيه داك الشيء على سك الالعاب، هو كيلعب وهو كيتعلم كيفاش يحافظ على البيئه، كيفاش انه يتعامل مع النظافه في داك الشيء اللي كيدير البحر، كيفاش انه خصو يجمعوا فين خصو يحطوا، يعني هذه المجموعه هذه الامور كامله خصو يتعلمها وهو فرحان باش يتعلمها.
3: كاينين بزاف ديال العوامل، ما كايناش حاجه وحده. اول حاجه التربيه ديال الطفل وسط العائله ديالو والديه في المدرسه ديالو، كيفاش تربى مع الاستاذ ديالو التلاميذ اللي معاه لونتوغاج ديالو كامل، يعني الطفل ما عمرو كي غتجي شي حاجه هكاك من عنده، اكيد لونتوغاج ديالو هو اللي كيخليه تربى في هادشي. يعني من الاحسن زعما باش داك الطفل حتى هو يكبر ويكون عندنا واحد المجتمع اللي يكون واعي بهذه القضيه ديال النظافه ديال الشواطئ، خاص اول حاجه هي انت كيفاش تربي ولدك حتى هو يشوف زعما تشوف الدنيا كيفاش تبقى نقيه، والديه كيفاش كيديروا، صافي هاد التربيه كتبقى غاده معايا.
4: اخويا كاينين ثلاثه العوامل، العامل الاول هو العائله، الا خرجوا للبحر يعلموا ولادهم انهم كاينين لي بوبيل باش يحافظوا على الشاطئ الا جاوا الناس اخرين. العامل الثاني الوسط الخارجي، الاصدقاء والناس اللي كيكونوا كاع في البحر انهم يحافظ تكون واحد النظره سلبيه على شافوا شي واحد كيلوح الزبل ويقولوا ليه بطريقه مؤدبه ان هاد الافعال ما خصهاش تكون. ثالثا حتى المدرسه التوعيه اللي هي توعيه الاطفال والشباب على الحفاظ على البيئه وعلى الشواطئ.
5: كل شيء من الوالدين، الا كانوا الوالدين مزيانين وغاديين مزيان من جهه النظافه وغادي كيوصيو الاولاد ديالهم وحتى هما غادي يتربوا على داك الشيء، ما كياكلوا شي حاجه ويلوحوها في الزنقه، وهذا داك الشيء اللي كيشوف الطفل من الصغر داك الشيء اللي غادي يدير، ما يدير حتى شي حاجه، ما هو ما كيجيبش شي حاجه من راسه، داك الشيء اللي كيشوف هو اللي غادي يدير.

0: أخبار المغرب والعالم.
1: بباريس افتتحت فعالية الدورة الثانية من مهرجان أندلسيات باحتفاء خاص بالمغرب من خلال برمجة متميزة تحتفي بغنى وتنوع التراث الموسيقي العربي الأندلسي للمملكة. أمسية الافتتاح أحياها الفنان علي الرباحي الذي سافر بالجمهور في رحلة روحية وموسيقية امتزجت فيها رسانة الموسيقى الأندلسية بنفحات المديح والسماع الصوفي.
2: نحن جد سعداء بوجودنا بعاصمة الأنوار باريس لنحيي مع في هذا المعهد يعني المعروف الشهير معهد العالم العربي اللي هو لا يقف فوق رقه إلا الفنانون الحمد لله الذين لهم باع طويل. وجد سعيد بهذا بوقوفي وإلى جانب مجموعة من الإخوة العازفين والمنشدين المرموقين على الساحة الوطنية والدولية.
3: والحاجة احنا جينا هنا باش نمثلوا الهوية المغربية ديالنا أحسن تمثيل. وثاني حاجة أنا بالنسبة لي كان أعطي الصورة ديال الشاب المغربي اللي مازال إلى يومنا هذا في 2026 متشبث بهذه الهوية المغربية بالإضافة إلى الشيوخ ديالنا اللي هما احنا امتداد ديالهم هما الأصل.
1: ويطمح هذا المهرجان المنظم إلى غاية 3 يونيو المقبل بمعهد العالم العربي بشراكة مع جمعية هواة الموسيقى الأندلسية بالمغرب إلى تعريف الجمهور بمختلف التعبيرات الموسيقية المنبثقة عن الموروث الأندلسي المغربي الأصيل. الموسيقى الأندلسية تحمل في جوهرها بعدا صوفيا مهما، وجوق الفنان علي الرباحي قدم حفلا تلتقي فيه الروحانيات بالتقاليد الأندلسية العريقة. ولهذا فإن مهرجان أندلسيات يعد موعدا دوليا بارزا يتيح تقريب مغاربة باريس من تراثهم الموسيقي العربي الأندلسي. هذا الموعد الفني المنظم للاحتفاء بعيد الأضحى المبارك شكل أيضا فرصة للقاء أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج ومشاطرتهم القيم الروحية والثقافية لهذا الإرث العريق.
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. الصحراء المغربية، سيراليون، بوروندي وليبيريا تجدد تأكيد دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء أمام المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة. ألعاب وألوان وفرح، مبادرة لوكالة بيت مال القدس الشريف تعيد أجواء العيد لأطفال القدس. على صعيد الدولي، الصين والاتحاد الأوروبي يدرسان إحداث آلية للتشاور بشأن التجارة والاستثمار. أهلا بكم من جديد. البداية إذن بملف الصحراء المغربية أمام أعضاء اللجنة 24 التابعة للأمم المتحدة. جددت كل من سيراليون، بوروندي وليبيريا تأكيد دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي باعتباره الحل الجاد والواقعي وذي المصداقية لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وخلال أشغال المؤتمر الإقليمي لجنة المناقدي بمدينة ماناغوا في نيكاراغوا، شددت الدول الثلاث على وجهة المبادرة المغربية وانسجامها مع قرارات مجلس الأمن الدولي، مثمنة القرار رقم 2797 معتبرة أنه يشكل منعطفا تاريخيا ويكرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كإطار مرجعي للعملية السياسية. تفاصيل مع شيماء جبران.
5: جددت سيراليون أمام أعضاء اللجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وأكد السفير الممثل الدائم لسيراليون لدى الأمم المتحدة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي المتوافقة مع القانون الدولي يعتبرها مجلس الأمن الدولي مقاربة ذات مصداقية وواقعية للمضي قدما بالعملية السياسية. وفي هذا السياق أبرز الدبلوماسي أن بلاده ترحب باعتماد مجلس الأمن للقرار 2797 سنة 2025 والذي يشكل منعطفا تاريخيا ويحدد إطارا للتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي. من جانبها جددت جمهورية بوروندي أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء الذي يشكل الأساس الوحيد والأوحد الجاذ وذا المصداقية والواقعي للتوصل إلى حل سياسي دائم لهذا النزاع الإقليمي. وفي تصريح رسمي خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد مؤخرا بماناغوا بنيكاراغوا رحب الوفد البوروندي أيضا بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 معتبرا أنه يشكل منعطفا تاريخيا ويكرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كإطار مرجعي للعملية السياسية. بدورها جددت ليبيريا أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الأكثر قابلية للتطبيق لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. أكدت البعثة الليبيرية أن المبادرة التي تقدم بها المغرب سنة 2007 توصف من قبل ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بأنها مبادرة جادة وذات مصداقية وواقعية. وفي هذا السياق أشادت البعثة باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797 لسنة 2025 معتبرة أنه أعطى زخما جديدا للعملية السياسية الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة ويوفر إطارا ملائما للتوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم لهذا النزاع المفتعل.
4: علت أصوات ضحكات الأطفال في ساحات القدس وبلداتها المحيطة وهم يتنقلون بين الألعاب الهوائية وعروض المهرجين في مشهد أعاد أجواء العيد لمئات العائلات وسط ضغوط الحياة اليومية التي تفرضها إجراءات الاحتلال في المدينة. وتزينت توجه الأطفال برسومات ملونة لعلمي فلسطين والمغرب بينما حملوا هداياهم الرمزية التي وزعتها وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتمويل من هيئات مغربية ضمن مبادرة فعاليات ترفيهية للأطفال الممتد على مدار 3 أيام بهدف توفير مساحات لعب آمنة للأطفال من عمر 4 إلى 12 عاما. وانطلقت الفعاليات في أول أيام عيد الأضحى عند بوابات المسجد الأقصى المبارك حيث استقبلت طواقم الوكالة الأطفال وعائلاتهم عقب صلاة العيد من خلال توزيع الألعاب وكعك العيد والهدايا قبل أن تتوسع في اليومين الثاني والثالث لتشمل أنشطة ترفيهية وفقرات فنية متنوعة في بلدات وقرى بدو والعزرية والنبي صموئيل وسلوان لضمان الوصول إلى أكبر عدد من الأطفال. تصريحات لعدد من الشخصيات المقدسية وبعض الأطفال.
6: شكرا لأهلنا بالمغرب لأنهم عملوا لنا فعاليات وكمان إنهم الأطفال انبسطوا كثير وشكرا لهم لأنهم عملوا لنا المتفخات وعملوا لنا كمان جابوا لنا المهرجين والدمم الحلوين هدول.
7: انبسطنا اليوم في هذه المنتفخات. نشكر أهل المغرب على هذه المنتفخات ونشكرهم أننا نعيدوها كمان مرة.
8: أعطتونا منتفخات انبسطنا فيهم، كيفنا وخلتونا نلعب نشاطات وجابولنا الدمى والمهرجين. شكرا للمغرب وفلسطين على هذه المنتفخات وهذه الألعاب.
9: شكرا للمغرب.
10: باي باي، بنحبكم يا أهل المغرب.
11: نفذنا بالتعاون مع وكالة بيت مال القدس فعالية ضخمة لمئات الأطفال في بلدة سلوان، والهدف الأساسي منها رسم الابتسامة على وجوه هؤلاء الأطفال. من وسط الألم هناك أمل، وكانت الوكالة دائما سباقة في لفتة طيبة وكريمة. وفرنا الألعاب الضخمة والمنتفخات الهوائية والمهرجين والهدايا الرمزية للأطفال الذين كانوا منذ ساعات الظهيرة في هذا المكان، لعبوا وفرحوا. و
12: ونحب نحكي كمان لوكالة بيت مال القدس الشريف، شكرا كثير لكل إشي بتعمله، إنه هي عمالها بتدعم وبتعمل هاي الفعاليات اللي بتخلي الأطفال عن جد يحسوا في العيد ويشعروا في هذا الفرحة ويغيروا جو ويفرقوا طاقاتهم. يعني رغم كل الألم اللي إحنا عمالنا نشعر فيه، إلا إنه إحنا دائما بفضل هاي الفعاليات بتعزز عنا شعور الأمل. يعطيكم ألف عافية. كان في عنا اليوم أكثر من 400 طفل موجود في ملعب حي البستان لا يحتف في عيد الأضحى. من ضمن هاي الفعالية اللي هي كانت ممولة من وكالة بيت مال القدس الشريف، وإحنا بنأكد إنه هاي الفعاليات هي عن جد بتعزز صمود الأهالي وبتخلي الأطفال يفرغوا عن حالهم، يقدروا إنهم يعيشوا هاي الأجواء الحلوة اللي هم محرومين منها.
4: في خبر آخر، أبرز سفير المغرب بالسويد كريم مدرك الآفاق والفرص التي تتيحها الشراكة بين إفريقيا وبلدان الشمال الأوروبية، مؤكدا أن الوقت قد حان للتوجه نحو المشاريع الملموسة والتنمية المشتركة بين الجانبين. وأكد السيد مدرك خلال ندوة اقتصادية نظمت بستوكهولم بمناسبة يوم إفريقيا 2026 تحت شعار التآزر بين إفريقيا وبلدان الشمال الأوروبي من أجل نمو مستدام، أن المؤهل الديموغرافي للقارة الإفريقية يشكل إحدى أبرز نقاط قوتها، وصفا الشباب الإفريقي بأنه أحد أهم مزاياها الاستراتيجية. وقال إن الاستثمار في الشباب الإفريقي هو استثمار في الاستقرار والنمو والابتكار والازدهار المشترك. الخبر الثقافي يأخذنا إلى مدينة خريبكا، وتحت شعار السينما الإفريقية بين إغراء منصات البث الرقمي ونبض الحلم، انطلقت أمس فعاليات الدورة 26 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية والمقامة إلى غاية 6 يونيو المقبل تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وتقترح هذه الدورة التي تحل فيها سينما جمهورية الكونغو الديمقراطية ضيف شرف، تقترح برمجة متنوعة تشمل مسابقتين للأفلام الطويلة والقصيرة وتكريمات وعروضا ولقاءات وندوات حول الفن السابع. هذا التصريح لعبد اللطيف الرجادي المدير الفني للمهرجان.
13: تعريف الدورة 26 مسابقتين، الأولى هم الأفلام الطويلة، لا نميز بين روائي وبين وثائقي، نحن الحدود غير موجودة عندنا. وتعريف هذه الدورة مشاركة 14 فيلم تمثل 9 دول إفريقية، وفيما يخص الفيلم القصير هناك 12 فيلم قصير يمثل كذلك 10 دول إفريقية. دونك هذا الأساس التي تقوم عليه الدورة 26، نواكب التحولات التاريخية من جهة ونحافظ على المسابقة، لأن المهرجان وفي آخر المطاف هو الاحتفال بما أنتجته المخيلة الإفريقية يعني الأفلام.
4: قريا نادى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أمس المجتمعات المحلية في المناطق المتضررة من تفشي فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى الاضطلاع بدور محوري في جهود مكافحة المرض. وقال غيبريسوس في تصريحات للصحفيين عقب وصوله إلى مدينة بونيا عاصمة مقاطعة إيتوريا التي تعد بؤرة التفشي الرئيسي لل وباء، إن المجتمعات المحلية تدرك المشكلات بصورة أفضل وتعرف كذلك الحلول المناسبة لها، مشددا على أن امتلاكها زمام المبادرة في مواجهة المرض يظل أمرا حاسما. دوليا أعلنت وزارة التجارة الصينية أمس أن الصين والاتحاد الأوروبي يدرسان إحداث آلية للتشاور بشأن التجارة والاستثمار وسيعقدان حوارا بهذا الشأن. وقال متحدث باسم الوزارة في جوابه على سؤال صحفي بشأن المناقشة التوجيهية التي أجرتها هيئة المفوضين التابعة للمفوضية الأوروبية حول العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين يوم الجمعة، قال إن بكين حافظت على تواصل سلس مع الاتحاد الأوروبي. وأضاف المتحدث أن الجانبين تجمعهما شراكة مهمة في مجالي الاقتصاد والتجارة قائمة على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة. أخيرا في الميدان الرياضي، فاز المنتخب المكسيكي لكرة القدم على نظيره الأسترالي بهدف دون رد في مباراة ودية جمعتهما مساء السبت بملعب روز بول بولاية كاليفورنيا الأمريكية ضمن تحضيراتهما لنهائيات كأس العالم 2026. ونجح المنتخب المكسيكي في تحقيق خامس انتصار له خلال سنة 2026، محافظا بذلك على سجله الخالي من الهزائم المباراة السابعة تواليا. وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق المدافع جوهان فاسكيز في الدقيقة 28 إثر ضربة رأسية عقب ركلة ركنية نفذها أليكسيس فيا. ويستهل المنتخب المكسيكي مشاركته في كأس العالم بمواجهة منتخب جنوب إفريقيا في المباراة الافتتاحية بملعب أزتيكا التاريخي بالعاصمة مكسيكو قبل أن يلاقي المنتخبين الكوري والتشيكي ضمن منافسات المجموعة الأولى. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: بباريس الفرنسية تحتضن مؤسسة دار المغرب إلى غاية 16 من يونيو 2026 معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت. معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت تجربة أردنا من خلالها قضاء بعض الوقت مع الساكنة المحلية للأطلس الكبير وأعيش تفاصيل حياتهم اليومية واستيعاب نمط عيشهم. هذا الموعد الثقافي يقدم تجربة بصرية غامرة في قلب منطقة إميلشيل من خلال نظرات متقاطعة للمصورين الفوتوغرافيين المغربيين. زرنا الأطلس الكبير من خلال هذه التجربة السمعية البصرية والتي توثق كواليس الرحلة واللقاءات مع الساكنة والتي ولدت بشكل عفوي من خلال لقطات مصورة لم تكن في البداية موجهة لعرض سينمائي. ويسعى معرض حراس الصمت إلى المساهمة في إشعاع الإبداع الفوتوغرافي المغربي على الصعيد الدولي.
0: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
4: أفاد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أنسا بأن عيد الأضحى 1447 هجرية مر في ظروف مرضية على المستوى الصحي. المكتب سجل في بلاغ له أن برنامج العمل الخاص بعيد الأضحى لهذه السنة الذي اعتمده المكتب وكذا التعبئة الاستثنائية للمصالح البيطرية المداومة والمختبرات التابعة للمكتب خلال فترة العيد مكن من مرور هذه المناسبة في ظروف صحية مرضية، وذلك بمساهمة وانخراط الشركاء ومختلف المتدخلين من سلطات محلية وجمعيات حماية المستهلك ومهنيين وجزارين وأطباء وتقنيين بيطرة. وأوضح أنه قام
15: خلال فترة العيد بتعبئة موارده البشرية من خلال مداومة 500 طبيب وتقني بيطري طيلة أيام العيد. وأبرز البلاغ أن المصالح البيطرية للمكتب قامت بفحص زيادة من 3750 سقيطة بجميع جهات المملكة وبزيارات إلى 350 منزلا تفاعلا مع طلبات المواطنين من أجل المعاينة المباشرة والفحص وإعطاء الإرشادات الدقيقة واللازمة حول السلامة الصحية للحوم الأضاحية. بالموازاة مع ذلك تمت الاستجابة لأزيد من 2000 اتصال عبر الهاتف وعبر مواقع التواصل الاجتماعي للمكتب لمعالجة طلبات وتساؤلات المواطنين بشكل مستمر بالتزامن مع القيام بعمليات المراقبة والتفتيش والمنتظمة على مستوى المجازر المعتمدة ومحلات الجزرة للتأكد من مطابقة اللحوم والأحشاء للمعايير الصحية. وخلص البلاغ إلى أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية حريص على اعتماد مقاربة القرب والإنصات المستمر والفعال للمواطنين عبر جميع مصالحها.
0: إذاعة الأخبار المغربية
16: غيم راديو.
0: غيم راديو. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
5: جددت ليبيريا أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الأكثر قابلية للتطبيق لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وخلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 الذي انعقد هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا أكدت البعثة الليبيرية أن المبادرة التي تقدم بها المغرب سنة 2007 توصف من قبل ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بأنها مبادرة جادة وذات مصداقية وواقعية. وفي هذا السياق أشادت البعثة باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797 لسنة 2025 معتبرة أنه أعطى زخما جديدا للعملية السياسية الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة ويوفر إطارا ملائما للتوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم لهذا النزاع المفتعل. وجددت البعثة في هذا الصدد تأكيد الدعم الكامل لبلادها للمسار الذي يجسده هذا القرار والمتمثل في مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. كما أعربت بهذه المناسبة عن دعمها لجهود الوساطة التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ستيفان ديمستورا. ودعت البعثة أيضا جميع الأطراف المعنية وهي المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو إلى مواصلة الانخراط بشكل بناء في هذا المسار من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي. وعند تطرقها للتنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة بفضل النموذج التنموي الجديد الذي تم إطلاقه سنة 2015 أبرزت البعثة أن هذه الدينامية تساهم في الارتقاء بظروف عيش ساكنة المنطقة.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
16: ريم راديو.
0: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
15: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. أهلا بكم. الصحراء المغربية سيراليون بوروندي وليبيريا تجدد تأكيد دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء أمام المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة. ألعاب وألوان وفرح مبادرة لوكالة بيت مال القدس الشريف تعيد أجواء العيد لأطفال القدس.
4: على الصعيد الدولي، الصين والاتحاد الأوروبي يدرسان إحداث آلية للتشاور بشأن التجارة والاستثمار. أهلا بكم من جديد. البداية إذن بملف الصحراء المغربية أمام أعضاء اللجنة 24 التابعة للأمم المتحدة. جددت كل من سيراليون، بوروندي وليبيريا تأكيد دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي باعتباره الحل الجاد والواقعي وذي المصداقية لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وخلال أشغال المؤتمر الإقليمي اللجنة المنعقد بمدينة ماناغوا في نيكاراغوا، شددت الدول الثلاث على وجهة المبادرة المغربية وانسجامها مع قرارات مجلس الأمن الدولي، مثمنة القرار رقم 2797 معتبرة أنه يشكل منعطفا تاريخيا ويكرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كإطار مرجعي للعملية السياسية. تفاصيل مع شيماء جبران.
5: جددت سيراليون أمام أعضاء اللجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وأكد السفير الممثل الدائم لسيراليون لدى الأمم المتحدة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي المتوافقة مع القانون الدولي يعتبرها مجلس الأمن الدولي مقاربة ذات مصداقية وواقعية للمضي قدما بالعملية السياسية. وفي هذا السياق أبرز الدبلوماسي أن بلاده ترحب باعتماد مجلس الأمن للقرار 2797 سنة 2025 والذي يشكل منعطفا تاريخيا ويحدد إطارا للتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي. من جانبها جددت جمهورية بوروندي أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء الذي يشكل الأساس الوحيد والأوحد الجاذ وذي المصداقية والواقعي للتوصل إلى حل سياسي دائم لهذا النزاع الإقليمي. وفي تصريح رسمي خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد مؤخرا بماناغوا بنيكاراغوا، رحب الوفد البوروندي أيضا بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 معتبرا أنه يشكل منعطفا تاريخيا ويكرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كإطار مرجعي للعملية السياسية. بدورها جددت ليبيريا أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الأكثر قابلية للتطبيق لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. أكدت البعثة الليبيرية أن المبادرة التي تقدم بها المغرب سنة 2007 توصف من قبل ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بأنها مبادرة جادة وذات مصداقية وواقعية. وفي هذا السياق أشادت البعثة باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797 لسنة 2025 معتبرة أنه أعطى زخما جديدا للعملية السياسية الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة ويوفر إطارا ملائما للتوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم لهذا النزاع المفتعل.
4: علت أصوات ضحكات الأطفال في ساحات القدس وبلداتها المحيطة وهم يتنقلون بين الألعاب الهوائية وعروض المهرجين في مشهد أعاد أجواء العيد لمئات العائلات وسط ضغوط الحياة اليومية التي تفرضها إجراءات الاحتلال في المدينة. وتزينت توجه الأطفال برسومات ملونة لعلمي فلسطين والمغرب، بينما حاملوا هداياهم الرمزية التي وزعتها وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتمويل من هيئات مغربية
15: ضمن مبادرة فعاليات ترفيهية للأطفال الممتد على مدار 3 أيام بهدف توفير مساحات لعب آمنة للأطفال من عمر 4 إلى 12 عاما. وانطلقت الفعاليات في أول أيام عيد الأضحى عند بوابات المسجد الأقصى المبارك، حيث استقبلت طواقم الوكالة الأطفال وعائلاتهم عقب صلاة العيد من خلال توزيع الألعاب وكعك العيد والهدايا، قبل أن تتوسع في اليومين الثاني والثالث لتشمل أنشطة ترفيهية وفقرات فنية متنوعة في بلدات وقرى بدو والعزرية والنبي صموئيل وسلوان لضمان الوصول إلى أكبر عدد من الأطفال. تصريحات لعدد من الشخصيات المقدسية وبعض الأطفال.
12: شكرا لأهلنا بالمغرب لأنهم عملوا لنا فعاليات، وكمان إنهم الأطفال انبسطوا كثير، شكرا لإلهم لأنهم عملوا لنا المنتفخات وعملوا لنا كمان جابوا لنا المهرجين والدمم الحلوين هدول.
7: انبسطنا اليوم في هذه المنتفخات، نشكر أهل المغرب على هذه المنتفخات ونشكرهم أن عيدوها كمان مرة.
8: عطتونا منتفخات انبسطنا فيهم، كيفنا وخلتونا نلعب ونشاطات وجابولنا الدمى والمهرجين. شكرا للمغرب وفلسطين على هذه المنتفخات وهذه الألعاب.
9: شكرا للمغرب.
10: باي. بنحبكم يا أهل المغرب.
11: نفذنا بالتعاون مع وكالة بيت مال القدس فعالية ضخمة لمئات الأطفال في بلدة سلوان، والهدف الأساسي منها رسم الابتسامة على وجوه هؤلاء الأطفال. من وسط الألم هناك أمل، وكانت الوكالة دائما سباقة في لفتة طيبة وكريمة. وفرنا الألعاب الضخمة والمنتفخات الهوائية والمهرجين والهدايا الرمزية للأطفال الذين كانوا منذ ساعات الظهيرة في هذا المكان، لعبوا وفرحوا. و
12: ونحب نحكي كمان لوكالة بيت مال القدس الشريف شكرا كثير لكل إشي بتعمله، لأنه هي عمالها بتدعم وبتعمل هاي الفعاليات اللي بتخلي الأطفال عن جد يحسوا في العيد ويشعروا في هذا الفرحة ويغيروا جو ويفرقوا طاقاتهم، يعني رغم كل الألم اللي إحنا عمالنا نشعر فيه إلا إنه إحنا دائما بفضل هاي الفعاليات بتعزز عنا شعور الأمل. يعطيكم ألف عافية. كان في عنا اليوم أكثر من 400 طفل موجود في ملعب حي البستان لا يحتفلوا في عيد الأضحى، من ضمن هاي الفعالية اللي هي كانت ممولة من وكالة بيت مال القدس الشريف. وإحنا بنأكد إنه هاي الفعاليات هي عن جد بتعزز صمود الأهالي وبتخلي الأطفال يفرغوا عن حالهم، يقدروا إنهم يعيشوا هاي الأجواء الحلوة اللي هم محرومين منها.
15: في خبر آخر، أبرز سفير المغرب بالسويد كريم مدرك الآفاق والفرص التي تتيحها الشراكة بين إفريقيا وبلدان الشمال الأوروبية، مؤكدا أن الوقت قد حان للتوجه نحو المشاريع الملموسة والتنمية المشتركة بين الجانبين. وأكد السيد مدرك خلال ندوة اقتصادية نظمت بستوكهولم بمناسبة يوم إفريقيا 2026 تحت شعار التآزر بين إفريقيا وبلدان الشمال الأوروبي من أجل نمو مستدام، أن المؤهل الديموغرافي للقارة الإفريقية يشكل إحدى أبرز نقاط قوتها، واصفا الشباب الإفريقي بأنه أحد أهم مزاياها الاستراتيجية. وقال إن الاستثمار في الشباب الإفريقي هو استثمار في الاستقرار والنمو والابتكار والازدهار المشترك. الخبر الثقافي يأخذنا إلى مدينة خريبكا، وتحت شعار السينما الإفريقية بين إغراء منصات البث الرقمي ونبض الحلم، انطلقت أمس فعاليات الدورة 26 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية والمقامة إلى غاية 6 يونيو المقبل تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وتقترح هذه الدورة التي تحل فيها سينما جمهورية الكونغو الديمقراطية ضيف شرف، تقترح برمجة متنوعة تشمل مسابقتين للأفلام الطويلة والقصيرة وتكريمات وعروضا ولقاءات وندوات حول الفن السابع. هذا التصريح لعبد اللطيف الرجادي المدير الفني للمهرجان.
13: تعريف الدورة 26 مسابقتين، الأولى تهم الأفلام الطويلة، لا نميز بين روائي وبين وثائقي، نحن الحدود غير موجودة عندنا. وتعريف هذه الدورة مشاركة 14 فيلم تمثل 9 دول إفريقية، وفيما يخص الفيلم القصير هناك 12 فيلم قصير يمثل تمثل كذلك 10 ديال الدول الإفريقية. دونك هذا الأساس التي تقوم عليه الدورة 26، نواكب التحولات التاريخية من جهة ونحافظ على المسابقة، لأن المهرجان هو في آخر المطاف هو الاحتفال بما أنتجته المخيلة الإفريقية يعني الأفلام.
15: قرية نادى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أمسن المجتمعات المحلية في المناطق المتضررة من تفشي فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى الاضطلاع بدور محوري في جهود مكافحة المرض. وقال غيبريسوس في تصريحات للصحفيين عقب وصوله إلى مدينة بونيا عاصمة مقاطعة إيتوريا التي تعد بؤرة التفشي الرئيسي لل وباء، إن المجتمعات المحلية تدرك المشكلات بصورة أفضل وتعرف كذلك الحلول المناسبة لها، مشددا على أن امتلاكها زمام المبادرة في مواجهة المرض يظل أمرا حاسما. دوليا أعلنت وزارة التجارة الصينية أمس أن الصين والاتحاد الأوروبي يدرسان إحداث آلية للتشاور بشأن التجارة والاستثمار وسيعقدان حوارا بهذا الشأن. وقال متحدث باسم الوزارة في جوابه على سؤال صحفي بشأن المناقشة التوجيهية التي أجرتها هيئة المفوضين التابعة للمفوضية الأوروبية حول العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين يوم الجمعة، قال إن بكين حافظت على تواصل سلس مع الاتحاد الأوروبي. وأضاف المتحدث أن الجانبين تجمعهما شراكة مهمة في مجالي الاقتصاد والتجارة قائمة على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة. أخيرا في الميدان الرياضي، فاز المنتخب المكسيكي لكرة القدم على نظيره الأسترالي بهدف دون رد في مباراة ودية جمعتهما مساء السبت بملعب روز بول بولاية كاليفورنيا الأمريكية ضمن تحضيراتهما لنهائيات كأس العالم 2026. ونجح المنتخب المكسيكي في تحقيق خامس انتصار له خلال سنة 2026، محافظا بذلك على سجله الخالي من الهزائم المباراة السابعة تواليا. وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق المدافع جوهان فاسكيز في الدقيقة 28 إثر ضربة رأسية عقب ركلة ركنية نفذها أليكسيس فيا. ويستهل المنتخب المكسيكي مشاركته في كأس العالم بمواجهة منتخب جنوب إفريقيا في المباراة الافتتاحية بملعب أزتيكا التاريخي بالعاصمة مكسيكو قبل أن يلاقي المنتخبين الكوري والتشيكي ضمن منافسات المجموعة الأولى. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
16: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
17: Sous le haut patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et musique du monde est de retour. Plus de 40 maalem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bonat, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmine Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
18: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
16: كنرحب بالمستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم السياحي نوافذ سياحية على إذاعتكم مغربية ريم راديو. وجهتنا اليوم مدينة لا تشبه غيرها، مدينة كتختلط فيها رائحة التوابل بصوت الحكواتيين وتتزين أزقتها العتيقة بألوان التاريخ والحياة. إنها مراكش، المدينة الحمراء وعاصمة النخيل بالمغرب. هي مدينة تأسست منذ القرن 11 وتحولت إلى واحدة من أهم الوجهات السياحية في العالم بفضل معالمها التاريخية وأسواقها الشعبية وحدائقها الساحرة. تقع مدينة مراكش جنوب وسط المغرب وكتعرف بألقاب عديدة مثل المدينة الحمراء، مدينة البهجة بسبب لون مبانيها الترابية وأجواءها المفعمة بالحياة، وتعتبر من أبرز المدن السياحية المغربية حيث يقصدها الزوار من مختلف أنحاء العالم للاستمتاع بتراثها الثقافي والمعماري العريق. وهذه أشهر المعالم السياحية بهذه المدينة. لا يمكن زيارة مراكش دون المرور بساحة جمال الفنا، فالقلب النابض بهذه المدينة، حيث تجد الحكواتيين والموسيقيين وبعث العصائر والأطعمة الشعبية في مشهد فريد كيعكس روح المغرب الأصيلة، وقد صنفتها اليونسكو تراث شفوي إنساني. مسجد الكتبية من أبرز معالم المدينة، والذي يعد رمز معماري رائع يعود للعهد الموحدي وكيتميز تصميم المغربي الأندلسي الجميل. أما عشاق الطبيعة والهدوء فموعدهم مع حدائق الماجوغيل، الحديقة الشهيرة بألوانها الزرقاء الساحرة والنباتات ديالها النادرة القديمة من مختلف أنحاء العالم. ومن المعالم التاريخية المبهرة كذلك قصر البديع، الذي كان يوما من أفخم القصور المغربية بزخارفه وحدائقه الواسعة. أما بالنسبة للأسواق والأكلات الشعبية، فتشتهر مراكش بأسواقها التقليدية المليئة بالصناعات اليدوية المغربية مثل الزرابي، الفخار والمصابيح النحاسية وحتى العطور الشرقية. كما تعرف هذه المدينة بأطباقها الشهية على رأسها طنجية المراكشية، وهي أكلة تقليدية تطهى ببطء داخل أواني فخارية كتعكس المطبخ المراكشي الأصيل. ويمكن للسائح في مدينة مراكش الاستمتاع بعدة أنشطة مثل التجول في أزقة المدينة القديمة، ركوب الجمال والقيام برحلات سفاري قرب المدينة، زيارة جبال الأطلس ومنطقة ستي فاطمة للاستمتاع بالأمسية الفنية والموسيقى الشعبية المغربية. وأفضل وقت لزيارة مدينة مراكش هو فصل الربيع، وكذلك في هذه الفترة من السنة، وتعرف المدينة بكرم الضيافة المغربية والمساومة في الأسواق التقليدية جزء من الثقافة التجارية المحلية. كانت هذه رحلتنا اليوم إلى مدينة مراكش، المدينة اللي كتجمع بين التاريخ والفن والطبيعة. وبهذا مستمعينا كنكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة. كنتمنى حلقتنا ديال اليوم تكون نالت إعجابكم، وكنضرب لكم موعد في الحلقة المقبلة مع مدينة جديدة. السلام عليكم.
18: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية
19: ريم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة.
20: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone, avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Mimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
21: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
19: ريم راديو.
21: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
19: ريم راديو،
21: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
19: ريم راديو.
2: ريم راديو.
21: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. الصحراء المغربية، سيراليون، بوروندي وليبيريا تجدد تأكيد دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء أمام المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة. ألعاب وألوان وفرح، مبادرة لوكالة بيت مال القدس الشريف تعيد أجواء العيد لأطفال القدس. على الصعيد الدولي، الصين والاتحاد الأوروبي يدرسان إحداث آلية للتشاور بشأن التجارة والاستثمار. أهلا بكم من جديد. البداية إذن بملف الصحراء المغربية أمام أعضاء اللجنة 24 التابعة للأمم المتحدة. جددت كل من سيراليون، بوروندي وليبيريا تأكيد دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي باعتباره الحل الجاد والواقعي وذي المصداقية لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية وخلال أشغال المؤتمر الإقليمي لجنة المناقض بمدينة ماناغوا في نيكاراغوا. شددت الدول الثلاث على وجهة المبادرة المغربية وانسجامها مع قرارات مجلس الأمن الدولي، مثمنة القرار رقم 2797، معتبرة أنه يشكل منعطفا تاريخيا ويكرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كإطار مرجعي للعملية السياسية. تفاصيل مع شيماء جبران.
5: جددت سيراليون أمام أعضاء اللجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وأكد السفير الممثل الدائم لسيراليون لدى الأمم المتحدة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي المتوافقة مع القانون الدولي يعتبرها مجلس الأمن الدولي مقاربة ذات مصداقية وواقعية للمضي قدما بالعملية السياسية. وفي هذا السياق أبرز الدبلوماسي أن بلاده ترحب باعتماد مجلس الأمن للقرار 2797 سنة 2025 والذي يشكل منعطفا تاريخيا ويحدد إطارا للتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي. من جانبها جددت جمهورية بوروندي أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء الذي يشكل الأساس الوحيد والأوحد الجاذ وذا المصداقية والواقعي للتوصل إلى حل سياسي دائم لهذا النزاع الإقليمي. وفي تصريح رسمي خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد مؤخرا بماناغوا بنيكاراغوا، رحب الوفد البوروندي أيضا بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 معتبرا أنه يشكل منعطفا تاريخيا ويكرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كإطار مرجعي للعملية السياسية. بدورها جددت ليبيريا أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الأكثر قابلية للتطبيق لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. أكدت البعثة الليبيرية أن المبادرة التي تقدم بها المغرب سنة 2007 توصف من قبل ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بأنها مبادرة جادة وذات مصداقية وواقعية. وفي هذا السياق أشادت البعثة باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797 لسنة 2025 معتبرة أنه أعطى زخما جديدا للعملية السياسية الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة ويوفر إطارا ملائما للتوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم لهذا النزاع المفتعل.
15: علت أصوات ضحكات الأطفال في ساحات القدس وبلداتها المحيطة وهم يتنقلون بين الألعاب الهوائية وعروض المهرجين في مشهد أعاد أجواء العيد لمئات العائلات وسط ضغوط الحياة اليومية التي تفرضها إجراءات الاحتلال في المدينة. وتزينت توجه الأطفال برسومات ملونة لعلمي فلسطين والمغرب، بينما حامل هداياهم الرمزية التي وزعتها وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتمويل من هيئات مغربية ضمن مبادرة فعاليات ترفيهية للأطفال الممتد على مدار 3 أيام بهدف توفير مساحات لعب آمنة للأطفال من عمر 4 إلى 12 عاما. وانطلقت الفعاليات في أول أيام عيد الأضحى عند بوابات المسجد الأقصى المبارك، حيث استقبلت طواقم الوكالة الأطفال وعائلاتهم عقب صلاة العيد من خلال توزيع الألعاب وكعك العيد والهدايا قبل أن تتوسع في اليومين الثاني والثالث لتشمل أنشطة ترفيهية وفقرات فنية متنوعة في بلدات وقرى بدو والعزرية والنبي صموئيل وسلوان لضمان الوصول إلى أكبر عدد من الأطفال. تصريحات لعدد من الشخصيات المقدسية وبعض الأطفال.
12: شكرا لأهلنا بالمغرب لأنهم عملوا لنا فعاليات، وكمان إنهم الأطفال انبسطوا كثير، شكرا لإلهم لأنهم عملوا لنا المنتفخات وعملوا لنا كمان جابوا لنا المهرجين والدمم الحلوين هدول.
2: انبسطنا اليوم في هذه المنتفخات، نشكر أهل المغرب على هذه المنتفخات ونشكرهم أننا عيدوها كمان مرة.
8: عطتونا منتفخات انبسطنا فيهم، كيفنا وخلتونا نلعب نشاطات وجابولنا الدمى والمهرجين. شكرا للمغرب وفلسطين على هذه المنتفخات وهذه الألعاب.
9: شكرا للمغرب.
10: باي باي، بنحبكم يا أهل المغرب.
11: نفذنا بالتعاون مع وكالة بيت مال القدس فعالية ضخمة لمئات الأطفال في بلدة سلوان، والهدف الأساسي منها رسم الابتسامة على وجوه هؤلاء الأطفال. من وسط الألم هناك أمل، وكانت الوكالة دائما سباقة في لفتة طيبة وكريمة. وفرنا الألعاب الضخمة والمنتفخات الهوائية والمهرجين والهدايا الرمزية للأطفال الذين كانوا منذ ساعات الظهيرة في هذا المكان، لعبوا وفرحوا. و
12: ونحب نحكي كمان لوكالة بيت مال القدس الشريف شكرا كثير لكل إشي بتعمله، إنه هي عمالها بتدعم وبتعمل هاي الفعاليات اللي بتخلي الأطفال عن جد يحسوا في العيد ويشعروا في هذا الفرحة ويغيروا جو ويفرقوا طاقاتهم، يعني رغم كل الألم اللي إحنا عمالنا نشعر فيه، إلا إنه إحنا دائما بفضل هاي الفعاليات بتعزز عنا شعور الأمل. يعطيكم ألف عافية. كان في عنا اليوم أكثر من 400 طفل موجود في ملعب حي البستان لا يحتفل في عيد الأضحى. من ضمن هاي الفعالية اللي هي كانت ممولة من وكالة بيت مال القدس الشريف، وإحنا بنأكد إنه هاي الفعاليات هي عن جد بتعزز صمود الأهالي وبتخلي الأطفال يفرغوا عن حالهم، يقدروا إنهم يعيشوا هاي الأجواء الحلوة اللي هم محرومين منها.
15: في خبر آخر، أبرز سفير المغرب بالسويد كريم مدرك الآفاق والفرص التي تتيحها الشراكة بين إفريقيا وبلدان الشمال الأوروبية، مؤكدا أن الوقت قد حان للتوجه نحو المشاريع الملموسة والتنمية المشتركة بين الجانبين. وأكد السيد مدرك خلال ندوة اقتصادية نظمت بستوكهولم بمناسبة يوم إفريقيا 2026 تحت شعار التآزر بين إفريقيا وبلدان الشمال الأوروبي من أجل نمو مستدام، أن المؤهل الديموغرافي للقارة الإفريقية يشكل إحدى أبرز نقاط قوتها، واصفا الشباب الإفريقي بأنه أحد أهم مزاياها الاستراتيجية. وقال إن الاستثمار في الشباب الإفريقي هو استثمار في الاستقرار والنمو والابتكار والازدهار المشترك. الخبر الثقافي يأخذنا إلى مدينة خريبكا، وتحت شعار السينما الإفريقية بين إغراء منصات البث الرقمي ونبض الحلم، انطلقت أمس فعاليات الدورة 26 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية والمقامة إلى غاية 6 يونيو المقبل تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وتقترح هذه الدورة التي تحل فيها سينما جمهورية الكونغو الديمقراطية ضيف شرف، تقترح برمجة متنوعة تشمل مسابقتين للأفلام الطويلة والقصيرة وتكريمات وعروضا ولقاءات وندوات حول الفن السابع. هذا التصريح لعبد اللطيف الرجادي المدير الفني للمهرجان.
13: تعريف الدورة 26 مسابقتين، الأولى هم الأفلام الطويلة، لا نميز بين روائي وبين وثائقي، نحن الحدود غير موجودة عندنا. وتعريف هذه الدورة مشاركة 14 فيلم تمثل 9 دول إفريقية، وفيما يخص الفيلم القصير هناك 12 فيلم قصير يمثل كذلك 10 دول إفريقية. دونك هذا الأساس التي تقوم عليه الدورة 26، نواكب التحولات التاريخية من جهة ونحافظ على المسابقة، لأن المهرجان هو في آخر المطاف هو الاحتفال بما أنتجته المخيلة الإفريقية يعني الأفلام.
15: قريا نادى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أمس المجتمعات المحلية في المناطق المتضررة من تفشي فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى الاضطلاع بدور محوري في جهود مكافحة المرض. وقال غيبريسوس في تصريحات للصحفيين عقب وصوله إلى مدينة بونيا عاصمة مقاطعة إيتوريا التي تعد بؤرة التفشي الرئيسي للوباء، إن المجتمعات المحلية تدرك المشكلات بصورة أفضل وتعرف كذلك الحلول المناسبة لها، مشددا على أن امتلاكها زمام المبادرة في مواجهة المرض يظل أمرا حاسما. دوليا أعلنت وزارة التجارة الصينية أمس أن الصين والاتحاد الأوروبي يدرسان إحداث آلية للتشاور بشأن التجارة والاستثمار وسيعقدان حوارا بهذا الشأن. وقال متحدث باسم الوزارة في جوابه على سؤال صحفي بشأن المناقشة التوجيهية التي أجرتها هيئة المفوضين التابعة للمفوضية الأوروبية حول العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين

0: الأمريكية ضمن تحضيراتهما لنهائيات كأس العالم 2026، ونجح المنتخب المكسيكي في تحقيق خامس انتصار له خلال سنة 2026، محافظا بذلك على سجله الخالي من الهزائم للمباراة السابعة تواليا. وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق المدافع جوهان فاسكيز في الدقيقة 28 إثر ضربة رأسية عقب ركلة ركنية نفذها أليكسيس فيغا. ويستهل المنتخب المكسيكي مشاركته في كأس العالم بمواجهة منتخب جنوب إفريقيا في المباراة الافتتاحية بملعب أزتيكا التاريخي بالعاصمة مكسيكو، قبل أن يلاقي المنتخبين الكوري والتشيكي ضمن منافسات المجموعة الأولى. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
1: ريم راديو، الخبر من المصدر.
2: أشادت كومونوليث دومينيكا أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة بالدينامية الدولية المتنامية الداعمة للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمغرب على صحرائه. وأكد السفير الممثل الدائم لدومينيكا لدى الأمم المتحدة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة مؤخرا في ماناغوا بنياغاراغوا أن هذه الدينامية تتجسد في افتتاح قنصليات عامة بكل من العيون والداخلة، وكذا توسيع الأنشطة القنصلية والسياسية والاقتصادية لعدد من الدول بالأقاليم الجنوبية للمملكة. كما أشاد بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن رقم 2797 سنة 2025، معتبرا أنه أفضى زخما جديدا على المسار السياسي القائم حصريا على مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. وسلط الدبلوماسي الضوء على الخصوص على المناقشات التي جمعت المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، والتي نظمت في كل من واشنطن ومدريد على أساس المقترح المغربي للحكم الذاتي. كما أعرب عن دعم بلاده لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ستيفان دي ميستورا، ولجهود الولايات المتحدة الرامية إلى تيسير هذا المسار، داعيا كافة الأطراف إلى اغتنام هذه الفرصة التاريخية للتوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي المستمر منذ نصف قرن. وجددت دومينيكا من جهة أخرى التأكيد على أهمية احترام وقف إطلاق النار، مشيدة بالتزام المغرب المتواصل لفائدة الاستقرار وكذا بتعاونه الكامل مع بعثة البنورسو. وفي ختام مداخلته أبرز سفير دومينيكا الدينامية التنموية والسوسيو-اقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة بفضل النموذج التنموي الجديد الذي أطلقه المغرب سنة 2015.
1: غيم راديو، غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: المنتخب المغربي لكرة القدم رسخ مكانته ضمن نخبة كرة القدم الدولية، وبات اليوم واحدا من أفضل المنتخبات في العالم. المغرب حقق خلال السنوات الأخيرة نتائج رفيعة المستوى سواء على الصعيد القاري أو الدولي، ما جعله يفرض نفسه عن جدارة كأحد كبار منتخبات كرة القدم العالمية. قوة المنتخب الوطني تكمن في توازنه المثالي من خلال المزج بين حماس اللاعبين الشباب الواعدين وخبرة العناصر الأكثر تجربة، وهو انسجام يثير الاهتمام بشكل كبير. الجنسية المغربية تعد الأكثر حضورا داخل مراكز التكوين في إسبانيا بعد الجنسية الإسبانية، وهي معطيات إحصائية ذات دلالة كبيرة. اللاعب المغربي الشاب يتوفر على موهبة فطرية ونضج تكتيكي يؤهلانه للتألق وفرض نفسه داخل منظومة دقيقة ومتطلبة مثل كرة

0: كرة القدم الإسبانية. المملكة المغربية شريك استراتيجي رفيع المستوى بالنسبة للليغا، ونحن ملتزمون بمواصلة بناء وتعزيز جسور التواصل والتبادل بين المنظومتين الكرويتين في البلدين الجارين. هذا التوجه يندرج ضمن رؤية استشرافية يجسدها برنامج التكوين الدولي نيكست جين درافت الذي تنظمه لليغا وإيا سبورتس بشكل مشترك، والذي يستضيف في نسخته الثانية هذه السنة 8 مواهب مغربية شابة، من بينهم 4 فتيات و4 فتيان. كأس العالم لعام 2030 يحمل أهمية كبرى ومتعددة الأبعاد بالنسبة لضفتي مضيق جبل طارق. السنوات الأربع المقبلة ستكون حاسمة، حيث سيعمل المغرب وإسبانيا على استكشاف وتفعيل العديد من مجالات التعاون بهدف تعظيم الإمكانات الكروية للبلدين.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: جددت كوت ديفوار أمام المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي مداخلة خلال هذا المؤتمر الذي انعقد مؤخرا في ماناغوا بنيكاراغوا، أبرز الوفد الإيفواري أن هذه المبادرة التي تحظى بدعم نحو 130 دولة من بينها 3 أعضاء دائمين في مجلس الأمن تتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة. وأبرز أن هذه المبادرة التي تعززت وجاهتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2797 المعتمد في 2025 تتميز بمراعاة خصوصيات الصحراء المغربية، مما يتيح لساكنتها فرصة المشاركة الفعالة في تدبير الحياة السياسية والسوسيو-اقتصادية للمنطقة. وعلى الصعيد السياسي، سجل الوفد أن هؤلاء السكان يختارون ممثليهم المحليين والوطنيين بكامل الحرية خلال مختلف الانتخابات الديمقراطية التي يتم إجراؤها في المملكة بشكل منتظم، مشيدا بمشاركة منتخبي الصحراء المغربية الذين تم انتخابهم خلال هذه الاقتراعات في أشغال لجنة 24.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: ريم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. الصحراء المغربية، سيراليون، بوروندي وليبيريا تجدد تأكيد دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء أمام المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة. ألعاب وألوان وفرح، مبادرة لوكالة بيت مال القدس الشريف تعيد أجواء العيد لأطفال القدس. على صعيد الدولي، الصين والاتحاد الأوروبي يدرسان إحداث آلية للتشاور بشأن التجارة والاستثمار. أهلا بكم من جديد. البداية إذن بملف الصحراء المغربية أمام أعضاء اللجنة 24 التابعة للأمم المتحدة. جددت كل من سيراليون، بوروندي وليبيريا تأكيد دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي باعتباره الحل الجاد والواقعي وذي المصداقية لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وخلال أشغال المؤتمر الإقليمي لجنة المناقض بمدينة ماناغوا في نيكاراغوا، شددت الدول الثلاث على وجهة المبادرة المغربية وانسجامها مع قرارات مجلس الأمن الدولي، مثمنة القرار رقم 2797 معتبرة أنه يشكل منعطفا تاريخيا ويكرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كإطار مرجعي للعملية السياسية. تفاصيل مع شيماء جبران.
2: جدد جددت سيراليون أمام أعضاء اللجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وأكد السفير الممثل الدائم لسيراليون لدى الأمم المتحدة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي المتوافقة مع القانون الدولي يعتبرها مجلس الأمن الدولي مقاربة ذات مصداقية وواقعية للمضي قدما بالعملية السياسية. وفي هذا السياق أبرز الدبلوماسي أن بلاده ترحب باعتماد مجلس الأمن للقرار 2797 سنة 2025 والذي يشكل منعطفا تاريخيا ويحدد إطارا للتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي. من جانبها جددت جمهورية بوروندي أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء الذي يشكل الأساس الوحيد والأوحد الجاذ وذا المصداقية والواقعي للتوصل إلى حل سياسي دائم لهذا النزاع الإقليمي. وفي تصريح رسمي خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد مؤخرا بماناغوا بنيكاراغوا رحب الوفد البوروندي أيضا بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 معتبرا أنه يشكل منعطفا تاريخيا ويكرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كإطار مرجعي للعملية السياسية. بدورها جددت ليبيريا أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الأكثر قابلية للتطبيق لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. أكدت البعثة الليبيرية أن المبادرة التي تقدم بها المغرب سنة 2007 توصف من قبل ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بأنها مبادرة جادة وذات مصداقية وواقعية. وفي هذا السياق أشادت البعثة باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797 لسنة 2025 معتبرة أنه أعطى زخما جديدا للعملية السياسية الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة ويوفر إطارا ملائما للتوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم لهذا النزاع المفتعل.
3: علت أصوات ضحكات الأطفال في ساحات القدس وبلداتها المحيطة وهم يتنقلون بين الألعاب الهوائية وعروض المهرجين في مشهد أعاد أجواء العيد لمئات العائلات وسط ضغوط الحياة اليومية التي تفرضها إجراءات الاحتلال في المدينة. وتزينت توجه الأطفال برسومات ملونة لعلمي فلسطين والمغرب بينما حامل هداياهم الرمزية التي وزعتها وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتمويل من هيئات مغربية ضمن مبادرة فعاليات ترفيهية للأطفال الممتد على مدار 3 أيام بهدف توفير مساحات لعب آمنة للأطفال من عمر 4 إلى 12 عاما. وانطلقت الفعاليات في أول أيام عيد الأضحى عند بوابات المسجد الأقصى المبارك حيث استقبلت طواقم الوكالة الأطفال وعائلاتهم عقب صلاة العيد من خلال توزيع الألعاب وكعك العيد والهدايا قبل أن تتوسع في اليومين الثاني والثالث لتشمل أنشطة ترفيهية وفقرات فنية متنوعة في بلدات وقرى بدو والعزرية والنبي صموئيل وسلوان لضمان الوصول إلى أكبر عدد من الأطفال. تصريحات لعدد من الشخصيات المقدسية وبعض الأطفال.
4: شكرا لأهلنا بالمغرب لأنهم عملوا لنا فعاليات وكمان إنهم الأطفال انبسطوا كثير وشكرا لإلهم لأنهم عملوا لنا المنتفخات وعملوا لنا كمان جابوا لنا المهرجين والدمع من الحلوين هدول.
5: انبسطنا اليوم في هذه المنتفخات. نشكر أهل المغرب على هذه المنتفخات ونشكرهم أننا نعيدوها كمان مرة.
6: عطتونا منتفخات انبسطنا فيهم، كيفنا وخلتونا نلعب ونشاطات وجابولنا الدمى والمهرجين. شكرا للمغرب وفلسطين على هذه المنتفخات وهذه الألعاب. شكرا للمغرب.
7: باي باي، بنحبكم يا أهل المغرب.
8: نفذنا بالتعاون مع وكالة بيت مال القدس فعالية ضخمة لمئات الأطفال في بلدة سلوان، والهدف الأساسي منها رسم الابتسامة على وجوه هؤلاء الأطفال. من وسط الألم هناك أمل، وكانت الوكالة دائما سباقة في لفتة طيبة وكريمة. وفرنا الألعاب الضخمة والمنتفخات الهوائية والمهرجين والهدايا الرمزية للأطفال الذين كانوا منذ ساعات الظهيرة في هذا المكان، لعبوا وفرحوا. و
9: ونحب نحكي كمان لوكالة بيت مال القدس الشريف، شكرا كثير لكل إشي بتعمله، إنه هي عمالها بتدعم وبتعمل هاي الفعاليات اللي بتخلي الأطفال عن جد يحسوا في العيد ويشعروا في هذا الفرحة ويغيروا جو ويفرقوا طاقاتهم. يعني رغم كل الألم اللي إحنا عمالنا نشعر فيه، إلا إنه إحنا دائما بفضل هاي الفعاليات بتعزز عنا شعور الأمل. يعطيكم ألف عافية. كان في عنا اليوم أكثر من 400 طفل موجود في ملعب حي البستان لا يحتفل في عيد الأضحى. من ضمن هاي الفعالية اللي هي كانت ممولة من وكالة بيت مال القدس الشريف، وإحنا بنأكد إنه هاي الفعاليات هي عن جد بتعزز صمود الأهالي وبتخلي الأطفال يفرحوا عن حالهم، يقدروا إنهم يعيشوا هاي الأجواء الحلوة اللي هم محرومين منها.
3: في خبر آخر، أبرز سفير المغرب بالسويد كريم مدرك الأفاق والفرص التي تتيحها الشراكة بين إفريقيا وبلدان الشمال الأوروبية، مؤكدا أن الوقت قد حان للتوجه نحو المشاريع الملموسة والتنمية المشتركة بين الجانبين. وأكد السيد مدرك خلال ندوة اقتصادية نظمت بستوكهولم بمناسبة يوم إفريقيا 2026 تحت شعار التآزر بين إفريقيا وبلدان الشمال الأوروبي من أجل نمو مستدام، أن المؤهل الديموغرافي للقارة الإفريقية يشكل إحدى أبرز نقاط قوتها، واصفا الشباب الإفريقي بأنه أحد أهم مزاياها الاستراتيجية. وقال إن الاستثمار في الشباب الإفريقي هو استثمار في الاستقرار والنمو والابتكار والازدهار المشترك. الخبر الثقافي يأخذنا إلى مدينة خريبكا، وتحت شعار السينما الإفريقية بين إغراء منصات البث الرقمي ونبض الحلم، انطلقت أمس فعاليات الدورة 26 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية والمقامة إلى غاية 6 يونيو المقبل تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وتقترح هذه الدورة التي تحل فيها سينما جمهورية الكونغو الديمقراطية ضيف شرف، تقترح برمجة متنوعة تشمل مسابقتين للأفلام الطويلة والقصيرة وتكريمات وعروضا ولقاءات وندوات حول الفن السابع. هذا التصريح لعبد اللطيف الرجادي المدير الفني للمهرجان.
10: تعريف الدورة 26 مسابقتين، الأولى تهم الأفلام الطويلة، لا نميز بين روائي وبين وثائقي، نحن الحدود غير موجودة عندنا. وتعريف هذه الدورة مشاركة 14 فيلم تمثل 9 دول إفريقية، وفيما يخص الفيلم القصير هناك 12 فيلم قصير يمثل كذلك 10 دول إفريقية. دونك هذا الأساس التي تقوم عليه الدورة 26، نواكب التحولات التاريخية من جهة ونحافظ على المسابقة، لأن المهرجان هو في آخر المطاف هو الاحتفال بما أنتجته المخيلة الإفريقية يعني الأفلام.
3: قريا نادى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أمس المجتمعات المحلية في المناطق المتضررة من تفشي فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى الاضطلاع بدور محوري في جهود مكافحة المرض. وقال غيبريسوس في تصريحات للصحفيين عقب وصوله إلى مدينة بونيا عاصمة مقاطعة إيتوريا التي تعد بؤرة التفشي الرئيسي لل الوباء، إن المجتمعات المحلية تدرك المشكلات بصورة أفضل وتعرف كذلك الحلول المناسبة لها، مشددا على أن امتلاكها زمام المبادرة في مواجهة المرض يظل أمرا حاسما. دوليا أعلنت وزارة التجارة الصينية أمس أن الصين والاتحاد الأوروبي يدرسان إحداث آلية للتشاور بشأن التجارة والاستثمار وسيعقدان حوارا بهذا الشأن. وقال متحدث باسم الوزارة في جوابه على سؤال صحفي بشأن المناقشة التوجيهية التي أجرتها هيئة المفوضين التابعة للمفوضية الأوروبية حول العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين يوم الجمعة، قال إن بكين حافظت على تواصل سلس مع الاتحاد الأوروبي. وأضاف المتحدث أن الجانبين تجمعهما شراكة مهمة في مجالي الاقتصاد والتجارة قائمة على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة. أخيرا في الميدان الرياضي، فاز المنتخب المكسيكي لكرة القدم على نظيره الأسترالي بهدف دون رد في مباراة ودية جمعتهما مساء السبت بملعب روز بول بولاية كاليفورنيا الأمريكية ضمن تحضيراتهما لنهائيات كأس العالم 2026. ونجح المنتخب المكسيكي في تحقيق خامس انتصار له خلال سنة 2026، محافظا بذلك على سجله الخالي من الهزائم للمباراة السابعة تواليا. وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق المدافع جوهان فاسكيز في الدقيقة 28 إثر ضربة رأسية عقب ركلة ركنية نفذها أليكسيس فيا. ويستهل المنتخب المكسيكي مشاركته في كأس العالم بمواجهة منتخب جنوب إفريقيا في المباراة الافتتاحية بملعب أزتيكا التاريخي بالعاصمة مكسيكو قبل أن يلاقي المنتخبين الكوري والتشيكي ضمن منافسات المجموعة الأولى. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
11: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
1: الخبر من المصدر ريم راديو.
2: جددت سيراليون أمام أعضاء اللجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وأكد السفير الممثل الدائم لسيراليون لدى الأمم المتحدة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي المتوافقة مع القانون الدولي يعتبرها مجلس الأمن الدولي مقاربة ذات مصداقية وواقعية للمضي قدما بالعملية السياسية. وفي هذا السياق أبرز الدبلوماسي أن بلاده ترحب باعتماد مجلس الأمن للقرار 2797 سنة 2025 والذي يشكل منعطفا تاريخيا ويحدد إطارا للتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي. كما سلط الضوء على دينامية الدعم الدولي المتنامي لهذه المبادرة التي تحظى اليوم بتأييد أزيد من 130 دولة عبر العالم. وجددت سيراليون أيضا تأكيد دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية الرامية إلى تيسير العملية السياسية نحو التوصل إلى حل عادل ودائم وفقا لمقتضيات قرار مجلس الأمن رقم 2797.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بكل من السهول غرب الأطلس والجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الصحراوية للمملكة. وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة بالسواحل الشمالية والوسطى والواجهة المتوسطية والشمال الغربي للأقاليم الصحراوية مع كتل ضبابية أو ضباب محلي وتمركز سحب ضعيفة الاستقرار مصحوبة بقطرات مطرية مع احتمال بروز رعد فوق مناطق الأطلس الكبير والمتوسط. كما يرتقب تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى والجنوب. أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في ارتفاع. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان إلى هائج ما بين كاب سبارتيل والعيون وهائجا بالجنوب.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
4: يستقبل الملعب الأولمبي بعاصمة المملكة أبرز الأبطال الأولمبيين والدوليين بمناسبة الدورة 17 لملتقى محمد السادس الدولي لألعاب القوى. هذا ما أكده الكاتب العام للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم هذه الدورة. المحطة الثالثة ضمن رزنامة العصبة الماسية المرموقة برسم عام 2026، والتي تستضيف نخبة ألعاب القوى على الصعيد العالمي من حامل الألقاب الأولمبية والعالمية. مشاركة هؤلاء الأبطال المعروفين عالميا تعد بعرض رياضي متميز للجماهير المغربية التي ستتوافد بكثافة على الملعب الأولمبي لحضور هذا العرس الرياضي العالمي الكبير، والذي يجمع 40 دولة تمثل كافة القارات.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
0: ريم راديو.
3: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
0: ريم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. الصحراء المغربية، سيراليون، بوروندي وليبيريا تجدد تأكيد دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء أمام المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة. ألعاب وألوان وفرح، مبادرة لوكالة بيت مال القدس الشريف تعيد أجواء العيد لأطفال القدس. على صعيد الدولي، الصين والاتحاد الأوروبي يدرسان إحداث آلية للتشاور بشأن التجارة والاستثمار. أهلا بكم من جديد. البداية إذن بملف الصحراء المغربية أمام أعضاء اللجنة 24 التابعة للأمم المتحدة. جددت كل من سيراليون، بوروندي وليبيريا تأكيد دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي باعتباره الحل الجاد والواقعي وذي المصداقية لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وخلال أشغال المؤتمر الإقليمي لجنة المناقض بمدينة ماناغوا في نيكاراغوا، شددت الدول الثلاث على وجهة المبادرة المغربية وانسجامها مع قرارات مجلس الأمن الدولي، مثمنة القرار رقم 2797، معتبرة أنه يشكل منعطفا تاريخيا ويكرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كإطار مرجعي للعملية السياسية. تفاصيل مع شيماء جبران.
2: جددت سيراليون أمام أعضاء اللجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وأكد السفير الممثل الدائم لسيراليون لدى الأمم المتحدة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي المتوافقة مع القانون الدولي يعتبرها مجلس الأمن الدولي مقاربة ذات مصداقية وواقعية للمضي قدما بالعملية السياسية. وفي هذا السياق أبرز الدبلوماسي أن بلاده ترحب باعتماد مجلس الأمن للقرار 2797 سنة 2025، والذي يشكل منعطفا تاريخيا ويحدد إطارا للتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي. من جانبها، جددت جمهورية بوروندي أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء الذي يشكل الأساس الوحيد والأوحد الجاذ وذا المصداقية والواقعي للتوصل إلى حل سياسي دائم لهذا النزاع الإقليمي. وفي تصريح رسمي خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد مؤخرا بماناغوا بنيكاراغوا، رحب الوفد البوروندي أيضا بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797، معتبرا أنه يشكل منعطفا تاريخيا ويكرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كإطار مرجعي للعملية السياسية. بدورها جددت ليبيريا أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الأكثر قابلية للتطبيق لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. أكدت البعثة الليبيرية أن المبادرة التي تقدم بها المغرب سنة 2007 توصف من قبل ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بأنها مبادرة جادة وذات مصداقية وواقعية. وفي هذا السياق أشادت البعثة باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797 لسنة 2025 معتبرة أنه أعطى زخما جديدا للعملية السياسية الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة ويوفر إطارا ملائما للتوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم لهذا النزاع المفتعل.
5: علت أصوات ضحكات الأطفال في ساحات القدس وبلداتها المحيطة وهم يتنقلون بين الألعاب الهوائية وعروض المهرجين في مشهد أعاد أجواء العيد لمئات العائلات وسط ضغوط الحياة اليومية التي تفرضها إجراءات الاحتلال في المدينة. وتزينت توجه الأطفال برسومات ملونة لعلمي فلسطين والمغرب بينما حامل هداياهم الرمزية التي وزعتها وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتمويل من هيئات مغربية ضمن مبادرة فعاليات ترفيهية للأطفال الممتد على مدار 3 أيام بهدف توفير مساحات لعب آمنة للأطفال من عمر 4 إلى 12 عاما. وانطلقت الفعاليات في أول أيام عيد الأضحى عند بوابات المسجد الأقصى المبارك حيث استقبلت طواقم الوكالة الأطفال وعائلاتهم عقب صلاة العيد من خلال توزيع الألعاب وكعك العيد والهدايا قبل أن تتوسع في اليومين الثاني والثالث لتشمل أنشطة ترفيهية وفقرات فنية متنوعة في بلدات وقرى بدو والعزرية والنبي صموئيل وسلوان لضمان الوصول إلى أكبر عدد من الأطفال. تصريحات لعدد من الشخصيات المقدسية وبعض الأطفال.
6: شكرا لأهلنا بالمغرب لأنهم عملوا لنا فعاليات وكمان إنهم الأطفال انبسطوا كثير وشكرا لإلهم لأنهم عملوا لنا المنتفخات وعملوا لنا كمان جابوا لنا المهرجين والدمم الحلوين هدول.
7: انبسطنا اليوم في هذه المنتفخات، نشكر أهل المغرب على هذه المنتفخات ونشكرهم أننا نعيدوها كمان مرة.
8: أعطتونا منتفخات انبسطنا فيهم، كيفنا، خلتونا نلعب نشاطات وجابولنا الدمى والمهرجين. شكرا للمغرب وفلسطين على هذه المنتفخات وهذه الألعاب.
9: شكرا للمغرب.
10: باي باي، بنحبكم يا أهل المغرب.
11: نفذنا بالتعاون مع وكالة بيت مال القدس فعالية ضخمة لمئات الأطفال في بلدة سلوان، والهدف الأساسي منها رسم الابتسامة على وجوه هؤلاء الأطفال. من وسط الألم هناك أمل، وكانت الوكالة دائما سباقة في لفتة طيبة وكريمة. وفرنا الألعاب الضخمة والمنتفخات الهوائية والمهرجين والهدايا الرمزية للأطفال الذين كانوا منذ ساعات الظهيرة في هذا المكان لعبوا وفرحوا. و
12: ونحب نحكي كمان لوكالة بيت مال القدس الشريف شكراً كتير لكل إشي بتعمله، أنه هي عمالها بتدعم وبتعمل هاي الفعاليات اللي بتخلي الأطفال عن جد يحسوا في العيد ويشعروا في هذا الفرحة ويغيروا جو ويفرقوا طاقاتهم. يعني رغم كل الألم اللي إحنا عمالنا نشعر فيه إلا أنه إحنا دائماً بفضل هاي الفعاليات بتعزز عنا شعور الأمل. يعطيكم ألف عافية. كان في عنا اليوم أكثر من 400 طفل موجود في ملعب حي البستان لا يحتفل في عيد الأضحى. من ضمن هاي الفعالية اللي هي كانت ممولة من وكالة بيت مال القدس الشريف، وإحنا منأكد إنه هاي الفعاليات هي عن جد بتعزز صمود الأهالي وبتخلي الأطفال يفرغوا عن حالهم يقدروا إنهم يعيشوا هاي الأجواء الحلوة اللي هم محرومين منها.
5: في خبر آخر، أبرز سفير المغرب بالسويد كريم مدرك الأفاق والفرص التي تتيحها الشراكة بين إفريقيا وبلدان الشمال الأوروبية، مؤكدا أن الوقت قد حان للتوجه نحو المشاريع الملموسة والتنمية المشتركة بين الجانبين. وأكد السيد مدرك خلال ندوة اقتصادية نظمت بستوكهولم بمناسبة يوم إفريقيا 2026 تحت شعار التآزر بين إفريقيا وبلدان الشمال الأوروبي من أجل نمو مستدام، أن المؤهل الديموغرافي للقارة الإفريقية يشكل إحدى أبرز نقاط قوتها، واصفا الشباب الإفريقي بأنه أحد أهم مزاياها الاستراتيجية. وقال إن الاستثمار في الشباب الإفريقي هو استثمار في الاستقرار والنمو والابتكار والازدهار المشترك. الخبر الثقافي يأخذنا إلى مدينة خريبكا، وتحت شعار السينما الإفريقية بين إغراء منصات البث الرقمي ونبض الحلم، انطلقت أمس فعاليات الدورة 26 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية والمقامة إلى غاية 6 يونيو المقبل تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وتقترح هذه الدورة التي تحل فيها سينما جمهورية الكونغو الديمقراطية ضيف شرف، تقترح برمجة متنوعة تشمل مسابقتين للأفلام الطويلة والقصيرة وتكريمات وعروضا ولقاءات وندوات حول الفن السابع. هذا التصريح لعبد اللطيف الرجادي المدير الفني للمهرجان.
13: تعريف الدورة 26 مسابقتين، الأولى تهم الأفلام الطويلة، لا نميز بين روائي وبين وثائقي، نحن الحدود غير موجودة عندنا. وتعريف هذه الدورة مشاركة 14 فيلم تمثل 9 دول إفريقية، وفيما يخص الفيلم القصير هناك 12 فيلم قصير يمثل كذلك 10 دول إفريقية. دونك هذا الأساس الذي تقوم عليه الدورة 26، نواكب التحولات التاريخية من جهة ونحافظ على المسابقة، لأن المهرجان هو في آخر المطاف هو الاحتفال بما أنتجته المخيلة الإفريقية يعني الأفلام.
5: قريا نادى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أمس المجتمعات المحلية في المناطق المتضررة من تفشي فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى الاضطلاع بدور محوري في جهود مكافحة المرض. وقال غيبريسوس في تصريحات للصحفيين عقب وصوله إلى مدينة بونيا عاصمة مقاطعة إيتوريا التي تعد بؤرة التفشي الرئيسي لل الوباء، إن المجتمعات المحلية تدرك المشكلات بصورة أفضل وتعرف كذلك الحلول المناسبة لها، مشددا على أن امتلاكها زمام المبادرة في مواجهة المرض يظل أمرا حاسما. دوليا أعلنت وزارة التجارة الصينية أمس أن الصين والاتحاد الأوروبي يدرسان إحداث آلية للتشاور بشأن التجارة والاستثمار، وسيعقدان حوارا بهذا الشأن. وقال متحدث باسم الوزارة في جوابه على سؤال صحفي بشأن المناقشة التوجيهية التي أجرتها هيئة المفوضين التابعة للمفوضية الأوروبية حول العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين يوم الجمعة، قال إن بكين حافظت على تواصل سلس مع الاتحاد الأوروبي. وأضاف المتحدث أن الجانبين تجمعهما شراكة مهمة في مجالي الاقتصاد والتجارة قائمة على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة. أخيرا في الميدان الرياضي، فاز المنتخب المكسيكي لكرة القدم على نظيره الأسترالي بهدف دون رد في مباراة ودية جمعتهما مساء السبت بملعب روز بول بولاية كاليفورنيا الأمريكية ضمن تحضيراتهما لنهائيات كأس العالم 2026. ونجح المنتخب المكسيكي في تحقيق 5 انتصار له خلال سنة 2026، محافظا بذلك على سجله الخالي من الهزائم للمباراة 7 تواليا. وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق المدافع جوهان فاسكيز في الدقيقة 28 إثر ضربة رأسية عقب ركلة ركنية نفذها أليكسيس فيا. ويستهل المنتخب المكسيكي مشاركته في كأس العالم بمواجهة منتخب جنوب إفريقيا في المباراة الافتتاحية بملعب أزتيكا التاريخي بالعاصمة مكسيكو قبل أن يلاقي المنتخبين الكوري والتشيكي ضمن منافسات المجموعة الأولى. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: جددت جمهورية بوروندي أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء الذي يشكل الأساس الوحيد والأوحد الجاذ وذا المصداقية والواقعي للتوصل إلى حل سياسي دائم لهذا النزاع الإقليمي. وفي تصريح رسمي خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد مؤخراً ماناغوا بنيكاراغوا، رحب الوفد البوروندي أيضا بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 معتبرا أنه يشكل منعطفا تاريخيا ويكرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كإطار مرجعي للعملية السياسية. كما أبرز الوفد الدينامية الدولية المتنامية لصالح المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تدعمها أزيد من 130 دولة عبر العالم، داعيا كافة الأطراف المعنية وهي المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو إلى الانخراط بشكل بناء في إطار العملية الأممية تحت إشراف المبعوث الشخصي للأمن العام للأمم المتحدة إلى الصحراء. وأشادت بوروندي من جانب آخر باحترام المملكة لوقف إطلاق النار وتعاونها التام والمستمر مع المينورسو، كما أدانت بشدة أي عمل من شأنه أن يقوض الاستقرار الإقليمي لا سيما الهجوم ضد مدينة سمارة في 5 مايو 2026 الذي يوصف بالتهديد الذي يستهدف الأمن الإقليمي وجهود إحلال السلام.
1: غيم راديو، الخبر من المصدر. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: افتتحت مساء أمس بمدينة خريبكة فعاليات الدورة 26 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية والتي تقام إلى غاية 6 يونيو المقبل تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وشهد حفل الافتتاح تقديم عروض فنية متعددة احتفت بالتنوع الثقافي الإفريقي في أجواء احتفالية حضرها على الخصوص ولجهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم خريبكة وممثلي هيئات محلية وإقليمية إلى جانب سينمائيين وفنانين ومهنيي القطاع وعشاق السينما القادمين من مختلف بلدان القارة. وتقترح هذه الدورة التي تقام تحت شعار السينما الإفريقية بين إغراء منصات البث الرقمي ونبض الحلم برمجة متنوعة تشمل مسابقتين للأفلام الطويلة والقصيرة وتكريمات وعروضا ولقاءات وندوات حول الفن السابع. وفي كلمة بالمناسبة أكد مدير المهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكة عز الدين كريران أن هذه التظاهرة أضحت على مر السنين فضاء حيويا يساهم في تحريك عجلة التنمية المحلية بمدينة خريبكة من خلال تنشيط السياحة الثقافية ودعم الاقتصاد المحلي وخلق فرص للتبادل المهني والفني، فضلا عن تعزيز صورة المغرب كوجهة ثقافية رائدة على المستويين الإفريقي والدولي.
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
14: أفاد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أنسا بأن عيد الأضحى 1447 هجرية مر في ظروف مرضية على المستوى الصحي. المكتب سجل في بلاغ له أن برنامج العمل الخاص بعيد الأضحى لهذه السنة الذي اعتمده المكتب وكذا التعبئة الاستثنائية للمصالح البيطرية المدومة والمختبرات التابعة للمكتب خلال فترة العيد مكن من مرور هذه المناسبة في ظروف صحية مرضية، وذلك بمساهمة وانخراط الشركاء ومختلف المتدخلين من سلطات محلية وجمعيات حماية المستهلك ومهنيين وجزارين وأطباء وتقنيين بياطرة. وأوضح أنه قام خلال فترة العيد بتعبئة موارده البشرية من خلال مداومة 500 طبيب وتقني بيطري طيلة أيام العيد. وأبرز البلاغ أن المصالح البيطرية للمكتب قامت بفحص زيادة من 3750 سقيطة بجميع جهات المملكة وبزيارات إلى 350 منزلا تفاعلا مع طلبات المواطنين من أجل المعاينة المباشرة والفحص وإعطاء الإرشادات الدقيقة واللازمة حول السلامة الصحية للحوم الأضاحية. بالموازاة مع ذلك تمت الاستجابة لأزيد من 2000 اتصال عبر الهاتف وعبر مواقع التواصل الاجتماعي للمكتب لمعالجة طلبات وتساؤلات المواطنين بشكل مستمر بالتزامن مع القيام بعمليات المراقبة والتفتيش والمنتظمة على مستوى المجازر المعتمدة ومحلات الجزارة للتأكد من مطابقة اللحوم والأحشاء للمعايير الصحية. وخلص البلاغ إلى أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية حريص على اعتماد مقاربة القرب والإنصات المستمر والفعال للمواطنين عبر جميع مصالحها.
1: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
0: ريم راديو،
3: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
14: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. الصحراء المغربية، سيراليون، بوروندي وليبيريا تجدد تأكيد دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء أمام المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة. ألعاب وألوان وفرح، مبادرة لوكالة بيت مال القدس الشريف تعيد أجواء العيد لأطفال القدس. على صعيد الدولي، الصين والاتحاد الأوروبي يدرسان إحداث آلية للتشاور بشأن التجارة والاستثمار. أهلا بكم من جديد. البداية إذن بملف الصحراء المغربية. أمام أعضاء اللجنة 24 التابعة للأمم المتحدة جددت كل من سيراليون، بوروندي وليبيريا تأكيد دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي باعتباره الحل الجاد والواقعي وذي المصداقية لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وخلال أشغال المؤتمر الإقليمي لل لجنة المناقدة بمدينة ماناغوا في نيكاراغوا، شددت الدول الثلاث على وجهة المبادرة المغربية وانسجامها مع قرارات مجلس الأمن الدولي، مثمنة القرار رقم 2797 معتبرة أنه يشكل منعطفا تاريخيا ويكرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كإطار مرجعي للعملية السياسية. تفاصيل مع شيماء جبران.
2: جددت سيراليون أمام أعضاء اللجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وأكد السفير الممثل الدائم لسيراليون لدى الأمم المتحدة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي المتوافقة مع القانون الدولي يعتبرها مجلس الأمن الدولي مقاربة ذات مصداقية وواقعية للمضي قدما بالعملية السياسية. وفي هذا السياق أبرز الدبلوماسي أن بلاده ترحب باعتماد مجلس الأمن للقرار 2797 سنة 2025 والذي يشكل منعطفا تاريخيا ويحدد إطارا للتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي الدولية على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي. من جانبها جددت جمهورية بوروندي أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء الذي يشكل الأساس الوحيد والأوحد الجاذ وذا المصداقية والواقعي للتوصل إلى حل سياسي دائم لهذا النزاع الإقليمي. وفي تصريح رسمي خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد مؤخرا بماناغوا بنيكاراغوا، رحب الوفد البوروندي أيضا بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 معتبرا أنه يشكل منعطفا تاريخيا ويكرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كإطار مرجعي للعملية السياسية. بدورها جددت ليبيريا أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الأكثر قابلية للتطبيق لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. أكدت البعثة الليبيرية أن المبادرة التي تقدم بها المغرب سنة 2007 توصف من قبل ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بأنها مبادرة جادة وذات مصداقية وواقعية. وفي هذا السياق أشادت البعثة باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797 لسنة 2025 معتبرة أنه أعطى زخما جديدا للعملية السياسية الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة ويوفر إطارا ملائما للتوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم لهذا النزاع المفتعل.
14: علت أصوات ضحكات الأطفال في ساحات القدس وبلداتها المحيطة وهم يتنقلون بين الألعاب الهوائية وعروض المهرجين في مشهد أعاد أجواء العيد لمئات العائلات وسط ضغوط الحياة اليومية التي تفرضها إجراءات الاحتلال في المدينة. وتزينت توجه الأطفال برسومات ملونة لعلمي فلسطين والمغرب بينما حملوا هداياهم الرمزية التي وزعتها وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتمويل من هيئات مغربية ضمن مبادرة فعاليات ترفيهية للأطفال الممتد على مدار 3 أيام بهدف توفير مساحات لعب آمنة للأطفال من عمر 4 إلى 12 عاما. وانطلقت الفعاليات في أول أيام عيد الأضحى عند بوابات المسجد الأقصى المبارك حيث استقبلت طواقم الوكالة الأطفال وعائلاتهم عقب صلاة العيد من خلال توزيع الألعاب وكعك العيد والهدايا قبل أن تتوسع في اليومين الثاني والثالث لتشمل أنشطة ترفيهية وفقرات فنية متنوعة في بلدات وقرى بدو والعزرية والنبي صموئيل وسلوان لضمان الوصول إلى أكبر عدد من الأطفال. تصريحات لعدد من الشخصيات المقدسية وبعض الأطفال.
12: شكرا لأهلنا بالمغرب لأنهم عملوا لنا فعاليات وكمان إنهم الأطفال انبسطوا كثير وشكرا لإلهم لأنهم عملوا لنا المنتفخات وعملوا لنا كمان جابوا لنا المهرجين والدمم الحلوين هدول.
7: انبسطنا اليوم في هذه المنتفخات، نشكر أهل المغرب على هذه المنتفخات ونشكرهم أننا نعيدوها كمان مرة.
8: أعطتونا منتفخات انبسطنا فيهم، كيفنا وخلتونا نلعب نشاطات وجابولنا الدمى والمهرجين. شكرا للمغرب وفلسطين على هذه المنتفخات وهذه الألعاب.
9: شكرا للمغرب.
10: باي باي، بنحبكم يا أهل المغرب.
11: نفذنا بالتعاون مع وكالة بيت مال القدس فعالية ضخمة لمئات الأطفال في بلدة سلوان، والهدف الأساسي منها رسم الابتسامة على وجوه هؤلاء الأطفال. من وسط الألم هناك أمل، وكانت الوكالة دائما سباقة في لفتة طيبة وكريمة. وفرنا الألعاب الضخمة والمنتفخات الهوائية والمهرجين والهدايا الرمزية للأطفال الذين كانوا منذ ساعات الظهيرة في هذا المكان لعبوا وفرحوا و
12: ونحب نحكي كمان لوكالة بيت مال القدس الشريف شكرا كتير لكل إشي بتعمله، إنه هي عمالها بتدعم وبتعمل هاي الفعاليات اللي بتخلي الأطفال عن جد يحسوا في العيد ويشعروا في هذا الفرحة ويغيروا جو ويفرقوا طاقاتهم، يعني رغم كل الألم اللي إحنا عمالنا نشعر فيه إلا إنه إحنا دائما بفضل هاي الفعاليات بتعزز عنا شعور الأمل. يعطيكم ألف عافية. كان في عنا اليوم أكثر من 400 طفل موجود في ملعب حي البستان لا يحتفلوا في عيد الأضحى، من ضمن هاي الفعالية اللي هي كانت ممولة من وكالة بيت مال القدس الشريف، وإحنا بنأكد إنه هاي الفعاليات هي عن جد بتعزز صمود الأهالي وبتخلي الأطفال يفرغوا عن حالهم، يقدروا إنهم يعيشوا هاي الأجواء الحلوة اللي هم محرومين منها.
14: في خبر آخر، أبرز سفير المغرب بالسويد كريم مدرك الآفاق والفرص التي تتيحها الشراكة بين إفريقيا وبلدان الشمال الأوروبية، مؤكدا أن الوقت قد حان للتوجه نحو المشاريع الملموسة والتنمية المشتركة بين الجانبين. وأكد السيد مدرك خلال ندوة اقتصادية نظمت بستوكهولم بمناسبة يوم إفريقيا 2026 تحت شعار التآزر بين إفريقيا وبلدان الشمال الأوروبي من أجل نمو مستدام، أن المؤهل الديموغرافي للقارة الإفريقية يشكل إحدى أبرز نقاط قوتها، واصفا الشباب الإفريقي بأنه أحد أهم مزاياها الاستراتيجية. وقال إن الاستثمار في الشباب الإفريقي هو استثمار في الاستقرار والنمو والابتكار والازدهار المشترك. الخبر الثقافي يأخذنا إلى مدينة خريبكا، وتحت شعار السينما الإفريقية بين إغراء منصات البث الرقمي ونبض الحلم، انطلقت أمس فعاليات الدورة 26 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية والمقامة إلى غاية 6 يونيو المقبل تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وتقترح هذه الدورة التي تحل فيها سينما جمهورية الكونغو الديمقراطية ضيف شرف، تقترح برمجة متنوعة تشمل مسابقتين للأفلام الطويلة والقصيرة وتكريمات وعروضا ولقاءات وندوات حول الفن السابع. هذا التصريح لعبد اللطيف الرجادي المدير الفني للمهرجان.
13: تعريف الدورة 26 مسابقتين، الأولى هم الأفلام الطويلة، لا نميز بين روائي وبين وثائقي، نحن الحدود غير موجودة عندنا. وتعريف هذه الدورة مشاركة 14 فيلم تمثل 9 دول إفريقية، وفيما يخص الفيلم القصير هناك 12 فيلم قصير يمثل كذلك 10 دول إفريقية. دونك هذا الأساس التي تقوم عليه الدورة 26، نواكب التحولات التاريخية من جهة ونحافظ على المسابقة، لأن المهرجان وفي آخر المطاف هو الاحتفال بما أنتجته المخيلة الإفريقية يعني الأفلام.
14: قريبا نادى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أمس المجتمعات المحلية في المناطق المتضررة من تفشي فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى الاضطلاع بدور محوري في جهود مكافحة المرض. وقال غيبريسوس في تصريحات للصحفيين عقب وصوله إلى مدينة بونيا عاصمة مقاطعة إيتوريا التي تعد بؤرة التفشي الرئيسي لل وباء، إن المجتمعات المحلية تدرك المشكلات بصورة أفضل وتعرف كذلك الحلول المناسبة لها، مشددا على أن امتلاكها زمام المبادرة في مواجهة المرض يظل أمرا حاسما. دوليا، أعلنت وزارة التجارة الصينية أمس أن الصين والاتحاد الأوروبي يدرسان إحداث آلية للتشاور بشأن التجارة والاستثمار، وسيعقدان حوارا بهذا الشأن. وقال متحدث باسم الوزارة في جوابه على سؤال صحفي بشأن المناقشة التوجيهية التي أجرتها هيئة المفوضين التابعة للمفوضية الأوروبية حول العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين يوم الجمعة، قال إن بكين حافظت على تواصل سلس مع الاتحاد الأوروبي. وأضاف المتحدث أن الجانبين تجمعهما شراكة مهمة في مجالي الاقتصاد والتجارة قائمة على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة. أخيرا في الميدان الرياضي، فاز المنتخب المكسيكي لكرة القدم

0: بدأ أليكسيس فيغو ويستهل المنتخب المكسيكي مشاركته في كأس العالم بمواجهة منتخب جنوب إفريقيا في المباراة الافتتاحية بملعب أزتيكا التاريخي بالعاصمة مكسيكو قبل أن يلاقي المنتخبين الكوري والتشيكي ضمن منافسات المجموعة الأولى. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
1: أخبار المغرب والعالم.
2: تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على ضوء معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني زوال أمس من توقيف المشتبه فيها الرئيسي في واقعة تحريض طفل قاصر على استهلاك مادة يشبه في كونها مسكرة، والتي شكلت موضوع تسجيل فيديو تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطنية كانت قد تفاعلت بجدية كبيرة مع تسجيل الفيديو الذي أظهر تحريض شخصين لطفل قاصر على استهلاك مادة يشتبه في كونها مشروبا كحوليا، حيث تم تحديد هويتهما وتوقيف أحدهما خلال عملية أمنية جرى تنفيذها بدوار الخصاص ممالي الواد بالقرب من مدينة بن سليمان، وذلك بتنسيق ميداني مع عناصر الدرك الملكية المختصة ترابيا. كما أظهرت الأبحاث الأولية، يضيف المصدر ذاته أن المشبه فيهما شقيقان وأن الطفل ضحية هاته الواقعة ابن شقيقهما الثالث الذي يبلغ من العمر 6 سنوات، حيث جرى توقيف أحدهما وتحديد هوية شقيقه الثاني بشكل كامل في أفق توقيفه بدوره. وخلص البلاغ إلى أنه يجري حاليا إخضاع الموقوف للبحث القضائي من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، علاوة على تحديد تاريخها وكافة المشاركين فيها بشكل كامل.
1: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
2: أشادت كومونوليث دومينيكا أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة بالدينامية الدولية المتنامية الداعمة للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمغرب على صحرائه. وأكد السفير الممثل الدائم لدومينيكا لدى الأمم المتحدة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة مؤخرا في ماناغوا بنياغاراغوا أن هذه الدينامية تتجسد في افتتاح قنصليات عامة بكل من العيون والداخلة، وكذا توسيع الأنشطة القنصلية والسياسية والاقتصادية لعدد من الدول بالأقاليم الجنوبية للمملكة. كما أشاد بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن رقم 2797 سنة 2025، معتبرا أنه أفضى زخما جديدا على المسار السياسي القائم حصريا على مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. وسلط الدبلوماسي الضوء على الخصوص على المناقشات التي جمعت المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، والتي نظمت في كل من واشنطن ومدريد على أساس المقترح المغربي للحكم الذاتي. كما أعرب عن دعم بلاده لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ستيفان دي ميستورا، ولجهود الولايات المتحدة الرامية إلى تيسير هذا المسار، داعيا كافة الأطراف إلى اغتنام هذه الفرصة التاريخية التاريخية للتوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي المستمر منذ نصف قرن. وجددت دومينيكا من جهة أخرى التأكيد على أهمية احترام وقف إطلاق النار، مشيدة بالتزام المغرب المتواصل لفائدة الاستقرار وكذا بتعاونه الكامل مع بعثة بنورسو. وفي ختام مداخلته أبرز سفير دومينيكا الدينامية التنموية والسوسيو اقتصادية التي تشهدها

0: الأقاليم الجنوبية للمملكة بفضل النموذج التنموي الجديد الذي أطلقه المغرب سنة 2015.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: بباريس افتتحت فعالية الدورة الثانية من مهرجان أندلسيات باحتفاء خاص بالمغرب من خلال برمجة متميزة تحتفي بغنى وتنوع التراث الموسيقي العربي الأندلسي للمملكة. أمسية الافتتاح أحياها الفنان علي الرباحي الذي سافر بالجمهور في رحلة روحية وموسيقية امتزجت فيها رسانة الموسيقى الأندلسية بنفحات المديح والسماع الصوفي.
4: نحن جد سعداء بوجودنا بعاصمة الأنوار باريس لنحيي مع في هذا المعهد يعني المعروف الشهير معهد العالم العربي اللي هو لا يقف فوق رقه إلا الفنانون الحمد لله الذين لهم باع طويل. وجد سعيد بهذا بوقوفي وإلى جانب مجموعة من الإخوة العازفين والمنشدين المرموقين على الساحة الوطنية والدولية.
5: والحاجة احنا جينا هنا باش نمثلوا الهوية المغربية ديالنا أحسن تمثيل. وتاني حاجة أنا بالنسبة لي كان أعطي الصورة ديال الشاب المغربي اللي مازال إلى يومنا هذا في 2026 متشبث بهذه الهوية المغربية بالإضافة إلى الشيوخ ديالنا اللي هما إحنا امتداد ديالهم هما الأصل.
3: ويطمح هذا المهرجان المنظم إلى غاية 3 يونيو المقبل بمعهد العالم العربي بشراكة مع جمعية هواة الموسيقى الأندلسية بالمغرب إلى تعريف الجمهور بمختلف التعبيرات الموسيقية المنبثقة عن الموروث الأندلسي المغربي الأصيل. الموسيقى الأندلسية تحمل في جوهرها بعدا صوفيا مهما، وجوق الفنان علي الرباحي قدم حفلا تلتقي فيه الروحانيات بالتقاليد الأندلسية العريقة. ولهذا فإن مهرجان أندلسيات يعد موعدا دوليا بارزا يتيح تقريب مغاربة باريس من تراثهم الموسيقي العربي الأندلسي. هذا الموعد الفني المنظم للاحتفاء بعيد الأضحى المبارك شكل أيضا فرصة للقاء أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج ومشاطرتهم القيم الروحية والثقافية لهذا الإرث العريق.
2: ريم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. الصحراء المغربية، سيراليون، بوروندي وليبيريا تجدد تأكيد دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء أمام المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة. ألعاب وألوان وفرح، مبادرة لوكالة بيت مال القدس الشريف تعيد أجواء العيد لأطفال القدس. على صعيد الدولي، الصين والاتحاد الأوروبي يدرسان إحداث آلية للتشاور بشأن التجارة والاستثمار. أهلا بكم من جديد. البداية إذن بملف الصحراء المغربية أمام أعضاء اللجنة 24 التابعة للأمم المتحدة. جددت كل من سيراليون، بوروندي وليبيريا تأكيد دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي باعتباره الحل الجاد والواقعي وذي المصداقية لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وخلال أشغال المؤتمر الإقليمي لجنة المناقض بمدينة ماناغوا في نيكاراغوا، شددت الدول الثلاث على وجهة المبادرة المغربية وانسجامها مع قرارات مجلس الأمن الدولي، مثمنة القرار رقم 2797 معتبرة أنه يشكل منعطفا تاريخيا ويكرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كإطار مرجعي للعملية السياسية. تفاصيل مع شيماء جبران.
0: جددت سيراليون أمام أعضاء اللجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وأكد السفير الممثل الدائم لسيراليون لدى الأمم المتحدة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي المتوافقة مع القانون الدولي يعتبرها مجلس الأمن الدولي مقاربة ذات مصداقية وواقعية للمضي قدما بالعملية السياسية. وفي هذا السياق أبرز الدبلوماسي أن بلاده ترحب باعتماد مجلس الأمن للقرار 2797 سنة 2025 والذي يشكل منعطفا تاريخيا ويحدد إطارا للتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي. من جانبها جددت جمهورية بوروندي أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء الذي يشكل الأساس الوحيد والأوحد الجاذ وذا المصداقية والواقعي للتوصل إلى حل سياسي دائم لهذا النزاع الإقليمي. وفي تصريح رسمي خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد مؤخرا بماناغوا بنيكاراغوا رحب الوفد البوروندي أيضا بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 معتبرا أنه يشكل منعطفا تاريخيا ويكرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كإطار مرجعي للعملية السياسية. بدورها جددت ليبيريا أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الأكثر قابلية للتطبيق لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. أكدت البعثة الليبيرية أن المبادرة التي تقدم بها المغرب سنة 2007 توصف من قبل ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بأنها مبادرة جادة وذات مصداقية وواقعية. وفي هذا السياق أشادت البعثة باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797 لسنة 2025 معتبرة أنه أعطى زخما جديدا للعملية السياسية الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة ويوفر إطارا ملائما للتوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم لهذا النزاع المفتعل.
6: علت أصوات ضحكات الأطفال في ساحات القدس وبلداتها المحيطة وهم يتنقلون بين الألعاب الهوائية وعروض المهرجين في مشهد أعاد أجواء العيد لمئات العائلات وسط ضغوط الحياة اليومية التي تفرضها إجراءات الاحتلال في المدينة. وتزينت توجه الأطفال برسومات ملونة لعلمي فلسطين والمغرب بينما حملوا هداياهم الرمزية التي وزعتها وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتمويل من هيئات مغربية ضمن مبادرة فعاليات ترفيهية للأطفال الممتد على مدار 3 أيام بهدف توفير مساحات لعب آمنة للأطفال من عمر 4 إلى 12 عاما. وانطلقت الفعاليات في أول أيام عيد الأضحى عند بوابات المسجد الأقصى المبارك حيث استقبلت طواقم الوكالة الأطفال وعائلاتهم عقب صلاة العيد من خلال توزيع الألعاب وكعك العيد والهدايا قبل أن تتوسع في اليومين الثاني والثالث لتشمل أنشطة ترفيهية وفقرات فنية متنوعة في بلدات وقرى بدو والعزرية والنبي صموئيل وسلوان لضمان الوصول إلى أكبر عدد من الأطفال. تصريحات لعدد من الشخصيات المقدسية وبعض الأطفال.
7: شكرا لأهلنا بالمغرب لأنهم عملوا لنا فعاليات وكمان إنهم الأطفال انبسطوا كثير وشكرا لإلهم لأنهم عملوا لنا المنتفخات وعملوا لنا كمان جابوا لنا المهرجين والدمم الحلوين هدول.
8: انبسطنا اليوم في هذه المنتفخات. نشكر أهل المغرب على هذه المنتفخات ونشكرهم أن نعيدوها كمان مرة.
9: أعطتونا منتفخات انبسطنا فيهم كيفنا وخلتونا نلعب نشاطات وجابولنا الدمى والمهرجين. شكرا للمغرب وفلسطين على هذه المنتفخات وهذه الألعاب.
10: شكرا للمغرب.
11: باي باي. بنحبكم يا أهل المغرب.
10: نفذنا بالتعاون مع وكالة بيت مال القدس فعالية ضخمة لمئات الأطفال في بلدة سلوان، والهدف الأساسي منها رسم الابتسامة على وجوه هؤلاء الأطفال. من وسط الألم هناك أمل، وكانت الوكالة دائما سباقة في لفتة طيبة وكريمة. وفرنا الألعاب الضخمة والمنتفخات الهوائية والمهرجين والهدايا الرمزية للأطفال الذين كانوا منذ ساعات الظهيرة في هذا المكان لعبوا وفرحوا. و
11: ونحب نحكي كمان لوكالة بيت مال القدس الشريف شكرا كثير لكل إشي بتعمله، إنه هي عمالها بتدعم وبتعمل هاي الفعاليات اللي بتخلي الأطفال عن جد يحسوا في العيد ويشعروا في هذا الفرحة ويغيروا جو ويفرقوا طاقاتهم، يعني رغم كل الألم اللي إحنا عمالنا نشعر فيه إلا إنه إحنا دائما بفضل هاي الفعاليات بتعزز عنا شعور الأمل. يعطيكم ألف عافية. كان في عنا اليوم أكثر من 400 طفل موجود في ملعب حي البستان لا يحتف في عيد الأضحى. من ضمن هاي الفعالية اللي هي كانت ممولة من وكالة بيت مال القدس الشريف، وإحنا بنأكد إنه هاي الفعاليات هي عن جد بتعزز صمود الأهالي وبتخلي الأطفال يفرغوا عن حالهم، يقدروا إنهم يعيشوا هاي الأجواء الحلوة اللي هم محرومين منها.
6: في خبر آخر، أبرز سفير المغرب بالسويد كريم مدرك الآفاق والفرص التي تتيحها الشراكة بين إفريقيا وبلدان الشمال الأوروبية، مؤكدا أن الوقت قد حان للتوجه نحو المشاريع الملموسة والتنمية المشتركة بين الجانبين. وأكد السيد مدرك خلال ندوة اقتصادية نظمت بستوكهولم بمناسبة يوم إفريقيا 2026 تحت شعار التآزر بين إفريقيا وبلدان الشمال الأوروبي من أجل نمو مستدام، أن المؤهل الديموغرافي للقارة الإفريقية يشكل إحدى أبرز نقاط قوتها، واصفا الشباب الإفريقي بأنه أحد أهم مزاياها الاستراتيجية. وقال إن الاستثمار في الشباب الإفريقي هو استثمار في الاستقرار والنمو والابتكار والازدهار المشترك. الخبر الثقافي يأخذنا إلى مدينة خريبكا، وتحت شعار السينما الإفريقية بين إغراء منصات البث الرقمي ونبض الحلم، انطلقت أمس فعاليات الدورة 26 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية والمقامة إلى غاية 6 يونيو المقبل تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وتقترح هذه الدورة التي تحل فيها سينما جمهورية الكونغو الديمقراطية ضيف شرف، تقترح برمجة متنوعة تشمل مسابقتين للأفلام الطويلة والقصيرة وتكريمات وعروضا ولقاءات وندوات حول الفن السابع. هذا التصريح لعبد اللطيف الرجادي المدير الفني للمهرجان.
12: تعريف الدورة 26 مسابقتين، الأولى تهم الأفلام الطويلة، لا نميز بين روائي وبين وثائقي، نحن الحدود غير موجودة عندنا. وتعريف هذه الدورة مشاركة 14 فيلم تمثل 9 دول إفريقية، وفيما يخص الفيلم القصير هناك 12 فيلم قصير يمثل كذلك 10 دول إفريقية. دونك هذا الأساس التي تقوم عليه الدورة 26، نواكب التحولات التاريخية من جهة ونحافظ على المسابقة، لأن المهرجان هو في آخر المطاف هو الاحتفال بما أنتجته المخيلة الإفريقية يعني الأفلام.
6: قريا نادى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أمس المجتمعات المحلية في المناطق المتضررة من تفشي فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى الاضطلاع بدور محوري في جهود مكافحة المرض. وقال غيبريسوس في تصريحات للصحفيين عقب وصوله إلى مدينة بونيا عاصمة مقاطعة إيتوريا التي تعد بؤرة التفشي الرئيسي لل الوباء، إن المجتمعات المحلية تدرك المشكلات بصورة أفضل وتعرف كذلك الحلول المناسبة لها، مشددا على أن امتلاكها زمام المبادرة في مواجهة المرض يظل أمرا حاسما. دوليا، أعلنت وزارة التجارة الصينية أمس أن الصين والاتحاد الأوروبي يدرسان إحداث آلية للتشاور بشأن التجارة والاستثمار، وسيعقدان حوارا بهذا الشأن. وقال متحدث باسم الوزارة في جوابه على سؤال صحفي بشأن المناقشة التوجيهية التي أجرتها هيئة المفوضين التابعة للمفوضية الأوروبية حول العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين يوم الجمعة، قال إن بكين حافظت على تواصل سلس مع الاتحاد الأوروبي. وأضاف المتحدث أن الجانبين تجمعهما شراكة مهمة في مجالي الاقتصاد والتجارة قائمة على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة. أخيرا في الميدان الرياضي، فاز المنتخب المكسيكي لكرة القدم على نظيره الأسترالي بهدف دون رد في مباراة ودية جمعتهما مساء السبت بملعب روز بول بولاية كاليفورنيا الأمريكية ضمن تحضيراتهما لنهائيات كأس العالم 2026. ونجح المنتخب المكسيكي في تحقيق خامس انتصار له خلال سنة 2026، محافظا بذلك على سجله الخالي من الهزائم للمباراة السابعة تواليا. وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق المدافع جوهان فاسكيز في الدقيقة 28 إثر ضربة رأسية عقب ركلة ركنية نفذها أليكسيس فيا. ويستهل المنتخب المكسيكي مشاركته في كأس العالم بمواجهة منتخب جنوب إفريقيا في المباراة الافتتاحية بملعب أزتيكا التاريخي بالعاصمة مكسيكو، قبل أن يلاقي المنتخبين الكوري والتشيكي ضمن منافسة المجموعة الأولى. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم
13: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
14: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو.
13: غيم راديو،
14: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
13: ريم راديو،
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
0: افتتحت مساء أمس بمدينة خريبكة فعاليات الدورة 26 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية، والتي تقام إلى غاية 6 يونيو المقبل تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وشهد حفل الافتتاح تقديم عروض فنية متعددة احتفت بالتنوع الثقافي الإفريقي في أجواء احتفالية حضرها على الخصوص ولجهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم خريبكة وممثلي هيئات محلية وإقليمية، إلى جانب سينمائيين وفنانين ومهنيي القطاع وعشاق السينما القادمين من مختلف بلدان القارة. وتقترح هذه الدورة التي تقام تحت شعار السينما الإفريقية بين إغراء منصات البث الرقمي ونبض الحلم برمجة متنوعة تشمل مسابقتين للأفلام الطويلة والقصيرة وتكريمات وعروضا ولقاءات وندوات حول الفن السابع. وفي كلمة بالمناسبة، أكد مدير المهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكة عز الدين كاريران أن هذه التظاهرة أضحت على مر السنين فضاء حيويا يساهم في تحريك عجلة التنمية المحلية بمدينة خريبكة من خلال تنشيط السياحة الثقافية ودعم الاقتصاد المحلي وخلق فرص للتبادل المهني والفني، فضلا عن تعزيز صورة المغرب كوجهة ثقافية رائدة على المستويين الإفريقي والدولي.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
15: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: جددت سيراليون أمام أعضاء اللجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وأكد السفير الممثل الدائم لسيراليون لدى الأمم المتحدة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي المتوافقة مع القانون الدولي يعتبرها مجلس الأمن الدولي مقاربة ذات مصداقية وواقعية للمضي قدما بالعملية السياسية. وفي هذا السياق أبرز الدبلوماسي أن بلاده ترحب باعتماد مجلس الأمن للقرار 2797 سنة 2025 والذي يشكل منعطفا تاريخيا ويحدد إطارا للتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي. كما سلط الضوء على دينامية الدعم الدولي المتنامي لهذه المبادرة التي تحظى اليوم بتأييد أزيد من 130 دولة عبر العالم. وجددت سيراليون أيضا تأكيد دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية الرامية إلى تيسير العملية السياسية نحو التوصل إلى حل عادل ودائم وفقا لمقتضيات قرار مجلس الأمن رقم 2797.
2: ريم راديو،
13: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
13: ريم راديو.
1: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. الصحراء المغربية، سيراليون، بوروندي وليبيريا تجدد تأكيد دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء أمام المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة. ألعاب وألوان وفرح، مبادرة لوكالة بيت مال القدس الشريف تعيد أجواء العيد لأطفال القدس. على صعيد الدولي، الصين والاتحاد الأوروبي يدرسان إحداث آلية للتشاور بشأن التجارة والاستثمار. أهلا بكم من جديد. البداية إذن بملف الصحراء المغربية أمام أعضاء اللجنة 24 التابعة للأمم المتحدة. جددت كل من سيراليون، بوروندي وليبيريا تأكيد دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي باعتباره الحل الجاد والواقعي وذي المصداقية لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وخلال أشغال المؤتمر الإقليمي لجنة المناقض بمدينة ماناغوا في نيكاراغوا، شددت الدول الثلاث على وجهة المبادرة المغربية وانسجامها مع قرارات مجلس الأمن الدولي، مثمنة القرار رقم 2797 معتبرة أنه يشكل منعطفا تاريخيا ويكرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كإطار مرجعي للعملية السياسية. تفاصيل مع شيماء جبران.
0: جددت سيراليون أمام أعضاء اللجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وأكد السفير الممثل الدائم لسيراليون لدى الأمم المتحدة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي المتوافقة مع القانون الدولي، يعتبرها مجلس الأمن الدولي مقاربة ذات مصداقية وواقعية للمضي قدما بالعملية السياسية. وفي هذا السياق أبرز الدبلوماسي أن بلاده ترحب باعتماد مجلس الأمن للقرار 2797 سنة 2025، والذي يشكل منعطفا تاريخيا ويحدد إطارا للتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي. من جانبها جددت جمهورية بوروندي أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء، الذي يشكل الأساس الوحيد والأوحد الجاذ وذا المصداقية والواقعي للتوصل إلى حل سياسي دائم لهذا النزاع الإقليمي. وفي تصريح رسمي خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد مؤخرا بماناغوا بنيكاراغوا، رحب الوفد البوروندي أيضا بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797، معتبرا أنه يشكل منعطفا تاريخيا ويكرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كإطار مرجعي للعملية السياسية. بدورها جددت ليبيريا أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الأكثر قابلية للتطبيق لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. أكدت البعثة الليبيرية أن المبادرة التي تقدم بها المغرب سنة 2007 توصف من قبل ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بأنها مبادرة جادة وذات مصداقية وواقعية. وفي هذا السياق أشادت البعثة باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797 لسنة 2025، معتبرة أنه أعطى زخما جديدا للعملية السياسية الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة ويوفر إطارا ملائما للتوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم لهذا النزاع المفتعل.
6: علت أصوات ضحكات الأطفال في ساحات القدس وبلداتها المحيطة وهم يتنقلون بين الألعاب الهوائية وعروض المهرجين في مشهد أعاد أجواء العيد لمئات العائلات وسط ضغوط الحياة اليومية التي تفرضها إجراءات الاحتلال في المدينة. وتزينت توجه الأطفال برسومات ملونة لعلمي فلسطين والمغرب، بينما حملوا هداياهم الرمزية التي وزعتها وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتمويل من هيئات مغربية ضمن مبادرة فعاليات ترفيهية للأطفال الممتد على مدار 3 أيام بهدف توفير مساحات لعب آمنة للأطفال من عمر 4 إلى 12 عاما. وانطلقت الفعاليات في أول أيام عيد الأضحى عند بوابات المسجد الأقصى المبارك، حيث استقبلت طواقم الوكالة الأطفال وعائلاتهم عقب صلاة العيد من خلال توزيع الألعاب وكعك العيد والهدايا قبل أن تتوسع في اليومين الثاني والثالث لتشمل أنشطة ترفيهية وفقرات فنية متنوعة في بلدات وقرى بدو والعزرية والنبي صموئيل وسلوان لضمان الوصول إلى أكبر عدد من الأطفال. تصريحات لعدد من الشخصيات المقدسية وبعض الأطفال.
7: شكرا لأهلنا بالمغرب لأنهم عملوا لنا فعاليات، وكمان إنهم الأطفال انبسطوا كثير، شكرا لإلهم لأنهم عملوا لنا المنتفخات وعملوا لنا كمان جابوا لنا المهرجين والدمم الحلوين هدول.
8: انبسطنا اليوم في هذه المنتفخات، نشكر أهل المغرب على هذه المنتفخات ونشكرهم أننا نعيدوها كمان مرة.
9: أعطتونا منتفخات انبسطنا فيهم، كيفنا، خلتونا نلعب نشاطات وجابولنا الدمى والمهرجين. شكرا للمغرب وفلسطين على هذه المنتفخات وهذه الألعاب.
16: شكرا للمغرب.
17: باي باي، بنحبكم يا أهل المغرب.
10: نفذنا بالتعاون مع وكالة بيت مال القدس فعالية ضخمة لمئات الأطفال في بلدة سلوان، والهدف الأساسي منها رسم الابتسامة على وجوه هؤلاء الأطفال. من وسط الألم هناك أمل، وكانت الوكالة دائما سباقة في لفتة طيبة وكريمة. وفرنا الألعاب الضخمة والمنتفخات الهوائية والمهرجين والهدايا الرمزية للأطفال الذين كانوا منذ ساعات الظهيرة في هذا المكان لعبوا وفرحوا. و
11: ونحب نحكي كمان لوكالة بيت مال القدس الشريف شكراً كثير لكل إشي بتعمله، إنه هي عمالها بتدعم وبتعمل هاي الفعاليات اللي بتخلي الأطفال عن جد يحسوا في العيد ويشعروا في هذا الفرحة ويغيروا جو ويفرقوا طاقاتهم، يعني رغم كل الألم اللي إحنا عمالنا نشعر فيه إلا إنه إحنا دائماً بفضل هاي الفعاليات بتعزز عنا شعور الأمل. يعطيكم ألف عافية. كان في عنا اليوم أكثر من 400 طفل موجود في ملعب حي البستان لا يحتف في عيد الأضحى. من ضمن هاي الفعالية اللي هي كانت ممولة من وكالة بيت مال القدس الشريف، وإحنا بنأكد إنه هاي الفعاليات هي عن جد بتعزز صمود الأهالي وبتخلي الأطفال يفرغوا عن حالهم، يقدروا إنهم يعيشوا هاي الأجواء الحلوة اللي هم محرومين منها.
6: في خبر آخر، أبرز سفير المغرب بالسويد كريم مدرك الآفاق والفرص التي تتيحها الشراكة بين إفريقيا وبلدان الشمال الأوروبية، مؤكدا أن الوقت قد حان للتوجه نحو المشاريع الملموسة والتنمية المشتركة بين الجانبين. وأكد السيد مدرك خلال ندوة اقتصادية نظمت بستوكهولم بمناسبة يوم إفريقيا 2026 تحت شعار التآزر بين إفريقيا وبلدان الشمال الأوروبي من أجل نمو مستدام، أن المؤهل الديموغرافي للقارة الإفريقية يشكل إحدى أبرز نقاط قوتها، واصفا الشباب الإفريقي بأنه أحد أهم مزاياها الاستراتيجية. وقال إن الاستثمار في الشباب الإفريقي هو استثمار في الاستقرار والنمو والابتكار والازدهار المشترك. الخبر الثقافي يأخذنا إلى مدينة خريبكا، وتحت شعار السينما الإفريقية بين إغراء منصات البث الرقمي ونبض الحلم، انطلقت أمس فعالية الدورة 26 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية والمقامة إلى غاية 6 يونيو المقبل تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وتقترح هذه الدورة التي تحل فيها سينما جمهورية الكونغو الديمقراطية ضيف شرف، تقترح برمجة متنوعة تشمل مسابقتين للأفلام الطويلة والقصيرة وتكريمات وعروضا ولقاءات وندوات حول الفن السابع. هذا التصريح لعبد اللطيف الرجادي المدير الفني للمهرجان.
12: تعريف الدورة 26 مسابقتين، الأولى هم الأفلام الطويلة، لا نميز بين روائي وبين وثائقي، نحن الحدود غير موجودة عندنا. وتعريف هذه الدورة مشاركة 14 فيلم تمثل 9 دول إفريقية، وفيما يخص الفيلم قصير هناك 12 فيلم قصير يمثل كذلك 10 ديال الدول الإفريقية. دونك هذا الأساس التي تقوم عليه الدورة 26، نواكب التحولات التاريخية من جهة ونحافظ على المسابقة، لأن المهرجان هو في آخر المطاف هو الاحتفال بما أنتجته المخيلة الإفريقية يعني الأفلام.
6: قريا نادى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أمس المجتمعات المحلية في المناطق المتضررة من تفشي فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى الاضطلاع بدور محوري في جهود مكافحة المرض. وقال غيبريسوس في تصريحات للصحفيين عقب وصوله إلى مدينة بونيا عاصمة مقاطعة إيتوريا التي تعد بؤرة التفشي الرئيسي لل الوباء، إن المجتمعات المحلية تدرك المشكلات بصورة أفضل وتعرف كذلك الحلول المناسبة لها، مشددا على أن امتلاكها زمام المبادرة في مواجهة المرض يظل أمرا حاسما. دوليا، أعلنت وزارة التجارة الصينية أمس أن الصين والاتحاد الأوروبي يدرسان إحداث آلية للتشاور بشأن التجارة والاستثمار وسيعقدان حوارا بهذا الشأن. وقال متحدث باسم الوزارة في جوابه على سؤال صحفي بشأن المناقشة التوجيهية التي أجرتها هيئة المفوضين التابعة للمفوضية الأوروبية حول العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين يوم الجمعة، قال إن بكين حافظت على تواصل سلس مع الاتحاد الأوروبي. وأضاف المتحدث أن الجانبين تجمعهما شراكة مهمة في مجالي الاقتصاد والتجارة قائمة على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة. أخيرا في الميدان الرياضي، فاز المنتخب المكسيكي لكرة القدم على نظيره الأسترالي بهدف دون رد في مباراة ودية جمعتهما مساء السبت بملعب روز بول بولاية كاليفورنيا الأمريكية ضمن تحضيراتهما لنهائيات كأس العالم 2026. ونجح المنتخب المكسيكي في تحقيق خامس انتصار له خلال سنة 2026، محافظا بذلك على سجله الخالي من الهزائم للمباراة السابعة تواليا. وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق المدافع جوهان فاسكيز في الدقيقة 28 إثر ضربة رأسية عقب ركلة ركنية نفذها أليكسيس فيا. ويستهل المنتخب المكسيكي مشاركته في كأس العالم بمواجهة منتخب جنوب إفريقيا في المباراة الافتتاحية بملعب أزتيكا التاريخي بالعاصمة مكسيكو، قبل أن يلاقي المنتخبين الكوري والتشيكي ضمن منافسات المجموعة الأولى. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
0: جددت كوت ديفوار أمام المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي مداخلة خلال هذا المؤتمر الذي انعقد مؤخرا في ماناغوا بنيكاراغوا، أبرز الوفد الإيفواري أن هذه المبادرة التي تحظى بدعم نحو 130 دولة من بينها 3 أعضاء دائمين في مجلس الأمن تتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة. وأبرز أن هذه المبادرة التي تعززت وجاهتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2797 المعتمد في 2025 تتميز بمراعاة خصوصيات الصحراء المغربية، مما يتيح لساكنتها فرصة المشاركة الفعالة في تدبير الحياة السياسية والسوسيو اقتصادية للمنطقة. وعلى الصعيد السياسي، سجل الوفد أن هؤلاء السكان يختارون ممثليهم المحليين والوطنيين بكامل الحرية خلال مختلف الانتخابات الديمقراطية التي يتم إجراؤها في المملكة بشكل منتظم، مشيدا بمشاركة منتخبي الصحراء المغربية الذين تم انتخابهم خلال هذه الاقتراعات في أشغال لجنة 24.
2: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس.
0: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بكل من السهول غرب الأطلس والجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الصحراوية للمملكة. وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة بالسواحل الشمالية والوسطى والواجهة المتوسطية والشمال الغربي للأقاليم الصحراوية مع كتل ضبابية أو ضباب محلي وتمركز سحب ضعيفة الاستقرار مصحوبة بقطرات مطرية مع احتمال بروز رعد فوق مناطق الأطلس الكبير والمتوسط. كما يرتقب تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى والجنوب. أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في ارتفاع. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان إلى هائج ما بين كابس بارتيل والعيون وهائجا بالجنوب.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة. من خلال
18: خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
19: بباريس الفرنسية تحتضن مؤسسة دار المغرب إلى غاية 16 من يونيو 2026 معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت.
20: Expo photographique les gardiens du silence.
19: معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت تجربة أردنا من خلالها قضاء بعض الوقت مع الساكنة المحلية للأطلس الكبير وأعيش تفاصيل حياتهم اليومية واستيعاب نمط عيشهم. هذا الموعد الثقافي يقدم تجربة بصرية غامرة في قلب منطقة إميلشيل من خلال نظرات متقاطعة للمصورين الفوتوغرافيين المغربيين. زرنا الأطلس الكبير من خلال هذه التجربة السمعية البصرية والتي توثق كواليس الرحلة واللقاءات مع الساكنة والتي ولدت بشكل عفوي من خلال لقطات مصورة لم تكن في البداية موجهة لعرض سينمائي. ويسعى معرض حراس الصمت إلى المساهمة في إشعاع الإبداع الفوتوغرافي المغربي على الصعيد الدولي.
1: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: راديو
1: أخبار المغرب والعالم.
0: جددت كوت ديفوار أمام المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي مداخلة خلال هذا المؤتمر الذي انعقد مؤخرا في ماناغوا بنيكاراغوا، أبرز الوفد الإيفواري أن هذه المبادرة التي تحظى بدعم نحو 130 دولة من بينها 3 أعضاء دائمين في مجلس الأمن تتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة. وأبرز أن هذه المبادرة التي تعززت وجاهتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2797 المعتمد في 2025 تتميز بمراعاة خصوصيات الصحراء المغربية مما يتيح لساكنتها فرصة المشاركة الفعالة في تدبير الحياة السياسية والسوسيو اقتصادية للمنطقة. وعلى الصعيد السياسي سجل الوفد أن هؤلاء السكان يختارون ممثليهم المحليين والوطنيين بكامل الحرية خلال مختلف الانتخابات الديمقراطية التي يتم إجراؤها في المملكة بشكل منتظم، مشيدا بمشاركة منتخبي الصحراء المغربية الذين تم انتخابهم خلال هذه الاقتراعات في أشغال لجنة 24.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
18: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
13: ريم راديو.
1: حصاد الجهات.
4: جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حصاد الجهات لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. بيناظور ندوة علمية تقارب إشكالات تكيف القانون مع الثورة التكنولوجية. وبدار البيضاء تعبئة استثنائية لضمان نظافة المدينة بمناسبة عيد الأضحى. مطار طنجة بن بطوطة الدولي يستقبل أزيد من 872 ألف مسافر مع متم أبريل الماضي. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. ينظم مختبر الدراسات القانونية والسياسية لدول البحر الأبيض المتوسط ومختبر البحث في قانون العقار والتعمير ومتطلبات الحكامة الترابية بالكلية متعددة التخصصات بالناظور يوم السبت 4 يوليوز المقبل ندوة علمية حول موضوع القانون في مواجهة الثورة التكنولوجية، إشكالات التكيف والمسايرة. ويندرج هذا اللقاء العلمي في إطار لتعزيز النقاش الأكاديمي داخل الأوساط الجامعية من خلال إشراك الطلبة الباحثين بسلك الدكتوراه في تخصصي القانون العام والخاص لتمكينهم من مقاربة الإشكالات المرتبطة بقدرة القاعدة القانونية على التكيف والمسايرة في ظل الطفرة التكنولوجية. كما يرم هذا اللقاء تنمية الحس التحليلي لدى الطلبة وتشجيعهم على البحث في القضايا القانونية المستجدة وفتح المجال لاقتراح رؤى تسهم في تطوير التفكير القانوني. وحسب الورقة التقديمية للندوة، فإن القانون يواجه تحديا حقيقيا يتمثل في مواكبة التحولات المتسارعة التي أعادت تشكيل مناحي الحياة وضبط آثارها، بما يضمن تحقيق التوازن بين الابتكار وحماية حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن التقنيات الحديثة من قبيل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة أفرزت إشكالات قانونية معقدة تتعلق بالمسؤولية وحماية المعطيات الشخصية والأمن السيبراني، مما يستدعي إعادة التفكير في عدة مفاهيم قانونية تقليدية. في خبر آخر، شهدت مدينة الدار البيضاء تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك بهدف ضمان نظافة مختلف أحياء العاصمة الاقتصادية وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. المزيد في التقرير التالي.
21: تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية، والهدف ضمان نظافة مختلف أحياء مدينة الدار البيضاء وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. هذه التعبئة تندرج في إطار عملية عيد الأضحى النظيف 2026 المنظمة هذه السنة تحت شعار نظافة مدينتنا تكمل فرحة عيدنا.
22: اول حاجه كنبداو بعمليه ديال التحسيس 8 ايام قبل العيد، فقمنا بعمليه تحسيس مكثفه في جميع العمالات، وكذلك فرقنا ما يقارب 120 طن ديال اكياس بلاستيكيه في جميع بالمجان في جميع مقاطعات جماعات الدار البيضاء. كاين واحد تجنيد مكثف لعمال النظافه من يومين قبل من العيد، وكذلك 3 ايام قبل العيد. كلنا كنرفعوا التحدي باش الدار البيضاء تبقى نقيه في اقل من 24 ساعه.
23: هاد لوبيراسيون كتم التنسيق التام مع شركة كازا بيئة ومجلس الدار البيضاء باش المواطن البيضاوي مع العشية يخرج يلقى أزقة والشوارع نقيين.
21: وبحسب دار البيضاء للبيئة، فقد تم وضع خطة عمل متكاملة تشمل تكثيف عمليات جمع النفايات المنزلية ومخلفات الأضاحي، إلى جانب تعزيز جاهزية مراكز التحويل والبنيات الخاصة بمعالجة النفايات والمطرح المراقب بمديونة لاستيعاب التدفقات الكبيرة التي تعرفها المدينة خلال هذه المناسبة.
0: ونختم حصد الجهات لهذا اليوم من طنجة، حيث استقبل مطار طنجة ابن بطوطة الدولي مع متم أبريل الماضي ما مجموعه 872,341 مسافرا مقابل 782,377 مسافرا خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، وذلك وفق معطيات المكتب الوطني للمطارات. وأوضح المكتب في إحصائيته الدورية المتعلقة بحركة النقل الجوي التجاري برسم شهر أبريل 2026 أن هذا التطور يمثل ارتفاعا بنسبة 11.5% في حركة نقل المسافرين على مستوى هذه المحطة الجوية على أساس سنوي. وتبرز معطيات توزيع حركة النقل الجوي للمسافرين بمطار طنجة إلى غاية ما تم أبريل الماضي هيمنة الرحلات الدولية بما مجموعه 799,357 مسافرا، مسجلة ارتفاعا بنسبة 12.2% مقابل 72,984 مسافرا عبر الرحلات الداخلية بزيادة تناهز 4%. وبخصوص حركة الطائرات، سجلت هذه البنية التحتية ارتفاعا بنسبة 12.5% بعدما بلغ عدد الحركات الجوية 6,945 حركة إلى غاية نهاية أبريل 2026 مقابل 6,170 رحلة جوية خلال الفترة نفسها من السنة المنصرمة. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
3: ريم راديو،
5: الخبر من المصدر.
0: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
19: بباريس الفرنسية تحتضن مؤسسة دار المغرب إلى غاية 16 من يونيو 2026 معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت. معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت تجربة أردنا من خلالها قضاء بعض الوقت مع الساكنة المحلية للأطلس الكبير وأعيش تفاصيل حياتهم اليومية واستيعاب نمط عيشهم. هذا الموعد الثقافي يقدم تجربة بصرية غامرة في قلب منطقة إميلشيل من خلال نظرات متقاطعة للمصورين الفوتوغرافيين المغربيين. زرنا الأطلس الكبير من خلال هذه التجربة السمعية البصرية والتي توثق كواليس الرحلة واللقاءات مع الساكنة، والتي ولدت بشكل عفوي من خلال لقطات مصورة لم تكن في البداية موجهة لعرض سينمائي. ويسعى معرض حراس الصمت إلى المساهمة في إشعاع الإبداع الفوتوغرافي المغربي على الصعيد الدولي.
3: ريم راديو.
5: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ghimradio.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
19: المنتخب المغربي لكرة القدم رسخ مكانته ضمن نخبة كرة القدم الدولية وبات اليوم واحدا من أفضل المنتخبات في العالم. المغرب حقق خلال السنوات الأخيرة نتائج رفيعة المستوى سواء على الصعيد القاري أو الدولي، ما جعله يفرض نفسه عن جدارة كأحد كبار منتخبات كرة القدم العالمية. قوة المنتخب الوطني تكمن في توازنه المثالي من خلال المزج بين حماس اللاعبين الشباب الواعدين وخبرة العناصر الأكثر تجربة، وهو انسجام يثير الاهتمام بشكل كبير. الجنسية المغربية تعد الأكثر حضورا داخل مراكز التكوين في إسبانيا بعد الجنسية الإسبانية، وهي معطيات إحصائية ذات دلالة كبيرة. اللاعب المغربي الشاب يتوفر على موهبة فطرية ونضج تكتيكي يؤهلانه للتألق وفرض نفسه داخل منظومة دقيقة ومتطلبة مثل كرة القدم الإسبانية. المملكة المغربية شريك استراتيجي رفيع المستوى بالنسبة للليغا، ونحن ملتزمون بمواصلة بناء وتعزيز جسور التواصل والتبادل بين المنظومتين الكرويتين في البلدين الجارين. هذا التوجه يندرج ضمن رؤية استشرافية يجسدها برنامج التكوين الدولي نيكست جين درافت الذي تنظمه لليغا وإيا سبورتس بشكل مشترك، والذي يستضيف في نسخته الثانية هذه السنة 8 مواهب مغربية شابة من بينهم 4 فتيات و4 فتيان. كأس العالم لعام

0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم راديو،
1: ريم راديو، الخبر من المصدر.
2: يستقبل الملعب الأولمبي بعاصمة المملكة أبرز الأبطال الأولمبيين والدوليين بمناسبة الدورة 17 لملتقى محمد السادس الدولي لألعاب القوى. هذا ما أكده الكاتب العام للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم هذه الدورة. المحطة الثالثة ضمن رزنامة العصبة الماسية المرموقة برسم عام 2026، والتي تستضيف نخبة ألعاب القوى على الصعيد العالمي من حامل الألقاب الأولمبية والعالمية. مشاركة هؤلاء الأبطال المعروفين عالميا تعد بعرض رياضي متميز للجماهير المغربية التي ستتوافد بكثافة على الملعب الأولمبي لحضور هذا العرس الرياضي العالمي الكبير، والذي يجمع 40 دولة تمثل كافة القارات.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
5: افتتحت مساء أمس بمدينة خريبكة فعاليات الدورة 26 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية، والتي تقام إلى غاية 6 يونيو المقبل تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وشهد حفل الافتتاح تقديم عروض فنية متعددة احتفت بالتنوع الثقافي الإفريقي في أجواء احتفالية حضرها على الخصوص ولجهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم خريبكة وممثلي هيئات محلية وإقليمية، إلى جانب سينمائيين وفنانين ومهنيي القطاع وعشاق السينما القادمين من مختلف بلدان القارة. وتقترح هذه الدورة التي تقام تحت شعار السينما الإفريقية بين إغراء منصات البث الرقمي ونبض الحلم برمجة متنوعة تشمل مسابقتين للأفلام الطويلة والقصيرة وتكريمات وعروضا ولقاءات وندوات حول الفن السابع. وفي كلمة بالمناسبة أكد مدير المهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكة عز الدين كريران أن هذه التظاهرة أضحت على مر السنين فضاء حيويا يساهم في تحريك عجلة التنمية المحلية بمدينة خريبكة من خلال تنشيط السياحة الثقافية ودعم الاقتصاد المحلي وخلق فرص للتبادل المهني والفني، فضلا عن تعزيز صورة المغرب كوجهة ثقافية رائدة على المستويين الإفريقي والدولي.
1: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
6: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها

0: عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: جددت سيراليون أمام أعضاء اللجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وأكد السفير الممثل الدائم لسيراليون لدى الأمم المتحدة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي المتوافقة مع القانون الدولي يعتبرها مجلس الأمن الدولي مقاربة ذات مصداقية وواقعية للمضي قدما بالعملية السياسية. وفي هذا السياق أبرز الدبلوماسي أن بلاده ترحب باعتماد مجلس الأمن للقرار 2797 سنة 2025، والذي يشكل منعطفا تاريخيا ويحدد إطارا للتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي. كما سلط الضوء على دينامية الدعم الدولي المتنامي لهذه المبادرة التي تحظى اليوم بتأييد أزيد من 130 دولة عبر العالم. وجددت سيراليون أيضا تأكيد دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية الرامية إلى تيسير العملية السياسية نحو التوصل إلى حل عادل ودائم وفقا لمقتضيات قرار مجلس الأمن رقم 2797.
1: ريم راديو.
3: ريم راديو
2: أخبار المغرب والعالم.
5: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: ريم راديو.
3: ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
4: جددت جمهورية بوروندي أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء الذي يشكل الأساس الوحيد والأوحد الجاذ وذا المصداقية والواقعي للتوصل إلى حل سياسي دائم لهذا النزاع الإقليمي. وفي تصريح رسمي خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد مؤخراً ماناغوا بنيكاراغوا، رحب الوفد البوروندي أيضا بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 معتبرا أنه يشكل منعطفا تاريخيا ويكرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كإطار مرجعي للعملية السياسية. كما أبرز الوفد الدينامية الدولية المتنامية لصالح المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تدعمها أزيد من 130 دولة عبر العالم، داعيا كافة الأطراف المعنية وهي المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو إلى الانخراط بشكل بناء في إطار العملية الأممية تحت إشراف المبعوث الشخصي للأمن العام للأمم المتحدة إلى الصحراء. وأشادت بوروندي من جانب آخر باحترام المملكة لوقف إطلاق النار وتعاونها التام والمستمر مع المينورسو، كما أدانت بشدة أي عمل من شأنه أن يقوض الاستقرار الإقليمي لا سيما الهجوم ضد مدينة سمارة في 5 ماي 2026 الذي يوصف بالتهديد الذي يستهدف الأمن الإقليمي وجهود إحلال السلام.
1: ريم راديو
2: أخبار المغرب والعالم.
4: تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على ضوء معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني زوال أمس من توقيف المشتبه فيها الرئيسي في واقعة تحريض طفل قاصر على استهلاك مادة يشتبه في كونها مسكرة، والتي شكلت موضوع تسجيل فيديو تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطنية كانت قد تفاعلت بجدية كبيرة مع تسجيل الفيديو الذي أظهر تحريض شخصين لطفل قاصر على استهلاك مادة يشتبه في كونها مشروبا كحوليا، حيث تم تحديد هويتهما وتوقيف أحدهما خلال عملية أمنية جرى تنفيذها بدوار الخصاص ممالي الواد بالقرب من مدينة بن سليمان، وذلك بتنسيق ميداني مع عناصر الدرك الملكية المختصة ترابيا. كما أظهرت الأبحاث الأولية يضيف المصدر ذاته أن المشبه فيهما شقيقان، وأن الطفل ضحية هاته الواقعة ابن شقيقهما الثالث الذي يبلغ من العمر 6 سنوات، حيث جرى توقيف أحدهما وتحديد هوية شقيقه الثاني بشكل كامل في أفق توقيفه بدوره. وخلص البلاغ إلى أنه يجري حاليا إخضاع الموقوف للبحث القضائي من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، علاوة على تحديد تاريخها وكافة المشاركين فيها بشكل كامل.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
6: بباريس الفرنسية تحتضن مؤسسة دار المغرب إلى غاية 16 من يونيو 2026 معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت. معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت تجربة أردنا من خلالها قضاء بعض الوقت مع الساكنة المحلية للأطلس الكبير وأعيش تفاصيل حياتهم اليومية واستيعاب نمط عيشهم. هذا الموعد الثقافي يقدم تجربة بصرية غامرة في قلب منطقة إميلشيل من خلال نظرات متقاطعة للمصورين الفوتوغرافيين المغربيين. زرنا الأطلس الكبير من خلال هذه التجربة السمعية البصرية، والتي توثق كواليس الرحلة واللقاءات مع الساكنة، والتي ولدت بشكل عفوي من خلال لقطات مصورة لم تكن في البداية موجهة لعرض سينمائي. ويسعى معرض حراس الصمت إلى المساهمة في إشعاع الإبداع الفوتوغرافي المغربي على الصعيد الدولي.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
4: جددت سيراليون أمام أعضاء اللجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وأكد السفير الممثل الدائم لسيراليون لدى الأمم المتحدة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي المتوافقة مع القانون الدولي يعتبرها مجلس الأمن الدولي مقاربة ذات مصداقية وواقعية للمضي قدما بالعملية السياسية. وفي هذا السياق أبرز الدبلوماسي أن بلاده ترحب باعتماد مجلس الأمن للقرار 2797 سنة 2025 والذي يشكل منعطفا تاريخيا ويحدد إطارا للتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي. كما سلط الضوء على دينامية الدعم الدولي المتنامي لهذه المبادرة التي تحظى اليوم بتأييد أزيد من 130 دولة عبر العالم. وجددت سيراليون أيضا تأكيد دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية الرامية إلى تيسير العملية السياسية نحو التوصل إلى حل عادل ودائم وفقا لمقتضيات قرار مجلس الأمن رقم 2797.
1: غيم راديو،
2: الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم
7: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
8: يستقبل الملعب الأولمبي بعاصمة المملكة أبرز الأبطال الأولمبيين والدوليين بمناسبة الدورة 17 لملتقى محمد السادس الدولي لألعاب القوى. هذا ما أكده الكاتب العام للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم هذه الدورة. المحطة الثالثة ضمن رزنامة العصبة الماسية المرموقة برسم عام 2026 والتي تستضيف نخبة ألعاب القوى على الصعيد العالمي من حامل الألقاب الأولمبية والعالمية. مشاركة هؤلاء الأبطال المعروفين عالميا تعد بعرض رياضي متميز للجماهير المغربية التي ستتوافد بكثافة على الملعب الأولمبي لحضور هذا العرس الرياضي العالمي الكبير والذي يجمع 40 دولة تمثل كافة القارات.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: افتتحت مساء أمس بمدينة خريبكة فعاليات الدورة 26 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية والتي تقام إلى غاية 6 يونيو المقبل تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وشهد حفل الافتتاح تقديم عروض فنية متعددة احتفت بالتنوع الثقافي الإفريقي في أجواء احتفالية حضرها على الخصوص ولجهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم خريبكة وممثلي هيئات محلية وإقليمية إلى جانب سينمائيين وفنانين ومهنيي القطاع وعشاق السينما القادمين من مختلف بلدان القارة. وتقترح هذه الدورة التي تقام تحت شعار السينما الإفريقية بين إغراء منصات البث الرقمي ونبض الحلم برمجة متنوعة تشمل مسابقتين للأفلام الطويلة والقصيرة وتكريمات وعروضا ولقاءات وندوات حول الفن السابع. وفي كلمة بالمناسبة أكد مدير المهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريب عز الدين كريران أن هذه التظاهرة أضحت على مر السنين فضاء حيويا يساهم في تحريك عجلة التنمية المحلية بمدينة خريبكا من خلال تنشيط السياحة الثقافية ودعم الاقتصاد المحلي وخلق فرص للتبادل المهني والفني، فضلا عن تعزيز صورة المغرب كوجهة ثقافية رائدة على المستويين الإفريقي والدولي.
9: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو.
10: بباريس افتتحت فعالية الدورة الثانية من مهرجان أندلسيات باحتفاء خاص بالمغرب من خلال برمجة متميزة تحتفي بغنى وتنوع التراث الموسيقي العربي الأندلسي للمملكة. أمسية الافتتاح أحياها الفنان علي الرباحي الذي سافر بالجمهور في رحلة روحية وموسيقية امتزجت فيها رسانة الموسيقى الأندلسية بنفحات المديح والسماع الصوفي.
11: نحن جد سعداء بوجودنا بعاصمة الأنوار باريس لنحيي مع في هذا المعهد يعني المعروف الشهير معهد العالم العربي اللي هو لا يقف فوق رقه إلا الفنانون الحمد لله الذين لهم باع طويل. وجد سعيد بهذا بوقوفي وإلى جانب مجموعة من الإخوة العازفين والمنشدين المرموقين على الساحة الوطنية والدولية.
12: والحاجة احنا جينا هنا باش نمثلوا الهوية المغربية ديالنا أحسن تمثيل، وثاني حاجة أنا بالنسبة لي كان أعطي الصورة ديال الشاب المغربي اللي مازال إلى يومنا هذا في 2026 متشبث بهذه الهوية المغربية، بالإضافة إلى الشيوخ ديالنا اللي هما احنا امتداد ديالهم هما الأصل.
10: ويطمح هذا المهرجان المنظم إلى غاية 3 يونيو المقبل بمعهد العالم العربي بشراكة مع جمعية هواة الموسيقى الأندلسية بالمغرب إلى تعريف الجمهور بمختلف التعبيرات الموسيقية المنبثقة عن الموروث الأندلسي المغربي الأصيل. الموسيقى الأندلسية تحمل في جوهرها بعدا صوفيا مهما، وجوق الفنان علي الرباحي قدم حفلا تلتقي فيه الروحانيات بالتقاليد الأندلسية العريقة. ولهذا فإن مهرجان أندلسيات يعد موعدا دوليا بارزا يتيح تقريب مغاربة باريس من تراثهم الموسيقي العربي الأندلسي. هذا الموعد الفني المنظم للاحتفاء بعيد الأضحى المبارك شكل أيضا فرصة للقاء أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج ومشاطرتهم القيم الروحية والثقافية لهذا الإرث العريق.
9: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية.
1: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: جددت كوت ديفوار أمام المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي مداخلة خلال هذا المؤتمر الذي انعقد مؤخرا في ماناغوا بنيكاراغوا، أبرز الوفد الإيفواري أن هذه المبادرة التي تحظى بدعم نحو 130 دولة من بينها 3 أعضاء دائمين في مجلس الأمن تتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة. وأبرز أن هذه المبادرة التي تعززت وجاهتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2797 المعتمد في 2025 تتميز بمراعاة خصوصيات الصحراء المغربية، مما يتيح لساكنتها فرصة المشاركة الفعالة في تدبير الحياة السياسية والسوسيو-اقتصادية للمنطقة. وعلى الصعيد السياسي، سجل الوفد أن هؤلاء السكان يختارون ممثليهم المحليين والوطنيين بكامل الحرية خلال مختلف الانتخابات الديمقراطية التي يتم إجراؤها في المملكة بشكل منتظم، مشيدا بمشاركة منتخبي الصحراء المغربية الذين تم انتخابهم خلال هذه الاقتراعات في أشغال لجنة 24.
7: الخبر من المصدر.
5: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
7: ريم راديو،
1: ريم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
4: جددت ليبيريا أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الأكثر قابلية للتطبيق لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وخلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 الذي انعقد هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا، أكدت البعثة الليبيرية أن المبادرة التي تقدم بها المغرب سنة 2007 توصف من قبل ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بأنها مبادرة جادة وذات مصداقية وواقعية. وفي هذا السياق أشادت البعثة باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797 لسنة 2025، معتبرة أنه أعطى زخما جديدا للعملية السياسية الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة، ويوفر إطارا ملائما للتوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم لهذا النزاع المفتعل. وجددت البعثة في هذا الصدد تأكيد الدعم الكامل لبلادها للمسار الذي يجسده هذا القرار والمتمثل في مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. كما أعربت بهذه المناسبة عن دعمها لجهود الوساطة التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ستيفان ديمستورا. ودعت البعثة أيضا جميع الأطراف المعنية وهي المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو إلى مواصلة الانخراط بشكل بناء في هذا المسار من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي. وعند تطرقها التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة بفضل النموذج التنموي الجديد الذي تم إطلاقه سنة 2015، أبرزت البعثة أن هذه الدينامية تساهم في الارتقاء بظروف عيش ساكنة المنطقة.
7: إذاعة الأخبار المغربية،
1: ريم راديو،
7: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
5: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
7: ريم راديو، الخبر من المصدر.
13: أفاد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أنسا بأن عيد الأضحى 1447 هجرية مر في ظروف مرضية على المستوى الصحي. المكتب سجل في بلاغ له أن برنامج العمل الخاص بعيد الأضحى لهذه السنة الذي اعتمده المكتب وكذا التعبئة الاستثنائية للمصالح البيطرية المداومة والمختبرات التابعة للمكتب خلال فترة العيد مكن من مرور هذه المناسبة في ظروف صحية مرضية، وذلك بمساهمة وانخراط الشركاء ومختلف المتدخلين من سلطات محلية وجمعيات حماية المستهلك ومهنيين وجزارين وأطباء وتقنيين بياطرة. وأوضح أنه قام خلال فترة العيد بتعبئة موارده البشرية من خلال مداومة 500 طبيب وتقني بيطري طيلة أيام العيد. وأبرز البلاغ أن المصالح البيطرية للمكتب قامت بفحص زيادة من 3750 سقيطة بجميع جهات المملكة وبزيارات إلى 350 منزلا تفاعلا مع طلبات المواطنين من أجل المعاينة المباشرة والفحص وإعطاء الإرشادات الدقيقة واللازمة حول السلامة الصحية للحوم الأضاحية. بالموازاة مع ذلك تمت الاستجابة لأزيد من 2000 اتصال عبر الهاتف وعبر مواقع التواصل الاجتماعي للمكتب لمعالجة طلبات وتساؤلات المواطنين بشكل مستمر بالتزامن مع القيام بعمليات المراقبة والتفتيش والمنتظمة على مستوى المجازر المعتمدة ومحلات الجزرة للتأكد من مطابقة اللحوم والأحشاء للمعايير الصحية. وخلص البلاغ إلى أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية حريص على اعتماد مقاربة القرب والإنصات المستمر والفعال للمواطنين عبر جميع مصالحها.
7: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
14: غيم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
15: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
14: ريم راديو،
3: ريم راديو،
7: ريم راديو. حالة الطقس،
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بكل من السهول غرب الأطلس والجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الصحراوية للمملكة. وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة بالسواحل الشمالية والوسطى والواجهة المتوسطية والشمال الغربي للأقاليم الصحراوية مع كتل ضبابية أو ضباب محلي وتمركز سحب ضعيفة الاستقرار مصحوبة بقطرات مطرية مع احتمال بروز رعد فوق مناطق الأطلس الكبير والمتوسط. كما يرتقب تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى والجنوب. أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في ارتفاع، وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل هيجان بالبغاز وقليل هيجان إلى هائج ما بين كاب سبارتيل والعيون وهائجا بالجنوب.
7: إذاعة الأخبار المغربية،
14: غيم راديو،
7: الأخبار على مدار الساعة.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: أشادت كوموناليث دومينيك أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة بالدينامية الدولية المتنامية الداعمة للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمغرب على صحرائه. وأكد السفير الممثل الدائم لدومينيكا لدى الأمم المتحدة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة مؤخرا في ماناغوا بنياغاراغوا أن هذه الدينامية تتجسد في افتتاح قنصليات عامة بكل من العيون والداخلة، وكذا توسيع الأنشطة القنصلية والسياسية والاقتصادية لعدد من الدول بالأقاليم الجنوبية للمملكة. كما أشاد بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن رقم 2797 سنة 2025، معتبرا أنه أفضى زخما جديدا على المسار السياسي القائم حصريا على مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. وسلط الدبلوماسي الضوء على الخصوص على المناقشات التي جمعت المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، والتي نظمت في كل من واشنطن ومدريد على أساس المقترح المغربي للحكم الذاتي. كما أعرب عن دعم بلاده لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ستيفان دي ميستورا، ولجهود الولايات المتحدة الرامية إلى تيسير هذا المسار، داعيا كافة الأطراف إلى اغتنام هذه الفرصة التاريخية للتوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي المستمر منذ نصف قرن. وجددت دومينيكا من جهة أخرى التأكيد على أهمية احترام وقف إطلاق النار، مشيدة بالتزام المغرب المتواصل لفائدة الاستقرار وكذا بتعاونه الكامل مع بعثة البنورسو. وفي ختام مداخلته أبرز سفير دومينيكا الدينامية التنموية والسوسيو-اقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة بفضل النموذج التنموي الجديد الذي أطلقه المغرب سنة 2015.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو، الخبر من المصدر.
3: جددت جمهورية بوروندي أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء الذي يشكل الأساس الوحيد والأوحد الجاذ وذا المصداقية والواقعي للتوصل إلى حل سياسي دائم لهذا النزاع الإقليمي. وفي تصريح رسمي خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد مؤخراً ماناغوا بنيكاراغوا، رحب الوفد البوروندي أيضا بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797، معتبرا أنه يشكل منعطفا تاريخيا ويكرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كإطار مرجعي للعملية السياسية. كما أبرز الوفد الدينامية الدولية المتنامية لصالح المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تدعمها أزيد من 130 دولة عبر العالم، داعيا كافة الأطراف المعنية وهي المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو إلى الانخراط بشكل بناء في إطار العملية الأممية تحت إشراف المبعوث الشخصي للأمن العام للأمم المتحدة إلى الصحراء. وأشادت بوروندي من جانب آخر باحتفال احترام المملكة لوقف إطلاق النار وتعاونها التام والمستمر مع المينورسو، كما أدانت بشدة أي عمل من شأنه أن يقوض الاستقرار الإقليمي، لا سيما الهجوم ضد مدينة سمارة في 5 ماي 2026 الذي يوصف بالتهديد الذي يستهدف الأمن الإقليمي وجهود إحلال السلام.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
5: المنتخب المغربي لكرة القدم رسخ مكانته ضمن نخبة كرة القدم الدولية، وبات اليوم واحدا من أفضل المنتخبات في العالم. المغرب حقق خلال السنوات الأخيرة نتائج رفيعة المستوى سواء على الصعيد القاري أو الدولي، ما جعله يفرض نفسه عن جدارة كأحد كبار منتخبات كرة القدم العالمية. قوة المنتخب الوطني تكمن في توازنه المثالي من خلال المزج بين حماس اللاعبين الشباب الواعدين وخبرة العناصر الأكثر تجربة، وهو انسجام يثير الاهتمام بشكل كبير. الجنسية المغربية تعد الأكثر حضورا داخل مراكز التكوين في إسبانيا بعد الجنسية الإسبانية، وهي معطيات إحصائية ذات دلالة كبيرة. اللاعب المغربي الشاب يتوفر على موهبة فطرية ونضج تكتيكي يؤهلانه للتألق وفرض نفسه داخل منظومة دقيقة ومتطلبة مثل كرة القدم الإسبانية. المملكة المغربية شريك استراتيجي رفيع المستوى بالنسبة للليغا، ونحن ملتزمون بمواصلة بناء وتعزيز جسور التواصل والتبادل بين المنظومتين الكرويتين في البلدين الجارين. هذا التوجه يندرج ضمن رؤية استشرافية يجسدها برنامج التكوين الدولي نيكست جين درافت الذي تنظمه لليغا وإيا سبورتس بشكل مشترك، والذي يستضيف في نسخته الثانية هذه السنة 8 مواهب مغربية شابة، من بينهم 4 فتيات و4 فتيان. كأس العالم لعام 2030 يحمل أهمية كبرى ومتعددة الأبعاد بالنسبة لضفتي مضيق جبل طارق. السنوات الأربع المقبلة ستكون حاسمة، حيث سيعمل المغرب وإسبانيا على استكشاف وتفعيل العديد من مجالات التعاون بهدف تعظيم الإمكانات الكروية للبلدين.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على ضوء معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني زوال أمس من توقيف المشتبه فيها الرئيسي في واقعة تحريض طفل قاصر على استهلاك مادة يشبه في كونها مسكرة، والتي شكلت موضوع تسجيل فيديو تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن صالح الأمن الوطنية كانت قد تفاعلت بجدية كبيرة مع تسجيل الفيديو الذي أظهر تحريض شخصين لطفل قاصر على استهلاك مادة يشتبه في كونها مشروبا كحوليا، حيث تم تحديد هويتهما وتوقيف أحدهما خلال عملية أمنية جرى تنفيذها بدوار الخصاص مامالي الواد بالقرب من مدينة بن سليمان، وذلك بتنسيق ميداني مع عناصر الدرك الملكية المختصة ترابيا. كما أظهرت الأبحاث الأولية، يضيف المصدر ذاته أن المشبه فيهما شقيقان، وأن الطفل ضحية هاته الواقعة ابن شقيقهما الثالث الذي يبلغ من العمر 6 سنوات، حيث جرى توقيف أحدهما وتحديد هوية شقيقه الثاني بشكل كامل في أفق توقيفه بدوره. وخلص البلاغ إلى أنه يجري حاليا إخضاع الموقوف للبحث القضائي من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، علاوة على تحديد تاريخها وكافة المشاركين فيها بشكل كامل.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
4: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
6: كنرحب بالمستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم السياحي نوافذ سياحية.